نشرة إخبارية من التلفزيون العربي، وهذه أبرز العناوين. 6 شهداء وعدد من الجرحى في غارة إسرائيلية على ميناء غزة. جيش الاحتلال يؤكد أنه هاجم قادة من حماس، والحركة تقول إن الاستهداف يؤكد تعمد نتنياهو إفشال جهود التفاوض. مكتب نتنياهو يقول إن سوريا كانت على وشك خرق الوضع الأمني مع إسرائيل بسماحها لقوات تركية لانتشار في قاعدة جوية قرب حلب، والمبعوث الأمريكي إلى سوريا يؤكد الحاجة إلى آلية لفض النزاع تشمل إسرائيل وسوريا وتركيا. ترامب ينفي وجود أي محادثات مع أو لقاءات مقررة مع إيران، ويؤكد استمرار الحصار البحري عليها، وقال باف يشترط رفع الحصار والإفراج عن الأموال المجمدة وإنهاء العمليات العسكرية لفتح مضيق هرمز. معارك وهجمات متبادلة بين الحوثيين وقوات الحكومة اليمنية على عدة جبهات، والجماعة تستهدف المزيد من السفن في مضيق باب المندب.

0: البداية من قطاع غزة، حيث تتواصل الغارات والاعتداءات الإسرائيلية. وأفادت وزارة الصحة في غزة بسقوط 6 شهداء و14 جريحا إثر غارة إسرائيلية على مقهى بميناء مدينة غزة. وأظهرت مشاهد نقل عدد من الشهداء والجرحى إلى مستشفى الشفاء. في الأثناء زعم جيش الاحتلال مهاجمة قادة في وحدة النخبة التابعة لحماس، منهم قائد سرية وثلاث قادة فصائل.
1: هذه الجثامين المسجات على الأرض لستة شهداء قتلهم الاحتلال الإسرائيلي قبل ساعة بقصف إسرائيلي على منطقة الميناء غربية مدينة غزة. عائلاتهم تودعهم للمرة الأخيرة في وقت يفترض أنه وقف لإطلاق النار. صاروخان استهدفا منطقة مكتظة بعشرات بل مئات العائلات في منطقة وواحدة من أكثر المناطق اكتظاظا في قطاع غزة. صاروخان قتلا 6 وأصابا عددا كبيرا من الناس والمدنيين والمواطنين في تلك المنطقة، في وقت تكثر فيه التصريحات والأقاويل حول قرب الوصول إلى اتفاق بخصوص غزة، لكن الرد الإسرائيلي ليس فقط بالرفض وإنما رد على أرض الواقع بالمزيد من القصف والاستهداف وقتل المواطنين الفلسطينيين داخل قطاع غزة. من وسط مستشفى الشفاء بمدينة غزة، عاصم النبيه، التلفزيون العربي.
0: قالت حركة حماس إن استهداف الجيش الإسرائيلي مقهى في ميناء غزة غرب المدينة بغارة جوية أسفر عن استشهاد 6 فلسطينيين، ويمثل إمعانا في العدوان وتصعيدا دمويا متعمدا. وأضافت الحركة أن توقيت الهجوم عقب لقاءات القاهرة الأخيرة والجهود الذي يبذلها الوسطاء يؤكد تعمد نتنياهو إفشال جهود التفاوض ونسف المساعي الرامية إلى دفع تنفيذ الاتفاق قدما. ودعت حماس الإدارة الأمريكية والوسطاء والضامنين إلى إلزام الحكومة الإسرائيلية بما تم الاتفاق عليه ووقف التصعيد ومنع نتنياهو من تعطيل اتفاق شرم الشيخ وتقويض جهود استكمال تنفيذه. قال المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل إن الجهود ما زالت مستمرة لانتشال جميع الضحايا من تحت أنقاض منزل عائلة سوافيري في حي الزيتون شمالي القطاع.
2: أنا أتواجد الآن في منزل عائلة السوافيري الذي تعمل به طواقم الدفاع المدني لانتشال 17 جثماناً من تحت أنقاض هذه البناية. هذا الاستهداف كان في بداية الحرب، قتل 46 شهيداً في هذا الاستهداف، وبقي هذا العدد من الجثامين تحت الأنقاض. لكن الكارثة أن هذا الاستهداف، تخيلوا أن يوجد من ضمن الشهداء أكثر من 20 طفل، ومن الأطفال يوجد 11 طفلاً تقل أعمارهم عن 10 أعوام. هذا كارثة، هذه مصيبة يعيشها السكان هنا في قطاع غزة، وهذا ألم ينعكس على العوائل والأهالي الذين فقدوا أبنائهم وبقيت أجسامهم تحت الأنقاض. لذلك ما زلنا نقول للعالم، حماية البشرية وحماية الإنسانية هي مطلب شرعي وهي مطلب قانوني، وكل المواثيق كفلت لهذا المواطن أن يعيش بأمان وسلام. رسالتنا إنسانية ويجب أن تصل إلى كل العالم.
0: حذر اتحاد بلديات غزة من انهيار وشيك لمنظومتي المياه والصرف الصحي، مشيرا إلى توقف معظم الآبار عن العمل، ما أدى إلى انقطاع ضخ المياه عن عشرات الآلاف من الأسر ولا سيما في مخيمات النزوح.
3: مشهد يومي في غزة، لكنه يلخص أزمة تتجاوز قدرة طفل على الاحتمال. فالماء لم يعد مجرد حاجة أساسية، بل أصبح خطا فاصلا بين الحياة ومزيدا من الكارثة. منظومة مياه وصرف صحي تتآكل، وآبار تتوقف، ومولدات مهددة بالتعطل، في حين تتراجع القدرة على توفير أبسط مقومات الحياة. ذلك أبرز ما حذر منه اتحاد بلديات غزة.
4: نحذر حقيقة لا كلاما من كارثة حقيقية صحية وبيئية ستنجم عن طفح مياه الصرف الصحي في الشوارع ووصولها إلى مخيمات النازحين وانتشار المزيد من الأمراض والأوبئة.
3: أزمة تتفاقم بفعل النقص الحاد في الوقود والزيوت وقطع الغيار اللازمة لتشغيل المولدات، إذ يقول الاتحاد إن الزيوت اللازمة لم تدخل إلا إلى 40 مولداً من أصل نحو 700 مولد في القطاع، ما يضع غالبية المولدات التي تعتمد عليها مرافق المياه والصرف الصحي أمام صعوبات في الصيانة والتشغيل. أزمة الوقود لا تتوقف عند حدود انقطاع الكهرباء، فالمولد يتوقف عن العمل قد يعني بئرا تتوقف ومحطة ضخ تتعطل وشبكة صرف صحي تفقد قدرتها عن العمل، فالاحتلال يقلص دخول السولار.
4: إدخال قطع الغيار والمعدات اللازمة للعمل وصيانة أبر المياه والمولدات والآليات، وكذلك قطع صيانة شبكات المياه والصرف الصحي، والتي إلى اللحظة لم يسمح الاحتلال بدخولها إلا القليل منها، وضمن سلسلة من العقبات التي في النهاية تؤول إلى صفر كبير.
3: المنظمات الإنسانية بدورها حذرت من أن استمرار هذا الوضع يهدد سلسلة مترابطة من الخدمات الأساسية، بدءا من استخراج المياه وضخها وتحليتها وصولا إلى تصريف المياه العادمة ومعالجتها. وتكشف بيانات الأمم المتحدة اتساع فجوة الوصول إلى المياه، ففي مطلع يوليو كان نحو 90% من السكان الذين شملهم مسح أممي يعانون من انعدام أمن مائي متوسط إلى مرتفع. وفي الجانب الآخر من الأزمة تلوح مخاطر الصرف الصحي، فتعطل شبكات الصرف الصحي ومحطات المعالجة يرفع احتمالات طفح مياه الصرف الصحي وتلوث البيئة وانتشار الأمراض.
0: إلى الضفة الغربية، حيث أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه نقلت طفلا مصابا بالرصاص الحي في القدم خلال اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم الأمعري في الضفة الغربية. وكان مراسل التلفزيون العربي قد أفاد بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاصة خلال اقتحامها مخيم الأمعري في رام الله. هذا واقتحمت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي قرية أودلا جنوب شرق نابلس، كما نفذت عملية دهم لأحد المنازل هناك ونكلت بشابين فلسطينيين. أفادت مصادر محلية باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيتا جنوب نابلس في الضفة الغربية، وأظهرت مقاطع مصورة دخول عدد من المركبات العسكرية الإسرائيلية إلى شوارع البلدة في ساعات الليل. وتظهر في هذه الصور مشاهد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي برفقة جرفتين عسكريتين مدينة الظاهرية جنوب الخليل. وتظهر هذه الصور اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا فلسطينيا خلال اقتحامها بيت لحم. دانت وزارة الخارجية السورية الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في إدلب شمال غربي البلاد، وأظهرت صور أقمار صناعية أعمالا لإعادة تأهيل مدرج المطار قبل تعرضه لغارات إسرائيلية فجر الثلاثاء.
5: ثمان غارات إسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب الشرقي تعيد التصعيد إلى سوريا، لكن توقيت الضربة والهدف منها يفتحان الباب أمام أبعاد تتجاوز المطار نفسه. دمشق وصفت الهجوم بأنه عدوان غير مبرر وانتهاك صارخ لسيادة سوريا، محذرة من أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يهدد أمن المنطقة واستقرارها.
6: عشرين هذه الاعتداءات لا تدهم طبيعة سوريا ولا تدهم أيضا الواقع الجديد لسوريا. إسرائيل خلال هذه الاعتداءات هي أيضا دعاء الإرادة الدولية لدعم سوريا في مرحلة الإرهابية وإرادة الضعاف في استقرار سوريا. أعتقد أن على إسرائيل أن تعيد استهداف اتجاه سوريا، فهذه الاعتداءات هي فكرها ايضا تواجد بها ليس فقط لسوريا، ايضا تواجد فيها اعضاء سوريا ومراسيها الى اللحده وايضا من المنطقه. يجب ان نتوقف هذه الاعتداءات، هي غير مبرره وغير قانونية وليس لها أي أيضا مبررات أمنية.
5: لكن أبو ظهور كان يشهد تحركات لافتة قبل استهدافه، صور أقمار صناعية التقطت خلال أغسطس أظهرت ما يبدو أنها أعمال لتسوية الحفر وإعادة تأهيل أجزاء من المدرج. أما القناة الثانية عشرة الإسرائيلية فنقلت عن مسؤول إسرائيلي أن الهدف من الضربة كان منع انتشار تركي في الموقع. وبذلك تتجاوز الرسالة هذه المرة مسألة تدمير قدرات عسكرية سورية إلى رسم حدود للحضور التركي المتنامي في سوريا، وسط مخاوف إسرائيلية من تمركز عسكري تركي أو نشر منظومات دفاع جوي داخل البلاد. اللافت أن الاعتراض على الضربة جاء هذه المرة من واشنطن. المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم بارك وصف الغارات بأنها تصعيد غير ضروري لا يخدم الاستقرار الإقليمي. في المقابل أفادت تقارير بأن إسرائيل أطلعت واشنطن على معلومات استخباراتية حساسة قبل تنفيذ الضربة. إقليميا تزامن الهجوم مع اتصال بين وزيري الخارجية التركي والسوري، بينما دانت قطر والسعودية ومصر والأردن والكويت الغارات محذرة من تداعيات استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة السورية.
0: يتواصل القصف الإسرائيلي على مناطق في الجنوب اللبناني، وأظهرت مشاهد ملتقطة مساء الثلاثاء قصفا مدفعيا للاحتلال على أطراف بلدة ميفدون جنوبية لبنان. أفادت مصادر محلية بشن الاحتلال الإسرائيلي غارة استهدفت منطقة علي الطاهر جنوبية لبنان، وأظهرت مقاطع مصورة حدوث انفجار جراء الغارة الإسرائيلية في المنطقة المستهدفة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لا تجري حالياً أي محادثات مع إيران وليس هناك مفاوضات مقررة بخصوص ذلك. وأضاف ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال أن الحصار البحري على إيران لا يزال سارياً بشكل كامل. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الولايات المتحدة سعت خلال الأيام الأولى من الحرب إلى دفع إيران نحو الاستسلام غير المشروط قبل أن تنتقل لاحقا إلى طلب التفاوض.
7: شرائط روز أول شرائط بسيار سختي بود.
8: ترامب غرد في الأيام الأولى للحرب كاتبا استسلام إيراني غير مشروط. لقد سعوا لإنهاء الحرب سريعا عبر محاولة تغيير النظام وضرب الداخل لكنهم فشلوا. وعندما تلقينا الرسائل الأولى بشأن التفاوض منهم لاحقا أبدى الرئيس اهتماما بذلك بهدف إنهاء الحرب. وبين مارس ويونيو الماضيين خضنا 3 أشهر متقلبة من المفاوضات.
0: قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن مضيق هرمز لن يفتح قبل رفع الحصار البحري الأمريكي والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ورفع الحظر النفطي وإنهاء التهديدات والعمليات العسكرية على كافة الجبهات.
9: بفضل تضافر جهود الميدان والدبلوماسية والجيش وبدعم ومساندة الشعب وتوجيهات المرشد الأعلى، تحولت عظمة الشعب الإيراني إلى وثيقة تثبت هزيمة أمريكا قانونيا وسياسيا، وذلك تحت مسمى مذكرة تفاهم إسلام أباد. وأقولها بوضوح، لن يفتح مضيق هرمز قبل رفع الحصار والإفراج عن الأصول المجمدة ورفع الحظر النفطي وإنهاء التهديدات والعمليات العسكرية على جميع الجبهات واستيفاء الشروط الأخرى الواردة في المذكرة.
0: رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي ما وصفها بمزاعم الإمارات بإطلاق إيران صاروخين باتجاهها، معربا عن أسفه لهذه الاتهامات ومؤكدا أن هذا السلوك يتنافى مع مبدأ حسن الجوار ويعرقل الجهود المبذولة لتعزيز الثقة بين دول المنطقة. وكانت وزارة الدفاع الإماراتية قد قالت إن إيران استهدفت الدولة بصاروخين باليستيين، سقط الأول خارج المياه الإقليمية فيما سقط الثاني داخلها. وأضافت الوزارة أن الصاروخين كانا يستهدفان حركة الملاحة البحرية. أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن قطر تولي الدبلوماسية أهمية كبيرة، وأضاف الأنصاري في مؤتمر صحفي أن التوصل إلى اتفاق بشأن فتح مضيق هرمز سيسهل المفاوضات، وأن عمل قطر كوسيط حاليا هدفه الحفاظ على تجنب التصعيد وإعادة إيران والولايات المتحدة إلى طاولة المفاوضات.
10: الجهود طبعا ما زالت مستمرة، ولكن كما تعلمون نحن بانتظار كذلك التوصل إلى اتفاق بين سلطنة عمان الشقيقة وإيران حول المضيق، ما سيمكننا طبعا من كما قلنا العودة إلى إطار المفاوضات. ولكن أيضا يجب التأكيد على أن الأزمة بشكلها الحالي هي تمثل طبعا تهديد علينا جميعا، ونحن لسنا في إطار تطبيق ما ورد في مذكرة التفاهم بشكل طبيعي. خارطة الطريق التي رسمتها مذكرة التفاهم ليس هو ما يتم حاليا، ولكن من ناحيتنا فنحن مستمرون في جهودنا، ونؤكد على أن الطريق الوحيد للمضي قدما هو وقف إطلاق النار، فتح مضيق هرمز، وضمان حرية الملاحة والعودة إلى طاولة المفاوضات.
0: أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بإصابة سفينة شحن بعدة مقذوفات جنوب شرقي مدينة المخة. يأتي ذلك في وقت تتمدد فيه المعارك في اليمن إلى جبهات عدة، منهية بذلك هدنة مضى عليها أكثر من 4 سنوات.
11: يوما بعد آخر تتمدد جبهة المعارك المشتعلة في اليمن، تصل إلى محافظة البيضاء الحدودية مع لحج. تستهدف فيها قوات العمالقة الجنوبية طاقما عسكريا تابعا لجماعة أنصار الله الحوثيين. تصفها القوات بالضربة الاستباقية بهدف إفشال محاولات الجماعة تعزيز مواقعها وتجهيزاتها العسكرية. وعلى جبهات عدة بمحافظتي شبوة ومأرب، أعلنت قوات دفاع شبوة تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مواقع عدة للحوثيين. العملية جاءت عقب مقتل أحد جنودها إثر استهداف موقع عسكري بمسيرة. مسيرة أخرى للحوثيين ذكرت قوات الطوارئ اليمنية أن دفاعاتها الجوية أسقطتها أثناء محاولتها استهداف أحد معسكراتها شرقي محافظة مأرب. الجماعة واصلت تنفيذ هجماتها، أفادت مصادر بقصفها منطقة الخوخة في محافظة الحديدة بصاروخين باليستيين. هجوم آخر نفذته الجماعة قالت إنها استهدفت بمسيرات مصفات تابعة لشركة أرامكو في مدينة جيزان السعودية. صراع في اليمن يتمدد إقليميا وبحريا بما يهدد حرية الملاحة في البحر الأحمر. استهداف حوثي لسفن سعودية يثير مخاوف من إغلاق مضيق باب المندب في وقت يعاني فيه العالم من تداعيات إغلاق مضيق هرمز. في أحدث حلقة في

0: هذا المسلسل أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بإصابة سفينة شحن بعدة مقذوفات جنوب شرقي مدينة المخا. ولبحث الأمن البحري، ناقش وزير خارجية اليابان مع رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي التعاون في مجال الأمن البحري. العليمي دعا إلى توسيع نطاق الدعم الياباني لخفر السواحل اليمني ليشمل التدريب والمراقبة والاستطلاع والبحث والإنقاذ.
1: أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية في زاباروجيا مقتل شخص واحد وإصابة 6 آخرين جراء هجوم شنته القوات الروسية على مدينة زاباروجيا، ووثقت مقاطع مصورة اندلاع النيران داخل مبنى جراء الهجوم الروسي. أصبحت القوة الصاروخية ركناً رئيسياً في الاستراتيجية العسكرية الصينية، مع تطوير ترسانة متعددة المدايات والمهام تشمل الصواريخ البالستية والفرض صوتية والصواريخ التي تطلق من الغواصات والطائرات. وخلال آخر عرض عسكري كشفت بكين عن أحدث منظوماتها الصاروخية في رسالة تعكس تنامي قدراتها الردعية والاستراتيجية، ما يثير قلق الولايات المتحدة ودول أخرى.
2: العالم الآن أمام خيارين، السلام أو الحرب، الحوار أو المواجهة. من هنا، من هذه الساحة التاريخية في قلب بكين، هكذا قال الرئيس الصيني شي جين بينغ من على المنصة، وبجواره الرئيس الروسي وزعيم كوريا الشمالية خلال عرض عسكري غير مسبوق في 3 سبتمبر الماضي. وفي أثناء ذلك كان جيش التحرير الشعبي الصيني يكشف تباعاً عن أقوى أسلحته وأحدثها على الإطلاق. من بين هذه الأسلحة لفت انتباه العالم ترسانة متطورة ومتنوعة من الصواريخ البالستية والتقليدية قدمتها الصين خلال العرض. أبرزها دونغفانغ 61، أحدث نماذج هذه السلسلة التي تعرف باسم رياح الشرق، وهو صاروخ بعيد المدى يحمل على منصة متحركة. وصاروخ جون لانغ 3 المصمم للإطلاق من الغواصات النووية، وكذلك صاروخ جينغ لي 1 أو الرعد الصادق، والذي يطلق من القاذفات الاستراتيجية، إلى جانب صواريخ دي اف 21 ودي اف 26 المضادة للسفن، والتي تلقب بقطار غوام السريع بسبب قدرتها على ضرب الجزيرة الأمريكية. مثلت هذه الصواريخ التي تتجاوز سرعة العديد منها أضعاف سرعة الصوت تجسيداً عملياً لما يسمى الثالوث النووي الصيني، قوة تمنح الصين القدرة على تنفيذ ضربات نووية من البر والبحر والجو في آن واحد. هذا المشهد طرح العديد من الأسئلة عن برنامج بكين الصاروخي السري ومدى تطوره، وعن أعداد الصواريخ التي تمتلكها الصين ومداياتها. لا تعلن بكين حجم ترسانتها ولا أي تفاصيل حول سلسلة توريد الصواريخ، ولكن البنتاغون يقدر أنها في عام 2024 كانت تمتلك ما لا يقل عن 3150 صاروخاً بالستياً و300 صاروخ كروز يطلق من الأرض، أي بزيادة قدرها 147% مقارنة بعام 2015. هذه الصواريخ تتجاوز مداياتها وفق بعض التقديرات 11,000 كيلومتر، ما يعني أن بكين في حال اندلاع أي صدام مستقبلاً يمكنها، وبحسب البيانات المتاحة، استهداف أي منطقة في العالم باستثناء منطقة صغيرة في المحيط الأطلسي. هكذا تخطو الصين خطوات متسارعة نحو اللحاق بالتفوق الأمريكي، والأعين كلها تنتظر أولى الخطوات في ملف تايوان التي قد تمثل بيئة اختبار حقيقية لأسلحة صينية لم تجرب بعد في ساحة قتال فعلية. فهل تظل هذه الصواريخ أداة ردع ورسائل سياسية؟ أم ستجد نفسها يوماً في مواجهة قد ترسم ملامح النظام العالمي

0: شهدها معبر سبتة ومليليا الحدوديين. وقال معدو التقرير إن الشباب الذين خاضوا تجربة الهجرة غير القانونية عبر المعبرين تعرضوا لسوء معاملة تمنعها القوانين الدولية، خاصة تلك التي تحمي حقوق الأطفال والقُصّر غير المرفقين. ودعت المنظمة إلى ضرورة تكثيف الجهود من الجانبين المغربي والإسباني لأجل وضع حلول جذرية لهذه الظاهرة وضمان عدم تكرارها.
1: في هذه العملية اللي كنقول كان هناك خرق للاتفاقيات الدولية، كان هناك خرق لهذه التعليقات العامة، كان هناك خرق لاتفاقية حقوق الطفل، كان هناك خرق لعدد من الحقوق اللي هي حقوق أساسية اللي وصلت في لحظة من اللحظات إلى أنه السلامة الجسدية ديال عدد كبير من الأشخاص سواء كانوا نساء أو فتيات أو قصيرين أو قصيرات أو أطفال اللي عبروا المدينة السبتة المحتلة سواء يوم 30 يوليوز أو 31 يوليوز اللي كانت هذه حقوقهم الأساسية محط تهديد نتيجة عدم حماية اللي كان مفروض أن السلطات التي تدبر مدينة سبتة المحتلة أنها ضفرنهم.
0: أفاد مراسل التلفزيون العربي بعودة الاحتجاجات الليلية في العاصمة الليبية طرابلس وعدد من المدن والمناطق، حيث أقدم محتجون على إغلاق طرقات رئيسية بسواتر ترابية احتجاجا على استمرار انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة. وتأتي الاحتجاجات في ظل تفاقم الأزمات المعيشية من بينها شح الوقود وانقطاع المياه وتردي مستوى الخدمات، فيما يطالب المحتجون بتحسين الأوضاع المعيشية ومعالجة الأزمات المتفاقمة. أعلنت الأمم المتحدة مصرع أكثر من 2300 شخص جراء تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية. بدورها أعلنت الحكومة الكونغولية ارتفاع معدل الوفيات إلى 46% خلال الأسابيع الأخيرة.
2: الإيبولا يضرب بقوة في الكونغو الديمقراطية، مئات الوفيات وآلاف المصابين رغم الإجراءات الحكومية المدعومة أمميا لمحاصرة المرض. تشير الأرقام التي أعلنت عنها وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى أن أكثر من 700 مريض يخضعون للعزل أو يتلقون العلاج في المستشفيات. وانتشر المرض ليشمل 6 أقاليم في البلد الإفريقي، حيث تتركز مجمل الإصابات في مقاطعة إيتوري وعاصمتها بونيا بسبب ضعف التزام السكان بالتدابير الوقائية. ووفق منظمة الصحة العالمية فإن فرص محاصرة المرض تبدو كبيرة خلال 3 أشهر المقبلة في حال توفرت الموارد اللازمة، بحسب ما يؤكده المسؤولون في المنظمة الأممية.
3: بخصوص خططنا للأشهر الثلاثة القادمة، أقول إنه يمكننا محاصرة المرض إذا توفرت الموارد اللازمة. أعتقد أنه سيكون من الممكن احتواء تفشيه. أؤكد لكم بثقة أننا تجاوزنا الضغط الذي كنا نواجهه ببعض المناطق قبل حوالي 6 أو 7 أسابيع، مثل نيزي وليتا أو حتى بؤرة التفشي في منطقة مونغبوالو.
2: ويبرز المعطى الأمني عاملا معرقلا لجهود مواجهة اتساع رقعة الإصابات في الكونغو الديمقراطية والدول المجاورة لها كجنوب السودان وإفريقيا الوسطى، إذ يستمر القتال بين القوات الحكومية الكونغولية والجماعات المسلحة المتمردة في مناطق شرق البلاد الغنية بالمعادن والثروات الطبيعية، وتتركز الجهود الحكومية هناك على مواجهة حركة M23 والجماعات المتمردة الأخرى.
0: أفاد بيان صدر عن ولاية طرابزون التركية بسقوط جسم يعتقد وفق التقييمات الأولية أنه طائرة مسيرة في ساحة مديرية الأمن في المنطقة، ولم تسجل أي خسائر في الأرواح جراء الحادث، بينما لحقت أضرار مادية بثلاث مركبات كانت متوقفة في المكان. قالت الخارجية الفرنسية إن رائدة الفضاء صوفي أدينوت أصبحت أول امرأة فرنسية تنفذ مهمة سير في الفضاء خارج محطة الفضاء الدولية، وثاني امرأة أوروبية تحقق هذا الإنجاز. وأضافت الخارجية في منشور على منصة إكس أن المهمة التي استغرقت نحو 6 ساعات ونصف

0: حملت استبدال هوائي للاتصالات في المحطة بمشاركة رائد الفضاء الأمريكي أنيل مينون. والآن إلى برنامج تواصل.
1: مشاهدي التلفزيون العربي وتواصل، مرحبا بكم. هذه قصة تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. حصار بلدة كسرى في نابلس يتواصل لليوم العاشر ومحاولة كسره لم تنجح. اتهامات بإهمال متعمد في مفاعل الضبع النووي والحكومة المصرية ترد. فضيحة أمنية في بريطانيا، تسريب أرقام 3 وزراء ورئيس الوزراء يقع ضحية منتهى.

تخيلوا مشاهدينا لو حوصر منزل أحد الأمريكيين في دولة ما، بالتأكيد ستقوم الدنيا ولن تقعد، وستتحرك وسائل الإعلام العالمية والقنصليات والدبلوماسية الأمريكية، وسيتحرك العالم من أجل المنزل وصاحبه، وربما سيتم ربط الحدث مباشرة بالإرهاب، وربما أيضا يتم التلويح باستخدام القوة إذا اقتضت الحاجة. لكن لحظة، ما رأيكم لو أن المنزل المحاصر صاحبه فلسطيني يحمل الجنسية الأمريكية؟ الموضوع أصبح مختلفا، ومن يحاصر منزله هم مجموعة من المستوطنين المحتلين. في هذه الحالة اعذروني، أعتقد أن الأمر سيختلف، ولا تسيئوا الظن، فقد تكون الولايات المتحدة الأمريكية منشغلة بأزمة مضيق هرمز وتداعيات الحرب الإيرانية هناك. هذه هي قصتنا، وهذه القصة فعلا حقيقية، والمنزل المحاصر يعود للفلسطيني لؤي أبو ريدة، الذي عاد من أمريكا لمساندة عائلته في فك الحصار عن منزله. منزل أبو ريدة من بين ثلاثة منازل محاصرة من قبل المستوطنين الإسرائيليين ومن جنود الاحتلال منذ أكثر من 10 أيام داخل بلدة قصرة جنوب شرق نابلس في الضفة الغربية المحتلة. الحصار بدأ قبل أكثر من أسبوع، عندما قام عدد من المستوطنين خيمة مؤقتة قرب منازل الفلسطينيين لمنع العائلة من الدخول إليها أو الخروج منها. لا كهرباء، لا غذاء منذ أيام، وهذا بقرار من المستوطنين وتحت أعين جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يتذرع بحماية المنازل من قطعان المستوطنين، على الرغم من منعه المتضامنين من إيصال المعونات الغذائية إلى المنازل المحاصرة. أبو ريدة تمكن من الوصول إلى منزله قادما من الولايات المتحدة، وقام برفع العلم الأمريكي فوق منزله في محاولة للاستنجاد ببلده الثاني وردع المستوطنين الإسرائيليين، لكن ذلك لم يخفهم ولم يلقى صدى عند الأمريكيين كما يأمل أبو ريدة، الذي وجه نداءاته للولايات المتحدة لتوفير الحماية له. مقاطع فيديو متداولة وثقت كيف يتنقل المستوطنون المتطرفون بسيارات صغيرة وهم يعربدون في المنطقة القريبة من المنازل الثلاثة، ويتوقفون أمام المنازل ويسلمون على جنود الاحتلال ويتبادلون أطراف الحديث وكأنهم أصدقاء.

نشير إلى أنها بلدة قصرة تصنف وفق اتفاقية أوسلو ضمن المنطقة ب التي يحظر على المستوطنين الإسرائيليين الوجود فيها باعتبارها أصلاً خاضعة للإدارة الفلسطينية. يبلغ عدد سكانها 7000 نسمة، تبعد عن محافظة نابلس نحو 24 كيلومتراً. منصات التواصل الاجتماعي شهدت تفاعلاً واسعاً. تامر قال عشرات الفتية من المستوطنين الإسرائيليين يحاصرون منازل العائلات الفلسطينية، يقطعون عنها الطرقات والكهرباء وإمدادات المياه. تكررت هذه الأعمال الإرهابية ضد الفلسطينيين كثيرا في الأيام الأخيرة بهدف دفع العائلات للهجرة. ياسين عز الدين بيقول أبو ريدا رفع علم أمريكا ليذكر ترامب والحكومة الأمريكية بواجبهم حماية المواطنين الأمريكان. طبعا من يحكم أمريكا هو نتنياهو ومصلحة إسرائيل هي المقدمة. أما جيمي فقال لا يهم ذلك المجرمين الصهاينة الذين ارتكبوا جرائم الإبادة الجماعية، سيحرقون العالم الأمريكي ومنزله. أنيسة علقت على مشهد مصافحة جنود الاحتلال للمستوطنين، المصافحات العابرة مع الجنود بينما تحاصر عائلة في الداخل تغني عن كل شيء، هذا ليس أمنا بل هو فصل عنصري وإرهاب على أرض الواقع. أما خالد التلاوي فقد قال ما يحدث في الأرض المحتلة من جيش الاحتلال والمستوطنين بلغ من القذارة أقصى مدى وسط صمت مخزي للمجتمع الدولي وعجز من المؤسسات الدولية تحت الضغط والتهديد لمنع محاسبة هؤلاء المرضى مجرمي الحرب.

أعزائي المشاهدين، قصتنا هذه المرة من مصر، تحديداً من مشروع الضبع النووي على البحر المتوسط شمال مصر، والموضوع هو مزاعم خطيرة تتعلق بوجود عيوب هندسية ومخالفات لمعايير السلامة النووية في المشروع التي تنفذه شركة روساتوم الروسية منذ سنوات. ما القصة؟ ما تفاصيل هذا المشروع الذي يعتبر الأول من نوعه في مصر؟ خليكم معي لتعرفوا التفاصيل. موقع بوليتيكو الأمريكي نشر تفاصيل رسالة سرية، الرسائل السرية كترانها الأيام، بتاريخ 4 يونيو الماضي. الرسالة موجهة من هيئة المحطات النووية المصرية لتوريد الكهرباء إلى شركة روساتوم الروسية، تتضمن إشارات إلى بعض المشاكل في وحدات المفاعلات النووية، تشمل فراغات خلف الكسوة المعدنية بالوحدة الرابعة ومشكلات في الأساسات للوحدات الثلاث الأولى، وهذا فضلا عن عيوب بالهيكل الأسطواني لمبنى المفاعل الرابع. المخاوف التي تحدثت عنها الوثيقة لم تقتصر على جودة الخرسانة ولا على الأعمال الهندسية، إنما شملت أيضا مخالفات سلوكية للعاملين بالمشروع، مثل عدم الالتزام بإجراءات الدخول، نشر صور من الموقع عبر منصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى أساليب استعمال أساليب مضللة لإظهار تقدم غير حقيقي بالأعمال الإنشائية. كما شملت أيضا الوثيقة اتهاما مباشرا لأحد المسؤولين الروس بالإهمال المتعمد. طبعا ما نشره موقع بوليتيكو أثار الكثير من الجدل. طبيعي نحن بنحكي عن مفاعلات نووية، مش عن مخالفة ببنية سكنية، مع أنه بيناتنا حتى المشاكل بالبنايات ممكن تعمل مصايب. هلأ ما علينا، قبل ما أخبركم عفواً كيف ردت مصر على هذه المزاعم الخطيرة، خليني بالأول أحكي لكم عن هيدا المشروع. مصر يا أعزائي تبذل جهوداً منذ خمسينيات القرن الماضي لامتلاك الطاقة النووية السلمية. هذه الجهود تبلورت عام 2015 أخيراً عندما وقع الرئيسان عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين اتفاقية لإنشاء أول محطة نووية لإنتاج الكهرباء في مصر، بهدف توزيع مصادر الطاقة وتوفير إمدادات كهربائية نظيفة ومستدامة. وفق هذا الاتفاق تقوم شركة روساتوم التابعة للحكومة الروسية، وذلك بالتعاون مع هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء المصرية، بإنشاء محطة الضبع النووية التي تشمل 4 مفاعلات من طراز 1200 VVER، وهي من مفاعلات الجيل الثالث المطور. قدرة كل مفاعل تبلغ 1200 ميجاوات بقدرة إجمالية للمحطة تبلغ 4800 ميجاوات. تتجاوز التكلفة الإجمالية 28 مليار دولار، ووفق تقارير غير رسمية من المتوقع أن يبدأ المشروع العمل قبل سنة 2030. المشروع كما ترون استراتيجي حساس للغاية، والادعاءات الخطيرة التي ذكرها موقع بوليتيكو استدعت ردا مطولا من هيئة المحطات النووية المصرية، التي أصدرت بدورها بيانا وصفت فيه هذه الادعاءات بأنها غير دقيقة وغير متوازنة، وتهدف إلى تحقيق أهداف سياسية لا علاقة لها بالتفاصيل الفنية للمشروع. أشارت أيضا إلى أن الشركة الروسية قدمت للصحفي الذي نشر التقرير ردا مفصلا يستند إلى الحقائق ويفند كل الادعاءات قبل نشر التقرير. كما أكدت أن رصد ملاحظات فنية خلال أعمال البناء لا يعني وجود خلل في سلامة المشروع. الهيئة أكدت في بيانها أن تقييم السلامة في المشروع لا يستند إلى الملاحظات البصرية أو التقديرات الشخصية، وإنما إلى منظومة متكاملة تشمل تقييم المخاطر، تصاريح العمل، اعتماد المعدات وخطط الرفع والإشراف والتفتيش المستمر، إلى جانب أنظمة صارمة للسلامة الصناعية والصحة المهنية وجودة الإنشاءات. الهيئة ذكرت أيضا أن المشروع يخضع إلى رقابة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي أرسلت بالفعل عدة بعثات لمراجعة الجوانب الفنية والهندسية والبنى التحتية والمخاطر الخارجية وسلامة المشروع. وآخر هذه البعثات أنهت مهمتها بنجاح خلال شهر يونيو الماضي. لكن السؤال الآن، لماذا أشارت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء المصرية إلى أهداف سياسية من تقرير موقع بوليتيكو؟ خليني أحكي لكم كمان هيدي المعلومة، مش رسالة سرية بس إنما معلومة. الشركة الروسية نفسها التي تنفذ المشروع تنفذ أيضا مشروعا مشابها بالمجر، مشروع اسمه باكس 2. هذا المشروع ارتبط بنقاش سياسي في أوروبا حول العلاقة مع موسكو، خاصة
بعد الحرب على أوكرانيا، الحكومة الجديدة في المجر فتحت الباب أمام مراجعة للمشروع، الأمر الذي قد يجعل المعلومات الواردة في التقرير عنصراً إضافياً في تقييم المخاطر الفنية والسياسية المرتبطة بالتعاون مع الشركة الروسية، وهذا وفق بعض التقارير الصحفية. دعونا نذهب إلى تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي. شادي يقول: الرد الرسمي رصين ومحترم، مشروع قومي طال انتظاره من الخمسينات وحلم جميل أوشك أن يتحقق، تحياتي لكل العاملين في هذا المشروع والقائمين عليه. نعمة تقول: السؤال المهم هنا، من الذي سرب هذه الأمور للصحفي الذي نشر التقرير من داخل المشروع، وهل يمكن التهاون في هذا الأمر؟ أيمن كتب وقال: المشروع منذ سنوات والشركة تنفذ مشاريع أخرى في تركيا ودول في شرق أوروبا، صدفة غريبة أن يظهر هذا الكلام بعد مقترح بإضافة 4 وحدات جديدة. أما محمد فيمازح ويقول: أنتم عارفين المصريين عندهم قدرة على تحويل كل الأمور لمسحة. محمد بيقول: المشروع هيدا لو نجح حيقضي على مشاكل الكهرباء، ولو فشل لا قدر الله فهو حيقضي على مشاكلنا ونرتاح.

هيدا الموبايل، تليفون يلي كلنا بنحمله كل النهار، صار تقريبا مساعدنا الشخصي، بنعتمد عليه بكل شيء تقريبا لانه بيسهل حياتنا، بكبسة زر بنقدر نوصل لمعلومات محتاجينها، من خلاله بندير البريد الالكتروني تبعنا، وبوجوده بنحس بالامان، لانه اذا حصل شيء معنا مكروه لا سمح الله، بنقدر فورا نتصل على خدمات الطوارئ، اهلنا، الشرطة، الاسعاف، اي شيء، الاهم انه ما بنستغني عنه، صرنا مرتبطين فيه، احنا بنسوق، نحن بنحاول تحديد وجهتنا من خلال تطبيق كمان للجي بي اس، ولكن في نفس الوقت هذا الجهاز لا يخلو من سلبيات، ويا خوفي من السلبيات، لا سلبيات خطيرة وكثيرة، لأنه استخدامه يمكن أنه يعرضنا لمشكلات كبيرة، أبرزها اختراق الخصوصية وسرقة البيانات الشخصية وأيضاً الحسابات البنكية والأموال. كل هذه الأشياء طبعاً معروفة، ولكن هناك جانباً آخر قد لا نراه نحن كمواطنين وأشخاص عاديين، ولكن هل يمكن أن تتخيلوا أن اختراق الهاتف يمكن أن يهدد الأمن القومي لبلداننا؟ كيف؟ رح جاوبكم. هنا أتحدث تحديداً عن اختراق هواتف المسؤولين الحكوميين التي تتجاوز سرقة البيانات الشخصية إلى التجسس الدولي وجمع معلومات استخبارية حساسة. وهون تكمن القصة يلي بدنا نحكيها. هل يمكن أنه تتوقعوا من وقع في هذا الفخ؟ فخ التجسس على هاتفه الشخصي. رئيس الوزراء البريطاني الجديد أندي بيرنهام وقع في فخ اختراق هاتفه المحمول، وفجأة تصدرت صورته وسائل الإعلام البريطانية التي نشرت خبرا مدويا عن تعرض بيرنهام إلى عملية اختراق لهاتفه، ما أحدث ضجة كبيرة في الوسط السياسي والشعبي داخل بريطانيا، وصار الرجل حديث الشارع والصحافة إلى حد سواء، وليس فقط ببريطانيا بل في العالم كله أيضا. صحيفة ذا هيل الأمريكية نشرت مقالا عن الموضوع. ماذا قالت؟ قالت لمدة أسبوع كامل تبادل رئيس الوزراء أندي بيرنهام رسائل هاتفية مع شخص ادعى أنه سوزي وايلز، وهي كبيرة موظفي البيت الأبيض ومعتمدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. خلال هذه المدة يبدو أن الاثنين تبادلا الحوار بشأن ملفات هامة، ولكن تبين بعد أسبوع من هذه الاتصالات أنها ليست سوزي بل شخص انتحل صفتها. مش بس هيك مشاهدينا، بعد في أمور أخطر. الصحيفة كشفت أيضا عن تسريب أرقام الهواتف المحمولة الشخصية لثلاثة وزراء بريطانيين، منهم وزير الدفاع ويست تريتينغ، نشرها أيضا على الإنترنت. يعني كل واحد فيهم صار يتصل، ألو مين؟ وزير الداخلية أنا معك. طبعا الحادث أثار مخاوف أمنية جدية مش بس ببريطانيا بل أيضا بالولايات المتحدة الأمريكية. حذر خبراء من أن تكون الواقعة تسببت في اختراق هاتف وايلز، وكما قلنا فهي شخصية سياسية كبيرة يستشيرها ترامب في إدارة ملفات سرية للغاية. على الفور دخلت الحكومة البريطانية على الخط، أعلنت أنها تتعامل مع الأمر باعتباره مسألة تتعلق بالأمن القومي، أكدت أن الرسائل المتبادلة كانت قليلة لا تحمل أهمية تذكر، ولكن من دون أن تقدم تفاصيل إضافية بشأن محتواها أو هوية من يقف وراء عملية انتحال الشخصية. كما بادرت السفارة البريطانية في واشنطن إلى إبلاغ البيت الأبيض بهذه الحادثة، وبعد ساعات أكدت الأخيرة أن الواقعة الجديدة لا علاقة لها باختراق أجهزة وايلز. مشاهدينا، هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، بل هي ظاهرة منتشرة في الأوساط السياسية، لكن يبدو أنه ازدادت خلال السنوات الأخيرة بعد دخول الذكاء الاصطناعي على خط تطوير الأجهزة الإلكترونية. خلونا نأخذ كم مثال على حوادث اختراق هواتف المسؤولين. بأيار 2025 تمكن شخص مجهول من انتحال هوية رئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز، وأجرى اتصالات مع أعضاء في مجلس الشيوخ ومسؤولين ورجال أعمال. طبعا تدخل وقتها مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI وحقق في القضية، وقال أن المخترق استخدم صوتا يشبه صوت وايلز. بعد هيك بكم شهر، بيونيو من العام نفسه، تعرض وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى أكبر عملية ابتزاز، إذ استخدم أحد المخترقين أدوات من الذكاء الاصطناعي لتوليد صوت روبيو. نجح الرجل في ذلك، تمكن من التواصل مع ثلاثة مسؤولين أمريكيين كبار، أحدهم هو عضو في الكونغرس عبر تطبيق سيجنال، قبل أن تعلن وزارة الخارجية توقيف العملية. خلونا هلا نشوف آراء المغردين على منصات التواصل الاجتماعي تعليقا على هذا الاختراق.
كاثي غراي كتبت هذا أسوأ من ستارمر بصراحة، لا أظن أن أحد من إدارة ترامب سيرغب بالتعامل معه لأنه منخفض الذكاء للغاية. أما براين تاج الدين فكتب يعد اختراق الاستخبارات الأمريكية مشكلة قديمة بعود تاريخها إلى اغتيال جون كينيدي، وقد فاقم الذكاء الاصطناعي الوضع باستخدام الهجمات المركبة والأخبار الكاذبة التي ينشرها أناس مشهورون وموثوقون. بيتي سانفورد بتقول على الرغم من محاولة داونينج ستريت التقليل من شأن هذه المهزلة، تتساءل أجهزة الاستخبارات عن مدى سهولة الوصول إلى رقم بيرنهام الذي يفترض أنه رقم خاص. وأخيرا كتب كيفن ماغواير ما حدث هو أمر مثير للاهتمام فعلا، لأن الجميع ظنوا أنه سيكون أفضل من سابقه.

دان سوليفان ينافس دان سوليفان، والديمقراطيون يديرون مؤامرة لإسقاط دان سوليفان. شو هالكمية السوليفان يلي بالموضوع؟

نفس الاسم، بس الفارق الوحيد بأسمائهم هو الحرف الأوسط لكل اسم منهما. هذا دان اس سوليفان والثاني دان جي سوليفان. الأول اس سوليفان هو عضو مجلس شيوخ جمهوري لدورتين متتاليتين عن ألاسكا، وترامب بفضله بحبه برشحه ويدعو قواعد الحزب في الولاية لترشيحه. فجأة مين ظهر؟ دان جي سوليفان يلي عم بينافسه على ترشيح الحزب لنفس المقعد. الآن أعضاء الحزب في ورطة. تخيل أنت داخل تنتخب واحد تلاقي حالك عم تنتخب خصمه أس سوليفان. وخليني اتفق معكم نسمي واحد أس سوليفان والتاني جي سوليفان عشان نقدر نعرف عن مين عم نحكي، عشان بكفي كمان اللخبط. المهم أس سوليفان صديق ترامب ومرشحه هاجم منافسه واتهمه بعدم الجدية في خوض الانتخابات، وأن الهدف من وراء ذلك هو تشتيت الأصوات وتضليل الناخبين ومنح فرصة للديمقراطيين للفوز. وياريت الاتهامات وقفت هون. طلع منافس يساري متطرف يجمع أموالا للديمقراطيين ويسرق شعار الحملة هويتها البصرية أيضا. طبعا صاحبنا جي سوليفان لازم يدافع عن حاله، نفى كل التهم الموجهة إليه، قال إن تبرعاته القديمة للديمقراطيين قابلتها تبرعات مماثلة للجمهوريين. مين ما رح يفوت هيدي القصة يا جماعة؟ ما لناش نقولها ويحط مناخيره فيها؟ طبعا ترامب. لكن ترامب دخوله لازم يكون مختلف، فاتهم الديمقراطيين مباشرة بالوقوف خلف المؤامرة والدفع بدان جي سوليفان لتشتيت الأصوات وإسقاط إسقاط دان اس سوليفان صاحبه. طيب هل الموضوع كبير لهالحد؟ يعني بيقدروا دغري تعرفوا ناخبينهم بطريقة معينة يركزوا فيها على الحرف الأوسط وخلص خلصت؟ يعني المشكلة أن أي تشتيت للأصوات يمنح الديمقراطيين فرصة أكبر للفوز بالمقعد، وإذا فاز الديمقراطيون بالمقعد فهذا يعني خسارة الجمهوريين للسيطرة على المجلسين النواب والكونغرس. يعني ترامب شخصيا متضرر من الموضوع. عموما مفروض الليلة نعرف مين يلي نجح، دان سوليفان أي واحد فيهم أس أو جي، لأنه الانتخابات ستجري الليلة ويا خبر النهاردة بفلوس عراية المصريين قريب أبلش. هذه القصة مشاهدينا سبقها الخيال السينمائي بفيلم The Distinguished Gentleman يلي بنى قصته على شاب استغل تشابه اسمه مع اسم سيناتور أمريكي بالسن، مات بمنتصف مدته الانتخابية في أثناء فضيحة، فتكتم حزبه على الخبر خوفاً من خسارة الأصوات، فترشح الشاب بنفس الاسم ونجح وأصبح عضو بالمجلس وواصل علاقات السيناتور الراحلة المالية المشبوهة وأيضاً استفاد منها. المهم من هون لنعرف مين فيهم فاز، خلونا نشوف على مواقع التواصل كيف تفاعلت الناس وكيف ضاعت بين الاسمين. لافي كتب: الديمقراطية الأمريكية مهددة حقاً في عهد ترامب، هذا الرجل مهرج، انعكس تهريجه على سياسات الولايات المتحدة الخارجية، ولم يسلم منها حزبه، ولن يسلم منها الديمقراطيين، ولن يسلم منها حتى الشعب الأمريكي، لن يسلم منها أحد يبدو هيك. تشان بيقول: الأمر المضحك هو أن الديمقراطيين يعترفون علنا بأنهم أغروا دان سوليفان آخر للترشح لمجلس الشيوخ الأمريكي، إنه لأمر سخيف للغاية أن يسمح لهم بترشيح هذا المرشح، وأمل ألا يتأهل إلى نوفمبر عبر نظام الانتخابات التمهيدية الذي يعتمد على اختيار أفضل 4 مرشحين. ستيف بيقول: أنا لا أستبعد أن يكون هناك تدخلا دوليا لإفساد هذه الانتخابات وانتزاع سيطرة الجمهوريين على الكونغرس لإفساد خطط الرئيس ترامب. أما سعد فبيقول: الجمهوريون يعيشون في نظرية مؤامرة كبرى، هل يدرك هؤلاء حجم الوقت والجهد الذي يتطلبه تجنيد عضو داخل الحزب يمكنه المنافسة على مقعد داخل مجلس الشيوخ في ولاية مثل ألاسكا ويتهمون الديمقراطيين بذلك؟ هؤلاء يعيشون في عالم آخر.

مشاهدينا، غالبا ما نجد الأشخاص الذين يقطنون في مناطق ذات إقبال سياحي يجيدون التحدث بعدة لغات عدا طبعا

0: عن لغتهم الأم. مهارة تعلم اللغات مطلوبة في هذه المناطق، وذلك للتواصل طبعا مع الزوار والسياح، لكنها ليست بالأمر الهين، بل هي صعبة للغاية، تحتاج إلى إرادة وذاكرة قوية وأدوات مادية مثل الوسائل التعليمية. بس في أشخاص، سبحان الله، أشخاص لا يلجؤون إلى الأدوات التقليدية والمعروفة لتعلم اللغة، وما ذلك يجدونها بسرعة وطلاقة، وذلك لسبب بسيط، أنه هن موهوبين. هذا الطفل المصري هو خير مثال على هذه الموهبة. هذا الطفل اشتهر خلال الساعات الماضية على المنصات الرقمية بعد ظهور مقطع فيديو له وهو يتحدث بعدة لغات أمام سياح أجانب. بحسب ما ذكرت وسائل إعلام مصرية، عمر الطفل 12 سنة، يعمل بائعا في المنطقة، رصدته كاميرات المراقبة وهو يتحدث مع سائحين مستخدما جملا من اللغات اليابانية، الكورية، الصينية، الهولندية، ما أثار إعجاب السياح الذين شجعوه على مواصلة التعلم.
1: Man just spoke four languages in front of us just now.
2: He speaks English very well, man. 15
3: languages.
1: 15 languages.
3: I love learning language.
1: Speaking Deutsch?
3: Yes. I can speak the Deutsch.
4: And what else?
3: And Dutch.
4: Say
3: and the Chinese and the Japanese and the Korean.
4: Everything. Say if, hello in Korean.
3: Annyeonghaseyo.
4: Chinese.
3: Ni hao.
4: Japanese.
3: Konnichiwa.
0: طبعا الصبي واضح انه موهوب. دعونا نمر على تعليقات المغردين. شناوي كتب: والله الواحد جسمه باشعر من الفخر يلي بالصوره قدامك، بقى ترند بالعالم كله. هيدا طفل ببيع بلاستيك وحاجات قديمه، بس كان قاعد قدام سوبر ماركت وفي ناس من اجانب من جنسيات مختلفه رايحين يشتروا من السوبر ماركت، بس الرجل هيدا صاحب المحل يعني مش عارف يتواصل معهم ولا فهمهم. فاجى الطفل وصار يتكلم معهم وقال له انا حترجم لك الكلام، وكانت المفاجاه انه فعلا بيتكلم 15 لغة. ناهد عايد بتقول: على ما أعتقد أنه كان بيعمل بالأهرامات مع السياح، لذلك أتقن 15 لغة، الله يحفظه لأهله. وإسكندر بيقول: لطالما اشتهر المصريون عالميا ببراعتهم الفكرية وخبرتهم في العديد من المجالات. وأخيرا كتب زايد: والله ممكن السفراء والقنصليات ما يعرفوش يتكلموا لغات الدول يلي بيخدموا فيها.

مشاهدينا، قد تستغربون وجود كل هذه الأعلام للاحتلال الإسرائيلي شمال محافظة رام الله وتحديدا في دوار روابي بالضفة الغربية. هذه الأعلام زرعها المستوطنون بحماية من جيش الاحتلال في عملية استفزازية قاموا بها في شهر مايو الماضي بالتزامن مع الذكرى 78 للنكبة الفلسطينية. أما الجديد في هذا الموضوع فهو ما قام به مجموعة من الناشطين المناهضين للإبادة والاستيطان بتلطيخ هذه الأعلام الإسرائيلية بالطلاء الأحمر.

مشاهدينا انتهت حلقة تواصل لهذا اليوم، لكن قصصنا لا تنتهي، انتظروا قصصا جديدة كل يوم في تواصل. لا تنسوا تتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.

نشرة الأخبار من التلفزيون العربي، وهذه أبرز العناوين. 6 شهداء وعدد من الجرحى في غارة إسرائيلية على ميناء غزة. جيش الاحتلال يؤكد أنه هاجم قادة من حماس، والحركة تقول إن الاستهداف يؤكد تعمد نتنياهو إفشال جهود التفاوض. مكتب نتنياهو يقول إن سوريا كانت على وشك خرق الوضع الأمني مع إسرائيل بسماحها لقوات تركية الانتشار في قاعدة جوية قرب حلب. والمبعوث الأمريكي إلى سوريا يؤكد الحاجة إلى آلية لفض النزاع تشمل إسرائيل وسوريا وتركيا. ترامب ينفي وجود أي محادثات أو لقاءات مقررة مع إيران ويؤكد استمرار الحصار البحري عليها. وقاليباف يشترط رفع الحصار والإفراج عن الأموال المجمدة وإنهاء العمليات العسكرية لفتح مضيق هرمز. معارك وهجمات متبادلة بين الحوثيين وقوات الحكومة اليمنية على عدة جبهات، والجماعة تستهدف المزيد من السفن في مضيق باب المندب.

0: البداية بالتطورات في قطاع غزة، حيث تتواصل الغارات والاعتداءات الإسرائيلية. وأفادت وزارة الصحة بسقوط 6 شهداء و14 جريحا إثر غارة إسرائيلية على مقهى بمدينة غزة، وأظهرت مشاهد نقل عدد من الشهداء والجرحى إلى مستشفى الشفاء. في الأثناء زعم جيش الاحتلال مهاجمة قادة في وحدة النخبة التابعة لحماس، منهم قائد السرية وثلاث قادة فصائل.
1: هذه الجثامين المسجات على الأرض لستة شهداء قتلهم الاحتلال الإسرائيلي قبل ساعة بقصف إسرائيلي على منطقة الميناء غربية مدينة غزة. عائلاتهم تودعهم للمرة الأخيرة في وقت يفترض أنه وقف لإطلاق النار. صاروخان استهدفا منطقة مكتظة بعشرات بل مئات العائلات في منطقة وواحدة من أكثر المناطق اكتظاظا في قطاع غزة. صاروخان قتلا 6 وأصابا عددا كبيرا من الناس والمدنيين والمواطنين في تلك المنطقة، في وقت تكثر فيه التصريحات والأقاويل حول قرب الوصول إلى اتفاق بخصوص غزة، لكن الرد الإسرائيلي ليس فقط بالرفض، وإنما رد على أرض الواقع بالمزيد من القصف والاستهداف وقتل المواطنين الفلسطينيين داخل قطاع غزة. من وسط مستشفى الشفاء بمدينة غزة، عاصم النبيه، التلفزيون العربي.
0: قالت حركة حماس إن استهداف الجيش الإسرائيلي مقهى في ميناء غزة غرب المدينة بغارة جوية أسفر عن استشهاد 6 فلسطينيين، وذلك يمثل إمعانا في العدوان وتصعيدا دمويا متعمدا. وأضافت الحركة أن توقيت الهجوم عقب لقاءات القاهرة الأخيرة والجهود التي يبذلها الوسطاء يؤكد تعمد نتنياهو إفشال جهود التفاوض ونسف المساعي الرامية إلى دفع تنفيذ الاتفاق قدما. ودعت حماس الإدارة الأمريكية والوسطاء والضامنين إلى إلزام الحكومة الإسرائيلية بما تم الاتفاق عليه ووقف التصعيد ومنع نتنياهو من تعطيل اتفاق شرم الشيخ وتقويض جهود استكمال تنفيذه. قال المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل إن الجهود ما زالت مستمرة لانتشال جميع الضحايا من تحت أنقاض منزل عائلة السوافيري في حي الزيتون شمالي القطاع.
2: الآن في منزل عائلة السوافيري الذي تعمل به طواقم الدفاع المدني لانتشال 17 جثمانا من تحت أنقاض هذه البناية. هذا الاستهداف كان في بداية الحرب، قتل 46 شهيدا في هذا الاستهداف، وبقي هذا العدد من الجثامين تحت الأنقاض. لكن الكارثة أن هذا الاستهداف، تخيلوا أن يوجد من ضمن الشهداء أكثر من 20 طفل، ومن الأطفال يوجد 11 طفلا تقل أعمارهم عن 10 أعوام. هذا كارثة، هذه مصيبة يعيشها السكان هنا في قطاع غزة، وهذا ألم ينعكس على العوائل والأهالي الذين فقدوا أبنائهم وبقيت أجسامهم تحت الأنقاض. لذلك ما زلنا نقول للعالم، حماية البشرية وحماية الإنسانية هي مطلب شرعي وهي مطلب قانوني، وكل المواثيق كفلت لهذا المواطن أن يعيش بأمان وسلام. رسالتنا إنسانية ويجب أن تصل إلى كل العالم.
0: حذر اتحاد بلديات غزة من انهيار وشيك لمنظومتي المياه والصرف الصحي، مشيرا إلى توقف معظم الآبار عن العمل، ما أدى إلى انقطاع ضخ المياه عن عشرات آلاف الأسر ولا سيما في مخيمات النزوح.
3: مشهد يومي في غزة، لكنه يلخص أزمة تتجاوز قدرة طفل على الاحتمال. فالماء لم يعد مجرد حاجة أساسية، بل أصبح خطا فاصلا بين الحياة ومزيدا من الكارثة. منظومة مياه وصرف صحي تتآكل، وآبار تتوقف، ومولدات مهددة بالتعطل، في حين تتراجع القدرة على توفير أبسط مقومات الحياة. ذلك أبرز ما حذر منه اتحاد بلديات غزة.
2: نحذر حقيقة لا كلاما من كارثة حقيقية صحية وبيئية ستنجم عن طفح مياه الصرف الصحي في الشوارع ووصولها إلى مخيمات النازحين، وانتشار المزيد من الأمراض والأوبئة.
3: أزمة تتفاقم بفعل النقص الحاد في الوقود والزيوت وقطع الغيار اللازمة لتشغيل المولدات، إذ يقول الاتحاد إن الزيوت اللازمة لم تدخل إلا إلى 40 مولدا من أصل نحو 700 مولد في القطاع، ما يضع غالبية المولدات التي تعتمد عليها مرافق المياه والصرف الصحي أمام صعوبات في الصيانة والتشغيل. أزمة الوقود لا تتوقف عند حدود انقطاع الكهرباء، فالمولد يتوقف عن العمل قد يعني بئرا تتوقف ومحطة ضخ تتعطل وشبكة صرف صحي تفقد قدرتها عن العمل، فالاحتلال يقلص دخول السولار.
2: إدخال قطع الغيار والمعدات اللازمة للعمل وصيانة أبر المياه والمولدات والآليات، وكذلك قطع صيانة شبكات المياه والصرف الصحي والتي إلى اللحظة لم يسمح الاحتلال بدخولها إلا القليل منها، وضمن سلسلة من العقبات التي في النهاية تؤول إلى صفر كبير.
3: المنظمات الإنسانية بدورها حذرت من أن استمرار هذا الوضع يهدد سلسلة مترابطة من الخدمات الأساسية، بدءا من استخراج المياه وضخها وتحليتها وصولا إلى تصريف المياه العادمة ومعالجتها. وتكشف بيانات الأمم المتحدة اتساع فجوة الوصول إلى المياه، ففي مطلع يوليو كان نحو 90% من السكان الذين شملهم مسح أممي يعانون من انعدام أمن مائي متوسط إلى مرتفع. وفي الجانب الآخر من الأزمة تلوح مخاطر الصرف الصحي، فتعطل شبكات الصرف الصحي ومحطات المعالجة يرفع احتمالات طفح مياه الصرف الصحي وتلوث البيئة وانتشار الأمراض.
0: أفادت مصادر محلية باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيتا جنوب نابلس في الضفة الغربية، وأظهرت مقاطع مصورة دخول عدد من المركبات العسكرية الإسرائيلية إلى شوارع البلدة في ساعات الليل. وتظهر في هذه الصور مشاهد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي برفقة جرافتين عسكريتين مدينة الظاهرية جنوب الخليل. وهذه الصور تظهر اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا فلسطينيا خلال اقتحامها بيت لحم. أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية اليابانية توموكو أكاني ومسؤول رفيع في المحكمة في أحدث تصعيد أمريكي ضد الهيئة القضائية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن المسؤولين شاركا في جهود للتحقيق مع مسؤولين أو توقيفهم ومحاكمتهم رغم عدم قبول حكوماتهم اختصاص المحكمة. وتأتي العقوبات في ظل خلاف واشنطن مع المحكمة، خصوصا على خلفية تحقيقاتها بشأن إسرائيل وإصدارها مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت. هذا وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية أنها ستواصل عملها دون تراجع وتقف بحزم إلى جانب موظفيها بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات على رئيس المحكمة وأحد كبار المحامين فيها. وقالت المحكمة إن الإجراءات التي تتخذها دول الاستهداف القضاء والمدعين العامين والموظفين العاملين تقوض سيادة القانون. دانت وزارة الخارجية السورية الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في إدلب شمال غربي البلاد. وأظهرت صور أقمار صناعية أعمالا لإعادة تأهيل مدرج المطار قبل تعرضه لغارات إسرائيلية فجر الثلاثاء.
4: ثمان غارات إسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب الشرقي تعيد التصعيد إلى سوريا، لكن توقيت الضربة والهدف منها يفتحان الباب أمام أبعاد تتجاوز المطار نفسه. دمشق وصفت الهجوم بأنه عدوان غير مبرر وانتهاك صارخ لسيادة سوريا، محذرة من أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يهدد أمن المنطقة واستقرارها.
5: هذه العدلاء لا تطعن طبيعة سوريا وتطعن أيضا الواقع الجديد لسوريا. إسرائيل كلا هذه العدلاءات هي أيضا دعاء الإرادة الدولية لدعم سوريا في مرحلة الإرهابية وأن تعاد استقرار سوريا. أعتقد أن على إسرائيل أن تعيد استعراضها تجاه سوريا، فهذه الاعتقاد أي فكرها أيضا تواجد بها ليس فقط لسوريا ممكن تواجد فيها أرضاء سوريا وعلى رأسها الإمام اللحدة وأيضا المنظمة. يجب أن تتوقف هذه الاعتقاد، هي غير مبررة وغير قانونية وليس لها أي أيضا مبررات أمنية.
4: لكن أبو الظهور كان يشهد تحركات لافتة قبل استهدافه، صور أقمار صناعية التقطت خلال أغسطس أظهرت ما يبدو أنها أعمال لتسوية الحفر وإعادة تأهيل أجزاء من المدرج. أما القناة 12 الإسرائيلية فنقلت عن مسؤول إسرائيلي أن الهدف من الضربة كان منع انتشار تركي في الموقع. وبذلك تتجاوز الرسالة هذه المرة مسألة تدمير قدرات عسكرية سورية إلى رسم حدود للحضور التركي المتنامي في سوريا، وسط مخاوف إسرائيلية من تمركز عسكري تركي أو نشر منظومات دفاع جوي داخل البلاد. اللافت أن الاعتراض على الضربة جاء هذه المرة من واشنطن. المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم بارك وصف الغارات بأنها تصعيد غير ضروري لا يخدم الاستقرار الإقليمي. في المقابل أفادت تقارير بأن إسرائيل أطلعت واشنطن على معلومات استخباراتية حساسة قبل تنفيذ الضربة. إقليميا تزامن الهجوم مع اتصال بين وزيري الخارجية التركي والسوري، بينما دانت قطر والسعودية ومصر والأردن والكويت الغارات محذرة من تداعيات استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة السورية.
0: يتواصل القصف الإسرائيلي على مناطق في الجنوب اللبناني، وأظهرت مشاهد ملتقطة مساء الثلاثاء قصفا مدفعيا للاحتلال على أطراف بلدة ميفدون جنوبية لبنان. أفادت مصادر محلية بشن الاحتلال الإسرائيلي غارة استهدفت منطقة علي الطاهر جنوبية لبنان، وأظهرت مقاطع مصورة حدوث انفجار جراء الغارة الإسرائيلية في المنطقة المستهدفة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لا تجري حاليا أي محادثات مع إيران وليس هناك مفاوضات مقررة بخصوص ذلك. وأضاف ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال أن الحصار البحري على إيران لا يزال ساريا بشكل كامل. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الولايات المتحدة سعت خلال الأيام الأولى من الحرب إلى دفع إيران نحو الاستسلام غير المشروط قبل أن تنتقل لاحقا إلى طلب التفاوض.
6: شرائط روز أول شرائط بسيار سختي بود.
7: ترامب غرد في الأيام الأولى للحرب كاتبا استسلام إيراني غير مشروط. لقد سعوا لإنهاء الحرب سريعا عبر محاولة تغيير النظام وضرب الداخل لكنهم فشلوا. وعندما تلقينا الرسائل الأولى بشأن التفاوض منهم لاحقا أبدى الرئيس اهتماما بذلك بهدف إنهاء الحرب. وبين مارس ويونيو الماضيين خضنا 3 أشهر متقلبة من المفاوضات.
0: قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن مضيق هرمز لن يفتح قبل رفع الحصار البحري الأمريكي والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ورفع الحظر النفطي وإنهاء التهديدات والعمليات العسكرية على كافة الجبهات.
8: بفضل تضافر جهود الميدان والدبلوماسية والجيش وبدعم ومساندة الشعب وتوجيهات المرشد الأعلى، تحولت عظمة الشعب الإيراني إلى وثيقة تثبت هزيمة أمريكا قانونيا وسياسيا، وذلك تحت مسمى مذكرة تفاهم إسلام أباد. وأقولها بوضوح، لن يفتح مضيق هرمز قبل رفع الحصار والإفراج عن الأصول المجمدة ورفع الحظر النفطي وإنهاء التهديدات والعمليات العسكرية على جميع الجبهات واستيفاء الشروط الأخرى الواردة في المذكرة.
0: رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي ما وصفها بمزاعم الإمارات بإطلاق إيران صاروخين باتجاهها، معربا عن أسفه لهذه الاتهامات ومؤكدا أن هذا السلوك يتنافى مع مبدأ حسن الجوار ويعرقل الجهود المبذولة لتعزيز الثقة بين دول المنطقة. وكانت وزارة الدفاع الإماراتية قد قالت إن إيران استهدفت الدولة بصاروخين باليستيين، سقط الأول خارج المياه الإقليمية فيما سقط الثاني داخلها. وأضافت الوزارة أن الصاروخين كانا يستهدفان حركة الملاحة البحرية. أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران حتى إشعار آخر، في ضوء ما وصفته بالتصعيد الإقليمي الذي قوض السلام والأمن الإقليميين والدوليين. وأكدت مديرة إدارة الاتصال الاستراتيجي في وزارة الخارجية عفراء الهاملي أن الإمارات تنفي كافة الادعاءات بشأن وضع العلاقة الاقتصادية مع إيران، مشددة على التزام أبوظبي بسلامة النظام المالي الدولي والقانون الدولي والمعايير العالمية. أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن قطر تولي الدبلوماسية أهمية كبيرة. وأضاف الأنصاري في مؤتمر صحفي أن التوصل إلى اتفاق بشأن فتح مضيق هرمز سيسهل المفاوضات، وأن عمل قطر كوسيط حاليا هدفه الحفاظ على تجنب التصعيد وإعادة إيران والولايات المتحدة إلى طاولة المفاوضات.
9: الجهود طبعا ما زالت مستمرة، ولكن كما تعلمون نحن بانتظار كذلك التوصل إلى اتفاق بين سلطنة عمان الشقيقة وإيران حول المضيق، ما سيمكننا طبعا من كما قلنا العودة إلى إطار المفاوضات. ولكن أيضا يجب التأكيد على أن الأزمة بشكلها الحالي هي تمثل طبعا تهديد علينا جميعا، ونحن لسنا في إطار تطبيق ما ورد في مذكرة التفاهم بشكل طبيعي. خارطة الطريق التي رسمتها مذكرة التفاهم ليس هو ما يتم حاليا، ولكن من ناحيتنا فنحن مستمرون في جهودنا، ونؤكد على أن الطريق الوحيد للمضي قدما هو وقف إطلاق النار، فتح مضيق هرمز، وضمان حرية الملاحة والعودة إلى طاولة المفاوضات.
0: نشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية مشاهد قال إنها لاستهداف الطيران المسير التابع للفرقة السادسة طوارئ مواقع وعناصر تابعة لجماعة الحوثي في مسرح العمليات القتالية بمحور إمران شمال غرب محافظة صعدة. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بإصابة سفينة شحن بعدة مقذوفات جنوب شرقي مدينة المخا. يأتي ذلك في وقت تتمدد فيه المعارك في اليمن إلى جبهات عدة، منهية بذلك هدنة مضى عليها أكثر من 4 سنوات.
10: يوما بعد آخر تتمدد جبهة المعارك المشتعلة في اليمن، تصل إلى محافظة البيضاء الحدودية مع لحج. تستهدف فيها قوات العمالقة الجنوبية طاقما عسكريا تابعا لجماعة أنصار الله الحوثيين. تصفها القوات بالضربة الاستباقية بهدف إفشال محاولات الجماعة تعزيز مواقعها وتجهيزاتها العسكرية. وعلى جبهات عدة بمحافظتي شبوة ومأرب، أعلنت قوات دفاع شبوة تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مواقع عدة للحوثيين. العملية جاءت عقب مقتل أحد جنودها إثر استهداف موقع عسكري بمسيرة. مسيرة أخرى للحوثيين ذكرت قوات الطوارئ اليمنية أن دفاعاتها الجوية أسقطتها أثناء محاولتها استهداف أحد معسكراتها شرقي محافظة مأرب. الجماعة واصلت تنفيذ هجماتها، أفادت مصادر بقصفها منطقة الخوخة في محافظة الحديدة بصاروخين باليستيين. هجوم آخر نفذته الجماعة قالت إنها استهدفت بمسيرات مصفات تابعة لشركة أرامكو في مدينة جيزان السعودية. صراع في اليمن يتمدد إقليميا وبحريا بما يهدد حرية الملاحة في البحر الأحمر. استهداف حوثي لسفن سعودية يثير مخاوف من إغلاق مضيق باب المندب في وقت يعاني فيه العالم من تداعيات إغلاق مضيق هرمز. في أحدث حلقة في هذا المسلسل أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بإصابة سفينة شحن بعدة مقذوفات جنوب شرقي مدينة المخا. ولبحث الأمن البحري، ناقش وزير خارجية اليابان مع رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي التعاون في مجال الأمن البحري. العليمي دعا إلى توسيع نطاق الدعم الياباني لخفر السواحل اليمني ليشمل التدريب والمراقبة والاستطلاع والبحث والإنقاذ.
0: أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية في زاباروجيا مقتل شخص واحد وإصابة 6 آخرين جراء هجوم شنته القوات الروسية على مدينة زاباروجيا. ووثقت مقاطع مصور اندلاع النيران داخل مبنى جراء الهجوم الروسي. أصبحت القوة الصاروخية ركنا رئيسيا في الاستراتيجية العسكرية الصينية مع تطوير ترسانة متعددة المدايات والمهام، تشمل الصواريخ البالستية والفرد صوتية والصواريخ التي تطلق من الغواصات والطائرات. وخلال آخر عرض عسكري كشفت بكين عن أحدث منظوماتها الصاروخية في رسالة تعكس تنامي قدراتها الردعية والاستراتيجية، ما يثير قلق الولايات المتحدة ودول أخرى.
11: العالم الآن أمام خيارين، السلام أو الحرب، الحوار أو المواجهة. من هنا، من هذه الساحة التاريخية في قلب بكين، هكذا قال الرئيس الصيني شي جين بينغ من على المنصة، وبجواره الرئيس الروسي وزعيم كوريا الشمالية خلال عرض عسكري غير مسبوق في 3 سبتمبر الماضي. وفي أثناء ذلك كان جيش التحرير الشعبي الصيني يكشف تباعاً عن أقوى أسلحته وأحدثها على الإطلاق. من بين هذه الأسلحة لفت انتباه العالم ترسانة متطورة ومتنوعة من الصواريخ البالستية والتقليدية قدمتها الصين خلال العرض. أبرزها دونغفانغ 61، أحدث نماذج هذه السلسلة التي تعرف باسم رياح الشرق، وهو صاروخ بعيد المدى يحمل على منصة متحركة. وصاروخ جولانغ 3 المصمم للإطلاق من الغواصات النووية، وكذلك صاروخ جينغ لي 1 أو الرعد الصادق، والذي يطلق من القاذفات الاستراتيجية، إلى جانب صواريخ DF-21 وDF-26 المضادة للسفن، والتي تلقب بقطار غوام السريع بسبب قدرتها على ضرب الجزيرة الأمريكية. مثلت هذه الصواريخ التي تتجاوز سرعة العديد منها أضعاف سرعة الصوت تجسيداً عملياً لما يسمى الثالوث النووي الصيني، قوة تمنح الصين القدرة على تنفيذ ضربات نووية من البر والبحر والجو في آن واحد. هذا المشهد طرح العديد من الأسئلة عن برنامج بكين الصاروخي السري ومدى تطوره، وعن أعداد الصواريخ التي تمتلكها الصين ومداياتها. لا تعلن بكين حجم ترسانتها ولا أي تفاصيل حول سلسلة توريد الصواريخ، ولكن البنتاغون يقدر أنها في عام 2024 كانت تمتلك ما لا يقل عن 3150 صاروخاً بالستياً و300 صاروخ كروز يطلق من الأرض، أي بزيادة قدرها 147% مقارنة بعام 2015. هذه الصواريخ تتجاوز مداياتها وفق بعض التقديرات 11,000 كيلومتر، ما يعني أن بكين في حال اندلاع أي صدام مستقبلاً يمكنها وبحسب البيانات المتاحة استهداف أي منطقة في العالم باستثناء منطقة صغيرة في المحيط الأطلسي. هكذا تخطو الصين خطوات متسارعة نحو اللحاق بالتفوق الأمريكي، والأعين كلها تنتظر أولى الخطوات في ملف تايوان التي قد تمثل بيئة اختبار حقيقية لأسلحة صينية لم تجرب بعد في ساحة قتال فعلية. فهل تظل هذه الصواريخ أداة ردع ورسائل سياسية، أم ستجد نفسها يوماً في مواجهة قد ترسم ملامح النظام العالمي الجديد؟
0: يواجه الاقتصاد الصيني خلال السنوات الأخيرة انخفاضاً متواصلاً في معدلات النمو، ما أدى إلى انعدام الثقة لدى العديد من الشباب الصيني وجعلهم أقل تفاؤلاً من ذي قبل بشأن المستقبل.
12: باحثاً عما يدر عليه دخلاً يساعده على البقاء، استقر شيزخاو على مهنة التصوير في الأماكن العامة بعد أن خسر وظيفته كمصور في شركة للدعاية جراء إعادة هيكلتها، وغدت صورة المستقبل أمامه غير واضحة.
13: بسبب الوضع الاقتصادي المتردي حاليا تسرح العديد من الشركات موظفيها، لم تعد فرص العمل في مجال التصوير الفوتوغرافي متوفرة كما كانت سابقا. يؤسفني القول إنني لا أستطيع كسب رزقي حاليا إلا من خلال عدة أعمال.
12: بعد التصوير يعود شوي إلى منزله ليمارس عملا آخر يزيد دخله، يقدم لعملائه مقاطع فيديو ترويجية لمواقعهم الإلكترونية. وكغيره من الشباب الصيني يسعى شوي إلى تخفيض تكاليف المعيشة أيضا، إذ باع سيارته وغدا يستخدم وسائل النقل البسيطة. يرى خبراء أن شح الوظائف المستقرة وارتفاع مؤشر التضخم الذي وصل 5% خلال يوليو هذا العام خلق شعورا بانعدام الأمان الوظيفي لدى الشباب الصيني.
14: يصعب على الشباب الوصول إلى العديد من الشركات الحكومية المتميزة إلا بفضل العلاقات أو المهارات الاستثنائية، وهذا ما يجعل الشركات الخاصة أكثر قدرة على توظيف أعداد كبيرة من الناس. مع ذلك فقد عانت الشركات الصغيرة والمتوسطة الخاصة في السنوات الأخيرة من انتكاسات وتراجعات متكررة.
12: يواصل الصينيون نهجا استهلاكيا شديد الحذر لتنخفض مبيعات التجزئة في الصين بنسبة 0.6% خلال مايو، وهو أول تراجع شهري منذ أكثر من 3 سنوات. ومع انخفاض أسعار المنازل بنحو 30% هذا العام، غدت الأسر الصينية تشعر بتآكل ثروتها. الضغوط الاقتصادية التي يواجهها الشباب الصيني لا تتوقف عند صعوبة الحصول على وظيفة أو تراجع القدرة المالية، بل تنعكس على قراراتهم في الإنفاق وشراء المنازل وحتى الزواج، وهي قرارات فردية في ظاهرها لكن تراجعها على نطاق واسع بحسب خبراء قد يتحول إلى عبء طويل الأمد على ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ناصر عبد الحق، التلفزيون العربي، بكين.
0: نهاية هذه هي النشرة الإخبارية. الآن إلى برنامج اقتصادكم.
15: حظر التواصل الاجتماعي على الأطفال يعصف بإعلانات كبرى المنصات، وتزايد أعباء الأسر في موسم العودة إلى المدارس مع غلاء القرطاسية والمستلزمات. وفي اليابان جزيرة صغيرة تقلب معادلة سوق المعادن النادرة. أهلا بكم في حلقة جديدة من اقتصادكم.

حظر استخدام القاصرين لمنصات التواصل الاجتماعي يجتاح العالم مع تجاوز عدد الدول التي تمنع استخدامه دون 16 عاما إلى 20 دولة، تاركا تحولا كبيرا في الاقتصاد الرقمي. كل هذا انعكس على شكل نزيف لعوائد الإعلانات الرقمية بحسب دراسة لجامعة هارفارد. حققت منصات التواصل أكثر من 11 مليار دولار سنويا عوائد إعلانية مباشرة من القاصرين في أمريكا وحدها. في بريطانيا أيضا تتوقع الجارديان أن تقطع العلامات التجارية نحو ملياري دولار من إنفاقها الإعلاني الرقمي المستهدف للعام القادم نتيجة اختفاء ملايين حسابات الأطفال. بالنسبة إلى عمالقة المنصات فإن الضرر سيكون متفاوتا، إذ تشير بيانات ماركتينج دايف إلى أن الحظر الشامل سيكلف تيك توك نحو 1.3 مليار دولار إعلانات فورية، وأن عوائد سناب شات ستتراجع بنسبة 6% لاعتماد المراهقين عليه أداة مراسلة، في حين كانت ميتا الأقل تضررا بنسبة خسارة لا تتجاوز 1% لتنوع شرائحها العمرية. وتكافح المنصات ضغوط امتثال مالي باهظة، وتواجه ميتا وتيك توك وأكس غرامات فلكية تصل إلى 35 مليون دولار في أستراليا. هذه الشركات أزالت أكثر من 4.5 مليون حساب لقاصرين، من عكس سلبا على أرقام المستخدمين النشطين يوميا. تطورات أعادت توجيه الاستثمار لتنتعش قطاعات بديلة، حيث تتدفق الأموال نحو عمالقة الألعاب والبث مثل سبوتيفاي وتويتش التي تستهدفها الإعلانات الرامية للوصول إلى الشباب. كما تتسابق بعض الحكومات على ضخ التمويل في سوق تقنيات التحقق من العمر للحصول على برمجيات الطرف الثالث المتخصصة في تقدير الأعمار.

0: للمزيد حول هذا الموضوع تنضم إلينا من تونس علياء حكيم الخبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي. أهلا بك أستاذة علياء. كيف يمكن للحكومات والمنصات التأكد من عمر المستخدم ومنع من هم دون السن المحددة؟
1: الحقيقة هو المنصات هذه عندها من الدراية الكافية باش تعرف الإعلانات اللي نتفرج فيها أو تفاصيل حياتنا يمكن اللي نحب ونخبيها، فلا يخفى عليها معناتها المقدرة إنها تتأكد من هوية الأشخاص الذين يلجون إلى منصات التواصل الاجتماعي. أولا الهوية الرقمية، لأنه المستخدمين يعرفوا لو حصل معناتها مشكل في حسابك يمكنك إدخال بطاقة هويتك الوطنية أو جواز السفر. يعني بكل بساطة من الهوية الرقمية نجموا نتأكدوا عمر الشخص، ويمكننا هناك حظر كل الأشخاص اللي دون 16 سنة. هذا رقم واحد. رقم اثنين هي أصلا من البداية واللي هي يمكن مش تكون موجودة، اللي هي المنص أو المتاجر الإلكترونية، المتاجر الإلكترونية التي يتم أخذ منصات التواصل الاجتماعي منها أو شراء أو داونلود المنصات التواصل الاجتماعي منها. فمن هناك يمكن أصلا التأكد من هوية الشخص، هل هو دون 16 سنة أم لا، ويتم حظر تنزيل التطبيق من هناك. نعم. لو الشخص أقل
0: طيب
1: من 16 سنة.
0: هل يستطيع
1: الإمكانية واردة وموجودة؟
0: طيب سؤال آخر، هل يستطيع الأطفال برأيك تجاوز هذه القيود؟ يعني ما أبرز الطرق التي قد يستخدمونها؟
1: يعني احنا نقول هذا لدفع الاولياء باش انهم يكونوا يعرفوا. طبعا فما هناك اساليب خفيه وملتويه لتنزيل كل هذه التطبيقات. اولا الحسابات الوهميه اللي معناتها من الاسف انه منصات التواصل الاجتماعي تعمل ساعات بالتونسي يقولوا تعمل عين رات وما راتش، فيكون هناك حسابات وهميه. فما تطبيقات تغيير مكان الاتصال، فما الفي ان، فما عديد الاساليب اللي تمكننا من او تمكن الاطفال او القصر او المراهقين دون 16 سنه باش انهم ينزلوا منصات التواصل الاجتماعي. نقولوا هذا الكلام للتوعيه طبعا باش الناس تعرف انه برغم المجهودات هذه فما اساليب ملتويه.
0: يعني يمكننا القول انه يمكن ظهور سوق جديده لخدمات بخصوص هذا الموضوع تساعد الاطفال على تخطي الحظر.
1: الحقيقة هي السوق باش تتغير كما قلت سيادتك في الأول التقديم. السوق أصلا الرقمية قاعدة تتغير. أولا عندما نقول مثلا كيما سناب شات وتيك توك اللي هي منصات أصلا مدعومة أو جزء كبير من جمهورها هما المراهقين والأطفال، فطبعا سيكون هناك تغير، وطبعا باش يكون فما سوق جديدة لتطبيقات جديدة أو متاجر جديدة أو خدمات جديدة اللي تنجم تخلي الأطفال أو المراهقين يدخلوا للمنصات التواصل الاجتماعي. لأنه وقت اللي الإعلانات تتمس والدخل لهذه المنصات يتمس، فطبعا ستكون هناك تغيرات في السوق الرقمية، هذا مما شك فيه.
0: طب برأيك لماذا ستكون خسائر بعض المنصات أكبر من غيرها؟ هل يرتبط ذلك بنسبة المستخدمين الأطفال والمراهقين فيها؟
1: فعلا هو الحقيقة فما احنا نسميه يعني تراند كبير للأطفال والمراهقين في منصات معينة دون غيرها. يعني مثلا منصة كيما فيسبوك أو لينكدين ما هيش باش تشوف تغير كبير في عدد استخداماتها في عدد المرابيح متاحة مقارنة بمنصة كيما سناب شات وتيك توك اللي نعرفوا عدد القصر والمراهقين فيها بالملايين، وطبعا الإعلانات باش تتمس بس، وطبعا الأرقام بتكون موجودة. هذا خلافا على أنه وقت اللي نحكيه على حظر أو منع لهذه المنصات، فنحن نحكيه على غرامات مالية. وكي نقوله غرامات مالية نقوله أنه المنصات تولي تخاف من الغرامات المالية، فممكن تندرج في هذه تطبيق القانون، وطبعا مسح ومحو يعني عدد كبير من المستخدمين، وتفكير استراتيجية جديدة لجذب جماهير جديدة يمكن تكون بعيدة على المراهقين والأطفال.
0: طب معقول أن تنتقل إعلانات الأطفال والمراهقين إلى منصات أخرى مثل الألعاب أو البث الرقمي؟
1: بالضبط، للمشاهد أو المتابع لخاصية صفحات التواصل الاجتماعي والسوق الرقمية يعرف تمام المعرفة أنه هناك جمهور كبير من الأطفال والمراهقين في الألعاب، في المنصات الجديدة، في منصات الستريمينج اللي اليوم لاقية رواج كبير كما الكيك والتويتش وغيرها من المنصات اللي فيها ستريمينج موجود بكثرة والرقابة فيها حقيقة شبه منعدمة. وغاديك باش نلقاو الحقيقة سوق كبيرة من الإعلانات، من رسومات الدفع، من معناتها خاصيات جديدة باش ينجموا يستقطبوا بها جمهور الفئة هذه الضعيفة والفئة الهشة. ولابد أن ننهي في الأخير أن نقوله التوعية للأولياء، لأنه بالرغم هذا الكل وبرغم القوانين الكل ما نجموش ننساو دور التوعية في الأولياء باش يحدوا من ظاهرة الإدمان على صفحات التواصل الاجتماعي اللي لها مضار نفسية وجسدية للصغار والمراهقين.
0: طب برأيك هل ستلتزم منصات التواصل بالضوابط الجديدة أم ستبحث عن طرق قانونية للوصول إلى الفئة العمرية الأصغر؟
1: هو طبعا فما اختلاف في طريقة تطبيق القانون وطريقة الحظر للأطفال من منصة إلى أخرى. يعني ممكن الأمر هكا شوية مقنن في فيسبوك، ولكن مثلا في تيك توك الحقيقة اللي معناتها نجد عدد كبير من الأطفال بحسابات وهمية، باش يتم تفعيل الحظر هذايا وباش يتم تطبيق القانون هذا وقت اللي يتم تطبيق الغرامات المالية، لأنه وقت اللي المنصات هذه تتوجع بالغرامات المالية ويتم تطبيق القانون حقيقة وقتها سيتم الردع حقيقة. لو ما فميش تطبيقات للقانون هذية بطريقة فعالة وناجعة ستكون فقط حبر على ورق، فهي مربوطة ومعناتها لينكد بطريقة مباشرة للغرامات المالية اللي تنجم تكلف الكثير لهذه المنصات.
0: برأيك كيف على المدى البعيد كيف يمكن أن ينعكس حظر استخدام التواصل الاجتماعي إيجابا على صحة الأطفال طبعا وقدرتهم وطريقة يعني إنتاجياتهم؟
1: شوف، هو كي نعرفوا احنا اليوم انه معدل تركيز على الفيديو للمراهقين والشباب لا يتجاوز 7 ثواني، ومعدل تركيزهم في الحياة العادية لا يتجاوز 4 دقائق ونصف. نفهموا معناتها بالكدي نفهموا انه هناك مشكل كبير، مشكل على الصحة الجسدية، معدل التركيز، اوجاع في المعاصم، في الرقبة، كلها من اثار الادمان على صفحات التواصل الاجتماعي. هذا خلافا على الصحة النفسية لهذه الفئة الهشة. فطبعا الحظر هذية ومنع الحسابات الوهمية للاطفال دون 16 سنة طبعا سيقلص من هذه المخاطر، سيعزز الكواليتي تايم اللي احنا نحكيه عليها للمراهقين والأطفال مع أوليائهم مع المحيط الخارجي، ويبعدهم بشوي بشوي على صفحات التواصل الاجتماعي. ولكن طبعا كما كنت أقول خلافا على تطبيق هذه الصفحات التواصل الاجتماعي على هذا القانون، يبقى دور الأولياء ودور المجتمع مهم ومهم جدا.
0: شكرا.
1: في منع إدمان الأطفال على هذه التطبيقات.
0: شكرا لك علياء حكيم الخبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، كنت معنا من تونس.

مليار طالب يعودون إلى مدارسهم تاركين ذويهم تحت ضغط فواتير التعليم والقرطاسية والنقل. تقدر منصة Global Market Insights أن سوق القرطاسية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيزيد بمقدار 900 مليون دولار هذا العام، ليصل إلى 18 مليار دولار، ومع ارتفاع أعداد الطلاب سينمو السوق بنحو 4.3%، ليصل بعد 10 سنوات إلى 26.5 مليار دولار. عالمياً ووفقاً لأبحاث فريق CMI، يتوقع أن يسجل سوق اللوازم المدرسية العالمي معدل نمو سنوي بنحو 5.4% حتى 2033، وسيقفز حجم السوق من نحو 119 مليار دولار من 2024 إلى أكثر من 190 مليار بحلول 2033، وسيظل مستقبل سوق اللوازم المدرسية واعداً مع ظهور أساليب تعليمية جديدة تتراوح متطلباتها من الأدوات المكتبية الأساسية وصولاً إلى الأدوات الرقمية. يتبنى مزيد من المدارس حالياً أدوات التعلم الرقمي، ما يغير السوق ويزيد الطلب على اللوازم التقنية بما فيها الأجهزة اللوحية والبرمجيات وفقاً لتفضيلات المستهلكين. يعد السوق الأمريكي مؤشراً على ارتفاع التكاليف، حيث كشفت دراسة مؤسسة جراوند وورك كولابوريتيف ومؤسسة ذا سنتشري فونديشن أن أولياء الأمور الأمريكيين على وشك دفع مبالغ إضافية باهظة، حيث تكلف سلة نموذجية من اللوازم المدرسية 8% أكثر مما كانت عليه العام الماضي، بينما ارتفعت أسعار وجبات الغداء المدرسية 11%. سجلت علب الطعام أيضاً أكبر زيادة سنوية في الأسعار بنسبة 27%، إضافة إلى زيادة في الدفاتر وبطاقات الفهرسة، وكل ذلك ناجم عن صعود أسعار الوقود بسبب الحرب ورسوم ترامب الجمركية.

0: للمزيد حول هذا الموضوع تنضم إلينا من القاهرة الدكتورة مروى الشافعي، أستاذة العلوم المصرفية. أهلا بك دكتورة. دكتورة، لماذا ارتفعت رسوم المدارس بهذا الشكل؟ يعني ما الذي يبرر هذه الزيادات؟
1: الحقيقة احنا دايما بنقول ان موسم العودة الى المدارس لازم احنا دايما نقراه بشكل اوسع من فكرة ارتفاع اسعار ادوات او اقساط. ليه؟ لان احنا دايما بنتكلم عن فكرة ان في اسرة بتواجه في فترة قصيرة جدا مجموعة كبيرة من الالتزامات زي مصروفات تعليم، ادوات، ملابس، مواصلات، دروس، في نفس الوقت عندها باقي طبعا مصروفات ومتطلبات الحياة المختلفة. وبالتالي بيبقى هنا السؤال، هي الاسعار زادت بكام؟ هل دخل الاسرة وقدرتها الشرائية هل هم زادوا بنفس المعدل ولا لا؟ فدايما بيبقى السؤال الأهم، أصل والله التضخم، أصل تم ارتفاع للأسعار، فهنلاقي مثلا إن عندنا التضخم الحضري وصل في يوليو حوالي 14.9%. فدايما الإجابة اللي احنا بنسمعها دايما، أصل كل حاجة أسعارها زادت، أصل احنا في أسعار زادت بسبب الظروف الجيوسياسية، أصل عايزين محتاجين ضبط أكتر للأسواق. فهنكتشف إن للأسف الشديد بيتم إمرار كل المشكلات إلى المواطن بسبب ما يطلق عليه التضخم. حتى يمكن كمان احنا عندنا كمان توقعات للتضخم في النصف الثاني كمان من 26، تضخم كمان ممكن نوصل لحد 16.7%.
0: نعم
1: وده معناه ان دايما حتى لما بنيجي نسمع من المواطن كده يقول لي ايه، ما انتوا بتقولوا لي اصل التضخم اصبح بوتيره قليله شويه. لا، ما هو حضرتك اصل في فرق كبير جدا ما بين التضخم وما بين فكره انخفاض الاسعار. اما يقول لي معدل التضخم انخفض على مثلا سنه اساس او فده معناه ان هو زاد ولكن بوتيره اقل شويه. تمام،
0: طيب
1: فهي دي المشكلة. لكن هي طبعا مشكلة المواطن، هل الدخل بتاعه هل هو زاد بنفس زيادة معدل التضخم ولا لا؟
0: نعم. طيب الدكتورة، يعني ذكرنا قبل قليل أن رسوم المدرسة نفسها ترتفع من عام إلى آخر. برأيك يعني هل بالضرورة ذلك يعني تحسن في جودة التعليم والخدمات داخل المدرسة أم لا يرتبط بذلك؟
1: أنا مش بشوف ده طول الوقت للأسف الشديد، لأن إحنا عندنا جزء من مصروفات المدرسة بيدخل فيها أكتر من عامل، منها مثلا عامل زي سعر الصرف، جزء منها مثلا خاص بفكرة والله دي وجاهة تعليمية، حضرتك عايز تدخل أولادك مدارس على درجة معينة فهتدفع مبالغ كذا وقد تكون مرتبطة بسعر الصرف أو بالدولار. في بعض الزيادات بيتم إمرارها بسبب مثلا إن جزء من المدخلات والسلع بتعتمد على استيراد ومرتبطة بطاقة ونقل وتخزين، مرتبطة بتكلفة تمويل بالنسبة مثلا للمصنع والتاجر والمدرسة وهكذا. فدي كلها زيادات بيتم إمرارها بتكلفة بمصروفات مختلفة. طيب ليه بقول الكلام ده؟ يعني مثلا لو احنا جينا بصينا في حالة مصر، هل أنا بالنسبة لي الموازنة العامة للدولة مثلا لما يبقى فيه أكتر من 82.5% هي موجهة إلى خدمة الدين، طب هو أنا بالنسبة لي الجزء اللي فاضل أين هو الحيز النقدي هو موجه فين؟ هل هو موجه إلى تعليم ولا موجه إلى صحة ولا موجه إلى أي جانب؟ فهي هنا المعادلة الأصعب. طبعا دي مشكلة بيحاول إن هو يحلها في الوقت الراهن، وبيحاول إن هو يعمل على مسار تدريجي لتخفيض الدين من خلال الاستراتيجية الخاصة بتخفيض الدين. فهنا هي هنا دي المشكلة، المعادلة الأصعب. هو أنا بحاول إن أنا أقلل تكلفة التمويل، ففي الحالة دي أساعد الاستثمار والإنتاج والقطاع الخاص، فهو
0: نعم.
1: يحاول إن هو يقلل الأسعار شوية. فهي دي
0: طيب.

0: وتكلفة النقل وتكلفة الشحن، ولفكرة بقى ان هو مش قادر ان هو الواردات وما الى ذلك، فده بيتم امراره الى المواطن. في نفس الوقت مفيش عندنا ضبط للاسعار، فده بيؤدي الى مشكلة اكبر ان بيتم امرارها مع نفس مستوى الاجور. طيب
1: نعم
0: قصاد ده والله لو في عندي مؤشرات تدل على جودة التعليم، هنا الموضوع هيبقى مختلف تماما. لأن للأسف الشديد بقينا بنشوف في الفترة الأخيرة كل ما بننتقل يعني نحن نقول احنا خلاص بنجو ديجيتال، احنا في أدوات مكلفة جدا جدا جدا، ومع ذلك بنلاقي مستوى الطالب مش بنفس المستويات بتاعت زمان اللي كنا بنشوفها زمان، رغم ما كانتش نفس الأدوات دي موجودة. لكن لو لقينا على مؤشر خاص بالتعليم واخدين يعني درجات
1: نعم
0: أفضل، ساعتها هنقدر ان احنا نقول هيبقى الموضوع مختلف. لكن هو للأسف الشديد هو جزء جيوسياسي هو مؤثر بشكل كبير على تكلفة التمويل، فهي اللي أثرت بشكل أكتر على ارتفاع هذه التكاليف اللي بيتم إمرارها
1: شكرا
0: سواء على
1: لك.
0: مستوى
1: نعم
0: المدارس أو سواء على مستوى الطلاب.
1: وضحت الفكرة. شكرا لك الدكتورة مروة الشافعي، أستاذة العلوم المصرفية، كنت معنا من القاهرة. أعمق منجم في العالم يحيي أمال أمريكا واليابان لكسر هيمنة الصين على المعادن النادرة. فرصة تاريخية للتنقيب بعمق 6000 متر لتغيير موازين القوى العالمية بحسب وصف وكالة بلومبرغ. مينامي توريشيما جزيرة يابانية صغيرة نائية في المحيط الهادئ استراتيجيا، 16 مليون طن من العناصر الأرضية النادرة الثقيلة. كميات الإتريوم وحدها قد تكفي الطلب العالمي لنحو 780 عاما، مع تركيزات مرتفعة من العناصر الضرورية للصناعات المتقدمة. الصين التي تسيطر حاليا على 90% من الإمدادات العالمية من المعادن تستكشف أيضا المنطقة، ما يدفع طوكيو وواشنطن للمسارعة في أعمال التعدين الأعمق في التاريخ. مؤخرا التقى الرئيس الأمريكي رئيسة الوزراء اليابانية لمناقشة المشروع الطموح. تخطط طوكيو وواشنطن لتطوير التعدين التجاري في غضون عام واحد، وقد أظهرت العينات المستخرجة مستويات واعدة، ويسعى التحالف لبناء سلسلة إمداد متكاملة من المنجم إلى المغناطيس تقلل النفوذ الصيني بشكل جذري. وينضم إلينا من العاصمة اليابانية طوكيو مراسل تلفزيون العربي هشام رجباني. أهلا بك هشام. هشام، ما فرص نجاح اليابان في تجارب التعدين الكاملة المقررة في فبراير المقبل؟ وما أبرز التحديات التي تواجه طوكيو أيضا؟
2: إيلين، اليابان الآن باتت أكثر تفاؤلا باتجاه هذا المشروع، لا سيما بعدما نجحت في استخراج حوالي 50 طن من الطين من المياه المحيطة بجزيرة مينامي توريشيما. وبالتالي هذه الخطوة وبعد تحليلها وتجفيف هذه الكمية عثروا على كميات لا بأس بها تتجاوز 50% من المعادن الحيوية من متوسطة إلى الثقيلة، وهي مهمة جدا في الصناعات الحيوية التي تعتمد على المعادن النادرة. هذه الخطوة هي كانت بمثابة تجربة جربت فيها، أو على الأقل من الناحية التقنية أدركت اليابان أن لديها التقنية اللازمة لاستخلاص الطين من عمق حوالي 6 كيلومترات تحت البحر. ولكن في العام القادم، في فبراير العام القادم، هناك ستجري التجربة على النطاق الكامل، بمعنى استخلاص أكثر من 350 طن يوميا، وكذلك الدورة الكاملة. الاستخلاص أو الاستخراج وحده لا يكفي، إنما عملية التجفيف وعملية إعادة التكرير وتجهيز هذه المواد لتصبح صالحة للاستخدام، هذا هو التحدي. ثم تأتي النقطة الرئيسية، وهي التحدي التجاري، الجدوى التجارية من هذا المشروع. التكلفة، هل ستكون تكلفة الاستخراج في تتماشى مع الجدوى الاقتصادية أم لا؟ لأن عملية الاستخراج تجري من تحت من عمق حوالي 6000 متر، وهو عمق كبير جدا في عرف الاستخراج والتنقيب.
1: طيب إذا نجحت التجارب برأيك، كيف يمكن للتعاون الياباني الأمريكي في بناء سلسلة إمداد متكاملة أن يغير سوق المعادن الأرضية النادرة؟
2: لا نستطيع أن نقول أن هذه العملية ستغير السوق بالكامل.

0: فالصين لديها الهيمنة الكبرى على هذا الموضوع، لديها 90% من الإنتاج من التجهيز والتكرير، و 60% من المعادن تأتي من الصين، فعملية قلب الطاولة على الصين لن تكون بهذا المستوى أو بهذه السهولة. أيضا لا ننسى أن اليابان والولايات المتحدة، هناك اتفاق شبه شفهي بين رئيس الولايات المتحدة ورئيسة الوزراء اليابانية في شهر مارس عندما زارت الولايات المتحدة، كان هناك اتفاق، ولكن هل هذا الاتفاق سيتحول إلى اتفاق على أرض الواقع؟ بمعنى أن الولايات المتحدة لديها القدرة ولديها الإمكانية والخبرة في عمليات التنقيب باعتبارها ضالعة في موضوع التنقيب عن النفط والغاز وغيره، واليابان لديها التكنولوجيا والتقنية اللازمة للاستخلاص من أعماق بعيدة. ترجمت هذه المعرفة وهذه المعرفة على أرض الواقع تتطلب وقتا طويلا إلى أن تدخل السوق وتبسط الهيمنة أو تزيح على الأقل هيمنة الصين على هذه المواد. بالتالي لا ننتظر على أن الصين ستفقد مكانتها في الوقت القريب، إنما هو مشروع طويل الأجل ننتظر منه أن هناك جدوى اقتصادية، وبالتالي كل هذه عوامل قد تلعب دورا كبيرا في تحديد مصير ما إذا كان الصين ستبقى مهيمنة على السوق أم لا.
1: نعم، هذا ما أود أن أسألك عنه هشام، يعني برأيك كيف يمكن أن يؤثر نجاح المشروع على أسعار المعادن النادرة في المستقبل وعلى المنافسة العالمية في هذا القطاع؟
0: مثل ما ذكرت، دراسة الجدوى أو الجدوى الاقتصادية من هذا المشروع لن تتم إلا حتى عام 2028، حينها ستصدر الحكومة اليابانية أو الجهات المختصة، الجهات التي تعمل على هذا المشروع، ستصدر التقرير النهائي من الجدوى الاقتصادية. فإن كانت الجدوى الاقتصادية تتماشى مع الأسعار الحالية، هل ستكون لها أثر إيجابي جدا على السوق؟ هل ستحرم الصين من الهيمنة المطلقة على هذه السوق؟ هذا مسألة وقت، لكن النقطة المهمة هي أنه لو استطاعت اليابان فعلا أن تنجح هذا المشروع، فإنها في هذه الحالة لن تكون تحت رحمة الضغوطات الاقتصادية أو ضغوطات التوريد من الصين، التي لطالما تتحكم في هذه المواد، تغلق على من تشاء وتفتح المجال لمن تشاء. بالتالي هذا يعني أنه استقرار أمني، أمن استراتيجي كبير بالنسبة لليابان، أن يكون لها موردها الخاص بها لهذه المواد، وفي مرحلة مستقبلية ربما تورد أو تصدر هذه المواد باعتبار أن.
1: شكرا لك هشام الرجباني مراسل تلفزيون العربي من طوكيو، شكرا على هذه المداخلة. وصلنا معكم إلى نهاية حلقة اليوم من اقتصادكم، اللقاء يتجدد بكم غدا، إلى اللقاء.

نشرة إخبارية من التلفزيون العربي، وهذه أبرز العناوين. 6 شهداء وعدد من الجرحى في غارة إسرائيلية على ميناء غزة. جيش الاحتلال يؤكد أنه هاجم قادة من حماس، والحركة تقول أن الاستهداف يثبت تعمد نتنياهو إفشال جهود التفاوض. مكتب نتنياهو يقول أن سوريا كانت على وشك خرق الوضع الأمني مع إسرائيل بسماحها لقوات تركية الانتشار في قاعدة جوية قرب حلب. والمبعوث الأمريكي إلى سوريا يؤكد الحاجة إلى آلية لفض النزاع تشمل إسرائيل وسوريا وتركيا. ترامب ينفي وجود أي محادثات أو لقاءات مقررة مع إيران، ويؤكد استمرار الحصار البحري عليها، وقال باف يشترط رفع الحصار والإفراج عن الأموال المجمدة وإنهاء العمليات العسكرية لفتح مضيق هرمز. معارك وهجمات متبادلة بين الحوثيين وقوات الحكومة اليمنية على عدة جبهات، والجماعة تستهدف المزيد من السفن في مضيق باب المندب.

0: البداية بتطورات في قطاع غزة، حيث تتواصل الغارات والاعتداءات الإسرائيلية. وأفادت وزارة الصحة في غزة بسقوط 6 شهداء و14 جريحا إثر غارة إسرائيلية على مقهى بميناء مدينة غزة. وأظهرت مشاهد نقل عدد من الشهداء والجرحى إلى مستشفى الشفاء. في الأثناء زعم جيش الاحتلال مهاجمة قادة في وحدة النخبة التابعة لحماس، منهم قائد سرية وثلاث قادة فصائل.
1: هذه الجثامين المسجاة على الأرض ل6 شهداء قتلهم الاحتلال الإسرائيلي قبل ساعة بقصف إسرائيلي على منطقة الميناء غربية مدينة غزة. عائلاتهم تودعهم للمرة الأخيرة في وقت يفترض أنه وقف لإطلاق النار. صاروخان استهدفا منطقة مكتظة بعشرات بل مئات العائلات في منطقة وواحدة من أكثر المناطق اكتظاظا في قطاع غزة. صاروخان قتلا 6 وأصابا عددا كبيرا من الناس والمدنيين والمواطنين في تلك المنطقة، في وقت تكثر فيه التصريحات والأقاويل حول قرب الوصول إلى اتفاق بخصوص غزة. لكن الرد الإسرائيلي ليس فقط بالرفض، وإنما رد على أرض الواقع بالمزيد من القصف والاستهداف وقتل المواطنين الفلسطينيين داخل قطاع غزة. من وسط مستشفى الشفاء بمدينة غزة، عاصم النبيه، التلفزيون العربي.
0: قالت حركة حماس إن استهدف الجيش الإسرائيلي مقهى في ميناء غزة غرب المدينة بغارة جوية أسفر عن استشهاد 6 فلسطينيين، يمثل إمعانا في العدوان وتصعيدا دمويا متعمدا. وأضافت الحركة أن توقيت الهجوم عقب لقاءات القاهرة الأخيرة والجهود التي يبذلها الوسطاء يؤكد تعمد نتنياهو إفشال جهود التفاوض ونصف المساعي الرامية إلى دفع تنفيذ الاتفاق قدما. ودعت حماس الإدارة الأمريكية والوسطاء والضامنين إلى إلزام الحكومة الإسرائيلية بما تم الاتفاق عليه ووقف التصعيد ومنع نتنياهو من تعطيل اتفاق شرم الشيخ وتقويض جهود استكمال تنفيذه. أعلنت طواقم الدفاع المدني في مدينة غزة انتشال هروفات 7 فلسطينيين من تحت أنقاض منزل لعائلة سويفري في منطقة عسقولة خلف مسجد الإمام الشافعي. يأتي ذلك في ظل استمرار عملية انتشال الضحايا من تحت أنقاض المباني المدمرة في مدينة غزة. قال المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل إن الجهود ما زالت مستمرة لانتشال جميع الضحايا من تحت أنقاض منزل عائلة السوافري في حي الزيتون شمالي القطاع.
2: أنا أتواجد الآن في منزل عائلة السوافيري الذي تعمل به طواقم الدفاع المدني لانتشال 17 جثماناً من تحت أنقاض هذه البناية. هذا الاستهداف كان في بداية الحرب، قتل 46 شهيداً في هذا الاستهداف، وبقي هذا العدد من الجثامين تحت الأنقاض. لكن الكارثة أن هذا الاستهداف، تخيلوا أن يوجد من ضمن الشهداء أكثر من 20 طفل، ومن الأطفال يوجد 11 طفلاً تقل أعمارهم عن 10 أعوام. هذا كارثة، هذه مصيبة يعيشها السكان هنا في قطاع غزة، وهذا ألم ينعكس على العوائل والأهالي الذين فقدوا أبنائهم وبقيت أجسامهم تحت الأنقاض. لذلك ما زلنا نقول للعالم، حماية البشرية وحماية الإنسانية هي مطلب شرعي وهي مطلب قانوني، وكل المواثيق كفلت لهذا المواطن أن يعيش بأمان وسلام. رسالتنا إنسانية ويجب أن تصل إلى كل العالم.
0: حذر اتحاد بلديات غزة من انهيار وشيك لمنظومتي المياه والصرف الصحي، مشيرا إلى توقف معظم الآبار عن العمل، ما أدى إلى انقطاع ضخ المياه عن عشرات آلاف الأسر ولا سيما في مخيمات النزوح.
3: مشهد يومي في غزة، لكنه يلخص أزمة تتجاوز قدرة طفل على الاحتمال. فالماء لم يعد مجرد حاجة أساسية، بل أصبح خطا فاصلا بين الحياة ومزيدا من الكارثة. منظومة مياه وصرف صحي تتآكل، وآبار تتوقف، ومولدات مهددة بالتعطل، في حين تتراجع القدرة على توفير أبسط مقومات الحياة. ذلك أبرز ما حذر منه اتحاد بلديات غزة.
2: نحذر حقيقة لا كلاما من كارثة حقيقية صحية وبيئية ستنجم عن طفح مياه الصرف الصحي في الشوارع ووصولها إلى مخيمات النازحين وانتشار المزيد من الأمراض والأوبئة.
3: أزمة تتفاقم بفعل النقص الحاد في الوقود والزيوت وقطع الغيار اللازمة لتشغيل المولدات، إذ يقول الاتحاد إن الزيوت اللازمة لم تدخل إلا إلى 40 مولدا من أصل نحو 700 مولد في القطاع، ما يضع غالبية المولدات التي تعتمد عليها مرافق المياه والصرف الصحي أمام صعوبات في الصيانة والتشغيل. أزمة الوقود لا تتوقف عند حدود انقطاع الكهرباء، فالمولد يتوقف عن العمل قد يعني بئرا تتوقف ومحطة ضخ تتعطل وشبكة صرف صحي تفقد قدرتها عن العمل. فالاحتلال يقلص دخول السولار.
2: إدخال قطع الغيار والمعدات اللازمة للعمل وصيانة أبر المياه والمولدات والآليات، وكذلك قطع صيانة شبكات المياه والصرف الصحي والتي إلى اللحظة لم يسمح الاحتلال بدخولها إلا القليل منها، وضمن سلسلة من العقبات التي في النهاية تؤول إلى صفر كبير.
3: المنظمات الإنسانية بدورها حذرت من أن استمرار هذا الوضع يهدد سلسلة مترابطة من الخدمات الأساسية، بدءا من استخراج المياه وضخها وتحليتها وصولا إلى تصريف المياه العادمة ومعالجتها. وتكشف بيانات الأمم المتحدة اتساع فجوة الوصول إلى المياه، ففي مطلع يوليو كان نحو 90% من السكان الذين شملهم مسح أممي يعانون من انعدام أمن مائي متوسط إلى مرتفع. وفي الجانب الآخر من الأزمة تلوح مخاطر الصرف الصحي، فتعطل شبكات الصرف الصحي ومحطات المعالجة يرفع احتمالات طفح مياه الصرف الصحي وتلوث البيئة وانتشار الأمراض.
0: أفادت مصادر محلية باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيتا جنوب نابلس في الضفة الغربية، وأظهرت مقاطع مصورة دخول عدد من المركبات العسكرية الإسرائيلية إلى شوارع البلدة في ساعات الليل. وتظهر في هذه الصور مشاهد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي برفقة جرفتين عسكريتين مدينة الظاهرية جنوب الخليل. وتظهر هذه الصور اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا فلسطينيا خلال اقتحامها بيت لحم. شرعت السلطات الإسرائيلية بتجهيز غرفة لتنفيذ أحكام الإعدام ضمن جناح مخصص لأسرى فلسطينيين بعد أشهر من إقرار الكنيسة قانونا يجيز تطبيق العقوبة بحق أسرى مدانين بالقتل. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن الوزير إتمار بن غفير كشف عن خطط لإنشاء أول جناح مخصص للمحكومين بالإعدام. أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية اليابانية توموكو أكاني ومسؤول رفيع في المحكمة في أحدث تصعيد أمريكي ضد الهيئة القضائية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن المسؤولين شاركا في جهود تحقيق مع مسؤولين أو توقيفهم ومحاكمتهم رغم عدم قبول حكوماتهم اختصاص المحكمة. وتأتي العقوبات في ظل خلاف واشنطن مع المحكمة، خصوصا على خلفية تحقيقاتها بشأن إسرائيل وأصدارها مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت. هذا وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية أنها ستواصل عملها دون تراجع وتقف بحزم إلى جانب موظفيها بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات على رئيس المحكمة وأحد كبار المحامين فيها. وقالت المحكمة إن الإجراءات التي تتخذها دول لاستهداف القضاء والمدعين العامين والموظفين العاملين تقوض سيادة القانون. دانت وزارة الخارجية السورية الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في إدلب شمال غربي البلاد، وأظهرت صور أقمار صناعية أعمالا لإعادة تأهيل مدرج المطار قبل تعرضه لغارات إسرائيلية فجر الثلاثاء.
4: 8 غارات إسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب الشرقي تعيد التصعيد إلى سوريا، لكن توقيت الضربة والهدف منها يفتحان الباب أمام أبعاد تتجاوز المطار نفسه. دمشق وصفت الهجوم بأنه عدوان غير مبرر وانتهاك صارخ لسيادة سوريا، محذرة من أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يهدد أمن المنطقة واستقرارها.
5: هذه الاعتداءات لا تفهم طبيعة سوريا ولا تفهم أيضا الواقع الجديد لسوريا. إسرائيل خلال هذه الاعتداءات هي أيضا تعارض الإرادة الدولية لدعم سوريا في مرحلة الإرهابية والإرهاب تعارض استقرار سوريا. أعتقد أن على إسرائيل أن تعيد استهداف تجاه سوريا، فهذه الاعتداءات هي فكرها أيضا تواجد بها ليس فقط لسوريا، بل تواجد فيها أرضاء سوريا وعلى رأسها الإمام الملحدة وأيضا المنظمة. يجب أن تتوقف هذه الاعتداءات، هي غير مبررة وغير قانونية وليس لها أي أيضا مبررات أمنية.
4: لكن أبو الظهور كان يشهد تحركات لافتة قبل استهدافه. صور أقمار صناعية التقطت خلال أغسطس أظهرت ما يبدو أنها أعمال لتسوية الحفر وإعادة تأهيل أجزاء من المدرج. أما القناة 12 الإسرائيلية فنقلت عن مسؤول إسرائيلي أن الهدف من الضربة كان منع انتشار تركي في الموقع. وبذلك تتجاوز الرسالة هذه المرة مسألة تدمير قدرات عسكرية سورية إلى رسم حدود للحضور التركي المتنامي في سوريا، وسط مخاوف إسرائيلية من تمركز عسكري تركي أو نشر منظومات دفاع جوي داخل البلاد. اللافت أن الاعتراض على الضربة جاء هذه المرة من واشنطن. المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم بارك وصف الغارات بأنها تصعيد غير ضروري لا يخدم الاستقرار الإقليمي. في المقابل أفادت تقارير بأن إسرائيل أطلعت واشنطن على معلومات استخباراتية حساسة قبل تنفيذ الضربة. إقليميا تزامن الهجوم مع اتصال بين وزيري الخارجية التركي والسوري، بينما دانت قطر والسعودية ومصر والأردن والكويت الغارات، محذرة من تداعيات استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة السورية.
0: قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن سوريا كانت بحسب وصفه على وشك خرق الوضع الراهن في المسائل الأمنية مع إسرائيل عبر السماح لقوات تركية بالانتشار في قاعدة جوية قرب حلب. وأضاف المكتب أن سوريا تجاهلت تحذيرات إسرائيل بشأن هذا الانتشار، مؤكدا أن إسرائيل لن تتسامح مع التهديدات التي تمس أمنها. هذا وأدانت وزارة الخارجية التركية بشدة الغارات الجوية الإسرائيلية على قاعدة أبو الظهور. وقالت الخارجية التركية إن إسرائيل تواصل هجماتها المتهورة التي تستهدف البنية التحتية والقدرات السورية، منتهكة بذلك وحدة أراضي سوريا وسيادتها. كما دعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر حزما لوقف العدوان الإسرائيلي المتصاعد على سوريا وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال التي تتجاهل القانون الدولي بحسب وزارة الخارجية. من جهته قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك إن الولايات المتحدة تعمل على إنشاء آلية لتفادي الصدام بين إسرائيل وتركيا وسوريا عقب غارة إسرائيلية استهدفت قاعدة جوية سورية قرب الحدود التركية. وأوضح باراك الذي يشغل أيضا منصب السفير الأمريكي لدى تركيا أن أنقرة لم تتلقى إخطارا مسبقا بالغارة ورصدت الطائرات وهي تتجه شمالا نحو أراضيها ما كان قد يدفعها إلى الاستعداد لرد عسكري. وأضاف أن العقول الهادئة تمكنت من منع الموقف من التدهور أكثر. يتواصل القصف الإسرائيلي على مناطق في الجنوب اللبناني، وأظهرت مشاهد ملتقطة مساء الثلاثاء قصفا مدفعيا للاحتلال على أطراف بلدة ميفدون جنوبي لبنان. أفادت مصادر محلية بشن الاحتلال الإسرائيلي غارة استهدفت منطقة علي الطاهر جنوبي لبنان، وأظهرت مقاطع مصورة حدوث انفجار جراء الغارة الإسرائيلية في المنطقة المستهدفة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لا تجري حاليا أي محادثات مع إيران وليس هناك مفاوضات مقررة بخصوص ذلك. وأضاف ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال أن الحصار البحري على إيران لا يزال ساريا بشكل كامل. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الولايات المتحدة سعت خلال الأيام الأولى من الحرب إلى دفع إيران نحو الاستسلام غير المشروط قبل أن تنتقل لاحقا إلى طلب التفاوض.
6: شرائط روز أول شرائط بسيار سختي بود.
7: ترامب غرد في الأيام الأولى للحرب كاتبا استسلام إيراني غير مشروط، لقد سعوا لإنهاء الحرب سريعا عبر محاولة تغيير النظام وضرب الداخل لكنهم فشلوا. وعندما تلقينا الرسائل الأولى بشأن التفاوض منهم لاحقا أبدى الرئيس اهتماما بذلك بهدف إنهاء الحرب. وبين مارس ويونيو الماضيين خضنا 3 أشهر متقلبة من المفاوضات.
0: أضاف عراقجي أن طبيعة العمل العسكري الأمريكي ضد إيران هي التي حددت ردة فعل طهران خلال الأشهر الماضية. وأشار عراقجي إلى أن دول المنطقة غيرت نظرتها جذريا في نية الأمن الإقليمي مؤخرا إدراكا منها لضرورة وقف الحرب نهائيا.
7: دول المنطقة غيرت نظرتها جذريا إلى بنية الأمن وذلك لإدراكها أن الحرب يجب أن تنتهي تماما. لقد استهان العالم بالمسؤولين الإيرانيين، لم يتوقع أحد أن يستشهد قادة إيران واحدا تلو الآخر دون التخلي عن مناصبهم أو التهرب من مسؤولياتهم.
0: قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف إن مضيق هرمز لن يفتح قبل رفع الحصار البحري الأمريكي والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ورفع الحظر النفطي وإنهاء التهديدات والعمليات العسكرية على كافة الجبهات.
8: بفضل تضافر جهود الميدان والدبلوماسية والجيش وبدعم ومساندة الشعب وتوجيهات المرشد الأعلى، تحولت عظمة الشعب الإيراني إلى وثيقة تثبت هزيمة أمريكا قانونيا وسياسيا، وذلك تحت مسمى مذكرة تفاهم إسلام أباد. وأقولها بوضوح، لن يفتح مضيق هرمز قبل رفع الحصار والإفراج عن الأصول المجمدة ورفع الحظر النفطي وإنهاء التهديدات والعمليات العسكرية على جميع الجبهات واستيفاء الشروط الأخرى الواردة في المذكرة.
0: وحذر قالباف مما أسماه مخططات أعداء إيران التي تهدف إلى إثارة الفوضى بالتزامن مع عمليات واغتيالات وحركات انفصالية واستغلال إجراءات الحكومة لترشيد استهلاك البنزين، داعيا الحكومة إلى حل أزمة البنزين بتخطيط شامل وبطرق تحقق أقل قدر من الاستياء الشعبي لعدم استغلالها من قبل أعداء إيران.
8: استنادا إلى المعلومات، يعتزم العدو إثارة الفوضى وربطها بعمليات عسكرية كالاغتيالات والحركات الانفصالية، وقد خطط لاستغلال إجراءات الحكومة لترشيد استهلاك البنزين. يجب حل مشكلة نقص البنزين بتخطيط شامل وذكي للغاية، ويجب أن يتم ترشيد استهلاكه بطرق تحقق أقصى درجات العدالة وأقل قدر من الاستياء لدى الشعب، على الحكومة أن تولي اهتماما أكبر من أي وقت مضى للاستماع إلى آراء الخبراء، لأن أي خلاف أو اختلاف يضعف الداخل ويعطي الأمل للأعداء.
0: ومن واشنطن ينضم إلينا الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. أهلا بك عبد الرحمن. إذن مع هذه التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن موقف الإدارة الأمريكية من المفاوضات مع إيران، كيف يمكن تلخيص الموقف الأمريكي؟
9: نعم، هو يمكن تلخيص الموقف الأمريكي أنه يجمد التصعيد العسكري تحت ضغوط داخلية وضغوط لوجستية، ضغوط داخلية لاقتراب انتخابات التجديد النصفي من البدء. هناك فقط ما يقرب من 6 ولايات ينقصها الانتخابات التمهيدية قبل البدء في الحملات القوية والواسعة لكل المرشحين سواء في مجلس النواب أو ثلث مجلس الشيوخ. ونحن نعرف أن الجمهوريين يضغطون على دونالد ترامب بألا تزيد أسعار البنزين وأسعار المحروقات ومن ثم أسعار السلع الغذائية والتضخم وما إلى ذلك، لا سيما أن اليومين الماضيين شهدا ارتفاع في أسعار خام برنت ليتجاوز 90 دولار، نعم بما يقرب ما بين 50 سنت إلى 65 سنت لكنه فوق 90 دولار. وخام غرب تكساس الذي هو أداة القياس للنفط الأمريكي ارتفع إلى 84 دولار. وبالتالي الجمهوريون داخليا حتى لو لم يعارضوا هذه الحرب بصورة علنية مع دونالد ترامب، وإن كانوا قاموا بهذا الفعل مرة واحدة احتجاجية حينما صوتوا لصالح قرار ليس قانون لكن فقط قرار من أجل إجبار دونالد ترامب على سحب القوات أو العودة إلى الكونغرس، رأينا نهرا من دونالد ترامب. وبالتالي هم يتراوحون ما بين رغبتهم في دعم دونالد ترامب وخشيتهم من التصويت ضد الحزب الجمهوري كعقاب، خاصة أن دونالد ترامب نعرف أن شعبيته انخفضت إلى 33% فقط بحسب استطلاع رويترز أبسوس الذي نشر أمس بتوقيت واشنطن، فضلا عن أنه أداؤه في البيت الأبيض لا يحظى بقبول 64% من الأمريكيين. وبالتالي هذه ضغوط تجبر دونالد ترامب ألا يقوم بالتصعيد العسكري، بالإضافة إلى مشكلة نقص الصواريخ الدفاعية ونقص الذخائر المعروفة ومشكلة إبراهام لينكولن التي كانت قمة جبل الجليد التي أشعلت التساؤلات حول فكرة جدوى وجود القوات الأمريكية طوال هذه المدة وماذا حققت في هذه المدة. وبالتالي دونالد ترامب الآن موقفه يتلخص في استخدام الضغط الاقتصادي وتعظيم مكاسبه كما يقول، والتأكيد على أن الإيرانيين خاسرون ولكنهم يتفاوضون أو يتحدثون مع الحرس الثوري في قنوات خلفية، ويعتبر أن ما يحدث مثل لعبة الشطرنج، ويهدد بأن يضم مضيق هرمز عبر القول والفعل، إنما قال سابقا أنه سيفكر في أن يضم مضيق هرمز لأن يكون أو يعلنه أنه أمريكيا. فقالت وول ستريت جورنال حينها أن هذا ربما كان مزاحا، لكنه اليوم بتوقيت واشنطن نشر صباحا على تروث سوشيال خارطة لمضيق هرمز كتب عليه أرض أمريكية جديدة أو نيو تريتوري. وبالتالي الفكرة الرئيسية هنا أن دونالد ترامب يلوح بمسألة التصعيد دون أن يمارسه خارج نطاق الحصار البحري الذي يسميه حصارا فولاذيا، مع التأكيد كل يوم أو كل مرة في أن الإيرانيون أيضا لديهم تضخم يبلغ 300% بحسب قوله، أو أن الحصار البحري يكبدهم خسائر اقتصادية كبيرة. وتقوم القيادة الوسطى بتحديث هذه البيانات الخاصة بإعادة السفن إلى مساراتها التي جاءت منها إلى الموانئ الإيرانية، ما عدا بعض السفن الإنسانية التي تحمل مساعدات إنسانية كما تقول القيادة الوسطى، وتتحدث عن سفن عطلتها بلغت 3 سفن وسفن اعتلتها بلغت 2، وهكذا تحديثات لا تتجاوز تحديثات الحصار الاقتصادي مع بعض استعراض القوة فيما يتعلق بالمعدات الموجودة في الشرق الأوسط. لكن كما قلنا هذا لم يدفن التقارير الأمريكية بعيدا عن أعين القراء والمتعلقة بمسألة الخسائر والنزيف العسكري والذي يؤثر أيضا على مطالب البنتاغون من مجلس الشيوخ فيما يتعلق بنفقات تقتطع من برامج الميديكيد والميديكيد الرعاية الطبية لغير القادرين وبرامج الرعاية الصحية وبرامج الغذاء لغير القادرين وما إلى ذلك من مساعدات اجتماعية. وبالتالي الموقف الأمريكي الآن يتلخص في تجميد التصعيد العسكري إلى حين التأكيد على الحصار البحري والحصار الاقتصادي كأداة بديلة فاعلة، مع التأكيد على الفوز، مع تهديد عمان وتهديد إيران بعدم إفشال أي مفاوضات تسرع من فتح مضيق هرمز. وبالتالي دونالد ترامب يبدو أن عليه أن ينتظر انتخابات التجديد النصفي أو أن تنجح المفاوضات أو أن ينجح الضغط الاقتصادي انفصال.
0: ووفق ما هو مطروح في الولايات المتحدة عبد الرحمن، إلى أي مدى من الممكن أن تتحمل الولايات المتحدة والإدارة الأمريكية بالتحديد هذه الحرب الطويلة؟
9: يعني على مستوى تحمل التكلفة هذا بطبيعة الحال سنرى نتائجه في الانتخابات في التصويت، لأننا نعرف أن الإدارة العقابية الرئيسية للمواطن الأمريكي هي التصويت في بلد يبلغ عدد في بعض التقديرات عدد المناصب بصفة عامة التي يجب الحصول عليها بالانتخاب ما يقرب من 5000 منصب في دولة مثل القارة. لكن بطبيعة الحال المواطن الأمريكي لديه الاحتجاجات العادية، لكن أداة العقاب والقياس الرئيسي والترمومتر الحقيقي هو الانتخابات، سواء في محليات، مدن صغيرة، في مجالس بلديات، في الكونغرس، في الرئاسة. وبالتالي هذه القدرة على التحمل سنراها في التصويت. إذا قطر الجمهوريين الانتخابات وجاءت موجة زرقاء فهذا يعني أن الأمريكيين وصلوا إلى حد لا يستطيعوا فيه التحمل في الوقوف في منطقة وسط، أو أنهم يرغبون في بالفعل استبدال هذه الإدارة أو أحد مكوناتها ممثلة في الكونغرس وما يتبعه من قيادات أو ميزانيات أخرى. وبالتالي القدرة على التحمل بطبيعة الحال الولايات المتحدة الأمريكية هي أغنى دولة في العالم وأقوى دولة في العالم من حيث القوة النيرانية العسكرية وما إلى ذلك، لكن التحمل ليس في القدرة على الدفع أو التدمير، ولكن في القدرة على أن يتحمل المواطن دون أن يخرج في مظاهرات حاشدة أو دون أن يعاقب المسؤولين في صندوق الانتخابات. وبالتالي هذا المعيار نراه في تناقص بسبب هذه الشعبية المتناقصة لدونالد ترامب والخشية من النتائج التي يعني نراها كثير من الحزب
0: نعم. فقدنا الاتصال بزميل عبد الرحمن يوسف. على كل حال الشكر الجزيل موصول له، كان معنا من واشنطن. رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي ما وصفها بمزاعم الإمارات بإطلاق إيران صاروخين باتجاهها، معربا عن أسفه لهذه الاتهامات ومؤكدا أن هذا السلوك يتنافى مع مبدأ حسن الجوار ويعرقل الجهود المبذولة لتعزيز الثقة بين دول المنطقة. وكانت وزارة الدفاع الإماراتية قد قالت أن إيران استهدفت الدولة بصاروخين باليستيين، سقط الأول خارج المياه الإقليمية فيما سقط الثاني داخلها. وأضافت الوزارة أن الصاروخين كانا يستهدفان حركة الملاحة البحرية. أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران حتى إشعار آخر، في ضوء ما وصفته بالتصعيد الإقليمي الذي قوض السلام والأمن الإقليميين والدوليين. وأكدت مديرة إدارة الاتصال الاستراتيجي في وزارة الخارجية عفراء الهاملي أن الإمارات تنفي كافة الادعاءات بشأن وضع العلاقة الاقتصادية مع إيران، مشددة على التزام أبوظبي بسلامة النظام المالي الدولي والقانون الدولي والمعايير العالمية. أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن قطر تولي الدبلوماسية أهمية كبيرة، وأضاف الأنصاري في مؤتمر صحفي أن التوصل إلى اتفاق بشأن فتح مضيق هرمز سيسهل المفاوضات، وأن عمل قطر كوسيط حاليا هدفه الحفاظ على تجنب التصعيد وإعادة إيران والولايات المتحدة إلى طاولة المفاوضات.
10: الجهود طبعا ما زالت مستمرة، ولكن كما تعلمون نحن بانتظار كذلك التوصل إلى اتفاق بين سلطنة عمان الشقيقة وإيران حول المضيق، ما سيمكننا طبعا من كما قلنا العودة إلى إطار المفاوضات. ولكن أيضا يجب التأكيد على أن الأزمة بشكلها الحالي هي تمثل طبعا تهديد علينا جميعا، ونحن لسنا في إطار تطبيق ما ورد في مذكرة التفاهم بشكل طبيعي. خارطة الطريق التي رسمتها مذكرة التفاهم ليس هو ما يتم حاليا، ولكن من ناحيتنا فنحن مستمرون في جهودنا، ونؤكد على أن الطريق الوحيد للمضي قدما هو وقف إطلاق النار، فتح مضيق هرمز، وضمان حرية الملاحة والعودة إلى طاولة المفاوضات.
0: قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن الدوحة أتمت كافة واجباتها تجاه مسألة الطيارين الإيرانيين، وإنها وجهت دعوة إلى طهران لإرسال فرقها الفنية للمعاينة، إلا أن الأخيرة لم تستجب لذلك.
10: بعد التمكن من العثور على بقايا جثمان أحد الطيارين، كما تعلمون طبعا في مثل هذه الحالات هناك يعني ما يسمى بالساعة الذهبية، بمعنى أن بعد ذلك يكون من الصعب أو شبه المستحيل العثور على أي شيء متعلق بالبقايا. لكن احنا من ناحيتنا قمنا بدورنا الطبيعي وقمنا بالتواصل مع الجانب الايراني. حضرت الوفود الايرانيه هنا او الوفد الايراني الى هنا، قام باجراءاته، استلم الجثمان، عاد الى ايران، اقاموا جنازه بهذا المعنى، ووجهت لهم دعوه لارسال فريق فني للاطلاع على كافه تفاصيل عمليات البحث والانقاذ التي تمت. مع الاسف الجانب الايراني لم يقم بالاستجابه لهذه الدعوه. هذه الدعوة ما زالت مفتوحة للجانب الإيراني، وعوض الاستجابة لهذه الدعوة فوجئنا طبعا بهذه التصريحات الإعلامية العارية عن الصحة تماما وهذه الادعاءات الغير منطقية.
0: تشهد البحرية الأمريكية استنزافا لقدراتها ومواردها بفعل الحرب الطويلة على إيران والالتزامات العالمية للبحرية. في المقابل أرسلت وزارة الحرب حاملة الطائرات جورج واشنطن من اليابان إلى الشرق الأوسط لتحل محل الحاملة أبراهام لينكولن، في حين قضت المدمرة الأمريكية بينفولد أياما بلا طاقة في بحر الصين الجنوبي.
11: أكثر من 160 يوما في عرض البحر منذ مغادرتها سان دييغو في نوفمبر الماضي لدعم العمليات الأمريكية في الحرب مع إيران، مسجلة بذلك رقما قياسيا جديدا في عدد الأيام المتتالية في الحرب. آلاف الجنود والبحارة يعيشون داخل هذه المدينة الفولاذية العائمة. فماذا يجري على متن السفن الحربية الأمريكية في الشرق الأوسط؟ أبراهام لينكولن وخلف الأبواب المعدنية للحاملة العملاقة، إفادات عائلات بحارة نقلت مخاوف بشأن تدهور الصحة النفسية لذويهم، فيما تحدثت تقارير أخرى عن محاولات انتحار ومخاوف بشأن الطعام والشراب. مشاهد من قلب الحاملة توثق مشاكل تتعلق بتلوث المياه والصيانة. وزير الحرب الأمريكي بدوره أنهى جدلية التقارير الواردة من البحر واصفا إياها بالمضللة. في المقابل قالت البحرية الأمريكية إن قيادة السفن تراقب الجاهزية النفسية لطواقمها باستمرار من خلال مستشارين وأطباء ورجال دين. مسؤولون آخرون أقروا بأن بيئة العمليات عطلت الإمدادات التقليدية بسبب طول مدة مهمة السفن، لكن المياه نظيفة وخيارات الوجبات متوفرة. مدمرة بينفولد الأمريكية هي الأخرى قضت 4 أيام الشهر الماضي دون مراحيض صالحة للاستخدام أو خدمات مطبخ أو تكييف هواء وسط درجات حرارة مرتفعة في بحر الصين الجنوبي عقب فقدانها للطاقة. شكاوى يبدو أنها تجاوزت حدود الممرات الضيقة داخل السفن الأمريكية لتصل إلى أروقة الكونغرس الذي دخل هو الآخر على خط الأزمة، حيث لم تنحصر القضية داخل المؤسسة العسكرية وتصاعدت الضغوط السياسية مع مطالبة أعضاء بإجراء رقابة مباشرة على أوضاع الطواقم البحرية. الحرب على إيران أعادت رسم خريطة الأسطول الأمريكي، حيث تعاني البحرية من استنزاف لقدراتها ومواردها بسبب متطلبات المواجهة.
0: نشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية مشاهد قال إنها لاستهداف الطيران المسير التابع للفرقة 6 طوارئ مواقع وعناصر تابعة لجماعة الحوثي في مسرح العمليات القتالية بمحور مران شمال غرب محافظة صعدة. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بإصابة سفينة شحن بعدة مقذوفات جنوب شرقي مدينة المخا. يأتي ذلك في وقت تتمدد فيه المعارك في اليمن إلى جبهات عدة، منهية بذلك هدنة مضى عليها أكثر من 4 سنوات.
12: يوما بعد آخر تتمدد جبهة المعارك المشتعلة في اليمن، تصل إلى محافظة البيضاء الحدودية مع لحج. تستهدف فيها قوات العمالقة الجنوبية طاقما عسكريا تابعا لجماعة أنصار الله الحوثيين. تصفها القوات بالضربة الاستباقية بهدف إفشال محاولات الجماعة تعزيز مواقعها وتجهيزاتها العسكرية. وعلى جبهات عدة بمحافظتي شبوة ومأرب، أعلنت قوات دفاع شبوة تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مواقع عدة للحوثيين. العملية جاءت عقب مقتل أحد جنودها إثر استهداف موقع عسكري بمسيرة. مسيرة أخرى للحوثيين، ذكرت قوات الطوارئ اليمنية أن دفاعاتها الجوية أسقطتها أثناء محاولتها استهداف أحد معسكراتها شرقي محافظة مأرب. الجماعة واصلت تنفيذ هجماتها، أفادت مصادر بقصفها منطقة الخوخة في محافظة الحديدة بصاروخين باليستيين. هجوم آخر نفذته الجماعة، قالت إنها استهدفت بمسيرات مصفات تابعة لشركة أرامكو في مدينة جيزان السعودية. صراع في اليمن يتمدد إقليميا وبحريا بما يهدد حرية الملاحة في البحر الأحمر. استهداف حوثي لسفن سعودية يثير مخاوف من إغلاق مضيق باب المندب في وقت يعاني فيه العالم من تداعيات إغلاق مضيق هرمز. في أحدث حلقة في هذا المسلسل، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بإصابة سفينة شحن بعدة مقذوفات جنوب شرقي مدينة المخا. ولبحث الأمن البحري، ناقش وزير خارجية اليابان مع رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي التعاون في مجال الأمن البحري. العليمي دعا إلى توسيع نطاق الدعم الياباني لخفر السواحل اليمني ليشمل التدريب والمراقبة والاستطلاع والبحث والإنقاذ.
0: أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية في زاباروجيا مقتل شخص واحد وإصابة 6 آخرين جراء هجوم شنته القوات الروسية على مدينة زاباروجيا، ووثقت مقاطع مصورة اندلاع النيران داخل مبنى جراء الهجوم الروسي. أصبحت القوة الصاروخية ركناً رئيسياً في الاستراتيجية العسكرية الصينية مع تطوير ترسانة متعددة المديات والمهام تشمل الصواريخ البالستية والفرد صوتية والصواريخ التي تطلق من الغواصات والطائرات. وخلال آخر عرض عسكري كشفت بكين عن أحدث منظوماتها الصاروخية في رسالة تعكس تنامي قدراتها الردعية والاستراتيجية، ما يثير قلق الولايات المتحدة ودول أخرى.
13: العالم الآن أمام خيارين، السلام أو الحرب، الحوار أو المواجهة. من هنا، من هذه الساحة التاريخية في قلب بكين، هكذا قال الرئيس الصيني شي جين بينغ من على المنصة، وبجواره الرئيس الروسي وزعيم كوريا الشمالية خلال عرض عسكري غير مسبوق في 3 سبتمبر الماضي. وفي أثناء ذلك كان جيش التحرير الشعبي الصيني يكشف تباعاً عن أقوى أسلحته وأحدثها على الإطلاق. من بين هذه الأسلحة لفت انتباه العالم ترسانة متطورة ومتنوعة من الصواريخ البالستية والتقليدية قدمتها الصين خلال العرض. أبرزها دونغفانغ 61، أحدث نماذج هذه السلسلة التي تعرف باسم رياح الشرق، وهو صاروخ بعيد المدى يحمل على منصة متحركة. وصاروخ جون لانغ 3 المصمم للإطلاق من الغواصات النووية، وكذلك صاروخ جينغ لي 1 أو الرعد الصادق، والذي يطلق من القاذفات الاستراتيجية. إلى جانب صواريخ DF-21 وDF-26 المضادة للسفن والتي تلقب بقطار غوام السريع بسبب قدرتها على ضرب الجزيرة الأمريكية، مثلت هذه الصواريخ التي تتجاوز سرعة العديد منها أضعاف سرعة الصوت تجسيداً عملياً لما يسمى الثالوث النووي الصيني، قوة تمنح الصين القدرة على تنفيذ ضربات نووية من البر والبحر والجو في آن واحد. هذا المشهد طرح العديد من الأسئلة عن برنامج بكين الصاروخي السري ومدى تطوره، وعن أعداد الصواريخ التي تمتلكها الصين ومدياتها. لا تعلن بكين حجم ترسانتها ولا أي تفاصيل حول سلسلة توريد الصواريخ، ولكن البنتاغون يقدر أنها في عام 2024 كانت تمتلك ما لا يقل عن 3150 صاروخاً بالستياً و300 صاروخ كروز يطلق من الأرض، أي بزيادة قدرها 147% مقارنة بعام 2015. هذه الصواريخ تتجاوز مداياتها وفق بعض التقديرات 11,000 كيلومتر، ما يعني أن بكين في حال اندلاع أي صدام مستقبلاً يمكنها وبحسب البيانات المتاحة استهداف أي منطقة في العالم باستثناء منطقة صغيرة في المحيط الأطلسي. هكذا تخطو الصين خطوات متسارعة نحو اللحاق بالتفوق الأمريكي، والأعين كلها تنتظر أولى الخطوات في ملف تايوان التي قد تمثل بيئة اختبار حقيقية لأسلحة صينية لم تجرب بعد في ساحة قتال فعلية. فهل تظل هذه الصواريخ أداة ردع ورسائل سياسية، أم ستجد نفسها يوماً في مواجهة قد ترسم ملامح النظام العالمي الجديد؟
0: بعد أكثر من 40 عاماً من التطور السريع، يواجه الاقتصاد الصيني خلال السنوات الأخيرة انخفاضاً متواصلاً في معدلات النمو، ما أدى إلى انعدام الثقة لدى العديد من الشباب الصيني وجعلهم أقل تفاؤلاً من ذي قبل بشأن المستقبل. وأصبحت نزعة التقشف وانعدام الأمن الوظيفي هي السائدة، وباتوا يواجهون ضغوطاً متراكمة جراء المنافسة الشديدة في سوق العمل وارتفاع تكاليف المعيشة.
14: باحثاً عما يدر عليه دخلاً يساعده على البقاء، استقر شيزخاو على مهنة التصوير في الأماكن العامة بعد أن خسر وظيفته كمصور في شركة للدعاية جراء إعادة هيكلتها، وغدت صورة المستقبل أمامه غير واضحة.
15: بسبب الوضع الاقتصادي المتردي حالياً، تسرح العديد من الشركات موظفيها. لم تعد فرص العمل في مجال التصوير الفوتوغرافي متوفرة كما كانت سابقاً. يؤسفني القول إنني لا أستطيع كسب رزقي حالياً إلا من خلال عدة أعمال.
14: بعد التصوير يعود شيء إلى منزله ليمارس عملاً آخر يزيد دخله. يقدم لعملائه مقاطع فيديو ترويجية لمواقعهم الإلكترونية. وكغيره من الشباب الصيني يسعى شوي إلى تخفيض تكاليف المعيشة أيضا، إذ باع سيارته وغدا يستخدم وسائل النقل البسيطة. يرى خبراء أن شح الوظائف المستقرة وارتفاع مؤشر التضخم الذي وصل 5% خلال يوليو هذا العام خلق شعورا بانعدام الأمان الوظيفي لدى الشباب الصيني.
16: يصعب على الشباب الوصول إلى العديد من الشركات الحكومية المتميزة إلا بفضل العلاقات أو المهارات الاستثنائية، وهذا ما يجعل الشركات الخاصة أكثر قدرة على توظيف أعداد كبيرة من الناس. مع ذلك فقد عانت الشركات الصغيرة والمتوسطة الخاصة في السنوات الأخيرة من انتكاسات وتراجعات متكررة.
14: يواصل الصينيون نهجا استهلاكيا شديد الحذر لتنخفض مبيعات التجزئة في الصين بنسبة 0.6% خلال مايو، وهو أول تراجع شهري منذ أكثر من 3 سنوات. ومع انخفاض أسعار المنازل بنحو 30% هذا العام، غدت الأسر الصينية تشعر بتآكل ثروتها. الضغوط الاقتصادية التي يواجهها الشباب الصيني لا تتوقف عند صعوبة الحصول على وظيفة أو تراجع القدرة المالية، بل تنعكس على قراراتهم في الإنفاق وشراء المنازل وحتى الزواج، وهي قرارات فردية في ظاهرها لكن تراجعها على نطاق واسع بحسب خبراء قد يتحول إلى عبء طويل الأمد على ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ناصر عبد الحق، التلفزيون العربي، بكين.
0: سجلت الصادرات الصينية من المنتجات النفطية المكررة ارتفاعا ملحوظا مع تخفيف قيود بكين على التصدير التي فرضتها في مارس الماضي لحماية السوق المحلية من اضطرابات إمدادات الطاقة الناجمة عن أزمة إغلاق مضيق هرمز بسبب الحرب على إيران.
17: بعد أشهر من التراجع الحاد بدأت الصين تدريجيا في فتح صنبور صادرات الوقود، خطوة جاءت لرفع قيود بكين المفروضة منذ منتصف مارس الماضي لحماية السوق المحلية من صدمة النفط الناجمة عن اضطراب التدفقات مع إغلاق مضيق هرمز نتيجة اندلاع الحرب على إيران. بيانات الجمارك الصينية تظهر تراجع صادرات الصين من منتجات النفط المكرر في يوليو بنسبة تقارب 13% على أساس سنوي، فيما ارتفعت أكثر من 6.5% مقارنة بالشهر السابق. وفي الشهر الماضي بلغ إجمالي صادرات النفط المكرر التي تشمل الديزل والبنزين ووقود الطائرات والوقود البحري أزيد من 4.5 مليون طن متري، ارتفاعا من 4,360,000 طن في يونيو عندما قفزت الصادرات 29% مقارنة بشهر مايو. صادرات الديزل تقريبا عادت إلى مستوى يوليو الماضي بعد ارتفاعها 88% على أساس شهري إلى أكثر من 800,000 طن أو ما يزيد بنحو 50% عن المتوسط الشهري للعام الماضي. السماح لشركات التكرير بتصدير المزيد من المنتجات إلى الخارج حيث تكون الأسعار أعلى يحصل بفضله القطاع على حافز أكبر لزيادة الإنتاج، وبالتالي تنمو واردات النفط بمرور الوقت. لكن عودة الصادرات لا تعني أن قطاع التكرير الصيني عاد بالكامل، إذ ظلت صادرات أنواع الوقود الأخرى دون مستويات ما قبل الحرب على الرغم من ارتفاعها. وبلغت صادرات البنزين 420,000 طن في يوليو بانخفاض أكثر من 55% على أساس سنوي، لكنها ارتفعت 320% مقارنة بيونيو. كذلك أظهرت البيانات ارتفاع واردات الغاز الطبيعي المسال 2.4% على أساس سنوي إلى 5.5 مليون طن في يوليو، فيما انخفضت واردات الصين من الغاز الطبيعي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 4.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
0: قدمت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالرباط تقريرها الحقوقي بشأن الأحداث التي شهدها معبرا سبتة ومليليا الحدوديين، وقال معدو التقرير إن الشباب الذين خاضوا تجربة الهجرة غير القانونية عبر المعبرين تعرضوا لسوء معاملة تمنعها القوانين الدولية، خاصة تلك التي تحمي حقوق الأطفال والقُصّر. ودعت المنظمة إلى ضرورة تكثيف الجهود من الجانبين المغربي والإسباني لأجل وضع حلول جذرية لهذه الظاهرة وضمان عدم تكرارها.
18: في هذه العملية ككل كان هناك خرق للاتفاقيات الدولية، كان هناك خرق لهذه التعليقات العامة، كان هناك خرق لاتفاقية حقوق الطفل، كان هناك خرق لعدد من الحقوق اللي هي حقوق اساسيه اللي وصلت في واحد اللحظه من اللحظات الى انه السلامه الجسديه ديال عدد كبير من الاشخاص سواء كانوا نساء او فتيات او قصيرين او قصيرات او اطفال اللي عبروا المدينه السبته المحتله سواء يوم 30 يوليو او 31 يوليو اللي

0: من بينها شح الوقود وانقطاع المياه وتردي مستوى الخدمات، فيما يطالب المحتجون بتحسين الأوضاع المعيشية ومعالجة الأزمات المتفاقمة. قال عضو اللجنة الوطنية للدفاع عن نشطاء أسطول الصمود في تونس بسام الطريفي إن أحد النشطاء الأربعة المعتقلين وهو وائل نوار دخل في إضراب عن الطعام منذ الأحد للمطالبة بإطلاق سراحه وإسقاط التهم عنه. وخلال ندوة صحفية عقدت بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بحضور هيئة الدفاع وعائلات نشطاء أسطول الصمود المعتقلين، قال الطريفي إن النشطاء معتقلون منذ ما يزيد عن 5 أشهر بتهم واهية وبسبب دعمهم للقضية الفلسطينية، وهو ما يتعارض كليا مع الخطاب الرسمي على حد وصفه.
1: هذا الملف يعني ركب تركيبا، لأنه اليوم ما تنجمش الطالب معناها فعل معناها أصدقائنا ورفاقنا اللي يقوموا بعمل نضالي عمل مقاوم أنهم يمسكوا دفاتر محاسبية وكأنها شركة تجارية. رأي المقاومة ليست شركة تجارية، راهي الفعل النضالي المقاوم مهوش شركة تجارية ذات غاية ربحية. وبالتالي اليوم هذا فضيحة وعيب على الدولة التونسية أنها تسجن مناضلين.
0: أفاد بيان صدر عن ولاية طرابزون التركية بسقوط جسم يعتقد وفق التقييمات الأولية أنه طائرة مسيرة في ساحة مديرية الأمن في المنطقة، ولم تسجل أي خسائر في الأرواح جراء الحادث، بينما لحقت أضرار مادية بثلاث مركبات كانت متوقفة في المكان. أعلنت الأمم المتحدة مصرع أكثر من 2300 شخص جراء تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية. بدورها أعلنت الحكومة الكونغولية ارتفاع معدل الوفيات إلى 46% خلال الأسابيع الأخيرة.
2: الإيبولا يضرب بقوة في الكونغو الديمقراطية، مئات الوفيات وآلاف المصابين رغم الإجراءات الحكومية المدعومة أمميا لمحاصرة المرض. تشير الأرقام التي أعلنت عنها وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى أن أكثر من 700 مريض يخضعون للعزل أو يتلقون العلاج في المستشفيات. وانتشر المرض ليشمل 6 أقاليم في البلد الإفريقي، حيث تتركز مجمل الإصابات في مقاطعة إيتوري وعاصمتها بونيا بسبب ضعف التزام السكان بالتدابير الوقائية. ووفق منظمة الصحة العالمية فإن فرص محاصرة المرض تبدو كبيرة خلال 3 أشهر المقبلة في حال توفرت الموارد اللازمة، بحسب ما يؤكده المسؤولون في المنظمة الأممية.
3: بخصوص خططنا للأشهر الثلاثة القادمة، أقول إنه يمكننا محاصرة المرض إذا توفرت الموارد اللازمة. أعتقد أنه سيكون من الممكن احتواء تفشيه. أؤكد لكم بثقة أننا تجاوزنا الضغط الذي كنا نواجهه ببعض المناطق قبل حوالي 6 أو 7 أسابيع، مثل نيزي وليتا أو حتى بؤرة التفشي في منطقة مونغبوالو.
2: ويبرز المعطى الأمني عاملا معرقلا لجهود مواجهة اتساع رقعة الإصابات في الكونغو الديمقراطية والدول المجاورة لها كجنوب السودان وإفريقيا الوسطى، إذ يستمر القتال بين القوات الحكومية الكونغولية والجماعات المسلحة المتمردة في مناطق شرق البلاد الغنية بالمعادن والثروات الطبيعية، وتتركز الجهود الحكومية هناك على مواجهة حركة M23 والجماعات المتمردة الأخرى.
0: والآن إلى تقرير الصحافة، وثم يكمل التغطية معكم خالد الغرابلي.
4: صحيفة واشنطن بوست أشارت إلى أنه مع انقضاء مهلة 60 يوما التي حددها الاتفاق المؤقت، ما زال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عالقا في مستنقع الحرب على إيران، إذ لا يزال مضيق هرمز مغلقا ولم تعقد مفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني. وأضافت أنه قبل 78 يوما من الانتخابات التي ستحدد ما إذا كان حزبه سيحتفظ بالسيطرة على الكونغرس، يواجه ترامب نوعا من الصراع المفتوح الذي ادعى أنه مجهز لتجنبه، صراع لا يوجد له حل.

0: عسكري واضح ولم يحقق فيه أي اختراق دبلوماسي، وتكاليفه الاقتصادية والسياسية تتزايد في الداخل. وبحسب محللين فإن الحرب ساهمت في تآكل ثقة الناخبين في ترامب، وقد يكون لها عواقب أكبر في انتخابات التجديد النصفي، فالناخبون لا يجدون مبررا لدخول الولايات المتحدة هذه الحرب ولا مؤشر على كيفية الخروج منها، وهو ما يناقض تماما أسس السياسة الناجحة. صحيفة وول ستريت جورنال توقفت عند تصعيد الحوثيين هجماتهم قرب مضيق باب المندب، واعتبرت أن الحرب على إيران تغذي عدم الاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وتزيد من خطر حدوث مزيد من الاضطرابات في تدفقات الطاقة العالمية بعد أشهر تسبب فيها إغلاق إيران لمضيق هرمز في أسوأ اضطراب في إمدادات النفط في التاريخ الحديث. وأضافت أن هجمات الحوثيين على السفن في باب المندب تدخل ضمن استراتيجية إيران لممارسة ضغط اقتصاديا على الولايات المتحدة وحلفائها لإنهاء الحرب. صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية رأت في افتتاحيتها أنه في اللحظة التي تجاهل فيها دونالد ترامب نصائح الحلفاء العرب وأمر القوات الأمريكية بمهاجمة إيران، غامر بمستقبل الشرق الأوسط. وأضافت أنه بخلاف ما تمنى الرئيس الأمريكي وبنيامين نتنياهو، أسفرت الحرب عن إعادة حسابات أمنية وسياسية، إذ حافظت إيران على سيطرتها على مضيق هرمز، وتزايدت شكوك الحلفاء في الاعتماد على واشنطن ضامنا أمنيا، والنتيجة هي أزمة تعيد تشكيل الشرق الأوسط بطرق من المرجح أن تكون لها تداعيات دائمة على واشنطن، حيث يتكيف القادة الإقليميون مع واقع جديد. وخلصت إلى أنه إذا كان ترامب ونتنياهو يعتقدان أن الحرب على إيران ستقرب دول المنطقة من إسرائيل، فمن المرجح أن يخيب أملهما، فهي ستعيد تشكيل الشرق الأوسط ولكن بطرق لم يتوقعاها. صحيفة لوموند الفرنسية نشرت مقالا للمؤرخ فينسان لومير، انتقد فيه تقاعس الغرب إزاء العنف الذي يمارسه المستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، مشيرا إلى أن ثلاث كلمات تتبادر إلى الذهن إزاء التطهير العرقي المستمر في فلسطين وصمت المجتمع الدولي: الاشمئزاز والغضب والخزي. وأضاف أن مشاهد العنف ليست حوادث معزولة، بل هي جزء من استراتيجية إرهابية يتبناها المستوطنون الآن ويتغاضى عنها الجيش الإسرائيلي. وفي حين استنكر تقاعس الغرب، رأى أن هذا الجبن مستنكر بشدة، لأن الغرب هو من أشعل فتيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وشكله بدءا من وعد بلفور. وبحسب لوميغ، لابد من الإقرار بأن إيمانويل ماكرون يتحمل مسؤولية خاصة عن الوضع الراهن، إذا كان هو من قاد قبل عام مبادرة دبلوماسية أسفرت عن اعتراف عدد من أعضاء مجموعة 7 ومجلس الأمن الدولي بدولة فلسطين. فهل يعقل الاعتراف بدولة ثم السماح بقتل مواطنيها؟ بدورها سألت صحيفة ليبراسيون الفرنسية في افتتاحيتها: إلى متى سيترك المجتمع الدولي الضفة الغربية فريسة لإرهاب المستوطنين الذين يرتكبون أعمال عنف بحق الفلسطينيين وأراضيهم تحت أنظار الجيش الإسرائيلي اللامبالية بل والمتواطئة؟ فهدفهم المعلن هو طرد الفلسطينيين ومنعهم من زراعة أراضيهم والتنقل بحرية وتدمير منازلهم أو احتلالها بل وقتلهم، وفي نهاية المطاف يهدفون إلى منع قيام دولة فلسطينية الصينية وبالتالي منع أي اتفاق سلام. وأشارت إلى أن ترامب يتجاهل الأمر، أما أوروبا فلم تفرض حتى الآن سوى عقوبات على عدد قليل من المستوطنين، ما ينذر بتصاعد عنفهم بشكل أكبر. فمن سيملك شجاعة لإيقاف هذا المشروع المميت الذي يساهم في زعزعة استقرار العالم؟
1: ساعة أخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، ونبدأ بأبرز العناوين. 6 شهداء وعدد من الجرحى في غارة إسرائيلية على ميناء غزة. جيش الاحتلال يؤكد أنه هاجم قادة من حماس، والحركة تقول أن الاستهداف يؤكد تعمد نتنياهو إفشال جهود التفاوض. نتنياهو يقول أن سوريا كانت على وشك خرق الوضع الأمني القائم مع إسرائيل بسماحها لقوات تركية الانتشار في قاعدة جوية قرب حلب. والمبعوث الأمريكي إلى سوريا يؤكد الحاجة إلى آلية لفض النزاع تشمل إسرائيل وسوريا وتركيا. ترامب ينفي وجود أي محادثات أو لقاءات مقررة مع إيران، ويؤكد استمرار الحصار البحري عليها. وقاليباف يشترط رفع الحصار والإفراج عن الأموال المجمدة وإنهاء العمليات العسكرية لفتح مضيق هرمز. معارك وهجمات متبادلة بين الحوثيين وقوات الحكومة اليمنية على عدة جبهات، والجماعة تستهدف المزيد من السفن في مضيق باب المندب.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام. البداية بالتطورات في قطاع غزة، حيث تتواصل الغارات والاعتداءات الإسرائيلية. وزارة الصحة في غزة أفادت بسقوط 6 شهداء و14 جريحا إثر غارة إسرائيلية على مقهى بميناء مدينة غزة. وأظهرت مشاهد نقل عدد من الشهداء والجرحى إلى مستشفى الشفاء. جيش الاحتلال قال أنه هجم قادة في وحدة النخبة التابعة لحماس، من بينهم قائد سرية وثلاثة من قادة الفصائل.
1: هذه الجثامين المسجاة على الأرض ل6 شهداء قتلهم الاحتلال الإسرائيلي قبل ساعة بقصف إسرائيلي على منطقة الميناء غربية مدينة غزة. عائلاتهم تودعهم للمرة الأخيرة في وقت يفترض أنه وقف لإطلاق النار. صاروخان استهدفا منطقة مكتظة بعشرات بل مئات العائلات في منطقة وواحدة من أكثر المناطق اكتظاظا في قطاع غزة. صاروخان قتلا 6 وأصابا عددا كبيرا من الناس والمدنيين والمواطنين في تلك المنطقة، في وقت تكثر فيه التصريحات والأقاويل حول قرب الوصول إلى اتفاق بخصوص غزة، لكن الرد الإسرائيلي ليس فقط بالرفض وإنما رد على أرض الواقع بالمزيد من القصف والاستهداف وقتل المواطنين الفلسطينيين داخل قطاع غزة. من وسط مستشفى الشفاء بمدينة غزة، عاصم النبيه، التلفزيون العربي.
0: حركة حماس قالت إن استهداف الجيش الإسرائيلي مقهى في ميناء غزة يمثل إمعانا في العدوان وتصعيدا دمويا متعمدا. وأضافت الحركة أن توقيت الهجوم بعد لقاءات القاهرة الأخيرة والجهود التي يبذلها الوسطاء يؤكد تعمد نتنياهو إفشال جهود التفاوض ونسف المساعي الرامية إلى دفع تنفيذ الاتفاق قدما. ودعت حماس الإدارة الأمريكية والوسطاء والضامنين إلى إلزام الحكومة الإسرائيلية بما تم الاتفاق عليه ووقف التصعيد ومنع نتنياهو من تعطيل اتفاق شرم الشيخ وتقويض جهود استكمال تنفيذه. أعلنت طواقم الدفاع المدني في مدينة غزة انتشالها رفاة 7 فلسطينيين من تحت أنقاض منزل لعائلة السوافيري في منطقة عسقولة. يأتي ذلك في ظل استمرار عمليات انتشال رفاة الضحايا من تحت أنقاض المباني المدمرة في مدينة غزة. قال المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل إن الجهود ما زالت مستمرة لانتشال جميع الضحايا من تحت أنقاض منزل عائلة السوافيري في حي زيتون شمالي القطاع.
2: أنا أتواجد الآن في منزل عائلة السوافيري الذي تعمل به طواقم الدفاع المدني لانتشال 17 جثمانا من تحت أنقاض هذه البناية. هذا الاستهداف كان في بداية الحرب، قتل 46 شهيدا في هذا الاستهداف، وبقي هذا العدد من الجثامين تحت الأنقاض. لكن الكارثة أن هذا الاستهداف، تخيلوا أن يوجد من ضمن الشهداء أكثر من 20 طفل، ومن الأطفال يوجد 11 طفلا تقل أعمارهم عن 10 أعوام. هذا كارثة، هذه مصيبة يعيشها السكان هنا في قطاع غزة، وهذا ألم ينعكس على العوائل والأهالي الذين فقدوا أبنائهم وبقيت أجسامهم تحت الأنقاض. لذلك ما زلنا نقول للعالم، حماية البشرية وحماية الإنسانية هي مطلب شرعي وهي مطلب قانوني، وكل المواثيق كفلت لهذا المواطن أن يعيش بأمان وسلام. رسالتنا إنسانية ويجب أن تصل إلى كل العالم.
0: حذر اتحاد بلديات غزة من انهيار وشيك لمنظومتي المياه والصرف الصحي، مشيرا إلى توقف معظم الآبار عن العمل مما أدى إلى انقطاع ضخ المياه عن عشرات آلاف الأسر ولا سيما في مخيمات النزوح.
3: مشهد يومي في غزة، لكنه يلخص أزمة تتجاوز قدرة طفل على الاحتمال. فالماء لم يعد مجرد حاجة أساسية، بل أصبح خطا فاصلا بين الحياة ومزيد من الكارثة. منظومة مياه وصرف صحي تتآكل وآبار تتوقف ومولدات مهددة بالتعطل، في حين تتراجع القدرة على توفير أبسط مقومات الحياة. ذلك أبرز ما حذر منه اتحاد بلديات غزة.
2: نحذر حقيقة لا كلاما من كارثة حقيقية صحية وبيئية ستنجم عن طفح مياه الصرف الصحي في الشوارع ووصولها إلى مخيمات النازحين وانتشار المزيد من الأمراض والأوبئة.
3: أزمة تتفاقم بفعل النقص الحاد في الوقود والزيوت وقطع الغيار اللازمة لتشغيل المولدات، إذ يقول الاتحاد إن الزيوت اللازمة لم تدخل إلا إلى 40 مولدا من أصل نحو 700 مولد في القطاع، ما يضع غالبية المولدات التي تعتمد عليها مرافق المياه والصرف الصحي أمام صعوبات في الصيانة والتشغيل. أزمة الوقود لا تتوقف عند حدود انقطاع الكهرباء، فالمولد يتوقف عن العمل قد يعني بئرا تتوقف ومحطة ضخ تتعطل وشبكة صرف صحي تفقد قدرتها عن العمل، فالاحتلال يقلص دخول السولار.
2: إدخال قطع الغيار والمعدات اللازمة للعمل وصيانة أبر المياه والمولدات والآليات وكذلك قطع صيانة شبكات المياه والصرف الصحي والتي إلى اللحظة لم يسمح الاحتلال بدخولها إلا القليل منها وضمن سلسلة من العقبات التي في النهاية تؤول إلى صفر كبير.
3: المنظمات الإنسانية بدورها حذرت من أن استمرار هذا الوضع يهدد سلسلة مترابطة من الخدمات الأساسية بدءا من استخراج المياه وضخها وتحليتها وصولا إلى تصريف المياه العادمة ومعالجتها. وتكشف بيانات الأمم المتحدة اتساع فجوة الوصول إلى المياه، ففي مطلع يوليو كان نحو 90% من السكان الذين شملهم مسح أممي يعانون من انعدام أمن مائي متوسط إلى مرتفع. وفي الجانب الآخر من الأزمة تلوح مخاطر الصرف الصحي، فتعطل شبكات الصرف الصحي ومحطات المعالجة يرفع احتمالات طفح مياه الصرف الصحي وتلوث البيئة وانتشار الأمراض.
0: إلى الضفة الغربية المحتلة، هناك أفادت مصادر محلية باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيتا جنوب نابلس في الضفة، وأظهرت مقاطع مصورة دخول عدد من المركبات العسكرية الإسرائيلية إلى شوارع البلدة في ساعات الليل. وتظهر هذه الصور اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي برفقة جرافتين عسكريتين مدينة الظاهرية جنوب الخليل. كما تظهر هذه الصور اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا فلسطينيا خلال اقتحامها بيت لحم. وفي القدس المحتلة، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتدت على أحد الشبان بالضرب المبرح خلال اقتحام مخيم قلنديا، وأظهرت مقاطع مصورة جانبا من اقتحام قوات الاحتلال لمخيم قلنديا شمال القدس المحتلة فجر اليوم، حيث اعتقلت قوات الاحتلال شابا فلسطينيا من منزله بعد مداهمته. أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية اليابانية توموكو أكاني ومسؤول رفيع في المحكمة في أحدث تصعيد أمريكي ضد الهيئة القضائية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال إن المسؤولين شاركا في جهود للتحقيق مع مسؤولين أو توقيفهم ومحاكمتهم رغم عدم قبول حكوماتهم اختصاص المحكمة. تأتي العقوبات في ظل خلاف واشنطن مع المحكمة، خصوصا على خلفية تحقيقاتها بشأن إسرائيل وإصدارها مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت. قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن سوريا كانت بحسب وصفه على وشك خرق الوضع الراهن في المسائل الأمنية مع إسرائيل عبر السماح لقوات تركية بالانتشار في قاعدة جوية قرب حلب. مكتب نتنياهو أضاف أن سوريا تجاهلت تحذيرات إسرائيل بشأن هذا الانتشار، وأكد أن إسرائيل لن تتسامح مع التهديدات التي تمس أمنها. في المقابل، دانت الخارجية التركية بشدة الغارات الجوية الإسرائيلية على قاعدة أبو ظهور، وقالت إن إسرائيل تواصل هجماتها المتهورة التي تستهدف البنية التحتية والقدرات السورية، منتهكة بذلك وحدة أراضي سوريا وسيادتها. كما دعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر حزما لوقف العدوان الإسرائيلي المتصاعد على سوريا وضمان محاسبة المسؤولين على هذه الأعمال التي تتجاهل القانون الدولي بحسب الخارجية.
4: ثمان غارات إسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب الشرقي تعيد التصعيد إلى سوريا، لكن توقيت الضربة والهدف منها يفتحان الباب أمام أبعاد تتجاوز المطار نفسه. دمشق وصفت الهجوم بأنه عدوان غير مبرر وانتهاك صارخ لسيادة سوريا، محذرة من أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يهدد أمن المنطقة واستقرارها.
5: هذه الاعتداءات لا تطعن طبيعة سوريا ولا تطعن أيضا الواقع الجديد لسوريا. إسرائيل خلال هذه الاعتداءات هي أيضا تعارض إرادة الدولية لدعم سوريا في مرحلة الإرهابية وأنها تحاول استقرار سوريا. أعتقد أن على إسرائيل أن تريد استعراض اتجاه سوريا، فهذه الاعتداءات هي فكرها ايضا تواجد بها ليس فقط لسوريا، ايضا تواجد فيها اعطاء سوريا وعلى راسها الايلام اللحده وايضا مفاق المنطقه. يجب ان تتوقف هذه الاعتداءات، هي غير مبرره وغير قانونيه وليس لها اي ايضا مبررات امنيه.
4: لكن ابو ظهور كان يشهد تحركات لافته قبل استهدافه. صور اقمار صناعيه التقطت خلال أغسطس أظهرت ما يبدو أنها أعمال لتسوية الحفر وإعادة تأهيل أجزاء من المدرج. أما القناة الثانية عشرة الإسرائيلية فنقلت عن مسؤول إسرائيلي أن الهدف من الضربة كان منع انتشار تركي في الموقع. وبذلك تتجاوز الرسالة هذه المرة مسألة تدمير قدرات عسكرية سورية إلى رسم حدود للحضور التركي المتنامي في سوريا، وسط مخاوف إسرائيلية من تمركز عسكري تركي أو نشر منظومات دفاع جوي داخل البلاد. اللافت أن الاعتراض على الضربة جاء هذه المرة من واشنطن. المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم بارك وصف الغارات بأنها تصعيد غير ضروري لا يخدم الاستقرار الإقليمي. في المقابل أفادت تقارير بأن إسرائيل أطلعت واشنطن على معلومات استخباراتية حساسة قبل تنفيذ الضربة. إقليميا، تزامن الهجوم مع اتصال بين وزيري الخارجية التركي والسوري، بينما دانت قطر والسعودية ومصر والأردن والكويت الغارات، محذرة من تداعيات استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة السورية.
0: من جهته قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم براك إن الولايات المتحدة تعمل على إنشاء آلية لتفادي الصدام بين إسرائيل وتركيا وسوريا بعد الغارة الإسرائيلية. وأوضح براك الذي يشغل أيضا منصب السفير الأمريكي لدى تركيا، أوضح أن أنقرة لم تتلقى إخطارا مسبقا بالغارة ورصدت الطائرات وهي تتجه شمالا نحو أراضيها من مكان قد يدفعها إلى الاستعداد لرد عسكري. وأضاف أن العقول الهادئة تمكنت من منع الموقف من التدهور أكثر. في لبنان يتواصل القصف الإسرائيلي على مناطق في الجنوب اللبناني، وأظهرت مشاهد ملتقطة مساء الثلاثاء أظهرت قصفا مدفعيا للاحتلال الإسرائيلي على أطراف بلدة ميفادون جنوبي لبنان. كما أفادت مصادر محلية بشن الاحتلال الإسرائيلي غارة استهدفت منطقة علي الطاهر جنوبي لبنان، وتظهر هذه المقاطع المصورة حدوث انفجار جراء الغارة الإسرائيلية في المنطقة المستهدفة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لا تجري حاليا أي محادثات مع إيران وليس هناك مفاوضات مقررة بخصوص ذلك. ترامب أضاف في منشور على منصة تروث سوشيال أن الحصار البحري على إيران لا يزال ساريا بشكل كامل. في المقابل قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن الولايات المتحدة سعت خلال الأيام الأولى من الحرب إلى دفع إيران نحو الاستسلام غير المشروط قبل أن تنتقل لاحقا إلى طلب التفاوض.
6: ترامب غرد في الأيام الأولى للحرب كاتبا استسلام إيراني غير مشروط. لقد سعوا لإنهاء الحرب سريعا عبر محاولة تغيير النظام وضرب الداخل لكنهم فشلوا، وعندما تلقينا الرسائل الأولى بشأن التفاوض منهم لاحقا أبدى الرئيس اهتماما بذلك بهدف إنهاء الحرب، وبين مارس ويونيو الماضيين خضنا 3 أشهر متقلبة من المفاوضات.
0: عرقجي أضاف أن طبيعة العمل العسكري الأمريكي ضد إيران هي التي حددت ردة فعل طهران خلال الأشهر الماضية، وأشار الوزير الإيراني إلى أن دول المنطقة غيرت نظرتها جذريا إلى بنية الأمن الإقليمي مؤخرا إدراكا منها لضرورة وقف الحرب نهائيا.
6: دول المنطقة غيرت نظرتها جذريا إلى بنية الأمن وذلك لإدراكها أن الحرب يجب أن تنتهي تماما. لقد استهان العالم بالمسؤولين الإيرانيين، لم يتوقع أحد أن يستشهد قادة إيران واحدا تلو الآخر دون التخلي عن مناصبهم أو التهرب من مسؤولياتهم.
0: بدوره قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن مضيق هرمز لن يفتح قبل رفع الحصار البحري الأمريكي والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ورفع الحظر النفطي وإنهاء التهديدات والعمليات العسكرية على كافة الجبهات.
7: بفضل تضافر جهود الميدان والدبلوماسية والجيش وبدعم ومساندة الشعب وتوجيهات المرشد الأعلى، تحولت عظمة الشعب الإيراني إلى وثيقة تثبت هزيمة أمريكا قانونيا وسياسيا، وذلك تحت مسمى مذكرة تفاهم إسلام أباد. وأقولها بوضوح، لن يفتح مضيق هرمز قبل رفع الحصار والإفراج عن الأصول المجمدة ورفع الحظر النفطي وإنهاء التهديدات والعمليات العسكرية على جميع الجبهات واستيفاء الشروط الأخرى الواردة في المذكرة.
0: ينضم إلينا السيد توفيق طعمة الصحفي والمحلل السياسي، ينضم إلينا من لوس أنجلوس. مرحبا بك سيد طعمة. أولا يعني لا يمكن إلا أن أسأل أولا عن هذه الصورة التي نشرها ترامب ويقول هذه أراضي أمريكية في إشارة إلى مضيق هرمز. أريد أن أعرف كيف فسر الأمر في الولايات المتحدة، لأنه حقيقة هذا الرسم أو الصورة مثيرة للسخرية. رجل يحاول أن يتفاوض ويجد حل مع الإيرانيين ولا يستطيع أن يسمح لسفينة بأن تمر في مضيق هرمز، يدعي أنها أرض أمريكية. كيف يفسر مثل هذا السلوك في أمريكا الآن؟
8: نعم، صباح الخير أستاذ خالد، وصباح الخير للمشاهدين الكرام. حقيقة يعني هنا في الداخل الأمريكي لا أحد يأخذ الرئيس الأمريكي بشكل جدي، خاصة هذه التصريحات. يعني الرئيس الأمريكي سبق وهدد بضم دول مثل كندا وأيضا المكسيك وغرينلاند، وهدد أيضا كولومبيا ونيكاراغوا، والآن يهدد يعني إيران بضم مضيق هرمز تحت الطرف تحت يعني الحكومة الإيرانية الأمريكية. تقديري لا أحد يأخذ هذا التصريح بشكل سيريس. أعتقد أن الرئيس الأمريكي محبط بشكل كبير جدا ويعبر عنه من خلال هذه التصريحات والتهديدات والابتزازات ورفع سقف التهديدات ورفع أيضا سقف المطالب الأمريكية. الآن بدوا من إيران رفع الراية البيضاء، الاستسلام ورفع الراية البيضاء. هذا المطلوب من إيران، وفتح مضيق هرمز، وأن لا يكون هناك أي سيطرة على مضيق هرمز من الطرف الإيراني. هو هذا هو اللي بيبحث له ويسعى له الرئيس الأمريكي. يبدو أن الرئيس الأمريكي والكثير في الداخل الأمريكي بيعرفوا جيدا أن هذه التصريحات لا مصداقية لها على الإطلاق، لأنه طيب. عجز يعني الرئيس الأمريكي عجز عن تحقيق أهدافه من خلال 40 يوم من حملة عسكرية، أيضا من خلال 14 يوم 13 يوم من غارات على المصالح الأمن الإيرانية، وأيضا حصار على السواحل والموانئ الإيرانية. فبالتالي الرئيس الأمريكي ما فشل تحقيقه خلال هذه الحملات والمضايقات، الآن يريد خنق إيران من إيران الاستسلام من خلال
0: هو سؤال كيف ستستسلم إيران. يعني إيران لن تستسلم وحدها، إذا كان بالضرب والقصف وهذه الحرب التي استمرت شهورا لم تستسلم، كيف ترامب سيجعلها تستسلم؟ أولا بالعودة لموضوع هذه الصورة، طبعا حتى وإن كان صورة مثيرة للسخرية وتستحق أن نتوقف عندها، لكن في النهاية هي تعكس ذهن وفكر رجل معين. هذا الرجل هل فعلا كما يظهر لنا أنه يسلك سلوك العاجز أمام هذه الحرب الآن، أم كما يقول البعض ربما هو يريد أن يربح الوقت ليعيد ترتيب الأمور، لأن هناك الكثير من الأمور العسكرية التي اكتشفناها مؤخرا وسربت في الإعلام الأمريكي، يحتاج الأمريكيون إلى وقت ليعيدوا تحضير الذخيرة كما يجب، وربما يكون هناك استعداد لعملية عسكرية أوسع، حرب أوسع.
8: نعم بالتأكيد، يعني كل شيء جائز، هذه الخيارات مطروحة على الطاولة عند الطرف الأمريكي. يعني هناك خيارات كثيرة، قد تكون هذه خدعة الآن من الطرف الأمريكي، عدم العودة للحرب العمليات العسكرية نظرا لنقص في الذخائر، خاصة الذخائر الدفاعية والذخائر التي يعني تواجه في مواجهة الصواريخ الإيرانية. أيضا الرئيس الأمريكي أصبح الآن عاجز، يعني كمان أيضا أن الرئيس الأمريكي عاجز عن تحقيق أهدافه في إيران. الرئيس الأمريكي يريد الخروج من إيران من هذه الحرب، ولكن يريد خروج آمن ولا يريد خروج مذل. الرئيس الأمريكي يبحث عن صورة انتصار، يريد أن يقول للعالم أنه هو انتصر على إيران، وإيران تنازلت وقبلت بالشروط الأمريكية أو شروط ترامب. هذه الصورة حتى الآن إيران لم تقدمها لترامب، فبالتالي الآن يقوم بتهديدات، ابتزازات، نبرة الصوت تختلف، وأيضا يقول أنه ويقول لمستشاريه عدم التواصل مع أي طرف إيراني بهذا الموضوع. الآن الرئيس الأمريكي بعد أن فشل في تحقيق الأهداف من خلال العمليات العسكرية ومن خلال الحصار ومن خلال الغارات، الآن يريد خنق إيران. معنى ذلك سيد خالد أنه يريد الآن معاقبة أي دولة في المنطقة تساعد إيران أو تقوم بعمل تجارية واقتصادية مع إيران. هناك دول كثيرة في المنطقة، حدود إيران طويلة يعني على 6 أو 7 دول تقريبا، فبالتالي يريد معاقبة هذه الدول في المستقبل، هو يريد خنق إيران. والرئيس الأمريكي يعتقد أنه إذا وصل لهذه المرحلة إيران ستستسلم وستتنازل للمطالب الأمريكية.
0: ما هو أولا لابد أن يصل إلى خنق إيران حتى يستطيع أن يحقق الهدف، لكن نعلم أن الصينيين والروس يساعدون أيضا إيران، وإيران تعودت على موضوع الحصار، وهناك هي تعلم شيء آخر، هي تعلم أن هناك أيضا انتخابات في الولايات المتحدة، وارتفاع أسعار النفط يؤدي إلى غضب الناخب الأمريكي، وشعبية ترامب على حسب آخر استطلاعات للرأي هي وصلت إلى مستوى أدنى مستوى لها حتى الآن، ونحن نقترب من الانتخابات. وسؤال، حتى وإن كان سياسة الخنق الاقتصادي هي سياسة نفس طويل، حتى يحدث ذلك من الممكن أن يخسر الانتخابات ترامب.
8: أي طبعا بالتأكيد، يعني هو الرئيس الأمريكي يحاول جميع الطرق، يحاول بشتى الطرق ليضغط على إيران حتى إيران تستجيب إلى هذه المطالب. الرئيس الأمريكي حتى الآن يبدو أنه لم يفهم الحالة الإيرانية، لم يفهم أنه إيران عليها عقوبات من 47 عام، عليها حصار، عليها آلاف العقوبات، ولم يفهم أيضا أن إيران تستطيع الالتفاف على العقوبات، على الحصار، ولها خبرة طويلة إيران في هذا الموضوع. الإدارة الأمريكية يبدو لا تفهم هذه الصورة. إيران تستطيع العيش لفترة طويلة من الزمن، تستطيع أن تستنزف الطرف الأمريكي سياسيا واقتصاديا، وهذا ما سيحصل الآن في الداخل. مثل ما حضرتك تفضلت أنه الآن في الداخل الأمريكي ارتفاع بالأسعار، وأيضا الارتفاع نسبة البطالة، التضخم ناهيك، أيضا أن هناك في شهر نوفمبر من هذا العام راح يكون في انتخابات، ومن المتوقع أن يخسر الحزب الجمهوري الكونغرس، مجلس الشيوخ ومجلس النواب، وهذه ستكون كارثة على الرئيس الأمريكي، لأن سيتم تقييد صلاحيات الرئيس. الكونغرس يحكمه الديمقراطيون، سوف تكون هناك أجندات مختلفة، من المحتمل أن يقوموا بإجراءات عزل الرئيس، محاكمة الرئيس، محاكمة أعضاء الإدارة الأمريكية في ما حدث ويحدث في إيران، عفوا بهذه الحرب الغير ضروري اللي الكثير في الطرف الأمريكي في أمريكا خاصة على المستوى الشعبي والمستوى الرسمي يعتقدون أن هذه الحرب ليست حربنا، إنما هذه حرب من أجل نتنياهو ومن أجل إسرائيل. من المتوقع أن الشعب الأمريكي سيعاقب الحزب الجمهوري في صناديق الاقتراع. أيضا ناهيك أن هناك انقسام بارز في القاعدة الشعبية، صفوف الحزب الجمهوري، هذا أيضا سيساهم في خسارة الحزب الجمهوري في الانتخابات. حتى في الإدارة الأمريكية أستاذ خالد، وبنعرف جيدا أن جيدي فانس هو يختلف عن الرئيس الأمريكي، ويختلف عن مايك روبيو، ويختلف عن أطراف أخرى، هو من الأشخاص الذين فضلوا الدبلوماسية مع إيران ورفض الحرب. لكن السكور مدعومين من الطرف الإسرائيلي واللوبي الصهيوني، هم من سعروا الحرب، وهم من ضغطوا وحرضوا لهذه الحرب على إيران.
0: نتيجة الانتخابات قد تكون نقطة تحول إذا فاز الديمقراطيون، سننتظر هذه الانتخابات لنرى. أشكرك السيد توفيق طعمة، الصحفي والمحلل السياسي، كنت معنا من لوس أنجلوس. أعلنت الخارجية الإماراتية وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران حتى إشعار آخر، في ضوء ما وصفته بالتصعيد الإقليمي الذي قوض السلام والأمن الإقليميين والدوليين. وأكدت مديرة إدارة الاتصال الاستراتيجي بالخارجية عفراء الهملي أن الإمارات تنفي كافة الادعاءات بشأن وضع العلاقات الاقتصادية مع إيران، وشددت على التزام أبوظبي بسلامة النظام المالي الدولي والقانون الدولي والمعايير العالمية. هذا ورفض المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي رفض ما وصفها بمزاعم الإمارات بإطلاق إيران صاروخين باتجاهها، معربا عن أسفه لهذه الاتهامات، ومؤكدا أن هذا السلوك يتنافى مع مبدأ حسن الجوار ويعرقل الجهود المبذولة لتعزيز الثقة بين دول المنطقة. وكانت وزارة الدفاع الإماراتية قد قالت أن إيران استهدفت الدولة بصاروخين باليستيين، سقط الأول خارج المياه الإقليمية فيما سقط الثاني داخلها. وأضافت الوزارة أن الصاروخين كانا يستهدفان حركة الملاحة البحرية. تشهد البحرية الأمريكية استنزافا لقدراتها ومواردها بفعل الحرب الطويلة على إيران والالتزامات العالمية للبحرية. في المقابل أرسلت وزارة الحرب حاملة الطائرات جورج واشنطن من اليابان إلى الشرق الأوسط لتحل محل الحاملة إبراهام لينكولن، في حين قضت المدمرة الأمريكية بنفولد أياما بلا طاقة في بحر الصين الجنوبي.
9: أكثر من 160 يوما في عرض البحر منذ مغادرتها سان دييغو في نوفمبر الماضي لدعم العمليات الأمريكية في الحرب مع إيران، مسجلة بذلك رقما قياسيا جديدا في عدد الأيام المتتالية في الحرب. آلاف الجنود والبحارة يعيشون داخل هذه المدينة الفولاذية العائمة، فماذا يجري على متن السفن الحربية الأمريكية في الشرق الأوسط؟ أبراهام لينكولن وخلف الأبواب المعدنية الحاملة العملاقة، إفادات عائلات بحارة نقلت مخاوف بشأن تدهور الصحة النفسية لذويهم، فيما تحدثت تقارير أخرى عن محاولات انتحار ومخاوف بشأن الطعام والشراب. مشاهد من قلب الحاملة توثق مشاكل تتعلق بتلوث المياه والصيانة. وزير الحرب الأمريكي بدوره أنهى جدلية التقارير الواردة من البحر واصفا إياها بالمضللة. في المقابل قالت البحرية الأمريكية إن قيادة السفن تراقب الجاهزية النفسية لطواقمها باستمرار من خلال مستشارين وأطباء ورجال دين. مسؤولون آخرون أقروا بأن بيئة العمليات عطلت الإمدادات التقليدية بسبب طول مدة مهمة السفن، لكن المياه نظيفة وخيارات الوجبات متوفرة. مدمرة بينفولد الأمريكية هي الأخرى، قضت 4 أيام الشهر الماضي دون مراحيض صالحة للاستخدام أو خدمات مطبخ أو تكييف هواء وسط درجات حرارة مرتفعة في بحر الصين الجنوبي عقب فقدانها للطاقة. شكاوى يبدو أنها تجاوزت حدود الممرات الضيقة داخل السفن الأمريكية لتصل إلى أروقة الكونغرس الذي دخل هو الآخر على خط الأزمة، حيث لم تنحصر القضية داخل المؤسسة العسكرية وتصاعدت الضغوط السياسية مع مطالبة أعضاء بإجراء رقابة مباشرة على أوضاع الطواقم البحرية. الحرب على إيران أعادت رسم خريطة الأسطول الأمريكي، حيث تعاني البحرية من استنزاف لقدراتها ومواردها بسبب متطلبات المواجهة.
0: نشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية مشاهد قال إنها لاستهداف الطيران المسير التابع للفرقة 6 طوارئ مواقع وعناصر تابعة لجماعة الحوثي في مسرح العمليات القتالية بمحور مران شمال غرب محافظة صعدة. هذا وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أفادت بإصابة سفينة شحن بعدة مقذوفات جنوب شرقي مدينة المخا. يأتي ذلك في وقت تتمدد فيه المعارك في اليمن إلى جبهات عدة، منهية بذلك هدنة مضى عليها أكثر من 4 سنوات.
10: يوما بعد آخر تتمدد جبهة المعارك المشتعلة في اليمن، تصل إلى محافظة البيضاء الحدودية مع لحج، تستهدف فيها قوات العمالقة الجنوبية طاقما عسكريا تابعا لجماعة أنصار الله الحوثيين. تصفها القوات بالضربة الاستباقية بهدف إفشال محاولات الجماعة تعزيز مواقعها وتجهيزاتها العسكرية. وعلى جبهات عدة بمحافظتي شبوة ومأرب أعلنت قوات دفاع شبوة تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مواقع عدة للحوثيين. العملية جاءت عقب مقتل أحد جنودها إثر استهداف موقع عسكري بمسيرة. مسيرة أخرى للحوثيين ذكرت قوات الطوارئ اليمنية أن دفاعاتها الجوية أسقطتها أثناء محاولتها استهداف أحد معسكراتها شرقي محافظة مأرب. الجماعة واصلت تنفيذ هجماتها، أفادت مصادر بقصفها منطقة الخوخة في محافظة الحديدة بصاروخين باليستيين. هجوم آخر نفذته الجماعة قالت إنها استهدفت بمسيرات مصفاة تابعة لشركة أرامكو في مدينة جيزان السعودية. صراع في اليمن يتمدد إقليميا وبحريا بما يهدد حرية الملاحة في البحر الأحمر. استهداف حوثي لسفن سعودية يثير مخاوف من إغلاق

0: مضيق باب المندب في وقت يعاني فيه العالم من تداعيات إغلاق مضيق هرمز. في أحدث حلقة في هذا المسلسل أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بإصابة سفينة شحن بعدة مقذوفات جنوب شرقي مدينة المخا. ولبحث الأمن البحري ناقش وزير خارجية اليابان مع رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي التعاون في مجال الأمن البحري. العليمي دعا إلى توسيع نطاق الدعم الياباني لخفر السواحل اليمني ليشمل التدريب والمراقبة والاستطلاع والبحث والإنقاذ.
1: ومن الحديدة ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي صدام حسن. صباح الخير صدام. صدام، نريد أن نعرف تطورات المعارك في الساعات الأخيرة.
2: خالد، طبعا فيما يتعلق بتطورات المعارك التي لن تهدأ ربما حتى ساعات الفجر الأولى، ما زالت بعض الجبهات تشتعل خاصة في تعز وريفها ومحافظة مأرب وفي عدة محاور من محافظة مأرب وأيضا في لحج وفي الضالع وفي البيضاء وغيرها. كانت ليلة مليئة بالاشتباكات والمواجهات والصدامات التي دارت بين الطرفين، الحكومة اليمنية وبين القوات التابعة للحكومة اليمنية وأيضا القوات الموالية لها وأيضا بين القوات التابعة لحكومة صنعاء. هناك حديث عن محاولات التسلل في أكثر من جبهة. تقول القوات الحكومية والموالية للحكومة اليمنية بأنها تصدت لها وكبدت قوات صنعاء خسائر في العتاد وأيضا في الأرواح. هناك أيضا حديث عن إسقاط مسيرات في أكثر من جبهة، منها في شبوة ومن قبل دفاع شبوة وأيضا من قبل قوات الطوارئ في مناطق عدة ظلت محلقة على بعض المواقع العسكرية في محافظة مأرب. تم التعامل مع تلك المسيرات وتم التصدي لها. أيضا هناك حديث من الإعلام الحكومية التابع للحكومة اليمنية عن مشاهد وأيضا عن أخبار تتحدث عن استهداف للتحشيدات تابعة لقوات صنعاء وأيضا عن تعزيزات ومعدات عسكرية واستهداف تلك التحشيدات والتعزيزات والآليات والمعدات العسكرية وتدميرها في أكثر من جبهة. يوم جديد خالد، نحن في بداياته من أيام التصعيد العسكري والميداني وأيضا حتى السياسي في اليمن، ربما ينذر أو ينبئ بكثير من العمليات التي سوف تشهدها هذه المحاور أو مناطق أو مسارات الصراع والتصعيد اليمني المتسارع بوتيرة عالية.
1: نعم خالد. فقط للتوضيح صدام، يعني مجمل العمليات التي تحدث الآن هو تبادل بالقصف، لكن لا توجد مواجهات برية، ربما حديث عن بعض محاولات التسلل من هنا أو هناك، لكن لا يوجد مواجهات برية حقيقية.
2: نعم خالد، الجبهات ما زالت هي تقليدية وهي كل طرف متمسك بأماكن ونطاق سيطرته وتواجده. الماضية لم يحدث أي تقدمات، رغم أن هناك حديث من بعض المصادر الغير رسمية تتحدث عن بعض التقدمات لطرف وطرف آخر، لكن ما زالت الأمور، ما زالت الجبهات تقليدية، ما زالت المواجهات ربما تتم بالطائرات المسيرة عن بعد وباستخدام راجمات الصواريخ وباستخدام أسلحة الرشاشة والمدفعية، وما زال كل طرف يراوح مكانه حتى اللحظة. لم يتم التحرك البري أو غيرها من المواجهات، ربما تكون المواجهات في محافظة مأرب وتعز وريفها وبعض المناطق كشبوة وغيرها، ربما تكون على مسافة صفر كما يقال، لكن يبقى كل طرف متمركز في مكانه. خالد، أيضا لابد أن نشير إلى بعض العمليات التي شهدتها أو شهدها أمس الثلاثاء، شهدتها اليمن أمس الثلاثاء، منها العملية التي تحدثت عنها القوات المسلحة التابعة لحكومة صنعاء واستهدافها لمصافي شركة أرامكو بطائرة مسيرة، وقالت بأن العملية حققت أهدافها. أيضا في البحر هناك استهداف لسفينة شحن على مقربة 40 أو على مسافة 40.
3: طيب أهلا ومرحبا بكم من جديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة ضمن هذه التغطية الإخبارية المستمرة والمتواصلة على 92.7 من الخليل في فلسطين. نحييكم ونرحب بكل من انضم لمتابعتنا مع بداية نهار جديد ويوم جديد ونهار وشمس جديدة نبرق لكم فيها كل الخير والمحبة. صباح الخير لكل متابعينا الكرام في كل مكان، ونحن وأنتم هذا الصباح في حلقة جديدة من برنامج مساحة حرة عبر أثير إذاعة منبر الحرية، الموجة العاملة 92.7 من الخليل في فلسطين، وبداية نهار الأربعاء 19 من الشهر الثامن شهر آب أغسطس من سنة 2026، السادس من الشهر الثالث شهر ربيع أول من سنة 1448 لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. صباح الخير لكل من بدأ معنا بالاستماع مع هذا النهار الذي نسأل الله أن يكون نهار خير علينا وعليكم جميعا. أخبار مختلفة حاضرة معنا على الهواء مباشرة، من بينها الأخبار المحلية الفلسطينية، حيث كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت الليلة الماضية عدة مناطق في الضفة الغربية من بينها الخليل. الليلة الماضية بحوالي الساعة الثانية إلا ربع كانت قوة كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي قد وصلت طبعا إلى الظاهرية، والحديث كان هنا عن تبليغ صاحب منزل حاتم تيم في الظاهرية بقرار تحويل المنزل إلى نقطة عسكرية حتى عصر هذا اليوم. جيش الاحتلال وصل إلى المنطقة بتعزيزات عسكرية كبيرة جدا، فرض حظرا للتجوال، عمليات اعتقال طالت عددا من الفلسطينيين هناك، وصباح هذا اليوم منع الاحتلال الإسرائيلي كذلك حركة المواطنين الفلسطينيين. سنتابع تفاصيل هذا الخبر بعد قليل إن شاء الله لنتحدث بآخر التطورات الميدانية الإخبارية في هذا الملف وغيره من الملفات.
4: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية، القصراوي عالم من التسالي.

0: النصراوي عالم من التسالي.
1: طيب خلينا نتعرف على آخر التطورات الميدانية وإيش بيصير تحديدا هذا الصباح في الظاهرية جنوب الخليل. تنضم إلينا عبر الخط الهاتفي الصحفية أماني الهورين من هناك. أماني صباح الخير وأهلا وسهلا فيك معنا بهذا الصباح.
2: يسعد صباحك يا زميلي راضي أنت وجميع المستمعين.
1: يسعد صباحنا. إيش اللي بيصير بهذا الصباح في الظاهرية ومتى بدأت العملية العسكرية هناك؟
2: يعني نتحدث عن اقتحام كان قوة كبيرة من جيش الاحتلال بتمام الساعة 11:30 من مساء أمس لبلدة الظهرية جنوب الخليل. طبعا كان الاقتحام كبير بيشمل ما يقارب 40 آلي عسكرية من نوع جيب وثلاث آليات تابعة لشرطة الاحتلال وجرفتين عسكريتين. انتشرت هاي القوات في عدد من أحياء البلدة بأحياء مختلفة بأسماء مختلفة، وسط البلد، واد علي، دومي، جنان الصوان، الباحة وغيرها من الأحياء. قامت هاي طبعا كان الانتشار ما بين آليات عسكرية وما بين جنود مشاة. في خلال ذلك سحلت الجرافات عمل جنود الاحتلال حيث قامت بإغلاق عديد من الشوارع الحيوية، بعضها قامت إغلاقها بوضع سيارات متوسطة على الشوارع وأحيانا الجبات ذاتها، وبعض الآخر استخدمت حاويات نافيات أجلكم الله وأقامت بإغلاق الشوارع، إضافة إلى السواتر الترابية في فصل الطرق عن بعضها البعض داخل المنطقة نفسها وداخل البلدة نفسها.
1: نعم.
2: إضافة إلى ذلك أيضا دهمت قوات الاحتلال خلال ذلك عدد من منازل المواطنين، حولت بعضها لسكنات عسكرية وأجبرت سكانها على عملية إخلاءها، وقامت بتفتيش ومداهمة لمنازل أخرى، وما زالت عملية مداهمة بعض البيوت وتفتيشها. خلال ذلك أيضا دهمت عدد من المحال التجارية، قامت بتكسير لجميع أبوابها ومحتوياتها، صادت بعض المعدات تحديدا يعني اللي تابع لقطع السيارات الموجودة داخل هاي المحال. خلال هذا الاقتحام أيضا اعتقلت عدد كبير من المواطنين، يعني إلى الآن لا أستطيع حصر هذه الأعداد ولا حتى الأسماء، لأنه ما بين عملية اعتقال وعملية يعني اعتقال وأيضا إطلاق سراح. من بين يعني اللي استطعنا حصر أسمائهم الأسير المحرر واللي كان مريض بالسرطان اللي هو محمد زايد اختراط.
1: نعم.
2: قبل قليل يعني أثناء اتصالك زميلي رائد بأنه والحمد لله تم إطلاق سراحه.
1: نعم.
2: كمان كان يعني هناك اعتقال لمحمد يونس رباع، وليد رباع، بسام بطاط، حسين بطاط، رماح جراد، نصر جراد، رامي راجح، حوارين ونجلو، براء، كمان الأسير المحرر الذي تقريبا من أشهر يعني تم إطلاق سراحه، وقبل أيام أعلن خطوطه اللي هو محمود ناصر الزودي. طبعا إلى الآن قوات الاحتلال بتواصل اقتحام البلدة وتنتشر بشكل مكثف في جميع أحيائها. قبل قليل نادت عبر مكبرات الصوت تحديدا في الشارع الرئيسي والحيوي لمدينة الظاهرية بعدم التجول في هذا الشارع الرئيسي.
1: يعني حتى هي اللحظة منع التجول قائم في الظاهرية.
2: صحيح، منع التجول قائم تحت مبرر انه يعني اثناء المناداة ركزت تحديدا على سائقي العموم اللي بيقوموا بعملية نقل الطلاب او الموظفين منه الى الظاهرية إلى مناطق أخرى تحديدا إلى الخليل أو دورة.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات. كنت معنا عبر الخط الهاتفي الصحفية أماني الهورين من الظاهرية، أطلعتنا على آخر التطورات الميدانية هناك. شكرا لك وسعد صباحك يا رب. بتمنى السلام إن شاء الله لأهلنا في الظاهرية الذين يعانون هذا الصباح من حملة عسكرية إسرائيلية تتواصل منذ ساعات يعني المساء من يوم أمس وحتى هذه اللحظة. ما تزال قوات الاحتلال في الظاهرية كما ذكرت أماني قبل قليل. بتمنى السلام إن شاء الله لكل متابعينا ولكل إخواننا وأهلنا في الظاهرية وفي كل المناطق. إسرائيل تواصل غاراتها على لبنان وعون يشدد على الالتزام باتفاق الإطار. واشنطن ترصد 10 ملايين دولار مكافأة لملاحقة شبكة قرصنة إيرانية. ترامب ناقش سرا عقد لقاء مباشر مع زعيم كوريا الشمالية. ومقر أو قصف مطار أبو الظهور، واشنطن تسعى للتهدئة وأنقرة ودمشق ترفضان ادعاءات نتنياهو. الإمارات تعلن وقف التبادل التجاري والمالي مع إيران. وهكابي ينتقد عنف المستوطنين في الضفة ويهاجم حماس. فرنسا تقرر طرد دبلوماسيين إيرانيين خلال أيام. وفي أوكرانيا 10 قتلى على الأقل في هجوم روسي، وزيلنسكي يلوح بالرد. بريطانيا تترقب موجة حر جديدة تجتاح البلاد. وحرائق تلتهم 3000 هكتار في الغابات في مقاطعة ليج البلجيكية. دعاوى قضائية مختلفة أمريكية تلاحق شركة ميتا بتهم الإضرار في الصحة النفسية للأطفال.

في الأخبار المحلية الفلسطينية هذا الصباح كان الحديث هنا عن رصاصة ربما من مستوطن شلته مريضا فلسطينيا، لم تقتله لكنها أصابته بشلل نصفي فصارت تقتله كل يوم مرات عدة. هذا ما فعلته رصاصة أطلقها مستوطن إسرائيلي على الشاب محمد مطور في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، فاخترقت ظهره واستقرت في عموده الفقري فأقعدته عن الحركة. يسكن الشاب في بلدة سعير شمالي الخليل حيث وقع الحادث، وكان في منزل عائلته عندما تلقى اتصالا من أقاربه مفاده أن مستوطنين يهاجمون طبعا العائلة.

0: من تحرك في المنطقة وأوضح أنه قام بالتصدي لهم ومحاولة إخراجهم من الموقع دون عنف، ولم نستخدم قال أي أدوات في ذلك، وفجأة شعرت بأن رصاصة اخترقت ظهري. ويوضح أن الاحتلال والمستوطنين صعدوا استهدافهم المنطقة عبر إقامة البؤر الاستيطانية الجديدة. طبعا نتمنى السلامة طبعا لأخونا وحبيبنا طبعا لمطور ولكل أسرانا البواسل اللي ما زالوا طبعا يعانوا الكثير من ويلات الاحتلال الإسرائيلي وكذلك عنف المستوطنين نتيجة السياسة الإسرائيلية الواضحة والمتمثلة بعملية قتل الفلسطينيين أو حتى يعني إبقائهم غير قادرين على تحمل تبعات الحياة المختلفة. طيب من جديد صباح الخير أكيد لكل متابعينا في هذا الصباح على الهواء مباشرة، ما زلنا نتابع معكم آخر التطورات الميدانية الإخبارية عبر أثير إذاعة منبر الحرية الموجة العاملة 92.7 من الخليل في فلسطين. صباح الخير لكل متابعينا في كل مكان، وبتمنى لكم إن شاء الله الخير دائما وأبدا، ونحن وأنتم نتابع في هذا البرنامج الكثير الذي وصل إلى نهايته، لكن التغطية لا تتوقف. بعد الفاصل أعود إليكم لمتابعة حلقة جديدة من برنامج مساحة حرة حتى الثامنة. شكرا لشركة القصراوي التجارية الصناعية راعي البرنامج، كما الشكر الموصول لكل من كان معنا بالاستماع بالمشاهدة وأيضا بالمتابعة. بعد الفاصل أعود إن شاء الله لحلقة جديدة من برنامج مساحة حرة على البدري. انتهى هذا الصباح، شكرا للجميع وإلى اللقاء.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية، القصراوي عالم من التسالي.

الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: تماشياً مع الخطة التطويرية في المستشفى الأهلي، يسرنا الإعلان عن انضمام الدكتور خالد جهاد الكركي، أخصائي أمراض الغدد الصماء والسكري وهشاشة العظام، علاج مرضى البلوغ المبكر وقصر القامة عند الأطفال وتكيس المبايض والاعتلال الهرموني عند النساء. نستقبلكم في العيادات الخارجية أيام السبت والثلاثاء والخميس من الساعة 9 صباحاً وحتى 1 بعد الظهر. للحجز هاتف 1700-204. نتمنى السلامة للجميع. المستشفى الأهلي، نحن بعون الله نرعاكم.

0: روتيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: الساعة الآن 7:00 بتوقيت وايت وينجز.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
3: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والاسعار كيف طيب؟
3: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية. والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
4: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. إسراء للاتصالات، الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن، وصيانة أجهزة كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد، وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
1: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
4: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك، الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: أضعف حزم الإنترنت والدقائق والرسائل بنفس السعر لمشتركي الفاتورة الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت والرسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام.
1: أريد طور عالمك.

0: حس. خصومات قوية على البضاعة المعروضة تصل حتى 40%. زوروا فرع المهندس سنتر بلس عين سارة بجانب مسجد الحسين واستفيدوا من أفضل العروض على أشهر الماركات. اغتنموا الفرصة، الكميات محدودة. أفضل الماركات العالمية بأسعار وعروض ما بتتفوت، فقط من بيت الماركات العالمية المهندس سنتر.
1: المهندس سنتر بلس للأجهزة الكهربائية والماركات العالمية. الخليل عين سارة بجانب مسجد الحسين.

0: الطحاوي عالم من التسالي.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: أثير الحرية، الصوت الأكثر استماعاً في فلسطين.
1: أنتم تستمعون لبرنامج مساحة حرة مع راضي كرامة.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السادة الكرام في كل مكان، نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم على الهواء مباشرة هذا الصباح، أجمل ترحيب. حياكم الله جميعا وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة هذا الصباح من برنامج مساحة حرة عبر أثير إذاعة منبر الحرية الموجة العاملة 92.7 من الخليل في فلسطين. صباح الخير لكل من بدأ معنا بالاستماع، صباح الخير لكل من انضم لنا بهذه اللحظات لمتابعة هذا البرنامج، وصباح الخير أيضا لكل المستمعين. اليوم هو الأربعاء 19 من الشهر الثامن، شهر آب أغسطس من سنة 2026، هو اليوم السادس من الشهر الثالث، شهر ربيع أول من سنة 1448 لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. صباح الخير لشركة الجنيدي راعي البرنامج، لإدارتها، لموظفيها، للعاملين فيها، وصباح الخير أيضا لكل المستمعين ومحبي هذه الشركة الوطنية الفلسطينية الرائعة. بنتمنى الخير طبعا لأهلنا في الظاهرية الذين ما زالوا يتعرضون لحملة عسكرية إسرائيلية واسعة بدأها الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات الليل الأولى وحتى هذه اللحظة. فيديوهات تصلنا من المكان تظهر استمرار عملية اعتقال قوات الاحتلال لعدد من المواطنين خلال اقتحامها للظاهرية. قوات الاحتلال فرضت حظر التجوال في الشوارع الرئيسية عبر مكبرات صوت سياراتها، ومن خلال عملية الاقتحام المستمرة منذ الساعة 11:30 من ليلة أمس، جيش الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية إسرائيلية إلى المكان للظاهرية جنوب الخليل من مداخلها، ومنع كذلك المواطنين من التحرك، حول أحد المنازل إلى ثكنة عسكرية إسرائيلية للتحقيق المدني. عشرات الشبان تم اعتقالهم صباح هذا اليوم، وتزال قوات الاحتلال حتى هذه اللحظة تقوم بهذا النشاط التخريبي في المنطقة.

0: طيب حياكم الله من جديد واهلا بكم الى جولتنا الصباحيه الاخباريه. البدايه هذا الصباح من الاخبار المحليه، لكن قبل ذلك مباشره الى حالة الطرق بشكل عام بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
1: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
0: في آخر تحديث لأحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية هذا الصباح، تقرير يطا ومنطقة الشرق، زيف، لبويب، سالكيني، من شقحان سالك مع ضرورة توخي الحذر، خلة المية سالك، البادية سالك، كرمة سالك، بني نعيم سالك، إشارات كريات 4 أيضا سالك بالاتجاهين. إلى تقرير الخليل، منطقة الوسط، فرش الهوى سالك، راس الجورة، وبيت عنون مغلقات، إشارات 35 البلوطة، الفحص سالك، وادي السمن وقلقس مغلقات. إلى تقرير الخليل، منطقة الجنوب، الفوار مغلق، دورة رئيسية مغلق، عبد الترابية سالك مع ضرورة توخي الحذر، السموع السيمي البوابة مغلق سالك بجانب البوابة مع توخي الحذر، السموع المرملة سالك مع ضرورة توخي الحذر، الظاهرية أبو العسجة البوابة مغلق سالك بجانب البوابة مع توخي الحذر، والظاهرية أبو العرجان سالك مع ضرورة توخي الحذر، شويك الترابية سالك هذا الصباح مع ضرورة توخي الحذر. إلى تقرير الخليل، منطقة الشمال، جسر حلحول، حسكة، الزعتري، جسر بيت كاحل، إشارات النبي يونس جميعها سالك، النبي يونس مغلق، سعير وادي الشرق سالك، سعير العديسة سالك مع ضرورة توخي الحذر، بيت أمر الكلية تحت الجسر سالك، العروب فوق الجسر مغلق، العروب العجوري، العروب أبو شمع مغلقات، ترقومي المصانع سالك بالاتجاهين. أخيرا إلى تقرير بيت لحم ومنطقة الشمال، مراح رباح، المنشية، دوار تقوع، إم سلمونة، جورة الشمعة، بيت البركة، عصيون، دوار إفرات، النشاش، عقبة حسنة، بيت جالة، دي سي أو، عش غراب، بيت ساحور، جميعهم سالكين، وادي النار للكونتينر، العزرية، معالي أدوميم أيضا سالك بالاتجاهين. هذا آخر تحديث لأحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
1: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
3: الأحوال الجوية على هوا الحرية.

0: أما في حالة الطقس لهذا اليوم للأيام القليلة القادمة، فمع بداية صباح هذا اليوم الأربعاء تستمر درجات الحرارة حول معدلاتها العامة. راح يكون الطقس صيفيا حارا خلال ساعات النهار، لطيفا أثناء ساعات المساء والليل. غدا الخميس ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ نتيجة كتلة هوائية حارة لتصبح فوق معدلاتها بحوالي 5 درجات مئوية. رح يكون الطقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار في مختلف المناطق، دافئا نسبيا أثناء ساعات المساء والليل. يوم الجمعة تستمر درجات الحرارة فوق معدلاتها العامة بحدود 3 درجات مئوية. رح يكون الطقس حارا جدا خلال ساعات النهار، دافئا نسبيا أثناء ساعات المساء وكذلك الليل. يوم السبت تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ لتصبح حول معدلاتها العامة، تتراجع وطأة الحر ليصبح الطقس صيفيا عاديا نهارا لطيفا أثناء ساعات المساء والليل مع نشاط الرياح وظهور السحب المنخفضة. الأحد تستمر درجات الحرارة حول معدلاتها العامة، راح يكون الطقس صيفيا عاديا نهارا لطيفا أثناء ساعات المساء والليل مع نشاط الرياح وظهور السحب المنخفضة. اليوم العظمى تسجل 30 درجة مئوية تنخفض ل 18، بكرة 32 20، يوم الجمعة 33 20، يوم السبت 29 العظمى تنخفض ل20 الصغرى، ويوم الأحد 28 العظمى تنخفض ل19 درجة مئوية. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم.
1: الأحوال الجوية على هوى الحرية.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا. الساعة الآن 7:15 بتوقيت بن زحيمان. حن

0: حياتنا. بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
2: طيب بنحييكم مرة تانية متابعينا الكرام وننوه إلى الخبر الذي كنا قد تابعناه قبل قليل مع الصحفية أماني الهوارين من الظاهرية حول آخر المستجدات والتطورات الميدانية في الظاهرية جنوب الخليل، حيث كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي بحوالي الساعة 11:30 من الليلة الماضية اقتحمت الظاهرية بأعداد كبيرة من جيش الاحتلال من قبل طبعا الجيش الإسرائيلي بسياراته وآلياته الثقيلة، بالإضافة إلى جرافتين وعدد كبير من الجبات العسكرية الإسرائيلية وجيش من الجنود أو الجيش الإسرائيلي الذين اقتحموا تلك المنطقة. فرض الجيش حظرا للتجوال مستمر حتى هذه اللحظة. عشرات المواقع تناقلت يعني صورا ومقاطع مصورة تظهر قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بمنع الفلسطينيين من التجوال أو الحركة من خلال يعني ما تابعنا وشاهدنا هذا الصباح، قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بمنع سيارات يعني التكاسي والنقل العام من الوصول إلى أماكن عملهم، وذلك بسبب منع الاحتلال الإسرائيلي للتجوال في تلك المنطقة. حتى هذه اللحظة ما تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تعمل في الظاهرية، تم الحديث عن اعتقال عشرات الفلسطينيين وطبعا إجبار عائلة كاملة على إخلاء منزلها لتحويله إلى ثكنة عسكرية يتم من خلال هذه الثكنة أو هذه أو هذا المبنى السكني الفلسطيني. التحقيق الميداني مع عدد كبير من المواطنين الفلسطينيين الذين تم اقتحام منازلهم واعتقالهم بغير وجه حق هذا الصباح من خلال العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة حتى هذه اللحظة في الظاهرية جنوب الخليل. جيش الاحتلال الإسرائيلي وكما أظهرت مقاطع مصورة أجبر عدد من المواطنين الفلسطينيين على البقاء في منازلهم، تاركا طبعا الحالات الإنسانية وكذلك المرضى الذين هم بحاجة إلى الخروج دون يعني مسؤولية واضحة. بالإضافة إلى ذلك يعني يتم الحديث هنا عن تعطل في الدوائر الحكومية والرسمية نتيجة منع التجوال في الظاهرية جنوب الخليل. هذا ما ورد إلينا طبعا قبل قليل ومن خلال متابعة الأخبار الميدانية من هناك. هذا هو الحال في الظاهرية، اقتحام واسع، حملة عسكرية إسرائيلية، منشورات تهديدية، بالإضافة إلى اعتقالات بالجملة، ويتم التحقيق حاليا مع عدد كبير من المواطنين الفلسطينيين أثناء عملية الاقتحام التي ما تزال مستمرة متواصلة حتى هذه اللحظة. أكيد أمنيات السلامة دائما للجميع بلا استثناء لكل أهلنا في الظاهرية. نتمنى إن شاء الله أن تنتهي هذه الحملة على خير وبشكل سريع، لأنه فعلا بحاجة يعني الناس للتحرك، وهناك مرضى، هناك أطباء، هناك مهندسين، هناك أصحاب مشاغل أعمال مختلفة، وبالإضافة إلى المعتقلين الذين حتى هذه اللحظة لا يعرفوا مصير عدد كبير منهم. جزء منهم تم الحديث عن احتجازه داخل تلك الثكنة التي حولها الاحتلال الإسرائيلي إلى عسكرية، وجزء آخر حتى هذه اللحظة غير معروف أين هو وكيف ربما سيتم الإفراج عنه أو ربما لا يتم الإفراج عن هذا. طبعا ما نتابعه ونقرأه من خلال متابعتنا الإخبارية لآخر التطورات الميدانية من الظاهرية. طيب خلينا نروح كمان مباشرة الآن إلى النصائح اليومية المقدمة عبر أثير إذاعة منبر الحرية. النصائح المقدمة من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الأستاذ وائل الجعبة أبو حمودة من مدرسة الأوائل. صباح الخير أبو حمودة وأهلا بك معنا بهذا الصباح.
3: صباح الخير.
2: يسعد صباحك رب، أهلا وسهلا فيك دائما وأبدا. عن نصيحة هذا اليوم للسادة المتابعين.
3: إن شاء الله اليوم راح نتكلم عن موضوع وقوع حادث سير، أكيد يتصرف السائق إذا صار لنا حادث سير. طبعا بالنسبة لحوادث السير يعني تنسمة الأحسان منها حتى سمح الله حادث سير أدى إلى وفاة.
2: نعم.
3: هذا الحادث السائق يعني مباشرة بيبقى بالشرطة، بيبقى المركبة في نفس المكان هذا ما تحضر الشرطة.
2: نعم.
3: وتشوف الوضع. الأمر الثاني كان هنا حادث سير أدى إلى إصابات بالأرواح أو بالمعدات. هون السائق بده يبلغ الشرطة. اثنين بده يتصل بالإسعاف إذا كان في عندنا في محله مصابين. ثلاثة، المركبة إذا كانت تم الإعاقة في وسط الطريق هون بده يزيدها في أقرب منطقة قريبة من الحد. أنا اليوم خلينا أتكلم عن هذا الموضوع بهذا الأمر. كثير من السير عن أحواض السير انجراح انضرب عنده، طبون انضرب عنده ضربة بسيطة، بتلاقي لك سكر الشارع كثير كامل.
2: نعم.
3: وبقول لك أنا عبين ما يجي الشرطة، طب الشرطة ممكن تجي بعد نص ساعة بعد ساعة، هذا يعني حدث سير بسيط مش رح تجيك الشرطة تبقى تستناك على المفرق يعني.
2: نعم صحيح.
3: فأنت كسائق يعني صار مع حادث سير سواء لك الحق أو عليك الحق، تصور الحادث السير بضع المركبة قريبة من مكان الحادث، بتجي الشرطة بتشوف الوضع فيه عندك مرة في هذه المنطقة. أما نقوم مثلا بعض ما في عندنا مثلا ساعة الذروة الشارع كل ساعة ونص ساعة وعبين إيش ما في الشرطة، هذا كلام ما بحق بداية. أنا بدي أتصرف تصرف ما أعيق حركة السير، أتصرف تصرف يليق بالوضع اللي إحنا موجودين فيه، وهذا برضه نفس الوقت تصرف قانوني يعني. أنا بأضع سيارة بقيد من الحادث، هذا التصرف قانوني، طورنا الحادث بكروكة بيجي تاخذ وضعها وانتهى الأمر يعني. وكل يوم بصير عنا حوادث سير وين ما كان بصير في حوادث سير، بس ما بحق لي ولا بأي حال من الأحوال أقوم بعملية إغلاق الشارع. نتمنى إن شاء الله يكون يوم حافل بعيد عن كل حوادث سير والسلام عليكم جميعا
2: إن شاء الله. إن شاء الله، أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ وائل الجعبة أبو حمودة من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة. يسعد صباحك، شكرا جزيلا لكم، نتمنى السلامة دائما للجميع إن شاء الله، يعطيكم العافية. إلى فاصل، بعد الفاصل نعود لمتابعة الجزء الأخير من هذه الجولة الصباحية المستمرة حتى الثامنة برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية عبر أثير إذاعة منبر الحرية.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: لنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع حلحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كراون مول بيدعوكم لمهرجان كراون مول السنوي 2026 تحت رعاية سعادة رئيس بلدية الخليل المهندس يوسف الجعبري، أيام 22 و23 و24 آب الساعة 11 صباحا في مبنى كراون مول الخليل مركز المدينة. والأحلى، العديد من الشركات والعلامات التجارية راح تكون مشاركة معنا في المهرجان، وبانتظاركم مجموعة كبيرة ومتنوعة من البوثات المميزة والحلوة بأجواء مليانة فرح، ترفيه، عروض وفعاليات بتناسب الكبار والصغار. ثلاث أيام من الأجواء الحلوة واللقاءات والمفاجآت، خليكم جاهزين وخلي كراون مول يكون وجهتكم. كراون مول الخليل 22-23-24 آب الساعة 11 صباحا. حضوركم يسعدنا ويزيد مهرجاننا بهجة وتميزا.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: لأن المستقبل يحتاج تخصصات تصنع الفرق، تطرح جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني برامج أكاديمية ومهنية جديدة تشمل بكالوريوس علم الأوبئة وبكالوريوس الفيزياء الطبية وبكالوريوس الإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات، إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد بكالوريوس التمريض وبرنامج دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس. برامج نوعية تواكب احتياجات القطاع الصحي وتفتح آفاقاً أوسع لمستقبل مهنياً واعد. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.
3: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إن كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: روتيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة
1: مع مصرف الصفا. الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: ننعم سوياً بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: طيب رحب فيكم من جديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة، رجعنا لكم بعد الفاصل نكمل وياكم الجزء الأخير من هذه الجولة الصباحية المستمرة حتى الثامنة زاوية الأخبار العبرية. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الأستاذ مازن أبو شمسية الخبير والمختص في الشأن الإسرائيلي. أبو أحمد صباح الخير وأهلا بك معنا بهذا الصباح.
3: تحياتي صباح الخير، أهلين أخي راضي، يسعد صباحك. تحياتي
2: صباح الورد والفل، أهلا وسهلا فيك دائما وأبدا. عن أبرز وأهم ما جاء من أخبار وعناوين في الصحافة الإسرائيلية مع بداية صباح هذا اليوم.
3: نعم صديقي، يعني دعني أقول بأنه ما كان المفروض أن يكون نتائج البرايمرز في حزب الليكود كانت هي التي ستكون الواجهة في الإعلام العبري، ولكن هناك شيء اعتبروه أهم وكان هو فاتحة النشرات الإخبارية بالأمس، وهو الهجوم المباغت قبل إسرائيل على مطار في سوريا.
2: نعم.
3: ويعني تقول إسرائيل بأنها كشفت السبب، أنها قامت بمهاجمة هذا المطار الذي يبعد 70 كيلومتر عن الحدود التركية. كانت هذه الرسالة موجهة إلى تركيا ولأردوان بأن يكف رغبته فيما يتعلق بالسيطرة على سوريا، وألا تتواجد القوات التركية بجانب إسرائيل. وطبعا يعتبرها رسالة إلى أردوان، ويقولون بأنه يبدو بأن الرسالة وصلت إلى أردوان، ولكن بطبيعة الحال هذا التلاسن خلينا نقول الإعلامي أو إعلاني ما بين إسرائيل وبين تركيا واضح بأنه مستمر، واضح بأنه الأمور ما أخذ يعني إلى يعني منعطف خطير فيما يتعلق بالتعامل العسكري ما بين إسرائيل وما بين تركيا، ويريد نتنياهو أن يشعل المنطقة بأكملها ما قبل الانتخابات. في الوقت الذي شاهدنا بأنه الولايات المتحدة يعني قالت بأنه هذا عبارة عن تصعيد غير مبرر من قبل إسرائيل.
2: نعم.
3: يعني بتعرف موقف أمريكا دائما بيقول لهم يعني إذا أنت بدك إشي من أردوان احكي معي ما تحكيش معه، هيك تقريبا. وفي نفس الوقت أنت يا أردوان بدك إشي من إسرائيل احكي معي تحكيش معه، في إشارة إلى أنه العلاقة طيبة ما بين أردوان ما بين ترامب.
2: نعم.
3: ولكن نتنياهو يعني يريد أن يعني يفتعل أي شيء ما قبل الانتخابات، وكلما تقترب الانتخابات في إسرائيل كلما كان هناك زيادة في الوتيرة العسكرية التي يمكن أن تتحدث عنها، سواء كان في لبنان، شفنا شو عملوا في لبنان، شفنا إيش صار في غزة مبارح، القصف اللي صار.
2: نعم.
3: شفنا طبعا اللي صار في سوريا، في إشارة إلى أنه يعني يسعى نتنياهو إلى بعثرة الأوراق، زائد بأنه فيما يتعلق بالبرايمرز اللي حصلت بالأمس يتطلع نتنياهو إلى الاستطلاع الذي سيحصل الليلة وغدا، يعني في استطلاعات مهمة لرؤية ما هي أو مكاشفة ما هو رأي الجمهور الإسرائيلي ما بعد نتائج البرايمرز، لأنه يعني هناك قناعة لدى الناخب الإسرائيلي بأن نتنياهو يعني استطاع أن يعني يحكم سيطرته على حزب الليكود ويبعد خصومه أو خصومه السياسيين إلى نهاية القائمة، ولكن بالمقابل الجمهور الإسرائيلي يقول بأنه ليس له أمان. يعني مثلا كان من أحد الأصدقاء المقربين منه هو نير بركات وزير الاقتصاد، وقام بإزاحته إلى المكان 24 على قناعة بأنه لن يدخل الكنيسة الإسرائيلية. يعني عمليا كأنه هناك رضا لنتنياهو أو قناعة بأنه احنا مش راح نحصل اكثر من 22 23 مقعد وهي نير بركات خارج اللعبه. يعني بمعنى اخر انه في خلل معين في فكر الجمهور الاسرائيلي تجاه نتنياهو لانه ملوش امان. المساله الاخرى انه هو ضل عنده كم من مقعد بسموهم التحصين الحزبي، انه هذول فارغات بده يحطهم اشخاص من ضمنهم. فيهم، بده يحط من ضمنهم الأشخاص اللي هو أو يعني أوحي إلى الناس أنه تم إزاحتهم، ربما يتم إعادتهم إلى الواجهة، مثل جيلا جامليئيل مثلا اللي هي من أصول إيرانية ووزيرة التخطيط وعضو في الكابينيت حاليا مثلا، وكمان الناشط المثير للجدل اللي عماله يعني بتمنى الرواية الإسرائيلية وكأنه يعني أكثر من الإسرائيليين وأكثر من اليهود، اسمه يوسف حداد. هذا يعني ممكن، وفي ضغط كبير بأنه ربما يتم إدخاله إلى حزب الليكود. طبعا هذا ربما يثير زوبعة كبيرة. لماذا؟ لأنه لا يوجد أي صوت عربي، طبعا هو هذا إذا كان زي يعتبر من العرب، طبعا هو مش عربي أساسا. يعني زائد بأنه كان في شخص موجود كان يعتبر نفسه بأنه هو يعني الأوحد في متعلق بالسياسة الإسرائيلية، وهو من الدروز اللي هو أيوب القرة. هذا انزاح وانتهى للصفر، يعني ما ضلش فيه حتى اسمه المسح، يعني كيف. وبالتالي البرايمريز يعني ربما يعني ينعكس سلبيا على السياسة الإسرائيلية فيما يتعلق بالانتخابات، وأن نعم. يعني يتدهور اليمين الإسرائيلي.
2: نعم نعم،
3: هذا الموضوعين المهمات. كمان موضوع اللي هو موضوع قطر. موضوع قطر يعني كثير عماله بتفاعل فيما يتعلق بالتعامل مع إسرائيل. قطر واضح بأنها دولة مؤثرة، واضح يعني بأنه حتى كمان أثارت غضب إسرائيل نتيجة بأنه كمان بعد ما أن تم هناك اتخاذ قرار بمنع التصدير الأمني لقطر، استطاعت قطر أن تؤثر على مشتريات من قبل دول أخرى لمنظومات أمنية إسرائيلية. يعني بأثرت عليهم وفي لها تأثير في أوروبا، تأثير كبير في أوروبا. بدي أقول لك كمان إنه يعني في شركة زيم، هذه للناس اللي بيستوردوا بيحبوا الأشياء هاي بيعرفوها، وعندهم في الشحن والتخليص وكذا، في شركة زيم الإسرائيلية، هذه الشركة سوف تباع.
2: نعم.
3: سوف تباع إلى شركة اسمها هاباكلويد. هاباكلويد هذه شركة يعني أوروبية، وكمان مش مساهمين فيها كمان دول أخرى، من ضمنهم إنه مساهمة فيها قطر.
2: نعم نعم نعم.
3: وهنا إسرائيل اتخذت قرار بإيقاف بيع شركة زيم إلى شركة هاباكلويد بسبب اكتشاف بأنه قطر مساهمة كبيرة في هذه الشركة، بمعنى آخر بأنه هذه الشركة الإسرائيلية ستباع إلى قطر. يعني شوف المسألة الأخرى. حتى كمان تفاجأت اليوم بأنه قطر من كثر ما هي مؤثرة في العالم الغربي، تصور بأنه 17% من أسهم شركة فولكس فاجن الألمانية المشهورة مملوكة لقطر. يعني يعني تأثيرها مش سهل، وإسرائيل عم يعني واضحة على قناعة بأنها تواجه خصم اقتصادي ضخم لا يمكن التعامل معه بسهولة.
2: نعم نعم.
3: هذا الموضوع الثالث. موضوع الـ الـ الـ الـ المهم كمان أنه تم بالأمس الكشف من قبل السفير الأمريكي، بارح عمل مقابلتين مهمات مع قناة الرقم 12 وقناة الرقم 13 كلهم على حدة.
2: نعم.
3: وكشف عن معلومات أنه ربما يكون هناك نشر لقوات دولية في الضفة الغربية. هذا خبر كتير جديد، أنه ربما يتم بمباركة إسرائيلية. أنا مش فاهم الخبر لحد الآن كيف تفاعله، لكن إجمالا هم بيقول لك أنه ربما يتم نشر قوات دولية فيما يتعلق بالتعامل مع المستوطنين ومش عارف إيش. معنى آخر أنه كأنه الجيش الإسرائيلي بده يرفع إيده عن الموضوع. فهمت كيف؟ لكن شو تفاصيله وشو تداعياته لسه ما انتشرش الخبر بشكل كبير.
2: طيب خلينا نروح لدقات الساعة ونكمل وإياك إن شاء الله ما تبقى من أخبار وعناوين هذا الصباح.
0: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
1: الساعة الآن 8:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204 مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
0: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
2: أرجعنا لك أبو أحمد مرة تانية للحديث هنا عن الأخبار العبرية وما تبقى من أخبار في هذا الصباح.
3: نعم، في إشارة إلى ما تحدثنا عنه قبل يومين أو ثلاثة أخ راضي، اللي فيه النقص في المعلمين في إسرائيل. تصور بأن وزارة التربية والتعليم نشرت في إسرائيل إعلانات بأنها تقول بأنه تريد أن توظف معلمين بأي ثمن، حتى لو معوش خبرة وشهادة بس يجي يدرس ويحصل على راتب 20,000 شيكل. نعم. هذا بيعكس قديش في نقص في المعلمين في إسرائيل. 20,000 شيكل بدهم يعطوا. تعال بدون شهادة، بس لو معك شوية خبرة في تدريس تعال درس. طبعا من ضمن المجتمع العربي الدرزي داخلي وأيضا المجتمع اليهودي.
2: نعم نعم نعم.
3: منذ بداية العام أخ راضي لاحظ 18 ملف تحقيق اغتصاب في الجيش الإسرائيلي.
2: نعم.
3: منذ بداية السنة 18 هذا المعلن غير الخفي طبعا.
2: نعم.
3: انه 18 حالة، في إشارة الى يعني الى تفاقم هذه وزيادة حوالي 34% عن السنة اللي سبقتها. فيما يتعلق بتتخيل في الخطأ الفادح اللي حصل في القانون رقم 14، تخيل حالك تكون ماشي أخراضي في الشارع ويجي تلفزيون ولا قناة معينة يعني يحكوا معك بشكل مفاجئ كسبق إعلامي، وهم بفكروك شخص تاني.
2: نعم.
3: مشهور يعني مثلا.
2: نعم.
3: أو
2: نعم.
3: كذا. هذا ما حصل من القناة رقم 14 عندما كانت امرأة تسير بالشارع، اعتقد المراسل بأنها هي المدعية العام العسكرية التي كانت قبل فترة كانت ستنتحر.
2: نعم.
3: وتم إقالتها، طلعت بتشبهها. مش نعم. مش هي نفسها، هو بيحكي معه وبيسألها أسئلة يعني فيما يتعلق
2: دخلها بالحيط هو.
3: طلعت واحدة تانية واضطروا انهم يطلعوا يعتذروا. طبعا صارت منطة هاي القناة لانه هذا خطأ فادح اعتبروه، وطبعا يقال بانه سيتم اقالة هذا المراسل.
2: نعم نعم.
3: الان في الخبر الاخير

0: الإعلام العبري يمجد أليسا، تسمع فيها أليسا هذه المطربة، يمجد فيها. لماذا؟ بقول لك إنه في أليسا في إحدى الحفلات أحد الحضور رمى إليها كوفية فلسطينية،
1: نعم،
0: فقامت بإعادتها إلى ذلك الشخص، رجعت له إياها يعني.
1: نعم،
0: فهذا الموضوع بقول لك، هذه المغنية اللبنانية الشهيرة الأميرة، ما خلوا فيها يعني مصطلحات محترمة، إن هذه يعني كسرت عين الفلسطيني، إنه نشرت أو يعني كان قامت برد هذه الكوفية إلى صاحبها، ولم تقوم برفعها على المنصة، في إشارة إلى يعني إلى تمجيد إسرائيل لهذه المطربة. لا يا سيدي، فشرت عينها تحمل لا الكوفية بس، تحمل إشي تاني أحسن لها.
1: نعم
0: لكن
1: نعم
0: القضية الأخرى إنه الإعلام العبري يمجد فيها، في إشارة إلى يعني كم هذه المواقف التي كانت يعني تجعل أشخاص أوروبيين وآخرين وبرازيليين وأمريكان ومش عارف إيش، لما
1: نعم
0: كانوا يرفعوا الكوفية الفلسطينية كم كان يؤثر نفسيا على الإسرائيلي. فلما هذه المطربة اللبنانية اللي هي يعني عربية ما تشرفتش بإنها
1: ترفع
0: تحمل هذه
1: الكوفية
0: الكوفية،
1: الفلسطينية.
0: اعتبروه
1: نعم
0: شيء رائع وشيء تمجيد لهذه المصدية، المطربة المصدية.
1: نعم نعم
0: هذه الأخبار.
1: خليني أشكرك على كل هذه القراءات والأخبار. كنت معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ مازن أبو شمسية، الخبير والمختص في الشأن الإسرائيلي، فيما يتعلق بموضوع ليس تحديدا، يعني كانت فعلا يعني قد أساءت للقضية الفلسطينية وأساءت لنفسها وأساءت أيضا لكل عربي من خلال يعني رميها للكوفية مرة أخرى، وأثرت موجة غضب حتى داخليا في الأوساط العربية لما حصل بعد قيامها بعملية إرجاع الكوفية الفلسطينية بطريقة غير حضارية وغير محترمة وغير منتظمة. هذا يعني ما حصل في أحد المسارح، ومش عارف ليش بيسمعوا لها، يعني هي ختيارهم كحكحة ويا دوب بتعرف تغني غنيتين على بعضهم بدون بس. وهذا هو. شكرا كثير للجميع، شكرا لشركة الجنيدي راعي البرنامج، الشكر موصول لكل من كان معنا بالاستماع بالمشاهدة بالمتابعة. ربحي أبو رموز في هندسة الصوت، يعطيك ألف مليون عافية، محبتي لكم في تقديم البرنامج، راضي كرامي وإلى اللقاء.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً

إضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديب حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع حلحول، رغدة حاج محمد فرع رفيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسة مقديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: لايك وبتستاهل 3 أضعاف حزم الإنترنت والدقايق والرسائل بنفس السعر. لمشتركي الفاتورة الجدد اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقايق والإنترنت والرسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن بدء استقبال طلبات التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة الثانوية العامة في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء.

الفيزياء الطبية، علم الأوبئة والإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات. كما تستقبل الجامعة طلبات الالتحاق ببرنامج التجسير في تخصصي التمريض والقبالة. للتسجيل يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير، مصطحبين الأوراق الثبوتية المطلوبة. جامعة نابلس، مستقبل الشباب الفلسطيني.

0: لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.
1: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.
2: الساعة الآن 8:00 بتوقيت وايت وينجز.
3: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
4: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
3: طيب احكي لي إيش عندهم؟
4: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
3: والأسعار كيف طيب؟
4: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية ومميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM.
7: ستة شهداء في غارة إسرائيلية على ميناء غزة استمرار الهجمات المتبادلة بين أنصار الله الحوثيين وقوات الحكومة اليمنية. والأمم المتحدة تحذر من أن التصعيد الحوثي قد يجر المنطقة إلى صراع إقليمي أوسع.

0: البداية بالتطورات في قطاع غزة، حيث تتواصل الغارات والاعتداءات الإسرائيلية. وأفادت وزارة الصحة في غزة بسقوط 6 شهداء وأربعة عشر جريحا إثر غارة إسرائيلية على ميناء مدينة غزة. وفي الأثناء زعم جيش الاحتلال مهاجمة قادة في وحدة النخبة التابعة لحماس.
1: هذه الجثامين المسجات على الأرض لستة شهداء قتلهم الاحتلال الإسرائيلي قبل ساعة بقصف إسرائيلي على منطقة الميناء غربية مدينة غزة. عائلاتهم تودعهم للمرة الأخيرة في وقت يفترض أنه وقف لإطلاق النار. صاروخان استهدفا منطقة مكتظة بعشرات بل مئات العائلات في منطقة وواحدة من أكثر المناطق اكتظاظا في قطاع غزة. صاروخان قتلا 6 وأصابا عددا كبيرا من الناس والمدنيين والمواطنين في تلك المنطقة، في وقت تكثر فيه التصريحات والأقاويل حول قرب الوصول إلى اتفاق بخصوص غزة، لكن الرد الإسرائيلي ليس فقط بالرفض وإنما رد على أرض الواقع بالمزيد من القصف والاستهداف وقتل المواطنين الفلسطينيين داخل قطاع غزة. من وسط مستشفى الشفاء بمدينة غزة، عاصم النبيه، التلفزيون العربي.
0: قالت حركة حماس إن استهداف الجيش الإسرائيلي مقهى في ميناء غزة يمثل إمعانا في العدوان وتصعيدا متعمدا. وأضافت الحركة أن توقيت الهجوم عقب لقاءات القاهرة الأخيرة وجهود الوسطاء يؤكد تعمد نتنياهو إفشال التفاوض. ودعت حماس لإدارة الأمريكية والضامنين إلى إلزام الحكومة الإسرائيلية بما جرى الاتفاق عليه ووقف التصعيد ومنع نتنياهو من تعطيل اتفاق شرم الشيخ. أعلن طواقم الدفاع المدني في مدينة غزة انتشالها رفات 7 فلسطينيين من تحت أنقاض منزل لعائلة السوافيري في منطقة عسكولة.
2: أنا أتواجد الآن في منزل عائلة السوافيري الذي تعمل به طواقم الدفاع المدني لانتشال 17 جثمانا من تحت أنقاض هذه البناية. هذا الاستهداف كان في بداية الحرب، قتل 46 شهيدا في هذا الاستهداف، وبقي هذا العدد من الجثامين تحت الأنقاض. لكن الكارثة أن هذا الاستهداف، تخيلوا أن يوجد من ضمن الشهداء أكثر من 20 طفل، ومن الأطفال يوجد 11 طفلا تقل أعمارهم عن 10 أعوام. هذا كارثة، هذه مصيبة يعيشها السكان هنا في قطاع غزة، وهذا ألم ينعكس على العوائل والأهالي الذين فقدوا أبنائهم وبقيت أجسامهم تحت الأنقاض. لذلك ما زلنا نقول للعالم، حماية البشرية وحماية الإنسانية هي مطلب شرعي وهي مطلب قانوني، وكل المواثيق كفلت لهذا المواطن أن يعيش بأمان وسلام. رسالتنا إنسانية ويجب أن تصل إلى كل العالم.
0: من غزة ينضم إلينا أحمد الطناني، الكاتب والباحث السياسي. أهلا بك معنا سيد أحمد. هناك عقبات تضعها إسرائيل إذن أمام تطبيق اتفاق غزة، لكن حماس مصرة على مطالبتها بتنفيذه، وتوجهت في بيانها أيضا حماس للإدارة الأمريكية لإجبار إسرائيل على ذلك. يعني كيف يمكن توقع رد إيجابي من الإدارة الأمريكية؟
3: صباح الخير. يعني أعتقد أن حركة حماس أوراقها محدودة في هذه في هذا التوقيت وفي هذه الحالة، وهي تراهن بدرجة أساسية على مدى الضغط الذي يمكن أن يمارس على الولايات المتحدة، باعتبار أن الولايات المتحدة هي الضامن لهذا الاتفاق من جانب، ومن جانب آخر هي الطرف الوحيد الذي يستطيع أن يلزم إسرائيل بتفاصيل هذا الاتفاق. أعتقد أن حركة حماس تراهن أيضا أن الولايات المتحدة جدية في عدم رغبتها بانهيار اتفاق وقف اطلاق النار، وأيضا بالحفاظ على ما جرى الاتفاق عليه في خارطة الطريق التي قدمها ميلادونوف وتم الاتفاق عليها مؤخرا في مدينة العلمين المصرية. وما نعلمه أن حركة حماس أيضا أخذت تعهدات أمريكية واضحة، سواء قبل الاتفاق حينما كان يجري التفاوض أو حينما تم اللقاء مع كوشتر بشكل مباشر، بأن هذا الاتفاق ما زال متماسكا وأن الولايات المتحدة تتمسك بدورها. لكن الإشارات التي وردت من تل أبيب بعد الاجتماع الأمريكي واجتماع مجلس السلام مع نتنياهو هي إشارات تعكس انحيازا أمريكيا واضحا، وهو كان مشخصا مسبقا، لكن الأهم أنه فيه خروج حتى عن ما تعهدت به الولايات المتحدة أمام الوسطاء، وأيضا فيه مراعاة للمصلحة السياسية لبنيامين نتنياهو. وما نعلمه كمعلومات وليس فقط كتحليل أن الولايات المتحدة ومجلس السلام مرروا الرسائل عبر الوسطاء إلى حركة حماس وإلى الفصائل الفلسطينية إلى عدم الركون لما يخرج في التصريحات الإعلامية، باعتبار أن هذه التصريحات هي تصريحات ذات بعد انتخابي تخدم مصلحة بنيامين نتنياهو وتراعي الوضع السياسي الداخلي. لكن أعتقد أن الغارة بالأمس في غرب غزة وفي منطقة الميناء على النحو التحديد هي حسمت كل هذه الرسائل لتقول أن السياسة والاستراتيجية الإسرائيلية واضحة المعالم، ليست فقط خطاب انتخابي بل ترجمة عملية بالمعنى الفعلي وتعبير عن استراتيجية إسرائيلية تريد أن تنزف أي أفق لأي اتفاق، ولا تريد أن تكون مرتبطة بأي شكل من أشكال التقييدات في العمل داخل قطاع غزة. وأعتقد أن اللحظات القادمة أو الساعات القادمة ستشهد المزيد من التواصل. كان يفترض من وفد مجلس السلام أن يعود إلى القاهرة وأن يكون هناك حمل للردود الإسرائيلية ومقترحات للتعديلات على خارطة الطريق، وأعتقد أن إسرائيل أرادت أن تستبق هذا بهذه الغارة لتقول أنها غير معنية بأي نصوص، حتى المقاربات التي قد يحملها كوشنر في محاولة لتجاوز الثلاث شهور الانتخابية القادمة. وتقول إسرائيل بوضوح أن هذه الثلاث شهور ستستخدم فيها كل أدوات القمع والقهر واستخدام الدماء الفلسطينية كجزء من الدعاية الانتخابية الداخلية، كجزء من الرد على المزودات الإسرائيلية الداخلية، إضافة إلى الانسجام اليميني المتطرف لهذه الحكومة بالأهداف الاستراتيجية الساعية إلى تفكيك كل البنية الديمغرافية في قطاع غزة، والأهم تثبيت أن واقع العبادة سيبقى وأن أهداف الحرب ما زالت شاخصة وأن أهداف الحرب لن تتحقق سوى بالمزيد من العدوان والمزيد من القتل والمزيد من الدمار.
0: يعني تقول إن المواقف بعد الاجتماعات الأخيرة تحمل انحيازا أمريكيا واضحا، بل أكثر من ذلك يعني كوشنر قالها صراحة، إذا لم تدع حماس سلاحها ستحصل إسرائيل على دعم أمريكي ودولي أكبر لإتمام المهمة عسكريا، وبالتالي يعني هذا هو الخيار الوحيد المتبقي أمام غزة وأمام حركة حماس لتسليم سلاحها طوعية أو بالضغط العسكري الإسرائيلي.
3: أعتقد إسرائيل تعلم كما الولايات المتحدة تعلم أن فكرة استمرار الضغط العسكري لو كانت تنجح في انتزاع تنازلات جوهرية لانتزعتها خلال سنوات الإبادة وبكل هذا الزخم. والولايات المتحدة تحديدا تعلم أن ما استطاعت الوصول إليه بالأدوات الدبلوماسية هو أعلى بكثير مما استطاعت إسرائيل تحقيقه بتفويض دولي غير محدود بممارسة إبادة على مرأة من العالم أجمع. حتى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتقد أنه بمقارباته هو أكثر قدرة على تحقيق حتى أهداف الحرب الإسرائيلية، هو استطاع إنهاء ملف الأسرى بشكل كامل، استطاع أخذ موافقة من الفصائل الفلسطينية على انتشار قوة الاستقرار الدولية، والآن وصل إلى مقاربة لها علاقة بتفاصيل السلاح وحصر وتجميع هذا السلاح وضبط السلاح تحت سيطرة جهة أمنية واحدة في قطاع غزة، وهي لجنة التكنوقراط التي شكلت من مجلس السلام. بالتالي الولايات المتحدة تعلم تماما أن ما تم الوصول إليه من مرونة من الفصائل الفلسطينية هو ارتبط بدرجة أساسية بأن الفصائل ترى أن هذا المسار هو المسار الوحيد لوقف الإبادة وتريد أن تستثمر فيه حتى لو تضمن تنازلات صعبة ومؤلمة. والكثير من التفاصيل المطروحة في خطة ترامب أو في خارطة الطريق هي مشحفة بشكل كبير بحق الشعب الفلسطيني، لكن ترتيب الأولويات فلسطينيا هو ما دفع لهذه المرونة. لكن التلويح الأمريكي الآن بالعودة إلى حرب الإبادة أو بتفويض إسرائيل بالعودة إلى حرب الإبادة ودعمها هو أعتقد أنه جزء من مغازلة الموقف السياسي لبنيامين نتنياهو. وأيضا للأسف حتى ما تحدث عنه كوشنر بأن لإسرائيل حق الدفاع عن نفسها هو عمليا وفر الغطاء للمزيد من الاعتداءات في قطاع غزة وخرج بشكل جوهري عن ما تم الاتفاق عليه، والذي يرتبط بوقف الغارات والذي طالب حتى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب به علنية في الوقت الذي كان يجري فيه الاجتماع بين مجلس السلام وبنيامين نتنياهو. هذا الغطاء الذي يوفره مجلس السلام أعتقد أنه هو المعضلة الأكبر. والشكل والطبيعة الإسرائيلية في القصف في الأمس يحمل دلالات واضحة ومهمة وصريحة. إسرائيل عندما تحدد هدف في غرب قطاع غزة في منطقة الميناء وهي منطقة بعيدة جدا عن أي نقطة احتكاك وبعيدة جدا عن أي ادعاء أمني إسرائيلي، وأيضا تختار مكان مكتظ. يعني نجزم أن أجهزة الأمن الإسرائيلية تستطيع أن تقدر مسبقا الخسائر وتذهب إلى مجزرة هي تريد أن تقول أن حتى حرية حركتها لا يوجد لها أي ضوابط، لا يوجد لها أي إمكانية لأن تكون محدودة، وهي اختارت هذا الهدف لتقول أنها لن تحصر فيما تسميه القنابل المقوتة أو أي عمل بالمعنى العملياتي قرب الخط الأصفر. هي تقول أن 2 مليون فلسطيني هم ضمن بنك الأهداف وأنها ستضرب متى شاءت وإنما شاءت دون أي ضبط، حتى المطلب الأمريكي بخفض التصعيد وضبط هذا التصعيد أو إنجاز التعبير وهو تعبير أمريكي يمكن الحديث عنه أنه وقح اقتلوهم يعني باعتدال، هذا الأمر بالنسبة لإسرائيل غير وارد، وهذا يعني أننا خلال الأيام القادمة سنكون أمام جولات تصعيد مستمرة، وأن الاحتلال الإسرائيلي سيستهدف إذا إحداث المزيد من المجازر، وكلما اقتربنا من موعد الانتخابات سنكون أمام مجازر أكبر وأكثر وضوحا.
0: أشكرك من مدينة غزة أحمد الطناني الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا. قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا إن 350 عاملا إنسانيا قتلوا العام الماضي وأصيب 322 آخرون، في حين تعرض 235 للاختطاف. وأوضح المكتب أن غزة تصدرت قائمة أخطر الأماكن للعاملين الإنسانيين بمقتل 186 منهم، يليها السودان ب 71. ومنذ بداية العام الجاري قتل 82 عاملا وأصيب 97 واختطف 39 آخرون حول العالم. وقال المسؤول الأممي توم فلتشر إن أكثر من 1000 عامل لإغاثة قتلوا خلال 3 سنوات، داعيا إلى حماية العاملين الإنسانيين ومحاسبة من ينتهك القانون الدولي. يتواصل القصف الإسرائيلي على مناطق في الجنوب اللبناني، وأفادت مصادر محلية أن الاحتلال الإسرائيلي شن غارات استهدفت مدينة النبطي ودوحة كفر رمان ومرتفعات علي الطاهر وأطراف دير سريان، في حين طول القصف المدفعي وادي السلوقي ووادي الحجير وسط عمليات تفجير نفذها الاحتلال في حداثة وبيوت السياد وبيوت حنون.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
6: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. إذن سنعود للاتصال بمراسلنا في جنوب لبنان إدمو ساسين ونواصل في أخبارنا، إذ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده لا تجري حاليا أي محادثات مع إيران وليست هناك مفاوضات مقررة بخصوص ذلك. وأضاف ترامب على منصة تروث سوشيال أن الحصار البحري على إيران لا يزال ساريا بشكل كامل. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إن الولايات المتحدة سعت خلال الأيام الأولى من الحرب إلى دفع إيران نحو الاستسلام غير المشروط قبل أن تنتقل لاحقا إلى طلب التفاوض.
3: شرائط روز أول شرائط بسيار سختي بود.
4: ترامب غرد في الأيام الأولى للحرب كاتبا استسلام إيراني غير مشروط. لقد سعوا لإنهاء الحرب سريعا عبر محاولة تغيير النظام وضرب الداخل لكنهم فشلوا، وعندما تلقينا الرسائل الأولى بشأن التفاوض منهم لاحقا أبدى الرئيس اهتماما بذلك بهدف إنهاء الحرب. وبين مارس ويونيو الماضيين خضنا 3 أشهر متقلبة من المفاوضات.
2: إذن نعود إلى جنوب لبنان وينضم إلينا من محيط المنصوري إدمو ساسين. أهلا إدمو، نعرض معك لآخر التطورات الميدانية، ويبدو أن هناك قصف إسرائيلي متجدد.
5: نعم، في هذه الأثناء نسمع عمليات التمشيط التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط بلدتي مجد الزون والمنصوري، وسبق ذلك قصف من دبابة على نقطة عند أطراف بلدة مجد الزون، وطبعا هذه البلدة وبالتحديد المنصوري، والآن أيضا يعني هناك قصف في هذه الأثناء على تقريبا نفس النقطة التي تستهدفها الدبابة الإسرائيلية. إذن عند أطراف بلدتي مجد الزون والمنصوري هناك قصف من دبابة قبل دقائق تترافق مع عمليات تمشيط على البلدتين، وطبعا مشاع بلدة المنصوري الفاصل بين المنصوري وبين مجد الزون يعني هذا المشاع تعرض لغارات، وخلال اليومين السابقين وبالتحديد أمس حصل تفجير كبير جدا، يعني حتى أن البقعة التي تفصل ما بين مجد الزون والمنصوري كان فيها الكثير من المباني، الآن إذا نظرنا إليها كان هناك خزان وكان هناك عدد من المباني، الآن هي ليست موجودة باستثناء مبنى واحد، وبالتالي أصبح هناك مساحة كبيرة من الركام بين البلدتين. ونحن نتابع الصورة مع الزميل سامر ناصر. يمكن أن نقول بأن الليل أيضا شهد اعتداءات إسرائيلية تجلت بغارات على مرتفعات علي الطاهر، دوحة كفر رمان، النبطية الفوقة، ومحيط بلدتي دير سريان والقنطرة. طبعا التركيز هناك والاعتداءات هناك تتصل بشكل أساسي بموضوع مرتفع علي الطاهر الذي يحاول الاحتلال الإسرائيلي السيطرة عليه، سواء بالمفاوضات بالاتصالات أو حتى بالمحاولات الميدانية التي لا تتوقف، علما أنه يسيطر عليه بالنار من خلال المسيرات والقصف المدفعي والفوسفوري الذي لا يتوقف. ودوحة كفر رمان هي متصلة من جهة بمرتفعات علي الطاهر، لذلك هي أيضا تستهدف، هي تتصل بمرتفع علي الطاهر من جهة مدينة النبطية، ويستهدفها الاحتلال الإسرائيلي بالمسيرات أو بالغارات الحربية أو بالقصف المدفعي، وأحيانا يترافق ذلك مع القنابل الحارقة التي تتسبب بحرائق عند دوحة كفر رمان. وبالتالي هناك نقاط أساسية يركز عليها الاحتلال الإسرائيلي سواء هنا في مجد الزون والمنصوري أو قرب مرتفعات علي الطاهر. الأهم خلال اليومين السابقين أن الاحتلال لم يذهب بالبعد الجغرافي أبعد من حدود الخط الأصفر أو عند مرتفعات علي الطاهر، وبالتحديد يعني النقاط القريبة من نقاط انتشار الاحتلال الإسرائيلي. التفجيرات استمرت أيضا بين الليل وبين ساعات الفجر في حداثة، في بيت يحون، وهنا أيضا في بيوت السياد. بيوت السياد هي تقع تماما تحت بلدة البياضة، بلدة البياضة المحتلة ومن هنا نستطيع أن نشاهد يعني مركز الجيش القديم الذي من المفترض أن الاحتلال الإسرائيلي متواجد في محيطه. هناك دمار كبير في البلدة وبيوت السياد تقع تماما تحت بلدة البياضة، وأيضا حصل تفجير داخل هذه البلدة الصغيرة التي تقع بين بلدتي المنصوري وبين البياضة، وبالتالي كل الخط الأمامي وكل الخط المتصل بالخط الأصفر أو من ضمن الخط الأصفر هو يتعرض إما لغارات قصف مدفعي بين الحين والآخر أو لتفجيرات كما شهدنا خلال الليل، إضافة إلى بعض القصف المدفعي المتفرق وبالتحديد باتجاه بلدة برعشيت القريبة من مدينة بنت جبيل.
2: أشكرك أدموس ياسين، كنت معنا من جنوب لبنان. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن مضيق هرمز لن يفتح قبل رفع الحصار البحري الأمريكي والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ورفع الحظر النفطي وإنهاء التهديدات والعمليات العسكرية على كافة الجبهات.
1: بفضل تضافر جهود الميدان والدبلوماسية والجيش وبدعم ومساندة الشعب وتوجيهات المرشد الأعلى، تحولت عظمة الشعب الإيراني إلى وثيقة تثبت هزيمة أمريكا قانونياً وسياسياً، وذلك تحت مسمى مذكرة تفاهم إسلام أباد. وأقولها بوضوح، لن يفتح مضيق هرمز قبل رفع الحصار والإفراج عن الأصول المجمدة ورفع الحظر النفطي وإنهاء التهديدات والعمليات العسكرية على جميع الجبهات واستيفاء الشروط الأخرى الواردة في المذكرة.
2: أظهرت بيانات أولية تباطؤ حركة الملاحة عبر مضيق هرمز أمس مع تجنب معظم مالكي السفن تجنب المرور عبره في ظل غياب مؤشرات واضحة على إعادة فتحه. وأفادت بيانات شركة كابلر أن 6 سفن عبرت المضيق مقارنة ب9 سفن أول أمس، وذلك أقل من المتوسط خلال الأيام 10 الماضية. إلى اليمن، حيث نشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة مشاهد قال إنها لاستهداف الطيران المسير التابع للفرقة 6 طوارئ مواقع وعناصر لجماعة الحوثيين في محور مران شمال غرب محافظة صعدة. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بإصابة سفينة شحن بعدة مقذوفات جنوب شرق مدينة المخا، يأتي ذلك في وقت تتمدد فيه المعارك في اليمن إلى جبهات عديدة، منهية بذلك هدنة مضى عليها أكثر من 4 سنوات.
6: يوما بعد آخر تتمدد جبهة المعارك المشتعلة في اليمن، تصل إلى محافظة البيضاء الحدودية مع لحج، تستهدف فيها قوات العمالقة الجنوبية طاقماً عسكرياً تابعاً لجماعة أنصار الله الحوثيين. تصفها القوات بالضربة الاستباقية بهدف إفشال محاولات الجماعة تعزيز مواقعها وتجهيزاتها العسكرية. وعلى جبهات عدة بمحافظتي شبوة ومأرب، أعلنت قوات دفاع شبوة تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مواقع عدة للحوثيين. العملية جاءت عقب مقتل أحد جنودها إثر استهداف موقع عسكري بمسيرة. مسيرة أخرى للحوثيين ذكرت قوات الطوارئ اليمنية أن دفاعاتها الجوية أسقطتها أثناء محاولتها استهداف أحد معسكراتها شرقي محافظة مأرب. الجماعة واصلت تنفيذ هجماتها، أفادت مصادر بقصفها منطقة الخوخة في محافظة الحديدة بصاروخين بالستيين. هجوم آخر نفذته الجماعة قالت إنها استهدفت بمسيرات مصفاة تابعة لشركة أرامكو في مدينة جيزان السعودية. صراع في اليمن يتمدد إقليميا وبحريا بما يهدد حرية الملاحة في البحر الأحمر. استهداف حوثي لسفن سعودية يثير مخاوف من إغلاق مضيق باب المندب في وقت يعاني فيه العالم من تداعيات إغلاق مضيق هرمز. في أحدث حلقة في هذا المسلسل أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بإصابة سفينة شحن بعدة مقذوفات جنوب شرقي مدينة المخا. ولبحث الأمن البحري ناقش وزير خارجية اليابان مع رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي التعاون في مجال الأمن البحري. العليمي دعا إلى توسيع نطاق الدعم الياباني لخفر السواحل اليمني ليشمل التدريب والمراقبة والاستطلاع والبحث والإنقاذ.
2: حذرت الأمم المتحدة من أن الهجمات التي تنفذها جماعة أنصار الله الحوثي تهدد بجر اليمن إلى دوامة أوسع من المواجهة الإقليمية، وشدد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك على ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.
7: نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن هجمات شنها الحوثيون ضد أهداف في السعودية. هذه الهجمات تهدد بمزيد من انخراط اليمن في المواجهة الإقليمية الأوسع في وقت تواجه فيه المنطقة بالفعل ضغوطا شديدة، فيما تتعرض حركة التجارة الإقليمية وتدفقات الطاقة لضغوط كبيرة.
2: وكان مراسل التلفزيون العربي في الحديدة قد لخص في مداخلة سابقة أحدث التطورات الميدانية في اليمن وأبرز الجبهات المشتعلة خلال الساعات الماضية.
8: فيما يتعلق بتطورات المعارك التي لن تهدأ ربما حتى ساعات الفجر الأولى، ما زالت بعض الجبهات تشتعل خاصة في تعز وريفها ومحافظة مأرب وفي عدة محاور من محافظة مأرب وأيضا في لحج وفي الضالع وفي البيضاء وغيرها. كانت ليلة مليئة بالاشتباكات والمواجهات والصدامات التي دارت بين الطرفين، الحكومة اليمنية وبين القوات التابعة للحكومة اليمنية وأيضا القوات الموالية لها وأيضا بين القوات التابعة لحكومة صنعاء. هناك حديث عن محاولات التسلل في أكثر من جبهة، تقول القوات الحكومية والموالية للحكومة اليمنية بأنها تصدت لها وكبدت قوات صنعاء خسائر في العتاد وأيضا في الأرواح. هناك أيضا حديث عن إسقاط مسيرات في أكثر من جبهة، منها في شبوة ومن قبل دفاع شبوة وأيضا من قبل قوات الطوارئ في مناطق عدة ظلت محلقة على بعض المواقع العسكرية في محافظة مأرب. تم التعامل مع تلك المسيرات وتم التصدي لها. أيضا هناك حديث من الإعلام الحكومية التابع للحكومة اليمنية عن مشاهد وأيضا عن أخبار تتحدث عن استهداف لتحشيدات تابعة لقوات صنعاء وأيضا عن تعزيزات ومعدات عسكرية واستهداف تلك التحشيدات والتعزيزات والآليات والمعدات العسكرية وتدميرها في أكثر من جبهة.
2: الآن ينضم إلينا من عدن عمر المغرمي. أهلا عمر، ماذا تقول القوات المسلحة اليمنية عن آخر التطورات؟
9: نعم سونيا، بالنظر إلى الساعات القليلة الماضية بث الإعلام العسكري التابع للقوات المسلحة اليمنية صورا تظهر فيه استهداف القوات المسلحة لتحصينات وثكنات عسكرية للحوثيين المنطقة العسكرية الثالثة. قال إن عددا من وحداتها استهدفت عربة عسكرية وتحصينات وأفراد حوثيين في منطقة الحزم مركز محافظة الجوف شمال شرقية البلاد، وكذلك ألوية من المقاومة الوطنية وعدد من ألوية القوات الحكومية استهدفت مراكز متقدمة لسيطرة جماعة الحوثيين في عدد من الجبهات. القوات المسلحة اليمنية قالت إنها كبدت الحوثيين عتادا بشريا وأحرقت آليات عسكرية في مواقع متفرقة من مأرب وشبوة. قوات دفاع شبوة الحكومية قالت إنها أسقطت طائرة مسيرة للحوثيين عقب استهداف الطائرة المسيرة لأفراد من منتسبين بها في جبهة حريب جنوب مأرب. وكذلك القوات الحكومية قوات الطوارئ في معسكر الثنية الواقع بين مأرب وحضرموت أسقطت طائرة مسيرة. قالت قوات الطوارئ إنها كانت تحاول استهداف هذا المعسكر، وكان هذا المعسكر قد تعرض لثلاثة هجوم حوثية أسفر عن مقتل أكثر من 20 في متنوعة على ثلاثة هجمات. في الهجوم الأول هناك 17 ضابطا وجندي عددية من منتسبي هذه القوات راحت ضحية استهداف حوثي بالمسيرات الانتحارية والصواريخ، وكذلك بعدها أعقبتها بهجومين راح ضحيتها ثلاثة من قوات منتسبي الطوارئ وعدد من الجرحى. لكن بالتزامن مع التحذيرات الأممية سونيا، بعد الأربعة أعوام من الهدوء النسبي الذي أعقب هدنة 2022، تبدو جبهات القتال في اليمن وكأنها تقترب مجددا من نقطة
0: راديو الحرية.
10: الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: حلمك كبير؟ جامعة الخليل هي البداية. احصل على منحة الدكتور نبيل الجعبري بنسبة 40% للحاصلين على معدل 95% فأعلى في جميع برامج البكالوريوس، وخصم من الرسوم يصل إلى 30% على عدد من برامج البكالوريوس والدراسات العليا دون شرط للمعدل. اختر مستقبلك من بين تخصصات الطب، العلوم الصحية التطبيقية، الصيدلة، التمريض، تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، الإدارة، الحقوق، الأداب، التربية، الزراعة، الشريعة والعلوم والدراسات العليا. جامعة الخليل، جامعة الخليل، خيارك اليوم وريادتك غدا. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.

0: تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرمات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.

0: عصير تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: مدرسة وروضة التميز الدولية، تعليم دولي بوسائل متطورة لإعداد طالب متميز وجيل مبدع، منهاج خاص ودمج ذكي للتعليم العالمي بهوية فلسطينية. مدرسة وروضة التميز الدولية، مبان حديثة ووسائل تعليمية متطورة ونخبة من المعلمين والمعلمات المتميزين جدا في صناعة جيل ذكي متفوق. وفيها روضة حديثة بوسائل تعليمية وترفيهية متميزة وبرامج مبتكرة وأنشطة إبداعية لتنمية مهارات أبنائكم وإسعادهم. مدرسة وروضة التميز الدولية، الخليل كامب حلحول بجانب غاز سدر. سارعوا للتسجيل فالأماكن محدودة. جوال 0599 070 67.
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
3: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM.
6: سوريا، وفي الفترة الأخيرة نتحدث عن أن هذه الغارات كانت لاستهداف منظومات الدفاعات الجوية، واستغلت إسرائيل سقوط الأسد لتدمير هذه المنظومات في سوريا لفتح الطريق أمام إيران. وهذا ما حدث بعد سقوط الأسد، إذ أن إسرائيل هاجمت مرتين إيران وشنت حربين على إيران. وربما لو بقيت الدفاعات الجوية التي كانت فترة نظام الأسد، ربما كان من الصعب على إسرائيل تنفيذ مثل هذا الهجوم. لذلك الوضع القائم الذي يريده نتنياهو بأن تكون سوريا خالية من منظومات دفاعات جوية قد تؤثر على حرية العمل العسكري الإسرائيلي، وقد تؤثر على حركة الطائرات الإسرائيلية. وأيضا هو يريد انتهاك السيادة السورية دائما، والادعاء بأن هذا الانتهاك هو من أجل إزالة تهديدات ضد إسرائيل، وأيضا القلق ومحاولة خلق عدو جديد، وهذا بات واضحا في الأشهر الماضية. الحديث كثيرا عن محور سني متطرف كما يدعي نتنياهو، الحديث عن خطر تركي. بعض المحللين ومراكز الأبحاث الإسرائيلية ذهبت أبعد من ذلك إلى التوقعات بإمكانية حدوث يعني صراع عسكري بين إسرائيل وتركيا وغيرها من الأمور. لذلك من جهة إسرائيل بحاجة إلى خلق عدو يعني وهذا كان في السابق أكثر من مرة في حال يعني حدوث أي شيء جديد تخلق عدوا جديدا. ومن جهة أخرى أيضا هي تمنع سوريا من استعادة عافيتها تحديدا في يعني لدى الجيش السوري ولدى سلاح الجو السوري.
7: شكرا جزيلا أحمد جرادات من القدس. قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك إن الولايات المتحدة تعمل على إنشاء آلية لتفادي الصدام بين إسرائيل وتركيا وسوريا عقب غارة إسرائيلية استهدفت قاعدة جوية سورية قرب الحدود التركية. وأوضح باراك الذي يشغل أيضا منصب السفير الأمريكي لدى تركيا أن أنقرة لم تتلقى إخطارا مسبقا بالغارة، ورصدت الطائرات وهي تتجه شمالا نحو أراضيها، ما كان قد يدفعها إلى الاستعداد لرد عسكري. أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية في زابوريجيا مقتل شخص واحد وإصابة ستة آخرين جراء هجوم شنته القوات الروسية على المدينة، ووثقت مقاطع مصورة اندلاع النيران داخل مبنى جراء الهجوم الروسي. دعا وزير الدفاع الأوكراني السابق ميخائيلو فيدوروف إلى إجراء انتخابات في البلاد بعد أقل من شهر على إقالته من منصبه، وقال فيدوروف إن الديمقراطية يجب ألا تكون رهينة لروسيا.
4: لا يمكن أن تكون الديمقراطية رهينة لروسيا، يجب أن نجد آلية قانونية وآمنة تتيح لأوكرانيا استعادة عملية ديمقراطية فاعلة حتى في ظل حرب طويلة الأمد.
7: من كييف ينضم إلينا محمد زاوي. أهلا محمد، ما التطورات التي حملتها الساعات الأخيرة؟
8: نعم، وعد طبعا تجددت الهجمات الروسية خاصة على المناطق الجنوبية والشرقية. في هذا البيان العاجل من سلاح الجو في الجيش الأوكراني أكد بأن الهجوم الروسي استخدم فيه صاروخين باليستيين من طراز إسكندر أم، بالإضافة إلى 65 طائرة مسيرة من طرازات متعددة، من بينها شاهد بنسختها النفاثة والتقليدية، مسيرات جربيرا، وكذلك ذخائر الجوال أو صواريخ بانديرول التي تضرب تحديدا المناطق الجنوبية خاصة منطقة أوديسا، وأيضا هناك مسيرات خداعية معروفة بباروديا استخدمت في هذا الهجوم الروسي. وفقا للتحديثات طبعا حتى هذا التوقيت تمكنت الدفاعات الجوية الأوكرانية من إسقاط 58 هدفا جويا روسيا، العدد الأكبر طبعا كان لهذه المسيرات، لكن سلاح الجو لم يذكر تحديدا هل تمكنت دفاعاته الجوية من إسقاط الصاروخين الباليستيين، لكنه أشار في ذات البيان إلى وقوع إصابات مباشرة في 10 مواقع على الأقل في مناطق متفرقة خاصة في المنطقتين الجنوبية الشرقية وكذلك الشمالية. طبعا المستهدف الرئيسي في الهجمات الروسية منذ الليلة الماضية وصباح اليوم كانت منطقة زابوريجيا في الجنوب الشرقي من أوكرانيا. خلال الساعات الماضية سمع دويل انفجارات نتيجة هذه الهجمات، تحدثت السلطات المحلية عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة مدنيين، وهناك أضرار في أحد المباني السكنية في زابوريجيا. تقول هيئة الطوارئ بأن رجال الإنقاذ يحاولون التعامل مع مخلفات هذا الهجوم والبحث تحت الأنقاض، ورجحت أن يكون بعض الأشخاص عالقين تحت الأنقاض بسبب هذا الهجوم الروسي. إلى ذلك طبعا كانت الهجمات قد ضربت منطقة خرسون في الجنوب الأوكراني، بالإضافة إلى منطقة سومي في الشمال الشرقي. كما تحدثت الإدارة العسكرية في خاركيف عن تعرض عشرات البلدات في هذه المقاطعة إلى هجمات روسية بمختلف أنواع الأسلحة. في الوقت ذاته تحدث الجيش الأوكراني عن وقوع عشرات الاشتباكات ضد القوات الروسية على محاور خط الجبهة في منطقة دونيسك وكذلك في منطقة زابوريجيا. وقال الجيش الأوكراني بأن وحداته تمكنت من صد عدد من الهجمات الروسية في محاور القتال. البارز أيضا هو ما ذكرته شركة ديتاك للكهرباء في أوكرانيا خلال الساعات الماضية، والتي أكدت أن هجوما روسيا ضخما تعرضت له إحدى محطات الطاقة.
9: راديو الحرية
10: 97.7 FM.
1: الساعة الآن 9:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان
9: عمان 1، زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح، 02-222-0808 0599-222-204 مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
11: راديو الحرية
12: 92.7
7: خاصة تلك التي تحمي حقوق الأطفال والقاصرين. ودعت المنظمة إلى تكثيف الجهود من الجانبين المغربي والإسباني لوضع حلول جذرية لهذه الظاهرة.
13: في هذه العملية ككل كان هناك خرق لاتفاقيات دولية، كان هناك خرق لهذه التعليقات العامة، كان هناك خرق لاتفاقيات حقوق الطفل، كان هناك خرق لعدد من الحقوق اللي هي حقوق اساسيه اللي وصلت في واحد اللحظه من اللحظات الى انه السلامه الجسديه ديال عدد كبير من الاشخاص سواء كانوا نساء او فتيات او قاصرين او قاصرات او اطفال اللي عبروا المدينه السبته المحتله سواء يوم 30 يوليوز او 31 يوليوز اللي كانت هذه حقوقهم الاساسيه محط تهديد نتيجة عدم حماية اللي كان مفروض أن السلطات التي تدبر مدينة السبته المحتلة أنها ضفرنهم.
7: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيقاف فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على كندا مؤقتا لمدة 3 أيام بعد توصل البلدين إلى اتفاق يجري وضع اللمسات الأخيرة عليه وفق قوله. وأضاف ترامب أن خط أنابيبي كيستون أكس أل قد يبعث من جديد بعد أن كان الرئيس السابق قد وأده بحسب تعبير ترامب. ومن جانبه لفت رئيس الوزراء الكندي إلى أنه لا يزال هناك عمل يجب إنجازه رغم تعليق الرسوم الأمريكية، واصفا المحادثات الجارية بالمكثفة. صوت الكونغرس البوليفي لصالح قرار فرض رقابة على وزير الاقتصاد خوسيه إسبينوزا في خطوة من المرجح أن تجبره على الاستقالة، ويد النواب القرار بأغلبية الأصوات بعد تخلف إسبينوزا عن المثول أمام الكونغرس للإجابة عن أسئلة تتعلق بإدارته للاقتصاد والسياسة النقدية. وقال إسبينوزا إنه لم يحضر الجلسة لاضطراره للسفر إلى مدينة سانتا كروز لمعالجة مشاكل إمدادات الديزل قبل التوجه إلى البرازيل، مؤكدا عزمه اللجوء إلى أعلى محكمة دستورية في البلاد لمراجعة القرار. تسبب الزلزال الذي ضرب غرب كولومبيا في خسائر اقتصادية بلغت أكثر من 9.5 مليار دولار أمريكي وفقا لتقدير أولي أصدره الرئيس هناك.
14: يتوفر بالفعل تقدير فني أولي للخسائر الاقتصادية لهذه الكارثة، حيث قامت شركة خاصة بوضع نموذج للخسائر المادية المباشرة قدرت بنحو 9.570 مليار دولار. تخيلوا حجم الكارثة، هذا رقم أولي سيتم تعديله حالما نتلقى المزيد من المعلومات وبعد تقييم الأضرار الناجمة عن هذا الزلزال في كل منطقة.
7: أصبحت القوة الصاروخية ركناً رئيسياً في الاستراتيجيات العسكرية الصينية مع تطوير ترسانة متعددة المديات والمهام تشمل الصواريخ البالستية والفرد صوتية والصواريخ التي تطلق من الغواصات والطائرات. وخلال آخر عرض عسكري كشفت بكين عن أحدث منظوماتها الصاروخية في رسالة تعكس تنامي قدرتها الردعية والاستراتيجية، ما يثير قلق الولايات المتحدة ودول أخرى.
15: العالم الآن أمام خيارين، السلام أو الحرب، الحوار أو المواجهة. من هنا، من هذه الساحة التاريخية في قلب بكين، هكذا قال الرئيس الصيني شي جين بينغ من على المنصة، وبجواره الرئيس الروسي وزعيم كوريا الشمالية خلال عرض عسكري غير مسبوق في 3 سبتمبر الماضي. وفي أثناء ذلك كان جيش التحرير الشعبي الصيني يكشف تباعاً عن أقوى أسلحته وأحدثها على الإطلاق. من بين هذه الأسلحة لفت انتباه العالم ترسانة متطورة ومتنوعة من الصواريخ البالستية والتقليدية قدمتها الصين خلال العرض، أبرزها دونغفانغ 61، أحدث نماذج هذه السلسلة التي تعرف باسم رياح الشرق، وهو صاروخ بعيد المدى يحمل على منصة متحركة. وصاروخ جون لانج 3 المصمم للإطلاق من الغواصات النووية، وكذلك صاروخ
11: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: صفوان وأديب حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
3: كراون مول بيدعوكم لمهرجان كراون مول السنوي 2026 تحت رعاية سعادة رئيس بلدية الخليل المهندس يوسف الجعبري، أيام 22 و23 و24 آب، الساعة 11 صباحا في مبنى كراون مول الخليل مركز المدينة. والأحلى، العديد من الشركات والعلامات التجارية راح تكون مشاركة معنا في المهرجان، وبانتظاركم مجموعة كبيرة ومتنوعة من البوثات المميزة والحلوة بأجواء مليانة فرح، ترفيه، عروض وفعاليات بتناسب الكبار والصغار. 3 أيام من الأجواء الحلوة واللقاءات والمفاجآت، خليكم جاهزين وخلي كراون مول يكون وجهتكم. كراون مول الخليل 22/23/24 آب، الساعة 11 صباحا. حضوركم يسعدنا ويزيد مهرجاننا بهجة وتميزا.

مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك
1: مع مصرف الصفا. الذهب بين ايديك، افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية

0: نهاية شهر 9 وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية افتحوا أو غضوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى مع مصرف الصفا. توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.

لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.

0: وسط البلد.
1: مساحة جريئة لطرح المشاكل ومعالجتها عبر التواصل بين المواطن والمسؤول.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

0: سحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة رب العالمين وبركاته. أحبتي متابعينا مستمعينا في كل مكان، أهلا بكم إلى وسط البلد هذا النهار اليوم الأربعاء الموافق 19 من شهر أب أغسطس للعام 2026. نبدأ نهارنا معكم بدائما أمنيات الخير، المحبة، الرضا، السلام والأمان للجميع. وسط البلد برعاية شركة جوال، شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية، رفيق هذا المشوار الدائم كل صباح معكم على الهواء مباشرة حتى تمام 11 بإذن الله تعالى. هذه الرعاية الحصرية على مدار سنوات طويلة نفتخر ونعتز بها. كمان صباح الخير لكل المتابعين وأصدقاء البرنامج الدائمين الذين نعتز بصحبتهم ورفقتهم في هذا المشوار، الذين تحضر أسماءهم معنا كل صباح في هذا اللقاء. لكل المتفاعلين مع قضايا المجتمع، لكل المهتمين بأمور الناس، صباح الورد، صباح الخير. يوم جديد على أمل أن يكون هذا اليوم بداية أيضا لأفكار جديدة، لطموحات جديدة، لأحلام جديدة، ولنوايا لتحقيق هذه الأحلام عند الجميع، للكبار والصغار، للرجال والنساء، للأمهات والأباء، للشيوخ والأطفال، للجدات والأجداد، للجميع بلا استثناء. صباح الورد. ربحي أبو رموز معي كالعادة في هندسة الصوت والإخراج الإذاعي. صباح الخير ربحي، يعطيك العافية. إليك ولكل طاقم شبكة الحرية تحياتي لكم في إعداد وتقديم البرنامج، معكم محمود قنيبي، أهلا بكم إلى وسط البلد.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

صباح الخير لإخواننا في الظهرية تحديدا اليوم الظهرية تتعرض لهجمة شرسة من قبل الاحتلال. كل ساعات الليل كان هناك تواجد حملة مداهمات، حملة اعتقالات من قبل قوات الاحتلال لمنازل، محلات ومؤسسات في بلدة الظهرية، وما زالت هذه الحملة قائمة حتى هذه اللحظة. كان هناك أيضا منع للتجوال في بعض المناطق. رح نحاول نستفسر أكثر عن حال الظهرية وأحوالها من خلال التواصل مع مؤسسات. عم بنحاول الاتصال برئيس بلدية الظهرية أخونا علي عباس العوايصة. يسعد صباحه طبعا، وصباح الخير لكل مؤسسات بلدة الظهرية جنوب الخليل اللي اليوم يعني حابين ناخد صورة عن اللي بصير هناك، رغم أنه في كتير من الفيديوهات والتسجيلات والتوثيقات اللي وصلتنا عن حملات الاعتقال والمداهمة التي تشنها قوات الاحتلال حتى هذه الساعة. يعني حتى لحظة حديثنا معكم قوات الاحتلال ما زالت في بلدة الظهرية تمارس أعمالها بحق المجتمع طبعا، وتمارس العقابات الجماعية من منع التجوال ومنع للحركة ومداهمة المنازل بشكل عام، ترويع الأطفال والنساء وغيره. ربنا يكون بعون شعبنا في كل مكان. كمان في نفس السياق يعني في مسافر يطة، منذ ساعات الصباح الأولى بدأت قوات الاحتلال أو المستوطنون بدأوا بمحاولة الاحتكاك بالمواطنين هناك وإطلاق مواشيهم في منازل وساحات منازل المواطنين في محاولة يعني لخلق حالة من الاحتكاك والبلبلة والفوضى، وهذا ما يعمل عليه الاحتلال والمستوطنون في كثير من المناطق هذه الأيام. اللهم احمي شعبنا والله يهدينا بس، ونبطل اقتتال داخلي ونبطل مشاحنات داخلية، وننتبه للي بصير حوالينا. اللي بصير مش طبيعي ومش عادي ومش لازم يمر هيك، وخطير جدا جدا جدا.

0: أنا لأهلي أنا
1: فيهم. طبعاً لإخواننا في الظهرية كمان اللي حابين يتواصلوا معنا، اللي عنده أي معلومات، اللي حابب يحطنا بصورة الوضع هناك في الظهرية واللي بيصير فيها، بإمكانكم جميعاً التواصل معنا على الرقم سلم 3546، سلم 3546. صباح الخير لكم جميعاً. اليوم الأربعاء، بكرة الخميس، بكرة رئيس بلدية الخليل البشمهندس يوسف الجعبري أبو يزن رح يكون ضيف معانا في البرنامج للحديث عن البلدية، أول 100 يوم، الإنجازات، العمل المستمر، المشاريع القادمة وكثير من القضايا اللي بتهم المجتمع المحلي. رح يكون موضوع الكلاب الضالة، المياه، الشوارع، الكهرباء كمان راح تكون على سلم الأولويات، وكمان مداخل البلد وإغلاقاتها والتعديات على الشوارع كمان. هذا موضوع أثير وما زال مثارا، موضوع إزالة التعديات عن الأرصفة والشوارع.

بالأخير لتجارنا، لأصحاب المحلات، لأصحاب البسطات، لأصحاب كمان الشركات والتجارة العامة بالجملة، صباح الخير لكم جميعا. شو بالنسبة للأسعار، في نية لتخفيض الأسعار شوي ولا ما في نية؟ بصراحة الأسعار بدأ الحديث وبشكل واضح عن أنه الأسعار في شمال الضفة

0: تختلف تماما عن الأسعار عندنا. وفي عندنا للأسف ارتفاع، في عندنا رفع على الأسعار بشكل مش طبيعي، وهذا الحكي يعني مش في مجال واحد، في كل المجالات، يعني سواء أسعار العقارات، أسعار المواد الغذائية، أسعار الملابس والأحذية، أسعار الإكسسوارات، أسعار المفروشات، كله الأسعار عندنا أعلى من شمال الضفة. أنا بحكي لكوش على لا على الداخل المحتل ولا على الأردن ولا على غيره، أنا بحكي بس مقارنة بشمال الضفة الغربية ليش الأسعار عندنا أعلى، وياريت حدا يفسر لنا هذا الموضوع. احنا بحاجة لجذب مستثمرين وجذب متسوقين للبلد، احنا بحاجة ننعش اقتصاد هذا البلد، انعاش اقتصاد البلد بده شغل، وبده شغل من الكل، والله يكون بعون الكل. صباح الخير للسائقين، سواء سائقي السيارات العمومية ولا الخاصة ولا الشاحنات ولا الباصات، كله كله كله انتبهوا على الشوارع الالتفافية، حملة يعني غير مسبوقة، عدد آليات ودوريات الاحتلال اللي بتشتغل على الشوارع في مخالفة السائقين كبير مش طبيعي. مدخل راس الجورة اليوم مغلق، مدخل فرش الهواء أزمة، وأزمة خانقة نتيجة وجود على ما يبدو حاجز أو تفتيش للسيارات. ومع الاحترام، مع الاحترام، ما بعرف إذا يعني لازم يكون مع الاحترام ولا بدون، رغم تأهيل الشارع وتظبيطه ورغم كل المعيقات اللي بتصير من قبل الاحتلال، بيجي حدا برضه بيطلع لك بعكس السير وبيدخل لحتى يصف قدام السيارات كلها وكأنه على راسه ريشة. احترم الناس اللي موجودين يا رجل، احترم الناس اللي واقفين بيستنوا على دورهم، احترم نفسك، يعني بلاش يعني هيك تتلقى مسبة أو دعوة من حدا على هالصبح، والله ما هي مستاهلة. وبلشنا مشوارنا وأول ربع ساعة مضت، ونسمع دقات الساعة ومكملين معاك، ونذكر أصدقائنا جميعا بإمكانكم التواصل مع البرنامج على سلم 3546.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: حطينا بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

طيب وهي رجعنا وظهرية عم بنحاول يعني أكثر من مرة حاولنا الاتصال بحدا من الظهرية خاصة مؤسساتها، ما بعرف يعني ليش ما عندهم أو ما بردوا، يمكن يكونوا كمان من ضمن هاي الحملة اللي بتشنها قوات الاحتلال في البلدة، بس يعني دعوة لأهالي الظهرية إذا حدا عنده معلومات عن الوضع بشكل عام وشو اللي بصير في البلد وحابب يشاركنا إياها ويشارك الجمهور مش غلط كمان تكونوا معانا. وكمان مسافر يطا، صباح الخير للإخوة في المسافر اللي كل يوم كل يوم بيتعرضوا لهجمات مستمرة وغريبة، يعني جرأة، ما بعرف إذا هي جرأة ولا كيف ممكن نسميها، للمستوطنين غير مسبوقة في مناطق كثيرة من الضفة الغربية وخاصة عندنا هون في الخليل، يعني سابقة الهجوم على حارة الجعبري قبل أيام، هذه كمان إنذار يجب أن يشعل عندنا كل الأضواء ويحرك المؤسسات باتجاه الضغط على الاحتلال من قبل دول العالم ودول الإقليم لوقف ولجم هؤلاء المستوطنين اللي بيحاولوا يشعلوا المنطقة. يعني باختصار أنا حكيتها امبارح، احنا على اعتاب انتخابات إسرائيلية، والانتخابات الإسرائيلية فيها أحزاب يمينية متطرفة وفيها متطرفين كثر أمثال بن غفير وسموتريتش وغيرهم من المستوطنين أعضاء الكنيسة اللي عندهم النية وعندهم الرغبة وعندهم الأمل يرجعوا مرة تانية للكنيسة. كيف بدهم يرجعوا؟ من خلال أصوات المستوطنين. أصوات المستوطنين المتطرفين لن تتأتى لهؤلاء إلا إذا أعطوا هؤلاء المستوطنين مساحة من الفوضى، لأنه هذه الفئة تتغذى على الفوضى، تتغذى على العنف، تتغذى على البلبلة اللي موجودة. بن غفير في محاولة لكسب أصوات جدد وكسب تعاطف المستوطنين امبارح أعلن عن البدء بإنشاء المبنى الخاص بإعدام الأسرى الفلسطينيين. سمعتوا هذا الخبر ولا ما وصلكوا؟ امبارح كان يتباهى بأنه بدأ بإنشاء المبنى أو الثكنة الخاصة بإعدام الأسرى الفلسطينيين، لأنه عنده نية ونيته قوية تجاه هذا الموضوع. كمان قبل يومين كان عامل لقاء، وهذا غريب جدا وهذا يستدعي تحليل قوي قوي جدا، تحليل مش طبيعي من قبل كل حدا بيفهم في لغة الجسد وعلم النفس وغيره. قبل أيام بن غفير كان قد اجتمع بأحد الأسرى الإسرائيليين اللي كانوا محتجزين في غزة، وهذا الأسير الإسرائيلي هو شاب يعني، وأمضى فترة طويلة في الأسر داخل قطاع غزة. جلس مع بن غفير وطلب بن غفير في لقاء بث عبر القنوات المختلفة أنه يكون حاضر ساعة إعدام الأسرى الفلسطينيين، وطلب من بن غفير أن يقوم هو بإعدام الأسرى الفلسطينيين من خلال الشنق. يعني بن غفير قال له أنه إحنا يعني القرار هو إعدامهم شنقا، فهذا الإسرائيلي المتطرف اللي واضح أنه أحد المستوطنين أو غلاة المستوطنين كمان، يعني طالب بن غفير بأنه يشارك في أعمال إعدام الأسرى الفلسطينيين حسب تعبيره. وبن غفير قال له رح أعمل كل جهدي أنه هذا الإشي يصير. يعني بن غفير بحاول وعلى دماء الشعب الفلسطيني، على أهات الشعب الفلسطيني الوصول إلى الكنيسة مرة أخرى ويعني حصد أصوات وكمان يمكن المشاركة في الحكومة القادمة والتأثير. فهذا كله جاي على حساب الدم الفلسطيني، على حساب أنات الشعب الفلسطيني، حصار الشعب الفلسطيني. وتنسوش موضوع نقل الصلاحيات من الجيش إلى الشرطة الإسرائيلية وحرس الحدود في الضفة الغربية، مشروع بيسعى له بن غفير، وهذا المشروع يعني أو جزء من محاولة ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل.

طيب بالنسبه لفرش الهواء يعني الطريق مفتوح بس عليه ازمه، يعني يمكن يكون في حاجز او دوريه للاحتلال بس في ازمه هناك. راس الجوره مغلق للاسف اليوم لحد هاي اللحظه، طبعا بنقدر نقول لانه احوال الطرق بتتغير في لحظه، ممكن هلا اقول لك انه الطريق مسكره بعد خمس دقائق تكون مفتوحه، فما حدا ياخذ هذه المعلومات كقواعد، ما في قواعد في هذا الموضوع، ممكن تتغير في اي لحظه. رايحين على مدارس وجامعات، كمان على انتخابات، شو الاستعدادات؟ حابين ولا مشاركين ولا متأملين ولا طب مرشحين حالكم ولا؟ لأنه أنا شفت أسماء كثيرة يعني لم تعلنها صراحة، البعض أعلنها صراحة قليل يعني، ولكن كثير لسه لغاية اللحظة بيحكي بطريقة مبطنة، بيحكي بطريقة هيك على خجل إنه نيتو يشارك في الانتخابات التشريعية القادمة. ما بعرف مين ناوي وعلى أي أسس، وعارفين شو يعني انتخابات نيابية تشريعية، يعني أنت بدك تكون نائب الشعب، يعني بدك تحمل أمانة هذا الشعب كاملا وتنقلها إلى جهات الاختصاص والمسؤولين. مين بده يشارك؟ طيب هذا الموضوع رح ياخد مساحات كثيرة من حديثنا في الأيام اللي جاية. شو بالنسبة للمدارس، مستعدين؟ جاهزين؟ بتجهزوا ولا كيف الوضع؟ شو هادي؟ السلام عليكم، رسالة بتقول السلام عليكم، يعطيك العافية، كيف الحال؟ أنا مبارح جيت على الإذاعة ما لقيتك موجود، بدي مناشدة منك ضروري، الله يسعدك ويجبر بخاطرك. مين؟ ما بعرف. أنا بالنسبة لي كان في حدا مبارح هون إجا بعد ما نزلت، ويعني قدرنا نساعد الأخت اللي كانت موجودة لأنه إجت بحالة صعبة، فقدرنا نساعدها بإشي بسيط مؤقت. ف شو هذا؟ دوروا لي دواء. شو الدواء ولا إيش الدواء؟ طيب يا ريت إذا الحجة فاطمة أو بدون ذكر أسماء أو تفاصيل، شو هذا جهاز يا حجة، مش دواء، هذا جهاز اللي أنت بعتي لي إياه، جهاز إيش هذا ولا إيش وشو الموضوع؟ أنا ما عندي تفاصيل، يا ريت تبعتي لي التفاصيل وبعدها بنحكي وبنشوف شو بنقدر نساعدك إذا أمكن.

طيب توصلني كمان رسالة عبارة عن صورتين، صورة لجزيرة وسطية في شارع والصورة الثانية لسيارة واضح انه مسطوح العجل، الكوشوك تبعها واضح انه مسطوح. هلا ما رح ينفع اسمع التسجيل الصوتي لانه انا على الهواء، يا ريت صاحب هاي الرسالة يوضح لي شو الموضوع. اخونا رائد شو القصة؟ واضح انه يعني كأنه عجل السيارة ضارب في الجزيرة الوسطية للشارع، هي وين هاي وشو قصتها وليش هيك اصلا؟ يعني الجزيرة شكلها ما بعرف وين، يا ريت خبرنا تفاصيل واحنا مستعدين نوديها لاخواننا في البلدية لحتى يتابعوا موضوعها. الحول وبيت مر العروب وسعير الشيوخ وبين نعيم العديسة ويطة الريحية والفوار والسموع والظهرية، صباح الورد الكوكلكو للسكان اللي فيه وكمان لدورة وقراها والناس اللي فيها وخربها، وصباح الفل لأهلنا في دير سامت وبيت عوا ولإدنا وترقوميا، لبيتولة ونوبة وصريف وخراس والجبعة، وكمان لتفوح وبيت كاحل ولمدينة الخليل ولكل المحافظة وللمحافظات اللي معنا وبتابعنا، صباح الفل.

0: أصدقائي البرنامج كلكم اللي بصبحوا علينا، أم محمد عادي، أبو العود، أم حسين الزغارنة من رمضان أعتقد، إياد المخارزة كمان، المخارزة من الظهرية ولا مخارزة حلحول. صباح الخير لأم محمد عادي، صباح الخير لحسني وزوز ولا وحيد الطويل وعمر الطميزي من إدنا، رشدي فريحة من حلحول، صباح الخير أبو محمد الرفاعية، أحمد صلاح يسعد صباحك أنت وكل الناس المحترمين. حسني وزوز عنده تعزية للأخت ولاء عمر بوفاة والدتها، وبقولها إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته. والتعزية متأخرة شوي هيك بيقول حسني وزوز. الحاج بسام العملي صباح الخير، أبو محمد الرفاعية كمان مرة، ولاء عمر وتامر الشيخ درة، رنا أحمد، وكمان ياسر أبو تركي صباح الفل أخونا ياسر، نجاح المحتسب وجدي كاتبة، أم همام الدميري وعبد الجبار العزة، وأم يزن أبو عيشة وفواز النتشة، كل الأصدقاء أبو نهاد قفيشة، خالد جبرين صباح الخير يا أبو محمد، تحياتي يا غالي سعد صباحك. تامر الجعبة بيقول صباح الخير، هي صعبة هاي الرزقة بس شو بدك تقول، اللي خلت الواحد يصل لهون شغل بيضل رزقة حلال أهون من مد الإيد اللي هي ظاهرة علب الكولا من سلات القمامة. ساعة مغربية الظاهرة بحد ذاتها مش غلط، في ناس بتستفيد من علب الكولا والكرتون والبلاستيك الموجود في العزائم والأعراس، وهذا بالنسبة لهم رزق حتى لو كان المبلغ بسيط. المشكلة بتبدأ لما الواحد يفتح كيس الزبالة وينبش اللي فيه، ياخذ علبة الكولا أو كرتونة خضرة ويترك باقي الزبالة متناثرة على الأرض، خود اللي بدك إياه الله يرزقك بس رجع باقي الزبالة للكيس وخلي المكان نظيف، لأنه الاسترزاق مش مشكلة، المشكلة بالفوضى اللي بتتركها وراك. والله هي رسالة مهمة من أخونا تامر، بيحكي على ظاهرة طبعا اليوم بتعرفوا في كتير من الناس كتير وخاصة الأطفال، رغم أنه غلط وأنا ضد وضد بشكل مش طبيعي، أنا بقولكم أنا ضد هذه الظاهرة بشكل مش طبيعي، موضوع جمع العلب الكولا والطاسات، لأنه في كتير أطفال صاروا يمارسوا هذا العمل بهدف مساعدة أهاليهم، وللأسف البعض منهم تعرض لإساءات والبعض تعرض لحوادث. ما بدنا ننسى حادث الطفل اللي غرق هون عندنا في وسط الخليل وهو بدور على هاي العلب وهاي الطاسات، وهاي حادثة أليمة كانت، وكان لازم تكون إنذار للجميع. قبل كم من يوم إحدى الأخوات كانت بتحكي لي على وضعها وحالها، وبتقول لي إنه من كتر الوضع ما هو سيء أولادها طلعوا يجمعوا طاسات من الحارات والحواري، فبعد ما جمعوا كمية حدا جاي كمان ما بعرف مين هو، بس يعني أنا عنها بقول زي ما قالت الله لا يسامحه، ضرب لأولاده أخذ منهم العلب اللي جمعوها، يعني ظاهرة سيئة. هلأ الأسوأ من كل هذا كمان اللي حكى فيه تامر، إنه كتير من هاي الناس، وكمان بدي أحكي لكم إنه صارت مشكلة على اللي بدي أحكيه هلأ، كثير من هاي الناس بتجي على حاويات النفايات بتحاول تجمع هاي العلب، وعلى فكرة يعني اللي بيمشي بالليل بشوارع البلد المدينة تحديدا بيشوف هاي الظاهرة، انه كثير من شباب وكبار حتى بالسن بيحاولوا يجمعوا العلب من حاويات النفايات. المشكلة انه ممكن فعلا زي ما قال تامر يجيبوا يسحبوا هالكياس من الحاوية يفتحوها ينبشوا الزبالة على الارض ويطولوا منها الطاسات ويتركوها. قبل فترة احد المطاعم صارت له مشكلة لأنه في حدا إجا نبش كل كياس هذا المطعم من الحاوية القريبة رماهم على الأرض طال العلب وخلى الكياس. هلا المطعم معروف واسمه على الكياس، الناس اعتقدت إنه المطعم هو اللي بيرمي، يعني إجا حدا بدون استفسار، لأنه إحنا ما شاء الله الفضول عنا قاتلنا، إجا صور على طول ونزل إنه هذا المطعم طلق بيرمي حوالين الحاوية برميش في الحاوية. طبعا اتضح بعد هيك انه المطعم نفسه كان رميهم داخل الحاوية، بس اجوا هاي الناس اللي الله يعينها، يعني انا ما بقول رايحين يتنزهوا هناك ولا رايحين يشموا هوا، رايحين مجبرين، بس كمان حتى هذا الموضوع له اصول وله اداب واخلاقيات. بتمنى على الناس اللي بتلم هاي الحاويات نهائيا ما ترمي على الشوارع، اللي بتلم الطاسات والعلب ما ترمي الزبالة وما تطلعها من الحاوية وتنفلها على الشارع عشان تلم كم من طاسة وتترك الشارع مليان نفايات وقاذورات وأوساخ وإلى آخره. على كل لسه أحاديثنا مطولة وبتمنى كمان دائما تشاركونا موضوعات مهمة، موضوعات بتخصكم، موضوعات بتصير معاكم، مواقف كمان بتصير معاكم من خلال هذا البرنامج. بس بعد الفاصل سواء بإرسال الرسائل أو بالاتصال، خليكم معنا بعد فاصل قصير سنعود، ابقوا معنا.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
1: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
4: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
1: طيب احكي لي ايش عندهم؟
4: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
1: والأسعار كيف طيب؟
4: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية ومميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
1: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
5: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
6: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
5: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
1: تماشياً مع الخطة التطويرية في المستشفى الأهلي، يسرنا الإعلان عن انضمام الدكتور خالد جهاد الكركي، أخصائي أمراض الغدد الصماء والسكري وهشاشة العظام، علاج مرضى البلوغ المبكر وقصر القامة عند الأطفال وتكيس المبايض والاعتلال الهرموني عند النساء. نستقبلكم في العيادات الخارجية أيام السبت والثلاثاء والخميس من الساعة 9 صباحاً وحتى 1 بعد الظهر. للحجز هاتف 1700-204. نتمنى السلامة للجميع. المستشفى الأهلي، نحن بعون الله نرعاكم.
7: حلمك كبير؟ جامعة الخليل هي البداية. احصل على منحة الدكتور نبيل الجعبري بنسبة 40% للحاصلين على معدل 95% فأعلى في جميع برامج البكالوريوس، وخصم من الرسوم يصل إلى 30% على عدد من برامج البكالوريوس والدراسات العليا دون شرط للمعدل. اختر مستقبلك من بين تخصصات الطب، العلوم الصحية التطبيقية، الصيدلة، التمريض، تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، الإدارة، الحقوق، الأداب، التربية، الزراعة، الشريعة والعلوم والدراسات العليا. جامعة الخليل، خيارك اليوم وريادتك غدا. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
8: لويا لمواد التنظيف.
9: يا سلام على الروائح،
10: يا عيني على النظافة،
9: حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
10: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
11: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
8: لويال لمواد التنظيف عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
6: مدرسة وروضة التميز الدولية، تعليم دولي بوسائل متطورة لإعداد طالب متميز وجيل مبدع، منهاج خاص ودمج ذكي للتعليم العالمي بهوية فلسطينية. مدرسة وروضة التميز الدولية، مبان حديثة ووسائل تعليمية متطورة ونخبة من المعلمين والمعلمات المتميزين جدا في صناعة جيل ذكي متفوق. وفيها روضة حديثة بوسائل تعليمية وترفيهية متميزة وبرامج مبتكرة وأنشطة إبداعية لتنمية مهارات أبنائكم وإسعادهم. مدرسة وروضة التميز الدولية، الخليل كامب حلحول بجانب غاز سدر. سارعوا للتسجيل فالأماكن محدودة. جوال 0599 070 607.
12: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

الليل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

معكم من جديد مكملين، وصباح الخير للجميع كمان مرة، وصباح الخير لأهالي مدينة الظاهرية، يسعد صباحهم. نوال شحاتيت صباح الخير، وصباح الخير لهيفا مسودة من العاصمة، وأحمد وريدات، أحمد وريدات من الظاهرية. يا أحمد شو وضع الظاهرية يا أحمد؟ يا وريدات شادي قفيشة، طارق البشيتي، راما مسودة صباح الخير، مياد القواسمة، وسهى جردات. تامر الجعبة أو تامر الشيخ درة عفوا بقول يعطيك العافية أخي أبو رامي، شو بالنسبة لأصحاب الكانتين المدرسية؟ إحنا أصحاب الكانتين ما في إشي، يعني بتكون تراجعوا بس التربية، الموضوع بس عند التربية والتعليم. أم عامر الكركي، فواز ومحمد الرواشد، أم خضر أبو داود، وماجدة مسالمة كمان، صباح الخير لكم جميعاً.

0: بكرة الساعة 9 رح يكون المهندس يوسف الجعبري رئيس بلدية الخليل ضيف على برنامجنا وسط البلد. فلأي حدا عنده أي اقتراح أو عنده أي مناشدة عنده أي طلب من بلدية الخليل بإمكانه التواصل معنا من خلال البرنامج بكرة صباحا. بكرة الساعة 9 رح ينضم لإلنا سعادة رئيس بلدية الخليل البش مهندس يوسف الجعبري.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 10:50 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

في شغله بدي احكي فيها ورجاء تنتبهوا لها. يعني احنا مش ضد حدا ولا هي عنصريه نهائيا، بس هي لاحقاق الحق. امبارح انتشر، وما كنت بتمنى انه ينتشر طبعا، فيديو لاخواننا الشرطه اداره العلاقات العامه مع احدى المحطات المحليه بيحكوا عن القبض على تاجر ببيع مخدرات في سوبر ماركت في الخليل. اخونا بشير النتشي حكى في هذا الموضوع. طبعا الموضوع ليس في مدينة الخليل. هلأ لما بنحكي ياريت يكتبوا في محافظة الخليل، لأنه لما بنحكي في الخليل الكل اعتقد أنه في مدينة الخليل. إحنا المحلات الكبيرة عنا، يعني لما كانوا بيحكوا على سوبر ماركت كبير، السوبر ماركتات الكبيرة عنا محصورة معروفة، يعني 10-15-20 سوبر ماركت كبير. فهون إحنا بنحط، يعني بنخلي الشبهة تحوم حوالين كل المحلات. فرجاء التحديد، يعني إخواننا في الشرطة بدنا نكون أدق في نشر المعلومة، ولو إنه الموضوع يعني إحنا عندنا خبر فيه، ما حبينا ننشره، بدناش نعمل نوع من البلبلة في البلد. وكمان لما بنحكى إنه من الخليل، يعني هون أنت بتحصر الموضوع في مدينة الخليل، لا هو مش في المدينة نهائيا، ليس في مدينة الخليل. ولما بتحكي على سوبر ماركت كبير أنت هيك بتعمل، يعني يا بتنشر اسمه وعنوانه يا إما ما تنشر رجاء. يعني أنا هذه رجاء من إخواننا في الشرطة، الضابطة الجمركية، جهات الاختصاص كلها، يعني إما بتنشر الاسم بشكل واضح والعنوان أو ما تنشر نهائيا، لأنه أنت هيك حطيت علامة استفهام على كل المحلات الكبيرة اللي في كل المحافظة من أقصاها إلى أقصاها. المفروض يكون في تحديد عشان نعرف هذا المحل في الجنوب، في الشمال، في الشرق، في الغرب، في الوسط، في هون. بس انت لما بتقول يعني كان العنوان اللي انتشر على كل المواقع وللأسف على كل المجموعات، القبض على تاجر يبيع المخدرات في سوبر ماركت بالخليل، هيك هذا العنوان. طب انت لما بتسمع هذا الخبر شو بتفهم؟ سوبر ماركت وفي الخليل، وين؟ في عين سارة ولا في راس الجورة؟ في حاووز ولا في على ابن رشد؟ في بير المحجر ولا في المنطقة الجنوبية؟ في وادي الهرية ولا في الضاحية ولا وين؟ هيك بصير انت يعني حطيت علامة استفهام على كل المحلات. غلط هذا الحكي، انا بقولكو غلط غلط وغلط كبير. واحنا هيك بدون قصد بنسيء قاعدين لبلدنا بشكل عام. اول اشي هذا الموضوع، يعني انا مع انه ينحكى فيه وانه يتعاقب المسيء، لكن ما ينتشر بهذا الشكل. اما تحديد الموقع والمكان خلص، يعني انه المحل الفلاني وحتى اسم المحل ينتشر مش مشكلة، اسم المحل وموقعه، او انه ما بتنشر بالمرة. اما تعمل هاي، شوفوا هاي القضية هيك بحسن نية، ممكن تحط علامة استفهام على كل سوبر ماركت. يعني انا السوبر ماركت اللي بشتري منه بدي اصير اشك فيه، انه ممكن هذا الزلمه يكون هو اللي بيبيع مثلا مخدرات، ممكن ولا مش ممكن؟ طبعا شو بدي اعرفني انهم قالوا في الخليل. فهون رجاء، يعني رجاء خاص كمان مره لكل الاخوه والاخوات اللي بتابعونا وبيقدر يوصلوا هاي الرساله للشرطه، واحنا رح نوصل لهم اياها. وكمان للاخوه اصحاب يعني اللي لهم صفحات ومواقع والإذاعات المحلية والإعلام المحلي بشكل عام، يعني في طريقة أخرى لنشر مثل هيك أخبار. إحنا ما بدنا نعمل بلبلة والسلام، أنا ما بدي خبر والسلام. في أخبار كثيرة، يعني أقولكم يومين كان قبل يومين كان في عنا حادثة اختفاء الحاج حامد أبو عيشة، وأنا كنت على تواصل دائم مع العائلة لحظة بلحظة شو اللي بصير. وأول حدا عثر على الحاج بعتوا لي الفيديو. طب أنا ما نشرت الفيديو نهائيا ما نشرته. الفيديو طبعا ما في إشي مسيء، بس هو يعني الزلمة بالوضعية اللي شفتوها، زلمة كبير وعمره 82 سنة وفي منطقة حرية ومنطقة يعني فيش فيها حدا وفي ساعات الليل، والزلمة تعبان ومستلقي على الأرض، المنظر يعني أخلاقيا بالنسبة لأهله ولحبايبه، وأنا متأكد إنه ما عجبهم المنظر، أنا متأكد مليون مئوي، وسمعت من ناس منهم إنه ما عجبهم نشر الفيديو على هذا النطاق الواسع، رغم إنه فيش فيه إساءة، يعني فيش فيه إشي يعني معيب الفيديو، بس يا أخي في أخلاقيات في الموضوع، أخلاقيات النشر يعني هي أول إشي الحفاظ على المشاعر العامة وعلى
الإنسانية قبل كل شيء. شوف الإنسان اسمه إنسان، والإنسانية جاي من الإنسان ومشاعره وأخلاقه أخلاقياته. يعني كل شيء

اسم المطعم، قلت انه هذا اعدام، يعني كأنك دفعت عنه. قلت له لا، انا ما دفعت عنه. انا اول اشي انا ضد اي اساءة او اي استخدام، بس في فرق بين واحد متعمد والاشي عنده بشكل دائم، وبين واحد غلط غلطة ممكن يعني لحظية آنية. يعني ممكن مطعم يكون فيه، اقول لك يمكن يكون حدا اجى متعمد رمى اشي معين في محل معين في فرن في غيره عشان يسيء لهذا المطعم او لهذا الفرن، ونيجي نحمل احنا منه قضية ونسيء وندمر المحل للأبد ونعدمه للزلمة. هلا اما بيكون في توضيح لكل الاخبار وبشكل دقيق زي ما بصير في دول تانية. يعني انا بستغرب انه احنا للأسف احنا بحكمنا الخوف والعادات والتقاليد والعشائرية والعصبية والقبلية قبل كل اشي حتى قبل القانون. لانه احنا لو عندنا حرية صح وعندنا منطق صح وعندنا قانون صح، اي حدا بيعمل عمل زي هذا، واحد ببيع مخدرات في سوبر ماركت، ليش ما ينتشر اسمه؟ ليش ما ينتشر اسم المحل؟ في دول تانية بيتم النشر بشكل واضح عن هاي الأمور. احنا عندنا بنخاف من ردة فعل صاحب القضية وعائلته وقرايبه وحتى الأجهزة وجهات الاختصاص كمان للأسف ما بتتابع هاي القضايا كما يجب وما بتنشر تفاصيلها كما يجب. يعني أنا هذا الخبر أزعجني جدا امبارح لما قيل إن سوبر ماركت في الخليل، طب هو مش في المدينة، هو في إحدى مناطق المحافظة بس ما عندي تفاصيل يعني كاملة عن هذا الموضوع. ليش في بعض محلات في البعض تجرأ ونشر أسماءها؟ لأنه ما إلها ظهر مثلا أو مش خايفين منه، أما هذا خايفين منه. الأصل إنه ما تسيء للكل وما تأخذ في مثل كان يقول زمان راح الطايع بعروة العاصي، مش هيك كانوا يقولوه؟ نفس الاشي بينطبق على هذا الموضوع، بروح الطايع في عروة العاصي والإساءة بتشمل الكل وبصير الشك يشمل الكل وبصير أشك في كل محل وكل سوبر ماركت إنه ممكن يكون هذا السوبر ماركت المستهدف أو المعني بالموضوع. صباح الخير لأخونا زاهر الأطرش، تحياتي يعطيك العافية. في عندي رسالة كمان من تامر الجعبة بتقول كتير بنسمع شكاوى عن مبالغ استئجار مقاصف المدارس، والمشكلة إنه اللي بده ياخد المقصف أحيانا بدفع مبلغ كبير بناء على عدد طلاب معلن، لكن على أرض الواقع عدد الطلاب الموجودين أقل بكتير، والدوام ممكن يكون نص دوام أو غير منتظم. وفي النهاية إذا دفع المستأجر مبلغ كبير وخسر مين رح يعوضه؟ المدرسة بالتأكيد مش رح تقدر تعوضه على خسارته. عشان هيك اللي بده يستأجر مقصف مدرسة لازم ما يبالغ بالمبلغ اللي بيدفعه ويحسب حساب عدد الطلاب الفعلي والدوام الحقيقي، مش يعتمد بس على الأرقام الموجودة على الورق. المبلغ الكبير ممكن يحول المقصف من مشروع مربح إلى خسارة كبيرة على صاحبه. يا عيني عليك يا عيني عليك يا تامر، والله إنك حطيت إيدك على الوجع. للأسف هاي المناقصات أو هاي العطاءات اللي بتنزل للمقاصف أنا شفت فيها مبالغ خيالية لبعض المدارس، مبالغ خيالية حاطين مبالغ. أنا بالنسبة لي قعدت أفكر إنه هل هو بيربح هاي المرابح من هذا المقصف؟ بيجيب رأس ماله على الأقل؟ هلا هم بحطوا فعلا مبالغ مبالغ فيها وبعد هيك بصيروا يشتكوا. أول شيء الواقع صرنا عارفينه، إحنا الدوام حاليا مش منتظم، عدد الطلاب لا، عدد الطلاب ما هو مفهوم في كل مدرسة، بدناش نقول إنه خلص معروف إنه هذه المدرسة عدد طلابها 700 هاي 500 هاي 300 هذا معروف، بس الدوام مش منتظم وفي أي لحظة ممكن يحصل أي طارئ. هذا كله لازم ضامن المقصف اللي بيجي بيقدم عطاء على عطاء يكون عارفه وفهمه ودارسه وحاسبه، لازم يكون حاسب انه ممكن يكون في اضرابات. اقول لك ممكن هلا احنا بشكل عادي يتم الاعلان عن دوام منتظم 100% في بعد شهر شهرين يصير اضراب مش مخطط له من اي حدا، بيجي صاحب المقصف بيشتكي. طب مين قال لك تحط عطاء بهذا القدر وانت عارف الظروف؟ انا بتمنى على اللي بدهم يقدموا للعطاءات السنه يعني عشان المنافسه تكون شريفه، على انه في يعني منافسات بتكون بس لمجرد المنافسة، يعني بحط لك مبلغ خيالي عشان بس ياخده لاني بديش اخلي ربحي ياخده، انا بس جكر بدي اخذ هذا المقصف بس عشان اخده من ربحي، مش بغض النظر ربحت فيه خسرت فيه مش قصة عندي، المهم اخده عشان ما يكسرش راسي عشان يعني ما يعلاش علي عشان مش كذا. هذا كله يتركوه.

0: المعالجة. هذه مشاريع ربحية بياخدها ضامن المقصف عشان يستفيد منها، مش ربحية. ملهاش علاقة بربحية، خي تطلع فيه بشكل غريب. إذا اللي بخليت رأي تطلع على تطليع، يعني هلأ إذا قلت أنا مشروع ربحي بده يكون هذا الموضوع إلك الموضوع بتعلق. آه خلاص، مشاريع استثمارية عمي مش ربحية. هاي المشاريع هي استثمارية ربحية فعليا. هلأ لما بتحط أنت هاي المبالغ وبصير أي طارئ بتصير تشتكي بعديها رجاء، وكل سنة بنعاني على فكرة، كل سنة في عندنا شكاوى من أصحاب المقاصف. وقبل الفترة يعني بعثوا لي رسالة وكتاب كبير وجهنا لوزارة التربية والتعليم بخصوص هذا الموضوع، إنه تعويضهم ومش تعويضهم، وإنه الجماعة خسروا كتير من تقليص الدوام ومن الإضرابات ومن غيره. أنا بقولكو يعني اللي عقله في راسه بيعرف خلاص، والإنسان اللي بده يقدم على مثل هيك خطوة لازم يكون حاسب كل المخاطر اللي فيها. المخاطر عارفين شو يعني المخاطر؟ يعني في ناس بيشتغل في تجارات خطرة مثلا، يعني واحد بيشتغل في التجارة البحرية مثلا، لما بيحمل باخرة بيكونوا حاطين تأمين عالي على هاي الباخرة. ليش؟ لأنه في مخاطر في إبحار هذه الباخرة في المحيط، في مخاطر ممكن تحصل وممكن ما تحصل، وعلى الأغلب ما بتحصل بس ممكن إنها تحصل. عشان ممكن بيحطوا مبالغ التأمين عالية جدا عشان يضمنوا إنه في حال لا سمح الله صار أي خلل يتم التعويض. هلأ هون عنا في المقاصف للأسف ما بيحسبوا هاي المخاطر، ما بيحسبوا الظروف. يعني كل أصحاب المقاصف اليوم أو ضامنين المقاصف عارفين إنه الدوام عنا مش منتظم، وإنه الوضع الاجتماعي كله والاقتصادي والأمني والسياسي مش مرتب، مش ماشي بنظام معين دائم. في عنا ممكن تغييرات بتحصل في كل لحظة، في كل لحظة ممكن تحصل تغييرات على أي شيء. هذا كله لازم تحسبه قبل ما تقدم للعطاء وقبل ما تقاتل عشان تأخذ المقصف. وفي ناس بتحرد وفي ناس يعني بتعمل كل شيء عشان تأخذ هذا المقصف، بعدين برجع يعيط لك يقول لك أنا أخسر. هلا قبل ما تخسر وتربح وغيره لازم تكون عامل دراسة صح هذا المشروع شو بده يجيب لك وكيف بدك تربح منه وقديش وشو المخاطر المحيطة بهذا المشروع اللي من ضمنها تقليص الدوام والإضرابات والوضع الاقتصادي للناس. أقول لك ممكن يكون دوام كامل بس وضع الناس الاقتصادي ما بسمحش. الطلاب اللي كان يشتري سندويش الطالب اليوم يمكن ما يشتريهاش، الطالب اللي كان يشتري علبة كولا اليوم يمكن ما يشتريهاش بسبب الوضع الاقتصادي. فبدك تحسب كل إشي قبل ما تقدم على هذا المشروع. ايوه بالضبط زي ما قال ربحي، قبل ما تغيص قيس، قبل ما تغيص قيس. ناخذ استراحه صغيره يلا ونرجع نكمل.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعايه شركه جوال، جوال كل يوم جديد.

0: رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 10:00 بتوقيت وايت وينجز.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
3: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي إيش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والأسعار كيف طيب؟
3: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية ومميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

0: كسر الأدوار.
1: إعلان هام من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599-30-22-28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية. المهندس

0: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
1: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
2: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: لويا لمواد التنظيف.
2: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
1: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
4: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
5: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله، مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
6: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

صباح الخير للجميع كمان مرة. كل ما بنروح بنرجع بنصبح عليك وبنتمنى لكم الخير إلنا وإلكم لكل المتابعين. الله يسعد صباحكم. أبو محمد تحياتي وشكرا على رسالتك. أبو محمد الرفاعية كمان, نزار النتشي وأبو عامر الكركي, أبو محمد أكثر من حدا اسمه أبو محمد. طب هلأ هاي رسالة مين وهاي رسالة مين؟ كله أبو محمد. الله يسعد صباحكم وصلوا لنا على محمد. صلاح الخطيب, أنا مش قدك يا عم صلاح, الله يسعد لي صباحك ويكرمك وشكرا دائما على كلماتك الأنيقة الحلوة مثلك, أنت حدا عن جد رائع. الله يسعد هالصباح الحلو ويعطيك ألف مليون تريليون عافية ويوفقك دائما وأبدا. أخونا وليد زماعري كمان صباح الورد. مرشد سلهب من طول كرم, خلص علامة تجارية هلأ مرشد طول كرم, هو نصين, نصف الخليل ونصف في طول كرم. فتحياتنا لك يا مرشد من الخليل لطول كرم. أبو مؤمن المحتسب الله يصبحك بأنوار النبي, تحياتي صباح الخير.

0: أم سامح الأطرش، الله يصبحك بالخير وصباح الخير لكل دار الأطرش ولكل متابعينا والمستمعين عندك، تحياتنا. الخليل، تمكنت شرطة مكافحة المخدرات اليوم الخميس، شو اليوم الخميس؟ ما بعرف، هذا خبر نشرته الشرطة كأنه في خلل في الخبر أو خطأ، لأنه كاتبين أنه اليوم الخميس. من إحباط محاولة لترويج كمية من المواد المخدرة وألقت القبض على مشتبه به داخل مدينة الخليل. وقالت الشرطة أن معلومات وردت حول نية أحد الأشخاص ترويج كمية من المواد المخدرة داخل المدينة، وعلى الفور جرى نصب كمين على أحد مداخلها، حيث تمكنت الشرطة من إيقاف المشتبه به والقبض عليه. وبتفتيشه عثر بحوزته على 4 بلاطات من مادة الحشيش المخدر بلغ وزنها 416 جرام، يعني حوالي نص كيلو إلا شوي. وتم التحفظ على المواد المضبوطة والمشتبه به لإحالته إلى جهات الاختصاص القانونية لاستكمال الإجراءات بحقه. هذا الخبر ورد من شوي، بس زي ما قلت يعني أعتقد أنه في يمكن خربطة، يمكن في خلل في موضوع التاريخ، لأنه بيحكوا على يوم الخميس يعني. وتنويه لإخواننا في الشرطة، ما بعرف يعني قديش الموضوع هلا بنودي له. يا حاضر
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 10:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: حطينا. بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

نعم، رجعنا كمان مرة. أكرم المحتسب طه، يعني مش عارف أكرم طه ولا أكرم المحتسب، على كل، أو يمكن أكرم طه المحتسب الاسم هيك، بس هو عندي أكرم المحتسب طه. أكرم محتسب طه، يسعد صباحك. أبو مؤمن المحتسب واللي قربت المدارس يا أبو رامي، الله يعزك، شو سويتوا في الكلاب الضالة؟ في حال وبس لحدون هيك، في حال. شوف شو سوينا، مش احنا اللي لازم نسوي، يعني مع احترامي للجميع، احنا مش دورنا، احنا ننقل صوتكو ننقل رسائلكو ننقل شكوى الناس بس الجهات المختصة بهذا الموضوع مش احنا، اللي لازم يشتغل الموضوع مش احنا، اللي لازم يشتغل الموضوع هو الصحة البلدية، جهات الاختصاص، احنا داعمين. هلا شو سوينا للآن؟ انا بقول لك ولا اشي، يعني ما صار ولا اشي في موضوع الكلاب الضالة والقضاء عليها، وانا مع انه يكون في حملة على هاي الكلاب الضالة، بس يا عمي ما هو كمان تعالوا نفكر فيها، برضو الشغل كتير، والبلدية اليوم بتشتغل في عدة مجالات، كمان بدناش نضغطهم اكتر، هم وعدوا بإيجاد حل بس ما أعطوا موعد. إحنا لسه في أول 100 يوم من عمل البلدية، وأقول لكم بصراحة أنا من الناس اللي شايف إنه في شغل. هلا في ناس شايف إنه لا والله مش هالشغل كتير ومش هالقصة، لا أنا بقول لكم أنا شايف في شغل وفي تغيير على أرض الواقع في البلد، والكل شايف، يعني اللي بيشوفش من الغربال أعمى. إحنا حال الشوارع اليوم عاد بيتغير بشكل مش طبيعي، وحال شوارع كتيرة. هلا مستحيل انه تقدر تغير كل شوارع البلد في فترة قصيرة، لكن في شغل كتير في عدة شوارع، في فتح شوارع جديدة، في اعادة تأهيل لمدخل فرش الهواء تم اعادة تأهيله بالكامل، فتح الشارع الجديد اللي من امام بيت الطفل الفلسطيني حاليا جاري العمل، شارع حارة ابو رزق تم العمل فيه، المقطع اللي من صالة غانم لغاية مول الاصيل جاري العمل فيه، جبل أبو رمان تم إنجازه، دويربان تم إنجازه، في حركة في شغل. هلا مش رح نقدر نطلب منهم إنه كل الشغل مرة واحدة، بس في نفس الوقت كمان مش رح نترك الموضوع، ومش رح نقول خلص، يعني موضوع الكلاب الضالة موضوع مهم وبحاجة إلى عمل وعمل مجتمعي، وأنا قلتها من زمان على أيام المجلس السابق، يعني تيسير أبو سنينة ومن معه في المجلس البلدي ما كانوا بيقدروا لحالهم إنهم يحلوا مشكلة الكلاب الضالة، ويوسف الجعبري ومن معه لن يستطيعوا وحدهم، وأخونا علي عباس في مدينة الظهري مش رح يقدر لحاله، أخونا مهند عمر في دورة مش رح يقدر لحاله هو أعضاء المجلس البلدي، أخونا وجدي ملحم مش رح يقدر لحاله هو المجلس البلدي في حال حول. هذا بده تضافر مجتمعي، بده المجتمع المحلي يشارك المؤسسات بما فيها البلدية الشرطة والصحة مع الناس، يتشاركوا في حملة شاملة، حملة تنطلق في كل أرجاء المحافظة. لأنه اسمع، يعني نحكيها هيك واقعية ومنطقية، جيت أنت عملت حملة ضد الكلاب الضالة في الخليل مثلا وبدأت ملاحقة هذه الكلاب، وين بدها تروح؟ يعني قسم منها رح يتم القضاء عليه، الغالبية أو الأكثر رح يهرب على المناطق الثانية القريبة منها اللي هي حلحول، دورة، سعير، بني نعيم، هون على المناطق هاي محلناش مشكلة، احنا رح حلناها من مكان لمكان. طيب انطلقت حملة في سعير ولا في الشيوخ، رح يرجعوا الكلاب كلهم يهربوا يرجعوا على الخليل، احنا يعني بتصير عملية زي الأطول فار، لحقني ولاحق. هلأ لازم تكون حملة شاملة تشمل كل المناطق مع بعضها بالتعاون والشراكة، وأتمنى على البلديات كلها تتشارك في هذا الموضوع. والقصة مش كبيرة، أنا بقولكم القصة مش كبيرة لكن خطرة، إحنا بحاجة لحملة نقضي فيها على هاي الظاهرة السيئة والمسيئة واللي بتعرض أولادنا للخطر في كل لحظة وفي كل حين.

0: والله أنا بدي أودي تحية اليوم لإخواننا قائد منطقة الخليل العميد جمال آسيا ومحافظ محافظة الخليل خالد دودين ورئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الدكتور يونس عامر ونائب رئيس الجمعية الدكتور طارق الجعبري اللي كلهم حاليا بيقوموا بزيارة ميدانية لمسافر يطا والبادية والتجمعات البدوية. يعني هاي المناطق فعلا تستحق إنه الناس تزورها وتدعم صمود أهلها. وأنا ما بعرف شو نوع الدعم اللي مودينه الإخوة، بس أنا عارف يعني شفت صور لشاحنات إلى علاقة بالدعم اللوجستي كمان لهاي المناطق، بس مجرد الزيارة لهاي المناطق هي شيء كبير. فبعرفش أخونا ربحي إذا في إمكانية للتواصل مع محافظ الخليل أو مع قائد المنطقة أو مع دكتور طارق الجعبري، شوف إذا بتقدر تتواصل مع أي حدا فيهم وخاصة أخونا المحافظ، لأنه هاي الزيارة إلها معنى. يعني بصراحة هاي الزيارة في هذا التوقيت إلها معنى ومعنى كبير، وإحنا دعينا من فترة وإحنا بندعي لتعزيز صمود المواطنين في هذه المناطق، لأنه يعني بدكش يحسوا حالهم كأنه منبوذين، كأنه بيقاتلوا لحالهم، كأنهم ما حدش سائل عنهم. هم أكثر ناس اليوم بتعرضوا لهجمة شرسة من قبل المستوطنين، وشفنا يعني يوميا في اعتداءات على الأراضي، على المواشي، على البيوت، حرق للبيوت، تدمير للممتلكات. يعني كتير من المصائب بيتعرضوا لها يوم يوم. وللأمانة يعني إنه ما يقوم به المسؤولون هذه الأيام من دعم لهاي المناطق هو جزء يعني ربما ضئيل جدا فيما يحتاجه سكان هذه المناطق من دعم وإسناد معنوي ومادي، مش بس مادي كمان معنوي. هاي الزيارة لها معنى. أنا بشكر الدكتور يونس عامر وأخونا الدكتور طارق الجعبري، بشكر قائد منطقة الخليل طبعا الزيارة حسب ما وصلني أنه امبارح كانت. يعني أنا أتمنى أنه الإخوة في تحرير الأخبار يكونوا أدق. يعني من شوي كان خبر الشرطة وهلأ خبر هذه الزيارة كانت بالأمس. معنا على خط الهاتف عطوفة محافظ محافظة الخليل الأخ خالد دودين. أبو يافا صباح الخير، يعطيك العافية.
1: صباح الخير لك ولكل المستمعين.
0: يعني بصراحة أنا عجبني جدا وسعدت جدا بخبر زيارة المناطق المهمشة والمسافر، المناطق البدوية كمان، التجمعات البدوية في المناطق النائية من قبلك. وشكرا لك لكل اللي شاركوا، الدكتور يونس عامر قائد منطقة الخليل العميد جمال آسيا وأخونا الدكتور طارق الجعبري والوفد كله. يعني بغض النظر عن الدعم اللوجستي والمادي، هذه الزيارة مهمة جدا من الناحية المعنوية، خاصة في هذه الفترة اللي بتشهد اعتداءات متكررة وهجمات متواصلة للمستوطنين على سكان هذه المناطق. يعني باسمهم جميعا بقول لكم شكرا، واحكي لي انت عن طبيعة هذه الزيارة عطوفة المحافظ، وكيف شفتوا هذه المناطق، وما الذي يحتاجه السكان في هذه الفترة، وما الذي يمكن ان نقدمه لهم؟
1: يعني مبادرة رائعة ولفتة مهمة من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.
0: نعم.
1: يعني بالأمس تم يعني تزوير دهلنا في بادية ومسافر يطا يعني بثلاث شاحنات من الدعم، ويعني هذا الموضوع معنوي أيضا أكثر ما هو مادي.
0: صحيح.
1: وعيني. ويعني يعني الدكتور يونس الخطيب يوجد رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، يوجد لديهم برنامج متكامل باتجاه دعم كل المناطق المستهدفة في كل محافظات الوطن. وبالأمس يعني كانت المبادرة والبداية من مسافر وبادية يطا. يعني ما يحدث في بادية ومسافر يطا يعني جريمة لا يوجد لها مثيل في التاريخ. الاستهداف يعني تم هدم 4 مدارس وهناك 14 مدرسة مهددة بالمخطأ بالهدم. يعني هذا إجرام غير مسبوق. يعني بالأمس كان هناك تلمس لاحتياجات المواطنين، وهؤلاء هم رأس الحربة في صمود وثبات روايتنا الفلسطينية بكاملها. يعني زرنا 4 أو 5 قرى في منطقة المسافر ومنطقة البادية، كان هناك تجمع كبير لأهلنا في منطقة زويدين وكل القرى المجاورة، وكان هناك يعني حديث مفتوح باتجاه الإمكانيات التي يمكن أن يقدمها الهلال الأحمر الفلسطيني من خلال الدكتور طارق الجابري نائب رئيس الجمعية. وهناك يعني وعودات بعمل العيادات المتنقلة، وهذا يعني موضوع مهم جدا، وأيضا تزويدهم بسيارة إسعاف وكل ما يلزم أيضا من احتياجات. يعني احنا باتجاه يعني تنظيم حملة متواصلة من كل المؤسسات، سواء كانت رسمية أو صحية أو أيضا دولية، لدعم أهلنا في هذه المناطق لتثبيت صمودهم رغم كل المعاناة يعني اللي بيعانوها، ولكن مطلوب أن نقف إلى جانبهم في هذه الظروف الصعبة من أجل، لأنه هو فعلا مواطنتهم ونضالهم هو ما يثبت صمودنا أيضا في كل أنحاء الوطن. يعني لفتة رائعة مهمة أيضا أن يشعروا أن إحنا موجودين وواقفين إلى جانبهم. أخذنا يعني كل الاقتراحات والاحتياجات الملحة بالنسبة لهم، وأنا سأتواصل مع كل جهات الاختصاص في سبيل تلبية الحد الأدنى. هم يستحقون أكثر من ذلك، ولكن يعني ضمن الظروف والوضع والإمكانيات المتاحة يعني سنعمل على توفير كل ما يلزم من أجل تثبيت صمودهم في هذه المناطق.
0: كل الاحترام، وإحنا كمان يعني اعتبرونا جنود في هذا الدعم لصالح هؤلاء الناس اللي إحنا بنفتخر بصمودهم وقدرتهم على مواصلة هذا الصمود في ظل أعتى هجمة شرسة تشن ضدهم وضد الشعب الفلسطيني في هذه الفترة من قبل المستوطنين ومن يدعمهم من قادة الاحتلال، سواء القادة العسكريين أو السياسيين. شكرا جزيلا عطوفة المحافظ، يعطيكم ألف عافية. فعلا هي لفتة رائعة من الإخوة في الهلال الأحمر، شكرا لهم دكتور يونس عمر، دكتور طارق الجعبري، ويعني إجت في وقتها، وإخواننا في المسافر وفي المناطق النائية بحاجة كانوا لهذه الزيارة ولمثلها من الزيارات، ويريد تتكرر من قبل الجميع، من قبل كل من يستطيع. مش شرط الدعم المادي اللوجستي، لا، الأهم هو الدعم المعنوي لصمود هؤلاء الناس حتى ما يشعروا حالهم لحالهم في معركة بيدافعوا فيها عن الكل الفلسطيني وعن الوجود الفلسطيني وعن الهوية الفلسطينية وعن الأرض الفلسطينية. الله يعطيهم العافية، وزاد الله ثباتهم وصمودهم ومنحهم القوة على الاستمرار. شكرا لكل من شارك في هذه الزيارة. فاصل بعد الفاصل، بس قبل الفاصل في رسالة بدي بس أجاوب عليها لأخونا نضال أبو رجب اللي بيقول: أسعد الله صباحك، بدي تسأل الأوقاف التسجيل للحج للموظفين هل يتم الخصم من المستحقات وكيف؟ لا لا، ما في حكي نهائيا على موضوع خصم من المستحقات يا نضال، لغاية الآن ما في حكي نهائيا في هذا الموضوع. التسجيل الحج ما له علاقة بالمستحقات. هلا إذا بيصير بحث في هذا الموضوع مستقبلا ممكن، بس لغاية الآن ما نحكى في هذا الموضوع وما راح نثيره لأنه ما نحكى فيه يعني. أما إذا طلب الموظفون ذلك عليهم يعني إعلاء صوتهم، ممكن ممكن يعني أنا بقول مش غلط لو الموظفين طلبوا إنه الموظف اللي بده يطلع الحج تنقسم الرسوم من مستحقاته إذا في إمكانية أو فيش إمكانية، بس ما نحكى فيه نهائيا لغاية الآن ولا انطرح هذا الموضوع. شهر أبو عيشة، صباح الخير. وهدى غيث، وفاصل وبعده الجزء الأخير.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: نسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 10:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إنا كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك
2: واخيرا لقيتها في وايت وينجز. عن جد تجربة مختلفة.
1: طيب احكي لي ايش عندهم؟
2: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
1: والاسعار كيف؟ طيب
2: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
1: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
3: كراون مول بيدعوكم لمهرجان كراون مول السنوي 2026 تحت رعاية سعادة رئيس بلدية الخليل المهندس يوسف الجعبري، أيام 22 و23 و24 آب الساعة 11 صباحا في مبنى كراون مول الخليل مركز المدينة. والأحلى، العديد من الشركات والعلامات التجارية راح تكون مشاركة معنا في المهرجان، وبانتظاركم مجموعة كبيرة ومتنوعة من البوثات المميزة والحلوة بأجواء مليانة فرح، ترفيه، عروض وفعاليات بتناسب الكبار والصغار. 3 أيام من الأجواء الحلوة واللقاءات مفاجآت. خليكم جاهزين وخلي كراون مول يكون وجهتكم. كراون مول الخليل 22-23-24 آب الساعة 11 صباحا. حضوركم يسعدنا ويزيد مهرجاننا بهجة وتميزا.
4: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديب حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
6: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-47-32 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
7: مدرسة وروضة التميز الدولية، تعليم دولي بوسائل متطورة لإعداد طالب متميز وجيل مبدع، منهاج خاص ودمج ذكي للتعليم العالمي بهوية فلسطينية. مدرسة وروضة التميز الدولية، مبان حديثة ووسائل تعليمية متطورة ونخبة من المعلمين والمعلمات المتميزين جدا في صناعة جيل ذكي متفوق. وفيها روضة حديثة بوسائل تعليمية وترفيهية متميزة وبرامج مبتكرة وأنشطة إبداعية لتنمية مهارات أبنائكم وإسعادهم. مدرسة وروضة التميز الدولية، الخليل كامب حلحول بجانب غاز سدر. سارعوا للتسجيل فالأماكن محدودة. جوال 0599 070 67.
8: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
9: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

آخر جزء في لقاء اليوم من برنامجنا وسط البلد. صباح الخير لكل الناس. سؤال محير، هذا السؤال المحير من نبيل أبو حديد، ولسعد صباحك. سؤال محير للجميع، لماذا كل واحد بده يسجل لأداء مناسك الحج بده يدفع 1000 دينار؟ هذا قانون أم شرع؟ طب شو المحير في السؤال يا أو في الموضوع يا نبيل؟ يعني مع احترامي يعني لوعيك وثقافتك، شو دخل الشرع في الموضوع؟ هذا له قانون وله شرع، هذا نظام حطته وزارة الأوقاف، اللي بده بده واللي ما بدهوش بلاش. وأنا بقول لك الأفضل إنه بدهوش. والله شروط الحج صارت اليوم ما إلها علاقة بالدين، يعني أنا بحكي لك بصراحة، يعني شو أدفع 1000 دينار؟ ويمكن أو يمكن لا. هلأ لما بيطلع الاسم لو دفعوا المواطن، بس هم كيف ليش بصير هيك؟ بخافوا إنه في ناس كتير بتسجل وبعد التسجيل وبتطلع أسماءها بعديها بينسحبوا، فهم عشان هيك عشان يضمنوا إنه كل اللي بيسجلوا يلتزموا فبدفعهم 1000 دينار على سبيل الضمان. هلأ في حال ما طلعش اسمه بيرجعوا له. هلا ليش؟ انا بقول لك انا لو جيت إلي تسالني انا على الصعيد الشخصي بقول لك انا مش عاجبني هذا النظام. اليوم الناس كلها تواقة للحج، واللي بيسجل عشان بده يطلع ونفسه يطلع. هلا انا مع فكره انه اللي بيطلع اسمه بالقرعه هو اللي يدفع، اما مش كل الناس تروح تدفع وبعديها اللي بيطلعش اسمه تعال استرد المصاري تبعونك. انا بدي اقول لك شغله، يعني مع احترامي للحكومه ولكل مؤسساتها، بس أنا لما بجيب بسجل 30-40 ألف مواطن في الضفة الغربية، 50 ألف مواطن، 100 ألف مواطن، بعرفش قديش بتسجل كل سنة، وكل واحد فيهم بدفع 1000 دينار. تخيل كم مليون دينار بتصير داخل البنوك لفترة، طبعا لبين ما ينتهي التسجيل وبعدين تطلع القرعة وبعدين يتم استرداد المبالغ. هاي المصاري في البنوك بتشتغل لمين؟ على هذا السؤال، بتشتغل لمين؟ لصالح وزارة الأوقاف؟ أنا برأيي أنه غلط، ويمكن يكون في حرام في الموضوع، أنا بديش أفتي من ناحية شرعية، بس أنا بقول لك هو لا قانون ولا شرع يا نبيل، عشان أنت سألت إذا كان هو قانون، بس أنت دير بالك أنت كاتب 10,000 في الرسالة، لا هو 1000 دينار كل واحد. أنا مش عاجبني الموضوع، والسؤال مش محير، لا هو مش قانون ولا شرع، هو نظام أقر من قبل وزارة الأوقاف لضمان التزام المسجلين بس. بدأ التسجيل على فكرة للحج، يعني للي ما بيعرفه أمجد الطروي، وشو هذا؟ شو 9 وربع؟ بكل الأحوال صباح الخير. أحمد الهيموني بقول شو 9 وربع؟ مش عارف، بعرفش. على كل ما بعرف عن إيش بتسأل يا أحمد يا هيموني.

تذكروا كمان مرة بدي أذكر بكرة صباحا في هذا التوقيت الساعة 9 صباحا في توقيت بداية البرنامج، طبعا مش هلا، في توقيت بداية البرنامج رح ينضم لنا المهندس يوسف الجعبري رئيس بلدية الخليل للحديث عن كل ما يتعلق بالبلدية وأعمالها ومشاريعها أنظمتها وقوانينها شغلها المستقبلي والحالي. رح نحكي في كتير مواضيع بتخص البلد والناس، اللي عنده أي تساؤل بإمكانه يبعث لنا، بإمكانه يتواصل معنا، كمان بالإمكان الاتصال وقت البرنامج. هذا التذكير لكل الناس اللي بتابعونا بكرة 9 صباحا مع رئيس بلدية الخليل البشمهندس يوسف الجعبري.

0: رئيس بلدية قصرى بيقول قناة الجزيرة: نخشى أن يكون ما يحدث في البلدة نهجا جديدا لتهجير العائلات. نخشى أن يكون، طب ما هو هيك، شو تخشى؟ هو الهدف هو تهجير العائلات يا رجل، يعني شو بدها فتاكه الشغلة عشان نفهمها؟ يعني اللي بصير كله محاولات لتهجير السكان وتيئيس الناس من الحياة على هذه الأرض. وعلى فكرة هم عند بعض النفوس الضعيفة، أو بديش أقول النفوس الضعيفة، بدي أقول الناس الغلبانة التعبانة، وصلوا لمرحلة أنه يأسوا، صار يقولوا اللهم هجرة فعلا بسبب الأوضاع الحالية. وعلى ذكر هذا الموضوع بدي عندي منا، إحنا دائما كنا نقول يعني ياريت يكون في مؤسسات تدعم الطلاب المحتاجين، ياريت يكون في مؤسسات تدعم طلاب المدارس بالقرطاسية والكذا، دائما بنقول هذا الحكي لأنه فعلا في ناس كتير بحاجة. أنا اليوم عندي طلب تاني، وأتمنى أنه يكون في تجاوب وقبول من المؤسسات الصحية، يعني شركات الأدوية، الصيدليات الكبرى، مستودعات الأدوية. جماعة الخير، الوضع الدوائي للمرضى صعب جدا جدا، وعندنا كمية مناشدات. هذا اللي بصل عنا، احنا لسه جزئية صغيرة من، يعني انا بقارن قديش بيروح عند المحافظ، قديش بيروح على لجنة الزكاة، قديش بيروح على الإذاعات الأخرى، قديش بيجي عنا. حجم المشكلة كبيرة كبيرة جدا للناس اللي مش قادرة تؤمن أدوية. فأنا بدي أتمنى على مستودعات الأدوية، شركات الأدوية، على مستوردي الأدوية، كمان على الصيدليات نفسها اللي بيقدر يعني يساعد في هذا الموضوع، لو بتشكلوا جسم هيك، يعني هيئة، كتلة، جمعية، ما بعرف شو، لدعم المحتاجين بالأدوية، لأنه في مرضى كتير ومرضى أمراض خطرة وأمراض يعني لا يمكن الاستغناء عن الأدوية فيها، مش قادرين يأمنوا أدويتهم اليوم لأنها مش موجودة بالصحة. طبعا إحنا هيك ممكن يعني يكون شغلنا غلط، ديروا بالكم، لأنه إحنا ممكن هيك بنرفع الحمل عن الحكومة اللي لازم تأمن الأدوية. بس يا عمي شو نعمل؟ هلا بدك تضل تستنى لبين ما الحكومة تحل المشكلة؟ ما في مرضى ممكن تموت، أنت مجبر أحيانا، مكره أخاك لا بطل، بس هي المسؤولية الأولى والأخيرة تقع على عاتق الحكومة. أنا بتمنى الحكومة تحل المشكلة، وإذا الحكومة مش قادرة، يعني إذا في حدا بيقدر يساهم مع بعض المرضى في إنشاء الأدوية، في توفير الأدوية، والله يعني إن شاء الله بيكون أجر ثواب إله وصدقة جارية إلى يوم الدين. الله يفرج على الجميع. انتهى لقاء اليوم من برنامجنا وسط البلد، بكرة لنا لقاء خاص مع رئيس بلدية الخليل. إلى ذلك الحين، هذه تحيات شركة جوال الراعي الرسمي للبرنامج، شركة الاتصالات الخلوية الأولى والأكبر في فلسطين، كمان تحيات ربحي اللي كان معي من بداية البرنامج في الهندسة الصوتية والإخراج الإذاعي، وتحياتي لكم، إلى اللقاء.
1: برنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارض

من الرسوم يصل إلى 30% على عدد من برامج البكالوريوس والدراسات العليا دون شرط للمعدل. اختر مستقبلك من بين تخصصات الطب، العلوم الصحية التطبيقية، الصيدلة، التمريض، تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، الإدارة، الحقوق، الأدب، التربية، الزراعة، الشريعة والعلوم والدراسات العليا. جامعة الخليل، خيارك اليوم وريادتك غدا. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع حلحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: لأن الخبرة تبنى بالممارسة، في جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني تتعلم بالممارسة وتتدرب في بيئة تعليمية حديثة وتكتسب المهارات التي يحتاجها.

0: سوق العمل. تقدم الجامعة برامج البكالوريوس إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد البكالوريوس ضمن تعليم حكومي ميسر يجمع بين المعرفة والتطبيق. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
1: الساعة الآن 11:00 بتوقيت وايت وينجز.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
1: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي إيش عندهم؟
1: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والأسعار كيف طيب؟
1: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية ومميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: أكدوا أن الهجمات تعرض عمال الإغاثة في القطاع للخطر. الجيش الإسرائيلي يواصل غاراته في جنوب لبنان ويستهدف كفر رمان والمنصوري ومرتفعات علي الطاهر. الولايات المتحدة تفرض عقوبات على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية ومسؤول آخر فيها، والمحكمة تقول إنها ستواصل عملها من دون تراجع.

0: يجري رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف محادثات في العاصمة العراقية بغداد في زيارة يلتقي خلالها كبار المسؤولين وقادة القوى السياسية. وأعلن قالباف أن النظام الأمني الإقليمي يشهد تحولات، منها خطة انسحاب للقوات الأمريكية من المنطقة وفق قوله.
1: زيارتنا للعراق تأتي اليوم في إطار تعزيز النظام الجديد في المنطقة وتسريع وتيرة التعاون بين جميع دولها، حيث يتضاءل تدخل الأجانب في معادلاتها بشكل متسارع. الولايات المتحدة، القوات الأمريكية تسعى إلى الانسحاب، ولم يعد لإسرائيل مستقبل فيها.
0: تنضم إلينا الآن مراسلة التلفزيون العربي في بغداد منى ظاهر. أهلا بك منى، نتطرق معك إلى أبرز ما تحدث به قالباف لدى وصوله إلى بغداد، وأيضا عن اللقاءات المرتقب عقدها معه.
2: وعد أبدأ من اللقاءات المرتقب عقدها في بغداد، حيث أعلن قبل قليل المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي هيبة الحلبوسي بأنه التقى داخل مجلس النواب العراقي بمحمد باقر قالباف والوفد المرافق له، وتباحث الطرفان في عدد من القضايا المشتركة بين بغداد وطهران، إضافة إلى أن حديث قالباف في مؤتمره الصحفي في مطار بغداد الدولي صباح اليوم تحدث به عن عمق العلاقة العراقية الإيرانية وكذلك التعاون الثنائي بين البلدين دون تدخل أجنبي، إضافة إلى تحدث عن أهمية العراق في المنطقة وكذلك الأوضاع التي تجري الآن والتفاهمات أيضا. كذلك سوف يشهد اليوم لقاءات أخرى مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان ورئيس الحكومة العراقية علي الزيدي ورئيس الجمهورية نزار آميدي، إضافة إلى أن جدول أعماله يتضمن لقاء مع شخصيات سياسية عراقية من الإطار التنسيقي الشيعي ومباحثات حول حصر السلاح بيد الدولة وكذلك مضيق هرمز ومرور ناقلات النفط العراقية. كما تعرفين وعد أن العراق تضرر كثيرا من الاضطرابات وإغلاق مضيق هرمز، وانعكس ذلك على تصدير النفط العراقي من الموانئ الجنوبية التي شلت الحركة بها، وانعكس ذلك على الاقتصاد العراقي والذي أصبح واضحا في تسديد نفقات ورواتب الموظفين، حيث يعتمد الاقتصاد العراقي على النفط في مردوداته المالية. أيضا جدول أعمال قالباف فيه زيارتان لمحافظة النجف وكرب لزيارة المراقد المقدسة هناك. نعم،
0: شكرا لك منى ظاهر من بغداد. أكد تقرير لصحيفة واشنطن بوست أن البنتاغون يجري تقييما لوجود القوات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط، ووفقا لمصادر أمنية ومسؤولين ذكرت الصحيفة أن وزارة الحرب الأمريكية تجري مراجعة داخلية لانتشار قواتها في المنطقة، بما في ذلك إمكانية تقليص أو إعادة تموضع للقوات في الخليج العربي. وجاءت هذه المراجعة بحسب الصحيفة بعد الأضرار التي لحقت بالقواعد الأمريكية خلال المواجهة مع إيران، ما دفع واشنطن إلى التفكير في عدم إعادة بناء بعض المنشآت بالشكل الذي كانت عليه قبل الحرب. يخيم الغموض على مستقبل أزمة مضيق هرمز ومجمل الصراع في المنطقة، في حين يؤكد الرئيس الأمريكي عدم وجود محادثات مع إيران حاليا واستمرار الضغط الاقتصادي عليها. هذا وأظهرت بيانات أولية تباطؤ حركة الملاحة عبر مضيق هرمز أمس في ظل غياب مؤشرات واضحة على إعادة فتحه.
3: حالة من عدم اليقين تسيطر على أزمة مضيق هرمز ومجمل الصراع في الشرق الأوسط، فلا مؤشرات على تسوية قريبة. هذا ما يمكن استنتاجه من التصريحات الأمريكية والإيرانية. ترامب يعود إلى سيرته الأولى ويزيد بتصريحاته المشهد غموضا، إذ يقول إن بلاده لا تجري حاليا مفاوضات مع إيران، رغم إشارته قبل ذلك إلى وجود قناة اتصال خلفية مع الحرس الثوري. تقارير وتصريحات أمريكية تفيد أن البيت الأبيض سيواصل الضغط الاقتصادي والحصار البحري على إيران في هذه المرحلة، لكن ترامب لم يقدم إجابات حاسمة بشأن نتائج هذا الضغط أو فرص الحلول السياسية. في المقابل تجدد طهران شروطها، فتنقل عبر الوسطاء أنها لا تقبل وقف إطلاق النار بل إنهاء للحرب، بحسب وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي الذي قال إن الأمن في الخليج يجب أن يكون جماعيا ويشمل أبعادا اقتصادية، بموازاة تشديد رئيس البرلمان الإيراني على أنه لا فتح لمضيق هرمز قبل تنفيذ شروط بلاده. أما المضيق فتظهر بيانات أولية أن حركة الملاحة فيه تباطأت في الساعات 24 الماضية، إذ تجنب معظم مالكي سفن هذا الممر المائي الحيوي في ظل عدم وجود مؤشرات واضحة على إعادة فتحه. بحسب بيانات شركة كيبلر فإن 6 سفن عبرت المضيق الثلاثاء مقارنة ب9 سفن في اليوم الذي سبقه، وذلك أقل من المتوسط خلال الأيام 10 الماضية. على وقع الشد والجذب بين طهران وواشنطن، يحاول كل طرف إدارة الصراع دون بلوغ سقف التصعيد الشامل، لكن مسار الأزمة لا يزال مفتوحا على احتمالات عدة، في حين يظل مضيق هرمز أحد أبرز مفاتيحها.
0: أعلنت الخارجية الإماراتية وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران حتى إشعار آخر، في ضوء ما وصفته بالتصعيد الإقليمي الذي قوض السلام والأمن الإقليميين والدوليين. وشددت الوزارة على التزام أبوظبي بسلامة النظام المالي الدولي والقانون الدولي والمعايير العالمية.

0: في قطاع غزة أفادت مصادر طبية بسقوط 7 شهداء و13 جريحا إثر غارة إسرائيلية على ميناء مدينة غزة. وفي الأثناء زعم جيش الاحتلال مهاجمة قادة في وحدة النخبة التابعة لحماس. قالت حركة حماس إن استهداف الجيش الإسرائيلي مقهى في ميناء غزة يمثل إمعاناً في العدوان وتصعيداً متعمداً، وأضافت أن توقيت الهجوم عقب لقاءات القاهرة الأخيرة وجهود الوسطاء يؤكد تعمد نتنياهو إفشال التفاوض. ودعت حماس الإدارة الأمريكية والضامنين إلى إلزام الحكومة الإسرائيلية بما جرى الاتفاق عليه ووقف التصعيد ومنع نتنياهو من تعطيل اتفاق شرم الشيخ. أعلنت طواقم الدفاع المدني في مدينة غزة انتشالها رفات 7 فلسطينيين من تحت أنقاض منزل لعائلة السوافيري في منطقة عسقولة.
1: أنا أتواجد الآن في منزل عائلة السوافيري الذي تعمل به طواقم الدفاع المدني لانتشال 17 جثماناً من تحت أنقاض هذه البناية. هذا الاستهداف كان في بداية الحرب، قتل 46 شهيداً في هذا الاستهداف، وبقي هذا العدد من الجثامين تحت الأنقاض. لكن الكارثة أن هذا الاستهداف، تخيلوا أن يوجد من ضمن الشهداء أكثر من 20 طفل، ومن الأطفال يوجد 11 طفلاً تقل أعمارهم عن 10 أعوام. هذا كارثة، هذه مصيبة يعيشها السكان هنا في قطاع غزة، وهذا ألم ينعكس على العوائل والأهالي الذين فقدوا أبنائهم وبقيت أجسامهم تحت الأنقاض. لذلك ما زلنا نقول للعالم، حماية البشرية وحماية الإنسانية هي مطلب شرعي وهي مطلب قانوني، وكل المواثيق كفلت لهذا المواطن أن يعيش بأمان وسلام. رسالتنا إنسانية ويجب أن تصل إلى كل العالم.
0: في ساحات الحروب لم يعد العاملون في المجال الإنساني بمنأى عن الاستهداف. أرقام الأمم المتحدة ترسم صورة قاتمة لعنف يتصاعد، في حين تتحول مناطق الإغاثة إلى ساحات خطرة تحصد أرواح من جاءوا لإنقاذ المدنيين. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا أكد أن تراجع عدد العاملين في المجال الإنساني الذين قتلوا العام الماضي إلى 350 لم يرافقه أي انخفاض ملموس في مستوى العنف الذي يتعرضون له، بينما أصيب 322 عاملا في الهجمات وتعرض 235 آخرون للاختطاف. وتظل غزة أخطر مكان في العالم على العاملين الإنسانيين للعام الثالث على التوالي، بعدما قتل فيها 186 عاملا، يليها السودان ب 71 قتيلا. السودان الذي تقول الأمم المتحدة إن ما لا يقل عن 165 من العاملين في المجال الإنساني معظمهم من السودانيين قتلوا فيه منذ بداية اندلاع الحرب هناك. ومنذ بداية العام الجاري قتل 82 من عمال الإغاثة وأصيب 97، في حين تعرض 39 للاختطاف حول العالم. وتشير الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 1000 عامل إغاثة قتلوا خلال 3 سنوات فقط، وهو ما وصفه مسؤول الشؤون الإنسانية توم فلتشر بأنه أمر غير مقبول بتاتا. ولا تقتصر المخاطر على الهجمات التقليدية، إذ تحذر أوتشا من الانتشار المتزايد للطائرات المسيرة المسلحة التي تسببت في 80% من الضحايا المدنيين في السودان خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، مع استهداف أسواق ومرافق صحية. فلتشر أكد أن المسيرات أصبحت الوجه الجديد لخطر قديم، مشددا على أن تطور التكنولوجيا لا يعني تغير قوانين الحرب، وأن حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني مسؤولية لا تحتمل التأجيل.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM
2: الساعة الآن 11:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: الثلاثة الأخيرة منهم 560 في الضفة الغربية وقطاع غزة ومعظمهم في قطاع غزة، هذه دلالة إضافية وجديدة على حجم حرب الإبادة وأثرها التي شنت على الشعب الفلسطيني وعلى أهل مدينة وعلى أهل محافظات قطاع غزة منذ 7 أكتوبر حتى هذه اللحظة، ما زال هذا العدوان أيضا مستمر. هذه دلالة أيضا على تعمد الاحتلال قتل العاملين في الشأن الإنساني، وتعمد الاحتلال أن العاملين في الشأن الإنساني هم الذين يسهلون الإمدادات والتدخلات الإنسانية بكل أشكالها، سواء كانت على مستوى المأوى أو الأمن الغذائي أو الأمن المائي أو الأمن الصحي أو أي شكل من أشكال التدخل. وقتل
4: هل رصدتم أنماط تؤكد يعني هذه الفرضية، فرضية استهدافهم عمدا من قبل قوات الاحتلال، أم أن يعني هذه الأعداد هي بسبب وجودهم في مناطق عالية الخطورة؟
3: بالمناسبة الأعيان المدنية والطبية، سواء المنازل أو المرافق الصحية أو مرافق المؤسسات الإغاثية أو المؤسسات الإنسانية، هي أعيان مدنية يجب أن تحمى في أوقات الحروب والنزاعات. شاهدنا نحن وإياكم وشاهد العالم كله الاستهداف المباشر للمستشفيات، وهي أعيان مدنية يجب أن يتم حمايتها. شاهدنا نحن وإياكم على طيلة حرب الإبادة قصف سيارات الإسعاف، وهي أعيان أيضا مدنية يجب حمايتها. شاهدنا نحن وإياكم تعمد الاحتلال ضرب مقرات المؤسسات والمستشفيات والمراكز الصحية ومراكز التوزيع وقوافل التوزيع. هذه الأعيان، كل من له علاقة بالإمدادات والشأن الإنساني والشأن الصحي، هي أعيان ومرافق يجب حمايتها في أوقات النزاع والحروب، ولكن الاحتلال أساسا لم يوفر أي شكل من أشكال البيئة اللازم لضمان استمرار عمل المؤسسات الإنسانية في ظل العدوان. لم يجري أي تنسيق مع مؤسسات دولية تنظم هذا الشأن مثل المؤسسات الصليب الأحمر أو المؤسسات الدولية الأخرى. وهذا أيضا تزامن وترافق أيضا بمنع الاحتلال وصول الصحافة الأجنبية والعربية والدولية لقطاع غزة لتكون شاهدا على هذه الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
4: نعم سيد رأفت، هل تجري تحقيقات عندما يقتل عامل إنساني في فلسطين سواء في الضفة أو في قطاع غزة؟
3: هو الأصل في البداية أن يتم توثيق هذه الجرائم. ثانيا هناك أكثر من جهة هي صاحبة ولاية في التوثيق والملاحقة، سواء توثيق والرصد أو الملاحقة والمتابعة القانونية والقضائية. ولكن أيضا للأسف جزء من فرق مؤسسات حقوق الإنسان واجهت تحديات صعبة جدا، دمرت أساسا مقراتها، وهي مؤسسات المعنية بهذا الشأن بشكل أساسي في قطاع غزة على الأقل في مجال التوثيق الأول والأساسي. هي أيضا هذه المؤسسات لم يتم تمكينها من العمل بشكل يتناسب مع أوضاع الحروب والأزمات، ولكن هناك بعض النشطاء وبعض المؤسسات قدر الإمكان استطاعت أن توثق هذه الجرائم. وهناك بعض الشكاوى التي تقدمت بها بعض المؤسسات لدى جهات الاختصاص الدولية، سواء بعض المحاكم أو المجالس المعنية بأوضاع النزاعات والحروب.
4: توم فلتشر تطرق إلى موضوع المسيرات وكيف أصبحت الوجه الجديد لسلاح قديم، علما بأن المسيرة اليوم هذه التكنولوجيا توفر دقة أكبر بالاستهداف، وبالتالي ما دور المسيرة في يعني هذا الارتفاع بعدد القتلى من العمال في المجال الإنساني؟
3: بالمقياس، وهذا ليس ادعاء على حكومة الاحتلال، نحن شاهدنا عشرات ومئات وقد يكون آلاف الجرائم، سواء ما رأيتموه على صفحات الفضائيات أو شاهدناه نحن كمواطنين غزيين. الاحتلال الإسرائيلي بالرغم من امتلاكه منظومة من الأسلحة الدقيقة والمتطورة والمحوسبة، ولكن شاهدنا نحن وإياكم عمليات الاستهداف أو ما نسميه الاستهداف الهدف الأعمى الذي كان يتعمد فيه الاحتلال استهداف المرافق الإنسانية والطواقم الإنسانية بشكل متعمد دون أن يراعي أي بعد أبعاد الخسائر البشرية التي من الممكن أن يوقعها وأن يصيبها. الاحتلال الإسرائيلي يمتلك أدوات وطائرات وتكنولوجيا عسكرية تمكنه من إصابة الفرد بشكل مباشر، ولكن في حرب الإبادة تعمد الاحتلال أن يوجه ضرباته وأن يوقع أكبر قدر من الخسائر البشرية في أوساط المواطنين الغازيين. بالأمس كنا أمام حالة استهداف في منطقة ميناء قطاع غزة، وهو مكان مكتظ بالنازحين وبعض الهاربين من الخيام، من حال الخيام إلى البحر، مكان فيه تجمع كبير جدا تعمد الاحتلال استهدافه. أيضا قبل ذلك استهدف المستشفيات، استهدف صحفي قناة الجزيرة في مدخل مجمع الشفاء المكتظ بالنازحين والمرضى والمراجعين والأطباء والطواقم الطبية.
4: أشكرك من غزة رأفت المجدلاوي، رئيس شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في القطاع، شكرا جزيلا. اقتحمت قوات من جيش الاحتلال معززة بجرافات بلدة الظاهرية جنوب الخليل، وفرضت حظرا للتجول في الشوارع الرئيسية بعد إغلاق بعضها بالسواتر الترابية. وحولت قوات الاحتلال 3 منازل في البلدة إلى نقاط تمركز عسكري قبل مداهمة محال ومنازل المواطنين وألصاق منشورات تهديدية، كما نفذت حملة اعتقالات شملت 8 فلسطينيين. كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة بنابلس واعتقلت فلسطينيا قبل انسحابها لتعاود اقتحام المدينة مرة أخرى وتعتقل 5 آخرين، في حين أعلن نادي الأسير أن قوات الاحتلال اعتقلت 30 فلسطينيا منهم صحفي خلال اقتحامها مدن الضفة الغربية. انضم إلي من رام الله مراسل التلفزيون العربي عميد شحادة، أهلا وسهلا بك عميد. إذن اعتقالات جنوب الخليل وأيضا مداهمات في نابلس، ماذا في التفاصيل؟
5: نعم، وعد منذ مساء أمس قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اقتحام بلدة الظاهرية جنوب مدينة الخليل، حيث دفعت بتعزيزات عسكرية أكثر من مرة منذ ساعات الليل وحتى هذه الساعة الاقتحام مستمر، وأيضا دفعت بجرافات عسكرية قامت بإغلاق طرق رئيسية بالسواتر الترابية، وحولت منازل لنقاط عسكرية، وبدأت بشن حملة اعتقالات في هذه البلدة شملت على الأقل حتى هذه اللحظة وفقا للمصادر المحلية في بلدة الظاهرية 8 مواطنين، ولكن الاعتقالات ما زالت مستمرة وتحقيق ميداني مع عدد من المواطنين ومداهمة محال تجارية وأيضا محال للصناعات المحلية ومصادرة معدات من هذه المحال وتدمير لمركبات وورش لتصليح المركبات في بلدة الظاهرية جنوب الخليل، مع إعلان حظر التجول في الشوارع الرئيسية في هذه البلدة، حيث ما زال الاقتحام مستمرا منذ مساء أمس. في نابلس شمال الضفة الغربية، جيش الاحتلال الإسرائيلي فجرا اقتحم مخيم بلاطة واعتقل شابا، ثم انسحبت قوات الاحتلال لتعاود اقتحام المدينة مرة أخرى وتعتقل 5 مواطنين آخرين قبل أن تنسحب أيضا من مدينة نابلس. كذلك الحال في قرية عزون شرق مدينة قلقيلية، جيش الاحتلال الإسرائيلي أو في البداية قوة خاصة إسرائيلية تسللت إلى هذه القرية بسيارة مدنية وأطلقت النار، ثم تبعتها تعزيزات عسكرية فجر هذا اليوم، واعتقلوا 8 مواطنين قبل انسحابهم من هذه القرية. نادي الأسير قال إن عدد المعتقلين حتى هذه اللحظة منذ مساء أمس وحتى فجر هذا اليوم بلغ أكثر من 30 مواطن فلسطيني من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، تركزت في 4 محافظات هي الخليل ونابلس وطول كرم وقلقيلية، ومن بين المعتقلين صحفي اعتقلته قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة بيت لحم ومخيم الدهيشي في المدينة.
4: أشكرك عميد شحادة، كنت معنا من رام الله. يتواصل القصف الإسرائيلي على مناطق في الجنوب اللبناني، وأفادت مصادر محلية أن الاحتلال الإسرائيلي شن غارات استهدفت مدينة النبطي ودوحة كفر رمان ومرتفعات علي الطاهر وأطراف المنصور ومجد الزون، في حين طول القصف المدفعي وادي سلوقي ووادي الحجير وسط عمليات تفجير نفذها الاحتلال في حداثة وبيوت السياد. قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن سوريا كانت بحسب وصفه على وشك خرق الوضع الراهن في المسائل الأمنية مع إسرائيل عبر السماح لقوات تركية بالانتشار في قاعدة جوية قرب حلب. وأضاف المكتب أن سوريا تجاهلت تحذيرات إسرائيل بشأن هذا الانتشار، مؤكدا أن إسرائيل لن تتسامح مع التهديدات التي تمس أمنها. قالت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية إن المزاعم التي أطلقها مكتب نتنياهو بحق تركيا تهدف إلى شرعنة الغارات الإسرائيلية غير القانونية التي تستهدف سيادة سوريا ووحدة أراضيها قبل انتخابات الكنيست في أكتوبر المقبل. وشددت الرئاسة التركية على أنها ستواصل بحزم التعاون مع الحكومة السورية لإرساء الأمن والاستقرار في سوريا، مؤكدة أنها لن تسمح في أي حال من الأحوال بزعزعة استقرارها. ينضم إلي من القدس أحمد جرادات، ومن إسطنبول عدنان جان. نبدأ معك أحمد جرادات، إذن ببيان مكتب نتنياهو وما جاء فيه تعليقا على الهجوم الذي نفذته القوات الإسرائيلية في سوريا.
6: يعني بالفعل إسرائيل تبنت هذا الهجوم، وأعلن مكتب بنيامين نتنياهو عن أن إسرائيل هاجمت هذا المطار بسبب محاولة لترسيخ التواجد التركي في سوريا وفقا للادعاء الإسرائيلي، مهددا بإمكانية شن مثل هذه الهجمات في المستقبل. ولكن نتحدث عن اهتمام إسرائيلي واسع بما جرى بالأمس عبر مهاجمة هذا المطار، وأيضا الحديث عن وجود بوادر لتموضع تركي في سوريا ونصب منظومات قد تحد من حرية أو تحركات سلاح الجو الإسرائيلي. هذا ما قاله مسؤول أمني لموقع والله الإسرائيلي، قال بأن سوريا في الفترة الأخيرة اشترت منظومات تحاول من خلالها المس بحرية حركة سلاح الجو الإسرائيلي فوق الأجواء السورية، وأن التموضع التركي قد يؤثر على أيضا على حرية العمل العسكري. ربما لنفهم الواقع في هذه الفترة نعود لفترة سقوط الأسد، عندما هاجمت إسرائيل منظومات الدفاع الجوي السوري بعد سقوط هذا النظام، وبعد ذلك فسرت ويعني فسرت هذه العملية والهجمات الكبيرة التي نفذتها إسرائيل بأنها مقدمة لمهاجمة إيران، ومن ثم يعني كانت الطريق نحو إيران تمر عبر الأجواء السورية. الآن لا تريد إسرائيل أي تموضع تركي، لا تريد نصب منظومات دفاع جوي تركي فوق الأراضي السورية، ولا تريد أي تمركز للقوات التركية، وتحاول خلق عدو جديد عبر الحديث عن إمكانية أو تموضع عسكري جديد للأتراك. وهذه الكلمة تذكر بالحديث الإسرائيلي سابقا عن تموضع إيراني في سوريا، الآن استبدلوا الإيرانيين بالأتراك، و هناك حالة من خلق عدو جديد من خلال التصريحات الإسرائيلية ومن خلال الهجمات. ما جرى أيضا الليلة أو بالأمس هو أيضا الترسيخ لمعادلات جديدة تحاول إسرائيل فرضها في سوريا عبر انتهاك سيادتها، وعبر أيضا إرسال رسائل لتركيا بأنها لن تسمح بإدخال منظومات ومحاولة إعادة تأهيل الجيش السوري عبر دعم تركي وأيضا من دول أخرى.
4: شكرا أحمد، وسنتطرق إلى الرد التركي، ولكن ننوه إلى هذا الخبر العاجل الوارد الآن. مسؤول أمني عراقي يقول للتلفزيون العربي إن الحشد الشعبي يتسلم مواقع من الجيش لتخزين أسلحة الفصائل ضمن عمليات حصر السلاح. إذن مسؤول أمني عراقي للتلفزيون العربي، الحشد الشعبي يتسلم مواقع من الجيش لتخزين الأسلحة أسلحة الفصائل ضمن عمليات حصر السلاح. أنتقل إليك الآن عدنان أيضا للتوقف عند الرد التركي أو التعليق التركي الذي جاء في دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.
7: مرحبا وعد. طبعا الرئاسة التركية اعتبرت البيان الذي صدر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو يندرج في إطار أغراض انتخابية، ويأتي قبيل الانتخابات التي سوف تجرى في إسرائيل في شهر أكتوبر المقبل. وبحسب الرئاسة التركية فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول أن يوسع من سياساته التوسعية ويزعزع الاستقرار في المنطقة قبيل تلك الانتخابات، ومن أجل حشد أصوات اليمين المتطرف في إسرائيل. وقالت الرئاسة أيضا بأن تركيا سوف تواصل مساعيها لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة ومن ضمنها طبعا سوريا، وسوف تواصل مساعيها أيضا مع المجتمع الدولي من أجل الضغط على إسرائيل للكف عن هجماتها وسياساتها التوسعية في المنطقة. ربما الفقرة الأخيرة في البيان الذي صدر عن الرئاسة التركية هو الأهم، التي أكدت فيها أيضا بأن تركيا سوف تواصل بحزم علاقاتها مع الحكومة السورية من أجل إرساء الاستقرار هناك، وأن تركيا لن تسمح بأي شكل من الأشكال بزعزعة الاستقرار في سوريا. وبالتالي هو رد فعل سياسي من قبل الرئاسة التركية على استهداف إسرائيل لمطار أبو الظهور العسكري. وعلى ما يبدو فإن حدة الخلافات بين تركيا وإسرائيل تتسع أكثر وأكثر فيما يتعلق بسوريا، لا سيما بأن تركيا ومنذ سقوط نظام بشار الأسد تحاول إعادة تأهيل الجيش السوري وتزويده بالأسلحة وتدريب القوات الأمنية والشرطية وكذلك الجيش السوري بأحدث التقنيات التركية. وبالتالي هذه القضية هي من أزعجت إسرائيل، التي تخشى من تمدد تركي في داخل الأراضي السورية. لكن تركيا تقول بأن علاقاتها واضحة مع الحكومة السورية، هي علاقات مشروعة تقوم على حسن الجوار، وبالمقابل إسرائيل هي من تقوم بزعزعة الاستقرار. تركيا تدرك تماما النقطة التي تطرق إليها الزميل أحمد من القدس، بأن إسرائيل دائما تحاول خلق عدو لها. والرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحدث عن هذه النقطة في عدة مناسبات، لأن إسرائيل لا يمكنها أن تعيش دون وجود عدو لها في المنطقة لتقوم من خلاله بزعزعة الاستقرار وعدم إرساء السلام. لكن على ما يبدو فأن الموقف التركي هذه المرة يبدو أكثر حزما من سابقاته، لا سيما بأن الاستهداف وعد هذه المرة طاولة مطار أبو الظهور العسكري الذي يعتبر في منطقة جغرافيا قريبة من الحدود الجنوبية لتركيا، وذلك طبعا عقب التقارير الإعلامية التي تحدثت عن عزم تركيا إعادة تأهيل هذا المطار وقيام وفد تركي بزيارة مطار أبو الظهور. لكن هذه النقطة بالتحديد لم يكن هناك أي تأكيدات رسمية بشأنها من قبل الجانب التركي. على ما يبدو خلال المرحلة المقبلة سوف يكون هناك مزيد من التواصل بين الحكومتين التركية والسورية. كان هناك اتصال هاتفي حدث يوم أمس بين وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره السوري أسعد الشيباني، وكذلك وزارة الدفاع التركية من المرتقب أن تصدر بيانا يوم غد الخميس في المؤتمر الصحفي الأسبوعي حول هذه الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل في داخل الأراضي السورية.
4: أشكرك عدنان جان من إسطنبول.
8: ثمان غارات إسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب الشرقي تعيد التصعيد إلى سوريا، لكن توقيت الضربة والهدف منها يفتحان الباب أمام أبعاد تتجاوز المطار نفسه. دمشق وصفت الهجوم بأنه عدوان غير مبرر وانتهاك صارخ لسيادة سوريا، محذرة من أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يهدد أمن المنطقة واستقرارها.
9: هذه الاعتداءات لا تفهم طبيعة سوريا ولا تفهم أيضا الواقع الجديد في سوريا. إسرائيل خلال هذه الاعتداءات هي أيضا تعارض إرادة الدولية لدعم سوريا في مرحلة الإرهابية وأيضا تعارض استقرار سوريا. أعتقد أن على إسرائيل أن تريد استعادة تجاه سوريا، فهذه الاعتداءات هي فكرها أيضا تواجد بها ليس فقط لسوريا، بل تواجد فيها أعضاء سوريا وعلى رأسها الأمم المتحدة وأيضا مدافع المنطقة. يجب أن نتوقف هذه الاعتداءات، هي غير مبررة وغير قانونية وليس لها أي أيضا مبررات أمنية.
8: لكن أبو الظهور كان يشهد تحركات لافتة قبل استهدافه. صور أقمار صناعية التقطت خلال أغسطس أظهرت ما يبدو أنها أعمال لتسوية الحفر وإعادة تأهيل أجزاء من المدرج. أما القناة الثانية عشرة الإسرائيلية فنقلت عن مسؤول إسرائيلي أن الهدف من الضربة كان منع انتشار تركي في الموقع. وبذلك تتجاوز الرسالة هذه المرة مسألة تدمير قدرات عسكرية سورية إلى رسم حدود للحضور التركي المتنامي في سوريا، وسط مخاوف إسرائيلية من تمركز عسكري تركي أو نشر منظومات دفاع جوي داخل.
1: راديو الحرية
10: 92.17 FM. الساعة الآن 11:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إن كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
5: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي ايش عندهم؟
5: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والاسعار كيف طيب؟
5: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: تماشياً مع الخطة التطويرية في المستشفى الأهلي، يسرنا الإعلان عن انضمام الدكتور خالد جهاد الكركي، أخصائي أمراض الغدد الصماء والسكري وهشاشة العظام، علاج مرضى البلوغ المبكر وقصر القامة عند الأطفال وتكيس المبايض والاعتلال الهرموني عند النساء. نستقبلكم في العيادات الخارجية أيام السبت والثلاثاء والخميس من الساعة 9 صباحاً وحتى 1 بعد الظهر. للحجز هاتف 1700-204. نتمنى السلامة للجميع. المستشفى الأهلي، نحن بعون الله نرعاكم.

0: الصراوي عالم من التسالي.
1: كراون مول بيدعوكم لمهرجان كراون مول السنوي 2026 تحت رعاية سعادة رئيس بلدية الخليل المهندس يوسف الجعبري أيام 22 و23 و24 آب الساعة 11 صباحا في مبنى كراون مول الخليل مركز المدينة. والأحلى العديد من الشركات والعلامات التجارية راح تكون مشاركة معنا في المهرجان، وبانتظاركم مجموعة كبيرة ومتنوعة من البوثات المميزة والحلوة بأجواء مليانة فرح ترفيه عروض وفعاليات بتناسب الكبار والصغار. 3 أيام من الأجواء الحلوة واللقاءات مفاجآت، خليكم جاهزين وخلي كراون مول يكون وجهتكم. كراون مول الخليل 22-23-24 آب الساعة 11 صباحا. حضوركم يسعدنا ويزيد مهرجاننا بهجة وتميزا.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM. تعلقوا بالوضع الصحي لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي البالغ من العمر 85 سنة والذي يقبع في السجن منذ نيسان أبريل 2023. آخر المستجدات نبدأها ببيان صدر ليلة أمس من هيئة الدفاع وتداولته صفحات حركة النهضة التونسية وصفحات أيضا شخصيات بارزة من الصف الأول في حركة النهضة. تقول إن زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي أعيد ليلة الاثنين إلى سجن المدني بالمرنقية بتونس، وبعد أن مكث منذ 29 يوليو 2026 في المستشفى، وخلال أو طوال هذه الفترة لم تتمكن لا العائلة ولا هيئة الدفاع من متابعة الوضع الصحي لراشد الغنوشي ومتابعة آخر مستجدات حالته ووضعه، وهناك تكتم تام عن أنه نقل من السجن إلى المستشفى، ولم يتمكن أيضا لا العائلة من زيارته ولا هيئة الدفاع من زيارته. وهو ما يحيلنا على النقطة الثانية، أن راشد الغنوشي بات وضعه الصحي بالنسبة كما تقول حركة النهضة وكما يقول محاموه وهيئة الدفاع وضعا مقلقا، خاصة أن هيئة الدفاع قالت أن خلال الأسابيع الماضية تم نقل الغنوشي 5 مرات من السجن إلى المستشفى نظرا لتدهور حالته الصحية مع التقدم في السن، مع الوضع داخل السجن، وأيضا مع ارتفاع درجات الحرارة التي انهكته، وأنه شهد أيضا حتى في بعض الممرات أنه في حالة إغماء، فيما تقول العائلة أنه نقل 6 مرات. بالتالي بات ملف الصحي لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الذي يقبع في السجن منذ 2023 ملفا يتصدر تقريبا أخبار صفحات حركة النهضة وأخبار هيئة الدفاع، وأن غياب أي معلومة منتظمة أو دقيقة من إدارة السجون بشأن وضعه الصحي فيما تنفيه السلطات ومصلحة السجون. وتقول أن جميع السجناء تقريبا يحظون بالرعاية اللازمة. النقطة الثالثة، أن هناك مطالبات بالإفراج عن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي. في واقع الأمر هذه المطالبات تتجسد سواء كان في تحركات بين الحين والآخر تشمل عدد كبير من السياسيين التونسيين الذين يقبعون في السجن والذين يعرفون بالصف المعارض لرئيس الجمهورية قيس سعيد أو لمساره إن صح التعبير، وهناك مطالبات أيضا وهو ما يحيلنا على النقطة الرابعة تجاوزت البعد المحلي في واقع الأمر. وعد هناك مطالبات دولية، هناك عريضة دولية وقعها دبلوماسيون ووقعها حقوقيون وشخصيات سياسية وأيضا حتى رؤساء وزراء على غرار رئيس الوزراء التركي ورئيس
3: راديو الحرية
1: 92.7 FM. الساعة الآن 12:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح، 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
5: قدمت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان برباط تقريرها الحقوقي بشأن الأحداث التي شهدها معبرا سبتة ومليليا الحدوديان. وقال معد التقرير إن الشباب الذين خاضوا تجربة الهجرة غير القانونية عبر المعبرين تعرضوا لسوء معاملة تمنعهما أو تمنعها القوانين الدولية، خاصة تلك التي تحمي حقوق الأطفال والقاصرين. ودعت المنظمة إلى تكثيف الجهود من الجانبين المغربي والإسباني لوضع حلول جذرية لهذه الظاهرة.
6: في هذه العملية ككل كان هناك خرق للاتفاقيات الدولية، كان هناك خرق لهذه التعليقات العامة، كان هناك خرق لاتفاقية حقوق الطفل، كان هناك خرق لعدد من الحقوق اللي هي حقوق أساسية اللي وصلت في لحظة من اللحظات إلى أنه السلامة الجسدية ديال عدد كبير من الأشخاص سواء كانوا نساء أو فتيات أو قاصرين أو قاصرات أو أطفال اللي عبروا المدينة السبتة المحتلة سواء يوم 30 يوليوز أو 31 يوليوز اللي كانت هذه حقوقهم الأساسية محط تهديد نتيجة عدم حماية اللي كان مفروض أنه السلطات التي تدبر مدينة السبتة المحتلة أنها ضفرنهم.
5: أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية في زابوريجيا مقتل شخص واحد وإصابة ستة آخرين جراء هجوم شنته القوات الروسية على المدينة. ووثقت مقاطع مصورة مشاهد الدمار جراء الهجوم بصاروخين باليستيين وطائرات مسيرة، في حين قال حاكم خرسون جنوبية أوكرانيا إن هجوما بطائرة مسيرة روسية استهدف حافلة وأسفر عن مقتل 4 أشخاص. نقلت وكالة إنترفاكس عن وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية استهدفت سفينة شحن في البحر الأسود بالقرب من ميناء أوديسا الأوكراني بدعوى أن السفينة كانت تحمل شحنة عسكرية. دعا وزير الدفاع الأوكراني السابق ميخائيلو فيدوروف إلى إجراء انتخابات في البلاد بعد أقل من شهر على إقالته من منصبه. وقال فيدوروف إن الديمقراطية يجب ألا تكون رهينة لروسيا.
7: لا يمكن أن تكون الديمقراطية رهينة لروسيا، يجب أن نجد آلية قانونية وآمنة تتيح لأوكرانيا استعادة عملية ديمقراطية فاعلة حتى في ظل حرب طويلة الأمد.
5: في أوكرانيا أيضا أعلن المكتب الوطني الأوكراني لمكافحة الفساد تنفيذ عملية للكشف عن منظمة إجرامية يشتبه في تورط نواب ومسؤولين فيها. وقال مكتب مكافحة الفساد الأوكراني إن المنظمة عملت وفق التحقيقات الأولية تحت قيادة نائب حالي وآخر سابق وبمشاركة مسؤولين كبار في مكتب الرئيس فولودومير زيلينسكي وأشخاص آخرين، ولم تكشف السلطات حتى الآن أسماء المشتبه فيهم أو طبيعة المخالفات المنسوبة إليهم. وافقت ليبيريا على استقبال نحو 1200 شخص من جنسية أجنبية تعتزم الولايات المتحدة ترحيلهم. وقال وزير الإعلام الليبيري إن المرحلين سيصلون على مدى عام، على أن تصل المجموعة الأولى بواقع 20 شخصا غدا الخميس.
8: ليبيريا تنوي استقبال نحو 1200 شخص سينقلون من الولايات المتحدة خلال عام، وهم من رعايا دول أخرى، وقد يرغب بعضهم في طلب اللجوء إلى ليبيريا بموجب الاتفاق والترتيبات. سيشمل هؤلاء مواطنين أو رعايا من دول إفريقية وغيرها ممن تسمح حالتهم الصحية بالسفر.
5: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيقاف فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على كندا مؤقتا لمدة 3 أيام، بعد توصل البلدين إلى اتفاق يجري وضع اللمسات الأخيرة عليه وفق قوله. وأضاف ترامب أن خط أنابيب كيستون إكس إل قد يبعث من جديد بعد أن كان الرئيس السابق قد وأده حسب تعبيره. ومن جانبه لفت رئيس الوزراء الكندي إلى أنه لا يزال هناك عمل يجب إنجازه رغم تعليق الرسوم الأمريكية، واصفا المحادثات الجارية بالمكثفة. صوت الكونغرس البوليفي لصالح قرار فرض رقابة على وزير الاقتصاد خوسيه إسبينوزا في خطوة من المرجح أن تجبره على الاستقالة، وأيد نواب القرار بأغلبية الأصوات بعد تخلف إسبينوزا عن المثول أمام الكونغرس للإجابة عن أسئلة تتعلق بإدارته للاقتصاد والسياسة النقدية. وقال إسبينوزا إنه لم يحضر الجلسة لاضطراره للسفر إلى مدينة سانتا كروز لمعالجة مشاكل إمدادات الديزل قبل التوجه إلى البرازيل، مؤكدا عزمه اللجوء إلى أعلى محكمة دستورية في البلاد لمراجعة القرار. تسبب الزلزال الذي ضرب غرب كولومبيا في خسائر اقتصادية بلغت أكثر من 9 مليارات و500 مليون دولار أمريكي وفقا لتقدير أولي أصدره الرئيس لا إسبيريا.
3: يتوفر بالفعل تقدير فني أولي للخسائر الاقتصادية لهذه الكارثة، حيث قامت شركة خاصة بوضع نموذج للخسائر المادية المباشرة قدرت بنحو 9 مليارات و570 مليون دولار. تخيلوا حجم الكارثة، هذا رقم أولي سيتم تعديله حالما نتلقى المزيد من المعلومات وبعد تقييم الأضرار الناجمة عن هذا الزلزال في كل منطقة.
5: أصبحت القوى الصاروخية ركناً رئيسياً في الاستراتيجيات العسكرية الصينية مع تطوير ترسانة متعددة المديات والمهام تشمل الصواريخ البالستية والفرد صوتية والصواريخ التي تطلق من الغواصات والطائرات. وخلال آخر عرض عسكري كشفت بكين عن أحدث منظوماتها الصاروخية في رسالة تعكس تنامي قدراتها الردعية والاستراتيجية، ما يثير قلق الولايات المتحدة ودول أخرى.
9: العالم الآن أمام خيارين، السلام أو الحرب، الحوار أو المواجهة. من هنا، من هذه الساحة التاريخية في قلب بكين، هكذا قال الرئيس الصيني شي جين بينغ من على المنصة، وبجواره الرئيس الروسي وزعيم كوريا الشمالية خلال عرض عسكري غير مسبوق في 3 سبتمبر الماضي. وفي أثناء ذلك كان جيش التحرير الشعبي الصيني يكشف تباعاً عن أقوى أسلحته وأحدثها على الإطلاق. من بين هذه الأسلحة لفت انتباه العالم ترسانة متطورة ومتنوعة من الصواريخ البالستية والتقليدية قدمتها الصين خلال العرض، أبرزها دونغفانغ 61 أحدث نماذج هذه السلسلة التي تعرف باسم رياح الشرق، وهو صاروخ بعيد المدى يحمل على منصة متحركة. وصاروخ جولانغ 3 المصمم للإطلاق من الغواصات النووية، وكذلك صاروخ

0: تجسيداً عملياً لما يسمى الثالوث النووي الصيني، قوة تمنح الصين القدرة على تنفيذ ضربات نووية من البر والبحر والجو في آن واحد. هذا المشهد طرح العديد من الأسئلة عن برنامج بكين الصاروخي السري ومدى تطوره، وعن أعداد الصواريخ التي تمتلكها الصين ومدياتها. لا تعلن بكين حجم ترسانتها ولا أي تفاصيل حول سلسلة توريد الصواريخ، ولكن البنتاغون يقدر أنها في عام 2024 كانت تمتلك ما لا يقل عن 3150 صاروخاً بالستياً و300 صاروخ كروز يطلق من الأرض، أي بزيادة قدرها 147% مقارنة بعام 2015. هذه الصواريخ تتجاوز مداياتها وفق بعض التقديرات 11,000 كيلومتر، ما يعني أن بكين في حال اندلاع أي صدام مستقبلاً يمكنها وبحسب البيانات المتاحة استهداف أي منطقة في العالم باستثناء منطقة صغيرة في المحيط الأطلسي. هكذا تخطو الصين خطوات متسارعة نحو اللحاق بالتفوق الأمريكي، والأعين كلها تنتظر أولى الخطوات في ملف تايوان التي قد تمثل بيئة اختبار حقيقية لأسلحة صينية لم تجرب بعد في ساحة قتال فعلية. فهل تظل هذه الصواريخ أداة ردع ورسائل سياسية، أم ستجد نفسها يوماً في مواجهة قد ترسم ملامح النظام العالمي الجديد؟
1: جددت كوريا الشمالية إدانتها للمناورات العسكرية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة حتى بعد أن أمر الرئيس الأمريكي بتقليص حجمها، وانتقدت بيونغ يانغ المناورات المشتركة السنوية بين سول وواشنطن، محذرة من أن جميع التدريبات الحربية التي تجري في شبه الجزيرة الكورية لن تحقق النتائج المرجوة منها. وأعلنت كوريا الجنوبية الاتفاق مع الولايات المتحدة على اختصار مدة تدريباتهما العسكرية المشتركة بناء على طلب واشنطن.
2: بناء على مقترح الجانب الأمريكي، اتفقت كوريا والولايات المتحدة على إجراء تعديلات محددة تتعلق بمدة المناورة ونطاقها وجوانب أخرى منها. فقد اتفقنا أولا على تعديل مدة المناورة الحالية لتنتهي في 21 من الشهر الحالي.
1: أعلنت وزارة الصحة الكونغولية أن تفشي فيروس إيبولا يتسارع بتسجيله 5,021 حالة، في حين أعلنت الأمم المتحدة مصرع أكثر من 2,300 شخص جراء تفشي الفيروس في الكونغو الديمقراطية.
3: الإيبولا يضرب بقوة في الكونغو الديمقراطية، مئات الوفيات وآلاف المصابين رغم الإجراءات الحكومية المدعومة أممياً لمحاصرة المرض. تشير الأرقام التي أعلنت عنها وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى أن أكثر من 700 مريض يخضعون للعزل أو يتلقون العلاج في المستشفيات. وانتشر المرض ليشمل 6 أقاليم في البلد الإفريقي، حيث تتركز مجمل الإصابات في مقاطعة إيتوري وعاصمتها بونيا بسبب ضعف التزام السكان بالتدابير الوقائية. ووفق منظمة الصحة العالمية، فإن فرص محاصرة المرض تبدو كبيرة خلال 3 أشهر المقبلة في حال توفرت الموارد اللازمة، بحسب ما يؤكده المسؤولون في المنظمة الأممية.
4: بخصوص خططنا للأشهر 3 القادمة، أقول إنه يمكننا محاصرة المرض إذا توفرت الموارد اللازمة. أعتقد أنه سيكون من الممكن احتواء تفشيه. أؤكد لكم بثقة أننا تجاوزنا الضغط الذي كنا نواجهه ببعض المناطق قبل حوالي 6 أو 7 أسابيع، مثل نيزي واليتا أو حتى بؤرة التفشي في منطقة مونغ بوالو.
3: ويبرز المعطى الأمني عاملاً معرقلاً لجهود مواجهة اتساع رقعة الإصابات في الكونغو الديمقراطية والدول المجاورة لها كجنوب السودان وإفريقيا الوسطى، إذ يستمر القتال بين القوات الحكومية الكونغولية والجماعات المسلحة المتمردة في مناطق

0: شرق البلاد الغنية بالمعادن والثروات الطبيعية، وتتركز الجهود الحكومية هناك على مواجهة حركة M23 والجماعات المتمردة الأخرى.
1: لقي 9 أشخاص أحدهم طفل مصرعهم إثر حريق اندلع في فندق بمدينة كولكاتا شرقية الهند. وأفادت وسائل إعلام هندية أن 6 أشخاص على الأقل يتلقون العلاج في المستشفيات، في حين لم يتأكد سبب الحريق بعد.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM. عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: نسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 12:00 بتوقيت وايت وينجز.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك
3: واخيرا لقيتها في وايت وينجز. عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والاسعار كيف؟ طيب
3: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

0: النصراوي عالم من التسالي.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.
2: لويا لمواد التنظيف.
3: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
4: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
5: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
6: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
7: مدرسة وروضة التميز الدولية، تعليم دولي بوسائل متطورة لإعداد طالب متميز وجيل مبدع، منهاج خاص ودمج ذكي للتعليم العالمي بهوية فلسطينية. مدرسة وروضة التميز الدولية، مبان حديثة ووسائل تعليمية متطورة ونخبة من المعلمين والمعلمات المتميزين جدا في صناعة جيل ذكي متفوق. وفيها روضة حديثة بوسائل تعليمية وترفيهية متميزة وبرامج مبتكرة وأنشطة إبداعية لتنمية مهارات أبنائكم وإسعادهم. مدرسة وروضة التميز الدولية، الخليل كامب حلحول بجانب غاز سدر. سارعوا للتسجيل فالأماكن محدودة. جوال 0599-070-67.
8: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: والرسائل بنفس السعر. لمشتركي الفاتورة الجدد، اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت والرسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
6: الصين وتجاه المحيط الهادي وبحر الصين، هذا هو الهدف الأساسي من التواجد في منطقة الشرق الأوسط، وذلك دائما تخضع هذه المنطقة إلى الكثير من الدراسات وإعادة التموضع. ما ذكرته الواشنطن بوست مؤخرا،
7: يعني لا نتحدث عن تقليص الأمر، هو ربما إعادة تموضع أو إعادة توزيع لهذه القوات.
6: نعم، نقرأها أنها إعادة هندسة. الموضوع هو يقرأ في مكتب السياسات في البنتاغون وكذلك في هيئة الأركان والقيادة المركزية. السيد هيكث إلى الآن وزير الدفاع لم يأمر بهذا الأمر، هي الآن مجرد طرح أفكار، وخصوصا أنه الحرب الأخيرة مع إيران ربما تعيد، وهذا شيء طبيعي في مدارس الفكر العسكرية، إعادة هندسة التواجد وكذلك القوات العسكرية، لأن الحروب التي رأيناها مؤخرا هي حرب جوية وحرب تقنية، ليس لها تواجد على الأرض أو ليست حرب برية. ولذلك كان الحديث في التقرير أو في الدراسة المنتظرة التقليص الأعداد، عندما قالت الصحيفة أن الولايات المتحدة الأمريكية تحتفظ ب40,000 جندي. ما مبرر وجود هذه الأعداد الهائلة من البشر؟ حتى في أوروبا هناك أكثر من 50,000 ما بين بريطانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا. أيضا هذا التواجد، ذكر ذلك السيد ترامب أكثر من مرة أن الولايات المتحدة الأمريكية ستعيد قراءة وهندسة هذا التواجد. الحروب القادمة استاذ وعد هي حروب إلكترونية، حروب تقنية، حروب جوية، لذلك تقل فيها أو يقل فيها التواجد البري، وكذلك القواعد العسكرية التي ربما تستنزف الكثير من القدرات المالية. هذا هو الذي ربما تعنيه الدراسة أو الفكرة الذي يطرح الآن، مثل وجود قواعد مثلا في الأردن، كذلك قاعدة العديد، الأسطول الخامس في البحرين أو في دولة الإمارات العربية المتحدة. كل هذه أعتقد أنها تدخل في إطار إعادة الدراسة والبناء والتموضع العسكري الذي تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تقرأه أو تقدمه في المرحلة القادمة.
7: إلى أي مدى إعادة التقييم هذه قد تكون أيضا رغبة مشتركة لدى بعض الدول العربية؟
6: الدول العربية أو الدول التي استضافت مثل هذه القوات، أعتقد أنه في مثل هذا الأمور ويخضع للعلاقة ما بين هذه الدول والولايات المتحدة الأمريكية. ذكر التقرير أنه ممكن نقل بعض القواعد القريبة من إيران إلى مناطق أكثر أمانة مثل إسرائيل، هذا يخضع يعود إلى السياسة الأمريكية. الذي أريد أن أقوله أنه في الحرب الأخيرة أثبتت دول الخليج وكذلك الأردن وكذلك الدول التي استهدفت أنها بقدراتها العسكرية بقدراتها الذاتية استطاعت أن تدافع عن نفسها بكفاءة عالية جدا دون أن يكون هناك حضورا للمظلة الأمريكية. لذلك الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا رحبت بالتحالف أو باتفاق مكة الدفاع المشترك. هذا الترحيب الحقيقة هو يتقاطع أو يتلاقى مع
2: راديو الحرية
4: 97.7 FM.
2: الساعة الآن 12:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: سينا. بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. راديو الحرية
1: 92.7 FM. القبة الخليجية، البناء الذاتي، التصنيع الذاتي، اعتماد على كذلك على التدريب، التقنية الجديدة، هذا بدأ فيه أصلا أستاذ وعد، لا أقول من بعد الحرب الإيرانية ولكن من قبل ذلك. وبالتالي المنظومة الخليجية بقادتها والحكماء المحنكين الذين دائما يستبقون الأحداث هم لم يتركوا الموضوع للصدفة. هناك المنظومة الخليجية تقوم أيضا على إعادة البناء وإعادة أيضا التسليح وإعادة بناء القدرات، وهذا أمر طبيعي، إضافة إلى أيضا إلى التحالف الجديد سواء كان اتفاق مكة أو التحالف العالمي البحري الدفاعي، كذلك الاتفاقية المشتركة ما بين المملكة العربية السعودية وباكستان. كل هذه التحالفات هي تصب في هدف واحد وهو بناء القدرات الذاتية في منطقة الشرق الأوسط والاعتماد على الذات، وهذا الحقيقة من شأنه أن يقوي هذه التحالفات وأن يبني قبة خليجية عربية قادرة، لا أقول على التدخل أو على الهجوم لأن هذه كلها تحالفات أو قدرات دفاعية، ولكن لبناء قبة قوية لردع أي عدوان على هذه الدول، وأيضا إرسال رسالة إلى الذين يريدون أن يتاجرون بالأزمات ويستغلون الممرات المائية أن المقدرات الخليجية والعربية ليست سهلة، وأنه آن الأوان لإيران تحديدا أن تعيد قراءة نموذجها الذي أرادت أن تصدر خلال 40 سنة، أنه قد فشل فشل ذريعا على الصعيد السياسي والعسكري والدبلوماسي والاقتصادي. إيران بعد 40 سنة من بناء قدرات بالمليارات، أين ذهبت هذه المليارات؟ يا ذهبت هباء منثورة، ولذلك كل اقتصادها الآن مدمر، كل قدراتها العسكرية مدمرة. نتمنى أن تكون قرأت إيران هذه الرسائل وأن تعود لتبني إيران الجديدة، إيران التي تنكفئ للداخل وتستفيد من مقدرات الشعب الإيراني لبناء إيران تعيش جنبا إلى جنب مع دول الإقليم في أمن وأمان، وتستفيد من النموذج الخليجي كذلك النماذج العربية في البناء وفي الازدهار بعيدا عن العسكرة التي لم تجلب على إيران أولا إلا الخراب والدمار، وكذلك أيضا وترت المنطقة وأيضا أثرت على الاقتصاد العالمي.
2: كل الشكر لك دكتور أحمد الشهري، الباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، كنت معنا من الرياض. إلى الضفة الغربية، حيث قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم حملة اعتقالات واسعة طاولت ما لا يقل عن 30 مواطنا من مدن عدة بالضفة الغربية، بالإضافة إلى وزير شؤون القدس الفلسطيني أشرف الأعور بعد اقتحام منزله في بلدة سلوان. هذا ويواصل جيش الاحتلال اقتحام بلدة الظاهرية جنوب الخليل وفرض حظر للتجول في الشوارع الرئيسية بعد إغلاق بعضها بالسواتر الترابية. وحولت قوات الاحتلال 3 منازل في البلدة إلى نقاط تمركز عسكري قبل مداهمة محال ومنازل المواطنين وإلصاق منشورات تهديدية. كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة بنابلس واعتقلت فلسطينيا أو 6 فلسطينيين، في حين أعلن نادي الأسير أن قوات الاحتلال اعتقلت 30 فلسطينيا منهم صحفي خلال اقتحامها مدن الضفة الغربية. منع مستوطنون بزي جيش الاحتلال أهالي المنطقة الشرقية لقرية المنيا جنوب شرق بيت لحم من الخروج من منازلهم، ويمنع المستوطنون المواطنين تحت تهديد السلاح من الوقوف أمام منازلهم أو الخروج منها وسط تهديدات متكررة. يتواصل القصف الإسرائيلي على مناطق في الجنوب اللبناني، وأفادت مصادر محلية أن الاحتلال الإسرائيلي شن غارات استهدفت مدينة النبطي ودوحة كفر رومان ومرتفعات علي الطاهر وأطراف المنصوري ومجد الزون في حين طول القصف المدفعي وادي سلوقي ووادي الحجير وسط عمليات تفجير نفذها الاحتلال في حداثة وبيوت السيادة. من زوطر الغربية جنوب لبنان ينضم إلينا إدمو ساسين. أهلا إدمو، كيف تبدو الأوضاع الميدانية خلال هذه الساعات؟
3: نعم، منذ ساعات الفجر وساعات الصباح وحتى هذه اللحظة لم تسجل سوى خروقات محدودة جدا من قبل الاحتلال الإسرائيلي. أبرز تلك الخروقات والاعتداءات تجلت بتفجير في مشاع المنصوري الذي تحول إلى بقعة من الركام نتيجة التفجيرات المتتالية خلال الأيام والأسبوعين الماضيين، وبالتالي مشاع المنصوري هو نقطة أساسية يقوم الاحتلال الإسرائيلي بالإغارة عليه والاعتداء عليه، إما بالطائرات الحربية أو بالتفجيرات كما حصل في اليومين السابقين. واليوم كان هناك تفجير جديد حتى أن المساحة العمرانية تكاد تختفي في تلك النقطة الفاصلة بين مجد الزون المحتلة والمنصوري التي أدخلها الاحتلال الإسرائيلي ضمن المنطقة الأمنية المحتلة. أما في ساعات الليل فكان هناك تصعيد إسرائيلي تجلى بالتحديد وتركز بالتحديد على هذه النقطة، نقصد هنا مرتفع علي الطاهر البادي أمامنا مع الزميل سامر ناصر. كانت هناك غارات على مرتفع علي الطاهر على النبطية الفوق القريبة من مرتفع علي الطاهر حيث يقع عقاريا، وأيضا على دوحة كفر رمان التي هي في نهاية مرتفع علي الطاهر لجهة النبطية. وطبعا يفهم من تلك الغارات التي تتكرر إما بالطائرات الحربية أو بالمسيرات أو حتى بالقصف المدفعي والفوسفوري أحيانا محاولة محاصرة الاحتلال الإسرائيلي لكل الجهات، جهات مرتفع علي الطاهر، لأنه لا يزال يشكل نقطة استراتيجية وهدفا استراتيجيا من قبل الاحتلال الإسرائيلي. هو ليس موجودا على مرتفع علي الطاهر، هو موجود تقريبا في كفر تبنيد قريب من النبطية الفوقة، لكنه يقوم بمحاصرته بالنار لأنه يزعم بوجود عشرات العناصر من حزب الله داخل هذا المرتفع الذي يعتبره هدفا استراتيجيا ويكبر من حجمه على المستوى الاستراتيجي والسياسي والعسكري الاحتلال الإسرائيلي. إذن التركيز كان هنا من خلال التصعيد عند الليل، لكن في ساعات الفجر والصباح انحصر التصعيد في هذه المنطقة وكانت هناك الخروقات التي سجلت في منطقة المنصوري. كان هناك بعض القصف المدفعي والتفجيرات التي حصلت أيضا في منطقة حداثة، بيت يحون وبيوت السياد. أيضا كانت هناك توغلات إسرائيلية بين ميس الجبل وبين شقرة، وكانت هناك اعتداءات متكررة في تلك النقطة.
2: شكرا جزيلا إدمو، كنت معنا من زوطر الغربية جنوب لبنان. قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن سوريا كانت بحسب وصفه على وشك خرق الوضع الراهن في المسائل الأمنية مع إسرائيل عبر السماح لقوات تركية بالانتشار في قاعدة جوية قرب حلب. وأضاف المكتب أن سوريا تجاهلت تحذيرات إسرائيل بشأن هذا الانتشار، مؤكدا أن إسرائيل لن تتسامح مع التهديدات التي تمس أمنها. قالت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية إن المزاعم التي أطلقها مكتب نتنياهو بحق تركيا تهدف إلى شرعنة الغارات الإسرائيلية غير القانونية التي تستهدف سيادة سوريا ووحدة أراضيها قبل انتخابات الكنيست في أكتوبر المقبل. وشددت الرئاسة التركية على أنها ستواصل بحزم تعاون مع الحكومة السورية لإرساء الأمن والاستقرار في سوريا، مؤكدة أنها لن تسمح في أي حال من الأحوال بزعزعة استقرارها.
4: ثمان غارات إسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب الشرقي تعيد التصعيد إلى سوريا، لكن توقيت الضربة والهدف منها يفتحان الباب أمام أبعاد تتجاوز المطار نفسه. دمشق وصفت الهجوم بأنه عدوان غير مبرر وانتهاك صارخ لسيادة سوريا، محذرة من أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يهدد أمن المنطقة واستقرارها.
5: هذه الاعتداءات لا تفهم طبيعة سوريا وتفهم أيضا الواقع الجديد في سوريا. إسرائيل خلال هذه العبدالآت هي أيضاً تعارض إرادة الدولية لدعم سوريا في مرحلة الإرهابية، وإرادة تعارض استقرار سوريا اعتمد ان على اسرائيل ان تريد استعراض اتجاه سوريا، فهذه الاعتقاد يفكرها ايضا تواجد بها ليس فقط لسوريا، وكان تواجد فيها ارتاء سوريا وعلى راسها الايلام واللحده وايضا النفاق المنطقه. يجب ان تتوقف هذه الاعتقاد، هي غير مبرره وغير قانونيه وليس لها اي ايضا مبررات امنيه.
4: لكن ابو ظهور كان يشهد تحركات لافتة قبل استهدافه، صور أقمار صناعية التقطت خلال أغسطس أظهرت ما يبدو أنها أعمال لتسوية الحفر وإعادة تأهيل أجزاء من المدرج. أما القناة الثانية عشرة الإسرائيلية فنقلت عن مسؤول إسرائيلي أن الهدف من الضربة كان منع انتشار تركي في الموقع. وبذلك تتجاوز الرسالة هذه المرة مسألة تدمير قدرات عسكرية سورية إلى رسم حدود للحضور التركي المتنامي في سوريا، وسط مخاوف إسرائيلية من تمركز عسكري تركي أو نشر منظومات دفاع جوي داخل البلاد. اللافت أن الاعتراض على الضربة جاء هذه المرة من واشنطن. المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم بارك وصف الغارات بأنها تصعيد غير ضروري لا يخدم الاستقرار الإقليمي. في المقابل أفادت تقارير بأن إسرائيل أطلعت واشنطن على معلومات استخباراتية حساسة قبل تنفيذ الضربة. إقليميا تزامن الهجوم مع اتصال بين وزيري الخارجية التركي والسوري، بينما دانت قطر والسعودية ومصر والأردن والكويت الغارات محذرة من تداعيات استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة السورية.
2: قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك إن الولايات المتحدة تعمل على إنشاء آلية لتفادي الصدام بين إسرائيل وتركيا وسوريا عقب غارة إسرائيلية استهدفت قاعدة جوية سورية قرب الحدود التركية. وأوضح باراك الذي يشغل أيضا منصب السفير الأمريكي لدى تركيا، قال إن أنقرة لم تتلقى إخطارا مسبقا بالغارة ورصدت الطائرات وهي تتجه شمالا نحو أراضيها، ما كان قد يدفعها إلى الاستعداد لرد عسكري. وبالعودة إلى التطورات في الضفة الغربية وتحديدا اقتحام قوات الاحتلال لبلدة الظاهرية في الخليل، ينضم إلينا من هناك فادي العصا. أهلا فادي، نتابع معك إذن كيف يتطور هذا الاقتحام للظاهرية؟
6: وعد يمكن أن نقول أنه منذ 13 ساعة وجيش الاحتلال الإسرائيلي ينتشر في هذه المدينة، نتحدث عن جنوب محافظة الخليل أقصى جنوب الضفة الغربية المحتلة. هناك اقتحامات للمنازل، تحويل أخرى لثكنات عسكرية، طرد مواطنين فلسطينيين منها والسيطرة عليها. الإحصائيات الفلسطينية تتحدث هنا عن نحو 50 محتجزا، كثير منهم تم التحقيق معهم ميدانيا، إضافة إلى عمليات مداهمة للمنازل وأيضا عمليات اعتداء بالضرب. في الصورة الآن تظهر مركبة لشرطة الاحتلال الإسرائيلية وكذلك أيضا آلية للجيش الاحتلال. يمكن أن نقول أن جهتين تقتحمان هذه المنطقة، هذه المدينة، منذ 13 ساعة كما ذكرنا. مساحة تقترب كبيرة طبعا هذه المدينة جنوب محافظة الخليل، ما يقارب من 50,000 مواطن فلسطيني الآن محاصرون معظمهم في منازلهم نتيجة منع التجوال الذي فرضه جيش الاحتلال الإسرائيلي. الناس بعد ساعات بدأت تتحرك بحالة من التوجس الشديدة نتيجة الاعتداءات التي تنفذها شرطة وجيش الاحتلال الإسرائيلي وكذلك المداهمات التي تمت في عدة مناطق. الجيش أدخل مركبات وشاحنات كبيرة قامت بمصادرة العديد من معدات الخاصة بمخارط وأيضا مركبات في هذا السياق، إضافة إلى عمليات تفتيش واعتداء على مواطنين فلسطينيين في هذا الموقع الذي نتواجد فيه. هنا طبعا الحركة لآليات شرطة وجيش الاحتلال الإسرائيلي ليست ثابتة في منطقة، وإنما يبدو أنها تقوم بعمليات تمشيط ما بين منطقة وأخرى، لكن عشرات جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي وشرطة الاحتلال في هذا السياق. بالعادة شرطة الاحتلال الإسرائيلي تتدخل عندما يكون هناك إجراءات مدنية، بمعنى حركات تطارد فيها مواطنين فلسطينيين تحت إجراءات مدنية، لكن تصريحات وزير الأمن الإسرائيلي كاتس المتعلقة بتحويل ملف الأمن في الضفة الغربية المحتلة إلى شرطة الاحتلال الإسرائيلي يعطي مجالا ومساحة جديدة كيف سيتم التعامل مع القرى والبلدات الفلسطينية في المستقبل. إشارات طبعا بأن توسع المستوطنين في المناطق الفلسطينية المختلفة خاصة في الضفة الغربية يجب أن يكون مسؤول عنهم شرطة الاحتلال وليس جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذا السياق، ولذلك نجد أن شرطة الاحتلال أصبحت تتدخل في هذه المناطق. هنا طبعا في منطقة الظهرية جنوب محافظة الخليل اقتحامات كانت عديدة لهذه المدينة، وكذلك أيضا عمليات تفتيش لمنازل المواطنين الفلسطينيين. العملية التي تتم عملية الاقتحام يمكن أن نقول إنها تحت غطاء من الطائرات المسيرة في هذا السياق، إضافة إلى قيام جيش الاحتلال وشرطة الاحتلال الإسرائيلي بمداهمات من قبل منازل المواطنين الفلسطينيين. نتحدث عن هذه الصورة الآن التي هي مباشرة، واضح أن شرطة الاحتلال الآن تجر مركبة كما نلاحظ، هناك مصادرات للعديد من المركبات التي تتم في المناطق الفلسطينية، وهنا قوة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي طبعا، وكثير من السيارات كذلك مدنية يمكن أن نلاحظ بأن الشرطة استخدمتها، وكذلك أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي في مداهمة المنازل. كما تقول الإحصائيات طبعا أولية من نادي الأسير الفلسطيني، هناك نحو 50 معتقلا ومحتجزا من قبل الجيش الاحتلال للمواطنين الفلسطينيين، اعتداء بالضرب على عديد منهم وتحويل لثكنات عسكرية لعديد المنازل من الثكنات العسكرية في هذا السياق. وهنا هذه الصورة المباشرة التي نلاحظها، مصادرة للمركبات كما ذكرنا، أيضا كان هناك مصادرة لعدة مخارط وتخريب لمحتويات محال تجارية، حالة شديدة من التوجس لدى المواطنين الفلسطينيين، خاصة أن الجيش أعلن بأنه يفرض منع التجول مع بداية الاقتحام. منذ 13 ساعة أطلق قنابل صوتية وغازية، أجبر عديد من المحلات التجارية على إغلاق أبوابها في هذا السياق، وكذلك أيضا قام بالاعتداء بالضرب على مواطنين فلسطينيين في حالة من الإرباك التي تعيشها هذه المدينة جنوب محافظة الخليل. استمرار احتلال.
0: راديو الحرية
7: 92.7 FM. الساعة الآن 12:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: تماشياً مع الخطة التطويرية في المستشفى الأهلي، يسرنا الإعلان عن انضمام الدكتور خالد جهاد الكركي، أخصائي أمراض الغدد الصماء والسكري وهشاشة العظام، علاج مرضى البلوغ المبكر وقصر القامة عند الأطفال وتكيس المبايض والاعتلال الهرموني عند النساء. نستقبلكم في العيادات الخارجية أيام السبت والثلاثاء والخميس من الساعة 9 صباحاً وحتى 1 بعد الظهر. للحجز هاتف 1700-204. نتمنى السلامة للجميع. المستشفى الأهلي، نحن بعون الله نرعاكم.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
1: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
3: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
1: طيب احكي لي إيش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
1: والأسعار كيف طيب؟
3: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية مميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
1: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM.
6: السلطة بعبارات القانون الدولي وفق تعبيره. هولندا التي تتخذ مقرا رئيسا للمحكمة رفضت العقوبات وطالبت بضرورة ضمان عمل المحاكم والهيئات القضائية الدولية بحرية تامة. الجنائية الدولية وصفت العقوبات بمحاولة تقويض السلطة، وأكدت في بيان أن ذلك لن يردعها عن الوقوف بحزم إلى جانب موظفيها وضحايا فظائع لا يمكن تصورها، في إشارة إلى المجازر الإسرائيلية المرتكبة في قطاع غزة. منذ أن أصدر خان في عهده مذكرة الاعتقال بحق نتنياهو في 2024، ظهرت المواجهة بين الجنائية الدولية وأمريكا وإسرائيل إلى العلن. الدولتان قادتا حملات لمحاربتها، من ضمنها ضغوط أفضت وإن كان بشكل غير مباشر إلى عزل خان من منصبه، لا سيما في ظل وجود سند قالت المحكمة إنه قانوني بينما بقي سريا، يتهم خان بارتكاب سلوك ذي طابع جنسي.
7: إلى تطورات الحرب في أوكرانيا، حيث قتل 4 أشخاص وأصيب 4 نساء وأصيبت 4 نساء جراء استهداف طائرة مسيرة روسية حافلة صغيرة لنقل الركاب في مدينة خيرسون جنوبا. وقال رئيس الإدارة العسكرية للمقاطعة إن الأجهزة المختصة عملت على تحديد هوية القتلى، في حين نقلت النساء والأربع المصابات إلى المستشفى لتلقي العلاج. كما أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية في زابوريجيا مقتل شخص واحد وإصابة 6 آخرين جراء هجوم شنته القوات الروسية على المدينة.

0: في المقابل نقلت وكالة انترفاكس عن وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية استهدفت سفينة شحن في البحر الأسود بالقرب من ميناء أوديسا الأوكراني بدعوى أن السفينة كانت تحمل شحنة عسكرية. أعلن المكتب الوطني الأوكراني لمكافحة الفساد تنفيذ عملية للكشف عن منظمة إجرامية يشتبه في تورط نواب ومسؤولين فيها. وقال مكتب مكافحة الفساد إن المنظمة عملت وفق التحقيقات الأولية تحت قيادة نائب حالي وآخر سابق وبمشاركة مسؤولين كبار في مكتب الرئيس فولودمير زيلينسكي وأشخاص آخرين. دعا وزير الدفاع الأوكراني السابق ميخائيلو فيدوروف إلى إجراء انتخابات في البلاد بعد أقل من شهر على إقالته من منصبه. وقال فيدوروف إن الديمقراطية يجب ألا تكون رهينة لروسيا.
1: لا يمكن أن تكون الديمقراطية رهينة لروسيا. يجب أن نجد آلية قانونية وآمنة تتيح لأوكرانيا استعادة عملية ديمقراطية فاعلة حتى في ظل حرب طويلة الأمد.
0: وبالتزامن مع هذه الدعوة يتظاهر العشرات من الأوكرانيين في كييف للمطالبة بإجراء انتخابات في زمن الحرب. ينضم إلينا من كييف مراسلنا محمد زاوي. إذن محمد، تطورات ميدانية إضافة إلى تطورات سياسية تتعلق بالانتخابات الداخلية، دعنا في تفاصيل كل ذلك.
2: نعم، وعد أبدأ معك ربما بالمعلومات التي يريدها مكتب مكافحة الفساد في أوكرانيا. عملية البحث في مع عدد من المسؤولين، نواب سابقين ونواب حاليين وكذلك مسؤولين في مكتب الرئاسة الأوكرانية. يبدو أن هناك عمليات اشتباه في غسل أموال ملايين الهريفنات، طبعا عملية إجرامية كما سماها مكتب مكافحة الفساد والنيابة العامة لمكافحة الفساد في أوكرانيا. هذه العملية كما ذكرت تأتي في خضم هذه التطورات السياسية مع ترقب تصويت البرلمان الأوكراني ونواب البرلمان الأوكراني على اسم وزير الدفاع الجديد يفهين أخمارا الذي عين مؤقتا من قبل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وسيتم تنصيبه رسميا اليوم مع أيضا وزير الخارجية أندري سيبيها في الوقت الذي يشهد فيه محيط البرلمان الأوكراني تظاهرة أو مظاهرة يعني يشارك فيها العشرات احتجاجا على هذا التعيين. كانت فيه دعوات سابقة لهؤلاء المتظاهرين بإعادة وزير الدفاع السابق ميخائيل فيودوروف إلى منصبه وكذلك إجراء إصلاحات في القطاع الأمني والعسكري طبعا. وتأتي هذه التحركات إثر أيضا التصريح اللافت.
3: راديو الحرية
4: الساعة الآن 1:15 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
5: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين.
4: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
4: دارفور أيضا هنالك مجموعات أخرى كانت قد انشقت عن قوات الدعم السريع في محور شمال كردفان، تحديدا في محور الأبيض وغيرها من المحاور المختلفة. أما ميدانيا، هدوء حذر يشوب جميع المحاور القتالية في شمال كردفان عدا الاستهدافات المتكررة والمستمرة للمسيرات، إذا كان من جانب الجيش أو حتى من جانب قوات الدعم السريع. ودائما ما تكون هذه الاستهدافات على الدفاعات المتقدمة للجانبين، وربما حتى الآن الحرب في هذا المحور تحديدا محور بارة ومحور جبرة الشيخ ترتفع فيه وتيرة عملية الاستنزاف لكلا الجانبين من خلال استخدام المسيرات الاستراتيجية أو حتى المسيرات الانتحارية أو المسيرات الصغيرة التي تستخدم من قبل الجانبين. وأيضا هنالك ارتفاع في وتيرة إسقاط المسيرات الاستراتيجية من قبل الدفاعات الأرضية للجيش في الأسابيع الأخيرة، أكثر من 6 مسيرات تم إسقاطها من قبل الجيش أو تزيد منذ شهر يونيو الماضي وحتى الآن، مما يدلل على فاعلية الدفاعات الأرضية ومنظومات الدفاع الجوي التي بحوزة الجيش والتي امتلكها في الآونة الأخيرة. نعم وعد.
5: شكرا لك وائل محمد الحسن من أم درمان. أفاد مراسل التلفزيون العربي بعودة الاحتجاجات في العاصمة الليبية طرابلس وعدد من المناطق، حيث أقدم محتجون على إغلاق طرق رئيسية بسواتر ترابية احتجاجاً على انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة. وتأتي الاحتجاجات في ظل تفاقم الأزمات المعيشية ومنها شح الوقود وانقطاع المياه وتردي مستوى الخدمات. من طرابلس ينضم إلينا إبراهيم العبدلي مراسل التلفزيون العربي. إذن إبراهيم، أزمة الكهرباء تشعل الاحتجاجات في مدن ليبية عدة منها طرابلس من جديد، كيف هي الأوضاع الآن وهل هناك أي بوادر لحلحلة في موضوع الكهرباء؟
6: نعم وعد، المظاهرات هي مظاهرات ليلية. ليلة البارحة أغلق عدد من المتظاهرين عدد من الطرق في بعض الأحياء والبلديات، وعلى رأسها بلدية تاجورة، إذا أقدم المتظاهرون على إغلاق الطريق الساحلي ما أجبر المرة على الدخول من الشوارع الفرعية لاستكمال طريقهم. هذه المظاهرات وعد تأتي احتجاجا على تردي الخدمات الأساسية في المجمل، وعلى رأسها انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، وما ترتب أيضا على ذلك أيضا هناك أزمة من أو ازدحام طويل أمام محطات الوقود حاليا، ونقص يعتبر حاد في مادة الديزل، وهذا الأمر الذي انعكس أيضا على الأنشطة التجارية والصناعية التي تستخدم مولدات للتيار الكهربائي وتحتاج لمادة الديزل. هذا الأمر أيضا أجبر عدد من المحلات والمطاعم والمصانع على الإغلاق ولو مؤقتا، وذلك نظرا لعدم توفر الكهرباء وعدم توفر مادة الديزل لتشغيل هذه المولدات. وبالتالي نشهد حالة من ربما هي أزمة مرتبطة ببعضها. كذلك أيضا هذه الاحتجاجات تشمل الاحتجاج على عدم توفر السيولة النقدية في المصارف، هي مجموعة من العوامل وعد تجبر المتظاهرين على الخروج للمطالبة بتحسين هذه الخدمات. ولكن في المقابل وعد ليس هناك ربما أي بيانات أو ردود فعل واضحة من مختلف الجهات الخدمية في البلاد. الشركة العامة للكهرباء تم تغيير مجلس إدارتها من يومين، ولكن بطبيعة الحال تغيير مجلس إدارة لن ينعكس بشكل مباشر على تحسن الشبكة الكهربائية. ربما هذا الإجراء الوحيد الذي تم اتخاذه من قبل الحكومة استجابة لمطالب المتظاهرين، ولكن غير ذلك ليس هناك أي بيانات حتى الآن ربما تتعاطى مع هذا الواقع، أو ربما حتى تعد بتحسن الأوضاع في القريب العاجل. وفي حال ربما استمرار هذه الأوضاع وخاصة انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة ومع عودة هذه الاحتجاجات، قد نشهد أيضا ليلة اليوم وفي الأيام القادمة مظاهرات أخرى، وقد تتسع أيضا دائرة هذه المظاهرات لتشمل بلديات أخرى للمطالبة بتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين. وعد،
5: شكرا جزيلا لك إبراهيم العبدلي، كنت معنا من طرابلس. في تونس قالت حركة النهضة إن رئيسها راشد الغنوشي خضع لعزل تام في المستشفى لمدة 3 أسابيع معربة عن قلقها إزاء وضعه الصحي. وأشارت حركة النهضة في بيانها إلى أن الغنوشي نقل إلى المستشفى في 29 من يوليو الماضي قبل أن يعاد مساء الاثنين إلى سجن مدني في العاصمة، مبينة أنه منع خلال فترة وجوده في المستشفى من زيارة محاميه وعائلته أو متابعة الأخبار. ونوهت النهضة بأن الغنوشي خاض في وقت سابق إضرابا عن الطعام والدواء لمدة 5 أيام قبل أن يعلقه استجابة لطلب الفريق الطبي المشرف على حالته. أعلنت كوريا الجنوبية الاتفاق مع الولايات المتحدة على اختصار مدة تدريباتهما العسكرية المشتركة بناء على طلب واشنطن.
2: بناء على مقترح الجانب الأمريكي، اتفقت كوريا والولايات المتحدة على إجراء تعديلات محددة تتعلق بمدة المناورة ونطاقها وجوانب أخرى منها. فقد اتفقنا أولا على تعديل مدة المناورة الحالية لتنتهي في 21 من الشهر الحالي.
5: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيقاف فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على كندا مؤقتا لمدة 3 أيام بعد توصل البلدين إلى اتفاق يجري وضع اللمسات الأخيرة عليه وفق قوله. وأضاف ترامب أن خط أنابيب كيستون أكس أل قد يبعث من جديد بعد أن كان الرئيس السابق قد وأده حسب تعبير ترامب. من جانبه لفت رئيس الوزراء الكندي إلى أنه لا يزال هناك عمل يجب إنجازه رغم تعليق الرسوم الجمركية، واصفا المحادثات الجارية بالمكثفة. مع وقف المحادثات بين واشنطن وطهران، أشارت صحف أجنبية إلى أن إيران لن تضع أي حدود لردها في حال تجدد الحرب ليشمل أهدافا في أوروبا، في حين تحدثت عن أن البنتاغون يقوم بتقييم وجوده العسكري في الشرق الأوسط بعد انتهاء الحرب.

0: وبينما أشارت الصحيفة إلى أن هذه التهديدات تعكس حالة التحدي.
1: راديو الحرية.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك. كراون مول بيدعوكم لمهرجان كراون مول السنوي 2026 تحت رعاية سعادة رئيس بلدية الخليل المهندس يوسف الجعبري، أيام 22 و23 و24 آب الساعة 11 صباحا في مبنى كراون مول الخليل مركز المدينة. والأحلى، العديد من الشركات والعلامات التجارية راح تكون مشاركة معنا في المهرجان، وبانتظاركم مجموعة كبيرة ومتنوعة من البوثات المميزة والحلوة بأجواء مليانة فرح، ترفيه، عروض وفعاليات بتناسب الكبار والصغار. 3 أيام من الأجواء الحلوة واللقاءات والمفاجآت، خليكم جاهزين وخلي كراون مول يكون وجهتكم. كراون مول الخليل 22-23-24 آب الساعة 11 صباحا. حضوركم يسعدنا ويزيد مهرجاننا بهجة وتميزا.
4: الساعة الآن 1 بتوقيت وايت وينجز.
1: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك
5: واخيرا لقيتها في وايت وينجز. عن جد تجربة مختلفة.
1: طيب احكي لي ايش عندهم؟
5: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
1: والاسعار كيف؟ طيب
5: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
1: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة.

0: عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: الأدوار.
1: إعلان هام من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية، يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599-30-22-28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية. المهندس

نيو داي، كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح، عيغوت بوريكاس كيك بإدارة فؤاد صغير وإخوانه. كيكو معجنات صغير، بيع بالجملة. العنوان الخليل عقب التفوح. للاستفسار والمراجعة 0599664342. نيو داي، كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح.

0: ضعف حزم الإنترنت والدقائق والرسائل بنفس السعر لمشتركي الفاتورة الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت والرسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام.
1: أريد طور عالمك.

0: برنامج أطياف الوطن يوميا وعثمان أبو الحلاوة.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599 592 795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.

متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم أحبتنا في كل مكان. هذه حلقة جديدة من برنامج أطياف الوطن، نلتقي وإياكم ونحن معكم على الهواء مباشرة. هذا المساء نتابع أبرز ما يجري من تطورات ومستجدات في مختلف المناطق. تطورات الأحداث الجارية في عدة مجالات، من بين ذلك هو الجانب السياسي وما يتعلق بتطورات منطقة الشرق الأوسط إجمالا، الخليج العربي، وكذلك ما ينتظر أن يخرج من تطورات جديدة فيما يتعلق بقطاع غزة.

0: أحداث ميدانية عسكرية تجري في منطقة الظاهرية جنوب محافظة الخليل. نتابع في سياق البرنامج تطورات الاقتصادية والمالية للفترة الراهنة، وكذلك الحالة الجوية التي يتوقع أن تشهد ارتفاعات خلال الأيام المقبلة. على هندسة الصوت ربحي أبو رموز، معكم عثمان أبو الحلوة في التقديم. نلتقي ضمن رعاية متواصلة من سرايا هوم للسيراميك.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.

0: خلال الساعات الماضية إجمالا كانت حملة اعتقالات طالت 30 مواطنا من مختلف محافظات الضفة الغربية. اليوم في الظاهرية جنوب محافظة الخليل حملة اعتقالات شملت 30 فلسطينيا حتى اللحظة. تتابع جزء من تطورات الضفة ما يجري في جنوب نابلس في قصرة وكذلك في الظاهرية من خلال حديث مراسل التلفزيون العربي ميدانيا.
1: قبل أن تطلق قنابل صوتية وغازية ومن ثم شرعت باحتلال بعض المنازل وتحويلها إلى ثكنات عسكرية. جيش الاحتلال الإسرائيلي أقدم كذلك على عمليات تحقيق ميداني مع عديد من المواطنين الفلسطينيين. طبعا بما زالت مستمرة فإن العدد غير واضح، لكن وفق الجهات الرسمية الفلسطينية هنا في هذه البلدة جنوب الخليل تتحدث عن نحو 50 معتقلا ومحتجزا فلسطينيا، كثير منهم طبعا تم الإفراج عنه بعد عمليات تحقيق ميداني لساعات طويلة. تم نقلهم بعد الاعتقال إلى بيوت تم طرد بعض سكانها ومنها منازل طبعا تم محاصرة حدة واحتلال بشكل كامل، ومن ثم عمليات التحقيق التي تمت مع المواطنين الفلسطينيين الذين كان يتم اعتقالهم من هذه المناطق في مختلف هذه البلدة. نتحدث أيضا عن مصادرات نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي لمخارط لممتلكات مواطنين فلسطينيين، عمليات اعتداء. ما زال جيش الاحتلال الإسرائيلي ينتقل من منطقة إلى أخرى. قمنا بجولة في داخل هذه البلدة تقريبا طبعا مع إعلان جيش الاحتلال وشرطة الاحتلال الإسرائيلي حالة منع التجوال في هذا المكان، لأن الناس بعد ساعات طويلة بدأت تتحرك نوعا ما بشكل قليل، لكن المحال التجارية ما زالت مغلقة أبوابها، وحالة من التوجس التي يعيشها الفلسطينيون هنا مع تحويل منازل إلى ثكنات عسكرية وعمليات المداهمة المستمرة وعمليات إطلاق القنابل الصوتية والغازية. نلاحظ أيضا أن جيش الاحتلال يخرج مركبات ويدخل مركبات عسكرية أخرى. شق آخر وهو شرطة الاحتلال الإسرائيلي، كان واضح أن شرطة الاحتلال بالتحديد تعمل بشكل كبير هنا في عملية الاقتحام مع جيش الاحتلال الإسرائيلي. لا ننسى بأن الأمر يتعلق أيضا بعمليات تحويل، كما قال وزير الأمن الإسرائيلي كاتس أن هناك الإدارة المتعلقة بأمن في الأمن في الضفة الغربية قد يتم تحويله إلى شرطة الاحتلال الإسرائيلي. هل هذه ضمن هذه الإجراءات أم أن الأمر هو ضمن الاقتحامات التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي؟ هذا ما ستجيب عنه الأيام القليلة المقبلة في الطريقة التي يتم التعامل معها. لكن ما تم إخباره لمجموعة من المواطنين الفلسطينيين الذين كانوا في عدة مناطق خاصة في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، فإن تواجد أعداد كبيرة من المستوطنين يستدعي تواجد لشرطة الاحتلال، وأن الجيش سيقوم بالمهمة مع المواطنين الفلسطينيين، أي أن الجنود سيطاردون الفلسطينيين وشرطة الاحتلال الإسرائيلي ستتولى أمر المستوطنين الذين باتوا يسيطرون على مساحات كبيرة من الضفة الغربية المحتلة. الصورة هنا كما ذكرناها في منطقة الظهرية جنوب الخليل ما زالت على حالها منذ ساعات طويلة بعمليات المداهمة الاعتقال والتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين.
2: شكرا لك فادي العصام، بلدة الظاهرية في الخليل. أحمد جرادات، اعتقال وزير شؤون القدس، ماذا نعرف من معلومات حول اعتقاله والأسباب إن كان هناك مبرر تتحدث عنه إسرائيل؟
3: الشرطة الإسرائيلية اعتقلت صباح هذا اليوم وزير شؤون القدس الدكتور أشرف الأعور بعد اقتحام منزله في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك واقتياده إلى مركز التحقيق. هذا ليس الاعتقال الأول الذي يتعرض له هذا الوزير ولا حتى الوزير السابق. منذ سنوات تواصل إسرائيل عمليات اعتقال والتحقيق واحتجاز الوزراء والمسؤولين في السلطة الفلسطينية والذين يعيشون في مدينة القدس، وربما هذا يأتي في سياق التضييق عليهم. ونتحدث عن أن إسرائيل قد أصدرت في الفترة الماضية قرارا بإبعاد الوزير عن الضفة الغربية المحتلة، بمعنى منعه من دخول الضفة الغربية أو التوجه إلى مقر الوزارة الواقع في بلدة الرام الواقع شمالي القدس المحتلة، كون أن هذا المقر يقع خارج الجدار أو في المناطق التي لا تخضع لسلطة بلدية الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس. لذلك عملت إسرائيل في السنوات الماضية على إصدار مثل هذه الأوامر، إما أوامر إبعاد عن الضفة وعدم السماح بدخولهم إلى الضفة الغربية، عدم السماح لعدد من المسؤولين الفلسطينيين من مدينة القدس بالتواصل مع مسؤولين فلسطينيين من الضفة الغربية، إلى جانب منع أي فعالية أو أي نشاط في المدينة إذا ما اعتقدت الشرطة أن السلطة الفلسطينية تقف وراء هذا النشاط أو تحاول تنظيمه، أو أن هناك أطراف ومسؤولين من السلطة الفلسطينية يخططون لحضور هذا النشاط. إذن نتحدث عن اعتقال وزير شؤون القدس، هذا ليس الاعتقال الأول، ولكن أيضا هو يوصف فلسطينيا بأنه يعني يأتي في سياق ملاحقة المسؤولين الفلسطينيين من مدينة القدس ومحاولة لمنعهم من تأدية واجبهم أو القيام بأي نشاطات داخل المدينة.
2: شكرا جزيلا لك أحمد جرادات، مراسل التلفزيون العربي من القدس. إلى لبنان حيث يتواصل القصف.
0: طبعا هذا جزء كان من تطورات الضفة الغربية، وبطبيعة الحال الأحداث هي متواصلة في منطقة الظاهرية إجمالا، وكذلك في جنوب منطقة نابلس في قصرة، حيث هناك تتواصل عمليات حصار لمنازل فلسطينيين. لكن من المخططات الهامة التي أعلن عنها في وسائل إعلام إسرائيلية هو ما يتعلق ب المخططات الاستيطانية المتواصلة، خاصة منطقة ما تعرف بإيوان. عطاء إسرائيلي كان ل1234 وحدة استيطانية جديدة. هاي الوحدات الاستيطانية تقع في شرق القدس، ويعني حدد 19 من تشرين أول 2026 الموعد الأخير لتقديم العروض. هذا ما يمكن اعتباره انتقال المشروع من مرحلة التخطيط والمصادقة إلى مرحلة تسويق الأراضي والاستعداد للتنفيذ الفعلي على أرض الواقع في منطقة إيوان، هذه المنطقة الواقعة شرق القدس المحتلة. طبعا لما نتحدث عن هذه المنطقة حسب المخطط والصور التي نشرت في وسائل الإعلام، فهي تأتي إلى الشرق من بلدة عناتة، وتتواصل جغرافيا إلى حد ما حتى مستوطنة معالي أدوميم، وهو ما يعني بأن الجانب الإسرائيلي يسعى إلى ربط القدس بمستوطنة معالي أدوميم بشكل متكامل. هذه الوحدات الاستيطانية العطاء تأتي إلى جانب عطاءات أخرى تنتشر لمناطق مختلفة في الضفة الغربية. لكن ما يجري أيضا في الضفة، كانت حملة اعتقالات طالت أكثر من 30 فلسطينيا من أنحاء الضفة بدأت منذ ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم. كذلك وفق ما نشر فإن الاعتقالات تركزت في مناطق الخليل ونابلس وقلقيلية وطول كرم، ومن بينهم كان الصحفي عبد الرحمن حسن من منطقة بيت لحم. هذا يضاف إلى أخبار أخرى خرجت من جنوب نابلس بلدية قصرة. رئيس البلدية هناك قال بأن البلدة تشهد أوضاعا ميدانية إنسانية صعبة في ظل استمرار حصار 3 منازل في منطقة جبل رأس العين وسط انتشار للمستوطنين والجيش الإسرائيلي في محيط المنطقة.

0: كان هنالك تقرير لافت في وسائل الإعلام الإسرائيلية هذه المرة يتعلق بنفتالي بنت، وهو رئيس الوزراء ووزير الجيش الإسرائيلي الأسبق. إجمالا، قدم خلال مؤتمر صحفي لحزب الوحدة ملامح كما سماه المفهوم الأمني للحكومة التي يعتزم قيادتها، وهو سيخوض الانتخابات المقبلة. شو مفهوم الأمن للفترة القادمة في حال كان هو الفائز بالانتخابات؟ أولا، اعتبر قطر دولة معادية، وحمل إيران مسؤولية أفعال حزب الله في لبنان، ويريد إشراك مصر كوسيط رئيسي في إدارة غزة في اليوم التالي، إلى جانب مشاركة الجيش الإسرائيلي في عمليات نزع الأسلحة غير القانونية وفق قوله في القطاع العربي داخل إسرائيل. يقول: بالمستقبل القريب ستكون قدرات الذكاء الاصطناعي أكثر أهمية حتى من الأسلحة النووية. عرض النقاط الرئيسية للمفهوم الأمني، هو يعتزم معاقبة إيران في كل مرة يقوم فيها حزب الله بعمل ضد إسرائيل، مع تقديم خطة لضرب إيران بشكل دقيق من خلال توغل محدود. وقال: سنقلب المعادلة التي وضعتها الحكومة في الشمال، إذا أطلق حزب الله النار علينا فسنضرب إيران. قال، يقول يعني ألقى بيان بعنوان خطاب دحض المفاهيم، فصل فيه أربعة مفاهيم أمنية خاطئة يعتزم تغييرها في الحكومة المقبلة. المفهوم، قال، تحديد المعادلة التي بموجبها ستطلق إيران النار على إسرائيل ردا على الهجمات في لبنان. قال: التصحيح على عكس المعادلة، أي إطلاق نار من قبل حزب الله سيؤدي إلى إلحاق الضرر بإيران. قال أيضا المفهوم الثاني بأن قطر دولة معقدة، والتعديل، قال: سنصنف قطر كدولة معادية، أي شخص لا يفهم هذا بعد انتخابات أكتوبر لا يصلح لقيادة إسرائيل. كان من بين المفاهيم اللي بده يغيرها، ولكنه تكليف تركيا وقطر بحماية سكان قطاع غزة والسيطرة على مجلس السلام، قال بأن التعديل رح يكون بإخراج تركيا وقطر من غزة وندخل مصر بدلا منهما، مع الحفاظ على حرية العمل في غزة، ويؤكد بأن إسرائيل لن تغادر الخط الأصفر في غزة وفي لبنان. أيضا المفهوم أنه بوجود نصف مليون قطعة سلاح غير قانونية يتم تداولها داخل حدود إسرائيل، قال بأنه تعريف التهديد بأنه أمني وليس إجرامي، وتفعيل الجيش الإسرائيلي وجهاز الشباك وإعلان الأماكن التي تحتوي على أسلحة مناطق عسكرية مغلقة حتى يتم تطهير المنطقة. قدم أيضا الخطة الأمنية مع يائير لأبيد في مؤتمر عقده حزب معا في تل أبيب، هذا ضمن رؤيته للمرحلة المقبلة. نستمر وإياكم بمتابعة التطورات الجارية في مجالات أخرى، لكن بعد الانتقال إلى فاصل إعلاني قصير.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
3: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشارع حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع حلحول، رغدة حاج محمد فرع رفيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسة مقديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
5: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
6: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
7: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
6: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
8: لويا لمواد التنظيف.
9: يا سلام على الروائح،
10: يا عيني على النظافة،
9: حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
10: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
8: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
11: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال، بتعطر حياتك وبتحميها.
12: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
13: الساعة الآن 1:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.

0: كل حجر انكسر انحفر انحصر جوا تبر مفتعل انطمر انغمر انقهر لباب وبحن.
1: انا وين انا هين I'm right here I want fate. طب خذ شهيك انا مش غريق I'm

نواصل وإياكم المشوار ولا زلنا على الهواء مباشرة. ولكن في قطاع غزة من بين كل مساحة القطاع فقط في 3% من الأراضي هي اللي تعتبر صالحة للزراعة، وهي اللي لساتها سليمة ومتاحة للمزارعين. بعد ما كانت غزة تصدر إلى الضفة وإلى العالم، في كان تقرير عن بنك إسرائيل. هذا تقرير قال بأنه باختصار التضخم رح يرتفع إلى 2% وخفض الفائدة أصبح غير مضمون.

0: كان في تساؤل كبير من قبل العمال انه لوين رايح الامور. صار في حكي بالفتره الماضيه انه والله ممكن يكون في تغييرات الهنود بدهم يروحوا وما الى ذلك. في شخص اسمه وائل عبادي, هذا مسؤول ملف العمال الفلسطينيين والاجانب في نقابه عمال البناء في الداخل. شو قال؟ ولكن عودة العمال الفلسطينيين إلى العمل داخل إسرائيل ترتبط بشكل كبير الآن بنتائج الانتخابات الإسرائيلية المقبلة. رجح إمكانية إعادة العمال في حال تغيرت تركيبة الحكومة الحالية, لكن لا يرى أملا بعودتهم إذا استمرت التركيبة السياسية ذاتها. هذا لخص لك كل اللي موجود. طول الحكومة الإسرائيلية الحالية موجودة وقائمة, ما رح يكون في عودة للعمال. 150 ألف عامل كان في بقطاع البناء, تخيل.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم, بيت الرفاهية.
0: طبعا قال بأن حجم الخسائر المتعلقة بأجور العمال الفلسطينيين اللي منعوا من الدخول إلى إسرائيل يقدر الآن بمليارات الشواكل سنويا. هذا نتيجة توقفهم عن العمل وعدم حصولهم على أجورهم وحقوقهم. أوضح أنه لكل عامل حقوق وتعويضات مستحقة, كان بإمكانه تقديم دعوة إلى لجنة التسوية أو مطالبة المشغل بدفع مستحقاته. أكد بأنه من حق العامل الحصول على كامل الحقوق.

هلا للي بتسأل بخصوص رواتب الموظفين، كان آخر حديث من قبل مجلس الوزراء الفلسطيني قال بأنه العمل جاري، يعني عم بيشتغلوا لتأمين صرف دفعة من الرواتب مطلع الأسبوع المقبل. ولكن رح يطلع بيان من وزارة المالية بالخصوص فور أنهم يكونوا جاهزين.

عالميا كان هنالك تطورات مختلفة. هاي التطورات تمثلت بتصريحات خرجت مؤخرا، من بينها كان في تقرير يتحدث عن إيران، بقول لك انه صحيفة اسمها الفاينانشال تايمز، هاي الصحيفة هي بريطانية اجمالا، قالت بانه إيران درست إمكانية مهاجمة أهداف عسكرية أمريكية في أوروبا إذا أقدم الرئيس الأمريكي على تصعيد الحرب، هذا حسب أشخاص مقربين من النظام الإيراني. هذا في وقت تبحث في طهران عن خيارات لرفع سقف المواجهة وزيادة كلفتها. مصدرين قالوا من داخل النظام الإيراني للصحيفة بأن القوات الإيرانية درست توجيه ضربات إلى أصول عسكرية أمريكية في دول جنوب شرق أوروبا من بينها بلغاريا، اللي وافقت على استخدام قاعدة بيزمير الجوية من طائرات التزود بالوقود الأمريكية. قال بأنه يعني أحد المصدرين قال بأنه قبرص تعرضت قاعدة عسكرية بريطانية لهجوم بطائرة مسيرة بشهر 3 الماضي، هاي تنترج أيضا ضمن الأهداف المحتملة للرد في حال شنت الولايات المتحدة هجوم جديد على إيران. وقال بأن القوات الإيرانية بحثت بشكل منفصل إمكانية مهاجمة كابلات الألياف الضوئية البحرية الممتدة في مضيق هرمز في حال تصاعد المواجهة.

يعني باختصار حاليا دراسة للتصعيد ورسائل متبادلة، بدكم تضربوا البنية التحتية عنا والطاقة في إيران، فإحنا رح نضربكم في أوروبا ورح نقطعكم عن شبكة الإنترنت. تخيل. فالضرر هو مش أمريكي ولا إيراني فقط، إنما ضرر عالمي، وبالتالي لا أحد مستفيد من استمرار الحرب. بعد 20 ساعة اعترفت إسرائيل بوقوفها وراء الهجوم على مطار أبو الظهور في سوريا. هو اعتراف أتى بعد إدانات واسعة. المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم براك كشف بأن الهجوم كان إسرائيلياً.

ببيان الاعتراف امبارح نشر مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في معرض محاولته تسويغ الهجوم كما نشر، قال بأنه دمشق تجاهلت تحذيرات تل أبيب بشأن الوجود التركي على الأراضي السورية وإقامة قاعدة جوية هناك تهدد الأمن القومي الإسرائيلي، وهو ما رفضته تركيا.

0: إلى دقات الساعة الثانية إلا ربع.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
1: الساعة الآن 2:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس. هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.

كل يوم حترتفع الحرارة أكثر بالأيام اللي جاية. اليوم 29 بالخليل، بكرة 31، يوم الجمعة 32. السبت انخفاض طفيف، الأحد لا تغير، والاثنين تعود الحرارة للارتفاع مجددا. يوم الثلاثة اللي جاي كمان ارتفاع، يعني الأسبوع اللي جاي أكثر من 32 أو 33 و 34 درجة مئوية. بغزة حاليا 31، حتوصل الجمعة ل 32، هذا وفق الأرصاد الجوية. لكن بالليل كمان الحرارة عالية، 24 الليلة في غزة، في الخليل 19. فبالتالي التغييرات القادمة على حالة الطقس تفيد بارتفاعات قادمة مجددا.

0: بختام حديثنا لهذا اليوم رح نكون مع إعلان هام وكبير إجمالا عن قطع للتيار الكهربائي عن مدينة الخليل إجمالا. ممكن حلحول تفاصيله هلأ بنحكي لكم إياها بعد لحظات وفق ما ورد من قبل الإخوة في كهرباء الخليل. وقت البرنامج هذا اليوم انتهى، نلتقي وإياكم في وقت لاحق برعاية تستمر من سرايا هوم للسيراميك.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
0: إعلان عن قطع التيار الكهربائي صادر عن كهرباء الخليل. تعلن كهرباء الخليل عن قطع التيار الكهربائي يوم الأربعاء الموافق 19/8/2026 من الساعة 9 مساء وحتى الساعة 7 من صباح يوم الخميس الموافق 20/8/2026، وذلك من أجل قيام الشركة القطرية الإسرائيلية بأعمال صيانة على الخطوط الرئيسية المزودة للمدينة، ويشمل القطع المحطات والمناطق التالية: محطة الضحضاح والتي تغذي مدينة حلحول والمنطقة الشمالية للمدينة وما يحيطهم، محطة الحسين والتي تغذي منطقة عين سارة ونمرة وكافة المناطق المحيطة بهم، محطة الفحص والتي تغذي المنطقة الجنوبية والمنطقة الصناعية وما يحيطهم، محطة أم الدالية والتي تغذي مفترق الصاحب وكافة المناطق المحيطة بها، محطة الحرائق والتي تغذي منطقة الحرائق والحاووز وكافة المناطق المحيطة بهم، محطة الصالة الرياضية تغذي منطقة المحاور والمربع الأمني وشارع السلام وكافة المناطق المحيطة بهم. كما وتعلن كهرباء الخليل عن انقطاع التيار الكهربائي يوم الخميس الموافق 20/8 من الساعة 11 مساء وحتى الساعة 7 من صباح يوم الجمعة الموافق 21/8، ويشمل القطع المحطة والمناطق التالية: محطة الراس والتي تغذي المنطقة الشرقية من المدينة وبيت عينون وكافة المناطق المحيطة بهم. كما وتعلن كهرباء الخليل أيضا عن انقطاع التيار الكهربائي يوم الجمعة الموافق 21/8 من الساعة 1 فجرا وحتى الساعة 7 من صباح يوم السبت، ويشمل القطع المحطة والمناطق التالية: المحطة الغربية والتي تغذي الخط الغربي للمدينة ومنطقة واد بوكتيلة وما يحيطهم. نعتذر عن هذا الإجراء الخارج عن الإرادة، ونرجو من كافة المواطنين أخذ الحيطة والحذر للحفاظ على الأجهزة والأدوات الكهربائية. نشكر لكم تفهمكم وحسن تعاونكم. مع تحيات كهرباء الخليل.

0: حتى البرنامج هذا اليوم متابعينا الكرام انتهى كما ذكرنا. طبعا الإعلان عن قطع التيار الكهربائي يشمل تقريبا الخليل كاملة، طبعا موزع على قسمين، هاي الليلة رح يبلش جزء وبكرة جزء آخر، بكرة حيكون محطة الراس والمحطة الغربية، أما المحطات الستة الرئيسية في المدينة الضحضاح، الحسين، الفحص، إم الدالية، الحرايق والصالة الرياضية، فرح ينقطع التيار الكهربائي من الساعة 9 المساء اليوم لغاية بكرة الساعة 7 صباحا. فعليكم أخذ الحيطة والحذر بالأجهزة، طفوها يعني، وإن شاء الله بتعدي على خير وسلامة. نلتقي وإياكم غدا في حلقة جديدة، إلى اللقاء.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله، مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
0: إعلان عن قطع التيار الكهربائي صادر عن كهرباء الخليل. تعلن كهرباء الخليل عن قطع التيار الكهربائي يوم الأربعاء الموافق 19/8/2026 من الساعة 9 مساء وحتى الساعة 7 صباحا حتى الساعة السابعة من صباح يوم الخميس الموافق 20/8/2026، وذلك من أجل قيام الشركة القطرية الإسرائيلية بأعمال صيانة على الخطوط الرئيسية المزودة للمدينة، ويشمل القطع المحطات والمناطق التالية: محطة

والمربع الأمني وشارع السلام وكافة المناطق المحيطة بهم. كما وتعلن كهرباء الخليل عن انقطاع التيار الكهربائي يوم الخميس الموافق 20/8 من الساعة 11 مساء وحتى الساعة 7 من صباح يوم الجمعة الموافق 21/8، ويشمل القطع المحطة والمناطق التالية: محطة الراس تغذي المنطقة الشرقية من المدينة وبيت عينون وكافة المناطق المحيطة بهم. كما وتعلن كهرباء الخليل عن انقطاع التيار الكهربائي يوم الجمعة الموافق 21/8 من الساعة 1 فجرا وحتى الساعة 7 من صباح يوم الجمعة الموافق 21/8، ويشمل القطع المحطة والمناطق التالية: المحطة الغربية والتي تغذي الخط الغربي للمدينة ومنطقة واد بوكتيلة وما يحيطهم. نعتذر عن هذا الإجراء الخارج عن الإرادة، ونرجو من كافة المواطنين الكرام أخذ الحيطة والحذر للحفاظ على الأجهزة والأدوات الكهربائية. نشكر لكم تفهمكم وحسن تعاونكم. مع تحيات كهرباء الخليل.

0: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الفاتورة الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك.
1: لأن التعليم حق للجميع، توفر جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني الجامعة الحكومية الأولى في مدينة نابلس تعليماً حكومياً ميسراً وبرامج أكاديمية ومهنية نوعية برسوم دراسية في متناول الجميع. وانطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية، تقدم الجامعة رزمة متكاملة من المنح والإعفاءات المالية دعماً لطلبة الثانوية العامة وتمكيناً لهم من استكمال تعليمهم الجامعي وبناء مستقبلهم المهني. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة واستفد من فرص التعليم التي تجمع بين الجودة والتدريب العملي والتكلفة الميسرة. للتسجيل والاستفسار ترجى زيارة مقر الجامعة المؤقت في نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: الساعة الآن 2:00 بتوقيت وايت وينجز.

0: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
1: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
0: طيب احكي لي إيش عندهم؟
1: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
0: والأسعار كيف طيب؟
1: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية ومميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
0: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاب في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: لويا لمواد التنظيف.
4: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
5: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
3: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: تشكل أهمية كبيرة وتسارع وتيرة الحكومة العراقية في إنهاء هذين الملفين. يحيى، كذلك هنالك لقاء مع قادة الإطار التنسيقي الشيعي كان من المفترض أن يحصل منذ الأسبوع الماضي بحسب ما كشف عنه مسؤول سياسي عراقي رفيع المستوى، لكنه لم يتحقق وتأجل إلى هذا الأسبوع، حيث سيبحث قاليباف. وبحسب تصريحات مسؤول عراقي رفيع المستوى تحدث للتلفزيون العربي، قال سيبحث مع الأطراف الشيعية المنضوية في الإطار التنسيقي الشيعي مسألة السلاح وكذلك مسألة مضيق هرمز. ونحن نتابع مخرجات هذا الاجتماع المرتقب. سيليه زيارة إلى محافظتين النجف وكربلاء لزيارة العتبات المقدسة هنالك، وكذلك من بعدها زيارة إلى إقليم كردستان، وهي أيضا زيارة مهمة يحيى، خاصة أن إقليم كردستان فيه هنالك أحزاب كردية معارضة لنظام الحكم في طهران، وهنالك استهدافات تحصل مرارا وتكرارا للأراضي الكردية العراقية، وحتى هنالك هجمات تنطلق من الأراضي الكردية حول على الأراضي الإيرانية المجاورة لإقليم كردستان العراق. نعم،
4: شكرا لك منى ظاهر، مراسلة التلفزيون العربي في بغداد. أكد تقرير لصحيفة واشنطن بوست أن البنتاغون يجري تقييما لوجود القوات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط. ووفقا لمصادر أمنية ومسؤولين، ذكرت الصحيفة أن وزارة الحرب الأمريكية تجري مراجعة داخلية لانتشار قواتها في المنطقة، بما في ذلك إمكانية تقليص أو إعادة تموضع القوات في منطقة الخليج العربي. من واشنطن ينضم لنا مراسل تلفزيون العربي محمد بالدين. أهلا بك محمد. وفق ما يتوفر من معلومات، ما هو الاتجاه الذي تفكر فيه الإدارة الأمريكية بشأن التواجد في منطقة الشرق الأوسط؟
5: ليس إلى الحد الذي يمكن القول معه إن تغييرا استراتيجيا أمريكيا بات وشيكا، لكن بالطبع هنالك أمارات ومحددات رئيسية لإعادة التقييم هذه، وإعادة التقييم هذه جاري عمليا حتى منذ ما قبل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في آخر أيام فبراير الماضي. لكن ما زاد من أهمية هذا الموضوع هو توقيته. تحولت القواعد الأمريكية والأصول الأمريكية والجنود الأمريكيون في منطقة الشرق الأوسط إلى أهداف ليس فقط بالنسبة لإيران، وإنما للمجموعات المسلحة. هذه من النقاط التي تقيمها الولايات المتحدة، تقيم الأثر المعنوي لهذه الحرب، تأثيراتها، بما في ذلك ما ورد من أنباء عن انخفاض مخزونات الذخيرة، بما في ذلك الاستهدافات التي أظهرت الولايات المتحدة في مواقف ضعف بالنسبة للمنطقة بشكل عام، وخاصة بالنسبة لخصوم وأعداء واشنطن. أيضا من بين إعادة التقييم وهذه الإعادة أو هذا التقييم المتجدد، كانت البنتاغون قد قامت به فيما يتعلق بالقوات الأمريكية في أوروبا، ومنه ما ورد حتى من تصريحات على ألسن مسؤولين كبار في الأسابيع الماضية تتعلق بإعادة تموضع لبعض القوات الأمريكية في القيادة الأمريكية الأوروبية العسكرية، نقل بعضها إلى شرق أوروبا، البعض الآخر تم نقله إلى الشرق الأوسط، فيما وصف بأنه إعادة تشكيل للانتشار الأمريكي سواء على مستوى الجند أو على مستوى العتاد. لكنه لا يعني أيضا أكثر من واقع حالي ميداني متشعب فيه منطقة بين الحرب والسلام فيما يتعلق بالحرب مع إيران، وترامب يعطي فيها التصريحات المتضاربة. كان يقول يوم أمس بأنه لا محادثات الآن مع الجانب الإيراني، لكن يوم أمس الأول يوم الاثنين كان يقول بأن على فوكس نيوز بأنه ربما تكون هنالك قنوات خلفية يتحدث فيها مسؤولون أمريكيون مع كبار القادة في الحرس الثوري الإيراني، في تأكيد لقصة كانت نشرتها أكسيوس نهاية الأسبوع تتحدث عن أن الجانبين الأمريكي والإيراني خاصة على مستوى الحرس الثوري قد تواصلا عبر وسيط من كردستان العراق، وذلك قبل الوصول إلى مذكرة التفاهم من أجل التأكد أو الولايات المتحدة أرادت التأكد من أن من تفاوضهم أي المفاوضون السياسيون قاليباف وعراقشي على وجه التحديد هم مخولون بالفعل وقادرون على الوصول إلى اتفاق يكون ملزما للحرس الثوري الإيراني. عموما هذه كلها مؤشرات قد تعني على المدى المتوسط لاحقا ربما شكلا جديدا أو إعادة ترتيب لشكل الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، وهي ليست أيضا منفصلة عن التحالف أو التحالفات العسكرية الجديدة التي يتم إبرامها، خاصة السعودية تركيا باكستان الذي وقع عليه مؤخرا، هو بكل تأكيد في صلب تركيز الولايات المتحدة واهتماماتها، وهي ترى منطقة يعاد تشكيل أو تعيد تشكيل مفهومها للتحالفات وتعتمد أكثر على حلفائها وعلى أسسها الإقليمية، أي على أصولها هي من نفسها دون أن تعتمد كثيرا على الولايات المتحدة. هذا كله ينظر إليه باهتمام وانتباه شديد في واشنطن بكل تأكيد.
4: شكرا لك محمد بالدين مراسل تلفزيون العربي في واشنطن. ننوه بهذا الخبر العاجل، الجيش الإسرائيلي فتحنا تحقيقا جنائيا في مقتل 15 من عمال الإنقاذ في جنوب غزة عام 2025. إذن الجيش الإسرائيلي يقول أنه فتح تحقيقا جنائيا في مقتل 15 من عمال الإنقاذ في جنوب قطاع غزة عام 2025. إذن هذا ما يقوله الجيش الإسرائيلي، بأنه فتح تحقيقا جنائيا في مقتل 15 من عمال الإنقاذ في جنوب قطاع غزة عام 2025. وفي خبر عاجل آخر يقول الجيش الإسرائيلي أنه فتح تحقيقا جنائيا في مقتل الطفلة الفلسطينية هند رجب عام 2024. إذن الجيش الإسرائيلي يقول أنه فتح تحقيقا جنائيا في مقتل الطفلة الفلسطينية هند رجب عام 2024، وهي الطفلة التي استشهدت برصاص جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة بعد محاصرتها وعائلتها في إحدى مناطق قطاع غزة. قال نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال نفذت حملة اعتقالات طاولت 30 مواطنا من الضفة الغربية. ويواصل جيش الاحتلال اقتحام بلدة الظاهرية جنوبية الخليل، وفرض حظرا للتجوال في الشوارع الرئيسية بعد إغلاق بعضها بالسواتر الترابية، وحولت قوات الاحتلال 3 منازل في البلدة إلى نقاط تمركز عسكري. الآن ينضم لنا من الظاهرية في الخليل مراسل التلفزيون العربي فادي العصاه. أهلا بك فادي. إذن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية طاولت 30 مواطنا من بينهم وزير شؤون القدس، كذلك اقتحامات لمناطق عدة من بينها الظاهرية في جنوب الخليل التي تتواجد فيها. ما الذي يجري في الظاهرية فادي؟
1: يحيى، سأبدأ بمناطق الضفة الغربية، أبرزها كان اعتقال الوزير من مدينة القدس المحتلة، وتم الإفراج عنه قبل قليل بشرط أن يدفع كفالة مالية، وهي كفالات وكذلك أيضا يمكن أن نقول إنها إجراءات عقابية يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي في إطار هذا الأمر. أيضا الأمر انسحب على اعتقال للصحفي عبد الرحمن حسان من مدينة بيت لحم، تم اعتقاله برفقة 30 آخرين من مناطق الضفة الغربية المحتلة، أيضا أفرج عنه قبل قليل، وتم مصادرة الطائرة التي يستخدمها للتصوير كصحفي، لأن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ قبل فترة بمطاردة الذين يقومون باستخدام الطائرات يمكن أن نقول المسيرة التي تستخدم كتصوير في هذا السياق، وأيضا بكفالة مالية تم الإفراج عنهم. نتحدث عن مداهمات في عدة مناطق في الضفة الغربية، عمليات اعتقال، أيضا كذلك نتحدث عن قرارات من قبل سلطة الاحتلال الإسرائيلي، كما قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بمصادرة نحو 1000 دنم من أراضي الفلسطينيين في قرى وبلدات ما بين رام الله ونابلس، تحديدا سنجل وقريوت واللبن الشرقية، ستستخدم في إطار توسعة المستوطنات والبؤر الاستيطانية المستحدثة والقديمة لربطها مع بعضها البعض على حساب الأراضي الفلسطينية. أما هنا يحيى في منطقة الظاهرية جنوب محافظة الخليل، فشرع جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ قبل منتصف الليلة الماضية بحملة مداهمات واسعة في منازل المواطنين الفلسطينيين، وأغلق الطرقات المؤدية إلى البلدة بداية بالمركبات العسكرية العربية قبل أن يعلن عن منع تجوال في هذا السياق. ومع ساعات الصباح الباكر أجبرت سلطة الاحتلال المواطنين الفلسطينيين على إغلاق محلهم التجارية عنوة، وكذلك أيضا قام الجيش بتحويل عدد من المنازل إلى ثكنات عسكرية. مداهمات مستمرة حتى اللحظة، أيضا فيديوهات ومقاطع مصورة تصلنا من داخل البلدة. دخلنا قبل تقريبا ساعتين وخرجنا بمداخلة من هناك، كانت ترافق سلطة الاحتلال مركبات للشرطة، الشرطة الإسرائيلية تصادر مركبات وكذلك معدات وقطع يمتلكها الفلسطينيون ومخارط في هذا السياق. تم العدد الكبير من عمليات ضرب واعتداء على المواطنين الفلسطينيين، إضافة إلى مصادرة في ممتلكاتهم. تقول الجهات الرسمية في داخل البلدة أن حظر التجول المستمر منذ منتصف الليلة الماضية وكذلك أيضا في داخل البلدة وتحويل المنازل إلى ثكنات عسكرية ما زال مستمرا. هناك نحو 50 حالة احتجاز واعتقال يعتقلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي، ينقلهم إلى البيوت التي قام بإخراج أهلها منها، ومن ثم يقوم بالتحقيق معهم، وكثير منهم يتم الإفراج عنهم، وخاصة فئة الأسرى
0: راديو الحرية.
6: الساعة الآن 2:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: حدث وبيت السياد وبيوت السياد. في الأثناء قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن العمل سيتواصل لإعادة بناء الدولة بالتوازي مع العمل لإنهاء الوضع الراهن في الجنوب. وأضاف عون بأن التحدي الأكبر حاليا هو إعادة إعمار الجنوب بعد انسحاب إسرائيل وانتشار الجيش على كامل الحدود. وتابع عون أنه تلقى رسالة من نظيره الفرنسي بشأن الاجتماع التحضيري لدعم الجيش اللبناني في باريس الشهر المقبل. ومن محيط المنصوري في جنوب لبنان ينضم لنا مراسل التلفزيون العربي إدمون ساسين. أهلا بك إدمون، نتابع معك آخر التطورات والمشهد عموما في جنوب لبنان.
4: نعم، منذ ساعات الفجر وحتى هذه اللحظة سجلت خروقات محدودة بحدود الخط الأصفر المحتل من قبل الجيش الإسرائيلي. أبرز تلك الخروقات سجلت تماما في مشاع بلدة المنصوري، كان هناك تفجير كبير قبيل الظهر، وطبعا هذه النقطة الفاصلة بين بلدتي مجد الزون والمنصوري المحتلتين تعرضت اليوم لتفجير، وتعرضت خلال الأيام الماضية لتفجيرات، وخلال اليومين السابقين كان هناك 3 غارات على الأقل من الطائرات الحربية، وبالتالي هي نقطة تتحول أكثر فأكثر إلى بقعة ركام أكثر من البقع العمرانية التي كانت متواجدة مع خزان مياه يفصل ما بين مجد الزون وبلدة المنصوري المحتلة. أما التصعيد الأساسي حتى هذه اللحظة كان عند منتصف الليل، إذ نفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات على مرتفعات علي الطاهر، دوحة كفر رمان، وأيضا النبطية الفوقة. طبعا تلك النقطة مرتبطة تماما بالأهمية التي تعطيها الاحتلال الإسرائيلي، قوات الاحتلال الإسرائيلي لمرتفعات علي الطاهر وبقائه هدف استراتيجي بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي. الغارات تركزت على المرتفع على نبطي الفوق حيث يقع عقاريا، وكان هناك تدمير لأحد المنازل في تلك البلدة، وأيضا كان هناك غارات على دوحة كفر رمان التي هي تربط ما بين النبطي وبين بداية مرتفعات علي الطاهر من جهة النبطي. كانت هناك أيضا تفجيرات في حداثة في بيوت السياد وأيضا بيت يحون، نتحدث هنا عن التفجيرات التي حصلت ليلا، وفي النهار انضم تفجير جديد هو في مشاع المنصوري. كانت هناك أيضا توغلات للاحتلال الإسرائيلي بين بلدة ميس الجبل المحتلة وبلدة شقرة في وادي السلوقي، كان هناك أيضا توغلات وعمليات تمشيط واعتداء على المنازل وأحراق بعضها. هذا على المستوى الميداني. أما على المستوى السياسي فإن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون تلقى قبيل الظهر دعوة من نظيره الفرنسي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أجل مشاركة لبنان بمؤتمر تحضيري دولي من أجل دعم الجيش اللبناني، سيعقد في 17 أيلول في باريس لدعم الجيش اللبناني والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي. أيضا الرئيس عون اليوم تلقى شهادة إدراج منظمة اليونسكو لخمس قلاع في جبل عامل في الجنوب اللبناني معرضة للخطر، وهي موضوعة للتراث العالمي المعرض للخطر، وتلك القلاع هي قلاع موجودة في جنوب لبنان، وبعضها يعني تلقى يعني ضربات أحيانا من الاحتلال الإسرائيلي، وهناك أضرار في تلك القلاع كقلعة شقيف وقلعة شقرة وأيضا هنا قلعة شمع وتبنين أيضا، وبالتالي تلك القلاع باتت مدرجة على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر.
3: شكرا لك إدمون ساسين، كنت معنا من بلدة المنصوري في جنوب لبنان. أكد الاتحاد الأوروبي أن العاملين في المجال الإغاثي والإنساني ما زالوا يتعرضون للاستهداف والاختطاف والقتل بمعدلات مقلقة في مناطق النزاع. وقال بيان مشترك لممثلة الاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ومفوضة الاتحاد لشؤون المساواة، قال إن الهجمات التي تستهدف العاملين في المجال الإنساني تنتهك القانون الدولي. وأشار البيان إلى أنه وبناء على بيانات مكتب أوتشا وصل عدد القتلى من العاملين في المجال الإنساني إلى 82 منذ بداية العام، مشددا على أن حمايتهم التزام يفرضه القانون الدولي. من بروكسل ينضم لنا مراسل التلفزيون العربي عبد الله إيماسي. أهلا بك عبد الله، ماذا في تفاصيل هذا التقرير والأرقام المسجلة والمناطق التي كانت من أكثر المناطق التي تعرض فيها العاملون في المجال الإنساني للاستهداف؟
1: مرحبا يحيى، مناسبة هذا البيان المشترك لكل من رئيسة الدبلوماسية الأوروبية كايا كالاس والمفوضية الأوروبية لإدارة الأزمات حجة الحبيب هو إحياء اليوم العمل العالمي للعمل الإنساني الذي يصادف هذا اليوم، وقد أقر هذا اليوم تخليدا لذكرى عدد من العاملين الإنسانيين الذين قتلوا خلال هجمات على فندق في العاصمة العراقية بغداد عام 2003، وكان من ضمن الضحايا كما هو معروف آنذاك ممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة. بالعودة إلى مضمون البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأوروبي وهو يصدر بيانه يؤكد بأنه هو أكبر مانح في المجال الإنساني والإغاثي على مستوى العالم، ولكنه أكد بأن التمويل لوحده غير كافي، وبالتالي الأمر يتطلب ما أسماه بيان الاتحاد الأوروبي تكثيف الدبلوماسية الإنسانية من أجل حماية العاملين الإنسانيين، خاصة العاملين في مناطق النزاعات وأيضا العاملين المحليين. مثلا تقديرات الأمم المتحدة ومكتب الأمم المتحدة للإغاثة خلال 3 سنوات الماضية قضى نحو 1000 من العاملين الإنسانيين نحبهم في أتون صراعات على مستوى جهات العالم الأربعة، وللأسف حظيت منطقة الشرق الأوسط بنصيب أكبر من هؤلاء الذين فقدوا أرواحهم أو أنهم أسروا أو تعرضوا للاختطاف. نتحدث عما حدث في ويحدث في فلسطين المحتلة، نتحدث كذلك عن أزمة إنسانية صامتة يتعلق الأمر بالسودان. ولهذا كان الاتحاد الأوروبي واضحا بالدعوة إلى تفعيل مسألة المحاسبة والتحذير من أي خرق تتعرض له معاهدة جنيف 1949 التي تؤطر أي عمل إنساني، ولكن للأسف الاتحاد الأوروبي مرة أخرى يظل قاصرا لأن يكون يعني يدعو لهذه التعبئة، في حين أن أرقام الأمم المتحدة تكذب ذلك أنها تتحدث الأمم المتحدة وفق بيانها الأخير بأنه فقط تمت الاستجابة لربع التكاليف المتعلقة بالعمل الإغاثي والعمل الإنساني، ربع في المئة فقط من ما هو مطلوب من أجل تغطية الخصاص الحاصل على مستوى الإغاثة وأيضا على مستوى حماية العاملين الإنسانيين.
3: شكرا لك عبد الله إيماسي، مراسل التلفزيون العربي في بروكسل. ننوه بهذا الخبر العاجل، مصادر طبية: شهيد جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية مخيما صيرات وسط قطاع غزة. إذن شهيد في استهداف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية لموقع في مخيم صيرات وسط قطاع غزة حسب ما أفادت مصادر طبية في القطاع. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه فتح تحقيقا جنائيا في مقتل 15 من عمال الإنقاذ في جنوب قطاع غزة عام 2025 ومقتل الطفلة الفلسطينية هند رجب عام 2024. للتعليق على هذا الموضوع ينضم لنا من القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد جرادات. أهلا بك أحمد، ماذا في تفاصيل هذا التحقيق الذي أعلن عنه الجيش الإسرائيلي، ولماذا الآن بعد قرابة سنتين من استهداف ومقتل الطفلة استشهاد الطفلة هند رجب على يد جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي؟
5: الجيش الإسرائيلي يدعي يحيى بأنه أنهى التحقيق في 150 حادثة، ومؤخرا صدرت قرارات قانونية بشأن 5 حوادث يعني أهمت أو كانت مهمة للرأي العام، ولذلك اختار الجيش الإسرائيلي أن يتحدث عن هذه الإجراءات. نبدأ مثلا في قضية استهداف وقتل للعاملين في منظمة المطبخ المركزي العالمي الذين تم قتلهم في أبريل من عام 2024، وبعد أن استعرض الجيش حوادث أو ما جرى تحديدا من عمليات استهدافهم وأنه رصد مسلحين، تبين لاحقا أن المسلحين قد استعانت بهم هذه المنظمة من أجل التجول معهم في داخل قطاع غزة، ينتهي التحقيق بعدم وجود شبهة جنائية. ويقول الجيش الإسرائيلي، وهنا أقتبس، بأنه تبين أن قرارات القادة في الجيش لم تتجاوز العتبة الجنائية، وذلك في ضوء تسلسل المؤشرات المثيرة للشبهة. ويشير في نهاية هذا التحقيق بأنه لا توجد شبهة معقولة بارتكاب جريمة جنائية تبرر فتح تحقيق، لذلك تم إغلاق هذا التحقيق دون محاسبة من أشرفوا على استهداف قادة أو العاملين في المطبخ المركزي العالمي في أبريل من عام 2024. فيما يتعلق أيضا بقضية الشهيدة الطفلة هند رجب، يقر الجيش الإسرائيلي بأنه استهدف مركبة العائلة، ويدعي بأن الاستهداف جاء بعد أن سارت هذه المركبة بعكس المنطقة أو بعكس الاتجاه الذي يعني طلب الجيش الإسرائيلي من سكان القطاع أو سكان تلك المنطقة إخلاءها. وأيضا يتحدث عن استهداف سيارة الإسعاف، ولكنه في نهاية التحقيق يشير إلى وجود إخفاقات، ويعتبر هذه الإخفاقات بأنها إخفاقات مزعومة تتعلق بمسألة تنسيق حركة سيارة إسعاف الهلال الأحمر، وتقرر مواصلة التحقيق في هذه القضية عبر الشرطة العسكرية، ما يعني أن التحقيق مستمر. يجب أن نذكر بأن التحقيق يحيى مهم لإسرائيل، لماذا؟ لأنه يحمي الجنود ويحمي الجيش الإسرائيلي من الملاحقات في المحاكم الدولية، لأنه في هذه المحاكم الاعتقاد بأنه طالما فتحت الدولة تحقيقا داخليا حتى وإن انتهى هذا التحقيق دون تقديم أي تهم أو دون تقديم المتورطين للعدالة أو دون إصدار أوامر بحبسهم، طالما تم فتح هذا التحقيق فهذا كافيا لهذه المؤسسات. لذلك الجيش الإسرائيلي من خلال التحقيقات في هذه الملفات يعتبر أن هذه التحقيقات تحمي الجنود، تحمي رئيس الأركان، تحمي أيضا المسؤولين السياسيين والعسكريين من الملاحقة. أيضا نتحدث عن قضايا أخرى، من بينها مثلا قضية قتل إسرائيل 15 فلسطينية من بينهم أفراد من الطواقم الطبية وموظف عامل في الأمم المتحدة، وفي استهداف تل السلطان في محافظة رفح جنوب قطاع غزة في شهر مارس أذار عام 2025. يقول الجيش الإسرائيلي بأن الحادث يعني تبين أن تنفيذ إطلاق النار خلال الحادث يثير شبهة معقولة بارتكاب مخالفة جنائية، وتقرر مواصلة التحقيق عبر الشرطة العسكرية. أيضا نتحدث عن استهداف إسرائيل لعاملين في منظمة أطباء بلا حدود في عام 2024، وخلص التحقيق إلى عدم وجود ما يستدعي مواصلة الفحص من خلال الشرطة العسكرية، ما يعني إغلاق الملف دون يعني تقديم أو دون استمرار هذا التحقيق ودون تقديم من تورطوا في هذا الملف للمحاكمة. لذلك كما قلت إسرائيل تقول بأنها حققت في 150 حادثا، عرضت نتائج 5 من الحوادث التي همت الرأي العام، ويشير الجيش الإسرائيلي إلى بعض الملفات تم إغلاقها وبعض الملفات يواصل التحقيق بها، ولكن وفقا يعني لجهات فلسطينية لا يتوقع أن يعني يصدر شيء ينصف الفلسطينيين عبر تحقيقات الجيش الإسرائيلي.
3: شكرا لك أحمد جرادات، مراسل تلفزيون العربي في القدس. ننوه بهذا الخبر العاجل، مراسل التلفزيون العربي، غارة إسرائيلية بمسيرة تستهدف حي الرمال وسط مدينة غزة. إذن غارة إسرائيلية جديدة هذه المرة تستهدف حي الرمال في مدينة غزة حسب ما أفاد مراسل التلفزيون العربي قبل قليل. وصلت إلى مدينة أم درمان مجموعة منشقة جديدة عن الدعم السريع وانضمت إلى الجيش السوداني، ووصلت القوة التي يقودها العقيد موسى 50 بكامل عتادها العسكري المكون من 8 مركبات قتالية وعربة مصفحة. وكان في استقبالها اللواء النور القبة الذي أشاد بانضمام القوات إلى الجيش، مبينا أن عددا من قادة وقوات الدعم السريع في طريقهم من شمال دارفور وكردفان إلى أم درمان للانضمام للجيش.
6: احنا طبعا اتينا من ولايه شمال دارفور من شقيق من الملايش اخوان الميليشيات الدعم السريع، واحنا اصلا من قوات الشعب المسلحه ومن صلب قوات الشعب المسلح، احنا ناس جيش وجينا راجعين لحضن الوطن وجينا من اجل سياده النور القبه. هم طبعا ساعدونا في الحضور الى ولايه الخرطوم هنا ان شاء الله، واحنا جسم واحد وعضدا واحد للسودان، ورانا ارتال كثيره جدا يا اخواننا. الشغل الماشي هناك في السودان ده شغل غلط، الميليشيا شغل بتاع حراميه وشغل ما ماشي عديل، شغل كله بتاع شليليات وشغل شرذمه، واحنا افتكرنا الناس ده بيقولوا دوله بتاع التاسيس، لكن تاسيس بتاع حراميه، اسسوا دوله بتاع الحراميه وليس دوله مؤسسه لتسيطر سوق السودان لقدام.
3: من أم درمان ينضم لنا مراسل تلفزيون العربي وائل محمد الحسن. اهلا بك وائل. اذا انشقاق مجموعه من قوات الدعم السريع وانضمامها الى الجيش السوداني، ماذا يمثل انشقاق هذه المجموعه والى اي حد تكرار مثل هذه الانشقاقات يؤثر على موازين القوى في الميدان ما بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني؟
7: بلا شك.
0: راديو الحرية
8: 92.7 FM. أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
9: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
10: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
9: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: لنا لنا مساويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي
2: النقل. حلمك كبير؟ جامعة الخليل هي البداية. احصل على منحة الدكتور نبيل الجعبري بنسبة 40% للحاصلين على معدل 95% فأعلى في جميع برامج البكالوريوس، وخصم من الرسوم يصل إلى 30% على عدد من برامج البكالوريوس والدراسات العليا دون شرط للمعدل. اختر مستقبلك من بين تخصصات الطب، العلوم الصحية التطبيقية، الصيدلة، التمريض، تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، الإدارة، الحقوق، الأداب، التربية، الزراعة، الشريعة والعلوم والدراسات العليا. جامعة الخليل، خيارك اليوم وريادتك غدا. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: تماشياً مع الخطة التطويرية في المستشفى الأهلي، يسرنا الإعلان عن انضمام الدكتور خالد جهاد الكركي، أخصائي أمراض الغدد الصماء والسكري وهشاشة العظام، علاج مرضى البلوغ المبكر وقصر القامة عند الأطفال وتكيس المبايض والاعتلال الهرموني عند النساء. نستقبلكم في العيادات الخارجية أيام السبت والثلاثاء والخميس من الساعة 9 صباحاً وحتى 1 بعد الظهر. للحجز هاتف 1700-204. نتمنى السلامة للجميع. المستشفى الأهلي، نحن بعون الله نرعاكم.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
3: راديو الحرية 92.7
4: المبعوث الخاص إلى إفريقيا منذ تقريبا منتصف العام الماضي، وهي يعني مجموعة من التوجهات الأمريكية التي تقضي بتقريب وجهات النظر بين الشرق والغرب الليبيين، وصولا إلى توحيد أو يعني الوصول إلى حكومة ليبية موحدة، وأيضا توحيد المؤسسة العسكرية. جهود بولس سوجت خلال الشهور الماضية بأمرين هامين. الأول هو ما صدر عن توحيد النظام المصرفي بين الشرق والغرب، والأمر الثاني هي مشاركة العسكريين أيضا من الشرق والغرب في المناورات التي نظمتها القيادة الأمريكية في أفريقيا أفريكوم خلال الفترة الماضية. لكن على المستوى الآخر هنالك أيضا المبادرة الأممية أو الخطة الأممية لتوحيد المؤسسات في ليبيا والتي تدعمها الرئاسات الثلاثة. يضاف إلى ذلك أيضا ما بحثه وزيري الخارجية بين مصر وتركيا الأسبوع الماضي، خاصة في الشأن الليبي، والاجتماع الهام أيضا الذي جمع وزراء خارجية مصر وتركيا والمملكة العربية السعودية في يونيو الماضي مع رئيس المخابرات المصرية وأيضا المبعوث الأمريكي لأفريقيا.
5: شكرا لك أحمد حسين، مراسل التلفزيون العربي في القاهرة. إلى طرابلس مع إبراهيم العبدلي، مراسل التلفزيون العربي هناك. أهلا بك إبراهيم، ما الذي تحمله هذه الزيارة وكيف ينظر لها في طرابلس؟
6: نعم يحيى، هذه الزيارة التي يقوم بها قائد قوات القيادة العامة في الشرق خليفة حفتر إلى مصر، سبقتها زيارة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إلى مصر الشهر الماضي، والتقى كذلك بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأيضا سبق زيارة عبد الحميد الدبيبة إلى مصر زيارة رئيس جهاز المخابرات المصرية العامة المصرية حسن رشاد إلى طرابلس قبل نحو شهرين. وبالتالي يعني هذه الزيارات المتبادلة تعكس الدور المصري أو تعكس عودة مصر إلى المشهد الليبي بشكل فاعل في ظل هذه المبادرات السياسية. نتحدث عن مبادرة محلية هنا، وهي مبادرة الرئاسات الثلاث، المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، أو جهود البعثة الأممية هنا في ليبيا، أو مبادرة مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وبالتالي كل هذه الزيارات تعكس توجه مصري نحو تقريب وجهات النظر ما بين الأطراف، وأيضا تعكس تحسن العلاقات المصرية مع حكومة الوحدة الوطنية بشكل جيد، وخاصة زيارتين متبادلتين خلال شهرين. وبالتالي كل هذه الزيارات تعكس أن الدور المصري أصبح الآن ربما أكثر فاعلية من ما مضى، وقد يكون للدور المصري دور فاعل في تقريب وجهات النظر. ونتحدث هنا عن ملفات رئيسية وهي مسألة توحيد المؤسسة العسكرية، وأيضا الوصول إلى حكومة موحدة في ليبيا تجري الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. هذه كل هذه الزيارات تعكس تحركات مصرية تهدف إلى تقريب وجهات النظر ما بين الأطراف للوصول إلى توحيد المؤسسات في ليبيا. يحيى،
5: شكرا لك إبراهيم العبدلي، مراسل تلفزيون العربي في طرابلس. إلى آخر التطورات في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية بسقوط شهيد جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية مخيما صيرات وسط قطاع غزة قبل قليل، فيما أكد مراسل التلفزيون العربي استهداف غارة إسرائيلية بمسيرة حي الرمال وسط مدينة غزة. وهذه صور أولية وردتنا قبل قليل من مدينة غزة، والتي تظهر اللحظات الأولى بعد هذه الغارة التي استهدفت منطقة حي الرمال بالقرب من أحد المنتزهات في مدينة غزة، حيث نتابع سيارات الإسعاف التي تحاول نقل المصابين جراء هذه الغارة التي نفذت قبل قليل في مدينة غزة. انضم لنا من خان يونس عبر الهاتف مراسل تلفزيون العربي أحمد البطة. أحمد، أهلا بك. إذن تصعيد إسرائيلي متواصل منذ ساعات الصباح الأولى، قبل قليل غارة في نصيرات استهدفت سائق دراجة، والآن غارة ثانية في حي الرمال بمدينة غزة، نتابع معك التفاصيل.
7: هي في أقل من ساعة نتحدث عن شهيدين على الأقل، الأول في مخيم انصارات استهدفت الغارة دراجة نارية، استشهد مواطن وأصيب عدد آخر، في مغارة إسرائيلية أخرى استهدفت على ما يبدو حتى هذه اللحظة نقطة للشرطة الفلسطينية في حي الرمال قرب منتزه بلدية المدينة، وهذه منطقة مكتظة بالمواطنين والمارة حتى هذه اللحظة، وصل أكثر من 10 من الجرحى فيما تأكد استشهاد سيدة حتى الآن، لكن على الأقل هناك حديث أن هناك عدد من الشهداء من عناصر الشرطة الفلسطينية. بطبيعة الحال هذه الاستهدافات مستمرة يحيى على نسق مستمر، سواء في أيام تكون يعني الوقائع على الأرض هادئة نسبيا، لكن في لحظات تتغير التفاصيل وتصبح عبارة عن صورة دموية صعبة يسقط فيها عدد كبير من الشهداء، كما حدث يوم أمس حينما استهدفت طائرات الاحتلال المسيرة مقهى غرب مدينة غزة واستشهد 7 من الفلسطينيين آخرهم كان صباح هذا اليوم. بالتالي نتحدث منذ ساعات الصباح عن 3 من الشهداء، الأول متأثر بجراحه جراء مجزرة يوم أمس، الثاني في مخيم انصارات، والثالث وهي سيدة حتى هذه اللحظة في استهداف مدينة غزة. النقل مستمر من قبل طواقم الهلال الأحمر ووزارة الصحة الفلسطينية وكل الفرق الطبية التي تحاول أن تسعف بشكل طارئ كل من يصاب بالاستهدافات الإسرائيلية المستمرة. نتحدث حتى هذه اللحظة عن استشهاد سيدة وأكثر من 10 من الجرحى، ما زالت أيضا أعداد أخرى ترد إلى مجمع الشفاء الطبي.
5: شكرا لك أحمد البطة، مراسل تلفزيون العربي، كنت معنا عبر الهاتف من خان يونس. قتل 4 أشخاص جراء استهداف طائرة مسيرة روسية حافلة ركاب في مدينة
8: راديو الحرية
9: 92.7 FM. الساعة الآن 3:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح، 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
8: راديو الحرية
5: 92.7 FM. محمد، إذا تبادل أسرى عسكريين بين روسيا وأوكرانيا جرى هذا اليوم، لكن في الميدان هجمات روسية مستمرة أوقعت قتلى وجرحى، كيف يتطور المشهد الميداني في أوكرانيا؟
10: فعلا يحيى، تطورات سياسية وكذلك ميدانية لافتة، نبدأها طبعا من تصويت البرلمان الأوكراني بالإجماع على تعيين وزيري الخارجية والدفاع، طبعا بعد فترة من الفراغ دامت شهرا كاملا، ووسط احتجاجات رافضة لإقالة وزير الدفاع السابق ميخائيل فيودوروف الذي خرج عشية أمس بتصريحات لافتة اتهم فيها السلطات بالفساد ودعا إلى تنظيم الانتخابات في دعوة ربما لم يسبقه إليها أحد، باعتبار أن الجميع كان يرفض تنظيم الانتخابات في زمن الحرب. الوزير الجديد قادم من المؤسسة الأمنية العسكرية يفين خمارة، صوت عليه نواب البرلمان بالإجماع اليوم ليخلف إذن الوزير السابق ميخائيل فيودوروف. أيضا تم تثبيت وزير الخارجية أندري سيبيها في منصبه طبعا ليقود الدبلوماسية الأوكرانية خلال الفترة المقبلة. بالتزامن مع ذلك كانت هناك احتجاجات للعشرة من الأوكرانيين أمام مبنى البرلمان الأوكراني ودعت إلى الإصلاحات وكذلك مكافحة الفساد في الوقت الذي أجرت فيه هيئات مكافحة الفساد في البلاد عمليات مداهمة لمسؤولين من بينهم نواب سابقون وحاليون وكذلك مسؤولون في الرئاسة الأوكرانية ومسؤولون مصرفيون. الحديث أوليا يتم عن شبهات بغسيل أموال بملايين الهريف في إطار عملية مكافحة الفساد لهذه الهيئة الأوكرانية. ميدانيا طبعا كان فيه عملية تبادل الأسرى، حيث قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن 103 أسرى أوكرانيين عادوا من الأسر الروسي في إطار عملية تبادل جديدة مع روسيا في الوقت الذي تتواصل فيه أو يتواصل فيه التوتر على أشده في المناطق الجنوبية وكذلك الشرقية من أوكرانيا، حيث ذكرت السلطات الأوكرانية أن الساعات القليلة الماضية شهدت مقتل عدد من المدنيين خاصة في زابوريجيا وكذلك في خيرسون بعد استهداف مسيرة روسية لحافلة نقل وفق ما ذكرت السلطات المحلية، ووصف الرئيس الأوكراني هذا الحادث بالوحشي. وفي كل يعني بالتزامن مع هذا طبعا التوتر على أشده وعشرات الاشتباكات وقعت خلال الساعات الماضية بين الجيش الأوكراني والقوات الروسية في مناطق الجبهة شرقي وجنوبي البلاد. يحيى،
5: شكرا لك محمد زاوي مراسل تلفزيون العربي في كييف. بعد استهداف جيش الاحتلال مطار أبو ظهور العسكري في ريف إدلب، ونفت كل من سوريا وتركيا وجود أي قوات غير سورية في هذا المطار. كاميرا التلفزيون العربي رصدت الوضع في المطار شمال غربي البلاد.
11: أسوار مطار أبو الظهور العسكري، هذا المطار الذي تعرض لثماني غارات جوية من طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي والتي استهدفت حظائر للطائرات ومدرج الطائرات داخل هذا المطار، المطار الذي خرج عن الخدمة قبل 13 عاما وبدأت منذ مدة عمليات صيانة هذا المطار لإعادته إلى الخدمة. اتهامات متبادلة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي ومصادر تركية أو الجيش التركي، حيث اتهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الجيش التركي بأنه يقوم بإنشاء قاعدة جوية داخل هذا المطار، وأيضا قالت الجيش التركي صرح أن لا وجود لقوات في هذا المطار، وأيضا الخارجية السورية أكدت أنه لا وجود لقوات تركية داخل هذا المطار أو حتى أي قوات أجنبية أخرى. تعرض مدرج هذا المطار للاستهداف والحظائر، يمتد هذا المطار على مساحة 16 ألف متر مربع. أيضا هذا المطار يعد من أهم القواعد الجوية في الشمال السوري، هو ثاني أكبر قاعدة جوية بعد مطار المروحيات في تفتناز، هذا المطار الحربي الوحيد أيضا في محافظة إدلب ويعد واحد من أهم المطارات الحربية والذي كان مخصصا لإقلاع طائرات الميج 23 وميج 21 من هذا المطار استعملته قوات النظام السابق لعدة سنوات قبل السيطرة عليه. إعادة تأهيل هذا المطار بحسب المراقبين العسكريين سيكون له أهمية كبيرة جدا على صعيد العمليات اللوجستية والعمليات الجوية، كونه أيضا قادر على استقبال طائرات الشحن، وأيضا له أهمية استراتيجية لوقوعه بين محافظات إدلب وحماة وأيضا حلب، وأيضا لقربه من الحدود التركية. يذكر أن الجيش السوري بدأ بعمليات إعادة التأهيل للمطار وأيضا إعادة التأهيل لكل مقدرات الجيش السوري. هذا الأمر الذي أثار مخاوف قوات الاحتلال الإسرائيلي ودولة الاحتلال الإسرائيلي من عودة قوة الجيش السوري وأيضا تفعيل القوى الجوية للجيش السوري. يذكر أن هذا الاستهداف أيضا هو الاستهداف الأول لهذا المطار منذ سقوط نظام الأسد، وأيضا ضمن الحملة الممنهجة التي نفذتها دولة الاحتلال لتدمير القوى الجوية السورية. خالد أدلبي، التلفزيون العربي، من على أسوار مطار أبو الظهور شرق إدلب.
0: راديو الحرية
9: 92.17 FM. عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا
8: صياغة حركة الملاحة بين آسيا وأوروبا. إنها أول رحلة ضمن برنامج من 8 رحلات بمعدل رحلة كل أسبوع حتى مطلع أكتوبر. السفينة تحمل نحو 1740 حاوية، أي إنها صغيرة مقارنة بعمالقة السويس، لكنها تجربة صينية طموحة في تفعيل طريق الحرير القطبي. صحيفة الغارديان وصفت الخطوة الصينية بالمفاجئة، وقالت إن ماركو روبيو عندما دعا العالم للبحث عن ممرات شحن جديدة لتجاوز مضيق هرمز، فمن غير المرجح أنه كان يفكر في الطريق البحري الشمالي للقطب الشمالي. لكن بين الطريق التقليدي الذي يعبر قناة السويس ويستغرق 40 يوماً والطريق الجديد عبر الدائرة القطبية الشمالية الذي يستغرق 20 يوماً فقط، تكمن تحديات عدة، حيث يتيح ذوبان الجليد الموسمي فترة محددة لعبور الحاويات بسلاسة دون الحاجة إلى كاسحات جليد، إذ أكدت شركة سي ليجند المالكة للسفينة
0: الحرية.
1: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
9: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح

0: أضعف حزم الإنترنت والدقائق والرسائل بنفس السعر لمشتركي الفاتورة الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت والرسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 3:00 بتوقيت وايت وينجز.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
1: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي ايش عندهم؟
1: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والاسعار كيف طيب؟
1: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق.

0: قد يفقد الإنسان أحد حواسه أو يولد دونها. ماذا لو كانت الظروف الاجتماعية والتعليمية وبيئة العمل تستوعب الاختلاف؟ بالتأكيد سنفتح المجال للحاسة السادسة. برنامج الحاسة السادسة يعنى بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، من إعداد وتقديم إسراء أبو داود.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج الحاسة السادسة، البرنامج الأسبوعي اللي بتناول قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة. ودائما بنحكي إنه إحنا صوت كل شخص ذوي إعاقة في الضفة الغربية وقطاع غزة، عبر منبر وإذاعة الحرية 92.7. منجدد اللقاء فيكم في كل يوم أربع الساعة 3 لحتى نكون معكم في كل القضايا اللي بتخص الأشخاص ذوي الإعاقة. متابعة طيبة بتمنىها لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا، سواء في بيوتكم، سواء في عملكم، سواء في سياراتكم كمان. مع شركة القصراوي التجارية، القصراوي عالم من التسالي. خلينا نرحب بفريق العمل معنا في الهندسة الإذاعية، إيهاب النتشي. مساء الفل يا إيهاب، وأنا راح أكون معكم على مدار ساعة من الزمن، إسراء أبو داود.
1: كل ما طلعت هالشمس، كل ما غيب هالقمر، أتخيلك حدي وأحس يحلى ويطول السهر. بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر، كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر. أغلن الحبك وفائي ورهن العمر

يعني إيهاب شكرا. أنا انسجمت مع أصالة نصري. في سؤال محيرني إنه إحنا في 2026 ولليوم فيش أولوية للأشخاص ذوي الإعاقة. مش عارفة ليش، هل هو المشكلة فينا إحنا لأنه إحنا ساكتين، ولا المشكلة باللي مستلمين قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة مش عم بيشتغلوا بطريقة يعني بطريقة صح لحتى يوصلوا للحق، ولا المشكلة بصناع القرار نفسهم، ولا المشكلة بالبلد؟ مش عارفة الفكرة. ليش أنا بسأل هذا السؤال؟ إنه كل ما يصير إشي في هاي البلد بنكتشف إنه ما في ما بنحط بعين الاعتبار الأشخاص ذوي الإعاقة، سواء نعمل تطبيق، سواء نعمل مكان، سواء نعمل امتحان، ما بحطوا بعين الاعتبار إنه في أشخاص ذوي إعاقة، ما في مراعاة كمان للفروق الفردية. يا الله، يعني عن جد طول اليوم وأنا بفكر طب ليش ومن وين المشكلة. وصلنا لل 2026، اشتغلنا حملات توعية كتير، عم نطلع ببرنامج كل أسبوع. هذا ما بيعني أنه أنا متشائمة وأنه لا صوتنا لازم يبطل يطلع، لا بالعكس، بس عن جد في فجوة كبيرة ولازم نعرف طب المشكلة من وين. يعني إذا عصعيد تطبيق بسيط عم ينعمل عن منواجه تحدي مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وهذا ممكن نحكي عنه بالحلقة القادمة مثلا، إذا على صعيد مكان بيجي بيحكوا لك إحنا بنشتغل على المواءمة، بعدين بنلاقي إنه المواءمة بنشغل عليها بطريقة بدون ما يشركوا الأشخاص ذوي الإعاقة اللي هم أصحاب القرار. إذا على صعيد وظيفة يا جماعة الخير منلاقي إنه حتى الأشخاص ذوي الإعاقة في هاي ما في أولوية لإلهم. طب ليه؟ هل لأنه إحنا مش من حقنا نكون موجودين في هاي البلد، أو لأنه عن جد إحنا منكلف في هاي البلد مثلا؟ مش عارفة، أنا نفسي حدا يجاوبني على هاي الأسئلة. في مؤسسات إعاقة، في اتحادات للأشخاص ذوي الإعاقة، وفي ناشطين في مجال الإعاقة، وفي أشخاص ذوي إعاقة، وفي إعلاميين صارت تطلع تحكي بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وتوصل صوت كل الأشخاص ذوي الإعاقة. بس لليوم في مشكلة كبيرة. يعني أبسط الحقوق إنه أنا أوصل لمعلومة مثلا، عم بلاقي إنه مش حاطين بعين الاعتبار إنه في عنا ناس ما بتشوف، في عنا ناس عندها إعاقة سمعية. طب ليش؟ ما بعرف. نرجع لنفس الموال ونفس موضوع البلد، وإحنا تحت احتلال، وإحنا فيش ميزانية. لا بصراحة صفت إنه المشكلة بالكل فينا كأشخاص ذوي إعاقة، إنه إحنا في مننا كتير ساكتين، وفي المسؤولين اللي مش عارفة لليوم وصلنا ل 2026 ولليوم ما براعوا إنه في أشخاص ذوي إعاقة، وفي أشخاص كمان عندهم تحديات، والمشكلة كمان حتى في اللي مستلمين ملف الإعاقة.

0: في حلقتنا لليوم رح نرجع لجمعية الكفيف الخيرية في مدينة الخليل مع الدكتور أمجد مجاهد رئيس جمعية الكفيف في القسم الأول. والقسم الثاني رح نكون مع المدرسة نفسها، مع مديرة مدرسة الكفيف الأستاذة كريمة شويك، يكونوا بالقرب.
1: البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: الساعة الآن 3:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: مساء الخير، مساء الفل من جديد في برنامج الحساسات عبر إذاعة الحرية 92.7. لليوم في بعض الأهالي عم بيستفسروا أو عم بيخافوا يبعثوا أولادهم ذوي الإعاقة البصرية على المدارس، وفي منهم لليوم ما بيعرفوا إنه في الخليل في جمعية كبيرة اسمها جمعية الكفف الخيرية، فيها خدمات كتير كبيرة. لكن كمان المشكلة الأكبر عدم تقبل الأهالي لفكرة إنه أودي ابني على مدرسة بس لأنه ابني ما بيشوف. للأسف هاي هي مشكلة عم بنواجهها في مدينة الخليل، لكن جمعية الكفيف الخيرية إحنا دائما معهم قلبا وقالبا. واليوم بحكم إنه إحنا في الأيام الجاية رح ترجع المدارس ورح ترجع الطاقة الإيجابية للطلاب والطالبات، كمان رح ترجع جمعية الكفيف الخيرية مع طلابنا وطالباتنا ذوي الإعاقة البصرية. عشان هيك حبينا نكون مع الدكتور أمجد مجاهد رئيس جمعية الكفيف الخيرية. مساء الخير.
2: أسعد الله مساءك لك ولجميع الإخوة المستمعين.
1: أهلا وسهلا، كيف حالك؟
2: الله يسعدك، أمورك تمام؟
1: الله يخليك يا رب، أنا تمام طول ما أنتوا تمام. الله يسعدك يا رب.
2: الله تبارك تمام
1: يا رب. يعني دكتور أمجد أهلا وسهلا فيك، وأنا بشرفني في الأيام الجاية كمان تكون عندي هون في الاستوديو، ولا شو رأيك؟
2: نتشرف بكم ولو حاضرين إن شاء الله. يعني راديو الحرية دائما كانت معنا قلبا وقالبا، وفي الحدث دائما مع جمعية الكفيف.
1: أكيد إحنا دائما معكم قلبا وقالبا، ويعطيكم العافية على الجهد اللي عم تبذلوه مع طلابنا وطالباتنا ذوي الإعاقة البصرية. خلينا نكون معك في أهم الخدمات اللي بتقدمها جمعية الكفيف للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، تفضل.
2: نعم، الجمعية هي تأسست سنة 1980 صراحة، بس باشرت أعمالها في سنة 1992.
1: نعم.
2: الهدف كان منها من تأسيسها هم تعليم الأطفال المكفوفين وضعاف البصر وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لهم، يعني احتضان هذه الفئة اللي كانت مهمشة بشكل كبير جدا في مجتمعنا، وكانت مهمشة بشكل كبير جدا من أولياء الأمور.
1: نعم صحيح.
2: يعني اللي كان اللي عنده طفل عنده إعاقة بصرية كان في بعض الأحيان يخجل إنه يقول عنده طفل أو إنه يطلع على الشارع، لأن التنمر موجود. بس ولكن الحمد لله صارت عندنا ثقافة تدريس الكفيف أو ضعاف البصر ثقافة موجودة بشكل كبير جدا في المجتمع، وبدأ الناس صراحة والأهالي إنهم يتوجهوا إلى الجمعية لتدريس أولادهم.
1: نعم.
2: لما تأسست الجمعية صراحة كانت في مبنى مستأجر بيت صغير. كان عندك خلفية عن الموضوع أنت؟
1: أكيد.
2: عن الموضوع جمعية الكفيف لك باع وسنوات طويلة بتعرفيها كويس. جمعية الكفيف عندما تأسست كانت في بيت مستأجر مقابل جامعة الخليل.
1: الخليل صحيح.
2: بيت صراحة عدد الطلاب كانوا تقريبا 25-26 طالب.
1: نعم.
2: ولكن من بدأت الأعداد تزداد عندنا صراحة، فتوجهنا وتم بناء مبنى كبير جدا تقريبا 1500-1800 متر مربع، هو ملك الجمعية الآن.
1: نعم.
2: عدد الطلاب الآن تقريبا 92 طالب من الروضة حتى الصف السابع.
1: نعم.
2: متوفر طبعا الجمعية تخدم محافظة الخليل كاملة، منطقة الجنوب كاملة. عندنا وفرنا صراحة سكن داخلي، لأنه اللي خارج مدينة الخليل ما بيقدر يجيب ابنه ويروحه بشكل مستمر يومي.
1: صحيح.
2: فبالتالي احنا وفرنا سكن داخلي للي خارج مدينة الخليل، موجود معهم مشرفات طبعا 24 ساعة موجودات معهم، بدرسوهم، بيراجعوا معهم المواد، بحافظوا عليهم، بديروا بالهم عليهم. طبعا يتضمن ذلك التدريس، المأكل والمشرب وكل شيء في الجمعية. في عندنا الآن ثلاث حافلات صراحة، في ثلاث باصات موجودين بيجيبوا الطلاب يوميا وبرحوهم على البيوت بشكل يومي. الجمعية بتوفر التأهيل النفسي كمان والاجتماعي لهم ولأهاليهم. يعني بصير عندنا في أنا زيارات ميدانية في بعض الأحيان لمنازل المكفوفين عشان نشوف البيئة اللي هم عايشين فيها، إذا هم محتاجين دعم نفسي اجتماعي أو إذا مثلا نوفر لهم دعم آخر، يعني نقدر نوفر لهم إياه. الجمعية صراحة يعني تقدر تعتبريها هي الجمعية الوحيدة على مستوى الوطن المجانية. يعني احنا بناخذ الطلاب سكن، مواصلات، كتب، تعليم تدريس كله مجاني بدون أي مقابل. الجمعية فيها صراحة موظفات ومعلمات يمكن بتكون تستضيف المس كريمة اللي هي مديرة الجمعية تعطيكوا بصورة أوفر وأوفى عن طريقة التدريس كيف التعب اللي بيكون موجود من قبل المديرة والمدرسات. الجمعية فيها موظفات نحن نفتخر بهم صراحة، انتماء كبير جدا، تعب كبير جدا. الحمد لله النتائج تبعتهم بعد ما يطلعوا من عندنا من الصف السابع هم بندمجوا في الحكومة.
1: صحيح.
2: فالسنة الحمد لله كان في ناس جابوا 98 و97 و95 بالثانوية العامة. فهذه كانت مفخرة لنا صراحة انه الجهد تبع الجمعية الحمد لله أثمر، وجهد وزارة التربية والتعليم لمتابعتها لهؤلاء الطلبة كذلك أثمر عن جهد كبير جدا، واحنا فرحين جدا بهذه المعدلات.
1: نعم يعني يعني دكتور أمجد ما شاء الله، وإحنا كمان على متابعة دائمة مع جمعية الكفيف، لكن يعني 92 طالب وبتقدموا لهم الخدمات عن جد بطريقة كتير حلوة وبتوفروا لهم كل حقوقهم. أنا زرت المدرسة أكتر من مرة وزرت الجمعية أكتر من مرة حتى المقر الجديد. عم تحكي إنك عم بتقدموا الخدمة مجانية، وهذا أنا كمان بأكد عليه لأنه في طلاب أنا كنت معهم وفي طلاب قريبين مني فعلا حصلوا على الخدمة بطريقة مجانية. لكن هل أنتوا بتعتمدوا التمويل الخارجي أو بتعتمدوا بس على الدعم المحلي؟
2: أول شيء في عدة طرق للدعم. الدعم الأول هو عن طريق وزارة التنمية الاجتماعية، مشكورة طبعا تدعمنا واقفة معنا بكل جهد كبير جدا. الشغلة الثانية صراحة أهل الخير الموجودين في محافظة الخليل نحن نشكرهم بشكل كبير جدا وترفع لهم القبعة، لأنهم هم صراحة بتبرعاتهم بجهدهم بمجهودهم بمتابعتهم معنا في الجمعية هي التي اللي بتخلي هي الشريان بغذي الجمعية عشان نضل نقدم هذه الخدمة اللي موجودة لطلابنا في الجمعية. في عنا بعض المشاريع تأتي من بعض الدول العربية، بعض السفارات، بعض القنصليات، الصناديق العربية صراحة في دعم في بعض المشاريع، بس ولكن الدعم الأول والأخير هم لأهل البلد المتبرعين اللي نشكرهم باسمه وباسم الهيئة الإدارية والموظفين، أن نشكر لهم هذا الجهد الكبير اللي معانا معهم وبهم تستمر الجمعية إن شاء الله.
1: في تحديات دكتور أمجد، وهون خليني أتعمق معك مثلا في الموارد، في نقص في الموارد، تعرف طابعات بريل الورق الحواسيب مثلا، ولا كمان هاي انتوا قدرتوا تغطوها للطلاب، او في تحديات تانية انت حابب توصلها للناس اللي عم تسمعنا؟
2: هو صار لحظة الحمد لله الجمعية ماشية بكل سلاسة بكل تناغم.
1: نعم.
2: يعني بروح الفريق الهيئة الإدارية متناغمة بشكل كبير جدا، متعاونين مع بعض بشكل كبير جدا. عندنا مديرة الجمعية مصطفى التكروري صراحة أنا أعتبرها يعني أحد أعمدة الجمعية اللي بنركن عليها في أشياء كثيرة جدا. والمس كريمة مديرة الجمعية صراحة تحمل عبء المدرسة كله على ظهرها وكتافها، أموره الأمور ماشية، الورق موجود، طابعات بريل إحنا بنجيب مشاريع والحمد لله لحتى الآن متوفرة فيش عندنا أي مشاكل. يعني الحمد لله رب العالمين الجمعية ماشية على قدم وساق
1: الحمد لله. وأنا هون خليني أوجه رسالة لكل الناس اللي عم تسمعنا إنه هاي الجمعية عن جد لازم تضل واقفة على رجليها، مش عشان الموظفين ولا علشان أي حدا، بس عشان الطلاب اللي من حقهم يتعلموا. أنا كمان بضم صوتي لصوتك وبوجه تحية لكل العاملين والعاملات في جمعية الكفيف وبشكرهم على الجهد اللي عم بيبذلوه مع طلابنا وطالباتنا. قبل ما أودعك بدي منك رسالة لكل الناس اللي عم تسمعنا، تحديدا للأهالي اللي لليوم عندهم خوف انهم يطلعوا اولادهم للمجتمع.
2: صراحة ابواب الجمعية مفتوحة. احنا دائما يعني لما يجينا طلاب جداد بدهم يسجلوا بنكون كتير فرحين مبسوطين انه احنا بدنا نقدم هذه الخدمة لصاحب هذه الخدمة ومن يستحقها. فنحكي للأهالي احنا ابواب الجمعية مفتوحة، اولادكم يجب ان ياخذوا حقوقهم بالتعليم والتدريس، لا تخلوهم في بيوتهم، اطلقوهم، اطلقوا لهم العنان، عندهم إمكانيات كبيرة جدا. ودائما جمعية الكفيف تأخذ الجوائز الأولى في حفظ القرآن الكريم. صحيح. وفي اللغة العربية وفي أمور أخرى، فأطلقوا لهم العنان عشان يبدعوا يخرجوا للمجتمع ويتعاملوا مع المجتمع بشكل كبير.
1: نعم.
2: الرسالة الأخرى هي للداعمين جملة وحيدة فقط، معكم وبكم تستمر جمعية الكفيف في تقديم هذه الخدمات.
1: وإحنا دائما معكم دكتور أمجد.
2: أنتم دائما معنا الإرادة والحرية، وأنتم دائما معنا، وعمركم ما قصرتوا معنا إن شاء الله.
1: وأنت كمان أنا بدي أشكرك كتير كتير كتير، حتى كمان بدي أشكرك على يعني العيادة اللي مفتوحة كمان لطلاب وطالبات جمعية الكفيف، عيادة الدكتور أمجد.
2: طبعا من عين الطلاب ونشوف الطلاب، وأي حدا بنزم أو بنزم أي شيء بنقدم له إياه بدون أي تردد.
1: الله يسعد قلبك يا رب، وإن شاء الله من نجاح لنجاح، وإن شاء الله بتضلوا مستمرين مع طلابنا وطالباتنا ذوي الإعاقة البصرية. شكرا لك دكتور أمجد. زمان يا إيهاب يعني وأنا طفلة ما كان في مدرسة في الخليل، كان في بتوقع كانت جمعية الكفيف، بس زي ما حكى كانت عبارة عن غرفة. فأنا وكتير طلاب وطالبات طلعوا من الخليل لرام الله عشان يتعلموا. فاليوم أنا بدي أقول للأهالي انبسطوا، اليوم في مدرسة في الخليل، ما بتضطر كأم تبعدي ابنك أو بنتك عنك. والله أنا ما بنسى أمي لما بعدتني عنها وعمري 6 سنين، ولما أنا بعدت عن أمي وعمري 6 سنين، صدقوني يا جماعة الخير، يعني خليني أحكي لكم، المدارس الداخلية مش حل، بس هو كان في أيامنا حل، لأنه لازم نتعلم. اليوم بعض الأهالي لما تحط أولادها في مدرسة الكفيف تحديدا في القرى، عم بتحطهم لأنه الوضع وضع فلسطين صعب، وضع التنقل صعب، لكن كل أسبوع بشوفوهم. بس أنا وغير كتير من الناس كانوا في الأشهر يشوفوا أهاليهم مرة. فلأهالينا بترجاكم طلعوا أولادكم للمجتمع الفلسطيني، ادمجوهم بالمجتمع، حرام يكونوا موجودين في البيوت بدون تعليم. شو نطلع فاصل؟ طيب بعد الفاصل، آليات التدريس في جمعية ومدرسة الكفيف الخيرية مع المديرة الجميلة كريمة شويكي.
3: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية، القصراوي عالم من التسالي.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: الساعة الآن 3:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: تماشياً مع الخطة التطويرية في المستشفى الأهلي، يسرنا الإعلان عن انضمام الدكتور خالد جهاد الكركي، أخصائي أمراض الغدد الصماء والسكري وهشاشة العظام، علاج مرضى البلوغ المبكر وقصر القامة عند الأطفال وتكيس المبايض والاعتلال الهرموني عند النساء. نستقبلكم في العيادات الخارجية أيام السبت والثلاثاء والخميس من الساعة 9 صباحاً وحتى 1 بعد الظهر. للحجز هاتف 1700 204. نتمنى السلامة للجميع. المستشفى الأهلي، نحن بعون الله نرعاكم.
2: تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن بدء استقبال طلبات التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة الثانوية العامة في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة والإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات. كما تستقبل الجامعة طلبات الالتحاق ببرنامج التجسير في تخصصي التمريض والقبالة. للتسجيل يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير، مصطحبين الأوراق الثبوتية المطلوبة. جامعة نابلس، مستقبل الشباب الفلسطيني.
3: كراون مول بيدعوكم لمهرجان كراون مول السنوي 2026 تحت رعاية سعادة رئيس بلدية الخليل المهندس يوسف الجعبري، أيام 22 و23 و24 آب، الساعة 11 صباحا في مبنى كراون مول الخليل مركز المدينة. والأحلى، العديد من الشركات والعلامات التجارية راح تكون مشاركة معنا في المهرجان، وبانتظاركم مجموعة كبيرة ومتنوعة من البوثات المميزة والحلوة بأجواء مليانة فرح، ترفيه، عروض وفعاليات بتناسب الكبار والصغار. 3 أيام من الأجواء الحلوة واللقاءات والمفاجآت. خليكم جاهزين وخلي كراون مول يكون وجهتكم. كراون مول الخليل، 22-23-24 آب، الساعة 11 صباحا. حضوركم يسعدنا ويزيد مهرجاننا بهجة وتميزا.
4: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا على اثنين.
5: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي، عالم من التسالي.

مساء الخير، مساء الفل، مساء الياسمين لكل مستمعي إذاعة الحرية 92.7 في القسم الثاني من برنامج الحاسة السادسة. مع شركة القصراوي التجارية، القصراوي عالم من التسالي. يا جماعة القصراوي عندهم شيبسات كتير زاكية، هاي مش من الدعاية، عن جد كتير زاكية.

0: طيب في كثير من الحلقات في برنامجنا كنا نستقبل طلاب وطالبات جمعية أو جمعية ومدرسة خلينا نقول الكفيف الخيرية، وفعلا كانوا يتركوا بصمة كثير حلوة في الاستوديو ما شاء الله. يعني انتوا كمستمعين اكيد كنتوا تسمعوا وتشوفوا قديش عندهم مواهب، قديش عندهم مهارات، قديش عندهم اسلوب بالتواصل كمان. لكن اليوم احنا من زمان بصراحة، يعني مش من اليوم، بنحاول انه تكون معنا مديرة مدرسة الكفيف لحتى هيك ندردش معنا معها. ويا جماعة الخير والله ما هي مجاملة، انا في كل مرة بروح على مدرسة الكفيف وفي كل مرة بتواصل مع مديرة مدرسة الكفيف المسكري مشويكي باخد طاقة إيجابية كبيرة، مع أني أنا مش من طلاب وطالبات المدرسة. عندها قدرة على الاحتواء للطلاب رهيبة، عندها قلب كبير، عندها اهتمام رهيب فيهم. فخلينا مباشرة نروح ونرحب ب المديرة الجميلة، وأنا بحكي عنها بصراحة وردة مدرسة الكفيف، الأستاذة كريمة الشويكي. مساء الخير.
1: مساء الورد أستاذة إسراء، والله يسعد مساكي ومسا جميع المستمعين، وشكرا لهذا المدح. يعني إن شاء الله يا ربي بكون عن جد عن حسن توقعاتك، وإني عن جد أكون يعني هيك يا رب.
0: حبيبتي بس بدنا نهبط صوت الراديو لعندك عشان نقدر نسمعك منيح.
1: انا ما عندي
0: خلص هيك صوت تمام. هيك تمام. انت بتستحق بصراحة، هذا مش مجاملة مس كريمة، انت حدا بجنن، وانت بتعرفي انا رأيي فيكي صح ولا لا؟
1: والله يعني انت الله يسعدك ويكرمك، هذا من لطفك وذوقك، ويعني ان شاء الله اني عن جد اكون هيك عند حسن توقعاتك، واني بستحق كل هذا الكلام الحلو اللي حكيتيه في حق. يعني
0: حبيبتي وبعدين طلاب والطالبات بحبوك كتير، في كل حلقة بتلاقيهم هيك بيحكوا عنك كلام حلو، فانا كمان ما احكيش عنك كلام حلو فما بينفع يعني.
1: الله يسعدك
0: حبيبي،
1: تمنى لهالكلام الحلو ولهالمقدمة الرائعة، وشكرا شكرا يا رب، وإن شاء الله دائما بنكون عند حسن ظنكم فينا يا رب
0: يا رب. يعني كنا قبل الفاصل مع الدكتور أمجد مجاهد وحكينا عن خدمات جمعية الكفيف، لكن هلأ بدنا هيك نتعمق أكثر في التدريس وآليات التدريس، وكيف أنتوا كمدرسة قادرين عن جد تعطوا من قلبكم 92 طالب وطالبة عندهم صعوبات سواء بصرية كلية أو جزئية. تفضلي، إيش آليات التدريس اللي بتتبعوها مع الطلاب؟
1: بداية زي ما انت بتعرفي انت دايما معنا طبعا في جمعية كفيف، ودايما داعمة لطلابنا، ودايما يعني كل انجاز وكل نجاح بقدموه اولادنا يعني اول حدا بيدعمه هو انت
0: حبيبتي
1: سريع مس كريمة بدنا ناخد هذا الولد سوى كذا عمل كذا عمل مسابقة، فدايما انت يعني بتدعمي اولادنا من خلال هاي المقابلة، ومن خلال يعني الشرع عنهم وعن إنجازاتهم ونجاحاتهم، فيعني أنت شريكة معنا بهاي المسيرة طبعا. شكرا لك والله، يجزاك ألف خير
0: حبيبتي.
1: الله يسعدك، وأنا طبعا جدا ممتنة لهذا اللقاء، وشكرا لكم لأنكم يعني حابين توصلوا رسالة الجمعية وبتصدروا يعني خدمات الجمعية بكل ما بتقدموا، فشكرا لإليك وشكرا لا يعني هاي الفرصة، الله يعطيك ألف عافية
0: حبيبتي.
1: هلا زي ما انت عارفة انه احنا طبعا نستقبل الطلبة ذوي اللي بيعانوا من المشاكل البصرية سواء كلية او جزئية. هلا طبعا ولا طالب عندنا بيجي بالجمعية الا بتم تقييمه، يعني بمر بمراحل قبل ما انه يحق له مقعد عندنا في الجمعية. بداية بدم تقييمه من خلال دكتور الجمعية اللي هو دكتور أمجد مجاهد، بقيم الطالب وبيعطينا طرق والوسائل اللي احنا لازم نتعامل فيها مع الطالب، سواء كان حجم التكبير، سواء كان حجم ورقم العدسات، قوة الإضاءة، ايش يعني يعني بكل التفاصيل، مثلا هل هو بيحتاج حتى لو كان مبصر ممكن برضه يحتاج بريل، ممكن ندعمه ببريل لحتى تقدر يعني ممكن يستفيد منها بالمستقبل، انه هل بصره بضل ثابت بصره مش ثابت، يعني على هاي التفاصيل بناء عليها احنا بيعطينا خطة واحنا بناء عليها بنبلش انه احنا نمشي مع الطالب.
0: نعم.
1: طبعا بداية بناخد الطالب بنشوف كيف احتياجاته وشو الوضع اللي هو بيعاني منه، لانه بتعرفي لمشاكل البصرية درجاتها بتختلف،
0: صحيح
1: مش كلها نفسها، فبنتعامل معهم كهيك في فروق فردية كتير كبير، كل احتياج طالب بيختلف عن الاحتياج الطلاب التانيين زملاء أو أقرانه، فلذلك بنبلش نحط خطة طبعا بالتعاون مع فريق المدرسة المعلمات، بنبلش نحط خطة لحتى نشوف كيف يعني بدنا نمشي معاه، إيش الطرق والوسائل اللي راح نستخدمها. زي ما بتعرفي أنتي معلماتنا طبعا احنا مش اي معلمة بينفع تدخل على طالبنا، احنا طبعا معلماتنا لازم يكونوا مدربات ومؤهلات،
0: طبعا
1: اول شغلة لازم يكونوا مدربات على طرق بريل، لازم يكونوا يعرفوا كيف يستخدموا الطابعات، كيف يتعاملوا مع الطابعة، كيف يستخدموا العدسات،
0: نعم.
1: درجات التكبير اللي طلابنا الأوراق العمل ما هي بتنطبع بدرجات متفاوتة، في طالب مثلا بده حجم بيختلف عن حجم الثاني، مثلا في طلاب عنا بيضطروا بيحتاجوا انه بيشتغلوا على الايبادات مش بيمسكوا كتب ولا بيمسكوا مثلا خلاص انه هو ورقتهم الايباد، لانه بيستخدموا درجات معينة يعني لهم اضاءة معينة بالإضافة إنه إحنا بنبلش نشتغل فيهم إلهم يعني بطرق خاصة لحتى نقدر إنه إحنا نزيل هذه الفروقات الفردية بين الأولاد.
0: نعم.
1: طبعا زي ما أنت بتعرفي إنه إحنا بالصفوف لازم وضروري جدا إنه يكون عدد الطلاب ما يتجاوز 10،
0: صح،
1: بسبب إنه هدول بدهم جهد كتير كبير، يعني الطالب تقدر تضربي 10 من الطلاب العاديين، فيعني طريقة التعامل معهم جدا جدا صعبة، بيحتاج جهد كتير كتير كبير، وبيحتاجوا عن جد لخطط علاجية باستمرار يعني، ومتابعة على يعني قوة البصر شو بتغير شو بصير، لأنه أحيانا مرة واحدة يمكن يكون مبصر وبعدين تتفاجئ إنه تحول لبريل يعني.
0: طبعا طبعا
1: ضلنا متابعين هاي الامور مع طبيبنا اساس انه احنا نكون مهيئينه وما نصدمه بعدين في التغير اللي راح يصير فيما بعد. فيعني تعاملنا داخل الصف في خصوصيه عاليه جدا، معلماتنا مش اي معلمه بينفع انها تكون متواجده معنا، المعلمه الموجوده معنا لازم تكون مدربه اولا، ثانيا لازم تكون مآمنه بقدرات الكفيف، لازم تكون مآمنه انه هو قادر وعنده قدرات وإنها راح تعمل إشي مع هذا الطالب، وكمان لازم يعني يكون شخصيتها تكون قوية ومشتغل كتير، وبنهمنا كتير إنه معلمتنا تكون شخصيتها قوية لحتى يعني تقدر تدعم الطالب بشكل صح. طبعا زي ما أنت تعرف إنه إحنا مواكبين للتكنولوجيا بشكل كبير جدا، مواكبين باستمرار. لازم يعني كل شيء تكنولوجيا ممكن يدعم تعليم الطفل احنا بنوفره، صفوفنا كلها مدعمه بالمطاعم، جميع الصفوف مطاعمه بسمارتات طبعا، والادوات الاجهزه كلها تاعنا بتكون ناطقه، لانه احنا الكفيف تعرف بيعتمد على السمع وبيعتمد على بنحول الماده لمسموعه، للجزء بنحاول انه احنا نكبر بالشكل اللي بيحتاجه، بنغير الالوان حسب ما الطالب بيحتاج، فيعني بيكون داخل الصف طبعا زي ما بتعرفي معلمتين، معلمه مبصره ومعلمه كفيفه، هذول المعلمتين طبعا عملهم تكاملي بيشتغلوا مع بعض بحيث انه يقدموا كل الدعم اللي بيقدر انه يعني يساعد هذا الطفل لحتى يوصل لمستوى اكاديمي يعني لائق حسب يعني مراحله الثانيه، وكمان يعني بنشتغل على شخصيتهم
0: طيب،
1: وبنجيب ثقتهم بنفسهم من خلال المشاركة في أي نشاط خارج المدرسة، لحتى يعني إنه برضه طفلنا إحنا مش بس كمان بهمنا إنه يتعلم، كمان بهمنا إنه يزيد ثقته بنفسه ونصدره للمجتمع بطريقة لائقة ويكون إنه مستقل.
0: تفضلي. رح أكمل معك بس لحتى نطلع دقات الساعة بعد راجعين.
2: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية، القصراوي عالم من التسالي.
3: الساعة الآن 4:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
2: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي، عالم من التسالي.
0: رجعنا لكم من جديد مع الأستاذة كريمة شويكي، مديرة مدرسة الكفيف في مدينة الخليل. وعن جد إحنا لمسنا قديش طلابنا وطالباتنا في مدرسة الكفيف عندهم قدرة على التواصل، وقديش هم كمان معتمدين على نفسهم. لكن مس كريمة، أول إشي مساء الخير من جديد، أهلا وسهلا فيكي. لكن كمان الحلو في مدرسة الكفيف مش بس الشغل مع الطالب، حتى أنتوا كمان بتشتغلوا مع الأهل، صحيح؟
1: أكيد طبعا، يعني إحنا ضروري جدا تعاون الأهل معنا، يعني لأنه الطالب طبعا بيحتاج الدعم من أهله. فإحنا بداية أكيد نستضيف الأهل عندنا، بنحاول إنه إحنا ندربهم كيف يتعاملوا مع أولادهم. أغلب الأهل ما بيكونوا عارفين كيف يتعاملوا معهم، فبندربهم كيف يتعاملوا مع أولادهم، بندربهم كيف إنه يتعاملوا مع طابعة بريل، كيف نعطيهم مبدئيا مثلا الحروف الأرقام ليه، حتى يتعرفوا على العالم طفلهم داخله، حتى في استخدام العدسات، حتى في استخدام يعني الآلية، يعني كيف يعني في طرق فيها خصوصية كتير عالية مش زي الطالب العادي. فضروري جدا إنه الأهل يكونوا مشتغلين معنا، ضروري جدا يكون الأهل كيف عارفين يتعاملوا مع أبنائهم، لحتى إحنا سوا نقدر إنه إحنا يعني إن نوصل للمستوى اللي إحنا عايزينه مع ابننا.
0: نعم، يعني ما شاء الله عنكم كمان مس كريمة نفسها حتى بتعمل دعم نفسي للطلاب والطالبات. يمكن أنا بحكي لأنه أنا بشوف شو بحكي لما كنت عندها في المكتب مرة، وكيف إنه بتدعمهم وكيف إنه بتحفزهم، لأنه عن جد الدعم النفسي هو أساس للاستمرار في التعليم، ولا شو رأيك؟
1: والله أنا بدي أحكي لك، يعني إحنا أنتي بتيجي وبتشوفي أولادنا، يعني عن جد يا ست إسراء أولادنا كتير مميزين،
0: صحيح،
1: وهيك وحلوين كتير، والتعامل معهم حلو كتير وإيجابيين، وعن جد إنهم قادرين، وعن جد إنهم عندهم إمكانيات كتير كتير رائعة، وإنه يعني حقهم إنهم يتعلموا، وحقهم إنهم ياخدوا فرصهم، وحقهم إنهم يحصلوا على أجود، يعني بكل شيء يكون في جودة بالتعليم، كل شيء. أولادنا كتير كتير مميزين، ولكن بس هما محتاجين الفرصة.
0: صح،
1: الحمد لله، الحمد يعني جمعية مش مقصرة معهم كطاقم.
0: صحيح، ما شاء الله عن الطاقم اللي عندك، يعني كلهم منوجه لهم الشكر والتحية، وعن جد يعطيهم ألف عافية على كل الجهد اللي عم يبذلوه. أنا بحبك كتير بصراحة، هاي بحكي لك إياها على الهواء. والله أنا بحبك، ونيال طلابك فيكي، ونيال الطاقم التدريسي فيكي، الله يحميكي. وبتمنى الأيام الجاية تكوني عنا في الاستوديو ونعمل حلقة كبيرة نحكي فيها أكتر. لكن قبل ما أودعك بدي منك رسالة لكل الناس اللي عم تسمعنا هلأ.
1: أول إشي يعني أنا من هاي المكالمة طبعا بداية بحب أتشكر رئيس مجلس إدارة الجمعية دكتور أمجد مجاهد والأعضاء طبعا لدعمهم للموظفين، ولأنه مستمرين في هاي المسيرة. طبعا بتشكر الأهل كتير، وعلى أنه في تعاون عن جد ست إسراء. الأهل إحنا بتحس أنه إحنا أسرة واحدة، يعني بتحسيش أنه إحنا بتحسي أنه إحنا عن جد بيت واحد يعني مع الأهل. فهذا يمكن اللي دعمنا ومخلينا أنه إحنا نقدر نستمر يعني ونحقق إنجازات ونجاحات مع أولادنا، فهم يعني شركاء معنا. كمان بشكر كل الداعمين لجمعية الكفيفة الخيرية، لأنهم هم يعني لما دعموا الجمعية وقدموا لها تبرعات أكيد كانوا هم شركاء، هم شركاء معنا في هذا النجاح، شركاء في إنه يقدر يبني مستقبل هذا الطفل ويساعده إنه يعني يشعر بالاستقلال ويكون متعلم ويقدر ينخرط في هذا المجتمع ويبني مستقبله. فيعني شوفي قديش يعني كلنا مع بعض، إحنا كأعضاء كموظفين كأهالي كيعني داعمين، كلنا يعني تحس إن إحنا شركاء في ثمرة نجاح، في إنه في النهاية تشوفي طالب أخذ حقه في التعليم وصار له فرصة وصار مستقل وزدنا ثقته بنفسه. فيعني هذه هي الرسالة اللي بحب يعني أول شيء على الجميع، بتشكر الجميع
0: أهل
1: داعمين ست إسراء كمان يعني شكرا كثير لهذه المقابلة، يعني بعتبرها جزء كمان من الدعم يعني كلنا كأسرة.
0: حبيبتي أنا دايما معكم، وأنا بدي من هون أحكي لك أنت كمان شكرا كثير إلك، شكرا على قلبك الكبير، بكفي قلبك الكبير وبكفي كمان انه انت مآمنة بطلابنا وطالباتنا، هذا بحد ذاته وبيعطيهم الفرصة انهم يستمروا بالحياة. شكرا لك مس كريمة، وان شاء الله بشوفك عن قريب
1: ان شاء الله. وانا يعني لي الشرف انه عملت معك لقاء
0: حبيبتي، انا كمان
1: سعيدة جدا بهذا اللقاء وان شاء الله انه بنضل مستمرين
0: يعني. يا رب حبيبتي، شكرا لك مديرة مدرسة الكفيف المس كريمة شويكي، شكرا لك يعطيكي ألف عافية، وطبعا ألف سلامة على ليكي، أنا بعرف أنك أنت عم بتمر بظروف صحية، إن شاء الله بتطلعي منها بخير وسلامة، ورغم هيك طلعتي معنا وأعطتينا شوي من وقتك، شكرا لك. خلينا هيك حماس في هاي الأغنية، هاي لكل طلاب وطالبات مدرسة الكفيف وإلي كمان.

0: والله احنا قادرين نعملها بس بدنا فرصة. والله بس كل اللي بدنا اياه فرصة، والفرصة ما بتكلف، لا بتكلف مصاري ولا بتكلف اشي. بدنا ناس تآمن بقدراتنا وتآمن فينا، تآمن فينا مش لأنه إحنا أشخاص ذوي إعاقة، تآمن فينا لأنه إحنا إنسان. عن جد قادرين نعملها والله. لهون أنا بكون وصلت معكم لنهاية برنامجنا لليوم. شركة الكسرة والتجارية يعطيكم ألف عافية. لازم نروح نزورهم يا إيهاب وناكل شيبس كمان. لكل سائقي العمومي مساء الخير، يعطيكم ألف عافية. اليوم ما حكينا عنكم صح؟ بس انتبهوا للعصا البيضاء قد ما تقدروا، سيارات برايفت كمان. إيهاب النتشي يعطيك ألف عافية، وأنا كمان يعطيني ألف عافية. إلى اللقاء.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل المسجد.

0: ايفون او جهاز سامسونج او تكنو او ايبادات او اكسسوارات بتجنن وصيانة اجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وباقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
1: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الاسكان، للاستفسار 0568 4245.
0: زوروا صفحتهم على الفيسبوك او التيك توك الاسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الاسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: وبتستاهل 3 أضعاف حزم الإنترنت والدقائق والرسائل بنفس السعر. لمشتركي الفاتورة الجدد، اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت والرسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين، احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
2: الساعة الآن 4 بتوقيت وايت وينجز.
3: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
4: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
3: طيب احكي لي إيش عندهم؟
4: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
3: والأسعار كيف طيب؟
4: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية مميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

0: وسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لويا لمواد التنظيف.
2: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
4: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
5: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 05

0: 5978-73-7375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM FM FM.
3: لو تطلعنا على آخر ما جرى في قطاع غزة، ما هي أعداد الشهداء والجرحى الذين جرى انتشالهم بعد الغارات الأخيرة التي استهدفت عدة مناطق في القطاع؟
4: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. حتى هذه اللحظة وصلت حصيلة استهداف الاحتلال الإسرائيلي إلى منطقة نقطة شرطة البلديات المتواجدة بجوار منتزه بلدية غزة إلى 9 شهداء و12 إصابة في هذه النقطة، إضافة إلى استشهاد مواطن في المحافظة الوسطى أثناء استهدافه على دراجة نارية. منذ صبيحة هذا اليوم هو يوم أسود بسبب أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بعمليات القتل الممنهج للمجتمع الفلسطيني والمواطنين، حتى المؤسسات التي تعتبر أعيان مدنية وتعمل في خدمة المجتمع وتقوم بعمليات تنظيم الأسواق وتنظيم العمل البلدي وتأمين السلم المجتمعي يقوم الاحتلال باستهدافهم. الاستهداف كان في نقطة معروفة حتى لكافة المنظمات الدولية، نقطة تعمل على خدمة الأمن في بلديات محافظة غزة، تم استهدافها من الاحتلال الإسرائيلي ظهر هذا اليوم، مما أدى إلى استشهاد عدد من ضباط الشرطة في هذا المكان.
3: إذن الاستهداف جرى لنقطة معروفة للجميع في قطاع غزة كما تقول سيد محمد، هذا يعني ينفي مزاعم الاحتلال الإسرائيلي الذي يقول إن المستهدفين كانوا يخططون لشن هجوم ضد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.
4: صحيح، هذه النقطة حسب ما نعلم ليس من الآن، من قبل حتى أحداث 7 أكتوبر، هي نقطة مخصصة لشرطة البلديات وتعمل في تنظيم العمل وتنظيم البساط ومساعدة البلديات في تأمين حركة الأسواق داخل منطقة محافظة غزة وبلديات التي على محافظة غزة.
3: طيب، يعني بالنسبة للوضع الصحي في قطاع غزة وكذلك الإمكانيات المتوفرة لدى الدفاع المدني في ظل هذه الاستهدافات المتصاعدة، لو تطلعنا على هذا الجانب
4: بخصوص عمليات الاستهداف التي جرت اليوم، تأتي باستهداف في ظل الظروف القاسية والصعبة التي يمر فيها القطاع الصحي. القطاع الصحي قبل أيام ناشد وما زال يناشد بوقف العديد من المقدرات الخاصة فيهم، سواء في المستشفيات، الأكسجين غير متوفر بالاحتياج المطلوب، أيضا الطاقة الاستيعابية في ظل التقطير بعمليات التحويل، الطاقة الاستيعابية للمستشفيات غير كافية، كذلك طواقم الدفاع المدني تعاني من عدم وجود إمكانيات تخدم عمليات إخماد الحرائق والاستجابة الفوري والعاجل. نتحدث عن محافظة غزة، تمتلك الدفاع المدني فيها مركبة إسعاف واحدة متهالكة والأخرى معطلة، لم نستطيع تشغيلها، مركبة إطفاء لم نستطيع تشغيلها لعدم توفر زيت محرك لهذه المركبة وإدخالها للخدمة، وبالتالي في المحافظة توجد مركبة إسعاف واحدة، لا يوجد تهريج مياه بحاجة إلى صيانة إلى زيوت وبطاريات، والاحتلال يمنع إدخال الزيوت والبطاريات والكوشوك. نتحدث أن الاستجابة تعتمد على العنصر البشري في ظروف قاسية وصعبة، خاصة أن مشاريع الدفاع المدني مستمر في عمليات انتشار جثامين الشهداء من تحت الأنقاض بالتوازي مع ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي، عمليات استهداف مستمرة. ظروفنا الآن صعبة جدا، على الرغم من ذلك نرفض بشكل كامل أي عملية لتحسين حالة قطاع غزة في مجال العمل الإنساني، خاصة أن طلبنا من المنظمات الدولية إرسال رسالة الاحتلال أن الدفاع المدني يحتاج إلى توفير مخدرات، توفير احتياجاته الأساسية. ضغطنا عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عبر مكتب الأمم المتحدة لتحسين حالة الشؤون الإنسانية، عبر لجان عربية أخرى أيضا، لكن لم يستجيب الاحتلال الإسرائيلي في هذا الأمر حتى هذه اللحظة.
3: شكرا لك محمد المغير، مدير الدعم الإنساني في الدفاع المدني الفلسطيني بقطاع غزة، شكرا لك. لن ينضم لنا من القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد دراوش. أهلا بك أحمد. إذن في إسرائيل دائما الحجة جاهزة، الجيش الإسرائيلي يدعي أن المستهدفين كانوا يخططون لاستهداف قوات جيش الاحتلال عبر شن هجوم جديد.
1: هذا في واحد من الاستهدافات. جيش الاحتلال الإسرائيلي تبنى استهدافين، الاستهداف الأول في النصيرات، وقال إنه استهدف أحد قيادات حركة حماس الذين شاركوا في تنفيذ عملية طوفان الأقصى ودخلوا إلى إسرائيل صباح 7 أكتوبر في العام 2023. أما في الاستهداف الثاني في قلب مدينة غزة، فيدعي جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استهدف قياديا في حركة حماس كانت معه مجموعة أخرى من العناصر تخطط لتنفيذ عملية ضد إسرائيل خلال الفترة المقبلة على حد المزاعم الإسرائيلية. لنفترض أن هذه المزاعم الإسرائيلية صحيحة يحيى، ولنعود إلى المزاعم الأولى المتعلقة باستهداف قيادي في حركة حماس شارك في عملية طوفان الأقصى. حتى المعايير الفضفاضة التي وضعها مجلس السلام الإسرائيلي لإسرائيل لا تشمل شن عمليات انتقامية بأثر رجعي ضد عناصر حماس الذين شاركوا في عملية طوفان الأقصى. المعايير الفضفاضة التي وضعها مجلس السلام وأعلن عنها خلال أول من أمس تشمل إعطاء الاحتلال الإسرائيلي ما يسمى بحق الدفاع عن النفس إن عاورت حركة حماس بناء قدراتها العسكرية، أو إن خططت لشن عمليات ضد إسرائيل، أو إن اعتدت على إسرائيل وقوات الاحتلال الإسرائيلي. بالفعل لا يوجد من هذه المعايير الفضفاضة أي شيء يسمح للاحتلال الإسرائيلي بشن عدوان على قطاع غزة فقط للانتقام من أحد العناصر الذين شاركوا في عملية طوفان الأقصى. وعلى الرغم من هذا الانتهاك وعلى الرغم من هذا العدوان الإسرائيلي لليوم الثاني على التوالي وهذا العدد الكبير من الشهداء، لم يصدر مجلس السلام الإسرائيلي خلال الساعات الماضية أي بيان أو أي موقف أو أي تسريب إلى وسائل الإعلام، لا الفلسطينية ولا الإسرائيلية ولا الدولية، يتحدث فيه عما يحدث في قطاع غزة. هل هذه سياسة إسرائيلية جديدة حصلت إسرائيل بموجبها على تفويض من مجلس السلام في اللقاء الذي عقد قبل أيام بمشاركة الولايات المتحدة، أو أن ما تمارسه إسرائيل يهدد الأوضاع في قطاع غزة كما تقول حركة حماس وكما يقول الجميع؟ الجهة المسؤولة عن الأمن في قطاع غزة والجهة المسؤولة عن مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار غائبة، لم تصدر أي بيانات، لم تصدر أي تصريحات. لنتخيل في المقابل يحيى، لو كانت حركة حماس هي من نفذت هذه العمليات وهي من قتلت نحو 20 إسرائيليا خلال 24 ساعة، هل كان مجلس السلام الإسرائيلي الدولي ليصمت بهذه الطريقة المخزية؟
3: هذا سؤال برسم الإجابة يعني، والإجابة واضحة. أشكرك جزيلا أحمد دراوش مراسل تلفزيون العربي في القدس. أرحب بمراسل تلفزيون العربي في مدينة غزة عاصم النبيه. أهلا بك عاصم. حركة حماس وصفت ما جرى هذا اليوم في مدينة غزة بجريمة حرب، وقالت إن غالبية الشهداء هم من عناصر وأفراد الشرطة في القطاع. أطلعنا على المشهد الميداني وآخر حصيلة للشهداء والجرحى الذين سقطوا جراء الاستهدافات الأخيرة.
5: نعم يحيى، دعنا نعود قليلا إلى الوراء. قبل أسابيع أعلنت حركة حماس تسليم اللجنة الإدارية لغزة للجنة الوطنية لإدارة غزة، بمعنى أن هناك من وجهة نظر حماس هناك فراغا سياسيا داخل قطاع غزة، لكنها أكدت في أكثر من مرة عن عدم وجود فراغ إداري، بمعنى أن جزءا من الأجهزة أو ما تبقى من الأجهزة الحكومية والشرطية تحاول تقديم ما يمكن تقديمه من الخدمات للمواطنين. وحتى نفصل هنا، هناك بعض الأجهزة الحكومية المدنية بشكل واضح، سلطة الأراضي، وزارة المواصلات، هذه وغيرها من المكاتب الحكومية تحاول بالرغم من الدمار الهائل الذي أصابها استعادة بعض قدراتها وتقديم الخدمات للمواطنين. على الشق الآخر هناك الكثير أو معظم الأجهزة الأمنية تم تدمير مقراتها، تدمير الكثير من البنى التحتية لها، وأيضا استهداف وقتل واغتيال معظم قياداتها خلال عامي الإبادة، وأيضا حتى خلال الأشهر الأخيرة في فترة ما يسمى وقف إطلاق النار. الآن بعض هذه الأجهزة الأمنية تعود للعمل داخل القطاع من أجل بسط وسيطرة الواقع الأمني فقط، ما نلاحظه نحن في الميدان أنه لا توجد مظاهر تسليح واضحة في القطاع، بمعنى قبل 7 أكتوبر كان يمكن أن تشاهد السيارات فيها بعض العناصر المسلحة، هناك مواقع عسكرية في مختلف أنحاء القطاع، هناك تحركات وعروض عسكرية في كثير من الأحيان لفصائل المقاومة، لكن هذا الآن غير موجود أصلا. ظهور السلاح يظهر في حالات قليلة جدا، منها مثلا بعض جنازات الشهداء وبعض الشجارات العائلية، عدا ذلك لا يوجد ظهور واضح ومظاهر مسلحة وتسليح واضح داخل قطاع غزة. هذه المجموعات أو هذه المجموعات التي تحاول العمل في الأجهزة الحكومية أو في الأجهزة الأمنية داخل قطاع غزة ماذا تفعل؟ هي عمليا تحاول أحيانا بسط الواقع الأمني داخل القطاع، أيضا تحاول أحيانا بسط ما يتعلق بالأسعار، أسعار السلع داخل القطاع والأسواق والبسطات في داخل قطاع غزة، وأيضا هي تحاول على الأقل السيطرة.
0: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
0: الساعة الآن 4:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: حطينا بن الحمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: أعب بالخط الأصفر وقدم المكعبات الصفراء باتجاه الغرب واقتضم ما يزيد عن 20% إضافية فوق 50% التي اقتضمها بالأساس في الخريطة التي نشرها الرئيس ترامب في أكتوبر 2025. وبالتالي هذه المجموعات موجودة في المناطق التي يسيطر عليها الفلسطينيين أو في مناطق سيطرة الفلسطينيين في 30% الضيقة التي يتكدس فيها نحو 2 مليون إنسان، لا يقومون بأي عمل عسكري ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي. وبالرغم من أن اتفاق وقف اطلاق النار ينص بوضوح، وصلب الاتفاق ينص على منع الأعمال الهجومية بين الطرفين، إلا أن هناك طرفا واحدا فقط ملتزما بهذا البند وهو الطرف الفلسطيني. بمعنى حتى اغتيال رجال المقاومة ورجال الشرطة الفلسطينية هو أصلا مخالف لاتفاق وقف اطلاق النار بحسب ما تم التوقيع عليه ووقع عليه الاحتلال الإسرائيلي في 10 أكتوبر 2025. ولذلك المواطنون داخل القطاع وأيضا فصائل المقاومة والأحزاب داخل القطاع تطالب وطالبت عشرات المرات خلال الفترات السابقة بوضع الاحتلال الإسرائيلي أمام تنفيذ الاستحقاقات التي وقع عليها ووافق عليها أصلا ولا تطلب المزيد. ما يتعلق بوقف شلال الدم ووقف الاستهدافات والقتل وأيضا الالتزام بالخط الأصفر والانسحابات التي حددتها المرحلة الأولى والمرحلة الثانية ووافق عليها الاحتلال لكنه لم يلتزم فيها، وأيضا ما يتعلق بإدخال كميات كافية من المساعدات للمواطنين.
4: شكرا لك عاصم النبيه، ستبقى معنا مراسل التلفزيون العربي في غزة. عاصم النبيه شكرا لك، متواصلون في هذه التغطية. والآن لمزيد من النقاش رحب بضيفي من حيفا دكتور مطانس إشحادة، مدير برنامج دراسات إسرائيل في مركز مدى الكرمل. مساء الخير دكتور مطانس، يعني بداية ما الرسائل التي تحاول إسرائيل إيصالها من خلال هذا التصعيد الذي يأتي عقب بضعة أيام فقط من اللقاء الذي عقده بنيامين نتنياهو مع قادة مجلس السلام والمبعوث الأمريكي جاريد كوشنير، وكذلك بعد يعني تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال إن إسرائيل ينبغي عليها في هذه المرحلة وقف هجماتها في قطاع غزة؟
5: يعني هذا يعني أن إسرائيل لا تأبه لكل هذا الكلام، يعني إسرائيل لا تحترم الاتفاق أو مسودة الاتفاق التي تم التوصل إليها ورفضتها إسرائيل على لسان وصورة نتنياهو رئيس الوزراء، ولا تحترم حتى كلام الرئيس ترامب حاليا في هذه المرحلة وفيما يتعلق بغزة، وعلى ما يبدو لا تحترم أيضا الاجتماع الذي كان بالأمس أو قبل أمس يعني بين نتنياهو وكوشنير عمليا في محاولة لمنع انهيار أو منع توسيع الخلاف والتصدع بين الإدارة الأمريكية وإسرائيل فيما يتعلق في قطاع غزة. إسرائيل تقول أنها مستمرة في نفس السياسة، وحتى لو يعني حاولت أن تصور وكأن عمليا هناك تراجع في حجم ووتيرة الاغتيالات وأن أي اغتيال يحتاج إلى موافقة مسبقة من رئيس الأركان، ولكن هذه أمور يعني تقنية تفعلها إسرائيل وتستمر في سياسات الاغتيال والقصف اليومي، بل تزايدت وارتفع عدد القتلى والشهداء في الأيام الأخيرة. هذه رسالة عملية، رسالة فلنسميها تحدي من إسرائيل لكل العالم، يعني إسرائيل لا تكترث لا للوسطاء العرب ولا لما تم الاتفاق عليه في القاهرة ولا لموقف الإدارة الأمريكية، وتقول إنه المركب الأمني أو الأدوات الأمنية التي تستعملها إسرائيل مستمرة وأن إسرائيل لا تريد استعمال أي شيء آخر غير القتل والدمار واستمرار القصف والأدوات الأمنية العسكرية. هذا هو مشروع إسرائيل الحقيقي، هذا هو هدف إسرائيل الحقيقي، استمرار القصف والقتل ودفع سكان غزة إلى الهجرة من خارج القطاع. كل ما عدا ذلك هو عمليا محاولات إسرائيلية لامتصاص والضغوطات الدولية والتهرب والمراوغة من الالتزامات يعني التي التزمت أخذتها إسرائيل على عاتقها في الاتفاقات السابقة.
4: طيب يعني مزاعم جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن هذا الهجوم استهدف مجموعة كانت تخطط لشن هجوم ضد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بالمفهوم الإسرائيلي، هل هذا محاولة لتبرير الموقف ضمن إطار ما تسميه إسرائيل حرية العمل في قطاع غزة والذي تصر عليه في أي اتفاق بين مجلس السلام وإسرائيل وحركة حماس؟
5: يعني هذه الحجج والادعاءات يعني تكررها اسرائيل بشكل يومي، يعني شوف انه وكانه يعني كل يوم هناك تخطيط من قبل يعني حماس او اخرين في قطاع غزه للقيام بهجمات على اسرائيل. هذا كلام فاضي، يعني هاي حجج واهيه وتبريرات يستعملها اسرائيل اولا للراي العام الاسرائيلي ولاستباق اي ضغوطات خارجيه، وربما يعني هذا كان في السابق يؤثر على الرئيس الامريكي ترامب او اطراف خارجيه وتقتنع بهذا الكلام، فاسرائيل يعني تكرر هذه استعمال هذه الادعاءات، وعلى يعني بما انه لا يوجد اي يعني اي عقوبات او اي اثمان تدفعها اسرائيل مقابل استمرار هذه السياسات واستمرار الاغتيالات، هي تستمر بذلك. يعني لا يوجد أي رادع الآن أو أي يعني طرف يمنع إسرائيل من استمرار هذا النهج والقتل في قطاع غزة. يعني نسمع بعض
0: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
4: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
5: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
6: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
5: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الراوي عالم من التسالي.
1: تماشياً مع الخطة التطويرية في المستشفى الأهلي، يسرنا الإعلان عن انضمام الدكتور خالد جهاد الكركي، أخصائي أمراض الغدد الصماء والسكري وهشاشة العظام، علاج مرضى البلوغ المبكر وقصر القامة عند الأطفال وتكيس المبايض والاعتلال الهرموني عند النساء. نستقبلكم في العيادات الخارجية أيام السبت والثلاثاء والخميس من الساعة 9 صباحاً وحتى 1 بعد الظهر. للحجز هاتف 1700-204. نتمنى السلامة للجميع. المستشفى الأهلي، نحن بعون الله نرعاكم.
2: كراون مول بيدعوكم لمهرجان كراون مول السنوي 2026 تحت رعاية سعادة رئيس بلدية الخليل المهندس يوسف الجعبري، أيام 22 و23 و24 آب الساعة 11 صباحا في مبنى كراون مول الخليل مركز المدينة. والأحلى، العديد من الشركات والعلامات التجارية راح تكون مشاركة معنا في المهرجان، وبانتظاركم مجموعة كبيرة ومتنوعة من البوثات المميزة والحلوة بأجواء مليانة فرح، ترفيه، عروض وفعاليات بتناسب الكبار والصغار. 3 أيام من الأجواء الحلوة واللقاءات والمهرجان مفاجآت. خليكم جاهزين وخلي كراون مول يكون وجهتكم. كراون مول الخليل 22-23-24 آب الساعة 11 صباحا. حضوركم يسعدنا ويزيد مهرجاننا بهجة وتميزا.
3: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه 2.

0: مياه الفرن، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرن، صحة في كل قطرة.
1: الساعة الآن 4:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي
1: إنكم راديو الحرية
2: 92.7 FM FM FM.
3: طول العام الماضي إلى 350 لم يصاحبه تراجع ملموس في مستوى العنف الذي يتعرضون له، إذ أصيب 322 عاملا في هجمات، فيما تعرض 235 آخرون للاختطاف. وفي السودان تقول الأمم المتحدة إن ما لا يقل عن 165 من العاملين في المجال الإنساني معظمهم سودانيون قتلوا منذ اندلاع الحرب. ومنذ بداية العام الجارية قتل 82 من عمال الإغاثة وأصيب 97 حول العالم، فيما تعرض 39 للاختطاف، في مؤشر جديد على اتساع دائرة الخطر المحيطة بالعمل الإنساني. وتشير الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 1000 عامل إغاثة قتلوا خلال 3 سنوات فقط، وهو ما وصفه مسؤول الشؤون الإنسانية توم فيلشر بأنه أمر غير مقبول بتاتا. ولا تتوقف المخاطر عند الهجمات التقليدية، إذ تحذر أوتشا من الانتشار المتزايد للطائرات المسيرة التي تسببت في 80% من الضحايا المدنيين في السودان خلال الأشهر الأربع الأولى من هذا العام. حروب تتبدل أدواتها وتتسع دوائر خطرها، لكن قواعدها لا تتغير، وحماية من يهبون لإنقاذ الأرواح ليست خياراً بل مسؤولية عاجلة لا تتحمل التأجيل، كما تؤكد الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا.
4: في الضفة الغربية قال نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال نفذت حملة اعتقالات طاولت 30 مواطناً، ويواصل جيش الاحتلال اقتحام بلدة الظاهرية جنوبي الخليل وفرض حظر للتجوال في شوارعها الرئيسية بعد إغلاق بعضها بالسواتر الترابية. وحولت قوات الاحتلال 3 منازل في البلدة إلى نقاط تمركز عسكري. كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة بنابلس واعتقلت 6 فلسطينيين. لذلك منع مستوطنون بزي جيش الاحتلال أهل المنطقة الشرقية لقرية المنيا جنوب شرقية بيت لحم من الخروج من منازلهم. قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت قرارا جديدا للاستيلاء على نحو 1152 دنما من أراضي قرى سنجل واللبن الشرقية وقريوت تحت مسمى أملاك حكومية. وأضافت الهيئة في بيان أن القرار الإسرائيلي يهدف إلى توسيع مستوطنة كرمي عوز وتعزيز التواصل الجغرافي بين المستوطنات والبؤر المقامة في تلك المنطقة الواقعة شمال رام الله وجنوب نابلس. أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا عن دعمهما التام للمحكمة الجنائية الدولية ورئيستها القاضية توموكو أكاني والمسؤولين الذين يطلعون بمهامهم. وكتبت فوندرلاين عبر منصة إكس إن المحكمة الجنائية الدولية تساعد على تحقيق العدالة لضحايا بعض أبشع الجرائم التي يشهدها العالم، مضيفة أنه لإنجاز هذا العمل الأساسي يجب أن يتمكن قضاتها ومسؤولوها من العمل باستقلالية ودون أي ضغوط خارجية. وصف رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا من جانبه المحكمة بأنها عماد العدالة الدولية، مشددا على ضرورة حماية استقلاليتها ونزاهتها.
5: المدعي العام السابق كريم خان خرج من المحكمة الجنائية الدولية، لكن لم يغلق الباب على المواجهة بينها وبين أمريكا وإسرائيل. بينما تواصل الولايات المتحدة حملتها محاولة إفراغ الجنائية الدولية بدعوات لانسحاب الدول الأعضاء فيها التي استجابت لها تشاد وفنزويلا، عقوبات جديدة تعلنها الخارجية الأمريكية. العقوبات شملت رئيسة المحكمة المعينة حديثاً اليابانية توموكو أكاني ونائب المدعي العام القاضي السنغالي عبد الله سي. وزير الخارجية ماركو روبيو قال إن العقوبات تأتي على خلفية مشاركة القاضيين بشكل مباشر في جهود الجنائية الدولية الرامية إلى التحقيق أو توقيف أو احتجاز أو محاكمة مسؤولين لم تقبل حكوماتهم ولاية المحكمة، ذلك في إشارة إلى إسرائيل ومذكرة التوقيف الصادرة في عهد خان بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو. نتنياهو كان أول المرحبين، متهماً المحكمة بالتستر على إساءة استخدام السلطة بعبارات القانون الدولي وفق تعبيره. هولندا التي تتخذ مقراً رئيساً للمحكمة رفضت العقوبات وطالبت بضرورة ضمان عمل المحاكم والهيئات القضائية الدولية بحرية تامة. الجنائية الدولية وصفت العقوبات بمحاولة تقويض السلطة، وأكدت في بيان أن ذلك لن يردعها عن الوقوف بحزم إلى جانب موظفيها وضحايا فظائع لا يمكن تصورها، في إشارة إلى المجازر الإسرائيلية المرتكبة في قطاع غزة. منذ أن أصدر خان في عهده مذكرة الاعتقال بحق نتنياهو في 2024، ظهرت المواجهة بين الجنائية الدولية وأمريكا وإسرائيل إلى العلن. الدولتان قادتا حملات لمحاربتها، من ضمنها ضغوط أفضت وإن كان بشكل غير مباشر إلى عزل خان من منصبه، لا سيما في ظل وجود سند قالت المحكمة إنه قانوني بينما بقي سريا يتهم خان بارتكاب سلوك ذي طابع جنسي.
4: من بروكسل ينضم لنا مراسل التلفزيون العربي عبد الله إيماسي، أهلا بك عبد الله. إذن دعم أوروبي للمحكمة الجنائية الدولية ورئيستها عقب العقوبات أو فرض عقوبات أمريكية جديدة عليها، يعني هذا الدعم الأوروبي هل سيقتصر على بيانات الإدانة والتأكيد على الدعم، أم أنه يمكن أن يأخذ أشكالا أخرى من الدعم؟
0: هذا هو النقاش الدائر حاليا في بروكسل يحيى، ذلك أنه هناك دعوات من طرف الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي لتجاوز سردية البيانات وإعلانات الدعم والتضامن والشرح والتفصيل، في أن المحكمة الجنائية الدولية وكذلك نظيراتها كالمحكمة العدل الدولية هي حجر الزاوية بالنسبة للعدالة الدولية وللقانون الدولي الذي يجب أن يمتثل له أيا كان من الأطراف من القوى ومن الدول. وتتسيد أو تتقدم هذا المطلب بضرورة الانتقال الفعلي إلى ضغوط ملموسة. دولة هي سلوفينيا وهي عضو في مجلس الأمن الدولي وعضو فاعل في الاتحاد الأوروبي، التي أشهرت ورقة كانت في أرشيف التعامل من طرف الاتحاد الأوروبي مع هكذا يعني تطورات ومستجدات الأمر يتعلق بآلية كانت القارة الأوروبية وتحديدا الاتحاد الأوروبي قد أسسها عام 96، تسمى هذه الآلية بالحاجز القانوني الأوروبي. هي آلية بفضلها يمكن يعني تجاوز أي عقوبات تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية أو أي دولة أخرى على كيانات وعلى أشخاص لهم مصلحة مع الاتحاد الأوروبي. وقد سبق اعتماد هذه الآلية ضد الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت قد فرضت عقوبات على دول كإيران وكوبا. آنذاك الاتحاد الأوروبي رأى أنه ليس من صالحه الانجرار وراء التغول الأمريكي في فرض العقوبات، وفعل هذه الآلية التي هي مرتبطة بقضايا اقتصادية. وطالما أن العقوبات الأمريكية على المحكمة الجنائية الدولية وضمنهم رئيستها وثمانية أو تسعة أعضاء فيها هي عقوبات اقتصادية بالأساس من خلال تجميد الأصول وكذلك منعهم من اعتماد يعني وسائل التحويل البنكي الأمريكي. لهذا السبب سلوفينيا وعدد من الدول في الاتحاد الأوروبي ترى أنه من الأجدى الآن تفعيل هذه الآلية، خاصة أن رئيسة المحكمة الجنائية الدولية سبق لها أن طالبت الاتحاد الأوروبي بإدراج المحكمة الجنائية الدولية في إطار هذه الآلية، أي أن تكون هذه الآلية لها صلاحية كذلك على المحكمة الجنائية الدولية. ولكن هذا الأمر ليس بالهين اعتماده في ظل الانقسام، حالة الانقسام الحاد بين أعضاء التكتل. هناك أطراف داخل الاتحاد الأوروبي لا تريد أن تكرس حالة الصراع المشتد على مستوى العابر للأطلسي. نتحدث على الصراعات والتنافس بين واشنطن وبين بروكسل تحديدا، وهذا ما جرى اليوم من بيان من طرف الاتحاد الأوروبي يعطي يعني صورة عن حجم هذا الصراع الذي تجاوز الجوانب الاقتصادية والجوانب الجيوستراتيجية إلى حجر وعماد العدالة الإنسانية. يتعلق الأمر بهيئة هي المحكمة الجنائية الدولية. يحيى،
4: شكرا لك. عبد الله إيماسي، مراسل التلفزيون العربي في بروكسل. يجري رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف محادثات في العاصمة العراقية بغداد، وأعلن قاليباف أن النظام الأمني الإقليمي يشهد تحولات، منها خطة انسحاب للقوات الأمريكية من المنطقة وفق قوله.
1: زيارتنا للعراق تأتي اليوم في إطار تعزيز النظام الجديد في المنطقة وتسريع وتيرة التعاون بين جميع دولها، حيث يتضاءل تدخل الأجانب في معادلاتها بشكل متسارع. الولايات المتحدة، القوات الأمريكية تسعى إلى الانسحاب، ولم يعد لإسرائيل مستقبل فيها.
4: أكد تقرير لصحيفة واشنطن بوست أن البنتاغون يجري تقييما لوجود القوات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط. ووفقا لمصادر أمنية ومسؤولين مطلعين، ذكرت الصحيفة أن الأضرار الكبيرة التي لحقت بالقواعد الأمريكية خلال المواجهة مع إيران دفعت واشنطن إلى التفكير في مراجعة وضع قواتها في المنطقة.
6: حرب إيران تخلط حسابات وزارة الحرب في واشنطن وتدفعها إلى إعادة النظر في تواجد قواتها في الشرق الأوسط. صحيفة الواشنطن بوست واستنادا إلى مصادر أمنية أكدت أن انتشار القوات الأمريكية في المنطقة يخضع للتقييم والمراجعة من البنتاغون، بما في ذلك إمكانية التقليص أو إعادة تموضع وحداته في الخليج العربي. تأتي هذه المراجعة بحسب الصحيفة بعد الأضرار الكبيرة التي لحقت بالقواعد الأمريكية خلال المواجهة مع إيران، ما دفع واشنطن إلى التفكير في عدم إعادة بناء بعض المنشآت بالشكل الذي كانت عليه قبل الحرب. الهجمات الإيرانية وفق التقرير أظهرت قدرة طهران على استهداف القواعد الأمريكية في الخليج وخارجه، ما أدى إلى مقتل جنود أمريكيين وتضرر أو تدمير أكثر من 200 منشأة عسكرية، بالإضافة إلى استنزاف مخزونات الدفاع الجوي الأمريكية. تؤكد المصادر وجود جدل داخل إدارة ترامب بين تيار يدعو إلى الإبقاء على حضور عسكري قوي في الشرق الأوسط، وتيار آخر يرى ضرورة تقليص الالتزامات الأمنية في المنطقة والتركيز على أولويات أخرى. والنقاش هنا مرتبط بمصير تواجد نحو 40,000 جندي تحت مظلة القيادة المركزية الأمريكية المسؤولة عن العمليات في نحو 20 موقعا على خط جغرافي يمتد من الأردن إلى سلطنة عمان.
4: إلى التطورات في الجنوب اللبناني، مع استمرار القصف الإسرائيلي وأعمال التفجير التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي، أظهرت هذه المشاهد عدة تفجيرات نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في كفر تبنيت وطلوسة جنوبية لبنان. هذا وأفادت مصادر محلية أن الاحتلال الإسرائيلي شن غارات استهدفت مدينة النبطية ودوحة كفر الرمان ومرتفعات علي الطاهر وأطراف المنصور ومجدل زون، في حين طاول القصف المدفعي وادي السلوقي ووادي الحجير ووسط عمليات تفجير نفذها الاحتلال في حداثة وبيوت السياد. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن العمل سيتواصل لإعادة بناء الدولة بالتوازي مع العمل لإنهاء الوضع الراهن في الجنوب. وأضاف عون بأن التحدي الأكبر حاليا هو إعادة إعمار الجنوب بعد انسحاب إسرائيل وانتشار الجيش على كامل الحدود. وتابع عون أنه تلقى رسالة من نظيره الفرنسي بشأن الاجتماع التحضيري لدعم الجيش اللبناني في باريس الشهر القادم. قال مكتب رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إن الأخير اجتمع مع وفد يضم مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان والوزير الكندي للتنمية الدولية والمدير العام لمنظمة اليونسكو.
2: راديو الحرية 92.17 FM. الساعة الآن 5:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
7: راديو الحرية
8: 92.17 FM. قال ناقش معهم بشكل أساسي الاعتداءات الإسرائيلية والتي وصفها بأنها قد تتجاوز ما يحصل في غزة من مجازر بحق البشر وبحق الحجر وتدمير كل شيء في هذه المنطقة وتحويلها إلى منطقة غير قابلة للحياة. واضح أن نبيه بري بعث برسائل واضحة من خلال هذا الوفد الأمريكي أن الرئيس دونالد ترامب قادر على إلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها. في المقابل رسالة أخرى للداخل وللخارج من نبيه بري كذلك الأمر أنه في حال الانسحاب الإسرائيلي وعلى الفور هو يضمن انتشار الجيش في منطقة جنوب الليطاني، والأهم ربما في الرسالة الأخرى أن يكون الجيش وحده صاحب الكلمة في حفظ الأمن ووحده من يمتلك السلاح في جنوب الليطاني. صحيح أن هذا الموقف ليس بجديد لرئيس البرلمان، لكن التجديد عليه في هذه المرحلة مهم في ظل التعويل اللبناني على الموقف الأمريكي. وهذا الموقف لرئيس البرلمان يتقاطع أيضا مع ما قاله الرئيس اللبناني في الساعات الماضية من أن الولايات المتحدة وأن الرئيس الأمريكي جاد في تقديم الدعم للبنان، وهو يعول على هذا التقدم وعلى المسار التفاوضي لإلزام إسرائيل على وقف هذه الاعتداءات. واضح أن يحيى على المستوى السياسي هناك تعثر في مكان ما، هناك مراوحة، لكن هناك استمرار وربما لا خيار آخر أمام الدولة اللبنانية بحسب ما تؤكد الرئاسة اللبنانية ورئاسة الحكومة سوى هذا المسار التفاوضي لوقف هذه الاعتداءات. على المقلب الآخر أيضا الاعتداءات الإسرائيلية هي مستمرة سواء بالتفجيرات وأيضا بالتركيز الإسرائيلي على الغارات ليل أمس على منطقة علي الطاهر وعلى جوارها كذلك الأمر.
4: شكرا لك رامز القاضي مراسل التلفزيون العربي في بيروت. بعد استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي مطار أبو ظهور العسكري في ريف إدلب بحجة إعادة ترميمه ووجود قوات ومعدات تركية داخله، نفت كل من سوريا وتركيا وجود أي قوات غير سورية في المطار. كاميرا التلفزيون العربي رصدت الوضع في المطار شمال غربي سوريا.
9: نحن الآن على أسوار مطار أبو الظهور العسكري، هذا المطار الذي تعرض لثمان غارات جوية من طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي والتي استهدفت حظائر للطائرات ومدرج الطائرات داخل هذا المطار، المطار الذي خرج عن الخدمة قبل 13 عاما وبدأت منذ مدة عمليات صيانة هذا المطار لإعادته إلى الخدمة. اتهامات متبادلة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي ومصادر تركية أو الجيش التركي، حيث اتهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الجيش التركي بأنه يقوم بإنشاء قاعدة.
7: راديو الحرية
10: 97.7 FM.

0: رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

والرسائل بنفس السعر لمشتركي الفاتورة الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت والرسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك.

0: أسرها.
1: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
2: زي ما عودناكم من سنين

البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية، عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599-30-22-28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية. المهندس.

0: الساعة الآن 5:00 بتوقيت وايت وينجز.
1: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
2: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
1: طيب احكي لي ايش عندهم؟
2: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
1: والاسعار كيف طيب؟
2: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
1: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر تستحق تجربة استثنائية.
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM.
5: التيار الكهربائي لساعات طويلة، وتأتي الاحتجاجات في ظل تفاقم الأزمات المعيشية، ومنها شح الوقود وانقطاع المياه وتردي مستوى الخدمات. ختام هذه الساعة الإخبارية، بعد قليل نشرة إخبارية مع سونيا الوافي. إلى اللقاء.
6: شكرا يحيى. نشرة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز الأعلام. 11 شهيدا منهم ضباط في الشرطة بعد قصف إسرائيلي على مدينة غزة ومخيم النصيرات وسط القطاع. والداخلية في غزة تقول إن الاحتلال يعمل على تغييب جهاز الشرطة لنشر الفوضى داخل المجتمع الفلسطيني. قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اقتحام مدن عديدة في الضفة، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان تقول إن الاحتلال صادر أراضي في رام الله ونابلس بهدف توسيع مستوطنة كرمعوز. قاليباف يقول من بغداد إن النظام الأمني الإقليمي يشهد تحولات، منها خطة انسحاب أمريكي. وواشنطن بوست تنقل عن مسؤولين أن الجيش الأمريكي يعيد تقييم وجوده العسكري في الشرق الأوسط. مجموعة جديدة منشقة عن الدعم السريع تصل بكامل عتادها العسكري إلى أمدرمان للانضمام إلى الجيش السوداني.

أهلا بكم. نبدأ بالتطورات في قطاع غزة مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على وسط القطاع وشماله، حيث أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 11 فلسطينيا وجرح آخرين في حاصلة أولية جراء غارات استهدفت مخيم النصيرات وسط القطاع وحي الرمال في مدينة غزة. من جانبه قال جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استهدف قائدين وعددا من عناصر حماس في مخيم النصيرات وحيي الدرج والتفاح بقطاع غزة. قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة جديدة استهدفت شرطة البلديات في غزة وأسفرت عن استشهاد ضباط وعناصر من جهاز الشرطة. وناشدت الوزارة الوسطاء والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف التصعيد الإسرائيلي الخطير، مشيرة إلى أن الصمت الدولي شجع

0: الاحتلال الذي يعمل على تغييب جهاز الشرطة على ارتكاب مزيد من المجازر. قال مصدر في حركة حماس للتلفزيون العربي إن كوادر الحركة الذين استهدفتهم غارة إسرائيلية على ميناء غزة أمس لم يكونوا مسلحين لحظة استهدافهم. أضاف المصدر أن المستهدفين كانوا مجتمعين في إطار تحضيرات تجريها الحركة لحصر السلاح ضمن خطوات مرتبطة بتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم للتلفزيون العربي إن مجلس السلام لا يقوم بمسؤولياته في الضغط على الاحتلال الإسرائيلي للالتزام بما تم الاتفاق عليه. أضاف قاسم أن مخالفة مسؤولي مجلس السلام لما جرى الاتفاق عليه تمنح الاحتلال غطاء لمواصلة ممارساته، معتبرا أن ذلك يضعف الجهود الرامية إلى تثبيت التفاهمات وتنفيذ بنودها. من مدينة غزة ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي عاصم النبيه. عاصم، أهلا بك معنا. حتى هذه اللحظة 11 شهيدا في قطاع غزة وعدد من المصابين، نتابع معك تفاصيل ما جرى وردود الفعل.
1: نعم سونيا، دعينا نحدد ما حدث خلال الأسابيع الماضية. قامت حركة المقاومة الإسلامية حماس بإعلان تسليمها للحكم داخل القطاع، وأعلنت أن هناك فراغا سياسيا داخل قطاع غزة، لكن بالتوازي قالت بأن بعض الأجهزة الحكومية ستستمر بالعمل ومحاولة الاستمرار بتقديم الخدمات للمواطنين داخل القطاع. خلال الأسابيع الماضية كان هناك عدة تصريحات حول قرب الوصول للاتفاق بما يتعلق في اتفاق وقف إطلاق النار. كان هناك 10 أيام كان فيها هدوء نسبيا داخل القطاع، توقفت فيها الاستهدافات نوعا ما باستثناء بعض القصف المدفعي وإطلاق الرصاص في الخط قريب من الخط الأصفر في محاذاة شارع صلاح الدين. لكن قبل عدة أيام وبعد السيل من التصريحات حول قرب الوصول إلى اتفاق وجلسات بين وفد حركة حماس في جمهورية مصر العربية مع المخابرات المصرية ومع كوشنر وأيضا مع مجلس السلام، والتوقعات الكبيرة والتفاؤل الكبير الذي تمتع به الفلسطينيون داخل قطاع غزة حول قرب الوصول الحقيقي وإلزام الاحتلال بما تم التوقيع عليه في أكتوبر 2025، جاء الرد الإسرائيلي ليس فقط بالنفي عبر التصريحات التي وردت من رئاسة الوزراء الإسرائيلية، وإنما جاءت أيضا على أرض الواقع بتصعيد الهجمات. منذ 24 ساعة في قطاع غزة 17 شهيدا، 6 في استهداف ميناء غزة في منطقة مكتظة جدا بالمواطنين، وأيضا اليوم كان هناك استهداف في منطقة وسط مدينة غزة تحديدا بالقرب من منتزه البلدية سقط فيه 9 من الشهداء. أيضا هناك شهيد في النصيرات وشهيد آخر استشهد متأثرا بجراحه بعد استهداف الميناء بالأمس، وبالتالي الإجمالي 17 شهيدا، ليرتفع عدد الشهداء منذ إعلان وقف إطلاق النار بحسب وزارة الصحة إلى نحو 1300 شهيد. هؤلاء الشهداء الذين سقطوا في فترة ما يسمى وقف إطلاق النار، على الرغم من أن الاتفاق الذي وقعت عليه إسرائيل في أكتوبر الماضي يحدد بشكل واضح وينص على وقف الأعمال الهجومية بين الطرفين، وبالرغم من التزام الفصائل الفلسطينية والجهة الفلسطينية بكل استحقاقات المرحلة الأولى، لم تلتزم قوات الاحتلال الإسرائيلي بأي من استحقاقات المرحلة الأولى. القتل لا يزال مستمرا، 1300 شهيد، تضييق المساحات التي يعيش فيها الناس واقتضام نحو 20% من المساحة التي يعيش فيها الناس إضافية فوق 50%، حتى الناس الآن باتوا يتكدسون في مساحات ضيقة جدا، لدرجة أن الناس الآن وهذا ما نشاهده عيانا ينصبون خيامهم في الشوارع، يعودون إلى منازل آيلة للسقوط، يعرضون أنفسهم للخطر ويقتربون من مناطق فلسطينية لكنها بمحاذاة الخط الأصفر، لأنهم لا يجدون متسعا يؤون فيه أنفسهم وعائلاتهم. الأمر الثالث، إضافة لتلك الاستهدافات وسقوط المزيد من الضحايا والشهداء، هناك ما يتعلق بتقييد مخادع وتكتيكي لدخول الكثير من المساعدات المنقذة للحياة، بداية من المياه والخدمات الأساسية والبنى التحتية وقطاع الأمن الغذائي، وليس انتهاء بقطاع الأمن الطبي وما يتعلق بالخدمات الطبية التي يعاني منها المواطنون. إضافة إلى ذلك ما يتعلق بمعبر رفح، هذا المعبر الذي تعلن إسرائيل أنها تفتحه وأنها تسمح للمواطنين، لكن هو عمليا على أرض الواقع هو بوابة سجن تستخدمه قوات الاحتلال كأداة عقاب جماعي للفلسطينيين، تسمح لعدد محدود جدا من المرضى والجرحى والحالات الإنسانية بمغادرة القطاع، بينما تمنع 20,000 نحو 20,000 مريض وحالة إنسانية موجودين داخل قطاع غزة الآن تمنعهم من الحصول على العلاج خارج القطاع، وفي نفس الوقت تمنع دخول المستلزمات الطبية والأجهزة التشخيصية وأجهزة الفحوصات المخبرية اللازمة لعلاج هؤلاء المرضى. وبالتالي حتى لا نسطح ما يحدث داخل القطاع، هو ليس فقط استهداف وقصف وانتهاك لوقف إطلاق النار، عملياً الاحتلال الإسرائيلي يستغل هذا الاتفاق كغطاء لاستمرار حرب الإبادة ضد المواطنين الفلسطينيين، وأيضا باستهداف القوات الأمنية هو لا يزيد فقط ولا ينتقم فقط من المواطنين داخل القطاع، هو عمليا يشيع الفلتان والفوضى داخل القطاع على النقيض، ويعزز الميليشيات العميلة المتعاونة مع الاحتلال والتي تتواجد في المناطق الصفراء، يسلحها، يزودها بالذخيرة والعتاد، ويزودها أصلا بالمعلومات، وأيضا يحميها عندما توجه للقيام بأي مهام داخل قطاع غزة أو ما تبقى من قطاع غزة، هو أيضا يحميها باستخدام المسيرات ويزودها بالمعلومات والمعلومات الاستخبارية. وبالتالي بينما هو يقضي على الجهات الشرطية هنا، هو يعزز الفلتان وينشر الفوضى على حساب أو لحساب الميليشيات العميلة المرتبطة به والموجودة في المناطق الصفراء.
0: شكرا جزيلا لك عاصم نبي، مراسل التلفزيون العربي من مدينة غزة. أعلن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقات جنائية داخلية في ملابسات مقتل الطفلة الفلسطينية هند رجب في يناير 2024، إضافة إلى 15 من موظفي الإغاثة في مارس 2025. وقال الجيش إن قرارات فتح التحقيقات جاءت بعد مراجعات أجرتها آلية تقصي الحقائق والتقييم التابعة له، وشملت أيضا مقتل 7 من موظفي مؤسسة المطبخ المركزي العالمي في أبريل 2024. قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق شؤون الإنسانية أوتشا إن العاملين في المجال الإنساني يواجهون مستويات متصاعدة من العنف في العالم، مشيرا إلى أن غزة لا تزال أخطر مكان عليهم للعام الثالث على التوالي تليها السودان. ودعا المكتب إلى حماية العاملين الإنسانيين ومحاسبة من ينتهك القانون الدولي.
2: في ساحة الحروب تتسع دائرة الخطر لتطاول من يحملون رايات الإغاثة، وكما في كل مرة تتصدر غزة المشهد في صورة قاتمة لعمل إنساني بات محفوفا بالموت، قتلى وجرحى ومختطفون وعاملون يدفعون حياتهم ثمنا للوصول إلى المدنيين في أكثر مناطق العالم اشتعالا. تقارير الأمم المتحدة تؤكد تصدر غزة قائمة المناطق الأخطر على العاملين الإنسانيين بعدما تحولت إلى أخطر مكان في العالم عليهم للعام الثالث توالياً، إذ قتل فيها 186 عاملاً تليها السودان ب71 قتلاً. أرقام أممية ثقيلة، رغم تأكيد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا أن انخفاض عدد العاملين الإنسانيين الذين قتلوا العام الماضي إلى 350 لم يصاحبه تراجع ملموس في مستوى العنف الذي يتعرضون له، إذ أصيب 322 عاملا في هجمات، فيما تعرض 235 آخرون للاختطاف. وفي السودان تقول الأمم المتحدة إن ما لا يقل عن 165 من العاملين في المجال الإنساني معظمهم سودانيون قتلوا منذ اندلاع الحرب، ومنذ بداية العام الجاري قتل 82 من عمال الإغاثة وأصيب 97 حول العالم، فيما تعرض 39 للاختطاف، في مؤشر جديد على اتساع دائرة الخطر المحيطة بالعمل الإنساني. وتشير الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 1000 عامل إغاثة قتلوا خلال 3 سنوات فقط، وهو ما وصفه مسؤول الشؤون الإنسانية توم فيلشر بأنه أمر غير مقبول بتاتا. ولا تتوقف المخاطر عند الهجمات التقليدية، إذ تحذر أوتشا من الانتشار المتزايد للطائرات المسيرة التي تسببت في 80% من الضحايا المدنيين في السودان خلال الأشهر الأربع الأولى من هذا العام. حروب تتبدل أدواتها وتتسع دوائر خطرها، لكن قواعدها لا تتغير، وحماية من يهبون لإنقاذ الأرواح ليست خياراً بل مسؤولية عاجلة لا تتحمل التأجيل، كما تؤكد الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا.
0: قال نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال نفذت حملة اعتقالات طاولت 30 مواطنا من الضفة الغربية، ويواصل جيش الاحتلال اقتحام بلدة الظاهرية جنوبي الخليل وفرض حظر للتجول في الشوارع الرئيسية بعد إغلاق بعضها بالسواتر الترابية. وحولت قوات الاحتلال 3 منازل في البلدة إلى نقاط تمركز عسكري. كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة بنابلس واعتقلت 6 فلسطينيين. ومنع مستوطنون بزي جيش الاحتلال أهالي المنطقة الشرقية لقرية المنيا جنوب شرق بيت لحم من الخروج من منازلهم. قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت قراراً جديداً للاستيلاء على نحو 1152 دونماً من أراضي قرى سنجل واللبن الشرقية وقريوت تحت مسمى أملاك حكومية. وأضافت الهيئة في بيان أن القرار الإسرائيلي يهدف إلى توسيع مستوطنة كرمعوز وتعزيز التواصل الجغرافي بين المستوطنات والبؤر المقامة في المنطقة الواقعة شمال رام الله وجنوب نابلس.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: الساعة الآن 5:15 بتوقيت بنز حيمان. حنا

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. راديو الحرية
1: 92.7 FM.
2: كمة الجنائية الدولية، لكن لم يغلق الباب على المواجهة بينها وبين أمريكا وإسرائيل. بينما تواصل الولايات المتحدة حملتها محاولة إفراغ الجنائية الدولية بدعوات لانسحاب الدول الأعضاء فيها التي استجابت لها تشاد وفنزويلا، عقوبات جديدة تعلنها الخارجية الأمريكية. العقوبات شملت رئيسة المحكمة المعينة حديثا اليابانية توموكو أكاني ونائب المدعي العام القاضي السنغالي عبد الله سي. وزير الخارجية ماركو روبيو قال إن العقوبات تأتي على خلفية مشاركة القاضيين بشكل مباشر في جهود الجنائية الدولية الرامية إلى التحقيق أو توقيف أو احتجاز أو محاكمة مسؤولين لم تقبل حكوماتهم ولاية المحكمة، ذلك في إشارة إلى إسرائيل ومذكرة التوقيف الصادرة في عهد خان بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو. نتنياهو كان أول المرحبين، متهما المحكمة بالتستر على إساءة استخدام السلطة بعبارات القانون الدولي وفق تعبيره. هولندا التي تتخذ مقرا رئيسا للمحكمة رفضت العقوبات وطالبت بضرورة ضمان عمل المحاكم والهيئات القضائية الدولية بحرية تامة. الجنائية الدولية وصفت العقوبات بمحاولة تقويض السلطة، وأكدت في بيان أن ذلك لن يردعها عن الوقوف بحزم إلى جانب موظفيها وضحايا فظائع لا يمكن تصورها، في إشارة إلى المجازر الإسرائيلية المرتكبة في قطاع غزة. منذ أن أصدر خان في عهده مذكرة الاعتقال بحق نتنياهو في 2024، ظهرت المواجهة بين الجنائية الدولية وأمريكا وإسرائيل إلى العلن. الدولتان قادتا حملات لمحاربتها، من ضمنها ضغوط أفضت وإن كان بشكل غير مباشر إلى عزل خان من منصبه، لا سيما في ظل وجود سند قالت المحكمة إنه قانوني بينما بقي سريا يتهم خان بارتكاب سلوك ذي طابع جنسي.
3: يجري رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف محادثات في العاصمة العراقية بغداد، وأعلن قاليباف أن النظام الأمني الإقليمي يشهد تحولات منها خطة انسحاب للقوات الأمريكية من المنطقة وفق قوله.
4: زيارتنا للعراق تأتي اليوم في إطار تعزيز النظام الجديد في المنطقة وتسريع وتيرة التعاون بين جميع دولها، حيث يتضاءل تدخل الأجانب في معادلاتها بشكل متسارع. الولايات المتحدة، القوات الأمريكية تسعى إلى الانسحاب، ولم يعد لإسرائيل مستقبل فيها.
3: من بغداد انضم إلينا مراسل التلفزيون العربي تحسين طه. تحسين، أهلا بك. زيارة قاليباف إلى بغداد، لقاءات مع المسؤولين هناك، تفاصيل هذه الزيارة وماذا تم، ما الذي تم مناقشته في هذه اللقاءات؟
5: أهلا بك سونيا. زيارة قاليباف إلى العراق ستستمر ليومين أو ثلاثة بحسب البرنامج الذي كشف عنه، وسيكون هنالك لقاءات مع جميع القوى السياسية والقادة السياسيين. بعد أن وصل بغداد التقى فورا بنظيره العراقي هيبة الحلبوسي وبحث الملفات المشتركة بما فيها التعاون النيابي والبرلماني ما بين البلدين في القضايا المشتركة أيضا والقضايا الإقليمية في المنطقة. هذا المحور وهذه الملفات أيضا كانت محور لقاءاته مع رئيسي الجمهورية والوزراء، والتقى يعني الرئاسات الثلاث لحد الآن، وهنالك معلومات عن لقائه لرئيس مجلس القضاء الأعلى، بالتالي سوف يكون له لقاءات مع جميع الرئاسات العراقية لبحث ذات الملفات المتعلقة بالتعاون والتنسيق المشترك بين البلدين، خاصة في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها المنطقة، وأيضا في ظل التوتر الذي حدث ما بين العراق وإيران على خلفية توجيه بعض الضربات لمقار ومواقع عراقية خاصة في إقليم كردستان العراق. وطبعا كان هنالك أيضا تحفظ من الجانب العراقي وتحديدا حكومة علي الزيدي التي أشارت في مواقف سابقة إلى أن هنالك يعني ضرب لمواقع عراقية، آخر تلك المواقع هو استهداف لمقر رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، والتي أعقبها اتصال مباشر من وزير الخارجية العراقي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، والحديث عن هنالك استفسارات ومطالبة بإيضاحات عن سبب هذه الضربات التي أكدت مصادر أمنية في الإقليم أنها انطلقت من الأراضي الإيرانية وبطائرات مسيرة إيرانية، لكن الجانب الإيراني قال بأنه ليس لديه علم بهذه الهجمات. عموما أيضا هنالك ضرب لمواقع مستمرة في الأراضي العراقية تابعة لأحزاب المعارضة، وهذه الملفات الأمنية الحساسة التي أيضا العراق أبدى فيها مرونة سابقا، حتى الحكومة الماضية عملت على تشكيل لجنة أمنية عليا، وهنالك ما يعرف بالخط الحدودي الصفري ما بين البلدين، وكان هنالك جهد عراقي كبير لتأمين الحدود ولمنع استغلالها من قبل فصائل مسلحة أو لجماعات مسلحة معارضة، وكذلك شبكات التهريب ومنع يعني وجود ثغرات ما بين البلدين. نقطة مهمة جدا تتعلق بالتطورات الإقليمية. العراق طلب من إيران بشكل رسمي أن يكون له استثناء أو خصوصية في عملية تصدير النفط العراقي، خاصة وأن هنالك تضرر كبير للموازنة العراقية نتيجة توقف الصادرات النفطية وانعكاس ذلك على العراق والوضع الاقتصادي. كان هنالك مطلب رسمي من رئيس مجلس النواب العراقي لنظيره الإيراني قليباف بأن يكون هنالك مراعاة للعلاقات الثنائية ومراعاة للعراق وخصوصية بعملية السماح بتصدير النفط العراقي الذي ما زال متوقفا طيلة الفترة الماضية. وهنالك من يتحدث عن نقطة مهمة تتعلق بالملف الداخلي العراقي المرتبط بفصائل المقاومة العراقية وعملية نزع السلاح. هنالك من تحدث بأن العراق يريد معاونة إيران ومساعدتها في هذا الملف بإقناع بعض الفصائل بأن يكون هنالك انسجام للرؤية العراقية، وأن يكون هنالك تطبيق لعملية نزع السلاح وفك الارتباط بين الفصائل وأيضا هيئة الحشد الشعبي بعد أن دخلت هذه العملية مرحلة التنفيذ في الشهر الماضي.
3: شكرا جزيلا لك تحسين طه من بغداد. يخيم الغموض على مستقبل أزمة مضيق هرمز ومجمل الصراع في المنطقة، في حين يؤكد الرئيس الأمريكي عدم وجود محادثات مع إيران حاليا واستمرار الضغط الاقتصادي عليها. هذا وأظهرت بيانات أولية تباطؤ حركة الملاحة عبر مضيق هرمز أمس في ظل غياب مؤشرات واضحة على إعادة فتحه.
6: حالة من عدم اليقين تسيطر على أزمة مضيق هرمز ومجمل الصراع في الشرق الأوسط، فلا مؤشرات على تسوية قريبة. هذا ما يمكن استنتاجه من التصريحات الأمريكية والإيرانية. ترامب يعود إلى سيرته الأولى ويزيد بتصريحاته المشهد غموضا، إذ يقول إن بلاده لا تجري حاليا مفاوضات مع إيران، رغم إشارته قبل ذلك إلى وجود قناة اتصال خلفية مع الحرس الثوري. تقارير وتصريحات أمريكية تفيد أن البيت الأبيض سيواصل الضغط الاقتصادي والحصار البحري على إيران في هذه المرحلة، لكن ترامب لم يقدم إجابات حاسمة بشأن نتائج هذا الضغط أو فرص الحلول السياسية. في المقابل تجدد طهران شروطها، فتنقل عبر الوسطاء أنها لا تقبل وقف إطلاق النار بل إنهاء للحرب، بحسب وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي الذي قال إن الأمن في الخليج يجب أن يكون جماعيا ويشمل أبعادا اقتصادية، بموازاة تشديد رئيس البرلمان الإيراني على أنه لا فتح لمضيق هرمز قبل تنفيذ شروط بلاده. أما المضيق فتظهر بيانات أولية أن حركة الملاحة فيه تباطأت في الساعات 24 الماضية، إذ تجنب معظم مالكي سفن هذا الممر المائي الحيوي في ظل عدم وجود مؤشرات واضحة على إعادة فتحه. بحسب بيانات شركة كيبلر فإن 6 سفن عبرت المضيق الثلاثاء مقارنة ب9 سفن في اليوم الذي سبقه، وذلك أقل من المتوسط خلال الأيام 10 الماضية. على وقع الشد والجذب بين طهران وواشنطن، يحاول كل طرف إدارة الصراع دون بلوغ سقف التصعيد الشامل، لكن مسار الأزمة لا يزال مفتوحا على احتمالات عدة، في حين يظل مضيق هرمز أحد أبرز مفاتيحها.
3: يتواصل القصف الإسرائيلي على مناطق في الجنوب اللبناني، وأفادت مصادر محلية أن الاحتلال الإسرائيلي شن غارات استهدفت مدينة النبطية ودوحة كفر رمان ومرتفعات علي الطاهر وأطراف المنصوري ومجدل زون، في حين طاول القصف المدفعي وادي سلوقي ووادي الحجير وسط عمليات تفجير نفذها الاحتلال في حداثة وبيوت السياد. بعد استهداف جيش الاحتلال مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب بحجة إعادة ترميمه ووجود قوات ومعدات تركية داخله، نفت كل من سوريا وتركيا وجود أي قوات غير سورية في المطار. كاميرا التلفزيون العربي رصدت الوضع في المطار شمال غربي سوريا، نتابع.
7: نحن الآن على أسوار مطار أبو الظهور العسكري، هذا المطار الذي تعرض لثمان غارات جوية من طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي والتي استهدفت حظائر للطائرات ومدرج الطائرات داخل هذا المطار، المطار الذي خرج عن الخدمة قبل 13 عاما وبدأت منذ مدة عمليات صيانة هذا المطار لإعادته إلى الخدمة. اتهامات متبادلة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي ومصادر تركية أو الجيش التركي، حيث اتهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الجيش التركي بأنه يقوم بإنشاء قاعدة جوية داخل هذا المطار، وأيضا قالت الجيش التركي صرح أن لا وجود لقوات في هذا المطار، وأيضا الخارجية السورية أكدت أنه لا وجود لقوات تركية داخل هذا المطار أو حتى أي قوات أجنبية أخرى. تعرض مدرج هذا المطار للاستهداف والحظائر، يمتد هذا المطار على مساحة 16 ألف متر مربع. أيضا هذا المطار يعد من أهم القواعد الجوية في الشمال السوري، هو ثاني أكبر قاعدة جوية بعد مطار المروحيات في تفتناز، هذا المطار الحربي الوحيد أيضا في محافظة إدلب، ويعد واحد من أهم المطارات الحربية والذي كان مخصصا لإقلاع طائرات الميج 23 وميج 21 من هذا المطار، استعملته قوات النظام السابق لعدة سنوات قبل السيطرة عليه. إعادة تأهيل هذا المطار بحسب المراقبين العسكريين سيكون له أهمية كبيرة جدا على صعيد العمليات اللوجستية والعمليات الجوية، كونه أيضا قادر على استقبال طائرات الشحن، وأيضا هو أهمية استراتيجية لوقوعه بين محافظات إدلب وحماة وأيضا حلب، وأيضا لقربه من الحدود التركية. يذكر أن الجيش السوري بدأ بعمليات إعادة التأهيل للمطار وأيضا إعادة التأهيل لكل مقدرات الجيش السوري، هذا الأمر الذي أثار مخاوف قوات الاحتلال الإسرائيلي ودولة الاحتلال الإسرائيلي من عودة قوة الجيش السوري وأيضا تفعيل القوى الجوية للجيش السوري. يذكر أن هذا الاستهداف أيضا هو الاستهداف الأول لهذا المطار منذ سقوط نظام الأسد، وأيضا ضمن الحملة الممنهجة التي نفذتها دولة الاحتلال لتدمير القوى الجوية السورية. خالد أدلبي، التلفزيون العربي، من على أسوار مطار أبو الظهور شرق إدلب.
3: وصلت إلى مدينة أم درمان مجموعة منشقة جديدة عن الدعم السريع وانضمت إلى الجيش السوداني، ووصلت القوة التي يقودها العقيد موسى 50 بكامل عتادها العسكري المكون من 8 مركبات قتالية وعربة مصفحة، وكان في استقبالها اللواء النور القبة الذي أشاد بانضمام القوات إلى الجيش مبينا أن عددا من قادة وقوات الدعم السريع في طريقهم من شمال دارفور وكردفان إلى أم درمان للانضمام إلى الجيش.
8: احنا طبعا اتينا من ولاية شمال دارفور منشقين من الملايش اخواننا ميليشيات الدعم السريع، واحنا اصلا من قوات الشعب المسلحه ومن صلب قوات الشعب المسلح، احنا ناس جيش وجينا راجعين لحضن الوطن وجينا من اجل ناسيات النور القبه، هم طبعا ساعدونا في الحضور الى ولايه الخرطوم هنا ان شاء الله، واحنا جسم واحد وعضدا واحد للسودان، ورانا ارتال كثيره جدا يا اخواننا. الشغل الماشي هنا في السودان ده شغل غلط، الميليشيا شغل بتاع حراميه وشغل ما ماشي عديل، شغل كله بتاع شليليات وشغل شرذمه، واحنا افتكرنا الناس ده بيقولوا دوله بتاع التاسيس، لكن التاسيس بتاع حراميه، اسسوا دوله بتاع الحراميه وليس دوله مؤسسه للتسيطر سوق السودان لقدام.
0: راديو الحريه
1: 97.7
9: الساعة الآن 5:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
2: تماشياً مع الخطة التطويرية في المستشفى الأهلي، يسرنا الإعلان عن انضمام الدكتور خالد جهاد الكركي، أخصائي أمراض الغدد الصماء والسكري وهشاشة العظام، علاج مرضى البلوغ المبكر وقصر القامة عند الأطفال وتكيس المبايض والاعتلال الهرموني عند النساء. نستقبلكم في العيادات الخارجية أيام السبت والثلاثاء والخميس من الساعة 9 صباحاً وحتى 1 بعد الظهر. للحجز هاتف 1700 200 400. نتمنى السلامة للجميع. المستشفى الأهلي، نحن بعون الله نرعاكم.
5: مبروك للسيد محمد سالم الزبير.

0: من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليحة القرجة فرع حلحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: حلمك كبير، جامعة الخليل هي البداية. احصل على منحة الدكتور نبيل الجعبري بنسبة 40% للحاصلين على معدل 95% فأعلى في جميع برامج البكالوريوس، وخصم من الرسوم يصل إلى 30% على عدد من برامج البكالوريوس والدراسات العليا دون شرط للمعدل. اختر مستقبلك من بين تخصصات الطب، العلوم الصحية التطبيقية، الصيدلة، التمريض، تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، الإدارة، الحقوق، الأدب، التربية، الزراعة، الشريعة والعلوم والدراسات العليا. جامعة الخليل، خيارك اليوم وريادتك غدا. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
2: عزيزي المستمع، محال أن يذهب لغيرك شيء قد كتبه الله لك، فاطمئن. مع تحيات الحرية FM،
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM. بابها هي ليست جديدة، ففي مخيم جنين، وفي شهر أبريل الماضي بعد أن منعت أهالي جنين من العودة إلى منازلهم، سمحوا بعودة 120 امرأة فلسطينية إلى المخيم، وبعد تفتيشهن جسديا سمحوا لهم بالدخول. بس مثل ما بتعرفوا، عجقة وزحمة وما عاد عرفوا مين راح ومين فات، شو بدهم يعملوا مع النساء المبعدات عن بيوتهن؟ قرروا أنه يعلموهن بألم. وبسيطة، كتب جنود الاحتلال على أيدي النساء، يلا أعطيني إيدك، أرقام وحروف كي يستطيعوا تمييزهن، فكل رقم له دلالة وكل حرف له دلالة أخرى، وهيك بتصير العملية أسهل. أرقام، بيصيروا الناس أرقام. عفواً، الغريب أنه يندم جيش الاحتلال على ترقيم الفلسطينيين في قباطية وكأنه حادثة استثنائية، وخصوصاً أنه قبل بسنوات بجنين قبل حادثة عفواً جنين بسنوات استخدمها في دورة بالخليل، وهي عام 2024، وهذا هو الفلسطيني أسامة شاهين الذي اعتقل بوقته وهو أسير محرر سابقا. وكان الجنود ينادون المعتقلين بأرقامهم لا بأسمائهم، يعني واضح أنه هذا الترقيم أشبه بالتصرف الممنهج ومش حادثة عابرة وهن ما انتبهوا له. ففي وقت سابق نشرت هآرتس تقريرا يقول بأن إسرائيل تسلب معتقلي غزة هوياتهم وتعرفهم بأرقام في ظروف غير إنسانية، إذ أن أيديهم وأرجلهم مكبلة وأعينهم معصوبة ويطحن طعامهم ليتناولوه بواسطة قشة وغير ذلك من الممارسات. فهل سمعتم عن أن أحد قام بترقيم أسرى ومحتجزين بهذه الطريقة؟ هلأ بتكونوا سمعتوا، إسرائيل بس بتعمل هيك. قبل أن نجيب عمن قام بترقيم الأسرى والمحتجزين سابقا، هون في معلومة كتير مهمة علينا أن نذكر بالسبب الذي دفع قادة في جيش الاحتلال للتحذير من خطورة ترقيم الفلسطينيين، والذي تكمن إجابته والإجابة عما سبق من أسئلة في هذه الصورة. يعني هن قالوا لهم أنه لا، مش لازم هيك أنتوا ترقموهن، بس إحنا ليش؟ عشان هيك عم قلكم هلأ في معلومة. هذه الصورة هي رقم لوشم سجين بمعسكرات أوشفيتس النازية، وكان يوضع على الساعد الأيسر، وكان حرف بي يشير إلى السجناء اليهود بعد أن وصلت السلسلة الأولى أي إلى نحو 20,000 رقم. وهذا يعني أن لكل رقم وحرف دلالة، وبقيت هذه الصورة علامة للتاريخ، وهن خايفين يشبهوهن فيهن. فماذا يفعل جنود الاحتلال بالفلسطينيين. ترقيم الفلسطينيين طبعا لاقى تفاعلا واسعا واستهجانا على منصات التواصل الاجتماعي. نقرأ بعضا من هذه التفاعلات. دكتور أليكس وهو أستاذ في العلاقات الدولية يقول: لقد ذكرتني هذه الممارسات بالبحث الذي أجريته لأستاذ كان يعمل على الهولوكوست في الدراسات العليا. إيهاب حسن بيقول: مروع ما فعله جيش الاحتلال بكتابة أرقام تعريفية على جباه الفلسطينيين في قباطية قبل استجوابهم. أما باتي فتقول: ما يقوم به الجنود يجعلني أفهم إصرار الإسرائيليين على تعريف معاداة السامية بأنها كل شيء ضد ليتمكنوا من تنفيذ أساليب النازيين تحت غطاء وحصانة. أما زكري فوستر فيقول: إسرائيل في عهد الفصل العنصري هي الدولة الوحيدة في العالم التي تريدك أن تعرف أن سياساتها الحكومية مستوحاة من النازيين.

عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، القصة يلي رح أحكي لكم عنها هلأ بتدور حوالين هيدي الصورة. هلأ مش الصورة الصورة تحديداً، ولكن الموقف والمشهد ذاته يلي بتكرر وصار محل حديث الإعلام والسوشيال ميديا. طبعاً الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غني عن التعريف، أما شقراء البيت الأبيض كما يطلق عليها الأمريكيون فقد تكون هي الجديدة على الساحة. هارب هي موظفة في البيت الأبيض، ولكن ليست كأي موظفة عادية، هي تشغل منصباً مهماً بمركز القرار الأمريكي، تتصدر الخط الأول في فريق عمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعني شخصية مهمة. في أروقة البيت الأبيض يلقبونها بالطابعة البشرية لأنها ترافق الرئيس أين محل، بالمكتب، بالطائرة، في جولاته المحلية، أسفاره خارج البلاد، وحتى في ملعب الجولف. فالرئيس يصطحبها هناك حتى في عطلاته الأسبوعية، وحتى داخل مبنى البيت الأبيض يجاور مكتبها المكتب البيضاوي للرئيس دوناً عن باقي الموظفين. يعني باختصار هي شخصية مهمة جداً عند ترامب. الغريب مشاهدينا أنه رغم منزلتها الرفيعة لدى الرئيس الأمريكي فإنها نادرة الظهور في الإعلام وقلما تشاهد وهي تتحدث أو تدلي بتصريح، يعني فينا نقول أنه شغلة كله بالكواليس. امرأة أظل تسمية جيدة، ولكن خلال اليومين الماضيين حدث شيء غريب، وكأنه في ليلة وضحاها تغير كل شيء وأصبحت نتالي مشهورة وتغزو صورها الجرائد والمجلات والمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي. لكن ليه؟ شو يلي صار؟ رح نخبركن. في الحقيقة بدأ نجم هذه السيدة يلمع مع حادثة نقل الرئيس الأمريكي بشاحنة تموين المطار يلي حكينا لكم عنها. بالثامن عشر إذا بتتذكروا من أغسطس الجاري تلقت الاستخبارات الأمريكية تحذيراً عاجلاً يفيد بوجود تهديد إيراني جدي لاغتيال ترامب عبر استهداف طائراته الرئاسية. بوقتها مثل ما خبرناكم تسلل ترامب بشكل سري للغاية رفقة دائرة ضيقة جداً من فريقه، وهم مساعده الشخصي والت ناوتا ونائب رئيس الموظفين دان سكافينو وناتالي هارب إلى شاحنة مخصصة لنقل الطعام. الحادثة أثارت وقتها جدلاً كبيراً في الوسط السياسي والإعلامي وحتى على صعيد الشارع في أمريكا، وكثرت أقاويل تردد بأن ترامب ترك وزراء الحكومة ومستشاري الأمن القومي الكبار على متن الطائرة المهددة بالخطر، واصطحب معه ناتالي هارب التي لا تملك صفة عسكرية أو أمنية. مستشارون سابقون ونواب ديمقراطيون شنوا حملة انتقاد واسعة ضد ترامب لإعطاء هارب صلاحية الوصول المطلق للرئيس في لحظات الأزمات الأمنية الحساسة، واصفين نفوذها بأنه يخلق عزلة خطيرة لترامب من صناع القرار الحقيقيين في حكومته. حينها دخل البيت الأبيض على خط الأزمة بعد تزايد حدة الانتقادات الموجهة ضد الرئيس، ووصفها بأنها إشاعات مغرضة وهجمات شخصية دنيئة تحرك دوافع سياسية. حادثة شاحنة الطعام أعادت إلى الواجهة واقعة أخرى خصت بنشرها شبكة CNN الأمريكية تعود إلى عام 2013، حينها لم يكن ترامب رئيساً بل كان مرشح للرئاسة، وناتالي كانت من ضمن فريقه الانتخابي. وبينما كان ترامب يهم بمغادرة برجه الذي عقد فيه اجتماعاً متوجهاً إلى المحكمة، وأمام باب المغادرة اصطفت سيارات الموكب الذي يرافقه. ركب الجميع إلى مقاعدهم إلا ناتالي، حيث لم يعد هناك مقعد فارغ. وقبل أن تغادر السيارات جازفت ناتالي وقفزت إلى الصندوق الخلفي لإحدى السيارات وجلست فيها الطاقم المرافق لترامب. طلب منها الترجل لكنها رفضت وقالت أن الرئيس يريدني معه. شو رأيكم مشاهدينا نتعرف أكثر على طبيعة عمل ناتالي هارب بالضبط بالبيت الأبيض؟ هي حارسة البوابة إلى ترامب، نعم هيك بناديها الديمقراطيون، أما الجمهوريون فانقسموا في نظرتهم إليها مع ترجيح كفة الإشادة بها. مثلا النائبة الجمهورية أنا باولينا لونا قالت عنها هي موظفة مجتهدة للغاية وموهوبة ومخلصة، واعتبرت أن هجوم الديمقراطيين هو نوع من التمييز ضد النساء الناجحات. الأهم من هذا كله أنه ناتالي من بين عدد محدود جدا من المساعدين الذين يملكون وصولا مباشرا إلى حساب ترامب على منصة تروث سوشيال، وفي بعض الأحيان يملي عليها النصوص وتقوم بنشرها فوراً من هاتفها الشخصي. ما
بدنا نسمع عنها كثير بالمرحلة الجاية. الآن دعونا نستطلع آراء المغردين. إيرين دانييل كتبت: كل هذه الضجة حول ناتالي هارب سخيفة، الجمهوريون يستمتعون بفرصة تشتيت انتباه الجمهور عن القضايا الحقيقية التي تواجه الأمريكيين الآن، فلنحافظ على تركيزنا. أما تيفاني فبتقول: أشعر بالغثيان بعد مشاهد السجال حول ناتالي، أما شقيقة الذي حضر على شاشة CNN فلم يجد جزءا من حياته أنه لا يعلم شيئا، فلم يكن عفوا. باتريسيا بتكتب وبتقول: لا أحد يصدق أكاذيب ودعاية المتطفلين الديمقراطيين أو وسائل الإعلام المزيفة، أنتم أيها الخاسرون تختلقون هراء جديد كل يوم، وهذا مثير للشفقة خاصة بعد سنوات من التستر على بايدن الفاسد وغير الكفؤ. أما سوزي ريزيو فكتبت: كانت ناتالي هارب تتوق بشدة إلى التقرب من ترامب، لدرجة أنها أمضت الصيف تنام في غرفة تبديل الملابس بنادي للغولف الخاص به في محاولة للبقاء على مقرب منه، ويبدو أنها لا تحترم الحدود.

0: بتتخيل لأنه تكون بحفل زفاف، الجميع يحتفل ويهنئ العروسين، فجأة يتوقف حفل للإعلان عن خبر انتقال لاعب إلى أحد الأندية، وهذا ما حدث بالضبط في اليمن. أحد مشجعي النادي الكتالوني لم يتمالك نفسه بعدما عرف الخبر، اندفع ليمسك المايك ويشارك اللحظة مع الحضور ويقول لهم رودري أصبح لاعباً في برشلونة، لحظة تاريخية بعرس هدول الجماعة ما رح ينسوا بحياتهم. المشهد الطريف اكتمل بعدما قال بحماسة شديدة الجملة الشهيرة في عالم الانتقالات Here we go، ثم وجه رسالة إلى القارة الأوروبية وقال قادمون يا أوروبا. الفيديو انتشر بكثافة على وسائل التواصل الاجتماعي وحصد تفاعلاً واسعاً من المتابعين. الشعب اليمني شعب جميل، رغم المعاناة وظروف الحرب الصعبة دايماً قادر أنه يقدم البهجة طوال الوقت. خلونا نشوف الفيديو ونرجع شوي نحكي عنه.
1: البرشلونيين سمعوني تحية. طبعاً يا حبايب، قبل ربع ساعة تم الإعلان عن صفقة رودري إلى برشلونة. Here we go! إن شاء الله قادمون يا أوروبا هذا الموسم بكل قوة.
0: قديه مهضوم خرب له العرس صراحة، عنده حق يقاطع حفل الزفاف. جمهور الكرة حول العالم بيعرفوا قيمة رودري، هو حاليا بلا شك أحد أفضل لاعبي منتصف الملعب في العالم، صاحب الكرة الذهبية عام 2024 وبطل كأس العالم مع إسبانيا بالنسخة الماضية وأفضل لاعب بالبطولة أيضا. حتى صفقة انتقاله من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي شهدت إثارة وترقبا كبيرا. فبعد التنافس بين برشلونة وغريمه ريال مدريد على ضم اللاعب، وسائل الإعلام والجمهور وكل متابعي الكرة كانوا خلاص منتظرين الإعلان الرسمي عن انتقاله إلى ريال مدريد، لكن برشلونة فاجأ الجميع وأعلن عن اتفاق نهائي لضم اللاعب مقابل أكثر من 76 مليون يورو، منها 60 مليون يورو مبلغ ثابت والباقي متغيرات مرتبطة ببنود الصفقة. يعني رودري فضل برشلونة على غريمه ريال مدريد. الأمر طبعاً أثار غضب مشجعي الريال، وفي المقابل احتفاء واسع من جماهير البارسا، اعتبروا أنه هن يلي كسبوا. رودري يلي عمره 30 سنة يدخل برشلونة وهو يحمل سجلاً استثنائياً، فإضافة إلى الألقاب التي ذكرناها فقد حقق مع مانشستر سيتي 12 لقب خلال 7 مواسم، منها دوري أبطال أوروبا، الدوري الإنجليزي الممتاز. أي أن برشلونة لا يضم مجرد لاعب خط وسط عادي، بل هو لاعب اعتاد على المنافسة وحصدي أكبر الألقاب سواء على مستوى الأندية أو على مستوى المنتخبات. فهل ينجح رودري بتحقيق طموحات جماهير برشلونة بالعودة إلى السيطرة على كرة القدم الأوروبية؟ وهل ينجح بأنه ما يأثر على اللي كان عرسهم وانقطع عرسهم عشان يقولوا عنه أنه انتقل؟ سنرى ماذا سيحدث خلال الموسم القادم. دعونا الآن نذهب إلى تعليقات المتابعين على منصات التواصل. علي هنا بيعلق وبيقول عشان عم بيعلق على فيديو الزفاف طبعا، عشان في مدريديين بالمكان ولهالسبب تكلم عن صفقة رودري عشان يقهرن. عملها بنكية. أما فؤاد بيقول والله أحلى مشجعين بالعالم، بتحسن عيلة وحدة. بلال حداد بيقول هذا هكذا البرشلوني باليمن، وهكذا يكون إعلان صفقة رودري، عشق جنوني، تحية لأهل اليمن. وأخيرا منصور بيقول رودري واحد من اللاعبين اللي ما بتحب تخسر وعنده شخصية قيادية عظيمة، وما حدا متخيل سعادته بالإضافة للي حيقدمها رودري للامين وبيدري والجيل وبيدري عفوا والجيل الجديد.

0: باقي يا شباب. عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، عندما تنوي التحدث مع روبوتات الدردشة على هاتفك الجوال، اعلم جيدا أن كل حرف تنطق فيه أو بتكتبه سيخزن في ذاكرة الروبوت. بصراحة الروبوت ما بيفوتوا شيء، كل شيء عنده مسجل بالدفاتر. طبعا أشهر روبوتات المحادثة هو تشات جي بي تي يلي أغلبيتنا بنستخدمه. هذه التقنية تحول المحادثات إلى خوادم خاصة مرتبطة بحسابك الخاص بشركة أوبن أي آي، التي تخزنها بمكتبة متخصصة لتعود وتستخدمها للأمور المتعلقة بإعداداتك الخاصة. يعني هذا هو النظام المعمول به في تشات جي بي تي. هذه التقنية قد تغضبك يا عزيزي المشاهد ويا عزيزتي، باعتبارها تتجاوز حدود خصوصيتك وتتصرف بأحاديث خاصة بك، ولكن تجربة واحدة كشفتها شركة أوبن أي آي يمكن تخليك تغير رأيك. قبل أيام نشرت وسائل إعلام أمريكية حادثة غريبة بطلها ذاكرة روبوت المحادثة، وشاب كان يعمل محللا ماليا بشركة جولدمان ساكس يدعى دارين جو. خيوط القصة تبدأ في مارس الماضي، عندما استهل دارين جو حديثه مع تشات جي بي تي بتهديد صديقته السابقة بالقتل إذا لم تقبل العودة إليه. فورا حول الخادم المحادثة المرعبة إلى إدارة الشركة الأم يلي هي الأوبن أي آي. بدأ المختصون بالشركة مراقبة جو لمدة شهرين، في حين يخزن روبوت المحادثة كل الدردشات التي يفضي بها جو. يبدو أن المحادثات بدأت تأخذ شكلا غير مقبول. عندها قررت الشركة إبلاغ السلطات الأمنية تحسبا لوقوع جريمة محتملة، وفعلا أبلغ مكتب التحقيقات الفيدرالي بالواقعة. الموقع الرسمي لصحيفة فيوتشارزم الأمريكية التي تعنى بأخبار العلوم والتكنولوجيا نشرت مقال عن الموضوع، قالت فيه: بلغت تهديدات جو لصديقته حد القتل، إذ كتب: سأقتلها بنهاية هذا الشهر، إذا لم أحصل عليها فلن يحصل عليها أحد، يا أنا بيخدها يا ما بيخدها حدا تاني. وأوضحت الصحيفة أن جو قضى يومين فقط في السجن، وخرج بعد أن دفع كفالة قدرها $100,000، ثم أبرم صفقة خاصة مع القاضي متجنبا بذلك عقوبة السجن يلي كانت ممكن توصل ل25 سنة. المحكمة فرضت عليه ارتداء سوار إلكتروني في كاحله.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.

0: والرسائل بنفس السعر لمشتركي الفاتورة الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت والرسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك،
1: لأن الخبرة تصنع الفرق. طور خبراتك وارتقي بمسيرتك المهنية مع برامج الدبلوم المهني في التمريض بعد البكالوريوس التي تطرحها جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، وتشمل البرامج الرعاية الحثيثة والطوارئ والأطفال وحديثي الولادة والعناية التلطيفية والأورام والقبالة، إلى جانب دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس للعاملين في القطاعات الصحية والتربوية والاجتماعية. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كراون مول بيدعوكم لمهرجان كراون مول السنوي 2026 تحت رعاية سعادة رئيس بلدية الخليل المهندس يوسف الجعبري، أيام 22 و23 و24 آب الساعة 11 صباحا في مبنى كراون مول الخليل مركز المدينة. والأحلى، العديد من الشركات والعلامات التجارية راح تكون مشاركة معنا في المهرجان، وبانتظاركم مجموعة كبيرة ومتنوعة من البوثات المميزة والحلوة بأجواء مليانة فرح، ترفيه، عروض وفعاليات بتناسب الكبار والصغار. 3 أيام من الأجواء الحلوة واللقاءات والمفاجآت، خليكم جاهزين وخلي كراون مول يكون وجهتكم. كراون مول الخليل 22-23-24 آب الساعة 11 صباحا. حضوركم يسعدنا ويزيد مهرجاننا بهجة وتميزا.
2: لويا لمواد التنظيف.
3: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
4: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
5: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
6: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.

0: لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
1: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
0: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: الساعة الآن 6:00 بتوقيت وايت وينجز.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
3: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والاسعار كيف طيب؟
3: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق 7، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق 2. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
4: راديو الحرية
5: 97.10 FM.
6: مجموعة جديدة منشقة عن الدعم السريع تصل بكامل أعتادها العسكري إلى أمدرمان للانضمام إلى الجيش السوداني.

نبدأ بالتطورات في قطاع غزة مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على وسط القطاع وشماله، حيث أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 11 فلسطينيا وجرح آخرين في حصيلة أولية جراء غارات استهدفت مخيم صيرات وسط القطاع وحي الرمال في مدينة غزة. من جانبه قال جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استهدف قائدين وعددا من عناصر حماس في مخيم صيرات وحيي الدرج والتفاح بالقطاع. هذا وقالت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة جديدة استهدفت شرطة البلديات في غزة وأسفرت عن استشهاد ضابط وعناصر من جهاز الشرطة. وناشدت الوزارة الوسطاء والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف التصعيد الإسرائيلي الخطير، مشيرة إلى أن الصمت الدولي شجع الاحتلال الذي يعمل على تغييب جهاز الشرطة على ارتكاب مزيد من المجازر. قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم للتلفزيون العربي إن مجلس السلام لا يقوم بمسؤولياته في الضغط على الاحتلال الإسرائيلي للالتزام بما تم الاتفاق عليه. وأضاف قاسم أن

0: مخالفة مسؤولي مجلس السلام لما جرى الاتفاق عليه تمنح الاحتلال غطاء لمواصلة ممارساته، معتبرا أن ذلك يضعف الجهود الرامية إلى تثبيت التفاهمات وتنفيذ بنودها. هذا وقال مصدر في حركة حماس للتلفزيون العربي إن كوادر الحركة الذين استهدفتهم غارة إسرائيلية على ميناء غزة أمس لم يكونوا مسلحين لحظة استهدافهم. وأضاف المصدر أن المستهدفين كانوا مجتمعين في إطار تحضيرات تجريها الحركة لحصر السلاح ضمن خطوات مرتبطة بتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. من مدينة غزة ينضم لنا مراسل التلفزيون العربي عاصم النبيه، ومن القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد دراوش. أهلا بكم، أبدأ معك عاصم النبيه وآخر التطورات الميدانية بعد الغارات التي شهد القطاع هذا اليوم.
1: نعم، بحسب وزارة الصحة عدد الشهداء في 24 ساعة الماضية 17 شهيدا، منهم 9 سقطوا في الاستهداف الأخير الذي استهدف منطقة منتزه البلدية، وهي لمجموعة شرطية كانت تجتمع من أجل الاستمرار بمحاولة ضبط الواقع الأمني داخل قطاع غزة. هذه مجموعات نشاهدها أحيانا في قطاع غزة من أجل محاولة بسط مثلا الظروف في الأسواق، إعادة البسطات إلى أماكنها المحددة، وأيضا ضبط الواقع الأمني عند حصول أي شجارات عائلية، خاصة أن الناس الآن يتكدسون في أقل من 30% من إجمالي مساحة القطاع الفعلية. هذه الاستهدافات ليست مجرد انتهاكات لوقف إطلاق النار، هي عمليا استغلال لهذا الاتفاق من أجل استمرار حرب الإبادة ضد قطاع غزة. واستمرار هذه الانتهاكات والخروقات ليس مجرد إجراء انتقامي ضد المواطنين ضد المواطنين في قطاع غزة، عمليا هناك عدة أهداف أهمها تعزيز الفلتان والفوضى داخل قطاع غزة باستهداف هذه القوات الشرطية. وأيضا على حساب هذه الاستهدافات هناك تعزيز للقوات والميليشيات المرتبطة والمتعاونة مع الاحتلال الإسرائيلي والتي تتواجد في المناطق الصفراء التي يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي. أيضا انتشار الفلتان وحالة الفوضى داخل قطاع غزة لها هدف آخر مرتبط بعملية التهجير التي لا تزال تعشش في عقلية هذه الحكومة اليمنية المتطرفة، التي لا تزال مرتبطة بهذا المخطط، لأن تحويل مدينة غزة وقطاع غزة إلى مكان غير قابل للعيش، سواء بانتشار الفوضى وانتشار السلاح غير المضبوط داخل القطاع، عدم إدخال الكثير من الاحتياجات المنقذة للحياة، استمرار شلال الدم والاستهداف وعمليات القتل داخل القطاع، عمليا هي تعزز الفكرة لدى المواطنين بأن مدينة غزة وقطاع غزة مكان غير قابل للعيش، بمعنى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تتعامل مع هذا الاتفاق على أنه غطاء لاستمرار القتل ومزيد من القتل، وهناك تصعيد حتى في متوسط أعداد الضحايا، بمعنى أن الأشهر الأولى بعد إعلان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025 كان متوسط أعداد الضحايا 3 إلى 5 شهداء في اليوم، لكن بعد هدوء نسبي استمر 10 أيام، وخاصة مع سيل التصريحات حول قرب الوصول إلى اتفاق فيما يتعلق بغزة، كان هناك تصعيد وارتفاع لأعداد الضحايا. في 2 أغسطس كان في قطاع غزة 18 شهيدا، واعتبر يوما دمويا في القطاع. بالأمس كان هناك 6 في استهداف واحد لمنطقة الميناء في منطقة غزة، صار سابعهم اليوم متأثرا بجراحه التي أصيب فيها بالأمس. أيضا كان هناك استهداف آخر في منطقة النصيرات اليوم، وكان هناك عدة إصابات. الضحايا ليس فقط هم من يموتون، هناك أيضا عدد كبير جدا من الإصابات، هناك حالات بتر تتم، خاصة أن طبيعة الأسلحة التي يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي متنوعة، شظايا حادة وكبيرة تؤدي إلى عمليات بتر خاصة في الأطراف السفلية والأطراف العلوية، وبالتالي عادة ما يرتفع أعداد الضحايا حتى بعد مرور 24 ساعة من عمليات الاستهداف. هذه الاستهدافات المستمرة داخل قطاع غزة تأتي بالتوازي مع حالة التفاؤل التي اجتاحت قطاع غزة عند سيل التصريحات، سواء بعد الاجتماع من وفد حماس مع كوشنر، وأيضا الاجتماعات التي سبقتها مع المخابرات المصرية، وأيضا سيل التصريحات حول قرب الوصول إلى اتفاق متعلق بقطاع غزة. أصلا قوات الاحتلال الإسرائيلي وقعت على هذا الاتفاق الذي ينص على وقف الأعمال الهجومية بين الطرفين، لكن الطرف الوحيد الملتزم بهذا البند هو الطرف الفلسطيني. وبحسب وزارة الصحة نحو 1300 شهيد، هؤلاء الشهداء الذين سقطوا فقط خلال فترة ما يسمى وقف إطلاق النار. هناك خروقات متعددة ليس فقط متعلقة بالاستهدافات اليومية وحالة الروتين اليومي الذي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي، وإنما حتى بكل البنود الأخرى التي وافقت عليها إسرائيل أصلا في اتفاق أكتوبر الماضي، سواء ما يتعلق بتقييد مخادع وتكتيكي لدخول الكثير من الاحتياجات المنقذة للحياة، وأيضا ما يتعلق بالخط الأصفر واقتضام 20% إضافية فوق 50% التي اقتضمتها أصلا يوم توقيع الاتفاق، حتى بات الناس الآن يتكلم يتكدسون في مساحات ضيقة جدا تقل عن 30% من إجمالي مساحة القطاع الفعلية.
0: شكرا لك عاصم النبيه، مراسل تلفزيون العربي في مدينة غزة. إلى القدس مع مراسل العربي أحمد دراوش. أهلا بك أحمد، نتابع معك آخر التصريحات والبيانات المرتبطة بالتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة.
2: هو بيان واحد صدر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل نحو ساعتين، قال إنه شن هجومين على قطاع غزة. الهجوم الأول استهدف قياديا في حركة حماس، بالأحرى كان برفقة قيادات ميدانية أخرى في حي التفاح شرقي مدينة غزة. يدعي جيش الاحتلال الإسرائيلي أن هذا الاستهداف جاء على خلفية محاولة هذه المجموعة التخطيط لعمليات ضد إسرائيل، ويبدو أن الهجوم المقصود هو هجوم الهجوم على الشرطة الفلسطينية وليس على قيادات في الجناح العسكري لكتائب القسام. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتعامل مع المؤسسات في قطاع غزة باعتبارها تابعة لحركة حماس، تتعامل مع الشرطة الفلسطينية باعتبارها كذلك، حتى مشافي قطاع غزة كانت تتعامل معها باعتبارها تابعة لوزارة الصحة التابعة لحكومة حماس بحسب التوصيفات الإسرائيلية. ومن هنا جرى اعتقال أطباء فلسطينيين بزعم أنهم أعضاء في الجناح العسكري لكتائب القسام. الداخلية الفلسطينية موظفو بلدية غزة يتعامل معهم الاحتلال الإسرائيلي باعتبارهم عناصر في حركة حماس، وكان قد بدأ باستهدافهم العام الماضي تحديدا في أذار العام الماضي. في الهجوم الثاني الذي تحدث عنه جيش الاحتلال ووقع في منطقة النصيرات، فهو أعلن عن اغتيال عنصر في كتائب القسام على حد زعم الاحتلال الإسرائيلي شارك في عملية طوفان الأقصى داخل إسرائيل. لكن هذه المسألة مهمة، حتى المعايير الفضفاضة التي وضعها مجلس السلام لا تتوافق مع هذا الهجوم الأخير. معايير فضفاضة تشمل منع عمليات محتملة من حركة حماس ضد إسرائيل، أو تشمل القضاء على أي محاولات لإعادة حركة حماس لبناء قدراتها العسكرية، لكن لا يوجد أي بند ينص أو يسمح للاحتلال الإسرائيلي بأن يشن عدوان بأثر رجعي، لأنه يريد أن ينتقم من أحد الذين يزعم أنهم شاركوا في عملية طوفان الأقصى في صباح السابع من أكتوبر. لكن حتى الآن طالما أن إسرائيل تخترق بصورة واضحة تخرق هذه البنود، كان من المتوقع أن يصدر بيان من مجلس السلام، لكن حتى الآن لم يصدر أي بيان أي تصريح وحتى تسريب لوسائل الإعلام المختلفة. يحيى،
0: شكرا لك أحمد دراوش مراسل تلفزيون العربي في القدس. أفادت وزارة الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بحث مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية وقيادات الحركة تطورات في غزة. وقالت الخارجية القطرية في بيان إن رئيس الوزراء وزير الخارجية عبر عن أمله في أن تسهم خريطة الطريق المعنية باستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة في إنهاء معاناة الفلسطينيين. رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري شدد على ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية واستكمال تنفيذ اتفاق غزة، كما دعا المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها بشأن القطاع. أعلن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقات جنائية داخلية في ملابسات مقتل الطفلة الفلسطينية هند رجب في يناير 2024، إضافة إلى 15 من موظفي الإغاثة في مارس 2025. وقال الجيش إن قرارات فتح التحقيقات جاءت بعد مراجعات أجرتها آلية تقصي الحقائق والتقييم التابعة له شملت أيضا مقتل 7 من موظفي مؤسسة المطبخ المركزي العالمي في أبريل 2024. قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا إن العاملين في المجال الإنساني يواجهون مستويات متصاعدة من العنف في العالم، مشيرا إلى أن غزة لا تزال أخطر مكان عليهم للعام الثالث على التوالي تليها السودان. ودعا المكتب إلى حماية العاملين الإنسانيين ومحاسبة من ينتهك القانون الدولي.
3: في ساحة الحروب تتسع دائرة الخطر لتطاول من يحملون رايات الإغاثة، وكما في كل مرة تتصدر غزة المشهد في صورة قاتمة لعمل إنساني بات محفوفا بالموت، قتلى وجرحى ومختطفون وعاملون يدفعون
4: حقوق. راديو الحرية
5: 92.7 FM FM FM.
6: الساعة الآن 6:15 بتوقيت بنز حيمان. حنّا

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. راديو الحرية
1: 92.7 FM. لأن ما لا يقل عن 165 من العاملين في المجال الإنسانية معظمهم سودانيون قتلوا منذ اندلاع الحرب، ومنذ بداية العام الجارية قتل 82 من عمال الإغاثة وأصيب 97 حول العالم، فيما تعرض 39 للاختطاف، في مؤشر جديد على اتساع دائرة الخطر المحيطة بالعمل الإنساني. وتشير الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 1000 عامل إغاثة قتلوا خلال 3 سنوات فقط، وهو ما وصفه مسؤول الشؤون الإنسانية توم فيلشر بأنه أمر غير مقبول بتاتا. ولا تتوقف المخاطر عند الهجمات التقليدية، إذ تحذر أوتشا من الانتشار المتزايد للطائرات المسيرة التي تسببت في 80% من الضحايا المدنيين في السودان خلال الأشهر الأربع الأولى من هذا العام. حروب تتبدل أدواتها وتتسع دوائر خطرها، لكن قواعدها لا تتغير، وحماية من يهبون لإنقاذ الأرواح ليست خياراً بل مسؤولية عاجلة لا تتحمل التأجيل، كما تؤكد الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا.
2: أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا عن دعمهما التام للمحكمة الجنائية الدولية ورئيستها القاضية توموكو أكاني والمسؤولين الذين يطلعون بمهامهم. وكتبت فوندرلاين عبر منصة إكس أن المحكمة الجنائية الدولية تساعد على تحقيق العدالة لضحايا بعض أبشع الجرائم التي يشهدها العالم، مضيفة أنه لإنجاز هذا العمل الأساسي يجب أن يتمكن قادتها أو قضاتها ومسؤولوها من العمل باستقلالية ودون أي ضغوط خارجية. وصف رئيس المجلس الأوروبي من جانبه المحكمة بأنها عماد العدالة الدولية، مشددا على ضرورة حماية استقلاليتها ونزاهتها.
3: المدعي العام السابق كريم خان خرج من المحكمة الجنائية الدولية، لكن لم يغلق الباب على المواجهة بينها وبين أمريكا وإسرائيل. بينما تواصل الولايات المتحدة حملتها محاولة إفراغ الجنائية الدولية بدعوات لانسحاب الدول الأعضاء فيها التي استجابت لها تشاد وفنزويلا، عقوبات جديدة تعلنها الخارجية الأمريكية. العقوبات شملت رئيسة المحكمة المعينة حديثا اليابانية توموكو أكاني ونائب المدعي العام القاضي السنغالي عبد الله سي. وزير الخارجية ماركو روبيو قال إن العقوبات تأتي على خلفية مشاركة القاضيين بشكل مباشر في جهود الجنائية الدولية الرامية إلى التحقيق أو توقيف أو احتجاز أو محاكمة مسؤولين لم تقبل حكوماتهم ولاية المحكمة، ذلك في إشارة إلى إسرائيل ومذكرة التوقيف الصادرة في عهد خان بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو. نتنياهو كان أول المرحبين، متهماً المحكمة بالتستر على إساءة استخدام السلطة بعبارات القانون الدولي وفق تعبيره. هولندا التي تتخذ مقراً رئيساً للمحكمة رفضت العقوبات وطالبت بضرورة ضمان عمل المحاكم والهيئات القضائية الدولية بحرية تامة. الجنائية الدولية وصفت العقوبات بمحاولة تقويض السلطة، وأكدت في بيان أن ذلك لن يردعها عن الوقوف بحزم إلى جانب موظفيها وضحايا فظائع لا يمكن تصورها، في إشارة إلى المجازر الإسرائيلية المرتكبة في قطاع غزة. منذ أن أصدر خان في عهده مذكرة الاعتقال بحق نتنياهو في 2024، ظهرت المواجهة بين الجنائية الدولية وأمريكا وإسرائيل إلى العلن. الدولتان قادتا حملات لمحاربتها، من ضمنها ضغوط أفضت وإن كان بشكل غير مباشر إلى عزل خان من منصبه، لا سيما في ظل وجود سند قالت المحكمة إنه قانوني بينما بقي سريا يتهم خان بارتكاب سلوك ذي طابع جنسي.
2: قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال نفذت حملة اعتقالات طاولت 30 مواطنا من الضفة الغربية، ويواصل جيش الاحتلال اقتحام بلدة الظاهرية جنوبي الخليل وفرض حظر للتجوال في الشوارع الرئيسة بعد إغلاق بعضها بالسواتر الترابية. وحولت قوات الاحتلال 3 منازل في البلدة إلى نقاط تمركز عسكري. كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة بنابلس واعتقلت 6 فلسطينيين. فيما منع مستوطنون بزي جيش الاحتلال أهالي المنطقة الشرقية لقرية المنيا جنوبية شرق بيت لحم من الخروج من منازلهم. قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت قرارا جديدا للاستيلاء على نحو 1152 دنما من أراضي قرى سنجل واللبن الشرقية وقريوت تحت مسمى أملاك حكومية. وأضافت الهيئة في بيان بأن القرار الإسرائيلي يهدف إلى توسيع مستوطنة كرميعوز وتعزيز التواصل الجغرافي بين المستوطنات والبؤر المقامة في المنطقة الواقعة بين شمال رام الله وجنوب نابلس.

0: يجري رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف محادثات في العاصمة العراقية بغداد، وأعلن قاليباف أن النظام الأمني الإقليمي يشهد تحولا منها خطة انسحاب للقوات الأمريكية من المنطقة وفق قوله.
1: زيارتنا للعراق تأتي اليوم في إطار تعزيز النظام الجديد في المنطقة وتسريع وتيرة التعاون بين جميع دولها، حيث يتضاءل تدخل الأجانب في معادلاتها بشكل متسارع. الولايات المتحدة، القوات الأمريكية تسعى إلى الانسحاب، ولم يعد لإسرائيل مستقبل فيها.
0: نقلت شبكة CNN عن مسؤول أمريكي قوله إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من كبار مبعوثي الإدارة بمن فيهم نائبه جيدي فانس والمبعوثان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنير وقف محادثاتهم مع طهران. وبحسب الشبكة فإن مسؤولين في البيت الأبيض أبلغوا حلفاء سياسيين مؤخرا أنهم بصدد تغيير استراتيجيتهم والانتقال من ضرب إيران بأسرع وقت ممكن إلى خنقها تدريجيا. وفي السياق أشارت CNN إلى أن ترامب لا يزال غير راض عن رفض طهران الاستجابة لمطالبه، بينما يرغب بانتظار تجديد قادتها استعدادهم لإبرام اتفاق. إلى ذلك فإن الشبكة الأمريكية بأن الولايات المتحدة من المتوقع أن تفرض عقوبات جديدة قاسية على إيران هذا الأسبوع. أكد تقرير لصحيفة واشنطن بوست أن البنتاغون يجري تقييما لوجود القوات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط وفقا لمصادر أمنية ومسؤولين مطلعين. ذكرت الصحيفة بأن الأضرار الكبيرة التي لحقت بالقواعد الأمريكية خلال المواجهة مع إيران دفعت واشنطن إلى التفكير في مراجعة وضع قواتها في المنطقة.
2: حرب إيران تخلط حسابات وزارات الحرب في واشنطن وتدفعها إلى إعادة النظر في تواجد قواتها في الشرق الأوسط. صحيفة واشنطن بوست واستنادا إلى مصادر أمنية أكدت أن انتشار القوات الأمريكية في المنطقة يخضع للتقييم والمراجعة من البنتاغون، بما في ذلك إمكانية التقليص أو إعادة تموضع وحداته في الخليج العربي. تأتي هذه المراجعة بحسب الصحيفة بعد الأضرار الكبيرة التي لحقت بالقواعد الأمريكية خلال المواجهة مع إيران، ما دفع واشنطن إلى التفكير في عدم إعادة بناء بعض المنشآت بالشكل الذي كانت عليه قبل الحرب. الهجمات الإيرانية وفق التقرير أظهرت قدرة طهران على استهداف القواعد الأمريكية في الخليج وخارجه، ما أدى إلى مقتل جنود أمريكيين وتضرر أو تدمير أكثر من 200 منشأة عسكرية، بالإضافة إلى استنزاف مخزونات الدفاع الجوي الأمريكية. تؤكد المصادر وجود جدل داخل إدارة ترامب بين تيار يدعو إلى الإبقاء على حضور عسكري قوي في الشرق الأوسط، وتيار آخر يرى ضرورة تقليص الالتزامات الأمنية في المنطقة والتركيز على أولويات أخرى. والنقاش هنا مرتبط بمصير تواجد نحو 40,000 جندي تحت مظلة القيادة المركزية الأمريكية المسؤولة عن العمليات في نحو 20 موقعا على خط جغرافي يمتد من الأردن إلى سلطنة عمان.
0: ومن واشنطن ينضم لنا مراسل التلفزيون العربي محمد داب الدين. أهلا بك محمد. وفقا لمسؤولين في البيت الأبيض فإن الإدارة الأمريكية بصدد تغيير استراتيجيتها تجاه إيران، ما هي الاستراتيجية البديلة وما هي العقوبات الاقتصادية الإضافية المتوقع فرضها على إيران؟
3: تتواتر المصادر عبر وسائل الإعلام الأمريكية نقلا عن مسؤولين في البيت الأبيض، وآخرها ما نقلته شبكة CNN عن مسؤولين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه كبار مسؤولي إدارته وخاصة المفاوضين نائب الرئيس جيدي فانس وستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مبعوثيه ومفاوضيه في مفاوضات الملف الإيراني عموما بالتوقف عن فتح قنوات المحادثات مع الجانب الإيراني. هذا يتوافق مع ما قاله ترامب مساء الثلاثاء من أنه ليست هنالك قنوات الآن للمحادثات مع الجانب الإيراني، والسبب وفق المسؤولين في الإدارة الأمريكية هو أن واشنطن وترامب باتا أكثر قناعة بتوجيه مزيد من الضغط والخنق الاقتصادي وتضييق الخناق من خلال استمرار الحصار على السفن والموانئ البحرية الإيرانية باعتباره قد يؤدي إلى نتيجة أكبر وأكثر فعالية من الذهاب إلى خيار تصعيد عسكري. قد تكون هنالك معيقات أو باتت تقريبا هنالك قناعة بأن هنالك معيقات تقف أمامه، من بينها طبعا مسألة الذخيرة أو صواريخ عالية الدقة سواء صواريخ الاعتراض أو صواريخ الاستهداف في مخزونات الجيش الأمريكي، إضافة إلى احتمالات استهداف القواعد والأصول العسكرية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وجر المنطقة إلى مزيد من التصعيد. ما تزال الإدارة الأمريكية وترامب يقول بأن مضيق هرمز مسيطر عليه كليا من قبل الولايات المتحدة وعمليا لا تسيطر عليه إيران ولا تتحكم في مرور السفن من خلاله، لكن الواقع يقول شيئا آخر. وزارة الخزانة وفق ما قاله سكوت بيسنت وزير الخزانة الأسبوع الماضي ستفرض عقوبات شديدة القسوة على الجانب الإيراني هذا الأسبوع، وإلى ذلك أيضا ألمحت شبكة CNN بأن هذا الأسبوع سيشهد عقوبات غير عادية على الجانب الإيراني ستؤدي إلى مزيد من الخنق الاقتصادي له. هذا في يد، وقبل ذلك بيوم واحد أي في مطلع الأسبوع يوم الاثنين كان ترامب يؤكد ما أشارت إليه أكسيوس من أن قنوات كانت قد فتحت بين الجانب الأمريكي ومفاوضي ترامب من جهة والجانب الإيراني خاصة الحرس الثوري عبر مسؤولين من إقليم كردستان العراق، وذلك للتأكد من أن أي اتفاقات يتم إمضاؤها مع المفاوضين السياسيين قاليباف وعراقجي هي ملزمة أيضا للجانب المتعلق بالحرس الثوري الإيراني. وكأنه فهم أصلا أن هنالك انفراجة في أو تحقيق تقدم في إطار المفاوضات التي تجري عبر طرف ثالث أو بصيغة مختلفة هذه المرة وهي الصيغة العمانية الإيرانية، لكن تنقل شبكة CNN ومصادرها في البيت الأبيض في موضوعها هذا وتقريرها الذي تتحدث فيه عن تغيير استراتيجية الإدارة الأمريكية وترامب فيما يتعلق بإيران أن الولايات المتحدة غير راضية، وترامب كان غير راض على الإطلاق عن الجانب العماني فيما يتعلق بالوصول إلى تفاهم واتفاق حول مضيق هرمز، وبأن الجانب العماني حتى من وجهة نظر ترامب كان أميل إلى إيران وقبل بمسألة فرض الرسوم على السفن والناقلات التي تمر عبر المضيق، النقطة التي كان ترامب لا يريدها أن تمر أبدا، وقد صرح حتى يوم أمس تصريحات هي المرة الثانية له منذ بدء هذه الحرب التي يتحدث فيها بدرجة من الغلظة تجاه عمان وهي أحد الحلفاء القدماء للولايات المتحدة لغاية هذا اليوم. وأثار ذلك أيضا عاصفة أخرى من النقد فيما يتعلق بردة فعل الإدارة الأمريكية وردة فعل ترامب فيما يتعلق بعمان، وليس وحده. جي دي فانس نائب الرئيس كان أيضا قد انتقد في أيام توقيع مذكرة التفاهم عندما كانت واشنطن تسوق ذلك باعتباره نصرا دبلوماسيا استثنائيا، انتقد جي دي فانس الوسيط العماني وقت ذاك وقال بأنه كان سببا في أن لا يفهم الإيرانيون والأمريكيون بعضهم البعض وبأنه حتى لم يكن نزيها كما وصف باعتباره وسيطا. على كل حال تتداول وسائل الإعلام الأمريكية والمصادر في الإدارة الأمريكية بأن الوسطاء ومن بينهم قطر وباكستان ومصر ما زالوا يبذلون جهودا لمحاولة استئناف وامتصاص أي تصعيد مقبل ومحاولة استئناف المسار التفاوضي للوصول إلى نتيجة تنهي هذه الأزمة.
0: شكرا لك محمد بالدين مراسل التلفزيون العربي في واشنطن. إلى ياسر مسعود الآن مراسل التلفزيون العربي في طهران، أهلا بك ياسر. كيف تتلقى طهران هذه التهديدات الأمريكية بتجديد مزيد من العقوبات الاقتصادية على إيران في وقت يتحدث فيه محمد باقر قليباف عن حالة عجز أمريكي حسب ما وصفه؟
4: اعتادت طهران يحيى هذا ما نسمعه هنا وما سمعناه، السردية الإيرانية تريد التأكيد على نقطة تقول بأن مزيد من العقوبات الأمريكية هو لا ينسجم مع رغبتها تلك المتعلقة بالعودة إلى المسار الدبلوماسي، هذا من جانب. من جانب آخر أيضا تقول طهران بأنها اعتادت على نهج العقوبات، بالرغم من أن هناك الكلام بالطبع من الحكومة الإيرانية وتحديدا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الذي أكد أكثر من مرة على أن البلاد تمر في مرحلة تعاني فيها، وهي تواجه الولايات المتحدة الأمريكية على صعيد الاقتصاد في الداخل الإيراني، معيشة المواطن الإيراني يجري استهدافها من خلال هذه العقوبات. ولكن الحديث أيضا بموازاته وتحديدا من القطاع الاقتصادي البعليين بهذه الوزارات بأن هناك طرق أخرى أيضا لا تزال حاضرة للالتفاف على كل ما يجري من عقوبات أمريكية، حتى سقف التهديدات كلما ارتفع كلما يردد الإيرانيون هذه العبارات. ولكن في ذات الوقت أيضا يحيى، وهذا يمكن القول بأنه يرتبط بالزيارة إلى العراق، طهران تخشى أو ربما هناك تحذيرات بسقف مرتفع بالأمس سمعناها ولا تزال حاضرة، تحديدا من رئيس البرلمان الإيراني وهو الذي قاد التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية في إسلام أباد، حذر من مؤامرات ومخططات أمريكية لاستهداف الداخل الأمن الداخلي الإيراني. ولذلك يمكن القول أن من بين الملفات الحاضرة على طاولة التفاوض أو التشاور والاجتماعات مع الجانب العراقي هو الجانب الأمني بشكل خاص بالطبع، بالإضافة إلى الجانب الاقتصادي، على اعتبار أن هذين المحورين أساسيان ينظر لهم هنا إيرانيا إلى الجار العراق في هذه المرحلة بشكل خاص، وبالطبع حتى في مراحل سابقة، وتلك تتعلق بأن طهران تتنفس من رئة العراق على الصعيد الاقتصادي، وهناك أموال تريد استعادتها من خلال صادراتها للطاقة، الغاز بشكل خاص وغيره من مشتقاته، بالإضافة إلى ما يتعلق بالجانب الأمني، وهي ترى بأن الخاصرة الغربية للبلاد مهددة بشكل خاصة وأن هناك دعم معلن أمريكي إسرائيلي لدعم مجموعات مسلحة معارضة للنظام الإيراني، وتصفها طهران بالطبع بالإرهابية، وبالتالي الملف الأمني الذي تعتبره طهران بأنه مهددا للبلاد في هذه المرحلة التي تمر بها، وهي لا سلم ولا حرب، وهي لا تريد الدخول في تفاوض مع الجانب الأمريكي من دون عودتها إلى مذكرة التفاهم، وهي لا تريد إعادة فتح مضيق هرمز، تتوقع ووفقا لمعلومات كما يقول محمد باقر قاليباف بأن هناك مؤامرات أمريكية إسرائيلية لاستهداف الأمن الداخلي على صعيدين، الأول هو دعم هذه المجموعات المسلحة لاستهداف الأمن الداخلي في المناطق الحدودية بشكل خاص، ويضاف إلى ذلك استهداف معيشة المواطن من أجل تحريك الشارع، وهذا بالطبع أيضا يأتي في سياق إجراءات الحكومة بشأن الوقود كما أشار لها محمد باقر قاليباف، الذي دعا الحكومة الإيرانية أيضا إلى إعادة النظر واتخاذ إجراءات مدروسة بالاستعانة بخبراء فيما يتعلق بإجراءاتها لرفع أسعار الوقود في الداخل الإيراني وترشيد استهلاكه. وبالتالي يحيى، طهران تترقب كافة السيناريوهات من بينها على صعيد العقوبات، وأيضا احتمالية أن تكون هناك مخططات أخرى على صعيد أمني.
0: شكرا لك ياسر مسعود، مراسل التلفزيون العربي في طهران. إلى تطورات الأوضاع في جنوب لبنان، مع استمرار القصف الإسرائيلي وأعمال التفجير التي تنفذها قوات الاحتلال، حيث أظهرت هذه المشاهد عدة تفجيرات نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في كفر تبنيت وطلوسة جنوبي لبنان. كما أفادت مصادر محلية بأن الاحتلال الإسرائيلي شن غارات استهدفت مدينة النبطية ودوحة كفر الرمان ومرتفعات علي الطاهر وأطراف المنصوري ومجدل زون، في حين طاول القصف المدفعي وادي السلوقي ووادي الحجير وسط عمليات تفجير نفذها الاحتلال في حداثة وبيوت السياد. في الأثناء قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن العمل سيتواصل لإعادة بناء الدولة بالتوازي مع العمل لإنهاء الوضع الراهن في الجنوب. أضاف عون بأن التحدي الأكبر حاليا هو إعادة إعمار الجنوب بعد انسحاب إسرائيل وانتشار الجيش على كامل الحدود. وتابع بأنه تلقى رسالة من نظيره الفرنسي بشأن الاجتماع التحضيري لدعم الجيش اللبناني في باريس الشهر المقبل. بعد استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب بحجة إعادة ترميمه ووجود قوات ومعدات تركية داخله، نفت كل من سوريا وتركيا وجود أي قوات غير سورية في المطار. كاميرا التلفزيون العربي رصدت الوضع في المطار شمال غربي سوريا.
5: نحن الآن على أسوار مطار أبو الظهور العسكري، هذا المطار الذي تعرض لثماني غارات جوية من طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي والتي استهدفت حظائر للطائرات ومدرج الطائرات داخل هذا المطار، المطار الذي خرج عن الخدمة قبل 13 عاما وبدأت منذ مدة عمليات صيانة هذا المطار لإعادته إلى الخدمة. اتهامات متبادلة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي ومصادر تركية أو الجيش التركي، حيث اتهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الجيش التركي بأنه يقوم بإنشاء قاعدة جوية داخل هذا المطار، وأيضا قالت الجيش التركي صرح أن لا وجود لقوات في هذا المطار، وأيضا الخارجية السورية أكدت أنه لا وجود لقوات تركية داخل هذا المطار أو حتى أي قوات أجنبية أخرى. تعرض مدرج هذا المطار للاستهداف والحظائر، يمتد هذا المطار على مساحة 16 ألف متر مربع. أيضا هذا المطار يعد من أهم القواعد الجوية في الشمال السوري، هو ثاني أكبر قاعدة جوية بعد مطار المروحيات في تفتناز، هذا المطار الحربي الوحيد أيضا في محافظة إدلب ويعد واحد من أهم المطارات الحربية، والذي كان مخصصا لإقلاع طائرات الميج 23 وميج 21 من هذا المطار، استعملته قوات النظام السابق لعدة سنوات قبل السيطرة عليه. إعادة تأهيل هذا المطار بحسب المراقبين العسكريين سيكون له أهمية كبيرة جدا على صعيد العمليات اللوجستية والعمليات الجوية، كونه أيضا قادر على استقبال طائرات الشحن، وأيضا له أهمية استراتيجية لوقوعه بين محافظات إدلب وحماة وأيضا حلب وأيضا لقربه من الحدود التركية. يذكر أن الجيش السوري بدأ بعمليات إعادة التأهيل للمطار وأيضا إعادة التأهيل لكل مقدرات الجيش السوري، هذا الأمر الذي أثار مخاوف قوات الاحتلال الإسرائيلي ودولة الاحتلال الإسرائيلي من عودة قوة الجيش السوري وأيضا تفعيل القوى الجوية للجيش السوري. يذكر أن هذا الاستهداف أيضا هو الاستهداف الأول لهذا المطار منذ سقوط نظام الأسد، وأيضا ضمن الحملة الممنهجة التي نفذتها دولة الاحتلال لتدمير القوى الجوية السورية. خالد أدلبي، التلفزيون العربي، من على أسوار مطار أبو الظهور شرق إدلب.
0: وفي سياق متصل، قالت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية إن المزاعم التي أطلقها مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بحق تركيا تهدف إلى شرعنة الغارات الإسرائيلية غير القانونية التي تستهدف سيادة سوريا وحدة أراضيها قبل انتخابات الكنيست في أكتوبر المقبل. وشددت الرئاسة التركية على أنها ستواصل بحزم التعاون مع الحكومة السورية لإرساء الأمن والاستقرار في سوريا، مؤكدة أنها لن تسمح بأي حال من الأحوال بزعزعة استقرارها. أعلن المركز الإعلامي لمحور تعز أن القوات المسلحة أحبطت محاولة تسلل للحوثيين في جبهة القصر شرقي المدينة، في حين نشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية مشاهد قال إنها لاستهداف الطيران المسير التابع للفرقة السادسة طوارئ مواقع وعناصر لجماعة الحوثي في محور مران شمال غرب محافظة صعدة. وفي وقت تتواصل فيه هجمات الحوثيين على مواقع عدة للقوات الحكومة اليمنية، قال المتحدث باسم الجماعة إنهم تمكنوا من فرض معادلات ثلاث لصد ما وصفه بالاعتداءات السعودية، وهي الحصار بالحصار وضرب التحشيدات وحماية السيادة اليمنية.
6: اليوم فرضنا عليهم ثلاث معادلات، المعادلة الأولى الحصار بالحصار، مقابل الحصار الذي يفرضه علينا العدو السعودي فرضنا عليه حصارا في البحر الأحمر، وبفضل الله أنه أصبح حصارا محكما لا يستطيع السعودي تمرير سفينة واحدة، وهذا من فضل الله علينا. والنقطة الثانية أو المعادلة الثانية التي فرضتها قواتنا المسلحة اليوم معادلة ضرب التحشيدات السعودية أينما كانت، ونحن نشاهد بفضل الله وبركة الله هذه الضربات. المعادلة الثالثة، أصبحنا اليوم نحمي سيادة اليمن ونحمي أجواء اليمن من أي اختراق سعودي لبلدنا، وأصبحنا بفضل الله أمام أي اختراق نضرب الأعداء بضربات منكلة.
0: حذرت الأمم المتحدة من أن الهجمات التي تنفذها جماعة أنصار الله الحوثي تهدد بجر اليمن إلى دوامة أوسع من المواجهات الإقليمية. وشدد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن دوجريك على ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.
7: نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن هجمات شنها الحوثيون ضد أهداف في السعودية. هذه الهجمات تهدد بمزيد من انخراط اليمن في المواجهة الإقليمية الأوسع في وقت تواجه فيه المنطقة بالفعل ضغوطا شديدة، فيما تتعرض حركة التجارة الإقليمية وتدفقات الطاقة لضغوط كبيرة.
0: من صنعاء ينضم لنا مراسل التلفزيون العربي علي الذهب. أهلا بك علي. إذن القوات المسلحة اليمنية تتحدث عن إحباط محاولة تسلل لقوات الحوثيين في جبهة القصر في منطقة تعز. انطلاقا من هذا الإعلان أطلعنا على آخر وأبرز التطورات الميدانية في اليمن.
8: نعم يحيى، هذا ما استجد اليوم ميدانيا، وهو تطور لافت في إطار حالة التصعيد الميداني والعسكري طبعا، ما أعلنته القوات التابعة للحكومة المعترف بها دوليا عن إحباط محاولة اختراق بري من قبل قوات صنعاء وجماعة أنصار الله الحوثيين في جبهة أو جولة القصر أو هذه المنطقة في تعز. هي منطقة تكمن أهميتها في أنها منطقة محاذية، وهي تقع في أطراف مدينة تعز، وكانت هذه المنطقة إحدى المناطق المشتعلة عسكريا في فترة الحرب السابقة، إلى جانب ما أعلنته أيضا القوات أو قوات الحكومة المعترف بها دوليا، سواء عبر إعلامها الحكومي الرسمي أو عبر إعلامها العسكري، عن تنفيذ محاولات أو هجمات جديدة نفذتها كما تقول على مواقع في مران بمحافظة صعدة شمالي اليمن، أو في مقبنة بجبهة تعز أيضا التي تعد إحدى الجبهات المشتعلة، وكذلك في الجبهة الجنوبية من مأرب. هذه ربما أبرز التطورات الميدانية اليوم في ظل هجمات متبادلة طبعا شهدتها هذه الجبهات المتوترة، ونحن نتحدث عن مواقع في تعز مقبنة تحديدا، بينما ساد الهدوء نسبيا طبعا مثلا جبهة حيفان أو الصلو التي كانت شهدت خلال ساعات أمس تصعيدا متبادلا بهجمات متبادلة سواء بالمدفعية أو طيران المسير، إلى جانب مأرب جنوب مأرب شرق مأرب وغرب مأرب أيضا إحدى الجبهات المشتعلة. لكن الهدوء أيضا اليوم ساد نسبيا باستثناء بعض الهجمات المتقطعة والمتبادلة، إضافة إلى هجمات متبادلة في الساحل الغربي وإن بدت بشكل متقطع. بشكل عام تبدو هنالك بعض الهدوء النسبي والحذر اليوم في الجبهات باستثناء بعض الهجمات المتبادلة. على مستوى المواقف كان هنالك إعلان جديد وتأكيد جديد من قبل السلطات العسكرية هنا في صنعاء والجانب العسكري عبر ما تحدث عنه المتحدث العسكري حي سريع، وهو يؤكد على استمرار حالة التصعيد. لكن ما اللافت في حديثه هو التأكيد على أن استمرار حالة التصعيد العسكري أو المعركة التي تشنها صنعاء حاليا والجانب العسكري لجماعة أنصار الله يتعلق فقط بمواجهة الجانب السعودي لفرض شروط كما يقول، منها فك الحصار أو رفع الحرب أو استئناف تصدير النفط أو دفع المرتبات، وبعض الشروط التي يضعها الجانب السياسي والعسكري في صنعاء كما يقول، وهي تنفيذ لخارطة الطريق. تحدث أنهم نجحوا في فرض معادلة ثلاثة تتعلق بمعادلة الحصار بالحصار بالاستناد إلى استمرار حالة الحصار البحري في البحر الأحمر أو باب المندب أو البحرين العربي والأحمر وخليج عدن كذلك، أو كذلك كما يقول حماية السيادة الأجواء اليمنية من أي اختراق سعودي، في إشارة إلى استمرار الهجمات على منشآت سعودية. وأخيرا تحدث عن معادلة استهداف التحشيدات السعودية العسكرية كما يقول، وهو يشير في ذلك إلى أن التحشيدات أو الهجمات التي تشن من صنعاء على مواقع عسكرية سواء في مأرب أو في المخا أو في شبوة أو في حضرموت أو في بعض المواقع خلال الأسابيع والأيام الأخيرة، هي شنت على تحشيدات كما يقول الجانب العسكري هنا أنها تدعمها السعودية، وأن هذه العمليات كانت استباقية لمنع مخططات. ما تحدث عن حصيلة فيما يتعلق بالجانب البحري عن استهداف 8 سفن خلال شهر تقريبا منذ بدء القرار في 22 من يوليو، إضافة إلى منع 48 سفينة وشن 14 عملية ضد السعودية وعدة عمليات في الجبهات الداخلية. نعم يحيى.
0: شكرا لك علي الذهب مراسل التلفزيون العربي في صنعاء. وصلت إلى مدينة أم درمان مجموعة منشقة جديدة عن الدعم السريع وانضمت إلى الجيش السوداني. وصلت القوة التي يقودها العقيد موسى 50 بكامل أعتادها العسكرية المكون من 8 مركبات قتالية وعربة مصفحة. وكان في استقبالها اللواء النور الجبة الذي أشاد بانضمام القوات إلى الجيش، مبينا أن عددا من قادة قوات الدعم السريع في طريقهم من شمال دارفور وكردفان إلى أم درمان للانضمام للجيش.
9: احنا طبعا اتينا من اولاي شمال دارفور من شقيم من الملايش اخواننا ميليشيات الدعم السريع، واحنا اصلا من قوات الشعب المسلحه ومن صلب قوات الشعب المسلح، احنا ناس جيش وجينا راجعين لحضن الوطن وجينا من اجل ناسيات النور القبه. هم طبعا ساعدونا في الحضور الى ولايه الخرطوم هنا ان شاء الله، واحنا جسم واحد وعددا واحد للسودان، ورانا ارتال كثيره جدا يا اخواننا. الشغل اللي ماشي هناك في السودان ده شغل غلط، الميليشيا شغل بتاع حراميه وشغل ما ماشي عديل، شغل كله بتاع شليليات وشغل شرذمه. واحنا افتكرنا الناس ده بيقولوا دوله بتاع التاسيس، لكن التاسيس بتاع حراميه، اسسوا دوله بتاع الحراميه وليس دوله مؤسسه لتسيطر سوق السودان لقدام.
0: قالت الرئاسه المصريه ان الرئيس عبد الفتاح السيسي اكد خلال لقائه اللواء الليبي المتقاعد خليفه حفتر ضروره الحفاظ على وحده ليبيا والعمل على توحيد المؤسسات الليبيه وعقد الانتخابات البرلمانيه والرئاسيه. وأشارت الرئاسة المصرية في بيان إلى أن السيسي جدد أيضا دعم بلاده للمبادرات الرامية إلى تحقيق الأمن والتنمية في ليبيا وضمان وحدة وسلامة أراضيها. وللحديث عن هذا الموضوع رحب بضيفي من القاهرة مدير تحرير صحيفة الأهرام المصرية أشرف العشري. أهلا بك أستاذ أشرف. بداية، ما هي دلالات هذه الزيارة، زيارة حفتر إلى القاهرة والتي تأتي بعد فترة قصيرة من استقبال الرئيس السيسي بعبد الحميد لدبيبة؟
10: مساء الخير يا أستاذ يحيى. أعتقد أن هذه الزيارة تأتي في إطار التنسيق المستمر بين القاهرة وشرق ليبيا برئاسة خليفة حفتر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، باعتبار أن القارة تمثل منذ 14 عاما أو 13 عاما حاضنة للشرق الليبي، وهناك بالفعل درجة كبيرة من التماس في التفاهمات بين القاهرة والشرق الليبي، وبالتالي هذه الزيارة تأتي في إطار ترتيب وتستيف الأوراق الخاصة بقضايا الخاصة بالتعاون الثنائي على مستوى البلدين، خاصة أن هناك بالفعل درجة كبيرة من التفاهمات ودرجة كبيرة من الانسجام والتماس في العلاقة بين مصر والشرق الليبي لمجال استثمارات، مجال ضبط الحدود، بالإضافة إلى إمكانية البحث فيما يتعلق بإمكانية قيام القاهرة بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية، وخاصة المبادرة الأمريكية الأخيرة المطروحة من قبل السيد مسعد بولس بإمكانية تحقيق تسوية بين الشرق والغرب وإمكانية إحداث نوع من التفاهم. وهذا الخطوة بدأتها القاهرة فيما يتعلق بالتعاون مع مسعد بولس والجانب الأمريكي من ناحية، وأيضا مع السيد عبد الحميد الدبيبة عندما استقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي في العالمين الأسبوع قبل الماضي، بالإضافة للقضايا الخاصة بضبط الحدود أمنيا وعسكريا في ضوء تطورات الأوضاع في السودان، باعتبار أن هناك بالفعل تفاهمات مصرية ليبية مع الشرق الليبي بشأن الحدود منذ اندلاع تطورات الأحداث في السودان في إبريل من عام 2023. أعتقد أن هناك بالفعل درجة من الانسجام ستصب في خانة إمكانية قيام القاهرة بالتعاون مع الجانب الأمريكي والجانب التركي بإحداث التسوية المطلوبة مع مطلع العام القادم على أكثر تقدير بشأن ضرورة الحفاظ على ليبيا من خلال إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وتوحيد المؤسسة العسكرية بين الشرق والغرب. وأعتقد أن هذه الجهود تقوم بها القاهرة. وكان هناك زيارة لرئيس المخابرات المصرية السيد حسن رشاد الأسبوع قبل الماضي، والتقى أيضا بطرابلس تحديدا بعبد الحميد الدبيبة، وهناك تسويات وهناك كثير من الأوراق والتفاهمات يتم بحثها سواء بشكل مباشر أو شكل غير مباشر أو عبر قنوات دبلوماسية أو سياسية أو الأمنية في هذا
0: أستاذ
10: الشأن.
0: يعني في هذا الشأن
10: إمكانية أن يكون هناك تعاون مصري مع في أزمة حل الخلافات العسكرية بين الشرق والغرب.
0: حل الخلافات العسكرية. الرئاسة المصرية في بيانها جددت التأكيد على توحيد المؤسسات وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. هل لدى القاهرة أي تصور لشكل التسوية المقبلة أم أنها تترك الباب للفرقاء الليبيين إن جاز لنا التعبير يعني إيجاد الصيغة المناسبة للتوافق الليبي الليبي؟
10: العكس تماما، هناك علاقات وطيدة بين الشرق، وربما فتحت القاهرة مع الغرب في الآونة الأخيرة وزيارات رئيس المخابرات كانت من أجل تبادل الأفكار والرؤى لإمكانية أن يحدث نوع من تطابق وجهات النظر بين الشرق والغرب. خاصة أن زيارة بعض حميد الدبيبة لعبت دورا كبيرا في فتح الأفاق المصرية باتجاه طرابلس من خلال التعاون الثنائي حتى على مستوى المشروعات المشتركة. لا تنسى أن هناك تفاهم مصري مع حميد الدبيبة وحكومة الغرب على إنشاء خط غاز من الأراضي الليبية إلى الإسكندرية بتكلفة مليار دولار، ستقوم الحكومة الليبية بإنشاؤه بالتعاون مع مصر عبر الخبرة المصرية، وأيضا ضرورة أن هناك تعاون في مجال الغاز والبترول بالإضافة لمشروعات خاصة من خلال الشركات المصرية للعمل في ضرورة إنشاء البنية التحتية في ليبيا في الشرق في الغرب أسوة بما يحدث في الغرب في الشرق حاليا منذ عدة سنوات. وأعتقد هناك تفاهمات، وعبد حميد الدبيبة يرى أن التفاهم مع تركيا وأيضا طرابلس سيلعب دورا كبيرا بالتفاهم مع القاهرة وسينعكس إيجابا في ضوء العلاقات المصرية التركية، بالإضافة لأن القاهرة لديها تصور فيما يتعلق بحل الخلافات الأمنية والعسكرية، واستضافت اجتماعات 5+5 في القاهرة من قبل في السنوات الماضية أو العامين الماضيين، وهناك رغبة مصرية في ضرورة توحيد الجيش الليبي تحت إمرة واحدة، وأن يكون هناك حصر السلاح بيد الدولة، وأن يكون هناك تعاون مع الجانب المصري ومع أطراف إقليمية لمحاصرة الإرهاب داخل ليبيا. وأعتقد أن هناك خطوات في هذا الأمر تفق عليها بين خليفة حفتر وعبد الفتاح السيسي من شأنها أن تلعب دورا كبيرا في إمكانية إحداث نوع من الجاذبية لحكومة الغرب بشأن حل القضايا الخلافية أولا فيما يتعلق بالشق الأمني والشق العسكري، وبعد ذلك سيكون كل القضايا الخاصة بالانتخابات وأيضا تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية سيكون من السهولة بمكان بشرط أن تتوحد المؤسسة العسكرية، وهذا جهد القاهرة الجهيد حاليا بالتعاون مع تركيا، بالإضافة لأن مبادرة مساعد بولس الأمريكية من شأنها أن تحدث نوع من الطفرة فيما يتعلق بإحداث نوع من توحيد الجيش الليبي وتحديد تواريخ نهائية وأسقف زمنية لإجراء الانتخابات البرلمانية بالتوازي في نفس اليوم وفي اليوم التالي مع الانتخابات الرئاسية. وأعتقد عقدت في القاهرة اجتماعات بين القاهرة ومساعد بولس وبعض الفرقاء في الليبيين في الآونة الأخيرة، ومن شأن ذلك أن يؤدي أن يكون هناك بالفعل رؤية ضوء في نهاية النفق مع مطلع العام القادم كما تقول المصادر الدبلوماسية الليبية والمصرية في القاهرة حاليا.
0: الجهود الكثيرة في هذا الإطار فشلت حتى الآن كما تعلم أستاذ أشرف، لكن ما أكثر ما يقلق القاهرة من استمرار هذا الانقسام الحاد ما بين الشرق والغرب في ليبيا وخاصة الانقسام العسكري؟
10: بكل تأكيد جملة الأحداث الأخيرة في ليبيا اللي هي الخاصة بإمكانية أن يكون هناك بالفعل استهداف لبعض محطات النفط الليبية من خلال المسيرات مجهولة المصدر، بالإضافة إلى حرق محطات الكهرباء وشركات الاتصالات، تقلق القاهرة لأن القاهرة تخشى أن يكون هناك بالفعل زيادة لوتيرة المجاميع الإرهابية داخل ليبيا. وبالتالي القاهرة منذ اللحظة الأولى بعد أحداث شهرتها الحدود المصرية الليبية في السنوات الأخيرة تضع نصب عيونها ضرورة ضبط الحدود. لا تنسى أن هناك حدود بما يقارب 1200 كيلو بين القاهرة وطرابلس، وبالتالي هناك رغبة مصرية في ضرورة ضبط الأوضاع في الداخل الليبي وعين القاهرة، ولديها درجة كبيرة من الاهتمام في المقام الأول كما تفعل مع قضية قطاع غزة والأزمة الفلسطينية. نفس الأمر ينسحب أيضا على الأوضاع في ليبيا والأوضاع في جنوب السودان باعتبار أن هذا يمثل خطوط تماس مباشر للأمن القومي المصري. وبالتالي مجمل الأحداث الأخيرة في ليبيا أزعجت القاهرة، وهنا كان إرسال حسن رشاد للبحث في إمكانية ضبط الأوضاع في ليبيا، التعاون، تبادل المعلومات الاستخباراتية والأمنية، إمكانية أن يكون هناك جهد كبير في ضبط الأوضاع ومنع حالة الانفلات فيما يتعلق بتهديد أمن واستقرار ليبيا. وهذا الأمر أكد عليه بيان الرئاسة اليوم الذي صب في خانة أن القاهرة حريصة، وأكده السيسي لحفتر، حريصة على ضبط الأوضاع في ليبيا وحماية أمن ووحدة واستقرار ليبيا. وأعتقد الجهود سواء على المستوى المصري أو مع القاهرة وأنقرة أو حتى في دائرة أوسع مع مبادرة الجانب الأمريكي ومساعد بولس كلها تصب في خانة الإصراع بلملمة ووضع حد لحالة التأزيم والانسداد السياسي والعسكري والأمني في ليبيا حاليا. وهناك رغبة من الآن فصاعدا أن تشهد هذه المرة بدخول أمريكا بشكل مباشر وقوي على خط الأزمة الليبية، أن يكون هناك تجميع للفرقاء الليبيين سواء في القاهرة أو في أنقرة خلال الأسابيع القادمة بتعاون وضغط وغطاء أمريكي من أجل إنقاذ ليبيا. وأعتقد القاهرة ترى أن هذه قضية بالغة الأهمية لأمنها القومي في المقام الأول ومنع مجاميع إرهابية من التسلل للحدود المصرية.
0: أشكرك أشرف العشري مدير تحرير صحيفة الأهرام المصرية، حدثتنا من القاهرة، شكرا لك. في ظل جمود المحادثات بين واشنطن وطهران، رأت صحفا أجنبية أن إيران تراهن على استخدام ورقة مضيق هرمز وتزايد المخاوف الاقتصادية لدى حلفاء واشنطن لدفع ترامب العودة إلى طاولة المفاوضات. بعد هذا التقرير تلتقيكم سونيا الوافي في ساعة إخبارية جديدة، إلى اللقاء.
11: في صحيفة نيويورك تايمز أشار ستيفن إيرلانجر إلى أن إدارة ترامب تعود إلى الضغط الاقتصادي على إيران بعدما أصبحت خياراتها العسكرية محدودة، لكن نجاح العقوبات يبقى موضع شك إذ راكمت طهران منذ 1979 خبرة واسعة في التكيف مع العقوبات والالتفاف عليها. وأضاف لا شك أن بعض القادة الإيرانيين يشعرون بقلق بالغ إزاء الأزمة الاقتصادية ويدعمون التوصل إلى اتفاق دبلوماسي أسرع مع واشنطن، لكن يبدو أنهم يجمعون على ضرورة إبقاء السيطرة على مضيق هرمز باعتباره أفضل وسيلة ضغط وردع، ورأى أن إيران تراهن على أن إغلاق المضيق سيزيد الضغط على ترامب للتراجع أولاً والتفاوض على اتفاق مقبول بالنسبة لها، كما أنها تراهن على تزايد المخاوف الاقتصادية لدى حلفاء واشنطن لدفع ترامب للعودة إلى طاولة المفاوضات. ونقل عن محللين أيضاً أن خيار إيران محصور بين الاستسلام التام أو خوض المعركة، ورهانها هو أن السبيل الوحيد للحصول على صفقة أفضل هو زيادة التكاليف على الاقتصاد العالمي وترامب. صحيفة بوليتيكو الأمريكية ناقشت استراتيجية ترامب بالضغط الاقتصادي على إيران، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي تتوعد فيه الإدارة الأمريكية إيران بعزلة اقتصادية غير مسبوقة، يحذر مسؤولون أمريكيون سابقون وخبراء من أن طهران قد تكون مستعدة لتحمل ألم أكبر بكثير مما تتوقعه واشنطن، وهم يشككون في أن تجديد الخناق الاقتصادي سيجبر إيران على التخلي عن رغبتها في فرض رسوم على السفن التي تمر عبر مضيق هرمز وتقديم التنازلات التي يطالب بها ترامب لإنهاء الحرب. ورأت الصحيفة أن قادة إيران ينظرون إلى الصراع على أنه وجودي، ما يعطي طهران دافعاً أكبر لتحمل الألم الاقتصادي بدلاً من قبول الشروط التي تعتقد أنها قد تعرض النظام للخطر. بدورها توقفت صحيفة وول ستريت جورنال عند الهجمات الإيرانية على السفن في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن إدارة ترامب التي تركز على الضغط الاقتصادي تتجنب الاستفزازات في الممر المائي الاستراتيجي، إذ تراهن على أن الجمع بين العقوبات الصارمة والحصار البحري سيدفع الاقتصاد الإيراني المتدهور إلى الانهيار ويجبر إيران على تقديم تنازلات. وأضافت أن تغيير نهج البيت الأبيض أثار مخاوف في المنطقة من استمرار خنق مضيق هرمز وسط مواجهة طويلة الأمد. ونقلت عن مسؤولين أن حلفاء أمريكا في المنطقة لا يرغبون في عودة الحرب، لكنهم يعتقدون أن إيران سترد عسكريا في نهاية المطاف على الضغوط الاقتصادية المتزايدة، ما سيعيد الصراع إلى ذروته. في صحيفة نيويورك تايمز أيضاً انتقد بيتر بيكر سياسة ترامب الخارجية، معتبراً أن نهجه في العلاقات الدولية بات يقوم

0: نابع من عجز ترامب عن إنهاء الحرب على إيران، ويبدو أنه عالق في مأزق جيوسياسي دون مسار واضح للمضي قدما. في ملف أوكرانيا، استعرضت مجلة The Economist لبريطانيا الضرر البالغ الذي يتكبده الاقتصاد الأوكراني جراء الهجمات الروسية، مشيرة إلى أن الغارات الروسية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية كلفت الشركات الأوكرانية حوالي 500 مليون دولار، والأكثر إثارة للقلق هو التكتيك الروسي الجديد المتمثل في استهداف سفن الشحن المدنية التي تستخدم موانئ أوكرانيا على البحر الأسود، مما يهدد الاقتصاد بشكل أكبر. كما لفتت إلى أن أكثر ما يقلق أوكرانيا هو الحصار الروسي المفروض على صادراتها البحرية، إذ لا تستطيع الرد بالمثل بشكل كامل، ولذلك من المرجح أن تواصل موسكو هذا الحصار بغض النظر عن الجهود الدبلوماسية. وبينما أشارت إلى أن إنتاج روسيا من الصواريخ الباليستية يتزايد في الوقت الذي يتضاءل فيه مخزون أوكرانيا من الصواريخ الاعتراضية، خلصت المجلة إلى أنه ما لم تجد أوكرانيا مصدراً موثوقاً للصواريخ الباليستية الاعتراضية، فإن اقتصادها وقدراتها العسكرية ستتعرض لضربة قوية، لذا سيحتاج الشركاء الغربيون إلى تكثيف دعمهم.
1: ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، أهلاً بكم، وهذه أبرز العناوين. 11 شهيداً منهم ضباط في الشرطة بعد قصف إسرائيلي على مدينة غزة ومخيم نصيرات وسط القطاع. والداخلية في غزة تقول إن الاحتلال يعمل على تغييب جهاز الشرطة لنشر الفوضى داخل المجتمع الفلسطيني. قاليباف يقول من بغداد أن النظام الأمني الإقليمي يشهد تحولات، منها خطة انسحاب أمريكي. ومصادر لCNN تتحدث عن نية الإدارة الأمريكية تغيير استراتيجيتها تجاه إيران. الحوثيون يواصلون هجماتهم في مناطق عدة باليمن، والقوات الحكومية تعلن أحباطها محاولة تسلل من الجماعة واستهدافها مواقع تابعة لهم في صعدة. مجموعة جديدة منشقة عن الدعم السريع تصل بكامل عتادها العسكري إلى أمدرمان للانضمام إلى الجيش السوداني.

نبدأ بالتطورات في قطاع غزة مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على وسط القطاع وشماله، حيث أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 11 فلسطينياً وجرح آخرين جراء غارة استهدفت حي الرمال في مدينة غزة. من جانبه قال جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استهدف قائدين وعدداً من عناصر حماس في مخيم النصيرات وحيي الدرج والتفاح بقطاع غزة. وقالت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة جديدة استهدفت شرطة البلديات في غزة وأسفرت عن استشهاد ضباط وعناصر من جهاز الشرطة، وناشدت الوزارة الوسطاء والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف التصعيد الإسرائيلي الخطير، مشيرة إلى أن الصمت الدولي شجع الاحتلال الذي يعمل على تغييب جهاز الشرطة على ارتكاب مزيد من المجازر. وفي مخيم النصيرات وسط القطاع استشهد فلسطيني جراء غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية، فيما أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد فلسطيني متأثرا بجراح أصيب بها في قصف للاحتلال يوم أمس. في الأثناء قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم للتلفزيون العربي أن مجلس السلام لا يقوم بمسؤولياته في الضغط على الاحتلال الإسرائيلي للالتزام بما تم الاتفاق عليه. أضاف قاسم أن مخالفة مسؤولي مجلس السلام لما جرى الاتفاق عليه تمنح الاحتلال غطاء لمواصلة ممارساته، معتبرا أن ذلك يضعف الجهود الرامية إلى تثبيت التفاهمات وتنفيذ بنودها. هذا وقال مصدر في حركة حماس للتلفزيون العربي أن كوادر الحركة الذين استهدفتهم غارة إسرائيلية على ميناء غزة أمس لم يكونوا مسلحين لحظة استهدافهم. وأضاف المصدر أن المستهدفين كانوا مجتمعين في إطار تحضيرات تجريها الحركة لحصر السلاح ضمن خطوات مرتبطة بتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

0: Trump. من مدينة غزة ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي عاصم النبيه. عاصم، أهلا بك، نعود معك على تطورات هذا اليوم، الاستهدافات الإسرائيلية في القطاع وحصيلتها، وكذلك ردود الفعل والتصريحات المتعلقة باستهدافات اليوم وكذلك أمس.
1: نعم سونيا، حتى هذه اللحظة هناك تصريحات إدانة واستنكار لهذه الاستهدافات التي أنتجت 17 شهيدا خلال 24 ساعة، 6 أو 7 سابعهم اليوم أصيب متأثرا بجراحه للاستهداف الذي طال منطقة الميناء بالأمس، وأيضا 9 في استهداف نقطة شرطية في وسط مدينة غزة تحديدا بالقرب من منتزه البلدية. هذه التصريحات كانت من حركة حماس ومن مجموعة من الفصائل الفلسطينية التي طالبت بضرورة التدخل من أجل إلزام الاحتلال بما تم التوقيع عليه والتفاهمات التي تم التوصل إليها خلال الأسابيع الماضية، لكن على النقيض أو بالمقابل لا توجد تصريحات لا من مجلس السلام لا من الوسطاء لا من الضامنين حول هذه الانتهاكات وهذا التصعيد الذي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل قطاع غزة وهذا العدد الكبير من الإصابات والضحايا التي تسقط سواء بالأمس أو اليوم أو حتى خلال الأشهر الماضية منذ إعلان وقف إطلاق النار. نحو 1300 شهيد سقطوا في قطاع غزة منذ إعلان وقف إطلاق النار في 10 من أكتوبر 2025. هذه الاستهدافات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ليست مجرد إجراءات انتقامية من المواطنين ومن الفلسطينيين داخل قطاع غزة، عمليا هي لديها مجموعة من الأهداف، أولها بطبيعة الحال هي تعزيز الفلتان والفوضى داخل قطاع غزة، لأن استهداف مثل هذه العناصر الشرطية التي تقوم بمهام لضبط الواقع الأمني داخل القطاع تأتي بالتوازي مع عمليات تسليح وتعزيز للميليشيات العميلة المتعاونة مع الاحتلال والتي تتواجد في المناطق الصفراء التي يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي هو يضعف وينشر يضعف الحالة الأمنية داخل القطاع ويستدعي حالة الفلتان والفوضى داخل القطاع، بالمقابل هو يعزز دور هذه المجموعات العميلة والميليشيات التي تتعاون مع الاحتلال والموجودة في المناطق الصفراء. لكن أيضا هناك أهداف أخرى مرتبطة ب تحويل قطاع غزة إجمالا إلى مكان غير قابل للعيش، لأن مجموعة الإجراءات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي تعني أن مخطط التهجير لا يزال يعشش في العقلية الإسرائيلية وخاصة هذه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة. هو يمنع دخول الكثير من الاحتياجات المنقذة للحياة، يستمر باستهدافاته ويزيد من معدل القتل اليومي داخل القطاع، هو يقلص من المساحات التي يعيش فيها الناس، يمنع إدخال أي مساعدات يمكنها أن تنعش الواقع الإنساني داخل قطاع غزة، معدل سقوط الشهداء داخل القطاع، وإنما كل البنود الأخرى سواء تقليص المساحات، تحريك الخط الأصفر، التلاعب بالمكعبات الصفراء، منع دخول الكثير من الاحتياجات المنقذة للحياة، استخدام معبر رفح كأداة عقاب جماعي وسجن وبوابة سجن يسمح لعدد محدود جدا من المواطنين بالمغادرة. وبالتالي الظروف الإنسانية معقدة للغاية، يساهم الاحتلال الإسرائيلي بتعقيد هذه الظروف من خلال الإجراءات والقيود الإسرائيلية التكتيكية المخادعة، توحي للعالم بأنه يسمح بدخول الشاحنات، لكن لو دققنا في طبيعة هذه الشاحنات فإن معظم هذه الشاحنات هي تدخل للتجار ورجال الأعمال، والعدد القليل جدا الذي يدخل على شكل مساعدات هو يدخل مجموعة محددة جدا من هذه الاحتياجات لا تغطي الاحتياج الهائل والكبير لقطاع غزة، لدرجة أن الزيوت الآن التي تحتاجها مولدات الكهرباء داخل قطاع غزة ممنوعة من دخول القطاع، ونحن نعلم بأن الكهرباء مقطوعة عن قطاع غزة منذ اليوم الثاني للحرب، حرب الإبادة الإسرائيلية ضد قطاع غزة، وهناك اعتماد كلي وكامل على مولدات الكهرباء، وبالتالي الآن هناك جزء كبير جدا من البنى التحتية والمرافق الحيوية داخل قطاع غزة معطلة. نعم. المستشفيات، العيادات، أجهزة الأكسجين، أبار المياه، مضخات الصرف الصحي، كل هذه المعدات الآن وهذه البنى التحتية معطلة بسبب السياسة الإسرائيلية التي يستخدمها الآن والتي تناقض ما تم التوصل إليه في أكتوبر الماضي.
0: شكرا جزيلا لك عاصم النبيه من مدينة غزة. أفادت وزارة الخارجية القطرية بأن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني بحث مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية وقيادات الحركة بحث التطورات في غزة. وقالت الخارجية القطرية في بيان أن رئيس الوزراء وزير الخارجية عبر عن أمله في أن تسهم خارطة طريق المعنية باستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة في إنهاء معاناة الفلسطينيين. رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري شدد على ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية واستكمال تنفيذ اتفاق غزة، كما دعا المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها بشأن القطاع. قالت مؤسسة هند رجب إنها لا تثق بقرار جيش الاحتلال الإسرائيلي فتح تحقيقات جنائية بشأن تورط قواته بمقتل طفلة هند رجب وأفراد من عائلتها ومسعفين في غزة عام 2024. وبحسب المؤسسة فإن التحقيقات تأتي وسط تصاعد الضغوط والتدقيق الدولي في الانتهاكات، وأنها غالبا ما تنتهي دون محاسبة أو عقوبات ذات معنى. وطالبت مؤسسة هند رجب الحكومات بالتحقيق واعتقال ومحاكمة ومعاقبة المسؤولين عن الجرائم الإسرائيلية. وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق فتح تحقيقات جنائية داخلية في ملابسات مقتل الطفلة الفلسطينية هند رجب في يناير 2024، إضافة إلى 15 من موظفي الإغاثة في مارس 2025. وقال الجيش الإسرائيلي أن قرارات فتح التحقيقات جاءت بعد مراجعات أجرتها آلية تقصي الحقائق والتقييم التابعة له، وشملت أيضا مقتل 7 من موظفي مؤسسة المطبخ المركزي العالمي في أبريل 2024. قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا إن العاملين في المجال الإنساني يواجهون مستويات متصاعدة من العنف في العالم، مشيرا إلى أن غزة لا تزال أخطر مكان عليهم للعام الثالث على التوالي تليها السودان. ودعا المكتب إلى حماية العاملين الإنسانيين ومحاسبة من ينتهك القانون الدولي.
2: في ساحات الحروب تتسع دائرة الخطر لتطاول من يحملون رايات الإغاثة، وكما في كل مرة تتصدر غزة المشهد في صورة قاتمة لعمل إنساني بات محفوفا بالموت، قتلى وجرحى ومختطفون وعاملون يدفعون حياتهم ثمنا للوصول إلى المدنيين في أكثر مناطق العالم اشتعالا. تقارير الأمم المتحدة تؤكد تصدر غزة قائمة المناطق الأخطر على العاملين الإنسانيين بعدما تحولت إلى أخطر مكان في العالم عليهم للعام الثالث توالياً، إذ قتل فيها 186 عاملاً تليها السودان ب 71 قتلاً. أرقام أممية ثقيلة، رغم تأكيد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا أن انخفاض عدد العاملين الإنسانيين الذين قتلوا العام الماضي إلى 350 لم يصاحبه تراجع ملموس في مستوى العنف الذي يتعرضون له، إذ أصيب 322 عاملا في هجمات، فيما تعرض 235 آخرون للاختطاف. وفي السودان تقول الأمم المتحدة إن ما لا يقل عن 165 من العاملين في المجال الإنساني معظمهم سودانيون قتلوا منذ اندلاع الحرب، ومنذ بداية العام الجاري قتل 82 من عمال الإغاثة وأصيب 97 حول العالم، فيما تعرض 39 للاختطاف، في مؤشر جديد على اتساع دائرة الخطر المحيطة بالعمل الإنساني. وتشير الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 1000 عامل إغاثة قتلوا خلال 3 سنوات فقط، وهو ما وصفه مسؤول الشؤون الإنسانية توم فيلشر بأنه أمر غير مقبول بتاتا. ولا تتوقف المخاطر عند الهجمات التقليدية، إذ تحذر أوتشا من الانتشار المتزايد للطائرات المسيرة التي تسببت في 80% من الضحايا المدنيين في السودان خلال الأشهر الأربع الأولى من هذا العام، حروب تتبدل أدواتها وتتسع دوائر خطرها، لكن قواعدها لا تتغير، وحماية من يهبون لإنقاذ الأرواح ليست خياراً بل مسؤولية عاجلة لا تتحمل التأجيل، كما تؤكد الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا.
0: قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال نفذت حملة اعتقالات طاولت 30 مواطنا من الضفة الغربية، ويواصل جيش الاحتلال اقتحام بلدة الظاهرية جنوبية الخليل وفرض حظر للتجول في الشوارع الرئيسية بعد إغلاق بعضها بالسواتر الترابية، وحولت قوات الاحتلال 3 منازل في البلدة إلى نقاط تمركز عسكري. قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت قراراً جديداً للاستيلاء على نحو 1152 دونماً من أراضي قرى سنجل واللبن الشرقية وقريوت تحت مسمى أملاك حكومية. وأضافت الهيئة في بيان أن القرار الإسرائيلي يهدف إلى توسيع مستوطنة كرميعوز وتعزيز التواصل الجغرافي بين المستوطنات والبؤر المقامة في المنطقة الواقعة شمال رام الله وجنوب نابلس. أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا عن دعمهما التام للمحكمة الجنائية الدولية ورئيستها القاضية توموكو أكاني والمسؤولين الذين يطلعون بمهامها. وكتبت فوندرلاين عبر منصة إكس أن المحكمة الجنائية الدولية تساعد على تحقيق العدالة لضحايا بعض أبشع الجرائم التي يشهدها العالم، مضيفة أنه لإنجاز هذا العمل الأساسي يجب أن يتمكن قضاتها ومسؤولوها من العمل باستقلالية ودون أي ضغوط خارجية. ووصف رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا من جانبه المحكمة بأنها عماد العدالة الدولية، مشددا على ضرورة حماية استقلاليتها ونزاهتها.

0: يجري رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف محادثات في العاصمة العراقية بغداد، وأعلن قاليباف أن النظام الأمني الإقليمي يشهد تحولات منها خطة انسحاب للقوات الأمريكية من المنطقة وفق قوله.
1: زيارتنا للعراق تأتي اليوم في إطار تعزيز النظام الجديد في المنطقة وتسريع وتيرة التعاون بين جميع دولها، حيث يتضاءل تدخل الأجانب في معادلاتها بشكل متسارع. الولايات المتحدة، القوات الأمريكية تسعى إلى الانسحاب، ولم يعد لإسرائيل مستقبل فيها.
0: نقلت شبكة CNN عن مسؤول أمريكي قوله إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من كبار مبعوثي الإدارة بمن فيهم نائبه جيدي فانس والمبعوثان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر وقف محادثاتهم مع طهران. وبحسب الشبكة فإن مسؤولين في البيت الأبيض أبلغوا حلفاء سياسيين مؤخرا أنهم بصدد تغيير استراتيجيتهم والانتقال من ضرب إيران بأسرع وقت ممكن إلى خنقها تدريجيا. في سياق أشارت CNN إلى أن ترامب لا يزال غير راض عن رفض طهران الاستجابة لمطالبه، بينما يرغب بانتظار تجديد قادتها استعدادهم لإبرام اتفاق. إلى ذلك قالت الشبكة الأمريكية إن الولايات المتحدة من المتوقع أن تفرض عقوبات جديدة قاسية على إيران هذا الأسبوع. أكد تقرير لصحيفة واشنطن بوست أن البنتاغون يجري تقييماً لوجود القوات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط، ووفقاً لمصادر أمنية ومسؤولين مطلعين، ذكرت الصحيفة أن الأضرار الكبيرة التي لحقت بالقواعد الأمريكية خلال المواجهة مع إيران دفعت واشنطن إلى التفكير في مراجعة وضع قواتها في المنطقة.
2: حرب إيران تخلط حسابات وزارة الحرب في واشنطن وتدفعها إلى إعادة النظر في تواجد قواتها في الشرق الأوسط. صحيفة الواشنطن بوست واستنادا إلى مصادر أمنية أكدت أن انتشار القوات الأمريكية في المنطقة يخضع للتقييم والمراجعة من البنتاغون، بما في ذلك إمكانية تقليص أو إعادة تموضع وحداته في الخليج العربي. تأتي هذه المراجعة بحسب الصحيفة بعد الأضرار الكبيرة التي لحقت بالقواعد الأمريكية خلال المواجهة مع إيران، ما دفع واشنطن إلى التفكير في عدم إعادة بناء بعض المنشآت بالشكل الذي كانت عليه قبل الحرب. الهجمات الإيرانية وفق التقرير أظهرت قدرة طهران على استهداف القواعد الأمريكية في الخليج وخارجه، ما أدى إلى مقتل جنود أمريكيين وتضرر أو تدمير أكثر من 200 منشأة عسكرية، بالإضافة إلى استنزاف مخزونات الدفاع الجوي الأمريكية. تؤكد المصادر وجود جدل داخل إدارة ترامب بين تيار يدعو إلى الإبقاء على حضور عسكري قوي في الشرق الأوسط، وتيار آخر يرى ضرورة تقليص الالتزامات الأمنية في المنطقة والتركيز على أولويات أخرى. والنقاش هنا مرتبط بمصير تواجد نحو 40,000 جندي تحت مظلة القيادة المركزية الأمريكية المسؤولة عن العمليات في نحو 20 موقعا على خط جغرافي يمتد من الأردن إلى سلطنة عمان.
0: تحدث مراسلنا في واشنطن محمد بالدين في مداخلة سابقة عن أبرز ما جاء في الإعلام الأمريكي عن تحركات ترامب بخصوص الملف الإيراني.
3: ما تزال الإدارة الأمريكية وترامب يقول بأن مضيق هرمز مسيطر عليه كليا من قبل الولايات المتحدة، وعمليا لا تسيطر عليه إيران ولا تتحكم في مرور السفن من خلاله، لكن الواقع يقول شيئا آخر. وزارة الخزانة وفق ما قاله سكوت بيسنت وزير الخزانة الأسبوع الماضي ستفرض عقوبات شديدة القسوة على الجانب الإيراني هذا الأسبوع. وإلى ذلك أيضا ألمحت شبكة CNN بأن هذا الأسبوع سيشهد عقوبات غير عادية على الجانب الإيراني ستؤدي إلى مزيد من الخنق الاقتصادي له. هذا في يد، وقبل ذلك بيوم واحد أي في مطلع الأسبوع يوم الاثنين كان ترامب يؤكد ما أشارت إليه أكسيوس من أن قنوات كانت قد فتحت بين الجانب الأمريكي ومفاوضي ترامب من جهة والجانب الإيراني خاصة الحرس الثوري عبر مسؤولين من إقليم كردستان العراق، وذلك للتأكد من أن أي اتفاقات يتم إمضاؤها مع المفاوضين السياسيين قاليباف وعراقجي هي ملزمة أيضا للجانب المتعلق بالحرس الثوري الإيراني. وكأنه فهم أصلا أن هنالك انفراجة في أو تحقيق تقدم في إطار المفاوضات التي تجري عبر طرف ثالث أو بصيغة مختلفة هذه المرة، وهي الصيغة العمانية الإيرانية. لكن تنقل شبكة CNN ومصادرها في البيت الأبيض في موضوعها هذا وتقريرها الذي تتحدث فيه عن تغيير استراتيجية الإدارة الأمريكية وترامب فيما يتعلق بإيران، أن الولايات المتحدة غير راضية، وترامب كان غير راض على الإطلاق عن الجانب العماني فيما يتعلق بالوصول إلى تفاهم واتفاق حول مضيق هرمز، وبأن الجانب العماني حتى من وجهة نظر ترامب كان أميل إلى إيران وقبل بمسألة فرض الرسوم على السفن والناقلات التي تمر عبر المضيق، النقطة التي كان ترامب لا يريدها أن تمر أبدا. وقد صرح حتى يوم أمس تصريحات هي المرة الثانية له منذ بدء هذه الحرب التي يتحدث فيها بدرجة من الغلظة تجاه عمان، وهي أحد الحلفاء القدماء للولايات المتحدة لغاية هذا اليوم. وأثار ذلك أيضا عاصفة أخرى من النقد فيما يتعلق بردة فعل الإدارة الأمريكية وردة فعل ترامب فيما يتعلق بعمان، وليس وحده. جي دي فانس نائب الرئيس كان أيضا قد انتقد في أيام توقيع مذكرة التفاهم عندما كانت واشنطن تسوق ذلك باعتباره نصرا دبلوماسيا استثنائيا، انتقد جي دي فانس الوسيط العماني وقت ذاك وقال بأنه كان سببا في أن لا يفهم الإيرانيون والأمريكيون بعضهم البعض، وبأنه حتى لم يكن نزيها كما وصف باعتباره وسيطا. على كل حال تتداول وسائل الإعلام الأمريكية والمصادر في الإدارة الأمريكية بأن الوسطاء ومن بينهم قطر وباكستان ومصر ما زالوا يبذلون جهودا لمحاولة استئناف وامتصاص أي تصعيد مقبل ومحاولة استئناف المسار التفاوضي للوصول إلى نتيجة تنهي هذه الأزمة.
0: يخيم الغموض على مستقبل أزمة مضيق هرمز ومجمل الصراع في المنطقة، في حين يؤكد الرئيس الأمريكي عدم وجود محادثات مع إيران حاليا واستمرار الضغط الاقتصادي عليها. هذا وأظهرت بيانات أولية تباطؤ حركة الملاحة عبر مضيق هرمز أمس في ظل غياب مؤشرات واضحة على إعادة فتحه.
4: حالة من عدم اليقين تسيطر على أزمة مضيق هرمز ومجمل الصراع في الشرق الأوسط، فلا مؤشرات على تسوية قريبة. هذا ما يمكن استنتاجه من التصريحات الأمريكية والإيرانية. ترامب يعود إلى سيرته الأولى ويزيد بتصريحاته المشهد غموضا، إذ يقول إن بلاده لا تجري حاليا مفاوضات مع إيران، رغم إشارته قبل ذلك إلى وجود قناة اتصال خلفية مع الحرس الثوري. تقارير وتصريحات أمريكية تفيد أن البيت الأبيض سيواصل الضغط الاقتصادي والحصار البحري على إيران في هذه المرحلة، لكن ترامب لم يقدم إجابات حاسمة بشأن نتائج هذا الضغط أو فرص الحلول السياسية. في المقابل تجدد طهران شروطها، فتنقل عبر الوسطاء أنها لا تقبل وقف إطلاق النار بل إنهاء للحرب، بحسب وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي الذي قال إن الأمن في الخليج يجب أن يكون جماعيا ويشمل أبعادا اقتصادية، بموازاة تشديد رئيس البرلمان الإيراني على أنه لا فتح لمضيق هرمز قبل تنفيذ شروط بلاده. أما المضيق فتظهر بيانات أولية أن حركة الملاحة فيه تباطأت في الساعات 24 الماضية، إذ تجنب معظم مالكي سفن هذا الممر المائي الحيوي في ظل عدم وجود مؤشرات واضحة على إعادة فتحه. بحسب بيانات شركة كيبلر فإن 6 سفن عبرت المضيق الثلاثاء مقارنة ب9 سفن في اليوم الذي سبقه، وذلك أقل من المتوسط خلال الأيام 10 الماضية. على وقع الشد والجذب بين طهران وواشنطن، يحاول كل طرف إدارة الصراع دون بلوغ سقف التصعيد الشامل، لكن مسار الأزمة لا يزال مفتوحا على احتمالات عدة، في حين يظل مضيق هرمز أحد أبرز مفاتيحها.
0: الآن إلى التطورات في جنوب لبنان مع استمرار القصف الإسرائيلي وأعمال التفجير التي تنفذها قوات الاحتلال. أظهرت هذه المشاهد عدة تفجيرات نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في كفر تبنيت وطلوسة جنوبي لبنان. ويتواصل القصف الإسرائيلي على مناطق في الجنوب اللبناني، حيث أفادت مصادر محلية أن الاحتلال الإسرائيلي شن غارات استهدفت مدينة النبطية ودوحة كفر رمان ومرتفعات علي الطاهر وأطراف المنصور ومجدل زون، في حين طاول القصف المدفعي والدسلوقي ووادي الحجير وسط عمليات تفجير نفذها الاحتلال في حداثة وبيوت السياد. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون
5: مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
6: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إنا كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تماشياً مع الخطة التطويرية في المستشفى الأهلي، يسرنا الإعلان عن انضمام الدكتور خالد جهاد الكركي، أخصائي أمراض الغدد الصماء والسكري وهشاشة العظام، علاج مرضى البلوغ المبكر وقصر القامة عند الأطفال وتكيس المبايض والاعتلال الهرموني عند النساء. نستقبلكم في العيادات الخارجية أيام السبت والثلاثاء والخميس من الساعة 9 صباحاً وحتى 1 بعد الظهر. للحجز هاتف 1700-204. نتمنى السلامة للجميع. المستشفى الأهلي، نحن بعون الله نرعاكم.
2: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولا متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءا من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولا إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
3: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
6: حكومة إقليم كردستان لكي تكون لدى سوريا قدرات معينة، مروحيات ومركبات إلى حد ما، ولكن ليس أسلحة ثقيلة وليس مقاتلات أو مدرعات أو مروحيات هجومية. وبالتالي إذا ما أرادت سوريا أن تبقي على هذه القدرات في حدها الأدنى، فإن إسرائيل لن تعتدي عليها. أما إذا ما أرادت سوريا أن تعيد بناء جيشها وقدراتها، فسوف تهاجمها إسرائيل. واجب علينا أن لا ننسى أن إسرائيل تضرب يمنة ويسارا، هي تهاجم العراق وسوريا ولبنان وإيران، وبالتالي تصعد عسكريا. ولكن لا يجب علينا أن ننسى بأن تركيا تشكل تهديدا وحجر عثرة أمام إسرائيل. طبعا هناك منافسة فيما يخص القوى الجوية التركية والإسرائيلية، ولكن لا يجب علينا أن نقلل من شأن الجيش التركي، لأن الجيش التركي فوق عدده الجيش الإسرائيلي. وبالتالي فإن هناك تهديد تركي، وإسرائيل تخشى تركيا، وتركيا بطبيعة الحال لن تكون إيران ثانية.
7: يعني تركيا تقول إنها ستواصل التعاون مع الحكومة السورية من أجل إرساء الأمن والاستقرار في البلاد. هل هناك آلية واضحة في هذا التعاون السوري التركي في ظل هذه الاستهدافات والخروقات الإسرائيلية؟
6: بالفعل لقد دأبنا على التعاون مع سوريا منذ وصول الشرع إلى سدة الحكم. نحن ندرب الجيش، ونحن أيضا نوفر مساقات تدريبية ودعم سياسي ودعم دبلوماسي ودعم عسكري ودعم مالي. نحن نعمل بالفعل عن كثب مع الحكومة السورية، ليس فقط على الجانب العسكري. ولكن بالنسبة لتدريب الجيش من الصفر، هو خيار أساسي لتركيا، لأننا نريد أن نعزز من الوحدة الترابية لسوريا وسيادتها. نحن نريد الحكومة السورية يكون لديها جيش يدافع عن سوريا، وبالتالي تركيا لن تبقى إلى الأبد في ذلك المكان. الآن ليس ثمة جيش سوري، ولكن نريد أن ندرب الجيش يريد أن يوفر لسوريا معدات عسكرية ومنصات وإلى ما هنالك حتى يصل الجيش إلى مستوى يستطيع من خلال الدفاع عن سوريا. لذلك هذا هو السبب الذي يدفع تركيا للتعاون مع سوريا في تيفو وأيضا في تدمر.
7: شكرا جزيلا لك يا سيدة ميرفت سيرين أستاذة العلاقات الدولية، كنت معنا من أنقرة. أعلن المركز الإعلامي لمحور تعز أن القوات المسلحة أحبطت محاولة تسلل للحوثيين في جبهة القصر شرقي المدينة، في حين نشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية مشاهد قال إنها لاستهداف الطيران المسير التابع للفرقة السادسة الطوارئ مواقع وعناصر لجماعة الحوثيين في محور مران شمال غرب محافظة صعدة. وفي وقت تتواصل فيه هجمات الحوثيين على مواقع عدة للقوات الحكومية في اليمن، قال المتحدث باسم الجماعة أنهم تمكنوا من فرض معادلات ثلاث لصد ما وصفه بالاعتداءات السعودية، وهي الحصار بالحصار وضرب تحشيدات وحماية السيادة اليمنية.
4: اليوم فرضنا عليهم ثلاث معادلات، المعادلة الأولى الحصار بالحصار، مقابل الحصار الذي يفرضه علينا العدو السعودي فرضنا عليه حصارا في البحر الأحمر، وبفضل الله أنه أصبح حصارا محكما لا يستطيع السعودي تمرير سفينة واحدة، وهذا من فضل الله علينا. والنقطة الثانية أو المعادلة الثانية التي فرضتها قواتنا المسلحة اليوم معادلة ضرب التحشيدات السعودية أينما كانت، ونحن نشاهد بفضل الله وبركة الله هذه الضربات. المعادلة الثالثة أصبحنا اليوم نحمي سيادة اليمن ونحمي أجواء اليمن من أي اختراق سعودي لبلدنا، وأصبحنا بفضل الله أمام أي اختراق نضرب الأعداء بضربات منكلة.
7: حذرت الأمم المتحدة من أن الهجمات التي تنفذها جماعة أنصار الله الحوثي تهدد بجر اليمن إلى دوامة أوسع من المواجهات الإقليمية. وشدد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك على ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.
5: نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن هجمات شنها الحوثيون ضد أهداف في السعودية. هذه الهجمات تهدد بمزيد من انخراط اليمن في المواجهة الإقليمية الأوسع في وقت تواجه فيه المنطقة بالفعل ضغوطا شديدة، فيما تتعرض حركة التجارة الإقليمية وتدفقات الطاقة لضغوط كبيرة.
7: وصلت إلى مدينة أم درمان مجموعة منشقة جديدة عن الدعم السريع وانضمت إلى الجيش السوداني، ووصلت القوة التي يقودها العقيد موسى 50 بكامل عتادها العسكري المكون من 8 مركبات قتالية وعربة مصفحة. وكان في استقبالها اللواء النور القبة الذي أشاد بانضمام القوات إلى الجيش، مبينا أن عددا من قادة وقوات الدعم السريع في طريقهم من شمال دارفور وكردفان إلى أم درمان للانضمام للجيش.
8: احنا طبعا اتينا من اولاي شمال دارفور من شقيم من الملايش اخواننا ميليشيات الدعم السريع، واحنا اصلا من قوات الشعب المسلحه ومن صلب قوات الشعب المسلح، احنا ناس جيش وجينا راجعين لحضن الوطن وجينا من اجل ناسيات النور القبه. هم طبعا ساعدونا في الحضور الى ولايه الخرطوم هنا ان شاء الله، واحنا جسم واحد وعضدا واحد للسودان، ورانا ارتال كثيره جدا يا اخواننا. الشغل الماشي هناك في السودان ده شغل غلط، الميليشيا شغل بتاع حراميه وشغل ما ماشي عديل، شغل كله بتاع شليليات وشغل شرذمة. واحنا افتكرنا الناس دي بيقولوا دولة بتاع التأسيس، لكن التأسيس بتاع حرامية، أسسوا دولة بتاع الحرامية وليس دولة مؤسسة لتسيطر سوق السودان لقدام.
7: قالت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال لقائه قائد قوات القيادة العامة في الشرق الليبي خليفة حفتر ضرورة الحفاظ على وحدة ليبيا والعمل على توحيد المؤسسات الليبية وعقد الانتخابات البرلمانية ورئاسية. وأشارت الرئاسة المصرية في بيان إلى أن السيسي جدد أيضا دعم بلاده للمبادرات الرامية إلى تحقيق الأمن والتنمية في ليبيا وضمان وحدة وسلامة أراضيها. أفاد مراسل تلفزيون العربي بعودة الاحتجاجات في العاصمة الليبية طرابلس وعددا من المناطق، حيث أقدم محتجون على إغلاق طرق رئيسية بسواتر ترابية احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة. تأتي الاحتجاجات في ظل تفاقم الأزمات المعيشية ومنها شح الوقود وانقطاع المياه وتردي مستوى الخدمات. قالت حركة النهضة التونسية إن رئيسها راشد الغنوشي خضع لعزل تام في المستشفى لمدة 3
9: ساعات. راديو الحرية
10: 97.17 FM.
2: الساعة الآن 8:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
9: راديو الحرية
10: 97.17 FM.
7: والرياض تجددان إدانتهما للموقف الإسرائيلي الرافض لخريطة الطريق بشأن غزة. بيان إذن الخارجية القطرية تقول فيه إن رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث مع وزير الخارجية السعودي في الرياض جهود خفض التصعيد بالمنطقة. الطرفان بحثا أيضا التطورات في قطاع غزة وكذلك في الأراضي الفلسطينية، وتجدد الدوحة والرياض إدانتهما للموقف الإسرائيلي الرافض لخريطة الطريق بشأن غزة. إلى العراق، حيث أعلن الحشد الشعبي أن القضاء العراقي رد جميع الاتهامات الموجهة إلى مدير استخبارات عمليات حزام بغداد في الحشد عباس اليعقوبي، وقرر تبرئته وإلغاء القضايا والإجراءات القانونية بحقه بعد اعتقاله الاثنين الماضي. أضاف الحشد أن اليعقوبي توعد بمقاضاة جهاز المخابرات العراقي متهما إياه بتوجيه اتهامات كيدية ضده. من بغداد ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي تحسين طه. تحسين، أهلا بك معنا. اليعقوبي إذن من متهم إلى مدعي على الحكومة العراقية، نتابع معك تفاصيل ما جرى منذ يعني إلقاء القبض عليه إلى حين الإفراج عنه من طبعا إلقاء القبض من القوات الحكومية والإفراج عنه من قبل الحشد الشعبي. تسلسل هذه الأحداث وتفاصيلها نتابعها معك.
11: هذا ما جرى فعلا سونيا، جرى اعتقال عباس اليعقوبي في ناصرية مركز محافظة ذي قار من قبل قوة أمنية لم تكن معروفة في البداية، وبعد ذلك تبين أنها قوة أمنية خاصة قد قدمت من العاصمة بغداد بموجب أمر قضائي. نفذ هذا الأمر واعتقل اليعقوبي من منزله واقتيد إلى العاصمة للتحقيق. بعد ذلك تدخلت أطراف حقيقة يعني بحسب المعلومات مختلفة سياسية وأيضا قريبة من الفصائل للضغط على يعني الإفراج السريع عن اليعقوبي بصفته شخصية قيادية مهمة في فصيل حركة النجباء، وكذلك هو يشغل منصب الاستخبارات في عمليات حزام بغداد في هيئة الحشد الشعبي، أي أنه يمتلك صفة أمنية رسمية. بعد ذلك بعد هذه التدخلات تم نقل اليعقوبي من المؤسسة الأمنية تحديدا في جهاز مكافحة الإرهاب إلى أمن هيئة الحشد الشعبي بشكل رسمي في اليوم التالي. وبعد ذلك أيضا استمرت يعني التحقيقات من قبل الجهات القضائية مع اليعقوبي لتعلن بعد ذلك هيئة الحشد الشعبي عن الإفراج عن اليعقوبي لعدم كفاية الأدلة التي المتعلقة بالتهم التي وجهت له لصلته بعمليات أو تنفيذ عمليات خارج إطار القانون. وطبعا هنا الحديث بشكل غير مباشر عن توجيه ضربات بطائرات مسيرة على أهداف داخل وخارج العراق، لكن بعد ذلك أطلق القضاء سراح اليعقوبي. لذلك هو قام بالمبادرة بالإعلان عن رفع دعوى على جهاز المخابرات الوطني وتوجيه المستشار القانوني لحركة النجباء أو أيضا هيئة الحشد الشعبي لتولي هذه المهمة. طبعا اليعقوب هو ليس يعني أول شخص من الشخصيات المهمة المرتبطة بالفصائل العراقية وأيضا بهيئة الحشد الشعبي، تم ملاحقته مثلا في بغداد أو في المحافظات. كان هنالك معلومات سونيا بأن الموقع الذي يتواجد فيه اليعقوبي قد تعرض إلى أيضا مداهمات قبل يومين أو ثلاثة من عملية اعتقاله لوجود معلومات تتعلق بإطلاق طائرات مسيرة أو مخزن لطائرات مسيرة في هذا الموقع، والذي هو أيضا موقع رسمي كونه تابع للحشد الشعبي. عموما هذه المعطيات الأمنية وأيضا ارتباطها بالبعد السياسي هي من رسمت هذا السيناريو. وطبعا هنالك من يرى أن شخصيات أخرى قد يتم اعتقالها بهذه التهم، لكن هذا الموقف وهذا التصعيد الذي حدث وتزامن أيضا بتحرك شعبي في الناصرية مدينة اليعقوبي قد يكون فيه إشارات ورسائل سونيا إلى الحكومة وتوجهات الحكومة لأنها تذهب باتجاه استخدام القوة أو فرض القانون على من يمتلك السلاح ويخالف توجهات حصر السلاح بيد الدولة قبل انتهاء الموعد المقرر في 30 من شهر أيلول المقبل.
7: تحسين طه من بغداد، شكرا جزيلا لك. بقي 22 شخصا حتفهم وأصيب 5 آخرون في تصادم مباشر بين حافلة وشاحنة على طريق في ولاية بارانا جنوبي البرازيل. وقالت الشرطة الاتحادية للطرق السريعة إن معظم القتلى كانوا على متن الحافلة، فيما لقي سائق الشاحنة مصرعه أيضا. وتشير المعطيات الأولية إلى أن الشاحنة انحرفت إلى المسار المقابل واصطدمت بالحافلة، وكانت الحافلة تابعة لوزارة الصحة في بلدية إمبيدوفا وتنقل مرضى ومرافقين إلى مستشفيات في مدينة كوريتيبا عاصمة ولاية بارانا. وبدأت السلطات التحقيق في ملابسات الحادث. من ساو باولو ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي دادا عبد الله. دادا أهلا بك معنا، حصيلة ثقيلة لهذا الحادث، نتابع معك التفاصيل.
12: نعم سونيا، حصيلة ثقيلة وآخر تحديث للشرطة الفيدرالية لأمن الطرق يقول إن عدد القتلى ارتفع إلى 23 شخصا، من بين هؤلاء 13 امرأة وطفلان وثمانية رجال. الإصابات أيضا بالغة ويمكن أن ترتفع هذه الحصيلة. هذا الحادث يعيدنا إلى الأحداث المتتالية على الطرق البرازيلية التي تتكرر منذ عدة سنوات، إذ أن الحصيلة السنوية لقتل حوادث السير على الطرق تصل إلى أكثر من 40,000 سنويا. هذا العام من بين هذه العداد التي بلغت أكثر من 40,000، 6,000 من القتلى توفوا في حوادث السير على الطرق الفيدرالية. هناك فرق سونيا بين الطرق الاتحادية وطرق الولايات. الطرق الاتحادية هي التي تشرف عليها الحكومة الفيدرالية وتوجه إليها دائما أصابع الاتهام بأنها طرق رديئة في أغلبها، وأن الحكومة لا تنفق بما فيه الكفاية على هذه الطرق وعلى أمنها، لذلك تتكرر حوادث السير على هذه الطرق. وكذلك الحصيلة الثقيلة التي نراها اليوم هي تكرار لغيرها من نتائج هذه الحوادث التي تحدث عبر الطرق البرازيلية الكثيرة والممتدة عبر هذا.
7: دادا عبد الله مراسل التلفزيون العربي من ساو باولو، وفقدنا التواصل معه لكنه كان قد يعني حدثنا عن تفاصيل هذا الحادث في البرازيل، وقال إن حصيلة هذا الحادث ارتفعت إلى 23 وقتيل وعدد من الجرحى. قتل 4 أشخاص جراء استهداف طائرة مسيرة روسية حافلة ركاب في مدينة خيرسون جنوب أوكرانيا. وقالت الإدارة العسكرية لمقاطعة خيرسون إن الأجهزة المختصة عملت على تحديد هوية القتلى. كما أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية في زابوريجيا مقتل شخص واحد وإصابة 6 آخرين جراء هجوم شنته القوات الروسية على المدينة، ووثقت مقاطع مصورة مشاهد الدمار جراء الهجوم بصاروخين باليستيين وطائرات مسيرة. في المقابل، نقلت وكالة إنترفاكس عن وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية استهدفت سفينة شحن في البحر الأسود بالقرب من ميناء أوديسا الأوكراني بدعوى أن السفينة كانت تحمل شحنة عسكرية. دعا وزير الدفاع الأوكراني السابق ميخايلو فيدوروف إلى إجراء انتخابات في البلاد بعد أقل من شهر على إقالته من منصبه. فيدوروف قال إن الديمقراطية يجب ألا تكون رهينة لروسيا.
13: لا يمكن أن تكون الديمقراطية رهينة لروسيا، يجب أن نجد آلية قانونية وآمنة تتيح لأوكرانيا استعادة عملية ديمقراطية فاعلة حتى في ظل حرب طويلة الأمد.
7: في ظل جمود المحادثات بين واشنطن وطهران، رأت صحف أجنبية أن إيران تراهن على استخدام ورقة مضيق هرمز وتزايد المخاوف الاقتصادية لدى حلفاء واشنطن لدفع
9: راديو الحرية
1: 97.17 FM. أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
14: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
15: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
14: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لويا لمواد التنظيف.
2: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.

0: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
1: هل تبحثون عن أحدث تقنيات الليزر والعناية بالبشرة والرعاية الطبية المتخصصة؟ في مركز كليفلاند للخدمات الطبية المركز الأمريكي نجمع لكم نخبة من الخدمات الطبية والتجميلية تحت سقف واحد. عيادة التجميل بإشراف الدكتور حمزة الخراز وقسم البشرة وخدمات الليزر مع الأخصائية بشائر أبو رحمة باستخدام أحدث أجهزة الليزر العالمية، جهاز ديكا وجهاز أوكسفورد الأمريكي وفيلا نوفا بلس، تقديم أفضل حلول إزالة الشعر والعناية بالبشرة بأعلى درجات الأمان والجودة. كما يضم المركز قسما متكاملا للمنتجات الطبية المرخصة من وزارة الصحة وكل ما تحتاجه بشرتكم من عناية وحماية. ولأن راحتكم أولويتنا، نوفر قسمي علاج طبيعي منفصلين للنساء والرجال بإشراف كادر متخصص وخبرة متميزة. استفيدوا الآن من الاستشارات المجانية وخصم 20% على جميع الجلسات، بالإضافة إلى عروض صيفية متواصلة. عمارة الصفا والمروة، الطابق الرابع، 0568-232-631.
2: الساعة الآن 8:00 بتوقيت وايت وينجز.
3: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
4: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
3: طيب احكي لي ايش عندهم؟
4: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
3: والاسعار كيف طيب؟
4: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب، الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش، الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
5: راديو الحرية
6: 97.7 FM.

0: Ameriky Donald Trump. وينضم إلي مراسلة تلفزيون العربي من مدينة غزة عاصم النبيه من القدس أحمد دروشة، تحياتي لكما. أبدأ معك عاصم بالتصعيد الإسرائيلي المستمر في قطاع غزة اليوم في وسطه وشماله.
1: نعم ديما، يبدو أن السلوك الإسرائيلي في قطاع غزة يتعامل مع القطاع في سياق التصريحات التي ذكرها قيادات الاحتلال الإسرائيلي في بداية العدوان بأنهم حيوانات بشرية وأن مستواهم أقل من البشر العاديين، لأنه عمليا يستهدف القطاع في مخالفة واضحة لاتفاقات تم التوقيع عليها. وأيضا هو يتعامل حتى في تعريفات المقاتلين داخل القطاع ضمن تعريفاته الخاصة. أصلا المقاتل الذي يترك عمله القتالي لمدة طويلة لا يستمر كونه مشروعا للقتل إلى أجل غير مسلم.

0: تم، لكن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتل بالشك دون التثبت دون اليقين، بالرغم من امتلاكها لتقنيات عالية جدا ولأسلحة يمكن أن تصيب أشخاصا بعينهم وعددا أقل من الضحايا، إلا أنه يستمر باستخدام نفس الأسلحة ويستهدف عددا أكبر من المواطنين داخل القطاع في مناطق مكتظة أصلا بعدد كبير جدا من الناس، خاصة مع تكدس نحو 2 مليون إنسان في مساحة ضيقة جدا في أقل من 30% من إجمالي مساحة القطاع الفعلية. هذا السلوك الإجرامي الذي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي ليس بمعزل عن كل الخروقات والانتهاكات التي تقوم بها لاتفاق وقعت عليه أصلا في أكتوبر الماضي 2025، ينص هذا الاتفاق على وقف الأعمال الهجومية بين الطرفين. الفصائل الفلسطينية داخل قطاع غزة التزمت بكل استحقاقات ذلك الاتفاق، سلمت ما لديها من الأسرى الأحياء، سلمت كل رفات الأسرى الإسرائيليين داخل القطاع، التزمت بكل محدد توافقت عليه مع الوسطاء والضامنين ووقعت عليه. لكن على النقيض تماما قوات الاحتلال الإسرائيلي تستمر باستهدافاتها، وحتى مصطلح استهدافات وانتهاكات هو لا يعبر عن الواقع الذي يعيشه القطاع الآن. نتحدث بحسب الإعلام الحكومي عن ما يزيد عن 3800 خرق لهذا الاتفاق منذ 10 أكتوبر 2025، خروقات في كل النواحي وفي كل المجالات، فأنتجت نحو 1300 شهيد، هؤلاء الذين سقطوا فقط في فترة ما يسمى وقف اطلاق النار بحسب وزارة الصحة، إضافة إلى خروقات متعددة من تحريك الخط الأصفر والتلاعب به واقتضام المزيد من المساحات التي يعيش فيها الناس وتقييد الدخول المساعدات المنقذة للحياة ومنع خروج الجرحى والمرضى عبر معبر رفح. كل هذه الخروقات يتم التعامل معها على أنها جزء من واقع ما يسمى وقف اطلاق النار، ويتم تجاوز حتى التفاهمات التي وصلت إليها الفصائل الفلسطينية مع الوسطاء ومع كوشنر ومع المجلس السلام ومع ميلادينوف قبل أسابيع، وأعلنت عن موافقتها على خارطة الطريق وخطة الرئيس ترامب. لكن على النقيض تماما تستمر هذه القوات قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهدافاتها داخل القطاع وزيادة معاناة المواطنين الذين لا يجدون منفذا. الاستهداف بالأمس كان في الميناء، منطقة مكتظة جدا يهرب الناس إليها من هذا الحر الشديد الذي يكابدونه، واليوم استهداف بجانب المنتزه الوحيد، الحديقة الوحيدة التي لا تزال موجودة ولم يدمرها الاحتلال الإسرائيلي في كل مدينة غزة. وبالتالي هناك حالة من الهلع، حالة من الخوف تعاكس ما عاشه الناس قبل أسابيع من قرب الوصول إلى الاتفاق وتفاؤلهم بوجود انفراجة حقيقية توقف شلال الدم وتدخل المزيد من المساعدات وتحقق على الأقل مرحلة من التعافي للمواطنين داخل القطاع.
1: من مدينة غزة مراسل تلفزيون العربي عاصم نبيه، شكرا جزيلا لك. نستكمل مشهد من القدس معك أحمد دراوشة. كما تحدثت حماس وقالت إن من استشهد في ميناء غزة كان من كوادر الحركة غير مسلحين يستعدون ويحضرون لتنفيذ عملية حصر السلاح تماشيا مع خطة ترامب. تعودنا إسرائيل تقتل المفاوضين أيضا في حالات كثيرة، فما التعليق الإسرائيلي على كل هذه المجريات؟
2: إسرائيل لا تخوض هذه التفاصيل، هي تصف عناصر حركة حماس بأنهم إرهابيون وتتحدث عن أنهم كانوا يخططون لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل، أو تتذكر الآن عناصر شاركوا في عملية طوفان الأقصى في صباح 7 أكتوبر 2023 وتغتالهم. إسرائيل كما ذكرت ديما سبق لها أن طرحت مبادرة العام الماضي كان هدفها الأساسي التمهيد لاجتماع قيادات حركة حماس في الدوحة من أجل تنفيذ محاولة الاغتيال الفاشلة في حينه. هذا الأمر دأبنا عليه، فبالتالي ليس غريبا على إسرائيل أن تستهدف الآن عناصر في كتائب القسام أو في حركة حماس كانوا يجتمعون من أجل نقاش مسألة حصر السلاح. اللافت أمران اليوم، الأمر الأول هو أن إسرائيل في استهدافها للنصيرات قالت أنها استهدفت عنصرا أو قياديا في كتائب القسام شارك في عملية طوفان الأقصى. المعايير الفضفاضة التي وضعها مجلس السلام لإسرائيل فيما سماه حقها في الدفاع عن نفسها لا تتيح لإسرائيل هذا الأمر. هي تتحدث عن تجديد إسرائيل للقتال أو حرية العمل الإسرائيلية تشمل مواجهة إعادة بناء حركة حماس لقدراتها العسكرية، الرد على عملية نفذتها حركة حماس أو إحباط عملية بصدد أن تنفذها حركة حماس. لا تشمل هذه المعايير حتى لو أنها فضفاضة جدا إعطاء إسرائيل الحق في الانتقام عن عملية حدثت قبل عامين ونصف ردت عليها إسرائيل بحرب إبادة وتجويع في قطاع غزة. ومع ذلك لم يرد حتى الآن أي تصريح من مجلس السلام، تصريح علني، بيان علني، إحاطة لوسائل الإعلام، تسريبات لوسائل الإعلام، تعبير عن غضب، عن إحباط، عن أي شيء. لا يوجد أي رد فعل من مجلس السلام حتى الآن تجاه الفلسطينيين في قطاع غزة. الأمر الثاني أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المتواصل لليوم الثاني على التوالي يأتي بعدما صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين الماضي لفوكس نيوز أنه من الأفضل لإسرائيل ألا تستهدف قطاع غزة مجددا منذ ذلك الحين، وتستهدف إسرائيل القطاع بصورة يومية ما تسبب بعشرات الشهداء، وأيضا حتى الآن لم يصدر أي بيان أو تصريحات من مختلف المسؤولين الأمريكيين. بما؟
1: من القدس مراسل تلفزيون العربي أحمد دروشي، شكرا جزيلا لك. جددت قطر والسعودية إدانتهما للرفض الإسرائيلي المعلن لخارطة الطريق الرامية لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي لإنهاء النزاع في غزة والتي وافق عليها مجلس الأمن. وخلال لقاء رئيس مجلس الوزراء القطري ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في الرياض، جدد الطرفان كذلك إدانتهما للرفض الإسرائيلي فيما يتعلق بإقامة الدولة الفلسطينية، بينما ناقشا الجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة وآخر التطورات في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة. وكانت وزارة الخارجية القطرية أفادت بأن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني بحث مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية وقيادات الحركة بحث التطورات في غزة. وقالت الخارجية القطرية في بيان إن رئيس الوزراء وزير الخارجية عبر عن أمله في أن تسهم خارطة الطريق المعنية باستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة في إنهاء معاناة الفلسطينيين. رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري شدد على ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية واستكمال تنفيذ اتفاق غزة، كما دعا المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها بشأن القطاع. قالت مؤسسة هند رجب إنها لا تثق بقرار جيش الاحتلال الإسرائيلي فتح تحقيقات جنائية بشأن تورط قواته بمقتل الطفلة هند رجب وأفراد من عائلتها ومسعفين في غزة عام 2024. بحسب المؤسسة فإن التحقيقات تأتي وسط تصاعد الضغوط والتدقيق الدولي في الانتهاكات، وأنها غالبا ما تنتهي دون محاسبة أو عقوبات ذات معنى. طالبت مؤسسة هند رجب الحكومات بالتحقيق واعتقال ومحاكمة ومعاقبة المسؤولين عن الجرائم الإسرائيلية. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق فتح تحقيقات جنائية داخلية في ملابسات مقتل الطفلة الفلسطينية هند رجب في يناير 2024، إضافة إلى 15 من موظفي الإغاثة في مارس أذار 2025. وقال جيش الاحتلال إن قرارات فتح التحقيقات جاءت بعد مراجعات أجرتها آلية تقصي الحقائق والتقييم التابعة له، وشملت أيضا مقتل 7 من موظفي مؤسسة المطبخ المركزي العالمي في أبريل 2024. قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا إن العاملين في المجال الإنساني يواجهون مستويات متصاعدة من العنف في العالم، مشيرا إلى أن غزة لا تزال أخطر مكان عليهم للعام الثالث على التوالي.
3: في ساحات الحروب تتسع دائرة الخطر لتطاول من يحملون رايات الإغاثة، وكما في كل مرة تتصدر غزة المشهد في صورة قاتمة لعمل إنساني بات محفوفا بالموت، قتلى وجرحى ومختطفون وعاملون يدفعون حياتهم ثمنا للوصول إلى المدنيين في أكثر مناطق العالم اشتعالا. تقارير الأمم المتحدة تؤكد تصدر غزة قائمة المناطق الأخطر على العاملين الإنسانيين بعدما تحولت إلى أخطر مكان في العالم عليهم للعام الثالث توالياً، إذ قتل فيها 186 عاملاً، تليها السودان ب71 قتلاً. أرقام أممية ثقيلة، رغم تأكيد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا أن انخفاض عدد العاملين.
4: راديو الحرية
5: من 97.10 FM FM FM.
6: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: 35 آخرون للاختطاف. وفي السودان تقول الأمم المتحدة إن ما لا يقل عن 165 من العاملين في المجال الإنساني معظمهم سودانيون قتلوا منذ اندلاع الحرب. ومنذ بداية العام الجارية قتل 82 من عمال الإغاثة وأصيب 97 حول العالم، فيما تعرض 39 للاختطاف، في مؤشر جديد على اتساع دائرة الخطر المحيطة بالعمل الإنساني. وتشير الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 1000 عامل إغاثة قتلوا خلال 3 سنوات فقط، وهو ما وصفه مسؤول الشؤون الإنسانية توم فيلشر بأنه أمر غير مقبول بتاتا. ولا تتوقف المخاطر عند الهجمات التقليدية، إذ تحذر أوتشا من الانتشار المتزايد للطائرات المسيرة التي تسببت في 80% من الضحايا المدنيين في السودان خلال الأشهر الأربع الأولى من هذا العام. حروب تتبدل أدواتها وتتسع دوائر خطرها، لكن قواعدها لا تتغير، وحماية من يهبون لإنقاذ الأرواح ليست خياراً بل مسؤولية عاجلة لا تتحمل التأجيل، كما تؤكد الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا.
2: قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال نفذت حملة اعتقالات طاولت 30 مواطناً من الضفة الغربية. ويواصل جيش الاحتلال اقتحام بلدة الظاهرية جنوبي الخليل وفرض حظر للتجوال في الشوارع الرئيسية بعد إغلاق بعضها بالسواتر الترابية. وحولت قوات الاحتلال 3 منازل في البلدة إلى نقاط تمركز عسكري. قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت قرارا جديدا للاستيلاء على نحو 1152 دنما من أراضي قرى سنجل واللبن الشرقية وقريوت تحت مسمى أملاك حكومية. أضافت الهيئة في بيان أن القرار الإسرائيلي يهدف إلى توسيع مستوطنة كرمي عوز وتعزيز التواصل الجغرافي بين المستوطنات والبؤر المقامة في المنطقة الواقعة شمال رام الله وجنوب نابلس. أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا عن دعمهما التام للمحكمة الجنائية الدولية ورئيستها القاضية توموكو أكاني والمسؤولين الذين يضلعون بمهامها. كتبت فون دير لاين عبر منصة إكس إن المحكمة الجنائية الدولية تساعد على تحقيق العدالة لضحايا بعض أبشع الجرائم التي يشهدها العالم، مضيفة أنه لإنجاز هذا العمل الأساسي يجب أن يتمكن قضاتها ومسؤولوها من العمل باستقلالية ومن دون أي ضغوط خارجية. وأصف رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا من جانبه المحكمة بأنها عماد العدالة الدولية، مشددا على ضرورة حماية استقلاليتها ونزاهتها. يجري رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف محادثات في العاصمة العراقية بغداد. أعلن قليباف أن النظام الأمني الأقليمي يشهد تحولات، منها خطة انسحاب للقوات الأمريكية من المنطقة وفق قوله.
3: زيارتنا للعراق تأتي اليوم في إطار تعزيز النظام الجديد في المنطقة وتسريع وتيرة التعاون بين جميع دولها، حيث يتضاءل تدخل الأجانب في معادلاتها بشكل متسارع. الولايات المتحدة، القوات الأمريكية تسعى إلى الانسحاب، ولم يعد لإسرائيل مستقبل فيها.
2: نقلت شبكة CNN عن مسؤول أمريكي قوله إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من كبار مبعوثي الإدارة بمن فيهم نائبه جي دي فانس والمبعوثان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر وقف محادثاتهم مع طهران. بحسب الشبكة فإن مسؤولين في البيت الأبيض أبلغوا حلفاء سياسيين مؤخرا أنهم بصدد تغيير استراتيجيتهم والانتقال من ضرب إيران بأسرع وقت ممكن إلى خنقها تدريجيا. في السياق، أشارت CNN إلى أن ترامب لا يزال غير راض عن رفض طهران الاستجابة لمطالبه، بينما يرغب بانتظار تجديد قادتها استعدادهم لإبرام اتفاق. إلى ذلك قالت الشبكة الأمريكية إن الولايات المتحدة من المتوقع أن تفرض عقوبات جديدة قاسية على إيران هذا الأسبوع. ومع شبكة مراسلي تلفزيون العربي من بغداد تحسين طه، من طهران ياسر مسعود، ومن واشنطن محمد بدين، تحياتي لكم جميعا. لنبدأ من بغداد، حيث زارها قليباف والتقى بمسؤوليها وتحدث عن نقاط عدة. طه تحسين.
4: بالفعل ديما، بالفعل رسائل قليباف بدأت منذ أولى خطواته بالوصول إلى بغداد، عندما زار الموقع التذكاري لاغتيال سليماني وأبو مهدي المهندس في مطار بغداد، زيارته إلى هذا المكان وإلقائه خطاب أمام وسائل الإعلام العراقية، متحدثا عن هذين الشخصين وعن المرحلة وعن التطورات المستقبلية والتعاون بين بغداد وطهران، وحديثه المهم جدا عن المقاومة وأهمية هذه المقاومة في المنطقة، وقوله بأن هذه المقاومة تمثل قوة للعراق وإيران وأنها أصبحت عالمية على حد وصفه. من هنا بدأت الرسائل لقليباف في هذه الزيارة إلى العراق، ثم انتقل بعد ذلك للقاء الرئاسات الثلاث، التقى رئيس مجلس النواب العراقي ثم رئيس الجمهورية، واختتم برئيس الحكومة ورئيس مجلس الوزراء علي الزيدي. اللقاءات التي جرت الثنائية طبعا بحضور أيضا شخصيات مختلفة في هذه الوفود، تضمنت الحديث عن التعاون الثنائي والتنسيق الدبلوماسي والنيابي، وأيضا الحديث عن مرحلة جديدة. هذا الحديث يوازي ما تتحدث به يبدو ديما واشنطن عن مرحلة أيضا جديدة في الشرق الأوسط. اليوم إيران أيضا تتحدث عن هذه المرحلة، ويبدو أن الأقرب لها في هذه المرحلة هو العراق، كون هنالك من يرى في الداخل العراقي أن إيران انتصرت في هذه المعركة، وهي الآن هي من تدير المعركة مع الولايات المتحدة، بالتالي لا يمكن فض الشراكة أو الابتعاد عنها. وهذا رأي محور قريب جدا من إيران، موجود على المستوى السياسي وعلى المستوى أيضا العسكري، وهنا نتحدث عن جناح من الفصائل العراقية التي ترتبط بإيران عقائديا، وأيضا تتحدث عن أنها ستقف مع إيران بأي هجوم أو حرب على الجمهورية الإسلامية، وأنها متمسكة بالسلاح الذي بيدها حتى خروج الولايات المتحدة من المنطقة ومن العراق تحديدا. بالتالي ديما الزيارة كانت فيها رسائل كثيرة، وإن كان في المجمل الحديث في البيانات الرسمية عن تعاون وعلاقات سياسية واقتصادية، لكن البعد الأمني والعسكري كان حاضر بقوة منذ اللحظات الأولى لزيارة قليباف إلى بغداد.
2: شكرا جزيلا لك من بغداد مراسل تلفزيون العربي تحسين طه. إلى طهران معك ياسر. يعني كما يتحدث تحسين بأنه التصريحات الإيرانية منها قليباف تتحدث عن تغير في النظام الأمني الإقليمي، سبقه في ذلك عراقجي أيضا يوم البارحة وتحدث بنفس السياق تقريبا، ما الجديد إيرانيا، وهل إيران فعلا تراهن على تغير ما في الإقليم؟
5: بالفعل ديما، على أكثر من صعيد، حتى من العسكر سمعنا هذا، وتحديدا ما تحدث به اليوم رئيس هيئة الأركان أو قائد الأركان المسلحة الإيرانية علي عبد الله، الذي عين حديثا بالطبع، ويتحدث عن مرحلة جديدة على صعيد المنطقة. وفي ذات الوقت أيضا هو يقول بأن طهران عسكريا ترصد كل التحركات للقوات المسلحة الأمريكية، وتحديدا التزود بالوقود، طائرات التزود بالوقود، بالإضافة إلى الدعم لبعض القدرات العسكرية الأمريكية من دول المنطقة. وبالطبع رفع سقف تحذيراته إلى هذه الدول بأن أي دولة تقوم بتقديم الدعم للولايات المتحدة الأمريكية في عدوان مستجد إلى على الأراضي الإيرانية، فإن عليها أن تتحمل تداعيات ذلك وتتحمل مسؤولية ذلك. وبالتالي هو يريد القول بأن طهران جاهزة على الصعيد العسكري. كل ما نسمعه هنا في طهران ديما، للعسكر حضور وصوت العسكر أعلى حضورا في من الدبلوماسية، حتى أن المصادر التي تتناقل ومن بينها ما نقلته وكالة أنباء تسنيم بأن أي مرحلة لاستئناف التفاوض مع الجانب الأمريكي في المرحلة الراهنة وحتى في المرحلة المقبلة القريبة لن يكون في ظل عدم عودة الولايات المتحدة الأمريكية للالتزام في بنود مذكرة التفاهم، وبالتالي في ظل جمود المسار الدبلوماسي تصاعد صوت العسكر بقوة. وفي ذات الوقت على صعيد أمني يجري الحديث هنا في طهران ديما، خاصة وأن طهران تنظر إلى نفسها بأنها في الميدان وفقا للتقديرات الإيرانية بأنها انتصرت في صمودها على القدرات العسكرية الأمريكية وكذلك الإسرائيلية، ولكن هناك من يخشى، والكلام هنا لقاليباف، بأن يكون هناك سيناريوهات تتبعها إن كانت الولايات المتحدة الأمريكية أو إسرائيل لمخططات ومؤامرات تستهدف البلاد على أكثر من صعيد. الأول من بينها بالطبع أن يكون هناك عدوان مباغت ومفاجئ، الجانب الآخر وذلك أن يكون هناك احتمالية لاغتيالات وجوه بارزة في الداخل الإيراني وهو كما جرى في مرات سابقة، الجانب الثالث وهو المتعلق باستهداف الأمن الداخلي من خلال دعم للمجاميع مسلحة تحديدا على المناطق الحدودية. وربما كما يشير الزميل تحسين من بغداد أن الزيارة لم يغب عنها الجانب الأمني، خاصة وأن هناك تحذيرات جاءت على لسان قاليباف بنفسه قبل أن يتوجه إلى بغداد بيوم بأن هناك مؤامرات أمريكية تحاك وفقا لمعلومات وصلته على حد تعبيره بأن يكون هناك دعم لمجاميع مسلحة لاستهداف الأمن الداخلي الإيراني، وبالتالي تريد طهران إحكام هذه المنافذ من خلال تعزيز التعاون الأمني تحديدا مع العراق بشكل عام ومع كردستان بشكل خاص، وهي تنظر إلى أن المناطق الغربية بأنها رخوة أمنيا وفقا للتقديرات هنا، ولذلك جاءت معظم الاستهدافات مؤخرا بطائرات مسيرة إلى أراضي كردستان شمال العراق. هذا من جانب، ومن جانب آخر أيضا هناك خشية إيرانية من استهداف الواقع الاقتصادي الإيراني ومعيشة المواطن، وبالتالي ما يزيد من استياء الداخل، وكل هذا بالطبع يأتي في ظل مزيد من العقوبات والمحاصرة البحرية للموانئ الإيرانية وغيرها الذي تتحدث عنه الحكومة. ولكن بموازاة كل هذا الكلام ديما، لا يزال الإيرانيون ساستهم وكذلك العسكر الجميع يتحدث على دعم القوات المسلحة في هذه المرحلة.
6: نعم.
5: اليوم سمعنا مسعود بزشكيان يقول بأن الحكومة لن تدخر جهدا في دعم القوات المسلحة الإيرانية، وكذلك يشير إلى ذلك وزير الخارجية عباس عراقجي.
6: شكرا جزيلا لك من طهران مراسل تلفزيون العربي ياسر مسعود. وإلى واشنطن الآن محمد. إذن الحديث في الولايات المتحدة عن تغيير استراتيجية، كما استمعنا طهران تخشى من عمل عدائي أو عمل عسكري مباغت، ولكن يبدو الحديث مختلف في واشنطن حسب المصادر.
7: هو ما أشار إليه الزميل ياسر من مزيد من الجمود، هذا تقريبا ما تنحو إليه الإدارة الأمريكية وما أشار إليه تقرير CNN نقلا عن مصادر في البيت الأبيض، وحتى أكدته تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي بات مقلا أكثر فأكثر في الحديث عن مضيق هرمز وعن الاتفاق مع إيران. يقول بأن الوضع الآن في جيد للغاية، قالها اليوم أي الرئيس الأمريكي، وبأنه قريبا سوف تصل الأمور إلى المرحلة التي تنخفض فيها أسعار النفط، لكن عبر عن عدم رضاه يوم أمس عن ما يجري الحديث عنه من اتفاق بين الجانبين العماني والإيراني. ما كانت تتوقعه الإدارة الأمريكية ويتوقعه ترامب هو أن لا تكون عمان موافقة على نقطة تقاضي رسوم مقابل استغلال أو العبور من خلال مضيق هرمز، وبأنه استشاط غضبا وكان واضحا من تصريحاته ذلك، لأن الجانب العماني وفق تفسير الإدارة الأمريكية حسب ما قال مسؤولون في البيت الأبيض كان أميل إلى إيران ومطالبها أو محاولاتها فرض السيطرة وفرض رسوم على العبور من خلال مضيق هرمز منها إلى
0: راديو الحرية
8: من 2017
9: الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: حطينا.
1: بن الحمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
1: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: أقوى بحسب ما تزعم وكالة رويترز للأنباء، فإن اتصالا هاتفيا وقع أو جرى يوم الجمعة الماضي بين رئيس الموساد الجديد رومان غوفمان ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني. خلال هذا الاتصال الهاتفي بحسب ما تنقل رويترز عن ثلاثة مصادر، حذرت الشيباني من أن تركيا بصدد نقل عتاد عسكري نحو مطار أبو الظهور العسكري، ويبدو أن سوريا لم تمشي أو تسر حسب هذه التهديدات الإسرائيلية. ثم جاء العدوان الإسرائيلي على سوريا فجر يوم الثلاثاء. بنيامين نتنياهو لا يؤكد هذه التفاصيل، لكنه بمجرد أن أعلن الخبر في وكالة رويترز نشر مقطع فيديو قال فيه ما يلي: إن إسرائيل لن تتحمل الوجود التركي في سوريا، لن تتحمل أي تموضع تركي في سوريا يهدد إسرائيل. أوضحت إسرائيل الرسالة بصورة جلية: دونت، لا تفعلوا ذلك، على حد تعبير بنيامين نتنياهو، الذي يضيف: على ما يبدو لم يسمعوا توضيحنا بصورة جيدة، فاهتممنا أن يفهموه بصورة أفضل. على ما يبدو في إشارة إلى العدوان الإسرائيلي على مطار أبو الظهور العسكري. حتى الآن لم يصدر أي تعليق آخر من المسؤولين الإسرائيليين حول الاتصال الهاتفي الذي تتحدث عنه وكالة رويترز، علما بأن آخر تواصل مباشر بين مسؤولين سوريين وإسرائيليين كان في مفاوضات العام الماضي، عندما تفجرت هذه المفاوضات نتيجة لتعنت الاحتلال الإسرائيلي ونتيجة لرفضها التوصل إلى اتفاق أمني في الجنوب السوري، بما في ذلك الانسحاب من المواقع المحتلة في نهاية العام 2004. لكن هذا أحدث تبني إسرائيلي للعدوان على سوريا، وللحديث عن دور تركيا في سوريا. لكن اللافت أيضا أن المبعوث الأمريكي لسوريا وتركيا توم براك ادعى خلال الساعات الماضية أن تركيا لم تكن تعرف أن إسرائيل بصدد مهاجمة هذا المطار. والقناة 15 الإسرائيلية نقلت عن توم براك قوله أن الدفاعات الجوية أو الطائرات التركية كانت بصدد التعامل مع الطائرات الإسرائيلية، لأنها اعتقدت أنها تقترب من الحدود التركية، فبالتالي كان من المحتمل أن تندلع مواجهة عسكرية بين الطيران التركي وبين الطيران الإسرائيلي. فبالتالي الولايات المتحدة تحذر من هذا الأمر ومن خطورة هذا العدوان الإسرائيلي على المطار الواقع على بعد نحو 70 كيلومترا من الحدود التركية.
5: شكرا على هذه التفاصيل من القدس، مراسل تلفزيون العربي أحمد دروشة. بعد استهداف جيش الاحتلال مطار أبو ظهور العسكري في ريف إدلب بحجة إعادة ترميمه ووجود قوات ومعدات تركية داخله، نفت كل من سوريا وتركيا وجود أي قوات غير سورية في المطار. كاميرا تلفزيون العربي رصدت الوضع في المطار شمال غربي سوريا.
6: نحن الآن على أسوار مطار أبو الظهور العسكري، هذا المطار الذي تعرض لثماني غارات جوية من طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي، والتي استهدفت حظائر للطائرات ومدرج الطائرات داخل هذا المطار، المطار الذي خرج عن الخدمة قبل 13 عاما، وبدأت منذ مدة عمليات صيانة هذا المطار لإعادته إلى الخدمة. اتهامات متبادلة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي ومصادر تركية أو الجيش التركي، حيث اتهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الجيش التركي بأنه يقوم بإنشاء قاعدة جوية داخل هذا المطار. وأيضا قالت الجيش التركي صرح أن لا وجود لقوات في هذا المطار. وأيضا الخارجية السورية أكدت أنه لا وجود لقوات تركية داخل هذا المطار أو حتى أي قوات أجنبية أخرى. تعرض مدرج هذا المطار للاستهداف والحظائر، يمتد هذا المطار على مساحة 16 ألف متر مربع. أيضا هذا المطار يعد من أهم القواعد الجوية في الشمال السوري، هو ثاني أكبر قاعدة جوية بعد مطار المروحيات في تفتناز. هذا المطار الحربي الوحيد أيضا في محافظة إدلب، ويعد واحد من أهم المطارات الحربية، والذي كان مخصصا لإقلاع طائرات الميج 23 وميج 21 من هذا المطار. استعملته قوات النظام السابق لعدة سنوات قبل السيطرة عليه. إعادة تأهيل هذا المطار بحسب المراقبين العسكريين سيكون له أهمية كبيرة جدا على صعيد العمليات اللوجستية والعمليات الجوية، كونه أيضا قادر على استقبال طائرات الشحن، وأيضا له أهمية استراتيجية لوقوعه بين محافظات إدلب وحماة وأيضا حلب، وأيضا لقربه من الحدود التركية. يذكر أن الجيش السوري بدأ بعمليات إعادة التأهيل للمطار، وأيضا إعادة التأهيل لكل مقدرات الجيش السوري. هذا الأمر الذي أثار مخاوف قوات الاحتلال الإسرائيلي ودولة الاحتلال الإسرائيلي من عودة قوة الجيش السوري، وأيضا تفعيل القوى الجوية للجيش السوري. يذكر أن هذا الاستهداف أيضا هو الاستهداف الأول لهذا المطار منذ سقوط نظام الأسد، وأيضا ضمن الحملة الممنهجة التي نفذتها دولة الاحتلال لتدمير القوى الجوية السورية. خالد أدلبي، التلفزيون العربي، من على أسوار مطار أبو الظهور شرق إدلب.
5: يتواصل القصف الإسرائيلي على مناطق في الجنوب اللبناني، وأفادت مصادر محلية أن الاحتلال الإسرائيلي شن غارات استهدفت مدينة النبطية ودوحة كفر رمان ومرتفعات علي الطاهر وأطراف المنصوري ومجد الزون، في حين طاول القصف المدفعي وادي سلوقي ووادي الحجير وسط عمليات تفجير نفذها الاحتلال في حداثة وبيوت سياد. واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقذيفة مدفعية منزلا في بلدة المنصوري جنوبي لبنان، الأمر الذي أدى إلى اندلاع نيران فيه واحتراقه. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن العمل سيتواصل لإعادة بناء الدولة بالتوازي مع العمل لإنهاء الوضع الراهن في الجنوب. أضاف عون أن التحدي الأكبر حاليا هو إعادة إعمار الجنوب بعد انسحاب إسرائيل وانتشار الجيش على كامل الحدود. تابع عون أنه تلقى رسالة من نظيره الفرنسي بشأن الاجتماع التحضيري لدعم الجيش اللبناني في باريس الشهر المقبل. في اليمن، أعلن المركز الإعلامي لمحور تعز أن القوات المسلحة أحبطت محاولة تسلل للحوثيين في جبهة القصر شرقي المدينة، في حين نشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة مشاهد قال إنها لاستهداف الطيران المسير التابع للفرقة السادسة طوارئ ومواقع وعناصر لجماعة الحوثيين في محور مران شمال غرب محافظة صعدة. وفي وقت تتواصل فيه هجمات الحوثيين على مواقع عدة للقوات الحكومية في اليمن، قال المتحدث باسم الجماعة إنهم تمكنوا من فرض معادلات ثلاث لصد ما وصفه بالاعتداءات السعودية، وهي الحصار بالحصار وضرب التحشيدات وحماية السيادة اليمنية.
0: اليوم فرضنا عليهم ثلاث معادلات. المعادلة الأولى الحصار بالحصار، مقابل الحصار الذي يفرضه علينا العدو السعودي، فرضنا عليه حصارا في البحر الأحمر، وبفضل الله أنه أصبح حصارا محكما لا يستطيع السعودي تمرير سفينة واحدة، وهذا من فضل الله علينا. والنقطة الثانية أو المعادلة الثانية التي فرضتها قواتنا المسلحة اليوم، معادلة ضرب التحشيدات السعودية أينما كانت، ونحن نشاهد بفضل الله وبركة الله هذه الضربات. المعادلة الثالثة، أصبحنا اليوم نحمي سيادة اليمن ونحمي أجواء اليمن من أي اختراق سعودي لبلدنا، وأصبحنا بفضل الله أمام أي اختراق نضرب الأعداء بضربات منكلة.
5: ومن صنعاء ينضم إلينا مراسل تلفزيون العربي علي الذهب. المواجهة تتصاعد ما بين القوات الحكومية والحوثيين، علي ضعنا في تفاصيلها.
7: نعم ديما، التصاعد للعمليات العسكرية في الجبهات المتوترة ومناطق التماس تحديدا مستمرة، وإن بدت اليوم وخلال الساعات الأخيرة تحديدا يسودها بعض الهدوء، هذا الهدوء الحذر والنسبي طبعا. لم ترصد أي عمليات عسكرية بارزة خلال الساعات الأخيرة، لكن ما استجد اليوم بشكل عام هو ما أعلن صباحا تقريبا من قبل أولا الجانب الحكومة المعترف بها دوليا ومن جانب إعلامها العسكري والرسمي، والحديث عن استهداف قواتها أو صد قواتها كما تقول لمحاولة تسلل أو اختراق بري من قبل قوات حكومة صنعاء في جبهة القصر بمحافظة تعز، هذه الجبهة الجديدة التي تضاف إلى بقية الجبهات المتوترة خلال الأيام الأخيرة، إضافة إلى جبهة مقبل التي شهدت بعض المواجهات المتبادلة بالمدفعية أو الطيران المسير، رصد بعض التحركات العسكرية من طرف لآخر ومنع بعض التحركات في تعز أيضا غربي تعز تحديدا. إضافة جبهة القصر اليوم إلى جانب الحديث طبعا أنه تم تنفيذ هجمات كما يقول إعلام الحكومة المعترف بها دوليا.
1: راديو الحرية
3: من 97.10 FM.
1: الساعة الآن 9:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح، 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
8: راديو الحرية
3: من 97.10 FM.
7: بالله ومن حكومة صنعاء، الجانب العسكري في حكومة صنعاء تحديدا تصريحات جديدة ليحيى السريع يؤكد فيها على مسألة استمرار التصعيد، لكنه يقول إن هذا التصعيد ضد الجانب السعودي، يتحدث فيها أنه خلال شهر تقريبا من التصعيد منذ 22 يوليو حتى اليوم هنالك نجاح لما يقول في فرض المعادلات التي فرضها الجانب العسكري، والحديث عن معادلة الحصار بالحصار أو معادلة استهداف التحشيدات العسكرية أو معادلة حماية السيادة، ويتحدث أنه خلال هذه الفترة وهي شهر تقريبا تم مهاجمة ثمان أو استهداف ثمان سفن نفط سعودية، إلى جانب منع 48 سفينة من العبور في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي، وكذلك تم تنفيذ 9 عمليات ضد منشآت في السعودية، وتم تنفيذ 14 عملية في جبهات داخلية كمعسكرات الرويك والعبر وفي مأرب والمخا كما يقول، ويؤكد أن هذه العمليات هي ضد الجانب السعودي كما يقول للالتزام أو لفرض شروط معينة كانت الجماعة تطالب بها دائما لإيقاف هذا التصعيد الذي يتعلق أولا برفع الحصار عن المدن اليمنية أو المدن الخاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين وحكومة صنعاء، إلى جانب دفع المرتبات واستئناف النفط وكذلك استئناف إرادة تصدير النفط طبعا، وأيضا إلى جانب مثلا إيقاف الحرب أو الالتزام بخارطة الطريق التي كان متفق عليها خلال سنوات الهدنة منذ إبريل من العام 2022.
5: شكرا جزيلا لك من صنعاء مراسل تلفزيون العربي علي الذهب. حذرت الأمم المتحدة من أن الهجمات التي تنفذها جماعة أنصار الله الحوثيين تهدد بحر اليمن وتهدد بجر اليمن إلى دوامة أوسع من المواجهات الإقليمية. شدد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن دوجاريك على ضرورة الحفاظ.
9: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.
10: الله أكبر الله أكبر.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.

0: سيقاتلون إلى جانب القوات المسلحة السودانية في مقبل الأيام. حتى هذه اللحظة في المعارك العسكرية لم تظهر قوات للنور القبة ولم تظهر أيضا قوات للسافنا، وهما من العناصر الذين انضموا إلى الجيش السوداني. وهذه التجربة تجربة الانشقاقات لم تكن جديدة في السابق. أيضا في العام 2024 كان هنالك الانشقاق الشهير والمشهور المعروف بانشقاق كيكل عن قوات الدعم السريع والالتحاق بجانب القوات المسلحة السودانية، ولحظة انضمامه إلى الجيش كان هنالك معارك فاصلة شارك فيها كيكل إلى جانب القوات المسلحة السودانية. فهل سينجح النور القبة وبقية المنشقين عن الدعم السريع في فرض واقع جديد على ساحة القتال خاصة في دارفور وكردفان؟
1: شكرا جزيلا لك من أم درمان مراسل تلفزيون العربي أحمد ضوي البيت. في مصر التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع قائد قوات القيادة العامة في الشرق الليبي خليفة حفتر. وقالت الرئاسة المصرية إن السيسي أكد ضرورة الحفاظ على وحدة ليبيا والعمل على توحيد المؤسسات الليبية وعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية. أشار البيان المصري إلى أن السيسي جدد أيضا دعم بلاده للمبادرات الرامية إلى تحقيق الأمن والتنمية في ليبيا وضمان وحدة وسلامة أراضيها. من القاهرة ينضم إلي مراسل تلفزيون العربي أحمد حسين إلى جانب البيان الصادر. ما تفاصيل هذه الزيارة أحمد؟ أحمد هل تسمعني؟ طيب يبدو هناك خلل بالتواصل. طيب يبدو أن الخلل لم يعد خللا. أحمد هل تسمعني الآن؟
2: أسمعك جيدا.
1: تمام،
2: إذا كان بالإمكان فقط إعادة الجزء الأخير من السؤال.
1: السؤال هو تفاصيل ما جرى خلال زيارة حفتر في السياق الليبي العام، والذي نتابع الحركة المكوكية لكثير من المسؤولين الليبيين وزيارة عواصم، والآن حفتر في العاصمة المصرية.
2: صحيح، بالفعل كما ذكرتي ديما هنالك حراك دبلوماسي إقليمي ودولي مرتبط بالشأن الليبي، ومصر ليست بعيدة عن هذا الحراك، حيث تضع الملف الليبي على قائمة الملفات المرتبطة بالأمن القومي المصري. اليوم كان هنالك لقاء بين الرئيس المصري وقائد قوات الشرق الليبي خليفة حفتر، وكان معه نجلاه رئيس الأركان، وأيضا بلقاسم حفتر وهو يرأس ما يعرف بجهاز تنمية أو إعادة الإعمار في الشرق الليبي. هذا الاجتماع سبقه فقط قبل عدة أيام لقاء مصري تركي بين وزيري الخارجية، كان الملف الليبي حاضرا فيه بشكل كبير. وخلال الشهور الماضية تحديدا في شهر يونيو كانت هنالك زيارة عبد الحميد البيبة للقاهرة، وأيضا زيارة رئيس المخابرات المصرية إلى طرابلس، وكان أيضا هنالك اجتماع بين مصر والسعودية وتركيا مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون الأفريقية مسعد بولس، والذي يعمل على مبادرة أمريكية بدأها قبل أكثر من عام تقريبا أو من منتصف العام الماضي على وجه التحديد. وتهدف هذه المبادرة إلى تقريب الوجهات بين الشرق والغرب تمهيدا لتوحيد المؤسسات. هنالك المبادرة الأمريكية والمبادرة الأممية أو الخطة الأممية التي من المفترض أن تتوج أو تنتهي بالانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا، وهنالك ما أعلنته الرئاسات الثلاث مجلس النواب والمجلس الرئاسي في ليبيا بمبادرة يعني إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية قبل فبراير من العام المقبل، وهي ما فهمت على أنها تقطع الطريق على المبادرة التي يقودها مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هذه المبادرة يدعمها حفتر وعدد ليس بالقليل من أعضاء مجلس النواب الليبي، لكن التدخل المصري والذي أحدث تقاربا ملحوظا خلال الشهور الماضية حتى مع حكومة الوحدة الوطنية الليبية التي رأسها عبد الحميد الدبيبة والمعترف بها دوليا بعد فترة جمود وفتور واضح في هذه العلاقات، وذهب رئيس المخابرات المصرية في عدة زيارات إلى ليبيا تؤكد على أن مصر تحاول موازنة الأمور بين الشرق والغرب للعمل على موضوعين رئيسيين، الأول هو توحيد المؤسسة العسكرية، والأمر الثاني هو الوصول إلى إنهاء حالة الانقسام بين جميع المؤسسات والوصول إلى الانتخابات الشاملة.
1: شكرا جزيلا لك من القاهرة مراسل تلفزيون العربي أحمد حسين. قالت حركة النهضة التونسية إن رئيسها راشد الغنوشي خضع لعزل تام في المستشفى لمدة 3 أسابيع، معربة عن قلقها إزاء وضعه الصحي. أشارت حركة النهضة في بيان إلى أن الغنوشي نقل إلى المستشفى في 29 من يوليو الماضي قبل أن يعاد مساء الاثنين إلى سجن مدني في العاصمة، مبينة أنه منع خلال فترة وجوده في المستشفى من زيارة محاميه وعائلته أو متابعة الأخبار. ونوهت النهضة بأن الغنوشي خاض في وقت سابق إضرابا عن الطعام والدواء لمدة 5 أيام قبل أن يعلقه استجابة لطلب الفريق الطبي المشرف على حالته. قتل 4 أشخاص جراء استهداف طائرة مسيرة روسية حافلة ركاب في مدينة خيرسون جنوب أوكرانيا. قالت الإدارة الأمريكية لمقاطعة خيرسون إن الأجهزة المختصة عملت على تحديد هوية القتلى. هذه الساعة انتهت، الآن تبدأ ساعة جديدة مع أحمد خير الدين، تفضل أحمد.
3: شكرا ديما، وأهلا ومرحبا بكم مشاهدينا إلى ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز عناوينها. 11 شهيدا منهم ضباط في الشرطة بعد قصف إسرائيلي على مدينة غزة ومخيم

يهدد مصالحها. الحوثيون يواصلون هجماتهم في مناطق عدة باليمن، والقوات الحكومية تعلن إحباطها محاولة تسلل للجماعة واستهدافها مواقع تابعة لهم في صعدة.

نبدأ بالتطورات في قطاع غزة مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على وسط القطاع وشماله. وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 11 فلسطينياً وجرح آخرين جراء غارة استهدفت حي الرمال في مدينة غزة، فيما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استهدف قائدين وعدداً من عناصر حماس في مخيم النصيرات وحي الدرج وتفاح بقطاع غزة. وفي مخيم النصيرات وسط القطاع استشهد فلسطينيون جراء غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية، فيما أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني متأثرا بجراح أصيب بها في قصف الاحتلال أمس. وقالت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة جديدة استهدفت شرطة البلديات في غزة وأسفرت عن استشهاد ضباط وعناصر من جهاز الشرطة. ونشدت الوزارة الوسطاء والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف التصعيد الإسرائيلي الخطير، مشيرة إلى أن الصمت الدولي شجع الاحتلال الذي يعمل على تهييب جهاز الشرطة على ارتكاب مزيد من المجازر. في الأثناء قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم للتلفزيون العربي إن مجلس السلام لا يقوم بمسؤولياته في الضغط على الاحتلال الإسرائيلي للالتزام بما تم الاتفاق عليه. وأضاف قاسم أن مخالفة مسؤولي مجلس السلام لما جرى الاتفاق عليه تمنح الاحتلال غطاء لمواصلة ممارساته، معتبرا أن ذلك يضعف الجهود الرامية إلى تثبيت التفاهمات وتنفيذ بنودها. وقال مصدر في حركة حماس للتلفزيون العربي إن كوادر الحركة الذين استهدفتهم غارة إسرائيلية على ميناء غزة أمس لم يكونوا مسلحين لحظة استهدافهم. وأضاف المصدر أن المستهدفين كانوا مجتمعين في إطار تحضيرات تجريها الحركة لحصر السلاح ضمن خطوات مرتبطة بتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. جددت قطر والسعودية إدانتهما للرفض الإسرائيلي المعلن لخارطة الطريق الرامية لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي لإنهاء النزاع في غزة والتي وافق عليها مجلس الأمن. وخلال لقاء رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطرية شيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني ووزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان في الرياض، جدد الجانبان إدانتهما للرفض الإسرائيلي فيما يتعلق بإقامة الدولة الفلسطينية، وناقشا الجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة وآخر التطورات في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة. وكانت وزارة الخارجية القطرية أفادت بأن رئيس الوزراء وزير الخارجية شيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني بحث مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية وقيادات الحركة التطورات في غزة. وقالت الخارجية القطرية في بيان إن رئيس الوزراء وزير الخارجية عبر عن أمله في أن تسهم خارطة الطريق المعنية باستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة في إنهاء معاناة الفلسطينيين. وشدد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري على ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية واستكمال تنفيذ اتفاق غزة، ودعا المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها بشأن القطاع.

الطفلة هند رجب وأفراد من عائلتها ومسعفين في غزة عام 2024. وبحسب المؤسسة فإن التحقيقات تأتي وسط تصاعد الضغوط والتدقيق الدولي في الانتهاكات، أنها غالبا ما تنتهي دون محاسبة أو عقوبات ذات معنى. وطلبت المؤسسة الحكومات بالتحقيق واعتقال ومحاكمة ومعاقبة المسؤولين عن الجرائم الإسرائيلية.

0: وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق فتح تحقيقات جنائية داخلية في ملابسات مقتل الطفلة الفلسطينية هند رجب في يناير من 2024، إضافة إلى 15 من موظفي الإغاثة في مارس من 2025. وقال الجيش إن قرارات فتح التحقيقات جاءت بعد مراجعات أجرتها آلية تقصي الحقائق والتقييم التابعة له، شملت أيضا مقتل 7 من موظفي مؤسسة المطبخ المركزي العالمي في إبريل من 2024. قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا أن العاملين في المجال الإنساني يواجهون مستويات متصاعدة من العنف في العالم، مشيرا إلى أن غزة لا تزال أخطر مكان عليهم للعام الثالث على التوالي.
1: في ساحة الحروب تتسع دائرة الخطر لتطاول من يحملون رايات الإغاثة، وكما في كل مرة تتصدر غزة المشهد في صورة قاتمة لعمل إنساني بات محفوفا بالموت، قتلى وجرحى ومختطفون وعاملون يدفعون حياتهم ثمنا للوصول إلى المدنيين في أكثر مناطق العالم اشتعالا. تقارير الأمم المتحدة تؤكد تصدر غزة قائمة المناطق الأخطر على العاملين الإنسانيين بعدما تحولت إلى أخطر مكان في العالم عليهم للعام الثالث توالياً، إذ قتل فيها 186 عاملاً، تليها السودان ب 71 قتلاً. أرقام أممية ثقيلة، رغم تأكيد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا أن انخفاض عدد العاملين الإنسانيين الذين قتلوا العام الماضي إلى 350 لم يصاحبه تراجع ملموس في مستوى العنف الذي يتعرضون له، إذ أصيب 322 عاملاً في هجمات، فيما تعرض 235 آخرون للاختطاف. وفي السودان تقول الأمم المتحدة إن ما لا يقل عن 165 من العاملين في المجال الإنساني معظمهم سودانيون قتلوا منذ اندلاع الحرب، ومنذ بداية العام الجاري قتل 82 من عمال الإغاثة وأصيب 97 حول العالم، فيما تعرض 39 للاختطاف، في مؤشر جديد على اتساع دائرة الخطر المحيطة بالعمل الإنساني. وتشير الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 1000 عامل إغاثة قتلوا خلال 3 سنوات فقط، وهو ما وصفه مسؤول الشؤون الإنسانية توم فيلشر بأنه أمر غير مقبول بتاتا. ولا تتوقف المخاطر عند الهجمات التقليدية، إذ تحذر أوتشا من الانتشار المتزايد للطائرات المسيرة التي تسببت في 80% من الضحايا المدنيين في السودان خلال الأشهر الأربع الأولى من هذا العام. حروب تتبدل أدواتها وتتسع دوائر خطرها، لكن قواعدها لا تتغير، وحماية من يهبون لإنقاذ الأرواح ليست خياراً بل مسؤولية عاجلة لا تتحمل التأجيل، كما تؤكد الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا.
0: وينضم إلينا من بروكسل جاك كرام المتحدث باسم مؤسسة هند رجب، أهلاً ومرحباً بك معنا. كيف تعلقون على هذا القرار الصادر عن جيش الاحتلال بعد هذه المدة من هذه الواقعة؟
2: نعم، نحن لا نثق بأن هذا التحقيق سوف يكون تحقيقا جديا. وعلى مدى سنوات جيش الدفاع الإسرائيلي أنكر بأن الجيش كان موجودا في مسرح الجريمة، وأنكر ضلوعه في هذا القتل، وقد قرروا فتح تحقيق اليوم، وهذا ما رده الضغوطات العامة والإبادة الجماعية، وعدد لا حصره من الجرائم اقترفها جيش الدفاع الإسرائيلي. نحن ننظر بطبيعة الحال إلى هذه المسألة وكأنها تنفيس أو تخفيف عن الضغوط. تقول إسرائيل نحن نهتم بالقانون ونجري تحقيقا، ولكن كما نعرف الأمر معاكس لذلك تماما. ثمة حملة إجرامية أطلق العنان لها من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي، لذلك نحن لا نثق بهذا التحقيق وفي الواقع إن سلوك الجيش الإسرائيلي يجعلنا نفكر بذلك، أعني بذلك عدم ثقتنا. يجدين المجموعة الإسرائيلية قامت بتحليل قبل بطبيعة الحال بعد تقصي الحقائق، ووجدت هذه المجموعة بأن الأحداث 573.17% أفضت إلى مقاضاة، وهذه نسبة ضعيفة جدا أخذ بعين الاعتبار ما نعرفه بشأن الجرائم الإسرائيلية. والمقاضاة أو الإدانة الوحيدة المرتبطة بالسلوك الذي انصب على الفلسطينيين يرتبط بجندي أدين بتعذيبه لفلسطينيين، ومدة السجن كانت بواقع 7 أشهر فحسب.
0: مؤسستكم اختارت هند رجب كرمز للأطفال الفلسطينيين الذين قتلوا خلال حرب الإبادة الجماعية، ما الذي تقولونه عن تجاهل أعداد الآلاف من الذين قتلوا ويستمر قتلهم حتى الآن في هذه التحقيقات التي يقول الجيش الإسرائيلي أنه يقوم بها، وحتى استخدام نفس الوسيلة التي استخدمتموها في تتبع ما هو موجود رقميا مما وثقه جنود الاحتلال نفسهم مما قاموا به داخل غزة خلال السنوات الماضية؟
2: نعم، لقد اخترنا هند كرمز للإبادة الجماعية، ليس لأن قصتها غير نموذجية، ولكن لأنها شائعة. ما قام به الإسرائيليون بحق هند وبحق الأطفال الآخرين أمر شائع. وطبعا هذه القصة الأشهر قصة هند، لأن هنالك اتصال أجرته وتواصلت مع المسعفين قبل قتلها، وبالتالي فإن هذه القصة كانت غير نموذجية. بينما الإسرائيليون يركزون على هذه القصة لأن القصة أصبحت مشهورة وأفضت بطبيعة الحال إلى انتشار للتمحيص والتنديد بما جرى. أعتقد أن هذه القصة يستخدمها الإسرائيل ككبش فداء، يقولون أننا نحقق في هذا الأمر الذي تهتمون به، ولكن ماذا عن الأمور الأخرى؟ هذه الدولة ما تزال تقتل الفلسطينيين الرجال والنساء والأطفال الفلسطينيين في غزة تحت مظلة الإبادة الجماعية. هذا يعني أنهم يقتلون الناس، يقتلون الفلسطينيين بالجملة. وبالتالي أعتقد أنك محق عندما أشرت بطبيعة الحال إلى أن آلاف وآلاف وآلاف من الأطفال الآخرين الفلسطينيين قتلوا على يد الجيش الإسرائيلي، وكل طفل منهم خليق بتحقيق ويقينا. أي جان قتل أي شخص وقتل هؤلاء الأطفال، إبان الإبادة الجماعية يجب أن يحقق ويجب أن يقاضى ويجب أن يعاقب أيضا.
0: جزء من الحصانة كان فيما تقوم به واشنطن، وأنت ركزت على ذلك أيضا، وكان هناك أسئلة تحديدا توجه يوميا للخارجية الأمريكية على واقعة هند رجب، وحتى المطالبات التي قمتم بها لملاحقة المسؤولين للإدارة الأمريكية ووزارة العدل لأن تحقق في ذلك، كيف كانت الإجابة عليها طوال السنوات الماضية، وما الذي تقوله عما تفعله إسرائيل والإدارة الأمريكية مع جسم دولي كالجنائية الدولية في تحقيقها في هذا؟
2: بالإشارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، الولايات المتحدة الأمريكية طبعا شريك في الجريمة، لا لبس في ذلك، فهي لا تدعم إسرائيل عسكريا وسياسيا وتحت مظلة الأمم المتحدة، وهي لا تدعم إسرائيل ماديا من خلال السلاح والمال، فهي تساعد أيضا إسرائيل على اقتراف الإبادة الجماعية، والمصالح مشتركة، وبالتالي فإن الولايات المتحدة الأمريكية شريك في الإبادة الجماعية. وبطبع الحال المسؤولون في هذه الإدارة والإدارة السابقة مكنوا من اقتراف هذه الإبادة الجماعية، ولذا فإن الولايات المتحدة الأمريكية طبعا تكون العداء لما نقوم به، وليس ثمة تحقيقات بشأن أي جندي إسرائيلي، وأمريكا لم تجري أي تحقيقات ضد أي أمريكيين أيضا موجودين بطبيعة الحال في الجيش الإسرائيلي واقترفوا إبادة جماعية. إذن نحن نرفع قضايانا في الولايات المتحدة الأمريكية لأن هذه الدولة شأنها شأن أي دولة أخرى، يجب أن تكون ملزمة قانونيا وفقا لمحكمة الجنائية الدولية وأيضا وفقا للصلاحية العامة لكي تقوم بمقاضاة أولئك الذين اقترفوا الجرائم تحت مظلة الإبادة الجماعية. وبالتالي يحدون الأمل في يوم من الأيام ستفي الولايات المتحدة الأمريكية بالقوانين وتلتزم بها وفقا للمحادثات التي وقعت عليها. بالنسبة للجنائية الدولية، من الواضح أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تفكك هذه المحكمة لكي تحمي إسرائيل. ماركو روبيو صرح مرارا وتكرارا بأنه يريد أن يحمي الجنود الأمريكيين، ولكن ليس ثمة تحقيقات أخرى ترتبط بالولايات المتحدة الأمريكية، وليس هنالك بطبيعة الحال أي أمريكي سرط بحقه مذكرته اتهام. وبالتالي من الغريب ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية، تحاول أن تفكك الجرائية الدولية لحماية بنيامين نتنياهو وأيضا يوف جالان وأيضا المسؤولين الآخرين المحتملين الذين يمكنهم بطبيعة الحال أن يقاضوا من قبل هذه المحكمة بسبب البدل الجماعي في غزة. ولذا فإن جل ما نقوم به لا يركز على الجرائية الدولية فحسب، لأن الجرائية الدولية هذه المحكمة هي جزء أساسي من الإطار القانوني الدولي، ولكن هي خاضعة لضغوطات وخاضعة لتلاعب. وبالتالي ما نرفع تقارير بشأنه يرتبط بالمحاكم الوطنية لكي تستخدم صلاحياتها القانونية لكي تقاضي المجرمين الإسرائيليين. كل دولة في العالم يجب أن تلتزم قانونا، ويجب أن يكون بمقدورها أن تقاضي أولئك المجرمين وفقا لاختصاصها واختصاص الدولي. وهذه الدول بطبيعة الحال تعتمد على القوانين المحلية، وبالتالي يتم التلاعب بها أقل مما يتم التلاعب بالجنائية الدولية وتتعرض لضغوطات بشأنها. لذلك فإن لدينا أنياب عندما نرفع هذه التقارير، سيما تحت مظلة المحاكم ذات الاختصاصات الوطنية. إذا ما نريده من الدول أن تستخدم محاكمها لكي تعزز من القانون الدولي وقوانينها المحلية، لأن الكثير من هذه الدول موافقة وموقعة على معاهدة الإبادة الجماعية وأيضا النظام الأساسي لروما. لذلك لديها الالتزام القانوني ولديها الأدوات، ولكن ليس لديها ربما الإرادة السياسية. ومن خلال عملنا المستمر ومن خلال أيضا حركة الاحتجاجات في الشارع، فإن هناك زخم، وأعتقد أن الإسرائيليون يردون على هذا من خلال هذا التحقيق الزائف.
0: النمط الذي أشرت إليه، إنكار الجريمة ثم القول بأننا سنحقق والمماطلة في التحقيق، وبعد التحقيق الاعتراف بأبسط جزء من الجريمة، كيف يمكن مواجهته بعد تكراره كل هذه السنوات؟

0: أعتقد أن الإسرائيليين يحاولون من خلال هذا الإعلان أن يفهموا بالتالي: إذا ما حققوا في المسألة على نحو نشط، فإن الدول الأخرى لن تحقق في المسألة، أعني بذلك التحقيق في قتلة هند رجب. بطبيعة الحال الدول الأخرى لن تعاقب شخصا عاقبته إسرائيل، وبالتالي هذه هي آلية دفاعية. وإذا كان هنالك دولة لديها إطار قانوني وقامت بالتحقيق وعاقبت شخصا، فإن الدول الأخرى عادة تدعم هذا القرار، ومن المرجح أن لا تقوم بالتحقيق مرة أخرى. بالنسبة لإسرائيل، ما شهدناه هو نمط تاريخي: منظومة العدالة في الجيش لا تعمل لتعزيز المساءلة. وعلي القول أن إسرائيل اقترفت جرائم ضد الشعب الفلسطيني وضد الشعب اللبناني والشعب السوري منذ إنشائها، وبالتالي هذا نظام العدالة لا يعزز المساءلة، ولكنه مصمم وبني لكي يحمي الجنود بعيدا عن المساءلة، ولكي يعزز من الإفلات من العقاب، لكي يأتي بمسرحيات هنا وهناك ويقول هناك تحقيقات، وهذا ما يردع الآلية الدولية التي تقوم بتحقيقاتها والدول الأخرى أيضا. إذن ما يتعين علينا قوله إذا هذه التحقيقات والتحقيقات الأخرى أن ننظر في النمط التاريخي، وإذا نظر إلى النمط التاريخي فإننا نكتشف أن هذه ليست دولة تحقق وتتشبث بها العدالة. لذلك لا يمكن لأي دولة أخرى أن تردع لكي لا تقوم بتحقيق آخر، لأننا نعرف منظومة الجيش ونعلم أنه ما من شخص سوف يعاقب، وإذا ما عوقب أي شخص في حالة نادرة فإن العقوبة سوف تدعو للضحك، وهذا طبعا يعتبر إهانة للضحايا.
1: جاي كرام المتحدث باسم مؤسسة هند رجب، شكرا جزيلا لك. هدمت جرافات الاحتلال 3 منازل للفلسطينيين في القدس المحتلة، وقال بيان صادر عن إعلام محافظة القدس أن المنازل 3 تعود إلى عائلة علقم، وأن المنازل التي هدمتها جرافات الاحتلال تقع جميعها في حي الأشقرية، كما اقتلعت الجرافات الأشجار والمزروعات المحيطة بالمنازل المذكورة. قال نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال نفذت حملة اعتقالات طاولت 30 مواطنا من الضفة الغربية، ويواصل جيش الاحتلال اقتحام بلدة الظاهرية جنوبية الخليل، وفرض حظر للتجوال في الشوارع الرئيسية بعد إغلاق بعضها بالسواتر الترابية. وحولت قوات الاحتلال 3 منازل في البلدة إلى نقاط تمركز عسكري. قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت قرارا جديدا للاستيلاء على نحو 1152 دونما من أراضي قرى سنجل واللبن الشرقية وقريوت تحت مسمى أملاك حكومية. وأضافت في البيان أن القرار الإسرائيلي يهدف إلى توسيع مستوطنة كرميعوز وتعزيز التواصل الجغرافي بين المستوطنات والبؤر المقامة في المنطقة الواقعة شمال رام الله وجنوب نابلس.

0: يجري رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف محادثات في العاصمة العراقية بغداد. أعلن قاليباف أن نظام الأمنية الإقليمي يشهد تحولات، منها خطة انسحاب للقوات الأمريكية من المنطقة وفق قوله:
1: زيارتنا للعراق تأتي اليوم في إطار تعزيز النظام الجديد في المنطقة وتسريع وتيرة التعاون بين جميع دولها، حيث يتضاءل تدخل الأجانب في معادلاتها بشكل متسارع. الولايات المتحدة، القوات الأمريكية تسعى إلى الانسحاب، ولم يعد لإسرائيل مستقبل فيها.
0: للقراءة والتعليق تنضم إلينا من بغداد الباحث السياسي سهاد الشمري، ومن طهران تنضم إلينا أستاذة العلوم السياسية عاطفة طغياني. أهلا ومرحبا بكما. أبدأ معك سؤال، كيف ترين هذه الزيارة؟ كيف تتعامل معها السلطات العراقية خصوصا في هذا التوقيت الحساس الخاص بمسألة حصر السلاح وخروج القوات الدولية؟
2: تحية طيبة لحضرتك وضيفتك الكريمة والمشاهديكم أيضا. أعتقد أنها زيارة يعني تندرج ضمن الزيارات المستمرة من قبل مسؤولين إيرانيين إلى العراق، على الرغم من أن هناك تداعيات كثيرة في المنطقة الإقليمية وفي الداخل العراقي، من الممكن أن تعطي مؤشرات على أنه لهذه الزيارة أبعاد أخرى، لكن واقعياً أنه اليوم كان هناك حديث على أنها مرتبطة بموضوع حصر السلاح بيد الدولة، إضافة إلى أنه من الممكن أن تكون هي رسائل نقل إلى الجانب الأمريكي عبر العراق، فبالتالي هذه يعني المعطيات نوعا ما هي غير صحيحة. الصحيح أنها تعد من ضمن الزيارات السابقة لمسؤولين إيرانيين، تندرج ضمن خطط مهمة ما بين الجانب الإيراني والجانب العراقي، بوصف أن هناك علاقات استراتيجية مشتركة تخص الجانب الاقتصادي والجانب الأمني والتداعيات الإقليمية الموجودة في المنطقة وما تتعرض إليه المنطقة من أزمة اقتصادية خانقة. فبالتالي أعتقد أنها جاءت لتعزيز الروابط والمشتركات ما بين بعض القادة الذين يعني يناصرون خط الجانب الإيراني في المنطقة، وأيضا تعزز خطوات العراق الحالية بأن يكون هو نقطة التقاء للجميع وليس نقاط خلاف. هذه الزيارة هي زيارة تخص أيضا التداعيات الحاصلة في المنطقة من الخلافات ما بين الدول الموجودة، من الممكن أن يكون العراق هو ناقل لوجهات نظر لي على الأقل في الدول الإقليمية، ومن الممكن أن يكون العراق هو محط انطلاق تفاهم مع الدول الموجودة في المنطقة، لكن بعيد في هذا الوقت، وواقعيا أن يكون هو نقطة التقاء ما بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي لعدة أبعاد. هو تأكيد الرئيس الأمريكي على أنه لن يكون هناك مؤثر عليه بما يخص المنطقة أو الحرب في المنطقة الإقليمية، بالتالي نرى أنها زيارة طبيعية وزيارة متعارف عليها وتكررت أكثر من مرة لمسؤولين عدة.
0: سيدة عاطفة، رئيس البرلمان الإيراني يقول إن هذه الزيارة إعلان لمرحلة جديدة في العلاقات ما بين الجانبين، ما ملامحها من خلال هذه التصريحات وما تغير خلال الفترة الماضية؟
3: شكرا جزيلا لهذه الدعوة الكريمة. ثمة نقطتان تدوران في خالدي وددت إثارتهما. أولا، الإيرانيون يحاولون أن يظهروا بأنهم ينظرون في هذه المسألة من خلال تعزيز العلاقات مع العراق، وبطبيعة الحال أريد أن أشير إلى الوقت الذي كانت فيه بطبيعة الحال العلاقة مميزة بين البلدين، وهذا يمتد على قرون وقرون، وبالتالي فإن الإدارة الإيرانية تحاول أن تقول بأن إيران قريبة إلى سياساتنا، ومن الهمية بمكان زيارة هذا البلد، ومن الهمية بمكان أن نعزز من العلاقة بين الدولتين. ثمة نقطة أخرى، يبدو أن العراق تتعرض لضغوطات أمريكية لحصر السلاح، سيما فيما يخص الحشد الشعبي، وأيضا وكلاء إيران وما شكل ذلك، وإيران تحاول أن تضرب توازناً فيما يخص العلاقة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، لتقول لأمريكا بأن إيران لن تتخلى عن وكلائها، وإيران قوية وبالتالي لديها بنية مميزة. وهذه النقطة مهمة للغاية في هذا المقام، لأن ما يجري في العراق قد يتغير، ولكن هناك حرب دائرة، واعتقد أن هذه الحرب ربما سوف تستمر، وهذا طبعا يؤثر على الدول الجارة، وبالتالي ثمة تحالفات وثمة تعزيز للعلاقات، وأيضا تحاول بطبيعة الحال إيران أن تعزز من الحرب اللامتناظرة اللامتماثلة، وتضرب توازنا أيضا مع الدولة العراقية. ولكن نقطة أخيرة، نتحدث هنا طبعا عن النظام الجديد الذي تتحدث عنه إيران. إيران تحاول أن تعرض سياسات سيما فيما يخص النظام في الشرق الأوسط لكي يتغير بعيدا عن الأمريكيين، وهذه خطوة قام بها الإيرانيون، يقولون بأننا جاهزون للتدائب ولكي نحاول أن نضع لمسات على هذا النظام ولكي نبني هذا النظام الجديد سيما البنية الأمنية في الشرق الأوسط.
0: سيدة سهاد، في زيارته يقول رئيس البرلمان الإيراني إنه جاء لبحث الأوضاع في المنطقة والتعاون دون تدخلات أجنبية. إلى أي مدى هناك توافق في بغداد على أن ذلك لا يصنف أيضا تدخلا أجنبي؟
2: قبل أن أجيب على سؤال حضرتك، هناك عدة نقاط ذكرتها الضيفة. أولا، العراق لن يتعرض لأي ضغط إزاء موضوع حصر سلاح بيد الدولة، هو أمر لا بد منه، ولسنوات طويلة كانت هناك حكومات متعاقبة تعمل على هذا الموضوع، وبدأ منذ حكومة السيد السوداني حين التقى بايدن بواشنطن، وهذه معروفة، تأخر بسبب غزة، أوضاع غزة. لكن اليوم نتكلم عن خطوات حقيقية للسيد الزيدي بحصر السلاح بيد الدولة باعتباره مطلب من مرجعية النجف الأشرف. أولا، سابقا وفي الوقت الأخير تضمن بتأييد السيد مقتدى الصدر وجميع يعلم القاعدة الصدرية في المنطقة، إضافة إلى قبل هذا كله أن قوى الإطار التنسيقي الذين تربطهم علاقات وطيدة مع الجانب الإيراني هم من أعطوا الضوء الأخضر اليوم للسيد الزيدي بحصر السلاح بيد الدولة وإعطاء كافة الصلاحيات إزاء هذا الموضوع. وبعض الفصائل التي كانت تنادي أو يعني تنضم لمحور المقاومة الموجود في المنطقة سلمت السلاح للدولة، هي تؤمن بعدم وجود قوى موازية لقوة الدولة، بالتالي هي انضوت تحت المظلة الأمنية للقائد العام للقوات المسلحة، ولا يعني غبار على هذا الموضوع. الفصائل المعترضة الباقية هناك تفاهمات دبلوماسية تجري معها، واعتقد أن الجميع يريد مصلحة العراق حتى لا يكون هناك ارتداد للصراع الإقليمي الدولي على الأراضي العراقية. ليس لدينا وكلاء لأي دولة في من دول الجوار أولا، وأيضا لن يكون العراق هو محط التقاء أو تصفية حسابات لأي دول متخاصمة فيما بينها. يعني الحكومة تؤكد، وأتكلم بوجهة نظر الحكومة، أن العراق سيكون منطلق للسلام لا منطلق للهجمات على أراضي دول الجوار. بالتالي تكلمت حضرتك عن عدم التدخلات، التركيز الحكومي يؤكد ويؤيد على أن لا نكون نحن طرف في هذا الصراع، وأن يعمل العراق بسياسة المحور الواحد مع جميع الدول، وأن نحفظ المصالح المتبادلة والمشتركة مع جميع الدول، لا تربطنا أي مشاكل مع الجانب الإيراني. لدينا علاقات اقتصادية، لدينا تعاون سياسي، لدينا يعني لدى بعض القادة السياسيين ارتباطات مهمة مع الجانب الإيراني وهذا مشروع، لكن بذات الوقت لدينا علاقات طيبة مع الجانب الأمريكي وتربطنا معهم اتفاقية أمنية. الجانب الأمريكي يعتبر نفسه الراعي الرسمي لهذه العملية السياسية، لأنه على أيدة تغير النظام وهو من أتى بهذا النظام الناشئ الجديد، فبالتالي لا نفتح باب الاستعداء مع أحد، ولو تكلمنا عن عدم التدخل بأي شؤون هذا تؤكد عليه جميع القيادات في العراق أنه لا نتدخل في شؤون الغير ولن نكون منطلق للتدخل في شؤون الغير. أما عن الزيارة الحاصلة هي زيارة طبيعية، هناك نقاط مشتركة مهمة ممكن أن تكون أتت في وقت حساس هذه الزيارة للتداعيات الإقليمية أولاً والتداعيات الداخلية ثانياً. السياسة الأمريكية هي من ترسم طابع زياراتها الحاصلة في المنطقة. هذه الزيارة أتت في حين إعلان ترامب اليوم أنه يتم إيقاف المفاوضات مع الجانب الإيراني، وتتزامن مع آلية حصر السلاح بيد الدولة في العراق، وأيضا تتزامن مع الخطة التي اتبعتها الولايات المتحدة لتحجيم محور المقاومة في المنطقة. فبالتالي هي تعطي هذه الانطباعات أنها زيارة لها تأثير، لكن أعتقد أنه يعني ما صرح عنه من مرتكزات هذه الزيارة ومن يعني المعطيات المطروحة من قبل الرئاسات هي الأوضح والأسلم، ولا نقاش بالمواضيع الجانبية التي تثار بسبب المتغيرات الإقليمية الموجودة في المنطقة. أعتقد أنه الأزمة الإقليمية الحاصلة الجميع يريد إنهائها، هناك ضرر اقتصادي حاصل كبير، التهديد والبراغماتية العالية من قبل الجانب الإيراني والجانب الأمريكي هي أضرت كثيرا بالمنطقة، بالتالي المنطقة العربية هي دفعت صراع لا ناقة ولا جمل لها، في إضافة إلى أن الوضع الاقتصادي اليوم للعراق هو بأسوأ حالاته بسبب هذا الصراع. اقتصادنا الريعي يعتمد على تصدير النفط، النفط الذي توقف منذ عدة شهور، بالتالي نواجه مشكلة في دفع الرواتب ومشكلة في السيولة المالية الموجودة في العراق.
0: سيدة عاطفة، لماذا يتحدث رئيس الوزراء رئيس البرلمان الإيراني عن نظام أمني جديد وانسحاب أمريكي في المنطقة، ويبدو وكأن الحرب انتهت والتهديدات توقفت وأن العلاقة رممت مع دول المنطقة التي تستمر تصريحاتها في انتقاد ما جرى خلال الأشهر الماضية؟
3: في واقع الأمر أودت فقط التعقيب بشأن ما قالته السيدة، وسأعود إلى سؤالكم بشأن التعاون الأمني في الشرق الأوسط. أؤمن بطبيعة الحال أن ثمة زيارة متبادلة بين العراق وإيران كانت تمضي على قدم وساق على مدى طويل، ولكن السياق الآن مختلف بعض الشيء، والإيرانيون يحاولون أن يضمنوا بأن الأمريكيين لن يمارسوا ضغوطات على حلفاء إيران، لأن أمريكا تريد أن تهزم إيران خطوة بخطوة، وهذه الاستراتيجية ربما ستأتي بمردود عكسي. أما بالنسبة للسؤال الذي طرحتموه بشأن التعاون الأمني داخل الشرق الأوسط، فإن هذه فكرة مهمة للغاية وقد أثيرت من قبل الإيرانيين منذ فترة طويلة. أما بالنسبة للتدخل بشؤون الدول فإن هذا لا يصب في مصلحتها، أعني بذلك التدخل الأجنبي، لذلك فإن إيران بطبيعة الحال تشعر بانعدام الأمن وهي تريد أن تعزز من منظومة أمنية للشرق الأوسط بعيدا عن تدخلات الأجنبية، وبالتالي فإن الإيرانيون أثاروا هذه الفكرة سيما التعاون الأمني، وبالتالي فإن هذا التعاون يمكن أن يرتقي إلى مستوى التعاون الأمني، ويحدوها الأمل أن الدول بدأت تفهم بأن الولايات المتحدة الأمريكية ليست قادرة على ضمان أمن هذه الدول في هذه المنطقة ولا يمكن الوثوق بها.
0: هذه الدول تنظر إلى إيران أنها استهدفتها طوال الأشهر الماضية، كيف ستتعامل مع ذلك؟
3: في واقع الأمر الحرب حرب عدوانية ضد إيران، وثمة قواعد عسكرية بطبيعة الحال، استغلت لضرب إيران، ووفقا للقانون الدولي ليس ثمة قانون أو قرار أممي يسمح بالولايات المتحدة الأمريكية لضرب إيران، وبالتالي عندما تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بشيء غير شرعي وعندما تغير من قواعد الاشتباك وتنتهك القانون الدولي، ماذا تتوقعون من إيران وكيف يمكنها أن تتصرف في هذه الغابة التي لا يلتزم أحد بالقانون الدولي فيها؟ وبالتالي فثمة انتهاكات تعرضت لها إيران، وبالتالي من المنطقي من وجهة نظر إيرانية أن ترد. والخطوة الأولى ارتبطت باستهداف القواعد الأمريكية، وهذه هي أصول أمريكية استهدفت، وهذا أعتقد أنه منطقي. دول الخليج بطبيعة الحال وضعت أمنها على عاتق الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن لم يكن ذلك كافيا لضمان أمنها في واقع الحال. لكي ترتقي أمريكا إلى مستوى ضمان أمن دول الخليج، وبالتالي
0: نعم. أشكرك سيدة عاطفة طغياني أستاذة العلوم السياسية في جامعة طهران، وشكر كذلك لسيدة سهادة شمرية الباحثة السياسية من بغداد. شكرا جزيلا لكما على هذه المعلومات والقراءة. نقلت شبكة CNN عن مسؤول أمريكي قوله إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من كبار مبعوث الإدارة بمن فيهم نائب جيدي فانس والمبعوثان ستيف وايتكوف وجاري كوشنر وقف المحادثات مع طهران. وبحسب الشبكة فإن مسؤولين في البيت الأبيض أبلغوا حلفاء سياسيين مؤخرا أنهم بصدد تغيير استراتيجيتهم والانتقال من ضرب إيران بأسرع وقت ممكن إلى خنقها تدريجيا. في السياق أشارت الشبكة إلى أن ترامب لا يزال غير راض عن رفض طهران لاستجابة لمطالبه، بينما يرغب بانتظار تجديد قادتها استعدادهم لإبرام اتفاق. وقال CNN أن الولايات المتحدة من المتوقع أن تفرض عقوبات جديدة قاسية على إيران هذا الأسبوع. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لن تقبل أي وجود عسكري تركي في الأراضي السورية، وادعى أن إسرائيل أوضحت هذه الرسالة لكنها أوضحتها بطريقة أخرى لاحقا لأن بعض الأطراف لم تفهم ذلك على حد تعبيره.
4: لم نتحمل أي موضع تركي في سوريا يهدد إسرائيل، أوضحنا الرسالة بصورة جلية، على ما يبدو لم يسمعوا توضيحنا بصورة جيدة، فاهتممنا أن يفهموه بصورة أفضل.
0: وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير تعليقا على الغارات في مطار أبو الظهور السوري إن إسرائيل لن تسمح لقوات معادية بالتمركز عند حدودها على حد تعبيره. جاءت التصريحات من زمير خلال جولة في الأراضي السورية المحتلة، وهي أول زيارة له منذ العام 2024. نقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر وصفتها بالمطلعة أن رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي الجديد أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الأسبوع الماضي، بحث خلالها الوجود العسكري التركي في سوريا. أضافت المصادر أن الاتصال جرى في 14 من الشهر الجاري قبل أيام من شن إسرائيل غارات جوية على قاعدة أبو ظهور الجوية العسكرية السورية في شمال البلاد يوم الثلاثاء الماضي. وفقا للمصادر فإن هذه أول مكالمات هاتفية بين وزير الخارجية السوري ورئيس الموساد الإسرائيلي منذ توليه المنصب في يونيو. قالت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية أن المزاعم التي أطلقها مكتب نتنياهو بحق تركيا تهدف إلى شرعنة الغارات الإسرائيلية غير القانونية التي تستهدف سيادة سوريا ووحدة أراضيها قبل انتخابات الكنيست في أكتوبر المقبل. وشددت الرئاسة التركية على أنها ستواصل بحزم التعاون مع الحكومة السورية لإرساء الأمن والاستقرار في سوريا، مؤكدة أنها لن تسمح في أي حال من الأحوال بزعزعة استقرارها. ومن دمشق ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي عمر الشيخ إبراهيم. أهلا ومرحبا بك عمر، كيف يتم التعامل سوريا مع هذه البيانات وما أعلن إسرائيليا؟
5: نعم أحمد، إلى الآن لم يصدر أي فعل رسمي أو رد رسمي من الحكومة السورية، من وزارة الخارجية والتي تعنى بشكل مباشر في التفاوض أو ملف المحادثات مع إسرائيل. عادة الحكومة السورية تحيط هذا الملف بكتمان وغموض ويتم حصره بالبيانات الرسمية أو بمسؤول أو اثنين رفيعي المستوى، وغالبا من وزارة الخارجية يكون يخول لهم بالحديث أو يعني التصريح بهذا الصدد. نحن ننتظر يعني أي رد فعل رسمي من الحكومة السورية، إلى الآن ليس هناك رد فعل رسمي أو بيان رسمي، لكن فيما يخص هذه المحادثات أو مسار التفاوض الإسرائيلي السوري منذ سقوط نظام الأسد، بدأ هذا المسار بشكل غير مباشر على شكل اتصالات استكشافية جرت في أبوظبي من العام الفائت، في ربيع العام الفائت تحديدا، بعد زيارة للرئيس السوري أحمد الشرع حينها، وأعلن بعدها الرئيس الشرع بشكل علني أن هناك مفاوضات غير مباشرة تتم بين العهد الجديد في سوريا وبين إسرائيل بوساطة دولية من أجل خفض التصعيد. ثم انتقل هذا المسار الغير مباشر والسري بطبيعة الحال إلى لقاء مباشر جرى في باكو في أذربيجان من صيف العام الفائت، حينها قيل أن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق تساحي هينغبي التقى بوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، ثم جرت عدة لقاءات أخرى بين مسؤولين عسكريين سوريين وأتراك ومسؤول إسرائيلي أيضا رفيع المستوى. كانت كل هذه المحادثات والاتصالات تدور حول خفض التصعيد وإيجاد آلية لخفض التوترات. ثم انتقلت هذه المباحثات أو الاتصالات بشكل علني إلى باريس من العام الفائت، أيضا من صيف العام الفائت تحديدا في تموز، حيث التقى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بوزير الشؤون الاستراتيجية حينها في حكومة بنيامين نتنياهو، وكان هذا أول لقاء رفيع المستوى بين سوريا وإسرائيل منذ محادثات عام 2000 التي توقفت في ذلك العهد، في عهد نظام الأسد. دامت هذه المباحثات المعلنة حوالي 4 ساعات، وكانت بوساطة أمريكية بحضور توماس باراك، وحينها رشح يعني معلومات عن مصادر مطلعة وقريبة وحثيثة من هذه الاجتماعات أن اللقاء كان صاخبا، كان خارج البروتوكول السياسي، كانت هناك لغة تصعيدية ولغة فوقية من الجانب الإسرائيلي فيها نبرة تهديد ووعيد للجانب السوري، تدخل الجانب الأمريكي الوسيط حينها لتهدئة الأجواء في تلك الاجتماعات. بعدها أيضا بأيام عقد لقاء ثاني في باريس أيضا رفيع المستوى بين وزير الخارجية وبين الوفد الإسرائيلي، كانت كل هذه اللقاءات تدور حول خفض التصعيد، العودة إلى أو تفعيل اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 أو نسخة معدلة من هذا الاتفاق، وبحث ترتيبات في الجنوب السوري فيما يخص حادثة أو مشكلة السويداء. وكان هذا المسار منفصلا عن مسار التطبيع والسلام، كانت هذه المحادثات تركز وما زالت على الجانب الأمني، هي بدأت أمنية وما زالت مستمرة في طور المسار الأمني من أجل خفض التصعيد والعودة لاتفاق العام 1974، وإصرار الحكومة السورية على انسحاب القوات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي التي دخلتها بعد سقوط نظام الأسد بعد 8 ديسمبر، وإزالة كل القواعد والمنصات التي أنشأتها في عدة تلال وعدة مناطق في الشريط المحاذي للجولان السوري المحتل. ثم توقفت هذه الاتصالات إلى أن عادت في 5 يناير من العام الجاري، كان هناك أيضا اجتماع ضم وزير الخارجية السوري حينها ورئيس الاستخبارات السابق حسين السلامة مع وفد إسرائيلي، لم يرشح الكثير عن هذا اللقاء وهذا الاجتماع، لكن كانت كلها تدور في هذا الإطار، في مطار إطار المسار الأمني وخفض التصعيد والعودة إلى اتفاقية أمنية أو الوصول إلى اتفاق أمني أوسع بعيدا أو تأجيل موضوع السلام، موضوع التطبيع وجعله في مسار منفصل ضمن إطار عربي بحد على حد وصف أو يعني مقاربة الحكومة السورية لهذا المسار. بكل الأحوال نحن ننتظر تداعيات ما صدر عن رويترز وأي رد فعل سوري من الممكن أن يعني يخرج من دمشق. ولكن أيضا جدير بالذكر أحمد أن وزير الخارجية أسعد الشيباني بالأمس تحدث في جلسة خاصة مع بعض الصحفيين والباحثين عن ترتيبات جديدة وآلية معينة تقوم سوريا وإسرائيل بالعمل عليها بوساطة أمريكية من أجل خفض التصعيد وإيقاف الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، دون التفصيل في ماهية هذه الآلية ويعني ما هي هذه الترتيبات أو بنود هذه الترتيبات بصفة دقيقة. أحمد
0: من دمشق، مراسل التلفزيون العربي عمر الشيخ إبراهيم، شكرا جزيلا لك عمر على هذه المعلومات. ومن القدس ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي أحمد راوشة. أحمد، بين ما نقلته رويترز وما يعلنه المسؤولون الإسرائيليون، ما الجدول الزمني لهذا التعامل وأحدث التصريحات حتى هذه اللحظة بشأن ما جرى؟
6: بحسب ما تقول وكالة رويترز للأنباء أحمد، فإن الاتصال الهاتفي بين الشيباني ورئيس الموساد رومان غوفمان حدث يوم الجمعة الماضي. خلال تلك الفترة أو خلال هذا الاتصال، حذر غوفمان وزير الخارجية السوري من نشر تركيا لقواتها في الأراضي السورية. نتنياهو قال إن تركيا أو إن هذه الإشارة لم تفهم، لم يذكر تركيا بالاسم، لكنه قال إن هذه الإشارات وهذه التحذيرات لم تسمع جيدا من قبل الطرف الآخر، فأرسلت إسرائيل تحذيرا آخر وأقوى على حد تعبيره في إشارة إلى العدوان الإسرائيلي على مطار أبو الظهور العسكري يوم الثلاثاء الماضي، فجر يوم الثلاثاء الماضي. هذا ما تحدث عنه بنيامين نتنياهو وفق هذا الجدول الزمني. في المقابل، مصدر سياسي إسرائيلي يتحدث لصحيفة هآرتس عن أن تركيا حتى الآونة الأخيرة راعت الخطوط الحمراء الإسرائيلية في الأراضي السورية، بالإضافة إلى أنها امتنعت عن نشر جنود لها في الأراضي السورية. طبعا هناك أراضي في سوريا خاضعة لسيطرة الجيش الوطني التابع لتركيا. بحسب التقديرات الإسرائيلية هناك بالفعل قوات تركية على الأراضي السورية، لكن الحديث طبعا عن مواقع جديدة تريد تركيا أن تنتشر فيها. طوال الفترة الماضية كان يجري الحديث عن مواقع في العمق السوري، عن مطار التيفور، عن مطار الطبقة العسكري، وحتى عن مواقع في العاصمة السورية دمشق مثل مطار المزة. لكن يبدو في نهاية المطاف أن التموضع الذي تخشى منه إسرائيل هو في شمال سوريا أيضا، وليس فقط في العمق السوري، لأنه كان يبدو أن ما يزعج إسرائيل هو أن تنشر تركيا رادارات وبطاريات دفاع جوي على سبيل المثال في واحدة من المطارات القريبة من حمص. إسرائيل تعتقد أن هذا الأمر يقيد حرية الملاحة الإسرائيلية في هذه المنطقة المحورية، على سبيل المثال استهداف الأراضي السورية وحتى استهداف الأراضي اللبنانية. ما يثير الخشية الإسرائيلية هو أيضا الأمور بعيدة المدى، إمكانية أن تحصل تركيا على طائرات F-35، لأن ما يقلق إسرائيل هو أن هذه الطائرات مزودة برادارات قادرة على كشف بعيد المدى، بالتالي قادرة على كشف الطيران الإسرائيلي. فهناك خشية بالتالي من أن تكون إسرائيل مكشوفة جويا أمام الرادارات التركية. نعرف كم تركز إسرائيل على سلاح جوها وعلى عملياته في المنطقة، ومسألة حرية العمل لسلاح جو إسرائيل تعتبره تل أبيب مسألة مهمة جدا. لكن حتى الآن لم يصدر أي تأكيد من المصادر الإسرائيلية عن الاتصال الهاتفي بين غوفمان وبين الشيباني. سرب الخبر إلى وكالة رويترز للأنباء. آخر اتصال علني معروف بين المسؤولين السوريين والإسرائيليين كان في المفاوضات المباشرة التي عقدت جلستها الأخيرة العام الماضي، ومنذ ذلك الحين لم يبلغ عن أي اتصال مباشر بين المسؤولين السوريين والمسؤولين الإسرائيليين. أحمد
0: من القدس، مراسل التلفزيون العربي أحمد راوشة، شكرا جزيلا لك أحمد على هذه المعلومة. أعلن المركز الإعلامي لمحور تعز أن القوات المسلحة أحبطت محاولة تسلل للحوثيين في جبهة القصر شرقي المدينة، في حين نشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة مشاهد قال إنها لاستهداف الطيران المسير التابع للفرقة السادسة طوارئ مواقع وعناصر لجماعة الحوثيين شمال غرب محافظة صعدة. وفي وقت تتواصل هجمات الحوثيين على مواقع عدة للقوات الحكومية في اليمن، قال المتحدث باسم جماعة أنصار الله إنهم تمكنوا من فرض معادلات ثلاث لصد ما وصفه بالاعتداءات السعودية، وهي الحصار بالحصار وضرب التحشيدات وحماية السيادة.
7: اليوم فرضنا عليهم ثلاث معادلات. المعادلة الأولى الحصار بالحصار، مقابل الحصار الذي يفرضه علينا العدو السعودي فرضنا عليه حصارا في البحر الأحمر، وبفضل الله أنه أصبح حصارا محكما لا يستطيع السعودي تمرير سفينة واحدة، وهذا من فضل الله علينا. والنقطة الثانية أو المعادلة الثانية التي فرضتها قواتنا المسلحة اليوم معادلة ضرب التحشيدات السعودية أينما كانت، ونحن نشاهد بفضل الله وبركة الله هذه الضربات. المعادلة الثالثة أصبحنا اليوم نحمي سيادة اليمن ونحمي أجواء اليمن من أي اختراق سعودي لبلدنا، وأصبحنا بفضل الله أمام أي اختراق نضرب الأعداء بضربات منكلة.
0: حذرت الأمم المتحدة من أن الهجمات التي تنفذها جماعة أنصار الله الحوثيين تهدد بجر اليمن إلى دوامة أوسع من المواجهات الإقليمية. وشدد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.
8: نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن هجمات شنها الحوثيون ضد أهداف في السعودية. هذه الهجمات تهدد بمزيد من انخراط اليمن في المواجهة الإقليمية الأوسع في وقت تواجه فيه المنطقة بالفعل ضغوطا شديدة، فيما تتعرض حركة التجارة الإقليمية وتدفقات الطاقة لضغوط كبيرة.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه توصل إلى اتفاق تجاري مع كندا خلال محادثة أجراها مع رئيس وزرائها مارك كارني.
9: نعم، أجرينا محادثة مثمرة للغاية مع رئيس الوزراء الكندي الليلة الماضية وتوصلنا إلى اتفاق معهم. كما تعلمون فرضت رسوم جمركية بنسبة 50% على جميع المنتجات الموردة إلى كندا، وقد اتصلوا بنا أمس وقدموا لنا النقاط التي كنا بحاجة إليها. لدينا اتفاق عادل للغاية لكلينا، ستلغى الرسوم الجمركية تماما بالنسبة لمزارعينا.
0: والآن إلى أبرز ما تداولته الصحف، وبعد التقرير تصحبكم ديما عز الدين في ساعة جديدة.
10: في صحيفة نيويورك تايمز أشار ستيفن إيرلانجر إلى أن إدارة ترامب تعود إلى الضغط الاقتصادي على إيران بعدما أصبحت خياراتها العسكرية محدودة، لكن نجاح العقوبات يبقى موضع شك، إذ راكمت طهران منذ 1979 خبرة واسعة في التكيف مع العقوبات والالتفاف عليها. وأضاف لا شك أن بعض القادة الإيرانيين يشعرون بقلق بالغ إزاء الأزمة الاقتصادية ويدعمون التوصل إلى اتفاق دبلوماسي أسرع مع واشنطن، لكن يبدو أنهم يجمعون على ضرورة إبقاء السيطرة على مضيق هرمز باعتباره أفضل وسيلة ضغط وردع. ورأى أن إيران تراهن على أن إغلاق المضيق سيزيد الضغط على ترامب للتراجع أولاً والتفاوض على اتفاق مقبول بالنسبة لها، كما أنها تراهن على تزايد المخاوف الاقتصادية لدى حلفاء واشنطن لدفع ترامب للعودة إلى طاولة المفاوضات. ونقل عن محللين أيضاً أن خيار إيران محصور بين الاستسلام التام أو خوض المعركة، ورهانها هو أن السبيل الوحيد للحصول على صفقة أفضل هو زيادة التكاليف على الاقتصاد العالمي وترامب. صحيفة بوليتيكو الأمريكية ناقشت استراتيجية ترامب بالضغط الاقتصادي على إيران، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي تتوعد فيه الإدارة الأمريكية إيران بعزلة اقتصادية غير مسبوقة، يحذر مسؤولون أمريكيون سابقون وخبراء من أن طهران قد تكون مستعدة لتحمل ألم أكبر بكثير مما تتوقعه واشنطن، وهم يشككون في أن تجديد الخناق الاقتصادي سيجبر إيران على التخلي عن رغبتها في فرض رسوم على السفن التي تمر عبر مضيق هرمز وتقديم التنازلات التي يطالب بها ترامب لإنهاء الحرب. ورأت الصحيفة أن قادة إيران ينظرون إلى الصراع على أنه وجودي، ما يعطي طهران دافعاً أكبر لتحمل الألم الاقتصادي بدلاً من قبول الشروط التي تعتقد أنها قد تعرض النظام للخطر. بدورها توقفت صحيفة وول ستريت جورنال عند الهجمات الإيرانية على السفن في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن إدارة ترامب التي تركز على الضغط الاقتصادي تتجنب الاستفزازات في الممر المائي الاستراتيجي، إذ تراهن على أن الجمع بين العقوبات الصارمة والحصار البحري سيدفع الاقتصاد الإيراني المتدهور إلى الانهيار ويجبر إيران على تقديم تنازلات. وأضافت أن تغيير نهج البيت الأبيض أثار مخاوف في المنطقة من استمرار خنق مضيق هرمز وسط مواجهة طويلة الأمد. ونقلت عن مسؤولين أن حلفاء أمريكا في المنطقة لا يرغبون في عودة الحرب، لكنهم يعتقدون أن إيران سترد عسكريا في نهاية المطاف على الضغوط الاقتصادية المتزايدة، ما سيعيد الصراع إلى ذروته. في صحيفة نيويورك تايمز أيضاً انتقد بيتر بيكر سياسة ترامب الخارجية، معتبراً أن نهجه في العلاقات الدولية بات يقوم على مهاجمة الأصدقاء ومصادقة الأعداء. فبينما تداعت التحالفات التقليدية من أوروبا إلى آسيا إلى الشرق الأوسط، يسعى ترامب إلى استمالة من كانوا يعتبرون خصوماً له، مشيراً إلى أن تهديد سلطنة عمان بالقصف وتصعيد مع كندا وتقليص الدعم العسكري لكوريا الجنوبية تتزامن مع تقارب ترامب مع كوريا الشمالية. واعتبر أن الحرب على إيران عمقت هذا التحول، فالدول الحليفة التي رفضت الانخراط عسكريا في الحرب أو ضمان الملاحة في مضيق هرمز باتت تعامل كخصوم. ونقل عن محللين أن تصعيد ترامب ضد كندا وحلفاء الولايات المتحدة الآخرين نابع من عجز ترامب عن إنهاء الحرب على إيران، ويبدو أنه عالق في مأزق جيوسياسي دون مسار واضح للمضي قدما. في ملف أوكرانيا، استعرضت مجلة The Economist لبريطانيا الضرر البالغ الذي يتكلم كبده الاقتصاد الأوكراني جراء الهجمات الروسية، مشيرة إلى أن الغارات الروسية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية كلفت الشركات الأوكرانية حوالي 500 مليون دولار. والأكثر إثارة للقلق هو التكتيك الروسي الجديد المتمثل في استهداف سفن الشحن المدنية التي تستخدم موانئ أوكرانيا على البحر الأسود، مما يهدد الاقتصاد بشكل أكبر. كما لفتت إلى أن أكثر ما يقلق أوكرانيا هو الحصار الروسي المفروض على صادراتها البحرية، إذ لا تستطيع الرد بالمثل بشكل كامل، ولذلك من المرجح أن تواصل موسكو هذا الحصار بغض النظر عن الجهود الدبلوماسية. وبينما أشارت إلى أن إنتاج روسيا من الصواريخ البالستية يتزايد في الوقت الذي يتضاءل فيه مخزون أوكرانيا من الصواريخ الاعتراضية، خلصت المجلة إلى أنه ما لم تجد أوكرانيا مصدراً موثوقاً للصواريخ البالستية الاعتراضية، فإن اقتصادها وقدراتها العسكرية ستتعرض لضربة قوية، لذا سيحتاج الشركاء الغربيون إلى تكثيف دعمهم.
11: ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، أبدأها معكم بأبرز عناوينها. 11 شهيداً منهم ضباط في الشرطة بعد قصف إسرائيلي على مدينة غزة ومخيم النصيرات وسط القطاع. الداخلية في غزة تقول إن الاحتلال يعمل على تغييب جهاز الشرطة لنشر الفوضى داخل المجتمع الفلسطيني. رغم نفي أنقرة بعد الغارات على مطار أبو ظهور العسكري، نتنياهو يشدد على أن إسرائيل لن تتحمل أي تموضع تركي في سوريا يهدد مصالحها. قاليباف يقول من بغداد إن النظام الأمني الإقليمي يشهد تحولات، منها خطة انسحاب أمريكي. ومصادر لCNN تتحدث عن نية الإدارة الأمريكية تغيير استراتيجيتها تجاه إيران. الحوثيون يواصلون هجماتهم في مناطق عدة باليمن، والقوات

شرق غارة استهدفت حي الرمال في مدينة غزة. من جانبه قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه استهدف قائدين وعدداً من عناصر حماس في مخيم النصيرات وحيي الدرج والتفاح بقطاع غزة. وفي مخيم النصيرات وسط القطاع استشهد فلسطيني جراء غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية، فيما أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد فلسطيني متأثرا بجراح أصيب بها في قصف للاحتلال أمس. قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة جديدة استهدفت شرطة البلديات في غزة وأسفرت عن استشهاد ضباط وعناصر من جهاز الشرطة. ناشدت الوزارة الوسطاء والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف التصعيد الإسرائيلي الخطير، مشيرة إلى أن الصمت الدولي شجع الاحتلال الذي يعمل على تغييب جهاز الشرطة على ارتكاب مزيد من المجازر. في الأثناء قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم للتلفزيون العربي إن مجلس السلام لا يقوم بمسؤولياته في الضغط على الاحتلال الإسرائيلي للالتزام بما تم الاتفاق عليه. أضاف قاسم أن مخالفة مسؤولي مجلس السلام لما جرى الاتفاق عليه تمنح الاحتلال غطاء لمواصلة ممارساته، معتبرا أن ذلك يضعف الجهود الرامية إلى تثبيت التفاهمات وتنفيذ بنودها. هذا وقال مصدر في حركة حماس للتلفزيون العربي إن كوادر الحركة الذين استهدفتهم غارة إسرائيلية على ميناء غزة أمس لم يكونوا مسلحين لحظة استهدافهم. أضاف المصدر أن المستهدفين كانوا مجتمعين في إطار تحضيرات تجريها الحركة لحصر السلاح ضمن خطوات مرتبطة بتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. جددت قطر والسعودية إدانتهما للرفض الإسرائيلي المعلن لخارطة الطريق الرامية لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي لإنهاء النزاع في غزة والتي وافق عليها مجلس الأمن. وخلال لقاء رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في الرياض، جدد الطرفان كذلك إدانتهما للرفض الإسرائيلي فيما يتعلق بإقامة الدولة الفلسطينية، بينما ناقشا الجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة وآخر التطورات في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة. وكانت وزارة الخارجية القطرية أفادت بأن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بحث مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية وقيادات الحركة التطورات في غزة. قالت الخارجية القطرية في بيان إن رئيس الوزراء وزير الخارجية عبر عن أمله في أن تسهم خارطة الطريق المعنية باستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة في إنهاء معاناة الفلسطينيين. رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري شدد على ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية واستكمال تنفيذ اتفاق غزة، كما دعا المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها بشأن القطاع. قالت مؤسسة هند رجب إنها لا تثق بقرار جيش الاحتلال الإسرائيلي فتح تحقيقات جنائية بشأن تورط قواته بمقتل الطفلة هند رجب وأفراد من عائلتها ومسعفين في غزة عام 2024. بحسب المؤسسة فإن التحقيقات تأتي وسط تصاعد الضغوط والتدقيق الدولي في الانتهاكات، وأنها غالبا ما تنتهي دون محاسبة أو عقوبات ذات معنى. طالبت مؤسسة هند رجب الحكومات بالتحقيق واعتقال ومحاكمة ومعاقبة المسؤولين عن الجرائم الإسرائيلية. وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق فتح تحقيقات جنائية داخلية في ملابسات مقتل الطفلة الفلسطينية هند رجب في يناير 2024، إضافة إلى 15 من موظفي الإغاثة في مارس 2025. قال جيش الاحتلال إن قرارات فتح التحقيقات جاءت بعد مراجعات أجرتها آلية تقصي الحقائق والتقييم التابعة له، وشملت أيضا
مقتل 7 من موظفي مؤسسة المطبخ المركزي.

0: العالمي في أبريل 2024. قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا إن العاملين في المجال الإنساني يواجهون مستويات متصاعدة من العنف في العالم، مشيرا إلى أن غزة لا تزال أخطر مكان عليهم للعام الثالث على التوالي.
1: في ساحة الحروب تتسع دائرة الخطر لتطاول من يحملون رايات الإغاثة، وكما في كل مرة تتصدر غزة المشهد في صورة قاتمة لعمل إنساني بات محفوفا بالموت، قتلى وجرحى ومختطفون وعاملون يدفعون حياتهم ثمنا للوصول إلى المدنيين في أكثر مناطق العالم اشتعالا. تقارير الأمم المتحدة تؤكد تصدر غزة قائمة المناطق الأخطر على العاملين الإنسانيين بعدما تحولت إلى أخطر مكان في العالم عليهم للعام الثالث توالياً، إذ قتل فيها 186 عاملاً، تليها السودان ب 71 قتلاً. أرقام أممية ثقيلة، رغم تأكيد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا أن انخفاض عدد العاملين الإنسانيين الذين قتلوا العام الماضي إلى 350 لم يصاحبه تراجع ملموس في مستوى العنف الذي يتعرضون له، إذ أصيب 322 عاملاً في هجمات، فيما تعرض 235 آخرون للاختطاف. وفي السودان تقول الأمم المتحدة إن ما لا يقل عن 165 من العاملين في المجال الإنساني معظمهم سودانيون قتلوا منذ اندلاع الحرب، ومنذ بداية العام الجاري قتل 82 من عمال الإغاثة وأصيب 97 حول العالم، فيما تعرض 39 للاختطاف، في مؤشر جديد على اتساع دائرة الخطر المحيطة بالعمل الإنساني. وتشير الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 1000 عامل إغاثة قتلوا خلال 3 سنوات فقط، وهو ما وصفه مسؤول الشؤون الإنسانية توم فيلشر بأنه أمر غير مقبول بتاتا. ولا تتوقف المخاطر عند الهجمات التقليدية، إذ تحذر أوتشا من الانتشار المتزايد للطائرات المسيرة التي تسببت في 80% من الضحايا المدنيين في السودان خلال الأشهر الأربع الأولى من هذا العام. حروب تتبدل أدواتها وتتسع دوائر خطرها، لكن قواعدها لا تتغير، وحماية من يهبون لإنقاذ الأرواح ليست خياراً بل مسؤولية عاجلة لا تتحمل التأجيل، كما تؤكد الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا.
0: قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت قراراً جديداً للاستيلاء على نحو 1152 دنماً من أراضي قرى سنجل واللبن والشرقية وقريوت تحت مسمى أملاك حكومية. أضافت الهيئة في بيان أن القرار الإسرائيلي يهدف إلى توسيع مستوطنة كرم عوز وتعزيز التواصل الجغرافي بين المستوطنات والبؤر المقامة في المنطقة الواقعة شمال رام الله وجنوب نابلس. يجري رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف محادثات في العاصمة العراقية بغداد. أعلن قليباف أن النظام الأمني الإقليمي يشهد تحولات، منها خطة انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة وفق قوله.
2: زيارتنا للعراق تأتي اليوم في إطار تعزيز النظام الجديد في المنطقة وتسريع وتيرة التعاون بين جميع دولها، حيث يتضاءل تدخل الأجانب في معادلاتها بشكل متسارع. الولايات المتحدة، القوات الأمريكية تسعى إلى الانسحاب، ولم يعد لإسرائيل مستقبل فيها.
0: نقلت شبكة CNN عن مسؤول أمريكي قوله إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من كبار مبعوثي الإدارة بمن فيهم نائبه جي دي فانس والمبعوثان ستيف واتكوف وجاريد كوشنر وقف محادثاتهم مع طهران. بحسب الشبكة فإن مسؤولين في البيت الأبيض أبلغوا حلفاء سياسيين مؤخرا أنهم بصدد تغيير استراتيجيتهم والانتقال من ضرب إيران بأسرع وقت ممكن إلى خنقها تدريجيا. في السياق، أشارت CNN إلى أن ترامب لا يزال غير راض عن رفض طهران الاستجابة لمطالبه، بينما يرغب بانتظار تجديد قادتها استعدادهم لإبرام اتفاق. إلى ذلك، قالت الشبكة الأمريكية إن الولايات المتحدة من المتوقع أن تفرض عقوبات جديدة قاسية على إيران هذا الأسبوع. بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الرياض مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان التطورات الراهنة في المنطقة، وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق وتوحيد المواقف ودعم تسوية الخلافات بالوسائل الدبلوماسية ونزع فتيل التوتر عبر الحوار وفق ما أفادت به الخارجية القطرية. كما شدد على ضرورة ضمان أمن وسلامة وحرية الملاحة البحرية خصوصا في الخليج العربي والبحر الأحمر، بما يحافظ على حركة التجارة الدولية وأمن الممرات البحرية الحيوية. أكد تقرير لصحيفة واشنطن بوست أن البنتاغون يجري تقييما لوجود القوات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط. وفقا لمصادر أمنية ومسؤولين مطلعين، ذكرت الصحيفة أن الأضرار الكبيرة التي لحقت بالقواعد الأمريكية خلال المواجهة مع إيران دفعت واشنطن إلى التفكير في مراجعة وضع قواتها في المنطقة.
3: حرب إيران تخلط حسابات وزارة الحرب في واشنطن وتدفعها إلى إعادة النظر في تواجد قواتها في الشرق الأوسط. صحيفة الواشنطن بوست واستنادا إلى مصادر أمنية أكدت أن انتشار القوات الأمريكية في المنطقة يخضع للتقييم والمراجعة من البنتاغون، بما في ذلك إمكانية تقليص أو إعادة تموضع وحداته في الخليج العربي. تأتي هذه المراجعة بحسب الصحيفة بعد الأضرار الكبيرة التي لحقت بالقواعد الأمريكية خلال المواجهة مع إيران، ما دفع واشنطن إلى التفكير في عدم إعادة بناء بعض المنشآت بالشكل الذي كانت عليه قبل الحرب. الهجمات الإيرانية وفق التقرير أظهرت قدرة طهران على استهداف القواعد الأمريكية في الخليج وخارجه، ما أدى إلى مقتل جنود أمريكيين وتضرر أو تدمير أكثر من 200 منشأة عسكرية، بالإضافة إلى استنزاف مخزونات الدفاع الجوي الأمريكية. تؤكد المصادر وجود جدل داخل إدارة ترامب بين تيار يدعو إلى الإبقاء على حضور عسكري قوي في الشرق الأوسط، وتيار آخر يرى ضرورة تقليص الالتزامات الأمنية في المنطقة والتركيز على أولويات أخرى. والنقاش هنا مرتبط بمصير تواجد نحو 40,000 جندي تحت مظلة القيادة المركزية الأمريكية المسؤولة عن العمليات في نحو 20 موقعا على خط جغرافي يمتد من الأردن إلى سلطنة عمان.
0: يخيم الغموض على مستقبل أزمة مضيق هرمز ومجمل الصراع في المنطقة، في حين يؤكد الرئيس الأمريكي عدم وجود محادثات مع إيران حاليا واستمرار الضغط الاقتصادي عليها. هذا وأظهرت بيانات أولية تباطؤ حركة الملاحة عبر مضيق هرمز أمس في ظل غياب مؤشرات واضحة على إعادة فتحه.
4: حالة من عدم اليقين تسيطر على أزمة مضيق هرمز ومجمل الصراع في الشرق الأوسط، فلا مؤشرات على تسوية قريبة. هذا ما يمكن استنتاجه من التصريحات الأمريكية والإيرانية. ترامب يعود إلى سيرته الأولى ويزيد بتصريحاته المشهد غموضا، إذ يقول إن بلاده لا تجري حاليا مفاوضات مع إيران، رغم إشارته قبل ذلك إلى وجود قناة اتصال خلفية مع الحرس الثوري. تقارير وتصريحات أمريكية تفيد أن البيت الأبيض سيواصل الضغط الاقتصادي والحصار البحري على إيران في هذه المرحلة، لكن ترامب لم يقدم إجابات حاسمة بشأن نتائج هذا الضغط أو فرص الحلول السياسية. في المقابل تجدد طهران شروطها فتنقل عبر الوسطاء أنها لا تقبل وقف إطلاق النار بل إنهاء للحرب، بحسب وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي الذي قال إن الأمن في الخليج يجب أن يكون جماعيا ويشمل أبعادا اقتصادية، بموازاة تشديد رئيس البرلمان الإيراني على أنه لا فتح لمضيق هرمز قبل تنفيذ شروط بلاده. أما المضيق فتظهر بيانات أولية أن حركة الملاحة فيه تباطأت في الساعات 24 الماضية، إذ تجنب معظم مالكي سفن هذا الممر المائي الحيوي في ظل عدم وجود مؤشرات واضحة على إعادة فتحه. بحسب بيانات شركة كيبلر فإن 6 سفن عبرت المضيق الثلاثاء مقارنة ب9 سفن في اليوم الذي سبقه، وذلك أقل من المتوسط خلال الأيام 10 الماضية. على وقع الشد والجذب بين طهران وواشنطن، يحاول كل طرف إدارة الصراع دون بلوغ سقف التصعيد الشامل، لكن مسار الأزمة لا يزال مفتوحا على احتمالات عدة، في حين يظل مضيق هرمز أحد أبرز مفاتيحها.
0: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لن تقبل أي وجود عسكري تركي في الأراضي السورية، وادعى نتنياهو أن إسرائيل أوضحت هذه الرسالة لكنها أوضحتها بطريقة أخرى لاحقا لأن بعض الأطراف لم تفهم الرسالة على حد تعبيره.
5: لم نتحمل أي موضع تركي في سوريا يهدد إسرائيل، أوضحنا الرسالة بصورة جلية، على ما يبدو لم يسمعوا توضيحنا بصورة جيدة، فاهتممنا أن يفهموه بصورة أفضل.
0: قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير تعليقا على الغارات في مطار أبو ظهور السوري إن إسرائيل لن تسمح لقوات معادية بالتمركز عند حدودها على حد تعبيره. وجاءت تصريحات زامير خلال جولة في الأراضي السورية المحتلة، وهي أول زيارة له منذ عام 2024. قالت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية إن المزاعم التي أطلقها مكتب نتنياهو بحق تركيا تهدف إلى شرعنة الغارات الإسرائيلية غير القانونية التي تستهدف سيادة سوريا ووحدة أراضيها قبل انتخابات الكنيست في أكتوبر المقبل. وشددت الرئاسة التركية على أنها ستواصل بحزم التعاون مع الحكومة السورية لإرساء الأمن والاستقرار في سوريا، مؤكدة أنها لن تسمح في أي حال من الأحوال بزعزعة استقرارها. ونقلت وكالة رويترز عن 3 مصادر وصفتها بالمطلعة أن رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي الجديد أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الأسبوع الماضي، بحثا خلاله الوجود العسكري التركي في سوريا. وأضافت المصادر أن الاتصال جرى في 14 من الشهر الجاري قبل أيام من شن إسرائيل غارات جوية على قاعدة أبو الظهور الجوية العسكرية السورية في شمال البلاد يوم الثلاثاء الماضي. ووفقا للمصادر فإن هذه أول مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية السوري ورئيس الموساد الإسرائيلي منذ توليه منصبه في يونيو. من دمشق ينضم إلي ياسر النجار الكاتب والباحث السياسي. تحياتي أستاذ ياسر. أستاذ ياسر، أبدأ معك بما نقلته رويترز عن مصادر مطلعة. طبعا ننوه بأن الحكومة السورية لم تعلق على ما نقل عن اتصال هاتفي جرى بين وزير الخارجية السوري ورئيس الموساد، والنقاش كان يدور حول الوجود العسكري التركي.
6: حياكم الله. يعني أعتقد أن مثل هذا الكلام مفبرك وعاري عن الصحة، لا يمكن أن يكون تواصل ما بين رأس الدبلوماسية مع رأس استخبارات. يعني من باب أولى أن تكون التواصلات على مستوى استخباري استخباري أو خارجي خارجي، ناهيك عن موضوع أنه لا يوجد اتصالات مباشرة ما بين دولة سوريا وما بين الاحتلال الإسرائيلي. لا ننسى أيضا أن إسرائيل نكلت بالاتفاق في عام الموقع في عام 1974، اتفاق فض الاشتباك، وهو اتفاق يعني يتطلب بمجراه أن لا يكون هناك تجاوزات وانتهاكات على الحدود المرسومة. الآن إسرائيل بعد أن نكلت بهذا الاتفاق تريد إسرائيل أيضا أن تتجاوز ما وصل إليه الاتفاق الأمني ما بين سوريا وإسرائيل برعاية أمريكية من أجل العودة إلى اتفاق فض الاشتباك. ترويج مثل هذه الشائعات وكأن إسرائيل على علاقة جيدة مع سوريا وبنفس الوقت تعتدي على الأراضي السورية
0: وبنفس الوقت تعتدي على السورية. هي لا تروج بعلاقة جيدة، لأنه بيان مكتب نتنياهو الذي يعني بفحواه يذهب إلى اتصالات سورية إسرائيلية تجري بخصوص الوجود التركي، يقول بأنه دمشق كانت على حافة خرق تفاهم أمني قائم مع إسرائيل من خلال السماح بنشر قوات تركية في القاعدة، ويقول بأنه جرى إيصال هذه الرسالة بعدة طرق، وعلى ما يبدو إحداها كانت الغارة على أبو ظهور. لماذا برأيك إذا ما دامك لا ترى أن هناك اتصالات إسرائيلية سورية بهذا الخصوص، لماذا هذا الإصرار الإسرائيلي على هذه النقاط؟
6: يعني كنت لا أتقبل فكرة أن هناك اتفاقات أمنية فيما إذا وقع الاتفاق الأمني على العودة إلى اتفاق فض الاشتباك، هذا جانب. جانب آخر، كنت سأتقبل أن هناك اتفاق أمني لولا أن كل يوم هناك اعتداءات وتجاوزات إسرائيلية في الحدود والأراضي السورية. هل هذا بمقتضاه يكون هناك اتفاق أمني؟ اتفاق أمني يعني لي لا اعتداء، اتفاق أمني يعني لي أن هناك تفاهمات. أنا أعتقد أن إسرائيل كما ذكرت لديها حالة أزمة داخل اللي تريد أن تصدرها إلى الخارج. حكومة نتنياهو على وجه التحديد أتكلم، وحكومة اليمين المتطرف ترى أن استطلاعات الرأي العام تقول أنها زائلة يعني في الانتخابات القادمة، وبالتالي تبحث عن خطة لخلط الأوراق منها الورقة السورية. أعتقد أن لبنان الآن بالنسبة لهم تحت رعاية أمريكية يتم التفاوض، ولا يستطيعون أيضا الوقوف دائما بوجه ترامب حول قضية غزة. الآن يريدون خلط الأوراق من جديد بالورقة السورية. بالنتيجة سوريا دولة تريد أن تحافظ على سيادتها، لن تقبل أن يكون هناك أراضي محتلة لها ويكون هناك تجاوزات أمنية ومن ثم يكون هناك
0: توافقات. سنأتي إلى هذه النقطة أستاذ ياسر، ولكن أيضا يعني قد يرى مراقب بأنه حصر تفسير ما تقوم به إسرائيل بوضعها الداخلي، المعركة الانتخابية، يغيب عنها الصورة الأكبر وهي تركيا التي يعني ليلا نهارا من نتنياهو من رئيس أركانه من مختلف شخوص الاحتلال الإسرائيلي يتحدثون عن رفضهم لتموضع تركيا، يتحدثون عن أمنهم وارتباطه بهذا الموضوع. أيضا ما جرى في أبو ظهور يعني يكرر ما جرى في التي فور سابقا. فعن نقطة التموضع التركي والعلاقة ما بين دمشق وأنقرة والمخاوف من أن تكون سوريا ساحة مواجهة تركية إسرائيلية.
6: يعني أولا نقاط التموقع لتركيا أو التفاهمات على تدريبات عسكرية والتنسيق مع الدولة السورية هو شأن سوري تركي بدون استثناء، يعني لا يستطيع أحد أن يتدخل في هذا الجانب. الجانب الآخر، هذه النقاط لا تشكل خطرا على أي دولة، سيما إذا علمنا على خصوص الكيان المحتل هناك مسافات بالمئات الكيلومترات، وبالتالي لا يمكن أن تتزرع إسرائيل أن هذه النقاط ستشكل خطرا عليها. الأمر الثالث، كانت إيران على الحدود السورية في الجولان ولم نسمع بأن إسرائيل كانت تعترض، وإيران هي دولة بالنسبة لإسرائيل لطالما تغنت بمعاداتها. الآن تم كف يد إسرائيل ونتنياهو عن محاربة إيران بقرار الرئيس ترامب، إذن ستبحث إسرائيل عن عدو جديد، وهذا العدو سيكون تركيا. ولكن كما قلت تركيا في مواقع بعيدة جدا على أن تشكل أي خطر على حدود الكيان الغاصب بالنتيجة، ولكن في نفس الوقت كانت إيران قبل بضع سنين على الحدود مباشرة ولم نسمع أن إسرائيل كانت تعترض وأن إسرائيل كانت يعني تنكل وتضرب. إذن بالنتيجة إسرائيل تبحث عن عدو من أجل الاستمرار. أتكلم عن حكومة اليمين المتطرف لأن إسرائيل لا يمكن أن تبقى بدون عدو.
0: ذكرت بأنه سوريا ستحافظ على سيادتها، ما نتابع بأن هناك تعاون تركي سوري، مذكرة تفاهم، الرئيس السوري اليوم استقبل وزير الطاقة التركي بعد يوم من استهداف أبو ظهور، والحديث الإسرائيلي المتواتر حول تركيا. يعني إسرائيل أي تعاون سوري تركي ستتعرض له، وتابعنا أنه إعادة تأهيل أبو ظهور، كيف حصلت هذه الغارات، وأي أيضا مشروع آخر ما بين سوريا وتركيا بين قوسين، لأنه إسرائيل تستشعر الخطر من كل شيء، ستتصرف إسرائيل، فبالتالي ما الممكن عمله تجاه هذا الوضع؟
6: أولا، سوريا تتعاون مع كافة الدول، ليس فقط مع تركيا، تتعاون مع المملكة العربية السعودية، تتعاون مع دول خليجية، بالإضافة إلى أنها تطرح أن يكون هناك تعاون مع دول غربية والولايات المتحدة الأمريكية. اليوم وزير الخارجية سيد أسعد الشيباني في باكستان، وكلنا نعلم أن باكستان هي جزء مهم ورئيس في الاتفاق مكة. إذن الدبلوماسية السورية سيكون لديها أكثر من تعاون، وستبحث لها عن أكثر من دولة داعمة، على منحى سياسي، على منحى اقتصادي، وعلى منحى أمني، بالإضافة على منحى عسكري. أنا أعتقد أن زيارة وزير الخارجية مؤشر ورسالة واضحة بأن سوريا تبحث عن علاقات مع الدولة النووية الإسلامية، بالإضافة إلى أن هذه الدولة أصبحت على حلف في مناطق قريبة في الأراضي السورية، بالإضافة إلى أننا يجب أن لا ننسى أن قوات الردع الباكستانية أثبتت فعاليتها وقوتها أمام الهند عندما كان هناك اعتداءات في السنة الماضية، وكانت الرسالة واضحة بأن القوات الباكستانية عندما استعانت بأجهزة دفاعات جوي وطيران صيني أثبت كفاءته. هل سوريا ستبحث عن دعم باكستاني لآلية ردع عسكرية جوية باكستانية صينية؟
0: طيب، ممكن هذا الأمر، هذا أمر يتعلق بسيادة الدولة السورية. يعني قبل الذهاب إلى باكستان، تركيا لأي مدى ممكن أن تدعم دمشق مع احتمال حصول مواجهة مباشرة؟
6: سوريا وتركيا لديهم علاقات طيبة، شراكات ممتازة على أكثر من صعيد اقتصادي وسياسي وعسكري وتدريب لكوادر عسكرية. بالنتيجة ليست هناك حرب أو حالة حرب بين سوريا وإسرائيل، وبالتالي سوريا ستبحث عن أن يكون هناك شركاء لها في هذه المعركة. سوريا ما تزال ترى بأن هذه المعركة يريدها نتنياهو، وهي لن تقدمها له، سيما إذا علمنا أن هذين الشهرين سيكون هناك من المتوقع تصعيد كبير، وبالتالي سوريا سيكون ردها على منحى سياسي دبلوماسي وليس على منحى عسكري، من أجل أن لا ينال نتنياهو الفرصة التي يبحث عنها، لأن نتنياهو بدون حرب زائل بلا محالة، وهو يبحث عن حالة حرب، ولن تعطيها لا سوريا ولا أعتقد حتى أي دولة أخرى، منها تركيا أو أي دولة أخرى.
0: شكرا لك من دمشق ياسر النجار، الكاتب والباحث السياسي. وعقب استهداف جيش الاحتلال مطار أبو ظهور العسكري، كاميرا تلفزيون العربي رصدت الوضع في المطار الواقع في ريف إدلب.
7: نحن الآن على أسوار مطار أبو ظهور العسكري، هذا المطار الذي تعرض لثماني غارات جوية من طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي، والتي استهدفت حظائر للطائرات ومدرج الطائرات داخل هذا المطار، المطار الذي خرج عن الخدمة قبل 13 عاما، وبدأت منذ مدة عمليات صيانة هذا المطار لإعادته إلى الخدمة. اتهامات متبادلة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي ومصادر تركية أو الجيش التركي، حيث اتهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الجيش التركي بأنه يقوم بإنشاء قاعدة جوية داخل هذا المطار، وأيضا قالت الجيش التركي صرح أن لا وجود لقوات في هذا المطار، وأيضا الخارجية السورية أكدت أنه لا وجود لقوات تركية داخل هذا المطار أو حتى أي قوات أجنبية أخرى. تعرض مدرج هذا المطار للاستهداف والحظائر، يمتد هذا المطار على مساحة 16 ألف متر مربع. أيضا هذا المطار يعد من أهم القواعد الجوية في الشمال السوري، هو ثاني أكبر قاعدة جوية بعد مطار المروحيات في تفتناز، هذا المطار الحربي الوحيد أيضا في محافظة إدلب، ويعد واحد من أهم المطارات الحربية، والذي كان مخصصا لإقلاع طائرات الميج 23 وميج 21 من هذا المطار، استعملته قوات النظام السابق لعدة سنوات قبل السيطرة عليه. إعادة تأهيل هذا المطار بحسب المراقبين العسكريين سيكون له أهمية كبيرة جدا على صعيد العمليات اللوجستية والعمليات الجوية، كونه أيضا قادر على استقبال طائرات الشحن، وأيضا له أهمية استراتيجية لوقوعه بين محافظات إدلب وحماة وأيضا حلب وأيضا لقربه من الحدود التركية. يذكر أن الجيش السوري بدأ بعمليات إعادة التأهيل للمطار وأيضا إعادة التأهيل لكل مقدرات الجيش السوري. هذا الأمر الذي أثار مخاوف قوات الاحتلال الإسرائيلي ودولة الاحتلال الإسرائيلي من عودة قوة الجيش السوري وأيضا تفعيل القوى الجوية للجيش السوري. يذكر أن هذا الاستهداف أيضا هو الاستهداف الأول لهذا المطار منذ سقوط نظام الأسد وأيضا ضمن الحملة الممنهجة التي نفذتها دولة الاحتلال لتدمير القوى الجوية السورية. خالد إدلبي، التلفزيون العربي، من على أسوار مطار أبو الظهور شرق إدلب.
0: إلى تطورات في الجنوب اللبناني، مع استمرار القصف الإسرائيلي وأعمال التفجير التي تنفذها قوات الاحتلال، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقذيفة مدفعية منزلا في بلدة المنصور جنوبي لبنان، الأمر الذي أدى إلى اندلاع النيران فيه واحتراقه. وأظهرت هذه المشاهد عدة تفجيرات نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في كفر تبنيت وطلوسة جنوبي لبنان. وأفادت مصادر محلية أن الاحتلال الإسرائيلي شن غارات استهدفت مدينة النبطية ودوحة كفر رمان ومرتفعات علي الطاهر وأطراف المنصور ومجد الزون، في حين طاول القصف المدفعي وادي سلوقي ووادي الحجير وسط عمليات تفجير نفذها الاحتلال في حداثة وبيوت السياد. سياسيا، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن العمل سيتواصل لإعادة بناء الدولة بالتوازي مع العمل لإنهاء الوضع الراهن في الجنوب. أضاف عون أن التحدي الأكبر حاليا هو إعادة إعمار الجنوب بعد انسحاب إسرائيل وانتشار الجيش على كامل الحدود. أتابع عون أنه تلقى رسالة من نظيره الفرنسي بشأن الاجتماع التحضيري لدعم الجيش اللبناني في باريس الشهر المقبل. أعلن المركز الإعلامي لمحور تعز أن القوات المسلحة أحبطت محاولة التسلل للحوثيين في جبهة القصر شرقي المدينة، في حين نشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية مشاهد قال إنها لاستهداف الطيران المسير التابع للفرقة السادسة طوارئ مواقع وعناصر لجماعة الحوثيين في محور مران شمال غرب محافظة صعدة. وفي وقت تتواصل فيه هجمات الحوثيين على مواقع عدة للقوات الحكومية في اليمن، قال المتحدث باسم الجماعة إنهم تمكنوا من فرض معادلات ثلاث لصد ما وصفه بالاعتداءات السعودية، وهي الحصار بالحصار وضرب التحشيدات وحماية السيادة اليمنية على حد قوله.
8: اليوم فرضنا عليهم ثلاث معادلات. المعادلة الأولى الحصار بالحصار، مقابل الحصار الذي يفرضه علينا العدو السعودي، فرضنا عليه حصارا في البحر الأحمر، وبفضل الله أنه أصبح حصارا محكما لا يستطيع السعودي تمرير سفينة واحدة، وهذا من فضل الله علينا. والنقطة الثانية أو المعادلة الثانية التي فرضتها قواتنا المسلحة اليوم، معادلة ضرب التحشيدات السعودية أينما كانت، ونحن نشاهد بفضل الله وبركة الله هذه الضربات. المعادلة الثالثة، أصبحنا اليوم نحمي سيادة اليمن ونحمي أجواء اليمن من أي اختراق سعودي لبلدنا، وأصبحنا بفضل الله أمام أي اختراق نضرب الأعداء بضربات منكلة.
0: حذرت الأمم المتحدة من أن الهجمات التي تنفذها جماعة أنصار الله الحوثي تهدد بجر اليمن إلى دوامة أوسع من المواجهات الإقليمية. وشدد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان توجريك على ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.
9: نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن هجمات شنها الحوثيون ضد أهداف في السعودية. هذه الهجمات تهدد بمزيد من انخراط اليمن في المواجهة الإقليمية الأوسع في وقت تواجه فيه المنطقة بالفعل ضغوطا شديدة، فيما تتعرض حركة التجارة الإقليمية وتدفقات الطاقة لضغوط كبيرة.
0: إلى التطورات في السودان، حيث وصلت إلى مدينة أم درمان مجموعة منشقة جديدة عن الدعم السريع وانضمت إلى الجيش السوداني. وصلت القوة التي يقودها العقيد موسى 50 بكامل عتادها العسكري المكون من 8 مركبات قتالية وعربة مصفحة، وكان في استقبالها اللواء نور القبة الذي أشاد بانضمام القوات إلى الجيش، مبيناً أن عدداً من قادة وقوات الدعم السريع في طريقهم من شمال دارفور وكردفان إلى أم درمان للانضمام للجيش.
10: احنا طبعا اتينا من اولاي شمال دارفور من شقيق من الملايش اخواننا ميليشيات الدعم السريع، واحنا اصلا من قوات الشعب المسلحه ومن صلب قوات الشعب المسلح، احنا ناس جيش وجينا راجعين لحضن الوطن وجينا من اجل ناسيات النور القبه. هم طبعا ساعدونا في الحضور الى ولايه الخرطوم هنا ان شاء الله، واحنا جسم واحد وعضدا واحد للسودان، ورانا ارتال كثيره جدا يا اخواننا. الشغل الماشي هناك في السودان ده شغل غلط، الميليشيا شغل بتاع حراميه وشغل ما ماشي عديل، شغل كله بتاع شليليات وشغل شرذمة، واحنا افتكرنا الناس دي بيقولوا دولة بتاع التأسيس، لكن التأسيس بتاع حرامية، أسسوا دولة بتاع الحرامية وليس دولة مؤسسة لتسيطر سوق السودان لقدام.
0: من باريس ينضم إلينا الآن دكتور محمد ترشين الأكاديمي والباحث السوداني. دكتور محمد تحياتي لك، نتابع الانشقاقات ومنها القوة التي يقودها موسى خمسين، وهناك حديث عن مزيدا من الانشقاقات سواء من دارفور أو من أقاليم أو من مناطق كردفان. بداية، ما التفسير لهذه الانشقاقات عن قوات الدعم السريع؟
11: في البداية التحية لك وللسادة المشاهدين الكرام. بلا شك ظاهرة الانشقاقات ظلت حاضرة في العمل العسكري لا سيما في المجموعات التي تمردت منذ تأسيس الدولة السودانية، واعتقد تماما ان الان ظاهره الانشقاقات داخل الدعم السريع بدات في التزايد شيئا فشيء، وذلك يعود الى طبيعه العمليات العسكريه وكذلك المواجهات العسكريه، بحيث ان في بادئ الامر كان الدعم السريع يمتلك المبادره والمبادئه والتفوق العسكري، بحيث انه يسيطر على العاصمه الخرطوم وكذلك مدن الوسط او ولايات الوسط متمثله في الجزيره وكذلك سنار، فضلا عن ذلك كان يسيطر ايضا على بشكل او باخر على كردفان لا سيما في محور طريق الصادرات. والان بدات العمليات العسكريه تميل الى صالح الجيش السوداني، بحيث ان استطاع الجيش السوداني ان يستعيد العاصمه وكذلك ولايتي الجزيره والسنار، فضلا عن استعادته مؤخرا لمحور الصادرات الذي يضم مدن مهمه كبارة كذلك جبره الشيخ، بالاضافه الى مسيال وغيرها من المدن. فبالتالي كل هؤلاء المقاتلين الذين كانوا يدعون للدعم السريع، وفي الأصل هي مجموعات كما أشار هو، هي كانت في الأصل هي تتبع لحرس الحدود، وحرس الحدود كانت هي المجموعات التي بدأت تشكيلها إبان الاتهام الذي أطلقته المحكمة الجنائية الدولية إذا الحكومة السودانية بأنها تجيش بعض الميليشيات العربية من إقليم دارفور لمهاجمة الحركات المسلحة والمدنيين. فبالتالي هؤلاء هم كانوا العمود الفقري لميليشيا الدنجاويت، ثم تحولوا إلى حرس الحدود، وبعد الخلاف الشهير الذي حدث بين محمد حمدان دقلو وموسى هلال في العام 2013 تم إخضاع هذه القوات، قوات حرس الحدود، إلى الدعم السريع. لكن سرعان ما بدأت الكثير منها تخرج، لا سيما بعد نداء السيد عبد الفتاح البرهان في الأيام الأولى للحرب بضرورة خروج كل هذه المجموعات، وبالتالي شيئا في شيء ستخرج هذه المجموعات نتيجة للتأثير الكبير الذي يمتلكه النور قبة ومن خلفه موسى هلال وسط هذه المجموعات.
0: طيب،
11: فبالتالي ظاهرة
0: دكتور محمد يعني هذه الصورة بمجملها، ولكن يعني الحديث عن انشقاقات من دارفور وكردفان وأن بعض من عدد قادة وقوات الدعم السريع ستأتي من تلك المناطق، الصورة في دارفور مغايرة تماما لما يحصل على ما يبدو في شمال وغرب كردفان. يعني في كردفان معارك استنزاف وأيضا تتالي الانشقاقات، أما في دارفور في نيالا الوضع ليس كذلك. هل هذا دقيق؟
11: هي الفكرة ينبغي أن تكون أكثر وضوحا، بحيث أن دائما الدعم السريع والمواجهات العسكرية القوات المقاتلة أو القوات التي تمتلك القدرات العسكرية والكفاءة العسكرية هي دائما ما تكون في أرض المعركة وفي مسارح العمليات، أما القوات الأخرى التي تكون في المؤخرة كما يسموها باللغة العسكرية هي دائما القوات الأقل تأثير أقل تدريبا عسكريا، المصابين كذلك القوات التي يتم استراحتها لدخولها المعركة مجددا. فبالتالي أنا في تقديري قضية الانشقاقات واستمراريتها هي مربوطة بالتحولات داخل مؤسسة الدعم السريع، بحيث أن الدعم السريع هو لا يقوم بالتشكيلات العسكرية التي تنخرط فيها الجيوش والأجهزة العسكرية الصرفة، وإنما هي مجموعات عسكرية، والمجموعات العسكرية هي مجموعات تنتمي إلى قبائل معينة. فبالتالي كل ما كانت المجموعة الإثنية أو القبيلة هناك شخص يمكن أن يؤثر عليها، وهنا الشرطة إلى هذه المجموعة التي يتبع عدد كبير جدا من المقاتلين إلى إثنية المحامين، ومعلوم تماما أن موسى هلال هو الزعيم الروحي لهذه الإثنية، فبالتالي هو صاحب التأثير والنرقبة أيضا. فبالتالي هذه المجموعات معلوم تماما أنها ستنشق، وهناك أيضا أصوات من داخل الدعم السريع كانت تتوقع بأن تخرج هذه المجموعات، كذلك أيضا المجموعات التي خرجت من كردفان، بحيث أن المعارك أصبحت شيئا فشيئا تتجه نحو المناطق وسط كردفان. فبالتالي هنالك مجموعات إثنية تفضل بأنها تخرج من الدعم السريع حتى تغي مناطقها وأهلها المواجهات المسلحة، وكذلك الآثار المترتبة على المواجهات المسلحة. فبالتالي ظاهرة الانشقاقات ستظل مستمرة بشكل أو بآخر كلما زادت وتيرة المواجهات العسكرية، وكلما زادت حدة الانقسامات الإثنية والقبلية داخل الدعم السريع.
0: دكتور محمد، من هو اللواء نور القبة، ولماذا يعني هو من يبدو حلقة الوصل في هذا الموضوع والانشقاقات، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يعني أيا كان من انشق كان يقاتل مع قوات الدعم السريع خلال السنوات الماضية، فهل ينضم إلى الجيش ويقاتل من كان يقاتل معه بهذه البساطة، خاصة أن المشكلة الأساس أن قوات الدعم السريع كانت جزء من الجيش السوداني؟
11: وهذا هو ما يعكس حقيقة الصراع في السودان، هو بأنه صراع في جوهره، صراع حول السلطة والثروة. لذا نرى مثل هذه الانشقاقات، بالأمس كل هذه المجموعة سواء كان نور قبة أو أبو عقل كيكل كلهم كانوا يتحدثون بأنهم هم ضد الدولة السودانية، يرغبون في إعادة تأسيس وبناء المؤسسات، لكن سرعان ما انقلبوا وعادوا إلى الدولة السودانية ممثلة في الأجهزة العسكرية وكذلك الحكومة. النور قبة هو من الشخصيات المحورية جدا في تاريخ الحرب في السودان، لا سيما الحرب التي اندلعت منذ العام 2003 وحتى يومنا هذا، بحيث أنه هو من المجموعات العسكرية القليلة جدا الذي كان له دور كبير في حرس الحدود من قبل المجموعة الجنجويد. والأهم من ذلك هو كان العنصر الذي رجح تقوية محمد حمدان دبلو في الخلاف الشهير الذي حدث بينه وبين موسى هلال في العام 2007، حيث أن محمد حمدان دبلو عندئذ تمرد أيضا وذهب إلى الإمارات قبل مرة، وكان أيضا النور قبة هو من أهم الشخصيات التي اعتمد عليها، لكن سرعان ما توصلت معهم الحكومة إلى اتفاق سياسي من خلاله صعد محمد حمدان وكذلك النور القبة. فبالتالي الآن أنا أعتقد بأن الحكومة لديها رهانات كبيرة على النور القبة، لا سيما في استقطاب المجموعات العربية وشبه العربية التي تقاتل في صفوف الدعم السريع، باعتبار أن بشكل أو بآخر الدعم السريع العمود الفقري والقوة الصلبة هي من المجموعات العربية وشبه العربية في كردفان ودارفور. فبالتالي وجود شخص محوري كالنور القبة لديه شبكة علاقات ولديه عدد كبير جدا من الجنود والمقاتلين من أبناء عشيرته أو من المجموعات التي يمكن أن تثق فيه، جعل الحكومة تعتمد عليه بشكل كبير جدا وتعتبره المحطة الرئيسية للتنسيق بين المجموعات التي تود مغادرة صفوف الدعم السريع. وبالتالي أعتقد بأن بهذه الخطوة النور القبة سيعمل بشكل أو بآخر لتقوية نفوذه للحصول على امتيازات جديدة، باعتبار أن كلما استقطب عدد أكبر من المقاتلين وأحدث انشقاقات أكبر في صفوف الدعم السريع كلما ساهم ذلك في تقوية رصيده، سواء كان على الصعيد السياسي أو على الصعيد العسكري، باعتبار بأن الرجل لديه طموحات بأن يكون هو الوريث الأكبر للدعم السريع بشكل أو بآخر، باعتبار أن نلاحظ من خلال كل هذه الانشقاقات بأن ليس هنالك رؤية من قبل الحكومة السودانية لدمج هذه العناصر والمجموعات المسلحة في إطار المؤسسة العسكرية الواحدة، وإنما الإبقاء عليها بشكل تشكيلات منفردة حتى تستطيع من خلالها تحقيق بعض المكاسب. وهذه أيضا تشكل شكل من أشكال الخطورة، باعتبار أن كلما تعددت الفصائل المسلحة ذلك سيكون أيضا مدخل لانفجار الأوضاع من الداخل كما حدث من قبل الدعم السريع.
0: شكرا جزيلا لك من باريس الدكتور محمد تورشين الأكاديمي والباحث السوداني. في مصر التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع قائد قوات القيادة العامة في الشرق الليبي خليفة حفتر، وقالت الرئاسة المصرية إن السيسي أكد ضرورة الحفاظ على وحدة ليبيا والعمل على توحيد المؤسسات الليبية وعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية. أشار البيان المصري إلى أن السيسي جدد أيضا دعم بلاده للمبادرات الرامية إلى تحقيق الأمن والتنمية في ليبيا وضمان وحدة وسلامة أراضيها. قتل 4 أشخاص جراء استهداف طائرة مسيرة روسية حافلة ركاب في مدينة خيرسون جنوب أوكرانيا. وقالت الإدارة العسكرية لمقاطعة خيرسون إن الأجهزة المختصة عملت على تحديد هوية القتلى. كما أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية في زاباروجيا مقتل شخص واحد وإصابة 6 آخرين جراء هجوم شنته القوات الروسية على المدينة. وثقت مقاطع مصورة مشاهد الدمار جراء الهجوم بصاروخين باليستيين وطائرات مسيرة. في المقابل نقلت وكالة انترفاكس عن وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية استهدفت سفينة شحن في البحر الأسود بالقرب من ميناء أوديسا الأوكراني بدعوى أن السفينة كانت تحمل شحنة عسكرية. أقلت وكالة تاس نقلا عن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن روسيا بدأت استيراد الوقود في ظل تراجع إنتاج المصافي ونقص الإمدادات في عدد من المناطق. أضاف نوفاك أن عدة مصاف نفطية ستستأنف العمل قريبا بعد انتهاء أعمال الصيانة، ما من شأنه أن يسهم في تحسين توافر الوقود في السوق المحلية. واضطرت روسيا إلى اللجوء للاستيراد بعدما أن أدت الضربات الأوكرانية المتواصلة على منشآت الطاقة لديها خلال الأشهر القليلة الماضية إلى انخفاض إنتاج قطاع التكرير، ما تسبب في نقص الوقود في مناطق مختلفة من البلاد. في كييف صوت البرلمان الأوكراني لتعيين يفهن خمارة وزيرا للدفاع منهيا فراغا استمر شهرا وسط احتجاجات تطالب بإعادة سلفه ميخاليو فيدروف الذي حذر من أزمات في إدارة الدولة والفساد بالتزامن مع احتجاجات ومداهمات لهيئات مكافحة الفساد.
12: حسم الجدل. بالإجماع صوت البرلمان الأوكراني على تعيين وزير دفاع جديد ومعه وزير الخارجية. تصويت أنهى فراغا استمر قرابة شهر في 2 من أكثر مؤسسات الدولة حساسية خلال الحرب. ثبت النواب أندري سيبيها وزيرا للخارجية وعينوا يفهين خمارة وزيرا للدفاع. الرجل القادم من جهاز الأمن الأوكراني أنهى جدل خدمته العسكرية التزاما بالقانون الذي يشترط أن يكون وزير الدفاع شخصية مدنية.
13: تستخدم روسيا في أوكرانيا أكثر أساليب الحرب غدرا ووحشية، ونحن نعرف خطواتها المقبلة وخططها للتعبئة. لدينا 3 أولويات رئيسية ومتساوية في الأهمية: الجبهة وتعزيز قدرات الجيش وتطوير الصناعات الدفاعية.
12: التصويت داخل القاعة لم ينهي الجدل خارجها. أمام مبنى البرلمان جدد محتجون مطالبتهم بإعادة وزير الدفاع السابق ميخايلو فيودروف والحفاظ على الإصلاحات التي بدأها خصوصا في ملفات التسليح والمشتريات العسكرية. عشية التصويت خرج فيودروف بخطاب تجاوز فيه قضية إبعاده ليتحدث عن أزمة في إدارة الدولة ويدعو إلى فتح نقاش بشأن تنظيم الانتخابات خلال الحرب.
14: إننا نواجه أزمة حوكمة بنيوية، يجب أن نجد آلية قانونية وآمنة وواقعية تمكن أوكرانيا من استعادة مسار ديمقراطي كامل حتى في ظل ظروف حرب طويلة الأمد.
12: تأتي هذه التصريحات مع إعلان هيئات مكافحة الفساد كشف مخطط يشتبه في استخدامه لغسل نحو 150 مليون هريفنا، أي ما يزيد على 3 ملايين دولار. وبحسب جهات التحقيق تشمل الشبهات نوابا ومسؤولا في مكتب الرئيس وشخصيات مصرفية.
15: بين تعيينات جديدة داخل مؤسسات الدولة واحتجاجات في الشارع وتحقيقات تستهدف مسؤولين ونوابا تتداخل في أوكرانيا ملفات الحرب والفساد والثقة في السلطة، ورغم أن كل قضية تحمل تفاصيلها الخاصة فإن تزامنها يطرح سؤالا ملحا، هل يتعلق الأمر بأزمات منفصلة يمكن احتواؤها أم بمؤشرات على أزمة سياسية عامة قد تصبح أكثر وضوحا مع استمرار الحرب؟ محمد زاوي، التلفزيون العربي، كييف.
0: انطلقت سفينة حاويات صينية متجهة إلى أوروبا عبر طريق يمر عبر الدائرة القطبية الشمالية. يعد هذا المسار الذي تسلكه السفينة مسارا مختصرا يجنبها المرور عبر الشرق الأوسط، لكنه ينضوي في الوقت نفسه على مخاطر ومحاذير.
16: من صخب الموانئ الشرقية للصين وتحديدا من ميناء نينغبو، تبحر سفينة الحاويات الصينية دبي تاور في رحلة تاريخية غير مسبوقة. الوجهة ليست المسارات التقليدية الدافئة، بل أقصى الشمال المتجمد، حيث يولد ممر تجاري يعيد صياغة حركة الملاحة بين آسيا وأوروبا. إنها أول رحلة ضمن برنامج من 8 رحلات بمعدل رحلة كل أسبوع حتى مطلع أكتوبر. السفينة تحمل نحو 1740 حاوية، أي إنها صغيرة مقارنة بعمالقة السويس، لكنها تجربة صينية طموحة في تفعيل طريق الحرير القطبي. صحيفة الغارديان وصفت الخطوة الصينية بالمفاجئة، وقالت إن ماركو روبيو عندما دعا العالم للبحث عن ممرات شحن جديدة لتجاوز مضيق هرمز، فمن غير المرجح أنه كان يفكر في الطريق البحري الشمالي للقطب الشمالي. لكن بين الطريق التقليدي الذي يعبر قناة السويس ويستغرق 40 يوما، والطريق الجديد عبر الدائرة القطبية الشمالية الذي يستغرق 20 يوما فقط، تكمن تحديات عدة، حيث يتيح ذوبان الجليد الموسمي فترة محددة لعبور الحاويات بسلاسة دون الحاجة إلى كاسحات جليد. إذ أكدت شركة سي ليجند المالكة للسفينة أن الرحلة التي تقودها تستغل نافذة الملاحة الصيفية القصيرة الممتدة حتى أكتوبر. يأتي ذلك في وقت أبدت فيه جماعات بيئية قلقها إزاء الآثار السلبية التي يمكن أن تخلفها السفن على الغطاء الجليدي للمحيط المتجمد الشمالي.
0: أفادت وزارة الصحة في الكونغو الديمقراطية بتفشي فيروس إيبولا بوتيرة غير مسبوقة، مع تسجيل أكثر من 5000 حالة، منها نحو 2400 وفاة، في حين يواصل الفيروس الانتشار في مناطق تواجه ظروفاً بالغة الصعوبة وفق تقارير محلية وأممية. وأكدت أن النزوح وانعدام الأمن يزيدان من تعقيد جهود الاستجابة ومواجهة تفشي الفيروس. قتل 100 شخص على الأقل في انهيار أرضي بمنجم ذهب يستغل بطرق تقليدية غربي جمهورية أفريقيا الوسطى بالقرب من الحدود مع الكاميرون. أشارت مصادر محلية لوكالة الصحافة الفرنسية أن الحادثة وقع في منجم للذهب في زامبوي على بعد حوالي 50 كيلومترا من بلدة بابوبا في أفريقيا الوسطى. في ظل جمود المحادثات بين واشنطن وطهران، رأت صحف أجنبية أن إيران تراهن على استخدام ورقة مضيق هرمز وتزايد المخاوف الاقتصادية لدى حلفاء واشنطن لدفع ترامب للعودة إلى طاولة المفاوضات. نتابع تقرير الصحف ومن بعده يلقاكم أحمد خير الدين في الأخيرة.
17: في صحيفة نيويورك تايمز، أشار ستيفن إيرلانجر إلى أن إدارة ترامب تعود إلى الضغط الاقتصادي على إيران بعدما أصبحت خياراتها العسكرية محدودة، لكن نجاح العقوبات يبقى موضع شك، إذ راكمت طهران منذ 1979 خبرة واسعة في التكيف مع العقوبات والالتفاف عليها. وأضاف: لا شك أن بعض القادة الإيرانيين يشعرون بقلق بالغ إزاء الأزمة الاقتصادية ويدعمون التوصل إلى اتفاق دبلوماسي أسرع مع واشنطن، لكن يبدو أنهم يجمعون على ضرورة إبقاء السيطرة على مضيق هرمز باعتباره أفضل وسيلة ضغط وردع. ورأى أن إيران تراهن على أن إغلاق المضيق سيزيد الضغط على ترامب للتراجع أولاً والتفاوض على اتفاق مقبول بالنسبة لها، كما أنها تراهن على تزايد المخاوف الاقتصادية لدى حلفاء واشنطن لدفع ترامب للعودة إلى طاولة المفاوضات. ونقل عن محللين أيضاً أن خيار إيران محصور بين الاستسلام التام أو خوض المعركة، ورهانها هو أن السبيل الوحيد للحصول على صفقة أفضل هو زيادة التكاليف على الاقتصاد العالمي وترامب. صحيفة بوليتيكو الأمريكية ناقشت استراتيجية ترامب بالضغط الاقتصادي على إيران، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي تتوعد فيه الإدارة الأمريكية إيران بعزلة اقتصادية غير مسبوقة، يحذر مسؤولون أمريكيون سابقون وخبراء من أن طهران قد تكون مستعدة لتحمل ألم أكبر بكثير مما تتوقعه واشنطن، وهم يشككون في أن تجديد الخناق الاقتصادي سيجبر إيران على التخلي عن رغبتها في فرض رسوم على السفن التي تمر عبر مضيق هرمز وتقديم التنازلات التي يطالب بها ترامب لإنهاء الحرب. ورأت الصحيفة أن قادة إيران ينظرون إلى الصراع على أنه وجودي، ما يعطي طهران دافعاً أكبر لتحمل الألم الاقتصادي بدلاً من قبول الشروط التي تعتقد أنها قد تعرض النظام للخطر. بدورها توقفت صحيفة وول ستريت جورنال عند الهجمات الإيرانية على السفن في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن إدارة ترامب التي تركز على الضغط الاقتصادي تتجنب الاستفزازات في الممر المائي الاستراتيجي، إذ تراهن على أن الجمع بين العقوبات الصارمة والحصار البحري سيدفع الاقتصاد الإيراني المتدهور إلى الانهيار ويجبر إيران على تقديم تنازلات. وأضافت أن تغيير نهج البيت الأبيض أثار مخاوف في المنطقة من استمرار خنق مضيق هرمز وسط مواجهة طويلة الأمد. ونقلت عن مسؤولين أن حلفاء أمريكا في المنطقة لا يرغبون في عودة الحرب، لكنهم يعتقدون أن إيران سترد عسكريا في نهاية المطاف على الضغوط الاقتصادية المتزايدة، ما سيعيد الصراع إلى ذروته. في صحيفة نيويورك تايمز أيضاً انتقد بيتر بيكر سياسة ترامب الخارجية، معتبراً أن نهجه في العلاقات الدولية بات يقوم على مهاجمة الأصدقاء ومصادقة الأعداء، فبينما تداعت التحالفات التقليدية من أوروبا إلى آسيا إلى الشرق الأوسط، يسعى ترامب إلى استمالة من كانوا يعتبرون خصوماً له، مشيراً إلى أن تهديد سلطنة عمان بالقصف والتصعيد مع كندا وتقليص الدعم العسكري لكوريا الجنوبية تتزامن مع تقارب ترامب مع كوريا الشمالية. واعتبر أن الحرب على إيران عمقت هذا التحول، فالدول الحليفة التي رفضت الانخراط عسكريا في الحرب أو ضمان الملاحة في مضيق هرمز باتت تعامل كخصوم. ونقل عن محللين أن تصعيد ترامب ضد كندا وحلفاء الولايات المتحدة الآخرين نابع من عجز ترامب عن إنهاء الحرب على إيران، ويبدو أنه عالق في مأزق جيوسياسي دون مسار واضح للمضي قدما. في ملف أوكرانيا، استعرضت مجلة The Economist لبريطانيا الضرر البالغ الذي كبده الاقتصاد الأوكراني جراء الهجمات الروسية، مشيرة إلى أن الغارات الروسية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية كلفت الشركات الأوكرانية حوالي 500 مليون دولار. والأكثر إثارة للقلق هو التكتيك الروسي الجديد المتمثل في استهداف سفن الشحن المدنية التي تستخدم موانئ أوكرانيا على البحر الأسود، مما يهدد الاقتصاد بشكل أكبر. كما لفتت إلى أن أكثر ما يقلق أوكرانيا هو الحصار الروسي المفروض على صادراتها البحرية، إذ لا تستطيع الرد بالمثل بشكل كامل، ولذلك من المرجح أن تواصل موسكو هذا الحصار بغض النظر عن الجهود الدبلوماسية. وبينما أشارت إلى أن إنتاج روسيا من الصواريخ الباليستية يتزايد في الوقت الذي يتضاءل فيه مخزون أوكرانيا من الصواريخ الاعتراضية، خلصت المجلة إلى أنه ما لم تجد أوكرانيا مصدراً موثوقاً للصواريخ الباليستية الاعتراضية، فإن اقتصادها وقدراتها العسكرية ستتعرض لضربة قوية، لذا سيحتاج الشركاء الغربيون إلى تكثيف دعمهم.

الأخيرة من التلفزيون العربي في لوسيل، معي أنا أحمد خير الدين، وهذه ملفات الليلة. وزارة الحرب الأمريكية تبحث إعادة الانتشار في الشرق الأوسط وتقليص وجودها في المنطقة. نسأل كيف أثرت الحرب مع إيران على عقيدة واشنطن في المنطقة، وما أثر ذلك على دول الخليج. في ظل التصعيد بين الحوثيين والحكومة اليمنية، مخاوف من دوامة أوسع للحرب الإقليمية، هل تتحول المواجهات في اليمن إلى حرب مفتوحة؟ وفي الأخيرة أيضاً، اجتماع في البيت الأبيض بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومديري شركات العملات المشفرة، نسلط الضوء على علاقة الرئيس الأمريكي بعالم الكريبتو.

الحرب مع إيران قد لا تنتهي فقط بتغيير موازين القوة بين واشنطن وطهران، بل قد تعيد رسم خريطة الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط التي استقرت على مدى عقود. وزارة الحرب الأمريكية تدرس تقليص وجودها العسكري في المنطقة بعد انتهاء الحرب وإعادة النظر في جدوى القواعد الكبرى المنتشرة قرب إيران بعدما أظهرت أشهر المواجهة مدى تعرضها للصواريخ والمسيرات الإيرانية. هذا ما كشفته صحيفة واشنطن بوست نقلا عن 8 مسؤولين وأشخاص مطلعين على المناقشات داخل المؤسسة الدفاعية الأمريكية. بحسب الصحيفة، يدرس

ترك والقيادة المركزية تمهيدا لاتخاذ قرارات بشأن القواعد التي ينبغي إعادة بنائها والقواعد التي قد لا تعود كما كانت. حجم التحول المحتمل يتضح بالنظر إلى خريطة الانتشار الحالية. القيادة المركزية الأمريكية تنشر في الظروف العادية نحو 40,000 عسكري في قرابة 20 موقعا تمتد من الأردن إلى سلطنة عمان. في قلب هذه الشبكة تقع دول الخليج. البحرين تستضيف مقر الأصول الخامس، فيما تستضيف الكويت قوات ومنشآت برية وجوية إلى جانب انتشار أمريكي في قطر والإمارات والسعودية. لكن الحرب قلبت إحدى أهم فرضيات هذا الانتشار، القواعد التي منحت الولايات المتحدة لعقود قدرة على الاقتراب من إيران والتدخل السريع ضدها، تحولت في المقابل إلى أهداف ثابتة وفي مرمى النيران الإيرانية. لهذا كانت القيادة المركزية قد أخلت حتى قبل اندلاع الحرب في فبراير عددا من قواعدها، أو خفضت مستويات الوجود فيها بعدما اعتبرتها شديدة التعرض للصواريخ والمسيرات الإيرانية. واشنطن بوست نقلت عن شخص مطلع على هذه التحركات قوله إن بعض التغييرات قد يستمر حتى بعد انتهاء الحرب، مضيفا عبارة لافتة: إيران تعتقد أننا موجودون في الأماكن التقليدية لكننا لسنا هناك. الحرب الأخيرة قدمت أسبابا عملية لهذا التفكير، فبحسب ما سبق وأن نشرته الصحيفة قتل 6 عسكريين أمريكيين في ضربة استهدفت ميناء شعيبة في الكويت في مارس، بينما تعرض أكثر من 200 موقع ومنشأة أمريكية للضرر أو التدمير خلال هذه المواجهة. للدفاع عن قوتها استهلكت الولايات المتحدة أكثر من 1000 صاروخ اعتراضي متطور من منظومتي باتريوت وثاد في استنزاف لمخزونات هي أصلا من أكثر الذخائر الدفاعية تكلفة وحساسية لدى بنتاغون. أما فاتورة الحرب فتقدر وزارة الدفاع الأمريكية أن تبلغ نحو 37 مليارا و500 مليون دولار حتى نهاية سبتمبر. هذا الرقم لا يتضمن تكلفة إعادة بناء القواعد المتضررة. لهذا لم يعد السؤال داخل واشنطن فقط كيف تصلح الولايات المتحدة ما دمرته الحرب، بل هل ينبغي أصلا إعادة بناء شبكة القواعد بالطريقة نفسها؟ أحد الخيارات المطروحة وفق واشنطن بوست هو نقل قوات ومعدات أمريكية غربا بعيدا عن الخليج وأكثر بعدا عن إيران نحو الأردن أو الساحل الغربي للسعودية، بينما تطرح دوائر أخرى تعزيز الانتشار داخل إسرائيل. نقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي أن قائد القيادة المركزية الأدميرال براد كوبر يؤيد مناقشة إمكانية تحريك قوات أمريكية غربا بعيدا عن الخليج، لكن أي تغيير من هذا النوع ستكون له تداعيات تتجاوز الولايات المتحدة إلى دول الخليج. الوجود العسكري الأمريكي شكل لعقود طويلة ركنا أساسيا في المنظومة الدفاعية لدول الخليج كأسلوب ردع لمواجهة التهديدات الإقليمية. أما الحرب الأخيرة فقد وضعت هذه المعادلة أمام اختبار مختلف. ماذا يحدث عندما تصبح المظلة العسكرية نفسها هدفا للحرب؟ وهل سيكون تقليص الوجود الأمريكي مجرد إعادة تموضع عسكري فرضته دروس الميدان، أم يمكن اعتباره نجاحا استراتيجيا لإيران؟

0: وللقراءة والتعليق ينضم إلينا دكتور عبد الله العتيبي، أستاذ مساعد في قسم الشؤون الدولية في جامعة قطر، وينضم إلينا من واشنطن سيد دافيد سادني النائب السابق لمساعد وزير الدفاع الأمريكي الأسبق. أهلا ومرحبا بكما. أبدأ معك دكتور عبد الله، أولا كيف تقرأ دول الخليج هذه التقارير والإشارات؟ قبلها كانت هناك إشارات أن دول الخليج نفسها هي التي تراجع ذلك، الآن ما تقوله واشنطن بوست عن مسؤولين، كيف يتم قراءته في دول الخليج؟
1: أعتقد أحمد هناك العديد من علامات الاستفهام حول هذا التقرير والعديد من الأحاديث التي حدثت، يعني هل هي تقارير حقيقية أم هي تقارير لإرسال رسالة معينة؟

0: بين دول المنطقة، بأن الولايات المتحدة منذ بداية هذه الحرب التي شنتها مع إسرائيل ضد إيران، وجدت دول الخليج ودول المنطقة أن سماءها هي أصبحت هي نوع من أنواع الرسائل الإيرانية للعالم والولايات المتحدة ودول المنطقة. بالتالي قد تكون الولايات المتحدة تحشد من أجل جولة جديدة مع إيران، لكن هذه المرة تريد أن تضغط على دول المنطقة بأنني أنا سأذهب وأعيد التموضع، وبالتالي يجب على دول المنطقة التي لم تسمح باستخدام أراضيها وأجواءها في الحرب الأربعين يوم أن تقوم الآن بالسماح للولايات المتحدة. هذه قراءة واحدة. قراءة أخرى قد تكون هذه استراتيجية أمريكية، محاولة إعادة تموضع في المنطقة، أعتقد إعادة تشكيل للعقيدة الأمنية الموجودة الأمريكية في المنطقة، لأنها هي جاءت بعد غزو، لو نستذكر أحمد، هي بدأت بعد غزو العراق للكويت، كانت البيئة الإقليمية مختلفة، هي وجدت للردع لأن زيادة التكلفة. الجانب الإيراني أعتقد أنه نظر إلى التعاون العسكري بين دول المنطقة وبين الولايات المتحدة كذريعة لاستخدامه للعديد من الهجمات لتعريض البنى التحتية الطاقة في دول المنطقة للعديد من الأضرار بشكل كبير وضرب الاقتصاد الدولي. بالتالي الآن دول المنطقة تقرأ هذه التقارير، لكن أعتقد أن سيكون هناك تواصل مباشر مع الجانب الأمريكي، وأعتقد أن هناك تواصل أصلا مع الجانب الأمريكي لفهم كيف تنظر الولايات المتحدة، خصوصا نحن نجد أن الولايات المتحدة بدأت تعود للخلف وتستعمل وتصر على موضوع الحصار البحري، على حرب قليلة الكلفة وليس حرب عالية الكلفة على الجانب الإيراني. هذا أحمد يخنق المنطقة ويخنق إيران أيضا. بالتالي هي مهمة جدا صعبة، نجدها ومعادلة جدا صعبة الآن تضيق الخناق على الجميع.
1: سأستخدم التعبير الذي أشرت إليه، العودة إلى الخلف في مواجهتها مع إيران، وأنا أسأل سيد دافتسادني عن عودة للخلف في ملفات أخرى، يحدث ذلك الآن مع كوريا الجنوبية، مراجعة لكل الأولويات. هذا إلى أي مدى هذا مرتبط بأولويات الرئيس الأمريكي وإدارته، أم أنها نظرة استراتيجية أمريكية قد تمتد مع إدارات مقبلة؟
2: أقول في هذه الحالة ليس الأمر لا يرتبط بما ذكرت. وزير الحرب لم يطلب الدراسة، دراسة أجريت من قبل جزء من البنتاغون ولم تجرى من قبل القيادة المركزية أو هيئة الأركان، وهذا يعكس الصراع الدائر في أروقة وزارة الدفاع. هل يتعين أن يكون لدينا قواعد متقدمة أو هل يجب أن ننقلب على أعقابنا ونعود إلى الخلف؟ إذن هذا جدل داخلي أمريكي يتكشف أمام أعيننا، لذلك أركز على أن الموقف ليس رسميا وليس موقف وزارة الدفاع أصلا. ثانيا أشير إلى أن الكثير من علماء العسكر والمنظرين أشاروا إلى حرب أوكرانيا وحرب إيران لأنهما أظهرتا مفاهيم أخرى للحرب، استخدام المسيرات واستخدام الصواريخ ومشاكل ذلك. هذه أمور يجب أن نأخذها بعين الاعتبار، وهذه الحرب وشكلها الجديد هل ستكون مرتبطة بقواعد متقدمة، هل تكون هذه القواعد ذات فائدة؟ هذا هو سؤال لم تجب عنه الإدارة الأمريكية، ولكنه جزء من القضية التي ينظر فيها. لذلك لا أركز كثيرا على هذه الدراسة بشأن وقعها على الأحداث الحالية.
1: دكتور عبد الله، كنت تشير إلى أهمية مراقبة زيارة رئيس البرلمان الإيراني للعراق، وهو في هذه الزيارة يتحدث وكأن هناك وضع أمني استقر وترتيبات استقرت بالفعل وضرورة وجود تعاون أمني. كيف تتعامل إيران مع تقارير كهذه ووضع كهذا، وما الذي تقول هذه التصريحات عن نظرتها لمستقبل الأمن في المنطقة؟
0: العديد أعتقد أحمد، يعني عندما تنظر إلى هذه التصريحات وهي تأتي من رئيس البرلمان والذي هو يعتبر شخص من هو مسؤول عن التفاوض،
1: رئيس الوفد المفوض،
0: بالتالي يعني تصريحات مهمة، وهي تأتي أحمد لا يمكن أن نختزلها بعيدا عن النظام الإقليمي الجديد الذي يتشكل. هناك تحالف ثلاثي سعودي تركي باكستاني، حديث قاليباف عن نظام إقليمي جديد يعطي إيحاء بأن الحرب انتهت، بالتالي الآن يتم تشكيل النظام الإقليمي الجديد. هذا أولا. ثانيا يعطي فكرة أيضا بأن التحالف أو اتفاق مكة، هو اتفاق مكة أخذ اسمه من من من من مكان توقيعه، لكن هو أيضا يعطي رمزية إسلامية، إيران دولة إسلامية هي ليست جزء من هذا الاتفاق، بالتالي هذا يعطيها يخرجها خارج هذا الاتفاق. بالتالي قد نرى تشكلا لنوع من انواع التحالفات المضاده لهذا الشيء، خصوصا وان اسرائيل لديها تحالفاتها الخاصه بها. بالتالي قد ندخل في في في في, في المنطقه الى الى الى الى لعبه المحاور، وهي لعبه جديده، لان حتى يستطيع كل طرف ان يزيد من عدد الدول التي يمتلكها سيتحول من محور الى هو البيئه الاستراتيجيه الاقليميه الجديده. بالتالي يصبح الطرف الاخر هو المحور المضاد. اسرائيل تعمل على هذا الشيء، السعوديه الان تعمل على هذا الشيء، اعتقد ان ايران بدات تدخل هذا السباق. بس السؤال الذي يطرح نفسه احمد، من هي الدول؟ ايران دائما دائبت على ان يكون استراتيجيتها مبنيه على فاعلين ما دون الدوله، يعني الحوثي، حزب الله وغيرهم. بالتالي عندما تقوم بهذا اذا بنيت على نفس المحور لن يكون محورا قويا كمحور الدول الاخرى على الجهه الاخرى. عندما تقول عن اسرائيل والهند واليونان وغيرهم وتتحدث عن السعوديه وتركيا وباكستان، بالتالي هذه التصريحات اعتقد جديده لكنها تعطي انطباعا بان ايران تعمل من اجل شيء، خصوصا ان زياره 3 أيام هي ليست زياره بسيطه، هي زياره لمقابله العديد من الاطراف داخل العراق، خصوصا اذا وضعناها مع تصريحات الحلبوسي في العراق الذي كان هناك تقارير تتحدث بانه يريد ان يكون هناك خصوصيه للتعامل بما يخص السفن العراقيه في مضيق هرمز. بالتالي بشكل او باخر العراق بدات ايضا، اذا كانت هذه التصريحات والتقارير حقيقيه، انها اعترفت او بدات تعترف بسلطه ايران على هرمز. بالتالي هي تبحث الان عن العلاقه او التعامل المميز الذي حاولت إيران أن تعرضها على الجانب الصيني والروسي. بالتالي المنطقة كلها تتغير الآن. عودة للسؤال الأول أحمد، التموضع الأمريكي تغير. الهيمنة الأمريكية مبنية على 3 أسس أساسية، مبنية على التدريبات المشتركة، التواجد العسكري، والأسلحة. هذا اللي يجعل الولايات المتحدة ركيزة أساسية في المعادلة الأمنية لأي منطقة ولأي دولة معها. بالتالي الآن عندما تقوم الولايات المتحدة ب تغيير تموضعها بشكل معين، تعطي الفرصة لمحاور أن تقود هذه الجهود في المنطقة بدلا عنها، هي بشكل أو بآخر تبتعد قليلا عن التفاعل اليومي والتفاعل الدائم بين هذه المحاور الأمنية. بالتالي قد نجد بيئة استراتيجية مختلفة كاملا عن الولايات المتحدة، وتبتعد قليلا عن الولايات المتحدة، رغم أن ما زالت الولايات المتحدة لديها مطامع و اهتمامات ومصالح في المنطقة بما تحدث بإسرائيل، الطاقة، هرمز وغيرها.
1: سيد دافيدسون، كنت تشير في الإجابة الأولى إلى أن ما تشير إليه هذه التقارير هو استشارات أو دراسة أو مواقف ما بين العسكريين والإدارة الأمريكية، لكن من خلال ما رأيناه طوال العام ونصف الماضي، ما مدى قدرة العسكريين على مقاومة هذه الآراء للإدارة الأمريكية، خصوصا مع الدلائل التي رأيناها طوال الأشهر الماضية وأحدثها الإشارة إلى التدريبات مع كوريا الجنوبية وتغيير الأولويات أو تخييف حتى النبرة الخاصة بالصين في استراتيجية الأمن القومي للبيت الأبيض؟
2: لسوء الحظ في الولايات المتحدة الأمريكية الأمر منوط بمن يستطيع أن يقنع السيد ترامب لجهة نهجه، وأولئك الذين تحدثوا عنهم في البنتاغون والذين أنتجوا هذا التقرير الذي أشرتم إليه حاولوا بدأب أن يقنعوا رئيس ترامب بآرائهم، ليس فقط فيما يخص الشرق الأوسط لكن فيما يخص الصين وكوريا الشمالية، ولكن لغاية الآن السؤال ما يزال مفتوحا، وبالتالي سوف يحاولون مرة أخرى أن يقنعوا ترامب بتوصياتهم، ولكن هذا لم يحصل بعد. يمكن أن يحصل ولكن يجب أن يقطعوا شوطا إضافيا، لأن هنالك مجموعات أخرى داخل الإدارة لديهم آراء مختلفة، ليس فقط فيما يخص وجود الجنود في الشرق الأوسط ولكن أيضا في آسيا وشرقها وأيضا في أوروبا.
1: دكتور عبد الله، ما بين هذا التغيير الذي أشرت إلى أنه جرى منذ غزو الكويت ونظرة دول المنطقة الآن أمام شعوبها بشأن المستقبل الأمني، والتخوف مما رسخته إيران باستهدافها لبعض الدول ونظرتها لترسيخ خطابها عن أن ما يحدث هو بسبب هذا الوجود الأمريكي وليس بسبب ما تفعله، ما الخيارات المتاحة؟
0: طبعا الجانب الإيراني دائب على أنه يستعمل نفس الاستراتيجية، وهو أن لا استهدف الولايات المتحدة، لا استهدف دول المنطقة لكن استهدف الولايات المتحدة، لكن نجده يستهدف المطارات والموانئ والبنى التحتية بشكل كبير، حتى قناة العربي، يعني التلفزيون العربي كان من ضمن المناطق التي تم إخلاءها ضمن الحرب. بالتالي لم يكن أحد خارج النيران الإيرانية. دول المنطقة تعلم بأن البيئة الأمنية اختلفت، يعني في التسعينات كان هناك اختلاف كبير بعد غزو العراق للكويت، اختلفت فبدأ التعاون مع الولايات المتحدة، وليس فقط الولايات المتحدة أحمد، كان هناك بريطانيا، كانت هناك فرنسا وغيرهم. لكن عندما نجد وندقق بشكل كبير نجد أن النظام الإقليمي في المنطقة دائب على أنه يجعل هناك طبقات أمنية مع كل تحدي يأتي. بمعنى عندما جاء تهديد الثورة الإيرانية كان هناك مجلس التعاون، عندما جاء الغزو العراقي كان هناك مجلس، كان هناك تحالفات وبناء وتعاونات مع دول عديدة، عندما جاء الربيع العربي كان هناك تغيرات معينة، عندما فكل هناك كانت تغيرات دائمة. الآن نجد تعاون أكثر مع أوكرانيا مثلا من ضمن الدول اللي داخلها. لكن هناك أمر مهم جدا لدى دول المنطقة بدأت تكتشفها أكثر، بأن مشاكل المنطقة يجب أن تحل من خلال نقاشات دول المنطقة، لأن الـ الـ الـ الـ القرار الأحادي من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل أدخل المنطقة في فوضى. يعني دول المنطقة كانت تعمل من أجل أن لا تقوم هذه الحرب في المقام الأول، خصوصا وأن دول المنطقة شهدت ما حدث في 12 يوم وأن انتهت الحرب باستهداف دولة قطر. بالتالي هي كان هناك نوع من أنواع أن نعم تم كسر الحاجز النفسي بين دول المنطقة وإيران، لماذا نعود إلى الكرة مرة أخرى بحرب، خصوصا ونحن نتحدث الآن عن حصار أمريكي وعن عقوبات. إذا عدنا للاستراتيجية قديمة ما عدا الحصار ممكن هو الذي بدأ والدمار الذي حدث بإيران داخليا. بالتالي هناك تغيرات داخل المنطقة، نجد أن السعودية على سبيل المثال تقود تحالفا بحريا في البحر الأحمر، نجد أن دول أخرى بدأت تستخدم استراتيجيات مختلفة فيما يخص الأمن، التحالف السعودي اللي تحدثنا عنه، الكويت وقعت مع باكستان. دول منطقة، دول تشارك نفس الألم، تشارك نفس الفكرة، لأن أحمد في النهاية في التحالفات أنت تبحث عن الحليف الذي يكون دائما يشاركك نفس الرؤية، لأن الفكرة من التحالف هي ردع وليست هجوم. بالتالي أنت تحاول أن تبحث عن هذا الحليف. أعتقد الاتفاق الثلاثي مبني على فكرة أن الاستقرار، بالتالي هذه الدول اندمجت مع بعضها البعض. قد نجد دول أخرى تنضم لهذا التحالف، وبالتالي تكون مشاكل المنطقة تحل من خلال المنطقة، من خلال أن يكون هناك نقاشات داخل المنطقة بدون أن يكون هناك، خصوصا مع العشر سنوات الأخيرة والعقد الأخير أحمد، نجد أن الولايات المتحدة كانت في لديها مواقف مختلفة عندما كان حلفائها وشركائها يتنافسون بينهم وبين بعض. نتذكر الأزمة الخليجية على سبيل المثال، نتذكر حرب الإبادة في بين إسرائيل وهجومها على إيران وهجومها على قطر أيضا وهجومها الآن مع الولايات المتحدة. بالتالي الولايات المتحدة كانت دائما مع شركائها عندما يكون ضد أعداء، لكن ماذا إذا كان الشركاء ضد بعضهم البعض؟ هنا تختلف الفكرة، أين يكون تموضع الولايات المتحدة؟ هنا أعتقد دول المنطقة بدأت تذهب أخيرا إلى ممكن فكرة أن دول المنطقة تحل مشاكل المنطقة.
1: هذا جزء مرتبط كذلك بما سأسأل عنه سيد دافيد سيدني. نحن نرى كذلك تلويح بتهديد لمرة أخرى لحليف هو سلطنة عمان، نرى كذلك انفلات من أن إسرائيل تستهدف سوريا لوجود تركي هو لدولة حلف في حلف الناتو، واعتراف حتى من معلق بارز كفريد زكريا بأن ما يحدث منذ حرب الولايات المتحدة على إيران هو خسارة للقوى الأمريكية في المنطقة. إلى أي مدى تدرك هذه الإدارة بهذه القرارات وهذه النقاشات حجم ما جرى منذ تجاهل الرئيس الأمريكي نصيحة الحلفاء وحتى قادة العسكريين بما سيحدث إذا بدأت هذه الحرب؟
3: Well, again, you say the American administration, and I'll stress again that really all that matters is.
2: أكد على أن الأمر يرتبط بترامب وتفكيره، والأمر لا يرتبط بالإدارة الأمريكية بعمومها. ليس هنالك موقف مستدام، ولكن أعود إلى ما تحدثتم به. تحدثتم عن زيارة سيد قليباف إلى العراق، رئيس البرلمان، والقضية الأساسية لم يؤتى على ذكرها في السابق، وهي ترتبط بالتالي: إن الميليشيات المدعومة إيرانيا قد أطلقت صواريخ وصلت إلى الأردن والمملكة العربية السعودية من العراق. هذه الهجمات التي انطلقت من العراق ووصلت إلى أراضي السعودية وأراضي الأردن كانت خطيرة، وقد أزهقت أرواح بسببها وتضررت البنية التحتية، والسعوديين بطبيعة الحال امتعضوا لأن العراق سمحت لإيران أن تستخدم وكلائها من الأراضي العراقية لتهاجم الأردن والسعودية العربية، وبالتالي هذا هو تعقيد يجب النظر فيه. وأعتقد أن أحد أهداف زيارة قلباف يرتبط بتخفيف الضغوطات السعودية على العراق، ويبدو أنه نجح، ويبدو أن الميليشيات الإيرانية سوف تستمر في شن هجمات على المملكة العربية السعودية انطلاقا من العراق. إذا هذه هي قضايا يجب أخذها بعين الاعتبار.
1: سأبقى معك سيد دافيد سيدني بشأن الإجابة التي تفرق فيها ما بين الإدارة وما تفعله وما يفعله البيت الأبيض، لكن الكونغرس طوال هذه المدة لم يفعل أي شيء، وعطى ضوء أخضر للرئيس الأمريكي حتى التصويت على وقف الحرب أو حتى على هذه القرارات المتعلقة بخيارات عسكرية، لم ينتج شيء.
3: نعم،
2: رئيس ترامب كالقائد الأعلى للقوات المسلحة وفقا للدستور يمكنه أن يفعل ذلك، ولكن عندما قلت أن ثمة فارق بين الإدارة وترامب، أقول إن الأمر الأساسي يرتبط برأي ترامب، ولا أتحدث هنا عن الإدارة الأمريكية، وربما لا وجود لها. بطانة ترامب ينسجون على منواله بحسب رأيه، إذا نتحدث هنا عن ترامب واستبداده برأيه.
1: دكتور عبد الله، ما فرص أن يكون هناك حوار الآن مع الجانب الإيراني، خصوصا مع هذه الإشارات التي نراها سواء من الرئيس الإيراني أو ما يقوله قاليباف ووزير الخارجية، مقارنة بما يحدث من بيانات من الحرس الثوري والمؤسسة العسكرية؟
0: حديث نقصد
1: ما بين دول الخليج
0: وإيران. أعتقد أن الخط الوحيد الذي مفعل حاليا في المفاوضات هو الخط الإيراني العماني، هذا ما نعلمه، لا يوجد مفاوضات أخرى. بالتالي الجانب الخليجي ما زال يتفاوض مع الجانب الإيراني حول الهرمز، لكن المشكلة أحمد هو بأن دول المنطقة تتفاوض مع إيران، لكن إيران تريد الثمن من أجل هرمز، وهذا الثمن لن يدفعه أو لا يستطيع أحد أن يدفعه إلا الولايات المتحدة. بالتالي دول الخليج ليس لديها ما تقوم به، ليس لديها خيارات حقيقية في التعامل مع الجانب الإيراني، غير أن هناك تعنت إيراني كبير. إيران تربط الحرب بهرمز، لكن الحرب كانت من حمل الطائرات خارج هرمز في المحيط موجودة، كانت بغواصات، كان إذن أين هرمز في المعضلة هذه؟ هرمز كان دائما تهديدا إيرانيا مستمرا على دول المنطقة، الآن يتم استخدامه بشكل كبير. دول المنطقة تريد، يعني في النهاية إيران لو كان هناك عقلانية في التعامل الإيراني ستكون من الأفضل الخطوات التي تقوم بها إيران هي عدم إغلاق هرمز، العمل مع دول المنطقة، عدم استهداف دول المنطقة، بأن تجعل الولايات المتحدة هي التي هي وإسرائيل يكونون في الزاوية، لكن هي ما تقوم به هي تحاول أن تدفع دول المنطقة أن تكون في نفس الصف مع إسرائيل أو مع الولايات المتحدة في هذه الحرب، وتحاول استهداف بشكل كبير. يعني في فترة من الفترات أحمد كان هناك استهداف لدول المنطقة ولا يوجد استهداف لإسرائيل. بالتالي الجانب الإيراني لا يوجد عقلانية في التعامل، هو يكسر كل الجسور مع دول المنطقة، وآخرها قضية الطيارين مع دولة قطر التي يتم فقط استخدامها سياسيا نظرا للحصار الكبير عليه. بالتالي المفاوضات صعبة بين دول الخليج وإيران، كون أن إيران هناك تعنت كبير، إيران لديها هي تتعامل مع الولايات المتحدة، هي تتفاوض دائما مع الولايات المتحدة، النظام يدرك بأنه هو يعتبر نفسه قوة عظمى نظرا لأنه يتعامل مع الولايات المتحدة. بالتالي هذه الدائرة، دائرة المفاوضات يريدها أن تستمر، لكن المشكلة إحنا وقفنا عند هرمز، والولايات المتحدة أعتقد أنها بدأت تصل إلى يقين بأن الحصار يؤدي أكلة، بالتالي يجب التراجع وجعل هذا الحصار حتى يتم وقت من الأوقات يتم من خلاله التعامل مع الجانب الإيراني ممكن عسكريا. ونجد أن اليوم الإمارات قطعت العلاقات الاقتصادية مع الجانب الإيراني، وهذا سيؤثر بشكل كبير، نعلم أن أهمية الإمارات بالنسبة لي كتبادل تجاري مع الجانب الإيراني. بالتالي نجد أن الجانب الإيراني ما زال يستهدف دول المنطقة، طبعا هو كان بناء على استهداف باليستي للإمارات العربية المتحدة، بالتالي نجده لا يتعامل مع دول المنطقة، هو يتعامل مع دول المنطقة كرسالة يرسلها إلى الولايات المتحدة. بالتالي هذا يجعل دول المنطقة في حيرة في التعامل مع جار لا يساعد على الاستقرار في المنطقة ببساطة.
1: شكرك دكتور عبد الله العتيبي، أستاذ المساعد في قسم الشؤون الدولية بجامعة قطر، وشكري كذلك لضيف التلفزيون العربي من واشنطن دافيد سيدني النائب السابق لمساعد وزير الدفاع الأمريكي الأسبق. شكرا جزيلا لكما على هذه القراءة والنقاش.

0: هل يتحول التصعيد العسكري في اليمن إلى حرب مفتوحة؟ سؤال بات يطرح على نطاق واسع مع اشتعال المواجهات العنيفة بين قوات حركة أنصار الله الحوثيين والقوات التابعة للحكومة المعترف بها دولياً، واتسعت دائرة القتال إلى الساحل الغربي للبلاد حيث مضيق باب المندب الاستراتيجي، على الرغم من توالي معطيات عن مباحثات تحتضنها سلطنة عمان، إلى أن التصريحات المبعوث الأممي إلى اليمن بشأن خطورة الوضع تكشف جانباً كبيراً من التخوفات الدولية من انزلاق هذا التصعيد إلى حرب شاملة. إذن مشاهدينا، ومنذ منتصف الشهر الماضي بدأت ما تعرف بأزمة مطار صنعاء بعد الرحلات الجوية بين العاصمة اليمنية والعاصمة الإيرانية، وما أعقابها من قصف سعودي ورد حوثي بفرض حصار بحري على السفن السعودية بحسب ما يقولون. بدأ أن الأمور لن تتوقف عند هاتين الخطوتين. قررت حركة أنصار الله الحوثيين شن هجمات على عدد من المواقع في مدينتي جيزان وأبها في جنوب المملكة، كما استهدفوا منشآت نفطية في ينبع على ساحل البحر الأحمر. ردت المملكة العربية السعودية بشن غارات جوية على أهداف لجماعة أنصار الله الحوثيين، بما في ذلك مدينة الحديدة وجزيرة كامران. تدخلت بعدها القوات الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا على الخط، وبدأت عمليات عسكرية واسعة على مواقع للحوثيين، رد عليها الحوثيون بهجمات واسعة على القوات الموالية للحكومة. لكن اللافت في التحرك العسكري للقوات الحكومية اليمنية هو إقحام سلاح المسيرات ونشر صور لعشرات العمليات ضد الحوثيين، وهو ما يعني فرقا عسكرية كاملة تم تدريبها وتحضيرها لهذه العمليات العسكرية النوعية التي اتسع استخدامها في الحرب الأوكرانية. في المقابل، وفق معطيات قدمها المتحدث باسم جماعة أنصار الله الحوثيين أحيا سريع، شملت حصيلة الهجمات في البحر الأحمر وخليج عدن بين 20 يوليو والتاسع عشر من الشهر الجاري، استهدف 8 سفن نفطية سعودية وأجبر 48 أخرى على العودة وفق قوله. الملاحظ بعد أسابيع من التصعيد العسكري في اليمن أنه توسع نحو مناطق الساحل الغربي، حيث مدينة المخا وميناؤها الاستراتيجي الذي لا يبعد عن مضيق باب المندب إلا أقل من 6 كيلومترات. كما نفذ مقاتلو أنصار الله الحوثيين الذين يفرضون سيطرتهم على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى هجمات عنيفة باستخدام الصواريخ البالستية على أهداف بحرية سعودية وأخرى نفطية، تماما كما حدث مع فروع شركة أرامكو في جازان. بالموازاة مع المباحثات السياسية التي تحتضنها عمان لوقف التصعيد والعودة إلى الوضع السابق، تصدر الأمم المتحدة تحذيرات من احتمال تأثر الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن بتوسع المواجهات. نتابع تصريح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك بشأن ما جرى.
1: نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن هجمات شنها الحوثيون ضد أهداف في السعودية. هذه الهجمات تهدد بمزيد من انخراط اليمن في المواجهة الإقليمية الأوسع في وقت تواجه فيه المنطقة بالفعل ضغوطا شديدة، فيما تتعرض حركة التجارة الإقليمية وتدفقات الطاقة لضغوط كبيرة.
0: وفق قراءة تحليلية أصدرتها مجموعة الأزمات الدولية، فإن هجمات الحوثي في باب المندب تؤدي غرضا سياسيا تضامنيا مع إيران، وتكشف الدراسة التحليلية أن الحوثيين لا يستطيعون إغلاق مضيق باب المندب، لكنهم بقدرتهم التأثير على حركة الشحن المرتبطة بالسعودية ورفع أقساط التأمين ودفع الشركات إلى البحث عن طرق بديلة. عن ذلك ينضم إلينا سيد أحمد ناجي، خبير الشؤون اليمنية لدى مجموعة الأزمات الدولية. أهلا ومرحبا بك معنا سيد أحمد. التحذيرات من التوسع في هذه المواجهة منذ بدأت تتكرر، لكن إلى أي مدى هناك استجابة من الجانبين، الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة أنصار الله، لهذه التحذيرات؟
2: حتى الآن نرى تصعيد متبادل من قبل الحوثيين ومن قبل الحكومة، وفي الأيام الأخيرة توسعت بشكل كبير جدا، خصوصا أن المسألة المرتبطة بالعودة إلى التسوية السياسية والمفاوضات صارت تتضاءل مع مرور الوقت. إن كان المفاوضات التي أو المسار السياسي الذي يعني تعمل عليه عمان أو من خلال مكتب المبعوث الأممي لاحتواء هذه الأزمة، هذه الجهود صارت تتضاءل مع مرور الوقت، بل كادت أن تكون منعدمة في الفترة الأخيرة. بالمقابل التصعيد مستمر. المشكلة الرئيسية أن الطرفان الحكومة اليمنية والحوثيين يجدون أن خياراتهم مربحة في الذهاب إلى التصعيد أكبر، وهذا أنا باعتقادي المشكلة الرئيسية. ومع مرور الوقت تتصاعد أيضا نطاقات هذا التصعيد، إن كان على مستوى الهجمات البحرية التي يقوم بها الحوثيين في البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، أو من خلال العمليات العسكرية التي عرضتموها في التقرير والتي تقوم بها الحكومة اليمنية تجاه جماعة الحوثيين خصوصا في المناطق الأمامية للجبهات. حتى الآن للأسف لا يوجد أي استجابة لهذه التحذيرات.
0: أشرتم في التقرير إلى أن الحكومة المعترف بها دوليا ترى في هذا التصعيد فرصة لإثبات وحدتها وتغيير الوضع القائم خلال السنوات الماضية، لكن حتى الآن ما الذي تقوله الوقائع على الميدان بشكل يثبت صحة هذه النظرية؟
2: حتى الآن ترى الحكومة اليمنية أن لها مكان في هذا التصعيد الذي حصل، لأنه رأينا خلال الفترة الماضية في فترة الهدنة كان هناك محادثات، لكن هذه المحادثات كانت بين المملكة العربية السعودية وجماعة الحوثيين حصرا دون أي مشاركة للحكومة اليمنية. اليوم الحكومة اليمنية ترى أنها جزء من هذه المعادلة، وإن كانت معادلة حرب، لكن هذه المعادلة ستتيح لها موطئ قدم إن كان على صعيد أي ترتيبات لها علاقة بالخيار العسكري، أو لاحقا إذا ذهبت الأمور إلى احتواء للعملية لهذا العمل التصعيدي نحو المسار السياسي. بكل تأكيد ترى الحكومة أنها ستكون جزء من أي معادلة قادمة، وبالتالي فرص الحكومة اليمنية حسب ما تراها اليوم أن خيارات التصعيد ستتيح لها مكانة لم تحصل عليها في الفترة السابقة.
0: المتحدثون من جماعة أنصار الله يتجاهلون الحكومة، بل يوجهون الحديث مباشرة للمملكة العربية السعودية. كيف يؤثر ذلك على هذه النظرية وعلى موقف المملكة؟
2: صحيح، بالنسبة لي، وهذا طبعا يعود لتعريف الحوثيين لما يجري، بالنسبة للحوثيين ما يعملوه حاليا هو تصعيد ضد المملكة العربية السعودية. حتى تصعيدهم في الداخل اليمني، ورأينا هذا الشيء في مأرب وفي صعدة وفي المخا، عفوا صعدة ربما كان يعني أقل مقارنة بالمخا ومأرب، لا يرى الحوثيون في هذا التصعيد إلا تصعيد تجاه القوات الموالية للسعوديين. في نهاية المطاف لا يرون إلا السعودية أمامهم، ويحاولون أن يضغطون بهذا الاتجاه. باعتقادي أن الحوثيون يذهبون إلى هذا المسار من أجل رفع الكلفة على السعودية، لأنه الضغط على السعودية سيتيح لهم فرصة للحصول على مكاسب أفضل. إذا ما ذهبوا باتجاه الخيارات الجبهة الداخلية والمعركة الداخلية، ربما يجد الحوثيين أنفسهم في مشكلة عميقة جدا، خصوصا أنهم حاولوا في الفترات الماضية على سبيل المثال الذهاب إلى مأرب لكن لم يتمكنوا من السيطرة عليها، الذهاب إلى المخا أو أي منطقة أخرى هو أيضا محفوف بالمخاطر، خصوصا مع دخول الطيران المسير وبعض الأسلحة المتطورة لدى الحكومة اليمنية. وبالتالي بحسب الوضع الحوثي أو النظرة الحوثية، يروا أن استراتيجية مواجهة السعودية والتصعيد نحوها هو ربما قليل ومنخفض الكلفة، ولكنه يأتي بعائد أكبر إذا ما قورن بالتصعيد على المستوى المحلي. ولكن هذا لا يعني أن الحوثيين سيحصلون على هذا الخيار، لأنه في نهاية المطاف عندما نتحدث عن التحالف العربي بقيادة السعودية الذي صارت السعودية واليمن فيه، أي تصعيد على السعودية سيقابل بتصعيد من جبهات أخرى ربما لا يفضل الحوثيين أن تفتح حاليا، وهذا ربما هو المأزق الحالي الذي تواجهه جماعة الحوثيين. في المقابل عندما نتكلم عن المملكة العربية السعودية، بكل التأكيد هي لا ترى أن الأولوية يجب أن تذهب نحو التصعيد، خصوصا اليوم مع الحرب ضد إيران من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والأزمة الموجودة في مضيق هرمز. الذهاب إلى تصعيد في اليمن يعني أن هناك أزمة جديدة ستكون في البحر الأحمر، هي موجودة حاليا ولكن ربما تتضاعف بشكل أكبر في الفترة المقبلة. باب المندب أيضا ربما يتأثر، ربما تذهب الضربات الحوثية باتجاه شمال البحر الأحمر، وبالتالي سيضيف هذا التصعيد مزيدا من التعقيد. لذلك الأولوية السعودية هو أن يكون هناك ضغط ردا على التصعيد الحوثي، ولكن بما لا يذهب بالحالة إلى تصعيد كامل أو إلى حرب شاملة. هذا الكلام ربما من وفق لي يعني حسابات هذه الأطراف السعودية، الحوثيين، الحكومة، ولكن ما نقوله أن هذه الحسابات المتعددة التي ترى أن الضغط قد ربما يخلق موقف تفاوضي أفضل، قد ربما خطأ ما من أي طرف من هذه الأطراف يذهب بالتصعيد إلى مستوى أعلى، وبالتالي نكون أمام مواجهة لحرب شاملة.
0: ذكرت مصطلح العائد، ما الذي حققه ذلك للجانب الإيراني، وكيف أثر ذلك على صورة جماعة أنصار الله في داخل اليمن؟
2: هو المسألة عندما نتكلم على تصعيد الحوثيين وتوقيت التصعيد في هذه المرحلة، بكل تأكيد لا نستطيع أن نستبعد العامل الإيراني كجزء من حسابات الحوثيين، لأنه بالنسبة للحوثيين، وهذا ربما ينطلق من رؤيتهم لهذه الحرب ضد إيران، هذه ليست حرب ضد إيران فقط، بالنسبة للحوثيين هذه حرب ضد محور المقاومة الذي هم جزء فيه، وبالتالي هزيمة إيران أو إضعاف إيران هو بطبيعة الحال إضعاف لجماعة الحوثيين، ولذلك تذهب الجماعة لمناصرة إيران خلال هذه الفترة من أجل أن تحافظ على وضع المحور بشكل عام، وهذا ربما الدين الذي تقوم بدفعه الحركة خلال هذه الفترة. ما الذي جنته أو الذي حصلت عليه من هذا التصعيد حتى الآن؟ ترى أن ما تقوم به إيران في مضيق هرمز كان نجاح إلى حد ما، هذا أقله وفق ما تراه جماعة الحوثيين، وبالتالي التصعيد في مكان آخر في باب المندب، وهذا بطبيعة الحال ليست رؤية حوثية صرفة، هذا يعني أمر يتم بالتنسيق مع قيادة وغرفة عمليات المحور حسب ما يتحدث الحوثيون من وقت لآخر، هو ضغط على حركة على أسواق الطاقة، على حركة الملاحة، وبالتالي سيخلق وضع تفاوضي أفضل لإيران الذي بطبيعة الحال سينعكس على الحوثيين، بحيث أنه يحصلون على وضع أفضل، مطالبهم التي كانوا يتحدثون عنها خلال الفترة الماضية ستكون جزء من أي تسوية قادمة، وهذا ما يروجون له حاليا، بحيث أنه إذا كان هناك أي تسوية لها علاقة بالمنطقة لابد أن تكون تسوية تشمل المضايق، يعني إن كان مضيق هرمز أو مضيق باب المندب، وبالتالي مصالح الطرفين، إن كان مصلحة إيران أو مصلحة الحوثيين ستكون جزء من هذه التسوية، هذا ربما الطموح الحوثي خلال هذه المرحلة. إلى أي مدى سيحصلون على هذا الأمر؟ مسألة غير واضحة، لأنها تعتمد على مآلات الحرب مع إيران وكيف ستتجه، وكيف سيتم التعامل أيضا مع الحوثيين وتصعيدهم في البحر الأحمر، إلى أي درجة السعودية قادرة على الاحتواء، أو إذا ذهبت مثلا باتجاه التصعيد العسكري ربما تكون النتائج مختلفة تماما.
0: هذا عن المكاسب المفترضة، لكن ما الذي نعرفه عن خسائر الجانبين مع استمرار هذه المواجهات وتوسعها إلى مناطق مختلفة؟
2: بكل تأكيد هناك الكثير من الخسائر، هناك خسائر مباشرة لها علاقة بالمقاتلين الذين تخسرهم الأطراف بشكل يومي مع استمرار هذه العمليات، وهناك أيضا الكلفة الغير مرئية التي لها علاقة بالوضع الاقتصادي، بالوضع الإنساني في المناطق على سبيل المثال التي يسيطر عليها الحوثيين، هناك وضع إنساني صعب جدا، خصوصا بعد أن قامت حركة الحوثيين بالحملة الكبيرة ضد المنظمات الدولية، المنظمات الإنسانية، وتوقف كثير من البرامج التي كانت تقدم مساعدات للمجتمعات المحلية، فالوضع الإنساني مع استمرار الحرب يتضاعف للأسف، هناك وضع اقتصادي أيضا يسوء، هناك أيضا أكلاف أخرى تزداد، يعني عامل على سبيل المثال دخول البضائع إلى اليمن وتصديرها إلى اليمن، لأن اليمن يستورد معظم ما يحتاجه من المواد الغذائية، هذه أكلاف إضافية بسبب الوضع الغير مستقر في اليمن وزيادة كلفة النقل والتأمين التي يطلبها كل شركات الملاحة، فبالتالي هذه تنعكس للأسف الشديد على السلع الغذائية، وبالتالي مع ضعف القدرة الشرائية عند الناس لا يستطيعون أن يحصلوا على ما يحتاجونه من المواد الغذائية. فهذه كلها يعني خسائر تحس فيها المجتمعات المحلية جراء هذا التصعيد. ربما إذا ذهبنا إلى تصعيد أكبر، إلى حرب شاملة، ستكون المضاعفات أكبر من أي مستوى سابق.
0: أحمد ناجي، خبير شؤون اليمنية لدى مجموعة الأزمات الدولية، شكرا جزيلا لك على هذا التعليق والقراءة.

تقطع العملات المشفرة تحت المجهر في الولايات المتحدة. رئيس متهم بجني أرباح كبيرة من استثماراته في هذا المجال، وكونغرس منقسم بشأن إقرار مشروع قانون لتنظيم الاستثمارات في العملات الرقمية. بين هذا وذاك تحول الموضوع إلى مادة انتخابية قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، يعد الديمقراطيون ناخبيهم بقلب الطاولة على الرئيس وفتح تحقيقات في استثماراته التي يشوبها تضارب في المصالح، بينما يسعى الرئيس الجمهوري لكسب رأي المستثمرين في هذا القطاع الذي يعيش حالة من الترقب يقف فيها على مفترق الطرق. فإلى أين تتجه الاستثمارات في العملات المشفرة، وما الدور الذي يلعبه الرئيس الأمريكي لتحديد مصيرها؟ منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير من العام الماضي، انتهج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سياسات داعمة للعملات الرقمية من خلال هيئة الأوراق المالية والبورصات ولجنة تداول السلع الآجلة. أبرز معالم تلك السياسات إنشاء مخزون وطني أمريكي استراتيجي للعملات المشفرة وتخفيف القيود التنظيمية على هذه الشركات في القطاع ودعم إصدار عملات مستقرة. في خطوة تعكس تصاعد الاهتمام بتنظيم قطاع الأصول الرقمية، يستضيف البيت الأبيض قادة هذا القطاع الذي تثير استثمارات الرئيس الأمريكي فيه جدلاً في الكونغرس وفي الشارع. يلتقي بهم الرئيس الأمريكي في لحظة حساسة يمر بها هذا القطاع مع استمرار العمل على قواعد تنظيمية جديدة تعد أول خطوة رئيسية من نوعها خلال إدارة ترامب لمنح القطاع قواعد تنظيمية مصممة خصيصاً له. قدمت هيئة الأوراق المالية والبورصات إطاراً تنظيمياً جديداً للأصول المشفرة ستعفى بموجبه بعض الشركات والإصدارات من العملات المشفرة من أجزاء من قوانين الأوراق المالية، بما يسهل إصدار الرموز المشفرة وجمع التمويل. المقترح يتضمن أيضاً ما يعرف بالملاذ الآمن، وهو يسمح بإعفاء بعض الأصول المشفرة من التصنيف كعقود استثمارية عند استيفاء شروط محددة. تقديم هذا المقترح يأتي في وقت تعثر فيه بين أروقة الكونغرس مشروع قانون يدعم من قطاع العملات المشفرة لتنظيمها يعرف باسم قانون الوضوح، يهدف إلى رسم حدود واضحة تفصل ما بين الأصول الرقمية التي تعد أوراقا مالية وتلك التي تعد سلعا رقمية. القانون يمنح وزارة الخزانة صلاحية أوسع لفرض العقوبات وتجميد الأموال المشبوهة في هذا القطاع. أما السبب الكامن وراء تعثر إقرار هذا القانون فهو استثمارات رئيس الأمريكي دونالد ترامب في العملات المشفرة أضحت نقطة خلاف رئيسية بين الجمهوريين والديمقراطيين في المفاوضات الجارية في الكونغرس بشأن هذا المقترح. درت على الرئيس مشاريعه الضخمة في مجال العملات الرقمية ملياراً و400 مليون دولار خلال عامه الأول بعد عودته إلى البيت الأبيض وفق وثائق كشف عنها المكتب الأمريكي لأخلاقيات الحكومة. لكن الرئيس الأمريكي ينفي أي دور يومي له في أعمال عائلته التي يقول إنها تدير استثماراته بنحو مستقل. المشرعون الديمقراطيون لفتوا الانتباه إلى تقارير أفادت بأن مستثمراً خارجياً أبرم سراً صفقة لشراء حصة قيمتها 49% في شركة ترامب للعملات المشفرة، ما دفع عضوين في مجلس الشيوخ لطلب دراسة التداعيات المحتملة للصفقة على الأمن القومي. نفى ترامب علمه بالصفقة وقال إن أبنائه يتولون الأمر، غير أن للشارع الأمريكي رأياً آخر. أظهر أحدث استطلاع أجرته رويترز وإبسوس أن غالبية الأمريكيين يعتقدون الرئيس الأمريكي وعائلته جنوا أرباحاً بنحو غير مشروع من قطاع العملات الرقمية منذ عودته إلى السلطة. فيما يصنف في خانة تضارب المصالح، رأى المستطلعون أن قرارات الرئيس الأمريكي السياسية تتأثر بمعاملاته التجارية الخاصة والتي تشمل شركة وورلد ليبرتي فاينانشال وعملة ترامب الرقمية. أخيرا تحول الموضوع إلى قضية انتخابية، فبينما يسعى الرئيس لتمرير القانون طمعا في كسب رأي الناخبين المستثمرين في هذا القطاع، فإن الديمقراطيين الذين يصنفون هذا القطاع بالأكثر فسادا يعدون الناخب الأمريكي المستاء من أداء الرئيس بإطلاق سلسلة من التحقيقات بشأن علاقاته بالعملات الرقمية إذا استعادوا السيطرة على الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل.

0: وللقراءة والتعليق ينضم إلينا من باريس دكتور علي حمود خبير الاقتصاد وأسواق المال. أهلا ومرحبا بك معنا دكتور علي. ما الذي اختلف في هذا القطاع ما بين رئاستي ترامب الأولى والثانية؟
1: تحياتي لك ولجميع المشاهدين. أكيد نحن انتقلنا من المواجهة مع الولاية الأولى لجو بايدن إلى يعني الشراكة مع الرئيس ترامب. أكيد الانتقال من الولاية الأولى لترامب إلى الولاية الثانية ما رح فوت بالتفاصيل، بس رح أرسم يعني تقريبا سيناريو بعجالة، أنه هي محاولة من واشنطن لإعادة رسم النظام المالي العالمي، خاصة بعد ما كانت العملات الرقمية هي عبارة عن مؤسسات ناشئة وأصول عالية المخاطر، تحولت اليوم إلى يعني المحور الاستراتيجي في النقاش السياسي والاقتصادي لتحديد مستقبل النظام المالي العالمي ويعني المحافظة على نفوذ الدولار في العالم واستعمال البنية التحتية البلوك تشين بدل استبعادها، استعمالها في السيطرة ونفوذ أكثر للدولار في العالم. وهنا كان اللقاء بين صناع أو شركات الصناعة الرقمية العملات الرقمية مع الرئيس الولايات المتحدة ترامب ليس يعني عابرا مع شركات التكنولوجيا، بل هو لتحديد من يسيطر أو من يرسم قواعد النظام المالي العالمي ومن يتحكم به في المستقبل، لأن هذا القطاع هو قطاع حيوي وسيكون بديل عن العملات الورقية، سنتحول إلى عملات رقمية، وعن الحسابات المصرفية التقليدية إلى أصول رقمية وإلى يعني بنى قائمة على بنى تحتية تسمى البلوك تشين، وأصول أكيد ورموز للمصارف والعقارات في المستقبل. فكل هذا يعني أن ممكن في المستقبل القريب أن يكون هناك تحول في هذا النظام المالي العالمي إذا كان هناك تنظيم واستقرار بدل ما وعدم تضارب مصالح، لأن تضارب المصالح ممكن أن يخلق عدم استقرار ومنافسة سياسية في الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أن هناك قوانين كما قلت كلاريتي أكت الذي هو ينظم صلاحيات هيئة المال وهيئة أوراق المال والبورصة والبورصات وTCFC وهي العقود الآجلة والاستشارات التي هي يعني ستصنف أيضا العملات الرقمية، وهذه الأمور ممكن أن يتم اعتراضها من قبل الكونغرس ويعني تمضي في التنظيم والتنفيذ، لأن الـSEC هي المسؤولة عن التنظيم والتنفيذ، لكن هذه العملات هي خاضعة لفولاتيليتي يعني لتقييمات ارتفاع وانخفاض في التقييمات حسب القوانين والتشريعات والأخبار التي ممكن أن ترد يعني من قبل الكونغرس أو من قبل الهيئات أو المؤسسات المالية في الولايات المتحدة الأمريكية. لكن الأساس والاستراتيجية من هذا اللقاء هو بأن بالسيطرة على من سيسيطر على هذا النظام المالي العالمي أو من سيسيطر على العملات الرقمية بالعالم وتأثيره على الأسواق حسب السياسة الأمريكية، تأثير الإيجابي وتأثير السلبي. تأثير الإيجابي هو جلب الاستثمارات إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أوروبا وآسيا للاستثمار في العملات، شركات العملات الرقمية، انتعاش مؤسسات من العملات الرقمية مثل كوين بيز وروبن هود، تحول مصارف تقليدية إلى أصول رقمية، دعم أو ترميز بعض المؤسسات المالية والعقارية،
0: لكن
1: المنافسة
0: كيف يمكن الوثوق بهذه الصياغات في ظل هذه الإشارات إلى تضارب مصالح، اتهامات بتضارب للمصالح وبانتفاع عائلة الرئيس وبعض حلفائه مثل إيلون ماسك من هذا التغيير الذي يحدث وهذه النقاشات بشأن العملات الرقمية؟
1: هلا هناك شقين، شق تضارب المصالح هو يعني بسبب أن عائلة الرئيس ترامب تمتلك World Liberty Finance للعملات الرقمية، وتمتلك حتى World Liberty Trust Company كمصرف ائتماني، لكن يعني لا يعطي قروض ولا ممكن أن يعني تضع فيه ودائع. لكن إذا هذه التنظيمات كانت على مستوى من الثقة وعدم تضارب المصالح والرقابة، ممكن أن يعني خاصة نحن ننطلق إلى في المستقبل إلى يعني العملات الرقمية ستستبدل بالعملات الورقية، وإذا يعني هذه الشركات استحوذت، لأن المسألة بسيطة، الدولة تصدر الدولارات والشركات الكبيرة هي تصدر الرموز أو نسخ الرموز وبكميات هائلة من الدولارات، والمنصات هي توزع هذه العملات الرقمية. فإذا كمية الدولار كانت كبيرة في العالم وفي التجارة الدولية والمدفوعات الإلكترونية، هذا سيعيد سيطرة الدولار أو إعادة سيطرة الدولار في العالم. والهدف لترامب أيضا هو ليس العملات الرقمية أو المشفرة مثل البيتكوين أو الإيثيريوم، هي المحافظة على الدولار، لأنه نحن ندخل في العصر الرقمي. فهل هذه التدابير ستحافظ على دخول أمريكا في العصر الرقمي وتبقى مسيطرة على النظام المالي العالمي؟
0: حتى هذه التدابير والقوانين دكتور علي يصوغها من يضعها هم مشرعون منتخبون. أحدث تقرير كان يشير إلى أن إنفاق اللوبيات المحسوبة على العملات المشفرة وصل ما يقارب 200 مليون دولار. ما الذي لماذا تنفق هذه اللوبيات كل هذه المبالغ إن لم تكن تريد انتخاب مشرعين يخدمونها في هذه القوانين التي ستصاغ؟
1: هلا من الطبيعي أيضا هناك سؤال يسأل، هل هذه اللوبيات أو الشركات التي يعني كانت موجودة مع الرئيس ترامب في البيت الأبيض ستحدد السياسة المالية العالمية في أمريكا وفي العالم، أو أنها ستكون لها الأفضلية مقارنة بالمؤسسات الصغيرة أو المتوسطة في الولايات المتحدة الأمريكية؟ فهنا نتكلم عندما نتكلم عن تضارب المصالح، لكن أنا يعني أتكلم عن موضوع العملات الرقمية من شقين، شق تضارب المصالح وشق آخر هو يعني محاولة لتعويم نفوذ الدولار عالميا والسيطرة على، رغم في بعض الأحيان تخفيف القيود ممكن يسبب أزمة للبنوك المركزية، خاصة أن النظام المالي العالمي لا تتأثر فيه فقط الولايات المتحدة الأمريكية، هناك أوروبا وهناك روسيا وجنوب العالم، خاصة أن أوروبا حسب الـ MICA هناك يعني تنظيم ومراقبة مشددة، ليست كما هي الحال في الولايات المتحدة الأمريكية.
0: أشكرك دكتور علي حمود خبير الاقتصاد وأسواق المال من باريس على هذه القراءة في مدى علاقة ترامب بالعملات الرقمية مع هذا اللقاء في البيت الأبيض، وكذلك انتظار تأثير اللوبيات المحسوبة عليها في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل. وصلنا إلى ختام الأخيرة لهذه الليلة، بعد قليل نشرة جديدة من التلفزيون العربي مع زميلة ديما عزيزي.

إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، أبدأها معكم بأبرز عناوينها. 11 شهيدا منهم ضباط في الشرطة بعد قصف إسرائيلي على مدينة غزة ومخيم النصيرات. حماس تقول إن حديث مصادر إسرائيلية عن ضوء أخضر أمريكي لتنفيذ اغتيالات يخالف الاتفاقات وتعهدات إدارة ترامب. رغم نفي أنقرة بعد الغارات على مطار أبو ظهور العسكري، نتنياهو يشدد على أن إسرائيل لن تتحمل أي تموضع تركي في سوريا يهدد مصالحها. قاليباف يقول من بغداد إن النظام الأمني الإقليمي يشهد تحولات، منها خطة انسحاب أمريكي. ومصادر لسي إن إن تتحدث عن نية الإدارة الأمريكية تغيير استراتيجيتها تجاه إيران. حوثيون يواصلون هجماتهم في مناطق عدة باليمن، والقوات الحكومية تعلن إحباطها محاولة تسلل للجماعة واستهدافها مواقع تابعة لهم في صعدة.

نبدأ من قطاع غزة مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على وسط القطاع وشماله، وحيث أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 11 فلسطينيا وجرح آخرين جراء غارة استهدفت حي الرمال في مدينة غزة. من جانبه قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه استهدف قائدين وعددا من عناصر حماس في مخيم النصيرات وحيي الدرج والتفاح بقطاع غزة. قالت حركة حماس إن المجزرة تكشف إصرار حكومة نتنياهو على رفض تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. وفي مخيم النصيرات وسط القطاع استشهد فلسطيني جراء غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية، فيما أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني متأثرا بجراح أصيب بها في قصف للاحتلال مساء الثلاثاء.

0: قتلٍ يومية في قطاع غزة. قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن تصريحات بنكفير مروعة وفاضحة وخطيرة وتجرد الفلسطينيين من إنسانيتهم، مؤكدا إدانتها بشكل قاطع. وفي ألمانيا دان المتحدث باسم الحكومة الألمانية سيباستيان هيل تصريحات بنكفير قائلا إن المستشار فريدريش ميرتس يدين بشدة دعواته اللا إنسانية معتبرا أنها تنتهك القانون الدولي. بدوره وصف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو تصريحات بنكفير بأنها غير مقبولة ولا إنسانية، فيما أشار إلى إمكانية فرض مزيدا من العقوبات الأوروبية على مستوطنين إسرائيليين متورطين في أعمال عنف ضد الفلسطينيين. جددت قطر والسعودية إدانتهما للرفض الإسرائيلي المعلن لخارطة الطريق الرامية لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي لإنهاء النزاع في غزة والتي وافق عليها مجلس الأمن. وخلال لقاء رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في الرياض، جدد الطرفان كذلك إدانتهما للرفض الإسرائيلي فيما يتعلق بإقامة الدولة الفلسطينية. وكانت وزارة الخارجية القطرية أفادت بأن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني بحث مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل حية وقيادات الحركة التطورات في غزة. قالت الخارجية القطرية في بيان إن رئيس الوزراء وزير الخارجية عبر عن أمله في أن تسهم خارطة الطريق المعنية باستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة في إنهاء معاناة الفلسطينيين. رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري شدد على ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية واستكمال تنفيذ اتفاق غزة. قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا إن العاملين في المجال الإنساني يواجهون مستويات متصاعدة من العنف في العالم، مشيرا إلى أن غزة لا تزال أخطر مكان عليهم للعام الثالث على التوالي.
1: في ساحات الحروب تتسع دائرة الخطر لتطاول من يحملون رايات الإغاثة، وكما في كل مرة تتصدر غزة المشهد في صورة قاتمة لعمل إنساني بات محفوفا بالموت، قتلى وجرحى ومختطفون وعاملون يدفعون حياتهم ثمنا للوصول إلى المدنيين في أكثر مناطق العالم اشتعالا. تقارير الأمم المتحدة تؤكد تصدر غزة قائمة المناطق الأخطر على العاملين الإنسانيين بعدما تحولت إلى أخطر مكان في العالم عليهم للعام الثالث توالياً، إذ قتل فيها 186 عاملاً، تليها السودان ب 71 قتلاً. أرقام أممية ثقيلة، رغم تأكيد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا أن انخفاض عدد العاملين الإنسانيين الذين قتلوا العام الماضي إلى 350 لم يصاحبه تراجع ملموس في مستوى العنف الذي يتعرضون له، إذ أصيب 322 عاملا في هجمات، فيما تعرض 235 آخرون للاختطاف. وفي السودان تقول الأمم المتحدة إن ما لا يقل عن 165 من العاملين في المجال الإنساني معظمهم سودانيون قتلوا منذ اندلاع الحرب، ومنذ بداية العام الجاري قتل 82 من عمال الإغاثة وأصيب 97 حول العالم، فيما تعرض 39 للاختطاف، في مؤشر جديد على اتساع دائرة الخطر المحيطة بالعمل الإنساني. وتشير الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 1000 عامل إغاثة قتلوا خلال 3 سنوات فقط، وهو ما وصفه مسؤول الشؤون الإنسانية توم فيلشر بأنه أمر غير مقبول بتاتا. ولا تتوقف المخاطر عند الهجمات التقليدية، إذ تحذر أوتشا من الانتشار المتزايد للطائرات المسيرة التي تسببت في 80% من الضحايا المدنيين في السودان خلال الأشهر الأربع الأولى من هذا العام. حروب تتبدل أدواتها وتتسع دوائر خطرها، لكن قواعدها لا تتغير، وحماية من يهبون لإنقاذ الأرواح ليست خيارا بل مسؤولية عاجلة.

0: لا تتحمل التأجيل، كما تؤكد الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا.
1: وسط مرحلة إقليمية حساسة، وصل رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف إلى بغداد في زيارة رسمية تستمر 3 أيام، تجمع بين البعد البرلماني والرسائل السياسية المرتبطة بتطورات المنطقة والعلاقات العراقية الإيرانية في هذه المرحلة.
2: من موقع اغتيال سليماني والمهندس قرب مطار بغداد، استهل رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف زيارته الرسمية إلى العراق، فيما قال إن المقاومة تمثل نقاط القوة في هذا البلد، موقف يعكس أهمية ملف الفصائل المسلحة لطهران بالتزامن مع توجهات حكومة بغداد لحصر السلاح بيد الدولة.
3: الكل يرى عناصر القوة في العراق وأن المقاومة من ضمن هذه العناصر، وبعد مضي سنوات من المقاومة في العراق وإيران تخطت هذه المقاومة حدود البلدين وصارت مقاومة عالمية.
2: بعد رسائل الموقع التذكاري، بدأت جولة قليباف بلقاء الرئاسات العراقية، مستهلا مباحثاته مع رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي، ومن ثم رئيس الجمهورية نزار أميدي، واختتمها بلقاء رئيس الوزراء علي الزيدي. اللقاءات العراقية الإيرانية حضرت فيها ملفات الأمن والسياسة والاقتصاد والتطورات الإقليمية.
4: أكيد الجانب الإيراني سيساهم مساهمة إيجابية لدعم خطى الحكومة العراقية وخطى كذلك القوى السياسية العراقية في السيطرة على السلاح خارج الدولة، وكذلك بالمقابل دعم هذا المسار، لأنه مسار استقرار للدولة العراقية، مسار استقرار كذلك للدولة والقرار الأمني الواحد.
2: زيارة قليباف للعراق التي تستمر 3 أيام لا تقتصر على اللقاءات الرسمية، وتحمل معها بحسب مسؤولين حكوميين أجندة أوسع لتعزيز مرحلة جديدة في العلاقات بين بغداد وطهران واتخاذ خطوات عملية لتعزيز الأمن المشترك.
5: تعاون ثنائي وتنسيق إقليمي أبرز مخرجات لقاءات رئيس مجلس الشورى الإيراني مع الرئاسات العراقية التي أكدت لقليباف تمسكها بسيادتها ومصالحها الوطنية، فيما تسعى إيران إلى تثبيت علاقتها بالعراق في مرحلة تبدو مفتوحة على احتمالات متعددة في المنطقة. تحسين طه، التلفزيون العربي، بغداد.
1: وفي تعليقه على الوضع في الشرق الأوسط، قال قليباف إن النظام الأمني الإقليمي يشهد تحولات، منها خطة انسحاب للقوات الأمريكية من المنطقة وفق قوله.
6: زيارتنا للعراق تأتي اليوم في إطار تعزيز النظام الجديد في المنطقة وتسريع وتيرة التعاون بين جميع دولها، حيث يتضاءل تدخل الأجانب في معادلاتها بشكل متسارع. الولايات المتحدة، القوات الأمريكية تسعى إلى الانسحاب، ولم يعد لإسرائيل مستقبل فيها.
1: وفي مداخلة سابقة لمراسلنا من طهران ياسر مسعود، أفادنا بآخر تصريحات المسؤولين العسكريين والسياسيين الإيرانيين بخصوص الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات مع الولايات المتحدة.
7: قائد الأركان المسلحة الإيرانية علي عبد الله الذي عين حديثا بالطبع ويتحدث عن مرحلة جديدة على صعيد المنطقة، وفي ذات الوقت أيضا هو يقول بأن طهران عسكريا ترصد كل التحركات للقوات المسلحة الأمريكية، وتحديدا التزود بالوقود، طائرات التزود بالوقود، بالإضافة إلى الدعم لبعض القدرات العسكرية الأمريكية من دول المنطقة. وبالطبع رفع سقف تحذيراته إلى هذه الدول بأن أي دولة تقوم بتقديم الدعم للولايات المتحدة الأمريكية في عدوان مستجد إلى على الأراضي الإيرانية فإن عليها أن تتحمل تداعيات ذلك وتتحمل مسؤولية ذلك. وبالتالي هو يريد القول بأن طهران جاهزة على الصعيد العسكري. كل ما نسمعه هنا في طهران ديما للعسكر حضور وصوت العسكر أعلى حضورا في من الدبلوماسية، حتى أن المصادر التي تتناقل ومن بينها ما نقلته وكالة أنباء تسنيم بأن أي مرحلة لاستئناف التفاوض مع الجانب الأمريكي في المرحلة الراهنة وحتى في المرحلة المقبلة القريبة لن يكون في ظل عدم عدم عودة الولايات المتحدة الأمريكية للالتزام في بنود مذكرة التفاهم، وبالتالي في ظل جمود المسار الدبلوماسي تصاعد صوت العسكر بقوة. وفي ذات الوقت على صعيد أمني يجري الحديث هنا في طهران ديما، خاصة وأن طهران تنظر إلى نفسها بأنها في الميدان وفقا للتقديرات الإيرانية بأنها انتصرت في صمودها على القدرات العسكرية الأمريكية وكذلك الإسرائيلية، ولكن هناك من يخشى، والكلام هنا لقاليباف، بأن يكون هناك سيناريوهات تتبعها إن كانت الولايات المتحدة الأمريكية أو إسرائيل لمخططات ومؤامرات تستهدف البلاد على أكثر من صعيد. الأول من بينها بالطبع أن يكون هناك عدوان مباغت ومفاجئ، الجانب الآخر وذلك أن يكون هناك احتمالية لاغتيالات وجوه بارزة في الداخل الإيراني وهو كما جرى في مرات سابقة، الجانب الثالث وهو المتعلق باستهداف الأمن الداخلي من خلال دعم المجاميع مسلحة تحديدا على المناطق الحدودية. وربما كما يشير الزميل تحسين من بغداد أن الزيارة لم يغب عنها الجانب الأمني، خاصة وأن هناك تحذيرات جاءت على لسان قاليباف بنفسه قبل أن يتوجه إلى بغداد بيوم بأن هناك مؤامرات أمريكية تحاك وفقا لمعلومات وصلته على حد تعبيره بأن يكون هناك دعم لمجاميع مسلحة لاستهداف الأمن الداخلي الإيراني، وبالتالي تريد طهران إحكام هذه المنافذ من خلال تعزيز التعاون الأمني تحديدا مع العراق بشكل عام ومع كردستان بشكل خاص، وهي تنظر إلى أن المناطق الغربية بأنها رخوة أمنيا وفقا للتقديرات هنا، ولذلك جاءت معظم الاستهدافات مؤخرا بطائرات مسيرة إلى أراضي كردستان شمال العراق. هذا من جانب، ومن جانب آخر أيضا هناك خشية إيرانية من استهداف الواقع الاقتصادي الإيراني ومعيشة المواطن، وبالتالي ما يزيد من استياء الداخل، وكل هذا بالطبع يأتي في ظل مزيد من العقوبات والمحاصرة البحرية للموانئ الإيرانية وغيرها الذي تتحدث عنه الحكومة. ولكن بموازاة كل هذا الكلام ديما، لا يزال الإيرانيون ساستهم وكذلك العسكر الجميع يتحدث على دعم القوات المسلحة في هذه المرحلة. اليوم سمعنا مسعود بزشكيان يقول بأن الحكومة لن تدخر جهدا في دعم القوات المسلحة الإيرانية، وكذلك يشير إلى ذلك وزير الخارجية عباس عراقجي.
1: نقلت شبكة CNN عن مسؤول أمريكي قوله إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من كبار مبعوثي الإدارة بمن فيهم نائبه جي دي فانس والمبعوثان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر وقف محادثاتهم مع طهران. بحسب الشبكة فإن مسؤولين في البيت الأبيض أبلغوا حلفاء سياسيين مؤخرا أنهم بصدد تغيير استراتيجيتهم والانتقال من ضرب إيران بأسرع وقت ممكن إلى خنقها تدريجيا. في السياق أشارت CNN إلى أن ترامب لا يزال غير راض عن رفض طهران الاستجابة لمطالبه، بينما يرغب بانتظار تجديد قادتها استعدادهم لإبرام اتفاق.
8: حالة من عدم اليقين تسيطر على أزمة مضيق هرمز ومجمل الصراع في الشرق الأوسط، فلا مؤشرات على تسوية قريبة، هذا ما يمكن استنتاجه من التصريحات الأمريكية والإيرانية. ترامب يعود إلى سيرته الأولى ويزيد بتصريحاته المشهد غموضا، إذ يقول إن بلاده لا تجري حاليا مفاوضات مع إيران، رغم إشارته قبل ذلك إلى وجود قناة اتصال خلفية مع الحرس الثوري. تقارير وتصريحات أمريكية تفيد أن البيت الأبيض سيواصل الضغط الاقتصادي والحصار البحري على إيران في هذه المرحلة، لكن ترامب لم يقدم إجابات حاسمة بشأن نتائج هذا الضغط أو فرص الحلول السياسية. في المقابل تجدد طهران شروطها، فتنقل عبر الوسطاء أنها لا تقبل وقف إطلاق النار بل إنهاء للحرب، بحسب وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي الذي قال إن الأمن في الخليج يجب أن يكون جماعيا ويشمل أبعادا اقتصادية، بموازاة تشديد رئيس البرلمان الإيراني على أنه لا فتح لمضيق هرمز قبل تنفيذ شروط بلاده. أما المضيق فتظهر بيانات أولية أن حركة الملاحة فيه تباطأت في الساعات 24 الماضية، إذ تجنب معظم مالكي سفن هذا الممر المائي الحيوي في ظل عدم وجود مؤشرات واضحة على إعادة فتحه. بحسب بيانات شركة كيبلر، فإن 6 سفن عبرت المضيق الثلاثاء مقارنة ب9 سفن في اليوم الذي سبقه، وذلك أقل من المتوسط خلال الأيام العشرة الماضية. على وقع الشد والجذب بين طهران وواشنطن، يحاول كل طرف إدارة الصراع دون بلوغ سقف التصعيد الشامل، لكن مسار الأزمة لا يزال مفتوحا على احتمالات عدة، في حين يظل مضيق هرمز أحد أبرز مفاتيحها.
1: ونواها مشاهدينا لهذا العاجل نقله عن الخارجية الأسترالية، وفيه تستدعي أستراليا سفير إسرائيل بسبب عدم اتخاذ إجراءات جنائية في قضية وفاة عاملة إغاثة أسترالية. إذن الخارجية الأسترالية ستقوم أستراليا باستدعاء سفير إسرائيل بسبب عدم اتخاذ إجراءات جنائية في قضية وفاة عاملة إغاثة أسترالية. أكد تقرير لصحيفة واشنطن بوست أن البنتاغون يجري تقييما لوجود القوات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط. وفقا لمصادر أمنية ومسؤولين مطلعين، ذكرت الصحيفة أن الأضرار الكبيرة التي لحقت بالقواعد الأمريكية خلال المواجهة مع إيران دفعت واشنطن إلى التفكير في مراجعة وضع قواتها في المنطقة.
9: حرب إيران تخلط حسابات وزارات الحرب في واشنطن وتدفعها إلى إعادة النظر في تواجد قواتها في الشرق الأوسط. صحيفة الواشنطن بوست واستنادا إلى مصادر أمنية أكدت أن انتشار القوات الأمريكية في المنطقة يخضع للتقييم والمراجعة من البنتاغون، بما في ذلك إمكانية التقليص أو إعادة تموضع وحداته في الخليج العربي. تأتي هذه المراجعة بحسب الصحيفة بعد الأضرار الكبيرة التي لحقت بالقواعد الأمريكية خلال المواجهة مع إيران، ما دفع واشنطن إلى التفكير في عدم إعادة بناء بعض المنشآت بالشكل الذي كانت عليه قبل الحرب. الهجمات الإيرانية وفق التقرير أظهرت قدرة طهران على استهداف القواعد الأمريكية في الخليج وخارجه، ما أدى إلى مقتل جنود أمريكيين وتضرر أو تدمير أكثر من 200 منشأة عسكرية، بالإضافة إلى استنزاف مخزونات الدفاع الجوي الأمريكية. تؤكد المصادر وجود جدل داخل إدارة ترامب بين تيار يدعو إلى الإبقاء على حضور عسكري قوي في الشرق الأوسط، وتيار آخر يرى ضرورة تقليص الالتزامات الأمنية في المنطقة والتركيز على أولويات أخرى. والنقاش هنا مرتبط بمصير تواجد نحو 40,000 جندي تحت مظلة القيادة المركزية الأمريكية المسؤولة عن العمليات في نحو 20 موقعا على خط جغرافي يمتد من الأردن إلى سلطنة عمان.
1: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لن تقبل أي وجود عسكري تركي في الأراضي السورية. في المقابل قالت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية إن المزاعم التي أطلقها مكتب نتنياهو بحق تركيا تهدف إلى شرعنة الغارات الإسرائيلية غير القانونية التي تستهدف سيادة سوريا ووحدة أراضيها.
10: لم تعد إسرائيل تترك مجالا للتأويل بشأن أهداف غاراتها على مطار أبو الظهور شمالي سوريا. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعلن صراحة أن إسرائيل لن تقبل أي وجود عسكري تركي في الأراضي السورية، مضيفا أن تل أبيب أوصلت هذه الرسالة سابقا لكنها اضطرت وفق تعبيره إلى توضيحها بطريقة أخرى بعدما لم يفهمها بعض الأطراف.
11: لم نتحمل أي موضع تركي في سوريا يهدد إسرائيل. أوضحنا الرسالة بصورة جلية، على ما يبدو لم يسمعوا توضيحنا بصورة جيدة، فاهتممنا أن يفهموه بصورة أفضل.
10: تصريحات جاءت بعد الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مدرج مطار أبو الظهور بالتزامن مع معلومات عن أعمال لإعادة تأهيله وزيارة وفد عسكري تركي للموقع. لكن خلف التصعيد والغارات تقول هارتس نقلا عن مصدر سياسي إسرائيلي إن تركيا حرصت حتى الآونة الأخيرة على عدم تجاوز الخطوط الحمراء الإسرائيلية في سوريا، كما أنها لم تتخذ إجراءات فعلية لنشر قواتها. من جهتها ردت أنقرة باتهام حكومة نتنياهو بمحاولة شرعنة الغارات التي وصفتها بغير القانونية، وربطت التصعيد بالانتخابات الإسرائيلية المقررة في أكتوبر. الرئاسة التركية أكدت أن أنقرة ستواصل تعاونها مع الحكومة السورية لإرساء الأمن والاستقرار، وأنها لن تسمح بزعزعة استقرار سوريا. المواجهة التي خرجت إلى العلن بعد غارات أبو الظهور سبقتها على ما يبدو رسائل واتصالات خلف الكواليس. فقد نقلت رويترز عن 3 مصادر مطلعة أن رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي الجديد أجرى اتصالا بوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في 14 أغسطس تناول تحديدا الوجود العسكري التركي في سوريا. وبحسب المصادر جرى الاتصال قبل أيام فقط من استهداف أبو الظهور، وكان الأول بين الشيباني ورئيس الموساد منذ تولي الأخير منصبه في يونيو. وبذلك تبدو غارات أبو الظهور أبعد من مجرد استهداف لمطار عسكري، إذ تكشف عن صراع متصاعد على حدود النفوذ التركي والإسرائيلي في سوريا الجديدة.
1: قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير تعليقا على الغارات في مطار أبو الظهور السوري إن إسرائيل لن تسمح لقوات معادية بالتمركز عند حدودها على حد تعبيره. جاءت تصريحات زامير خلال جولة في الأراضي السورية المحتلة، وهي أول زيارة له منذ عام 2024. وبخصوص ما يجري بين سوريا وتركيا من جهة وإسرائيل من جهة أخرى، تحدث مراسلنا من القدس أحمد دراوشة عن ما يسرب في الإعلام الإسرائيلي عن هذه التطورات.
12: بحسب ما تقول وكالة رويترز للأنباء أحمد، فإن الاتصال الهاتفي بين الشيباني ورئيس الموساد رومان غوفمان حدث يوم الجمعة الماضي. خلال تلك الفترة أو خلال هذا الاتصال حذر غوفمان وزير الخارجية السوري من نشر تركيا لقواتها في الأراضي السورية. نتنياهو قال إن تركيا أو إن هذه الإشارة لم تفهم، لم يذكر تركيا بالاسم، لكنه قال إن هذه الإشارات وهذه التحذيرات لم تسمع جيدا من قبل الطرف الآخر، فأرسلت إسرائيل تحذيرا آخر وأقوى على حد تعبيره في إشارة إلى العدوان الإسرائيلي على مطار أبو الظهور العسكري يوم الثلاثاء الماضي، فجر يوم الثلاثاء الماضي. هذا ما تحدث عنه بنيامين نتنياهو وفق هذا الجدول الزمني. في المقابل مصدر سياسي إسرائيلي يتحدث لصحيفة هآرتس عن أن تركيا حتى الآونة الأخيرة راعت الخطوط الحمراء الإسرائيلية في الأراضي السورية، بالإضافة إلى أنها امتنعت عن نشر جنود لها في الأراضي السورية. طبعا هناك أراضي في سوريا خاضعة لسيطرة الجيش الوطني التابع لتركيا بحسب التقديرات الإسرائيلية، هناك بالفعل قوات تركية على الأراضي السورية، لكن الحديث طبعا عن مواقع جديدة تريد تركيا أن تنتشر فيها. طوال الفترة الماضية كان يجري الحديث عن مواقع في العمق السوري، عن مطار التيفور، عن مطار الطبقة العسكري، وحتى عن مواقع في العاصمة السورية دمشق مثل مطار المزة، لكن يبدو في نهاية المطاف أن التموضع الذي تخشى منه إسرائيل هو في شمال سوريا أيضا وليس فقط في العمق السوري، لأنه كان يبدو أن ما يزعج إسرائيل هو أن تنشر تركيا رادارات وبطاريات دفاع جوي على سبيل المثال في واحدة من المطارات القريبة من حمص. إسرائيل تعتقد أن هذا الأمر يقيد حرية الملاحة الإسرائيلية في هذه المنطقة المحورية على سبيل المثال استهداف الأراضي السورية وحتى استهداف الأراضي اللبنانية. ما يثير الخشية الإسرائيلية هو أيضا الأمور بعيدة المدى، إمكانية أن تحصل تركيا على طائرات F-35، لأن ما يقلق إسرائيل هو أن هذه الطائرات مزودة برادارات قادرة على كشف بعيد المدى، بالتالي قادرة على كشف الطيران الإسرائيلي الإسرائيلي، فهناك خشية بالتالي من أن تكون إسرائيل مكشوفة جويا أمام الرادارات التركية. نعرف كم تركز إسرائيل على سلاح جوها وعلى عملياته في المنطقة، ومسألة حرية العمل لسلاح جو إسرائيل تعتبره تل أبيب مسألة مهمة جدا. لكن حتى الآن لم يصدر أي تأكيد من المصادر الإسرائيلية عن الاتصال الهاتفي بين غوفمان وبين الشيباني، سرب الخبر إلى وكالة رويترز للأنباء. آخر اتصال علني معروف بين المسؤولين السوريين والإسرائيليين كان في المفاوضات المباشرة التي عقدت جلستها الأخيرة العام الماضي، ومنذ ذلك الحين لم يبلغ عن أي اتصال مباشر بين المسؤولين السوريين والمسؤولين الإسرائيليين.
1: في مداخلة سابقة لمراسل تلفزيون العربي من دمشق عمر الشيخ إبراهيم تحدث عن مسار التفاوض السوري الإسرائيلي منذ سقوط النظام السابق.
13: بدأ هذا المسار بشكل غير مباشر على شكل اتصالات استكشافية جرت في أبوظبي من العام الفائت، في ربيع العام الفائت تحديدا، بعد زيارة للرئيس السوري أحمد الشرع حينها، وأعلن بعدها الرئيس الشرع بشكل علني أن هناك مفاوضات غير مباشرة تتم بين العهد الجديد في سوريا وبين إسرائيل بوساطة دولية من أجل خفض التصعيد. ثم انتقل هذا المسار الغير مباشر والسري بطبيعة الحال إلى لقاء مباشر جرى في باكو في أذربيجان من صيف العام الفائت، حينها قيل أن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق تساحي هينغبي التقى بوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، ثم جرت عدة لقاءات أخرى بين مسؤولين عسكريين سوريين وأتراك ومسؤول إسرائيلي أيضا رفيع المستوى. كانت كل هذه المحادثات والاتصالات تدور حول خفض التصعيد وإيجاد آلية لخفض التوترات. ثم انتقلت هذه المباحثات أو الاتصالات بشكل علني إلى باريس من العام الفائت، أيضا من صيف العام الفائت تحديدا في تموز، حيث التقى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بوزير الشؤون الاستراتيجية حينها في حكومة بنيامين نتنياهو، وكان هذا أول لقاء رفيع المستوى بين سوريا وإسرائيل منذ محادثات عام 2000 التي توقفت في ذلك العهد في عهد نظام الأسد. دامت هذه المباحثات المعلنة حوالي 4 ساعات، وكانت بوساطة أمريكية بحضور توماس باراك، وحينها رشح يعني معلومات عن مصادر مطلعة وقريبة وحثيثة من هذه الاجتماعات أن اللقاء كان صاخبا، كان خارج البروتوكول السياسي، كانت هناك لغة تصعيدية ولغة فوقية من الجانب الإسرائيلي فيها نبرة تهديد ووعيد للجانب السوري، تدخل الجانب الأمريكي الوسيط حينها لتهدئة الأجواء في تلك الاجتماعات. بعدها أيضا بأيام عقد لقاء ثاني في باريس أيضا رفيع المستوى بين وزير الخارجية وبين الوفد الإسرائيلي، كانت كل هذه اللقاءات تدور حول خفض التصعيد، العودة إلى أو تفعيل اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 أو نسخة معدلة من هذا الاتفاق، وبحث ترتيبات في الجنوب السوري فيما يخص حادثة أو مشكلة السويداء. و كان هذا المسار منفصلا عن مسار التطبيع والسلام، كانت هذه المحادثات تركز وما زالت على الجانب الأمني، هي بدأت أمنية وما زالت مستمرة في طور المسار الأمني من أجل خفض التصعيد والعودة للاتفاق العام 1974 وإصرار الحكومة السورية على انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي التي دخلتها بعد سقوط نظام الأسد بعد 8 ديسمبر، وإزالة كل القواعد والمنصات التي أنشأتها في عدة تلال وعدة مناطق في الشريط المحاذي للجولان السوري المحتل. ثم توقفت هذه الاتصالات إلى أن عادت في 5 يناير من العام الجاري، كان هناك أيضا اجتماع ضم وزير الخارجية السوري حينها ورئيس الاستخبارات السابق حسين السلامة مع وفد إسرائيلي، لم يرشح الكثير عن هذا اللقاء وهذا الاجتماع، لكن كانت كلها تدور في هذا الإطار في إطار المسار الأمني وخفض التصعيد والعودة إلى اتفاقية أمنية أو الوصول إلى اتفاق أمني أوسع بعيدا أو تأجيل موضوع السلام موضوع التطبيع وجعله في مسار منفصل ضمن إطار عربي بحد على حد وصف أو يعني مقاربة الحكومة السورية لهذا المسار.
1: عقب استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي مطار أبو ظهور العسكري، كاميرا تلفزيون العربي رصدت الوضع في المطار الواقع في ريف إدلب.
14: نحن الآن على أسوار مطار أبو الظهور العسكري، هذا المطار الذي تعرض لثمان غارات جوية من طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي، والتي استهدفت حظائر للطائرات ومدرج الطائرات داخل هذا المطار، المطار الذي خرج عن الخدمة قبل 13 عاما، وبدأت منذ مدة عمليات صيانة هذا المطار لإعادته إلى الخدمة. اتهامات متبادلة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي ومصادر تركية أو الجيش التركي، حيث اتهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الجيش التركي بأنه يقوم بإنشاء قاعدة جوية داخل هذا المطار. وأيضا قالت الجيش التركي صرح أن لا وجود لقوات في هذا له في هذا المطار. وأيضا الخارجية السورية أكدت أنه لا وجود لقوات تركية داخل هذا المطار أو حتى أي قوات أجنبية أخرى. تعرض مدرج هذا المطار للاستهداف والحظائر، يمتد هذا المطار على مساحة 16 ألف متر مربع. أيضا هذا المطار يعد من أهم القواعد الجوية في الشمال السوري، هو ثاني أكبر قاعدة جوية بعد مطار المروحيات في تفتناز. هذا المطار الحربي الوحيد أيضا في محافظة إدلب، ويعد واحد من أهم المطارات الحربية، والذي كان مخصصا لإقلاع طائرات الميج 23 وميج 21 من هذا المطار، استعملته قوات النظام السابق لعدة سنوات قبل السيطرة عليه. إعادة تأهيل هذا المطار بحسب المراقبين العسكريين سيكون له أهمية كبيرة جدا على صعيد العمليات اللوجستية والعمليات الجوية، كونه أيضا قادر على استقبال طائرات الشحن، وأيضا له أهمية استراتيجية لوقوعه بين محافظات إدلب وحماة وأيضا حلب، وأيضا لقربه من الحدود التركية. يذكر أن الجيش السوري بدأ بعمليات إعادة التأهيل للمطار وأيضا إعادة التأهيل لكل مقدرات الجيش السوري، هذا الأمر الذي أثار مخاوف قوات الاحتلال الإسرائيلي ودولة الاحتلال الإسرائيلي من عودة قوة الجيش السوري وأيضا تفعيل القوى الجوية للجيش السوري. يذكر أن هذا الاستهداف أيضا هو الاستهداف الأول لهذا المطار منذ سقوط نظام الأسد، وأيضا ضمن الحملة الممنهجة التي نفذتها دولة الاحتلال لتدمير القوى الجوية السورية. خالد أدلبي، التلفزيون العربي، من على أسوار مطار أبو الظهور شرق إدلب.
1: إلى التطورات في الجنوب اللبناني، مع استمرار القصف الإسرائيلي وأعمال التفجير التي تنفذها قوات الاحتلال، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقذيفة مدفعية منزلا في بلدة المنصوري جنوبي لبنان، الأمر الذي أدى إلى اندلاع النيران فيه واحتراقه. وأظهرت هذه المشاهد عدة تفجيرات نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في كفر تبنيت وطلوسة جنوبي لبنان. سياسيا، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن العمل سيتواصل لإعادة بناء الدولة بالتوازي مع العمل لإنهاء الوضع الراهن في الجنوب. وأضاف عون أن التحدي الأكبر حاليا هو إعادة إعمار الجنوب بعد انسحاب إسرائيل وانتشار الجيش على كامل الحدود. تابع عون أنه تلقى رسالة من نظيره الفرنسي بشأن الاجتماع التحضيري لدعم الجيش اللبناني في باريس الشهر المقبل. أعلن المركز الإعلامي لمحور تعز أن القوات المسلحة أحبطت محاولة التسلل للحوثيين في جبهة القصر شرقي المدينة، في حين نشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية مشاهد قال إنها لاستهداف الطيران المسير التابع للفرقة السادسة طوارئ مواقع وعناصر الجماعات الحوثيين في محور مران شمال غرب محافظة صعدة.

0: وحذرت الأمم المتحدة من أن الهجمات التي تنفذها جماعة أنصار الله الحوثيين تهدد بجر اليمن إلى دوامة أوسع من المواجهات الإقليمية. وشدد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك على ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.
1: نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن هجمات شنها الحوثيون ضد أهداف في السعودية. هذه الهجمات تهدد بمزيد من انخراط اليمن في المواجهة الإقليمية الأوسع في وقت تواجه فيه المنطقة بالفعل ضغوطا شديدة، فيما تتعرض حركة التجارة الإقليمية وتدفقات الطاقة لضغوط كبيرة.
0: إلى التطورات في السودان، حيث وصلت إلى مدينة أم درمان مجموعة منشقة جديدة عن الدعم السريع وانضمت إلى الجيش السوداني. وصلت القوة التي يقودها العقيد موسى 50 بكامل عتادها العسكري المكون من 8 مركبات قتالية وعربة مصفحة. وكان في استقبالها اللواء نور القبة الذي أشاد بانضمام القوات إلى الجيش، مبينا أن عددا من قادة وقوات الدعم السريع في طريقهم من شمال دارفور وكردفان إلى أم درمان للانضمام للجيش.
2: احنا طبعا اتينا من اولاي شمال دارفور من شقيم من الملايش اخوان الميليشيات الدعم السريع، واحنا اصلا من قوات الشعب المسلحه ومن صلب قوات الشعب المسلحه، احنا ناس جيش وجينا راجعين لحضن الوطن وجينا من اجل ناسيات النور القبة. هم طبعا ساعدونا في الحضور الى ولايه الخرطوم هنا ان شاء الله، واحنا جسم واحد وعضدا واحد للسودان، ورانا ارتال كثيره جدا يا اخواننا. الشغل الماشي هناك في السودان ده شغل غلط، الميليشيا شغل بتاع حراميه وشغل ما ماشي عديل، شغل كله بتاع شليليات وشغل شرذمه. واحنا افتكرنا الناس بيقولوا دوله بتاع التاسيس، لكن تاسيس بتاع حراميه، اسسوا دوله بتاع الحراميه وليس دوله مؤسسه لتسيطر سوق السودان لقدام.
0: وتحدث مراسلنا من ام درمان احمد ضو البيت في مداخله سابقه عن تفاصيل الانشقاق الاخير عن قوات الدعم السريع.
3: نعم، عمليات الانشقاق لم تكن هذه هي المرة الأولى، في السابق أيضا كانت هنالك عمليات انشقاق من قوات الدعم السريع والتوجه صوب القوات المسلحة السودانية. اليوم تم استقبال هذه المجموعة المنشقة عن قوات الدعم السريع بقيادة موسى 50، وهو أحد القيادات الميدانية البارزة وكان له سهما واضحا في إسقاط مدينة الفاشر عندما كان يقاتل إلى جانب قوات الدعم السريع. كذلك هو أحد القادة الذين ينحدرون من إقليم دارفور تحديدا من مناطق الكومة، وبالتالي بحسب حديثه أشار إلى أن قوات النور قبة، وهي قوات أيضا انشقت عن قوات الدعم السريع والتحقت بالجيش السوداني، قدمت لهم المساعدة في الوصول إلى مدينة الدبة ومن ثم الوصول إلى مدينة أم درمان. قوات الدعم السريع في كردفان بالتحديد دائما ما تقطع الطريق أمام القوات التي تعمل على اللحاق بالقوات المسلحة السودانية ونماذج عديدة. هنالك أيضا قوات النور قبة عندما حاولت الالتحاق بالقوات المسلحة السودانية كانت هنالك مواجهات بينها وقوات الدعم السريع، وبالتالي هذه العمليات تتم بسرية تامة وكذلك بتعاون ما بين الأجهزة الأمنية في القوات المسلحة السودانية والاستخبارات العسكرية التي تقوم بعمليات التسهيل لوصول هذه القوات المنشقة من قوات الدعم السريع واللحاق بجانب الجيش السوداني. بحسب ما أشار قائد المجموعة المنشقة إلى أنهم اختاروا الانضمام إلى الجيش السوداني، قال إن حكومة تأسيس أي تحالف تأسيس الذي تم ما بين الدعم السريع وعدد من الكيانات السياسية وكذلك الحركات المسلحة ما هي إلا عملية تقنين للنهب والخراب، وأن هذه الحكومة لن تقود إلى بر الأمان ولن تقود إلى سودان واحد ومستقر، وبالتالي هم انحازوا إلى جانب القوات المسلحة السودانية. وأشار إلى أنهم أيضا كانوا جزءا من هذه القوات أي القوات المسلحة السودانية. النور القبة الذي كان في استقبال هذه المجموعة المنشقة قدم مناشدة إلى الشباب الذين ينتمون إلى قوات الدعم السريع خاصة في المكونات الاجتماعية في كردفان ودارفور إلى التخلي عن قوات الدعم السريع واللحاق بالقوات المسلحة السودانية، وأيضا أشار إلى أنهم سيقاتلون إلى جانب القوات المسلحة السودانية في مقبل الأيام. حتى هذه اللحظة في المعارك العسكرية لم تظهر قوات للنور القبة ولم تظهر أيضا قوات للسافنا، وهما من العناصر الذين انضموا إلى الجيش السوداني. وهذه التجربة تجربة الانشقاقات لم تكن جديدة. في السابق أيضا في العام 2024 كان هنالك الانشقاق الشهير والمشهور المعروف بانشقاق كيكل عن قوات الدعم السريع والالتحاق بجانب القوات المسلحة السودانية، ولحظة انضمامه إلى الجيش كان هنالك معارك فاصلة شارك فيها كيكل إلى جانب القوات المسلحة السودانية. فهل سينجح النور القبة وبقية المنشقين عن الدعم السريع في فرض واقع جديد على ساحة القتال خاصة في دارفور وكردفان؟
0: قتل 4 أشخاص جراء استهداف طائرة مسيرة روسية حافلة ركاب في مدينة خيرسون جنوبي أوكرانيا. وقالت الإدارة العسكرية لمقاطعة خيرسون إن الأجهزة المختصة عملت على تحديد هوية القتلى. في المقابل، نقلت وكالة انترفاكس عن وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية استهدفت سفينة شحن في البحر الأسود بالقرب من ميناء أوديسا الأوكراني بدعوى أن السفينة كانت تحمل شحنة عسكرية. في كييف، صوت البرلمان الأوكراني لتعيين يفهين خمارة وزيرا للدفاع منهيا فراغا استمر شهرا وسط احتجاجات تطالب بإعادة سلفه ميخاليو فيدروف الذي حذر من أزمات في إدارة الدولة والفساد بالتزامن مع احتجاجات ومداهمات لهيئات مكافحة الفساد.
4: حسم الجدل. بالإجماع صوت البرلمان الأوكراني على تعيين وزير دفاع جديد ومعه وزير الخارجية. تصويت أنهى فراغا استمر قرابة شهر في 2 من أكثر مؤسسات الدولة حساسية خلال الحرب. ثبت النواب أندري سيبيها وزيرا للخارجية وعينوا يفهين خمارة وزيرا للدفاع. الرجل القادم من جهاز الأمن الأوكراني أنهى جدل خدمته العسكرية التزاما بالقانون الذي يشترط أن يكون وزير الدفاع شخصية مدنية.
5: تستخدم روسيا في أوكرانيا أكثر أساليب الحرب غدرا ووحشية، ونحن نعرف خطواتها المقبلة وخططها للتعبئة. لدينا 3 أولويات رئيسية ومتساوية في الأهمية: الجبهة وتعزيز قدرات الجيش وتطوير الصناعات الدفاعية.
4: التصويت داخل القاعة لم ينهي الجدل خارجها. أمام مبنى البرلمان جدد محتجون مطالبتهم بإعادة وزير الدفاع السابق ميخايلو فيودروف والحفاظ على الإصلاحات التي بدأها خصوصا في ملفات التسليح والمشتريات العسكرية. عشية التصويت خرج فيودروف بخطاب تجاوز فيه قضية إبعاده ليتحدث عن أزمة في إدارة الدولة ويدعو إلى فتح نقاش بشأن تنظيم الانتخابات خلال الحرب.
6: إننا نواجه أزمة حوكمة بنيوية، يجب أن نجد آلية قانونية وآمنة وواقعية تمكن أوكرانيا من استعادة مسار ديمقراطي كامل حتى في ظل ظروف حرب طويلة الأمد.
4: تأتي هذه التصريحات مع إعلان هيئات مكافحة الفساد كشف مخطط يشتبه في استخدامه لغسل نحو 150 مليون هليفنا، أي ما يزيد على 3 ملايين دولار. وبحسب جهات التحقيق تشمل الشبهات نوابا ومسؤولا في مكتب الرئيس وشخصيات مصرفية.
7: بين تعيينات جديدة داخل مؤسسات الدولة واحتجاجات في الشارع وتحقيقات تستهدف مسؤولين ونوابا، تتداخل في أوكرانيا ملفات الحرب والفساد والثقة في السلطة. ورغم أن كل قضية تحمل تفاصيلها الخاصة، فإن تزامنها يطرح سؤالا ملحا: هل يتعلق الأمر بأزمات منفصلة يمكن احتواؤها، أم بمؤشرات على أزمة سياسية عامة قد تصبح أكثر وضوحا مع استمرار الحرب؟ محمد زاوي، التلفزيون العربي، كييف.
0: وننوه مشاهدينا للعاجل نقله عن الخارجية البريطانية، وفيها إدانة بريطانية لطرح إسرائيل مناقصة لمشروع مستوطنة E1. وأيضا ستستدعي الخارجية البريطانية القائم بالأعمال الإسرائيلي. في مصر التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع قائد قوات القيادة العامة في الشرق الليبي خليفة حفتر. وقالت الرئاسة المصرية أن السيسي أكد ضرورة الحفاظ على وحدة ليبيا والعمل على توحيد المؤسسات الليبية وعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية. أشار البيان المصري إلى أن السيسي جدد أيضا دعم بلاده للمبادرات الرامية إلى تحقيق الأمن والتنمية في ليبيا وضمان وحدة وسلامة أراضيها. أعلنت السلطات الموريتانية إنقاذ مهاجرين غير نظاميين قبالة سواحل مدينة نوازيبو بينما كانوا في طريقهم إلى أوروبا. وقالت قوات خفر السواحل الموريتانية إن فرقها تمكنت صباح الأربعاء من إنقاذ قارب قادم من غامبيا على متنعه 315 مهاجرا غير نظامي. وأضافت أن ركاب القارب ومن بينهم نساء وأطفال ورضع كانوا في وضعية إنسانية صعبة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه توصل إلى اتفاق تجاري مع كندا خلال محادثة أجراها مع رئيس وزرائها مارك كارني. ووصف ترامب الاتفاق بالعادل للغاية مشيرا إلى أن ذلك يعني أن المزارعين والشركات في الولايات المتحدة لن يدفعوا أي رسوم جمركية على صادراتهم إلى كندا.
8: نعم، أجرينا محادثة مثمرة للغاية مع رئيس الوزراء الكندي الليلة الماضية وتوصلنا إلى اتفاق معهم. كما تعلمون فرضت رسوم جمركية بنسبة 50% على جميع المنتجات الموردة إلى كندا، وقد اتصلوا بنا أمس وقدموا لنا النقاط التي كنا بحاجة إليها. لدينا اتفاق عادل للغاية لكلينا، ستلغى الرسوم الجمركية تماما بالنسبة لمزارعينا.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن كوريا الشمالية تمتلك 57 سلاحا نوويا. أضاف الرئيس الأمريكي للصحفيين في البيت الأبيض أنه على وفاق مع زعيمها كيم جونغ أون.
8: أنا على وفاق مع رئيس كوريا الشمالية، وتعرفون ماذا؟ حقيقة أنني على وفاق معه أمر جيد وليس سيئا. لديه 57 قنبلة نووية بالغة القوة، ما كان ينبغي السماح بحدوث ذلك أبدا. لو كنت رئيسا لما سمحت بذلك، لكنه يمتلكها. علاقتي به جيدة جدا، أنا أعرف كيم جونغ أون جيدا، سيكون بخير طالما لدينا رئيس ذكي.
0: هذا وقالت كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إن العلاقة الشخصية بين شقيقها والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ممتازة حقا، لكنها شددت في الوقت نفسه على أن هذا لا يعني حدوث تغيير في موقف بيونغ يانغ تجاه واشنطن. وأوضحت كيم يو جونغ أنها لا علم لها بأي تواصل حديث بين قيادتي الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، وذلك ردا على تصريحات أمريكية تحدثت عن وجود اتصالات أو رد من كيم جونغ أون على مقترحات ترامب للحوار. انطلقت سفينة حاويات صينية متجهة إلى أوروبا عبر طريق يمر عبر الدائرة القطبية الشمالية. يعد هذا المسار الذي تسلكه السفينة مسارا مختصرا يجنبها المرور عبر الشرق الأوسط، لكنه ينضوي في الوقت نفسه على مخاطر ومحاذير.
9: من صخب الموانئ الشرقية للصين وتحديدا من ميناء نينغبو، تبحر سفينة الحاويات الصينية دبي تاور في رحلة تاريخية غير مسبوقة. الوجهة ليست المسارات التقليدية الدافئة، بل أقصى الشمال المتجمد، حيث يولد ممر تجاري يعيد صياغة حركة الملاحة بين آسيا وأوروبا. إنها أول رحلة ضمن برنامج من 8 رحلات بمعدل رحلة كل أسبوع حتى مطلع أكتوبر. السفينة تحمل نحو 1740 حاوية، أي إنها صغيرة مقارنة بعمالقة السويس، لكنها تجربة صينية طموحة في تفعيل طريق الحرير القطبي. صحيفة الجارديان وصفت الخطوة الصينية بالمفاجئة، وقالت إن ماركو روبيو عندما دعا العالم للبحث عن ممرات شحن جديدة لتجاوز مضيق هرمز، فمن غير المرجح أنه كان يفكر في الطريق البحري الشمالي للقطب الشمالي. لكن بين الطريق التقليدي الذي يعبر قناة السويس ويستغرق 40 يوما، والطريق الجديد عبر الدائرة القطبية الشمالية الذي يستغرق 20 يوما فقط، تكمن تحديات عدة، حيث يتيح ذوبان الجليد الموسمي فترة محددة لعبور الحاويات بسلاسة دون الحاجة إلى كاسحات جليد. إذ أكدت شركة سي ليجند المالكة للسفينة أن الرحلة التي تقودها تستغل نافذة الملاحة الصيفية القصيرة الممتدة حتى أكتوبر. يأتي ذلك في وقت أبدت فيه جماعات بيئية قلقها إزاء الآثار السلبية التي يمكن أن تخلفها السفن على الغطاء الجليدي للمحيط المتجمد الشمالي.
0: أعلن وزير القانون والعدل الباكستاني أعظم نذير تار أن حكومة إسلام أباد ستطعن في قرار المحكمة العليا نقل رئيس الوزراء السابق عمران خان من السجن إلى مستشفى خاص. وقال تار في منشور على منصة إكس إن القرار الصادر عن المحكمة العليا لا يندرج في إطار القانون، وأن الحكومة تطلب إجراء الفحوص الطبية لخان المسجون منذ عام 2023 بتهم فساد. أفادت وزارة الصحة في الكونغو الديمقراطية بتفشي فيروس إيبولا بوتيرة غير مسبوقة، مع تسجيل أكثر من 5000 حالة، منها نحو 2400 وفاة، في حين يواصل الفيروس الانتشار في مناطق تواجه ظروفا بالغة الصعوبة وفق تقارير محلية وأممية. وأكدت أن النزوح وانعدام الأمن يزيدان من تعقيد جهود الاستجابة ومواجهة تفشي الفيروس. قتل 100 شخص على الأقل في انهيار أرضي بمنجم للذهب يستغل بطرق تقليدية غربي جمهورية أفريقيا الوسطى قريبا من الحدود من الكاميرون. وأشارت مصادر محلية لوكالة الصحافة الفرنسية أن الحادثة وقع في منجم للذهب في زامبوي على بعد حوالي 50 كيلومتر من بلدة بابوا في أفريقيا الوسطى. لقي 23 شخصا حتفهم وأصيب 5 آخرون في تصادم مباشر بين حافلة وشاحنة على طريق في ولاية بارانا جنوبي البرازيل. وكانت الحافلة تابعة لوزارة الصحة في وتنقل مرضى ومرافقين إلى مستشفيات في مدينة في عاصمة ولاية بارانا. تمكن الطواقم الإطفاء في بلجيكا من تطويق أكبر حريق غابات في البلاد بشكل كامل. وقال المتحدث باسم خلية الأزمة إن الحريق في محمية هاي فينز الطبيعية تمت السيطرة عليه قبل أن يمتد إلى ألمانيا. وأضاف أن الوضع لا يزال معقدا بسبب عدد من البؤر التي اندلعت مجددا في أجزاء مختلفة من الموقع. نتابع الآن تقرير الصحف ومن بعده يواصل معكم أحمد خير الدين.
10: في صحيفة نيويورك تايمز أشار ستيفن إيرلانجر إلى أن إدارة ترامب تعود إلى الضغط الاقتصادي على إيران بعدما أصبحت خياراتها العسكرية محدودة، لكن نجاح العقوبات يبقى موضع شك، إذ راكمت طهران منذ 1979 خبرة واسعة في التكيف مع العقوبات والالتفاف عليها. وأضاف لا شك أن بعض القادة الإيرانيين يشعرون بقلق بالغ إزاء الأزمة الاقتصادية ويدعمون التوصل إلى اتفاق دبلوماسي أسرع مع واشنطن، لكن يبدو أنهم يجمعون على ضرورة إبقاء السيطرة على مضيق هرمز باعتباره أفضل وسيلة ضغط وردع. ورأى أن إيران تراهن على أن إغلاق المضيق سيزيد الضغط على ترامب للتراجع أولا والتفاوض على اتفاق مقبول بالنسبة لها، كما أنها تراهن على تزايد المخاوف الاقتصادية لدى حلفاء واشنطن لدفع ترامب للعودة إلى طاولة المفاوضات. ونقل عن محللين أيضا أن خيار إيران محصور بين الاستسلام التام أو خوض المعركة، ورهانها هو أن السبيل الوحيد للحصول على صفقة أفضل هو زيادة التكاليف على الاقتصاد العالمي وترامب. صحيفة بوليتيكو الأمريكية ناقشت استراتيجية ترامب بالضغط الاقتصادي على إيران، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي تتوعد فيه الإدارة الأمريكية إيران بعزلة اقتصادية غير مسبوقة، يحذر مسؤولون أمريكيون سابقون وخبراء من أن طهران قد تكون مستعدة لتحمل ألم أكبر بكثير مما تتوقعه واشنطن، وهم يشككون في أن تجديد الخناق الاقتصادي سيجبر إيران على التخلي عن رغبتها في فرض رسوم على السفن التي تمر عبر مضيق هرمز وتقديم التنازلات التي يطالب بها ترامب لإنهاء الحرب. ورأت الصحيفة أن قادة إيران ينظرون إلى الصراع على أنه وجودي، ما يعطي طهران دافعا أكبر لتحمل الألم الاقتصادي بدلا من قبول الشروط التي تعتقد أنها قد تعرض النظام للخطر. بدورها توقفت صحيفة وول ستريت جورنال عند الهجمات الإيرانية على السفن في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن إدارة ترامب التي تركز على الضغط الاقتصادي تتجنب الاستفزازات في الممر المائي الاستراتيجي، إذ تراهن على أن الجمع بين العقوبات الصارمة والحصار البحري سيدفع الاقتصاد الإيراني المتدهور إلى الانهيار ويجبر إيران على تقديم تنازلات. وأضافت أن تغيير نهج البيت الأبيض أثار مخاوف في المنطقة من استمرار خنق مضيق هرمز وسط مواجهة طويلة الأمد، ونقلت عن مسؤولين أن حلفاء أمريكا في المنطقة لا يرغبون في عودة الحرب، لكنهم يعتقدون أن إيران سترد عسكريا في نهاية المطاف على الضغوط الاقتصادية المتزايدة، ما سيعيد الصراع إلى ذروته. في صحيفة نيويورك تايمز أيضا انتقد بيتر بيكر سياسة ترامب الخارجية، معتبرا أن نهجه في العلاقات الدولية بات يقوم على مهاجمة الأصدقاء ومصادقة الأعداء، فبينما تداعت التحالفات التقليدية من أوروبا إلى آسيا إلى الشرق الأوسط، يسعى ترامب إلى استمالة من كانوا يعتبرون خصوما له، مشيرا إلى أن تهديد سلطنة عمان بالقصف وتصعيد مع كندا وتقليص الدعم العسكري لكوريا الجنوبية تتزامن مع تقارب ترامب مع كوريا الشمالية. واعتبر أن الحرب على إيران عمقت هذا التحول، فالدول الحليفة التي رفضت الانخراط عسكريا في الحرب أو ضمان الملاحة في مضيق هرمز باتت تعامل كخصوم. ونقل عن محللين أن تصعيد ترامب ضد كندا وحلفاء الولايات المتحدة الآخرين نابع من عجز ترامب عن إنهاء الحرب على إيران، ويبدو أنه عالق في مأزق جيوسياسي دون مسار واضح للمضي قدما. في ملف أوكرانيا، استعرضت مجلة The Economist لبريطانيا الضرر البالغ الذي يتكبده الاقتصاد الأوكراني جراء الهجمات الروسية، مشيرة إلى أن الغارات الروسية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية كلفت الشركات الأوكرانية حوالي 500 مليون دولار، والأكثر إثارة للقلق هو التكتيك الروسي الجديد المتمثل في استهداف سفن الشحن المدنية التي تستخدم موانئ أوكرانيا على البحر الأسود، مما يهدد الاقتصاد بشكل أكبر. كما لفتت إلى أن أكثر ما يقلق أوكرانيا هو الحصار الروسي المفروض على صادراتها البحرية، إذ لا تستطيع الرد بالمثل بشكل كامل، ولذلك من المرجح أن تواصل موسكو هذا الحصار بغض النظر عن الجهود الدبلوماسية. وبينما أشارت إلى أن إنتاج روسيا من الصواريخ البالستية يتزايد في الوقت الذي يتضاءل فيه مخزون أوكرانيا من الصواريخ الاعتراضية، خلصت المجلة إلى أنه ما لم تجد أوكرانيا مصدرا موثوقا للصواريخ البالستية الاعتراضية، فإن اقتصادها وقدراتها العسكرية ستتعرض لضربة قوية، لذا سيحتاج الشركاء الغربيون إلى تكثيف دعمهم.
11: أهلا ومرحبا بكم إلى ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز عناوينها. 11 شهيدا منهم ضباط في الشرطة بعد قصف إسرائيلي على مدينة غزة ومقيم نصيرات. حماس تقول إن حديث مصادر إسرائيلية عن ضوء أخضر أمريكي لتنفيذ اغتيالات يخالف الاتفاقات وتعهدات ترامب. رغم نفي أنقرة بعد الغارات على مطار أبو ظهور العسكري، نتنياهو يشدد على أن إسرائيل لن تتحمل أي تموضع تركي في سوريا يهدد مصالحها. قاليباف يقول من بغداد إن النظام الأمني الإقليمي يشهد تحولات، منها خطة انسحاب أمريكي، ومصادر CNN تتحدث عن نية الإدارة الأمريكية تغيير استراتيجيتها تجاه إيران. الحوثيون يواصلون هجماتهم في مناطق عدة باليمن، والقوات الحكومية تعلن إحباطها محاولة تسلل للجماعة واستهدافها مواقع تابعة لهم في صعدة.

0: ابدأ من قطاع غزة. مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على وسط القطاع وشماله، إذ كشف مصدر أمني إسرائيلي عن تلقي الاحتلال ضوء أخضر أمريكي لارتكاب عمليات قتل في غزة، وهو ما عدته حركة حماس مخالفة لتعهدات الإدارة الأمريكية. يأتي هذا الكشف بالتزامن مع شن قوات الاحتلال غارات على القطاع أسفرت عن استشهاد 17 فلسطينيا.
1: بضوء أخضر أمريكي، وكأنها استجابة لدعوة أطلقها وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن كفير لقتل الفلسطينيين في قطاع غزة. جيش الاحتلال قتل ما لا يقل عن 17 فلسطينيا خلال 24 ساعة في غارات جوية على القطاع. استشهد منهم اليوم 11 فلسطينيا، منهم ضباط في الشرطة، من جراء غارة استهدفت حي الرمال في مدينة غزة. وفي مخيم النصيرات وسط القطاع استشهد فلسطيني جراء غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية. وزارة الداخلية والأمن الوطني في القطاع ناشدت الوسطاء والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف التصعيد الإسرائيلي الذي وصفته بالخطير. وأما عن شهداء يوم الثلاثاء فكانوا كوادر غير مسلحة وقت الاستهداف، كانوا مجتمعين في إطار تحضيرات تجريها حركة حماس لحصر السلاح ضمن خطوات مرتبطة بتنفيذ خطة

0: التصعيد، دعاه لاتخاذ موقف واضح من هذه المجازر والخروج من مربع الانحياز للموقف الإسرائيلي. قاسم قال للتلفزيون العربي إن مخالفة مسؤولي مجلس السلام لما جرى الاتفاق عليه تمنح الاحتلال غطاء لمواصلة ممارساته. احتلال أعلن رفضه لخريطة الطريق الرامية لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي لإنهاء النزاع في غزة والتي وافق عليها مجلس الأمن. رفض إسرائيلي جددت قطر والسعودية إدانتهما له. خريطة طريق، أعرب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن أمله في أن تنهي معاناة الفلسطينيين.
1: أولويتنا الأولى.
0: ذاك ما أفادت به الخارجية القطرية في بيان ذكرت فيه أن رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية وقيادات الحركة التطورات في غزة، شدد على ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية واستكمال تنفيذ اتفاق غزة، كما دعا المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها بشأن القطاع.
2: وتوالت الإدانات الدولية لتصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن كفير التي دعا فيها إلى تنفيذ عمليات قتل يومية في قطاع غزة. وقال ستيفان دوجارك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن تصريحات بن كفير مروعة وفاضحة وخطيرة وتجرد الفلسطينيين من إنسانيتهم، مؤكدا إدانتها بشكل قاطع. وفي ألمانيا دان المتحدث باسم الحكومة تصريحات بن كفير وقال إن المستشار الألماني يدين بشدة دعواته اللا إنسانية معتبرا أنها تنتهك القانون الدولي. بدوره وصف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو تصريحات بن كفير بأنها غير مقبولة ولا إنسانية، فيما أشار إلى إمكانية فرض مزيد من العقوبات الأوروبية على مستوطنين إسرائيليين تورطوا في أعمال عنف ضد الفلسطينيين. قالت مؤسسة هند رجب إنها لا تثق بقرار جيش الاحتلال الإسرائيلي فتح تحقيقات جنائية بشأن تورط قواته بمقتل الطفلة هند رجب وأفراد من عائلتها ومسعفين في غزة عام 2024. وبحسب المؤسسة فإن التحقيقات تأتي وسط تصاعد الضغوط والتدقيق الدولي في الانتهاكات، وأنها غالبا ما تنتهي دون محاسبة أو عقوبات ذات معنى. وطلبت مؤسسة هند رجب الحكومات بتحقيق واعتقال ومحاكمة ومعاقبة المسؤولين عن الجرائم الإسرائيلية. وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق فتح تحقيقات جنائية داخلية في ملابسات مقتل الطفلة الفلسطينية هند رجب في يناير من 2024، إضافة إلى 15 من موظف الإغاثة في مارس من 2025. وقال الجيش أن قرارات فتح التحقيقات جاءت بعد مراجعات أجرتها آلية تقصي الحقائق والتقييم التابعة له، وشملت أيضا مقتل 7 من موظفي مؤسسة المطبخ المركزي العالمي في إبريل من 2024. قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا أن العاملين في المجال الإنساني يواجهون مستويات متصاعدة من العنف في العالم، مشيرا إلى أن غزة لا تزال أخطر مكان عليهم للعام الثالث على التوالي.
3: في ساحة الحروب تتسع دائرة الخطر لتطاول من يحملون رايات الإغاثة، وكما في كل مرة تتصدر غزة المشهد في صورة قاتمة لعمل إنساني بات محفوفا بالموت، قتل وجرح ومختطفون وعاملون يدفعون حياتهم ثمنا للوصول إلى المدنيين في أكثر مناطق العالم اشتعالا. تقارير الأمم المتحدة تؤكد تصدر غزة قائمة المناطق الأخطر على العاملين الإنسانيين بعدما تحولت إلى أخطر مكان في العالم عليهم للعام الثالث تواليا، إذ قتل فيها 186 عاملا، تليها السودان ب 71 قتلا. أرقام أممية ثقيلة، رغم تأكيد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا أن انخفاض عدد العاملين الإنسانيين الذين قتلوا العام الماضي إلى 350 لم يصاحبه تراجع ملموس في مستوى العنف الذي يتعرضون له، إذ أصيب 322 عاملا في هجمات، فيما تعرض 235 آخرون للاختطاف.

0: وفي السودان تقول الأمم المتحدة إن ما لا يقل عن 165 من العاملين في المجال الإنساني معظمهم سودانيون قتلوا منذ اندلاع الحرب. ومنذ بداية العام الجارية قتل 82 من عمال الإغاثة وأصيب 97 حول العالم، فيما تعرض 39 للاختطاف، في مؤشر جديد على اتساع دائرة الخطر المحيطة بالعمل الإنساني. وتشير الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 1000 عامل إغاثة قتلوا خلال 3 سنوات فقط، وهو ما وصفه مسؤول الشؤون الإنسانية توم فيلشر بأنه أمر غير مقبول بتاتا. ولا تتوقف المخاطر عند الهجمات التقليدية، إذ تحذر أوتشا من الانتشار المتزايد للطائرات المسيرة التي تسببت في 80% من الضحايا المدنيين في السودان خلال الأشهر الأربع الأولى من هذا العام. حروب تتبدل أدواتها وتتسع دوائر خطرها، لكن قواعدها لا تتغير، وحماية من يهبون لإنقاذ الأرواح ليست خياراً بل مسؤولية عاجلة لا تتحمل التأجيل، كما تؤكد الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا.
1: وسط مرحلة إقليمية حساسة، وصل رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إلى بغداد في زيارة رسمية تستمر 3 أيام تجمع بين البعد البرلماني والرسائل السياسية المرتبطة بتطورات المنطقة والعلاقات العراقية الإيرانية في هذه المرحلة.
2: من موقع اغتيال سليماني والمهندس قرب مطار بغداد، استهل رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف زيارته الرسمية إلى العراق، فيما قال إن المقاومة تمثل نقاط القوة في هذا البلد، موقف يعكس أهمية ملف الفصائل المسلحة لطهران بالتزامن مع توجهات حكومة بغداد لحصر السلاح بيد الدولة.
3: الكل يرى عناصر القوة في العراق وأن المقاومة من ضمن هذه العناصر، وبعد مضي سنوات من المقاومة في العراق وإيران تخطت هذه المقاومة حدود البلدين وصارت مقاومة عالمية.
2: بعد رسائل الموقع التذكاري، بدأت جولة قاليباف بلقاء الرئاسات العراقية، مستهلا مباحثاته مع رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي، ومن ثم رئيس الجمهورية نزار أميدي، واختتمها بلقاء رئيس الوزراء علي الزيدي. اللقاءات العراقية الإيرانية حضرت فيها ملفات الأمن والسياسة والاقتصاد والتطورات الإقليمية.
4: أكيد الجانب الإيراني سيساهم مساهمة إيجابية لدعم خطى الحكومة العراقية وخطى كذلك القوى السياسية العراقية في السيطرة على السلاح خارج الدولة، وكذلك بالمقابل دعم هذا المسار، لأنه مسار استقرار للدولة العراقية، مسار استقرار كذلك للدولة والقرار الأمني الواحد.
2: زيارة قاليباف للعراق التي تستمر 3 أيام لا تقتصر على اللقاءات الرسمية، وتحمل معها بحسب مسؤولين حكوميين أجندة أوسع لتعزيز مرحلة جديدة في العلاقات بين بغداد وطهران واتخاذ خطوات عملية لتعزيز الأمن المشترك.
5: تعاون ثنائي وتنسيق إقليمي أبرز مخرجات لقاءات رئيس مجلس الشورى الإيراني مع الرئاسات العراقية التي أكدت لقاليباف تمسكها بسيادتها ومصالحها الوطنية، فيما تسعى إيران إلى تثبيت علاقتها بالعراق في مرحلة تبدو مفتوحة على احتمالات متعددة في المنطقة. تحسين طه، التلفزيون العربي، بغداد.
1: وفي تعليقه على الموقف في الشرق الأوسط، قال قاليباف إن النظام الأمني الإقليمي يشهد تحولات، منها خطة انسحاب للقوات الأمريكية من المنطقة وفق قوله.
6: زيارتنا للعراق تأتي اليوم في إطار تعزيز النظام الجديد في المنطقة وتسريع وتيرة التعاون بين جميع دولها، حيث يتضاءل تدخل الأجانب في معادلاتها بشكل متسارع. الولايات المتحدة، القوات الأمريكية تسعى إلى الانسحاب، ولم يعد لإسرائيل مستقبل فيها.
1: وفي مداخلات سابقة، أفاد مراسل التلفزيون العربي في طهران ياسر مسعود بآخر تصريحات المسؤولين العسكريين والسياسيين الإيرانيين بخصوص الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات مع واشنطن.
7: قائد الأركان المسلحة الإيرانية علي عبد الله الذي عين حديثا بالطبع، ويتحدث عن مرحلة جديدة على صعيد المنطقة، وفي ذات الوقت أيضا هو يقول بأن طهران عسكريا ترصد كل التحركات للقوات المسلحة الأمريكية، وتحديدا التزود بالوقود، طائرات التزود بالوقود، بالإضافة إلى الدعم لبعض القدرات العسكرية الأمريكية من دول المنطقة. وبالطبع رفع سقف تحذيراته إلى هذه الدول بأن أي دولة تقوم بتقديم الدعم للولايات المتحدة الأمريكية في عدوان مستجد إلى على الأراضي الإيرانية فإن عليها أن تتحمل تداعيات ذلك وتتحمل مسؤولية ذلك. وبالتالي هو يريد القول بأن طهران جاهزة على الصعيد العسكري. كل ما نسمعه هنا في طهران ديما للعسكر حضور وصوت العسكر أعلى حضورا في من الدبلوماسية، حتى أن المصادر التي تتناقل ومن بينها ما نقلته وكالة أنباء تسنيم بأن أي مرحلة لاستئناف التفاوض مع الجانب الأمريكي في المرحلة الراهنة وحتى في المرحلة المقبلة القريبة لن يكون في ظل عدم عودة الولايات المتحدة الأمريكية للالتزام في بنود مذكرة التفاهم. وبالتالي في ظل جمود المسار الدبلوماسي يتصاعد صوت العسكر بقوة. وفي ذات الوقت على صعيد أمني يجري الحديث هنا في طهران ديما، خاصة وأن طهران تنظر إلى نفسها بأنها في الميدان وفقا للتقديرات الإيرانية بأنها انتصرت في صمودها على القدرات العسكرية الأمريكية وكذلك الإسرائيلية، ولكن هناك من يخشى، والكلام هنا لقاليباف، بأن يكون هناك سيناريوهات تتبعها إن كانت الولايات المتحدة الأمريكية أو إسرائيل لمخططات ومؤامرات تستهدف البلاد على أكثر من صعيد. الأول من بينها بالطبع أن يكون هناك عدوان مباغت ومفاجئ، الجانب الآخر وذلك أن يكون هناك احتمالية لاغتيالات وجوه بارزة في الداخل الإيراني وهو كما جرى في مرات سابقة، الجانب الثالث وهو المتعلق باستهداف الأمن الداخلي من خلال دعم المجاميع مسلحة تحديدا على المناطق الحدودية. وربما كما يشير الزميل تحسين من بغداد أن الزيارة لم يغب عنها الجانب الأمني، خاصة وأن هناك تحذيرات جاءت على لسان قاليباف بنفسه قبل أن يتوجه إلى بغداد بيوم بأن هناك مؤامرات أمريكية تحاك وفقا لمعلومات وصلته على حد تعبيره بأن يكون هناك دعم لمجاميع مسلحة لاستهداف الأمن الداخلي الإيراني. وبالتالي تريد طهران إحكام هذه المنافذ من خلال تعزيز التعاون الأمني تحديدا مع العراق بشكل عام ومع كردستان بشكل خاص، وهي تنظر إلى أن المناطق الغربية بأنها رخوة أمنيا وفقا للتقديرات هنا، ولذلك جاءت معظم الاستهدافات مؤخرا بطائرات مسيرة إلى أراضي كردستان شمال العراق. هذا من جانب. ومن جانب آخر أيضا هناك خشية إيرانية من استهداف الواقع الاقتصادي الإيراني ومعيشة المواطن، وبالتالي ما يزيد من استياء الداخل. وكل هذا بالطبع يأتي في ظل مزيد من العقوبات والمحاصرة البحرية للموانئ الإيرانية وغيرها الذي تتحدث عنه الحكومة. ولكن بموازاة كل هذا الكلام ديما لا يزال الإيرانيون ساستهم وكذلك العسكر الجميع يتحدث على دعم القوات المسلحة في هذه المرحلة. اليوم سمعنا مسعود بزشكيان يقول بأن الحكومة لن تدخر جهدا في دعم القوات المسلحة الإيرانية، وكذلك يشير إلى ذلك وزير الخارجية عباس عراقجي.
1: نقلت شبكة CNN عن مسؤول أمريكي قوله إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من كبار مبعوث الإدارة بما فيهم نائبه جادي فانس والمبعوثان ستيف واتكوف وجاري كوشنر وقف محادثاتهم مع طهران. وبحسب الشبكة فإن مسؤولين في البيت الأبيض أبلغوا حلفاء سياسيين مؤخرا أنهم بصدد تغيير استراتيجيتهم والانتقال من ضرب إيران بأسرع وقت ممكن إلى خنقها تدريجيا. في السياق أشارت CNN إلى أن ترامب لا يزال غير راض عن رفض طهران الاستجابة لمطالبه بينما يرغب بانتظار تجديد قادتها استعدادهم لإبرام اتفاق.
8: حالة من عدم اليقين تسيطر على أزمة مضيق هرمز ومجمل الصراع في الشرق الأوسط، فلا مؤشرات على تسوية قريبة. هذا ما يمكن استنتاجه من التصريحات الأمريكية والإيرانية. ترامب يعود إلى سيرته الأولى ويزيد بتصريحاته المشهد غموضا. إذ يقول إن بلاده لا تجري حاليا مفاوضات مع إيران، رغم إشارته قبل ذلك إلى وجود قناة اتصال خلفية مع الحرس الثوري. تقارير وتصريحات أمريكية تفيد أن البيت الأبيض سيواصل الضغط الاقتصادي والحصار البحري على إيران في هذه المرحلة، لكن ترامب لم يقدم إجابات حاسمة بشأن نتائج هذا الضغط أو فرص الحلول السياسية. في المقابل تجدد طهران شروطها، فتنقل عبر الوسطاء أنها لا تقبل وقف إطلاق النار بل إنهاء للحرب، بحسب وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي الذي قال إن الأمن في الخليج يجب أن يكون جماعيا ويشمل أبعادا اقتصادية، بموازاة تشديد رئيس البرلمان الإيراني على أنه لا فتح لمضيق هرمز قبل تنفيذ شروط بلاده. أما المضيق فتظهر بيانات أولية أن حركة الملاحة فيه تباطأت في الساعات 24 الماضية، إذ تجنب معظم مالكي سفن هذا الممر المائي الحيوي في ظل عدم وجود مؤشرات واضحة على إعادة فتحه. بحسب بيانات شركة كيبلر فإن 6 سفن عبرت المضيق الثلاثاء مقارنة ب9 سفن في اليوم الذي سبقه، وذلك أقل من المتوسط خلال الأيام 10 الماضية. على وقع الشد والجذب بين طهران وواشنطن، يحاول كل طرف إدارة الصراع دون بلوغ سقف التصعيد الشامل، لكن مسار الأزمة لا يزال مفتوحا على احتمالات عدة، في حين يظل مضيق هرمز أحد أبرز مفاتيحها.
1: أكد تقرير لصحيفة واشنطن بوست أن بنتاغون يجري تقييما لوجود القوات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط، ووفقا لمصادر أمنية ومسؤولين مطلعين، ذكرت الصحيفة أن الأضرار الكبيرة التي لحقت بالقواعد الأمريكية خلال المواجهة مع إيران دفعت واشنطن إلى التفكير في مراجعة وضع قواتها في المنطقة.
9: حرب إيران تخلط حسابات وزارات الحرب في واشنطن وتدفعها إلى إعادة النظر في تواجد قواتها في الشرق الأوسط. صحيفة الواشنطن بوست واستنادا إلى مصادر أمنية أكدت أن انتشار القوات الأمريكية في المنطقة يخضع للتقييم والمراجعة من البنتاغون، بما في ذلك إمكانية التقليص أو إعادة تموضع وحداته في الخليج العربي. تأتي هذه المراجعة بحسب الصحيفة بعد الأضرار الكبيرة التي لحقت بالقواعد الأمريكية خلال المواجهة مع إيران، ما دفع واشنطن إلى التفكير في عدم إعادة بناء بعض المنشآت بالشكل الذي كانت عليه قبل الحرب. الهجمات الإيرانية وفق التقرير أظهرت قدرة طهران على استهداف القواعد الأمريكية في الخليج وخارجه، ما أدى إلى مقتل جنود أمريكيين وتضرر أو تدمير أكثر من 200 منشأة عسكرية، بالإضافة إلى استنزاف مخزونات الدفاع الجوي الأمريكية. تؤكد المصادر وجود جدل داخل إدارة ترامب بين تيار يدعو إلى الإبقاء على حضور عسكري قوي في الشرق الأوسط، وتيار آخر يرى ضرورة تقليص الالتزامات الأمنية في المنطقة والتركيز على أولويات أخرى. والنقاش هنا مرتبط بمصير تواجد نحو 40,000 جندي تحت مظلة القيادة المركزية الأمريكية المسؤولة عن العمليات في نحو 20 موقعا على خط جغرافي يمتد من الأردن إلى سلطنة عمان.
1: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لن تقبل أي وجود عسكري تركي في الأراضي السورية، فيما قالت دائرة الاتصال برئاسة تركيا إن المزاعم التي أطلقها مكتب نتنياهو بحق تركيا تهدف إلى شرعنة الغارات الإسرائيلية غير القانونية التي تستهدف سيادة سوريا ووحدة أراضيها.
10: لم تعد إسرائيل تترك مجالا للتأويل بشأن أهداف غاراتها على مطار أبو الظهور شمالية سوريا. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعلن صراحة أن إسرائيل لن تقبل أي وجود عسكري تركي في الأراضي السورية، مضيفا أن تل أبيب أوصلت هذه الرسالة سابقا لكنها اضطرت وفق تعبيره إلى توضيحها بطريقة أخرى بعدما لم يفهمها بعض الأطراف.
11: لم نتحمل أي موضع تركي في سوريا يهدد إسرائيل. أوضحنا الرسالة بصورة جلية، على ما يبدو لم يسمعوا توضيحنا بصورة جيدة، فاهتممنا أن يفهموه بصورة أفضل.
10: تصريحات جاءت بعد الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مدرج مطار أبو الظهور، بالتزامن مع معلومات عن أعمال لإعادة تأهيله وزيارة وفد عسكري تركي للموقع. لكن خلف التصعيد والغارات، تقول هارتس نقلا عن مصدر سياسي إسرائيلي، إن تركيا حرصت حتى الآونة الأخيرة على عدم تجاوز الخطوط الحمراء الإسرائيلية في سوريا، كما أنها لم تتخذ إجراءات فعلية لنشر قواتها. من جهتها ردت أنقرة باتهام حكومة نتنياهو بمحاولة شرعنة الغارات التي وصفتها بغير القانونية، وربطت التصعيد بالانتخابات الإسرائيلية المقررة في أكتوبر. الرئاسة التركية أكدت أن أنقرة ستواصل تعاونها مع الحكومة السورية لإرساء الأمن والاستقرار، وأنها لن تسمح بزعزعة استقرار سوريا. المواجهة التي خرجت إلى العلن بعد غارات أبو الظهور سبقتها على ما يبدو رسائل واتصالات خلف الكواليس. فقد نقلت رويترز عن 3 مصادر مطلعة أن رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي الجديد أجرى اتصالا بوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في 14 أغسطس، تناول تحديدا الوجود العسكري التركي في سوريا. وبحسب المصادر جرى الاتصال قبل أيام فقط من استهداف أبو الظهور، وكان الأول بين الشيباني ورئيس الموساد منذ تولي الأخير منصبه في يونيو. وبذلك تبدو غارات أبو الظهور أبعد من مجرد استهداف لمطار عسكري، إذ تكشف عن صراع متصاعد على حدود النفوذ التركي والإسرائيلي في سوريا الجديدة.
1: وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يال زمير تعليقا على الغارات على مطار أبو الظهور السوري إن إسرائيل لن تسمح لقوات معادية بالتمركز عند حدودها على حد تعبيره. جاءت تصريحات زمير خلال جولة في الأراضي السورية المحتلة، هي الأولى له منذ العام 2024. وبشأن ما يجري بين سوريا وتركيا من جهة وإسرائيل من جهة أخرى، تحدث مراسل التلفزيون العربي من القدس أحمد راوشة عما يسرب في الإعلام الإسرائيلي عن هذه التطورات.
12: بحسب ما تقول وكالة رويترز للأنباء أحمد، فإن الاتصال الهاتفي بين الشيباني ورئيس الموساد رومان جوفمان حدث يوم الجمعة الماضي. خلال تلك الفترة أو خلال هذا الاتصال، حذر جوفمان وزير الخارجية السوري من نشر تركيا لقواتها في الأراضي السورية. نتنياهو قال إن تركيا أو إن هذه الإشارة لم تفهم، لم يذكر تركيا بالاسم، لكنه قال إن هذه الإشارات وهذه التحذيرات لم تسمع جيدا من قبل الطرف الآخر، فأرسلت إسرائيل تحذيرا آخر وأقوى على حد تعبيره، في إشارة إلى العدوان الإسرائيلي على مطار أبو الظهور العسكري يوم الثلاثاء الماضي، فجر يوم الثلاثاء الماضي. هذا ما تحدث عنه بنيامين نتنياهو وفق هذا الجدول الزمني. في المقابل، مصدر سياسي إسرائيلي يتحدث لصحيفة هآرتس عن أن تركيا حتى الآونة الأخيرة راعت الخطوط الحمراء الإسرائيلية في الأراضي السورية، بالإضافة إلى أنها امتنعت عن نشر جنود لها في الأراضي السورية. طبعا هناك أراضي في سوريا خاضعة لسيطرة الجيش الوطني التابع لتركيا. بحسب التقديرات الإسرائيلية هناك بالفعل قوات تركية على الأراضي السورية، لكن الحديث طبعا عن مواقع جديدة تريد تركيا أن تنتشر فيها. طوال الفترة الماضية كان يجري الحديث عن مواقع في العمق السوري، عن مطار التيفور، عن مطار الطبقة العسكري، وحتى عن مواقع في العاصمة السورية دمشق مثل مطار المزة. لكن يبدو في نهاية المطاف أن التموضع الذي تخشى منه إسرائيل هو في شمال سوريا أيضا، وليس فقط في العمق السوري، لأنه كان يبدو أن ما يزعج إسرائيل هو أن تنشر تركيا رادارات وبطاريات دفاع جوي على سبيل المثال في واحدة من المطارات القريبة من حمص. إسرائيل تعتقد أن هذا الأمر يقيد حرية الملاحة الإسرائيلية في هذه المنطقة المحورية، على سبيل المثال استهداف الأراضي السورية وحتى استهداف الأراضي اللبنانية. ما يثير الخشية الإسرائيلية هو أيضا الأمور بعيدة المدى، إمكانية أن تحصل تركيا على طائرات F-35، لأن ما يقلق إسرائيل هو أن هذه الطائرات مزودة برادارات قادرة على كشف بعيد المدى، بالتالي قادرة على كشف الطيران الإسرائيلي، فهناك خشية بالتالي من أن تكون إسرائيل مكشوفة جويا أمام الرادارات التركية. نعرف كم تركز إسرائيل على سلاح جوها وعلى عملياته في المنطقة، ومسألة حرية العمل لسلاح جو إسرائيل تعتبره تل أبيب مسألة مهمة جدا، لكن حتى الآن لم يصدر أي تأكيد من المصادر الإسرائيلية عن الاتصال الهاتفي بين غوفمان وبين الشيباني. سرب الخبر إلى وكالة رويترز للأنباء. آخر اتصال علني معروف بين المسؤولين السوريين والإسرائيليين كان في المفاوضات المباشرة التي عقدت جلستها الأخيرة العام الماضي، ومنذ ذلك الحين لم يبلغ عن أي اتصال مباشر بين المسؤولين السوريين والمسؤولين الإسرائيليين.
1: وفي مداخلة سابقة تحدث مراسل التلفزيون العربي من دمشق عمر الشيخ إبراهيم عن مسار التفاوض السوري الإسرائيلي منذ سقوط النظام السابق.
13: هذا المسار بشكل غير مباشر على شكل اتصالات استكشافية جرت في أبوظبي من العام الفائت، في ربيع العام الفائت تحديدا، بعد زيارة للرئيس السوري أحمد الشرع حينها، وأعلن بعدها الرئيس الشرع بشكل علني أن هناك مفاوضات غير مباشرة تتم بين العهد الجديد في سوريا وبين إسرائيل بوساطة دولية من أجل خفض التصعيد. ثم انتقل هذا المسار الغير مباشر والسري بطبيعة الحال إلى لقاء مباشر جرى في باكو في أذربيجان من صيف العام الفائت، حينها قيل أن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق تساحي هينغبي التقى بوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، ثم جرت عدة لقاءات أخرى بين مسؤولين عسكريين سوريين وأتراك ومسؤول إسرائيلي أيضا رفيع المستوى. كانت كل هذه المحادثات والاتصالات تدور حول خفض التصعيد وإيجاد آلية لخفض التوترات. ثم انتقلت هذه المباحثات أو الاتصالات بشكل علني إلى باريس من العام الفائت، أيضا من صيف العام الفائت تحديدا في تموز، حيث التقى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بوزير الشؤون الاستراتيجية حينها في حكومة بنيامين نتنياهو، وكان هذا أول لقاء رفيع المستوى بين سوريا وإسرائيل منذ محادثات عام 2000 التي توقفت في ذلك العهد، في عهد نظام الأسد. دامت هذه المباحثات المعلنة حوالي 4 ساعات، وكانت بوساطة أمريكية بحضور توماس باراك، وحينها رشح يعني معلومات عن مصادر مطلعة وقريبة وحثيثة من هذه الاجتماعات أن اللقاء كان صاخبا، كان خارج البروتوكول السياسي، كانت هناك لغة تصعيدية ولغة فوقية من الجانب الإسرائيلي فيها نبرة تهديد ووعيد للجانب السوري، تدخل الجانب الأمريكي الوسيط حينها لتهدئة الأجواء في تلك الاجتماعات. بعدها أيضا بأيام عقد لقاء ثاني في باريس أيضا رفيع المستوى بين وزير الخارجية وبين الوفد الإسرائيلي، كانت كل هذه اللقاءات تدور حول خفض التصعيد، العودة إلى أو تفعيل اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 أو نسخة معدلة من هذا الاتفاق، وبحث ترتيبات في الجنوب السوري فيما يخص حادثة أو مشكلة السويداء. وكان هذا المسار منفصلا عن مسار التطبيع والسلام، كانت هذه المحادثات تركز وما زالت على الجانب الأمني، هي بدأت أمنية وما زالت مستمرة في طور المسار الأمني من أجل خفض التصعيد والعودة للاتفاق العام 1974 وإصرار الحكومة السورية على انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي التي دخلتها بعد سقوط نظام الأسد بعد 8 ديسمبر، وإزالة كل القواعد والمنصات التي أنشأتها في عدة تلال وعدة مناطق في الشريط المحاذي للجولان السوري المحتل، ثم توقفت هذه الاتصالات إلى أن عادت في 5 يناير من العام الجاري. كان هناك أيضا اجتماع ضم وزير الخارجية السوري حينها ورئيس الاستخبارات السابق حسين السلامة مع وفد إسرائيلي. لم يرشح الكثير عن هذا اللقاء أو هذا الاجتماع، لكن كانت كلها تدور في هذا الإطار، في إطار المسار الأمني وخفض التصعيد والعودة إلى اتفاقية أمنية أو الوصول إلى اتفاق أمني أوسع، بعيدا أو تأجيل موضوع السلام، موضوع التطبيع، وجعله في مسار منفصل ضمن إطار عربي بحد على حد وصف أو يعني مقاربة الحكومة السورية لهذا المسار.
1: وعقب استهداف جيش الاحتلال مطار أبو الظهور العسكري، رصدت كاميرا التلفزيون العربية الوضع في المطار الواقع في ريف إدلب.
14: نحن الآن على أسوار مطار أبو الظهور العسكري، هذا المطار الذي تعرض لثماني غارات جوية من طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي، والتي استهدفت حظائر للطائرات ومدرج الطائرات داخل هذا المطار، المطار الذي خرج عن الخدمة قبل 13 عاما، وبدأت منذ مدة عمليات صيانة هذا المطار لإعادته إلى الخدمة. اتهامات متبادلة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي ومصادر تركية أو الجيش التركي، حيث اتهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الجيش التركي بأنه يقوم بإنشاء قاعدة جوية داخل هذا المطار، وأيضا قالت الجيش التركي صرح أن لا وجود لقوات في هذا له في هذا المطار، وأيضا الخارجية السورية أكدت أنه لا وجود لقوات تركية داخل هذا المطار أو حتى أي قوات أجنبية أخرى. تعرض مدرج هذا المطار للاستهداف والحظائر، يمتد هذا المطار على مساحة 16 ألف متر مربع. أيضا هذا المطار يعد من أهم القواعد الجوية في الشمال السوري، هو ثاني أكبر قاعدة جوية بعد مطار المروحيات في تفتناز، هذا المطار الحربي الوحيد أيضا في محافظة إدلب، ويعد واحد من أهم المطارات الحربية، والذي كان مخصصا لإقلاع طائرات الميج 23 وميج 21 من هذا المطار، استعملته قوات النظام السابق لعدة سنوات قبل السيطرة عليه. إعادة تأهيل هذا المطار بحسب المراقبين العسكريين سيكون له أهمية كبيرة جدا على صعيد العمليات اللوجستية والعمليات الجوية، كونه أيضا قادر على استقبال طائرات الشحن، وأيضا له أهمية استراتيجية لوقوعه بين محافظات إدلب وحماة وأيضا حلب، وأيضا لقربه من الحدود التركية. يذكر أن الجيش السوري بدأ بعمليات إعادة التأهيل للمطار وأيضا إعادة التأهيل لكل مقدرات الجيش السوري، هذا الأمر الذي أثار مخاوف قوات الاحتلال الإسرائيلي ودولة الاحتلال الإسرائيلي من عودة قوة الجيش السوري وأيضا تفعيل القوى الجوية للجيش السوري. يذكر أن هذا الاستهداف أيضا هو الاستهداف الأول لهذا المطار منذ سقوط نظام الأسد، وأيضا ضمن الحملة الممنهجة التي نفذتها دولة الاحتلال لتدمير القوى الجوية السورية. خالد البي، التلفزيون العربي، من على أسوار مطار أبو الظهور شرق إدلب.
1: وإلى التطورات في جنوب لبنان، مع استمرار القصف الإسرائيلي وأعمال التفجير التي تنفذها قوات الاحتلال والتي استهدفت بقذيفة مدفعية منزلا في بلدة المنصوري جنوبي لبنان، هو الأمر الذي أدى إلى اندلاع النيران واحتراقه. وظهرت هذه المشاهد عدة تفجيرات نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في كفار تبنيت وطلوسة جنوبية لبنان. سياسيا، قال الرئيس اللبناني جوزيف عوني أن العمل سيتواصل لإعادة بناء الدولة بالتوازي مع العمل لإنهاء الوضع الراهن في الجنوب. وأضاف عوني أن التحدي الأكبر حاليا هو إعادة أعمار الجنوب بعد انسحاب إسرائيل وانتشار الجيش على كامل حدوده، وتبع أنه تلقى رسالة من نظيره الفرنسي بشأن الاجتماع التحضيري لدعم الجيش اللبناني في باريس الشهر المقبل. في اليمن، قال المتحدث باسم جماعة أنصار الله الحوثيين إنهم تمكنوا من فرض معادلات ثلاث لصد ما وصفه بالاعتداءات السعودية.
15: اليوم فرضنا عليهم ثلاث معادلات. المعادلة الأولى الحصار بالحصار، مقابل الحصار الذي يفرضه علينا العدو السعودي، فرضنا عليه حصارا في البحر الأحمر، وبفضل الله أنه أصبح حصارا محكما لا يستطيع السعودي تمرير سفينة واحدة، وهذا من فضل الله علينا. والنقطة الثانية أو المعادلة الثانية التي فرضتها قواتنا المسلحة اليوم معادلة ضرب التحشيدات السعودية أينما كانت، ونحن نشاهد بفضل الله وبركة الله هذه الضربات. المعادلة الثالثة، أصبحنا اليوم نحمي سيادة اليمن ونحمي أجواء اليمن من أي اختراق سعودي لبلدنا، وأصبحنا بفضل الله أمام أي اختراق نضرب الأعداء بضربات منكلة.
1: بينما حذرت الأمم المتحدة من أن الهجمات التي تنفذها جماعة أنصار الله الحوثيين تهدد بجر اليمن إلى دوامة أوسع من المواجهات الإقليمية، وشدد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.
16: نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن هجمات شنها الحوثيون ضد أهداف في السعودية. هذه الهجمات تهدد بمزيد من انخراط اليمن في المواجهة الإقليمية الأوسع في وقت تواجه فيه المنطقة بالفعل ضغوطا شديدة، فيما تتعرض حركة التجارة الإقليمية وتدفقات الطاقة لضغوط كبيرة.
1: إلى التطورات في السودان، حيث وصلت إلى مدينة أم درمان مجموعة منشقة جديدة عن الدعم السريع وانضمت إلى الجيش السوداني. وصلت القوى التي يقودها العقيد موسى 50 بكامل اعتادها العسكري المكون من 8 مركبات قتالية وعربة مصفحة. كان في استقبالها لواء نور القبة الذي أشاد بانضمام القوات إلى الجيش، مبينا أن عددا من قادة وقوات الدعم السريع في طريقهم من شمال دارفور وكردفان إلى أم درمان للانضمام للجيش.
17: احنا طبعا اتينا من ولاية شمال دارفور من شقيم من الملايش اخوانا ميليشيات الدعم السريع، واحنا اصلا من قوات الشعب المسلحة ومن صلب قوات الشعب المسلح، احنا ناس جيش وجينا راجعين لحضن الوطن وجينا من اجلنا سيادة النور القبة. هم طبعا ساعدونا في الحضور الى ولاية الخرطوم هنا ان شاء الله، واحنا جسم واحد وعضدا واحد للسودان، ورانا ارتال كثيره جدا يا اخواننا. الشغل الماشي هناك في السودان ده شغل غلط، الميليشيا شغل بتاع حراميه وشغل ما ماشي عديل، شغل كله بتاع شليليات وشغل شرذمه، واحنا افتكرنا الناس ده بيقولوا دوله بتاع التاسيس، لكن التاسيس بتاع حراميه، اسسوا دوله بتاع الحراميه وليس دوله مؤسسه لتسيطر سوق السودان لقدام.
1: تحدث مراسل التلفزيون العربي من أم درمان أحمد أبو البيت في مداخلة سابقة عن تفاصيل الانشقاق الأحدث عن قوات الدعم السريع.
18: نعم، عمليات الانشقاق لم تكن هذه هي المرة الأولى، في السابق أيضا كانت هنالك عمليات انشقاق من قوات الدعم السريع والتوجه صوب القوات المسلحة السودانية. اليوم تم استقبال هذه المجموعة المنشقة عن قوات الدعم السريع بقيادة موسى 50، وهو أحد القيادات الميدانية البارزة وكان له سهما واضحا في إسقاط مدينة الفاشر عندما كان يقاتل إلى جانب قوات الدعم السريع. كذلك هو أحد القادة الذين ينحدرون من إقليم دارفور تحديدا من مناطق الكومة، وبالتالي بحسب حديثه أشار إلى أن قوات النور قبة وهي قوات أيضا انشقت عن قوات الدعم السريع والتحقت بالجيش السوداني، قدمت لهم المساعدة في الوصول إلى مدينة الدبة ومن ثم الوصول إلى مدينة أم درمان. قوات الدعم السريع في كردفان بالتحديد دائما ما تقطع الطريق أمام القوات التي تعمل على اللحاق بالقوات المسلحة السودانية ونماذج عديدة. هنالك أيضا قوات النور قبة عندما حاولت الالتحاق بالقوات المسلحة السودانية كانت هنالك مواجهات بينها وقوات الدعم السريع، وبالتالي هذه العمليات تتم بسرية تامة وكذلك بتعاون ما بين الأجهزة الأمنية في القوات المسلحة السودانية والاستخبارات العسكرية التي تقوم بعمليات التسهيل لوصول هذه القوات المنشقة من قوات الدعم السريع واللحاق بجانب الجيش السوداني. بحسب ما أشار قائد المجموعة المنشقة إلى أنهم اختاروا الانضمام إلى الجيش السوداني، قال إن حكومة تأسيس أي تحالف تأسيس الذي تم ما بين الدعم السريع وعدد من الكيانات السياسية وكذلك الحركات المسلحة ما هي إلا عملية تقنين للنهب والخراب، وأن هذه الحكومة لن تقود إلى بر الأمان ولن تقود إلى سودان واحد ومستقر، وبالتالي هم انحازوا إلى جانب القوات المسلحة السودانية. وأشار إلى أنهم أيضا كانوا جزءا من هذه القوات أي القوات المسلحة السودانية. النور القبة الذي كان في استقبال هذه المجموعة المنشقة قدم مناشدة إلى الشباب الذين ينتمون إلى قوات الدعم السريع خاصة في المكونات الاجتماعية في كردفان ودارفور إلى التخلي عن قوات الدعم السريع واللحاق بالقوات المسلحة السودانية، وأيضا أشار إلى أنهم سيقاتلون إلى جانب القوات المسلحة السودانية في مقبل الأيام. حتى هذه اللحظة في المعارك العسكرية لم تظهر قوات للنور القبة ولم تظهر أيضا قوات للسافنا، وهما من العناصر الذين انضموا إلى الجيش السوداني. وهذه التجربة تجربة الانشقاقات لم تكن جديدة. في السابق أيضا في العام 2024 كان هنالك الانشقاق الشهير والمشهور المعروف بانشقاق كيكل عن قوات الدعم السريع والالتحاق بجانب القوات المسلحة السودانية، ولحظة انضمامه إلى الجيش كان هنالك معارك فاصلة شارك فيها كيكل إلى جانب القوات المسلحة السودانية. فهل سينجح النور القبة وبقية المنشقين عن الدعم السريع في فرض واقع جديد على ساحة القتال خاصة في دارفور وكردفان؟
1: قتل 4 أشخاص جراء استهداف طائرة مسيرة روسية حافلة ركاب في مدينة خيرسون جنوب أوكرانيا. وقالت الإدارة العسكرية للمقاطعة إن الأجهزة المختصة عملت على تحديد هوية القتلى. في المقابل، نقلت وكالة انترفاكس عن وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت سفينة شحن في البحر الأسود بالقرب من ميناء أوديسا الأوكراني بدعوى أن السفينة كانت تحمل شحنة عسكرية. وفي كييف صوت البرلمان الأوكراني لتعيين وزير دفاع منهيا فراغا استمر شهرا وسط احتجاجات تطالب بإعادة سلفه ميخائيل فيدوروف الذي حذر من أزمات في إدارة الدولة والفساد بالتزامن مع احتجاجات ومداهمات لهيئات مكافحة الفساد.
19: حسم الجدل. بالإجماع صوت البرلمان الأوكراني على تعيين وزير دفاع جديد ومعه وزير الخارجية. تصويت أنهى فراغا استمر قرابة شهر في 2 من أكثر مؤسسات الدولة حساسية خلال الحرب. ثبت النواب أندري سيبيها وزيرا للخارجية وعينوا يفهين خمارة وزيرا للدفاع. الرجل القادم من جهاز الأمن الأوكراني أنهى جدل خدمته العسكرية التزاما بالقانون الذي يشترط أن يكون وزير الدفاع شخصية مدنية.
20: تستخدم روسيا في أوكرانيا أكثر أساليب الحرب غدرا ووحشية، ونحن نعرف خطواتها المقبلة وخططها للتعبئة. لدينا 3 أولويات رئيسية ومتساوية في الأهمية: الجبهة وتعزيز قدرات الجيش وتطوير الصناعات الدفاعية.
19: التصويت داخل القاعة لم ينهي الجدل خارجها. أمام مبنى البرلمان جدد محتجون مطالبتهم بإعادة وزير الدفاع السابق ميخائيل فيودوروف والحفاظ على الإصلاحات التي بدأها خصوصا في ملفات التسليح والمشتريات العسكرية. عشية التصويت خرج فيودوروف بخطاب تجاوز فيه قضية إبعاده ليتحدث عن أزمة في إدارة الدولة ويدعو إلى فتح نقاش بشأن تنظيم الانتخابات خلال الحرب.
21: إننا نواجه أزمة حوكمة بنيوية، يجب أن نجد آلية قانونية وآمنة وواقعية تمكن أوكرانيا من استعادة مسار ديمقراطي كامل حتى في ظل ظروف حرب طويلة الأمد.
19: تأتي هذه التصريحات مع إعلان هيئات مكافحة الفساد كشف مخطط يشتبه في استخدامه لغسل نحو 150 مليون هريفنا، أي ما يزيد على 3 ملايين دولار. وبحسب جهات التحقيق تشمل الشبهات نوابا ومسؤولا في مكتب الرئيس وشخصيات مصرفية.
22: بين تعيينات جديدة داخل مؤسسات الدولة واحتجاجات في الشارع وتحقيقات تستهدف مسؤولين ونوابا، تتداخل في أوكرانيا ملفات الحرب والفساد والثقة في السلطة. ورغم أن كل قضية تحمل تفاصيلها الخاصة، فإن تزامنها يطرح سؤالا ملحا: هل يتعلق الأمر بأزمات منفصلة يمكن احتواؤها، أم بمؤشرات على أزمة سياسية عامة قد تصبح أكثر وضوحا مع استمرار الحرب؟ محمد زاوي، التلفزيون العربي، كييف.
1: في مصر التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع قائد قوات القيادة العامة في الشرق الليبي خليفة حفتر. وأقلت الرئاسات المصرية أن السيسي أكد ضرورة الحفاظ على وحدة ليبيا والعمل على توحيد المؤسسات وعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية. وأشار البيان المصري إلى أن الرئيس المصري جدد أيضا دعم بلاده للمبادرات الرامية إلى تحقيق الأمن والتنمية في ليبيا وضمان وحدة وسلامة أراضيها. أعلنت السلطات الموريتانية إنقاذ مهاجرين غير نظاميين قبالة سواحل مدينة موديبو كانوا في طريقهم إلى أوروبا. وأقلت قوات قفر السواحل الموريتانية في بيان إن فرقها تمكنت صباح الأربعاء من إنقاذ قارب قادم من غامبيا وعلى متنه 315 مهاجرا غير نظامي. وأضافت أن ركاب وبينهم نساء وأطفال ورضع كانوا في حالة صعبة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه توصل إلى اتفاق تجاري مع كندا خلال محادثة أجراها مع رئيس وزرائها مارك كارني. ووصف ترامب الاتفاق بالعادل للغاية، مشيرا إلى أن ذلك يعني أن المزارعين والشركات في الولايات المتحدة لن يدفعوا أي تعريفات جمركية على صادراتهم إلى كندا.
0: نعم، أجرينا محادثة مثمرة للغاية مع رئيس الوزراء الكندي الليلة الماضية وتوصلنا إلى اتفاق معهم. كما تعلمون فرضت رسوم جمركية بنسبة 50% على جميع المنتجات الموردة إلى كندا، وقد اتصلوا بنا أمس وقدموا لنا النقاط التي كنا بحاجة إليها. لدينا اتفاق عادل للغاية لكلينا، ستلغى الرسوم الجمركية تماما بالنسبة لمزارعينا.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن كوريا الشمالية تمتلك 57 سلاحا نوويا. وأضاف الرئيس الأمريكي للصحفيين في البيت الأبيض أنه على وفاق مع زعيمها كيم جونغ أون.
0: أنا على وفاق مع رئيس كوريا الشمالية، وتعرفون ماذا؟ حقيقة أنني على وفاق معه أمر جيد وليس سيئا. لديه 57 قنبلة نووية بالغة القوة، ما كان ينبغي السماح بحدوث ذلك أبدا. لو كنت رئيسا لما سمحت بذلك، لكنه يمتلكها. علاقتي به جيدة جدا، أنا أعرف كيم جونغ أون جيدا، سيكون بخير طالما لدينا رئيس ذكي.
1: في المقابل قالت كيم يو جانغ شقيقة زعيم الكوري الشمالي أن العلاقة الشخصية بين شقيقها والرئيس الأمريكي ممتازة حقا، لكنها شددت في الوقت نفسه على أن هذا لا يعني حدوث تغيير في موقف بلادها تجاه واشنطن. أوضحت أنها لا علم لها بأي تواصل حديث بين قيادتي الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، وذلك ردا على تصريحات أمريكية بشأن وجود اتصالات أو رد من كيم جونغ أون على مقترحات من ترامب للحوار. طلقت سفينة حاويات صينية متجهة إلى أوروبا عبر طريق يمر عبر دائرة القطبية الشمالية. يعد هذا المسار الذي تسلكه السفينة مسارا مختصرا يجنبها المرور عبر الشرق الأوسط، لكنه ينضوي في الوقت نفسه على مخاطر ومحاذير.
3: من صخب الموانئ الشرقية للصين وتحديدا من ميناء نينغبو، تبحر سفينة الحاويات الصينية دبي تاور في رحلة تاريخية غير مسبوقة. الوجهة ليست المسارات التقليدية الدافئة، بل أقصى الشمال المتجمد، حيث يولد ممر تجاري يعيد صياغة حركة الملاحة بين آسيا وأوروبا. إنها أول رحلة ضمن برنامج من 8 رحلات بمعدل رحلة كل أسبوع حتى مطلع أكتوبر. السفينة تحمل نحو 1740 حاوية، أي إنها صغيرة مقارنة بعمالقة السويس، لكنها تجربة صينية طموحة في تفعيل طريق الحرير القطبي. صحيفة الغارديان وصفت الخطوة الصينية بالمفاجئة، وقالت إن ماركو روبيو عندما دعا العالم للبحث عن ممرات شحن جديدة لتجاوز مضيق هرمز، فمن غير المرجح أنه كان يفكر في الطريق البحري الشمالي للقطب الشمالي. لكن بين الطريق التقليدي الذي يعبر قناة السويس ويستغرق 40 يوما والطريق الجديد عبر الدائرة القطبية الشمالية الذي يستغرق 20 يوما فقط، تكمن تحديات عدة. حيث يتيح ذوبان الجليد الموسمي فترة محددة لعبور الحاويات بسلاسة دون الحاجة إلى كاسحات جليد، إذ أكدت شركة سي ليجند المالكة للسفينة أن الرحلة التي تقودها تستغل نافذة الملاحة الصيفية القصيرة الممتدة حتى أكتوبر. يأتي ذلك في وقت أبدت فيه جماعات بيئية قلقها إزاء الآثار السلبية التي يمكن أن تخلفها السفن على الغطاء الجليدي للمحيط المتجمد الشمالي.
1: أعلن وزير القانون والعدل الباكستاني أن الحكومة ستطعن في قرار المحكمة العليا نقل رئيس الوزراء السابق عمران خان من السجن إلى مستشفى خاص. وقال في منشور عبر حسابه على منصة إكس أن القرار الصادر عن المحكمة العليا لا يندرج في إطار القانون، إن الحكومة تطلب إجراء الفحوص الطبية لخان المسجون منذ عام 2023 بتهم فساد. أفادت وزارة الصحة في كونغو الديمقراطية بتفشي فيروس أبولا بوتيرة غير مسبوقة مع تسجيل أكثر من 5000 حالة، منها نحو 2400 وفاة، في حين يواصل الفيروس الانتشار في مناطق تواجه ظروفا بالغة الصعوبة. وفق تقارير محلية وأممية أكدت أن نزوح وانعدام الأمن يزيدان من تعقيد جهود الاستجابة ومواجهة تفشي الفيروس. قتل 100 شخص على الأقل في انهيار أرضي بمنجم للذهب يستغل بطرق تقليدية غربية جمهورية إفريقيا الوسطى بالقرب من الحدود مع الكاميرون. وأشارت مصادر محلية لوكالة الصحافة الفرنسية أن الحادث وقع في منجم على بعد حوالي 50 كيلومترا من بلدة بابوا في إفريقيا الوسطى.

0: في ظل جمود المحادثات بين واشنطن وطهران، رأت صحف أجنبية أن إيران تراهن على استخدام ورقة مضيق هرمز، وتزايد المخاوف الاقتصادية لدى حلفاء واشنطن لدفع الرئيس الأمريكي للعودة إلى طاولة المفاوضات. تتابعون تقرير صحف، وبعد ذلك تصحبكم انتصار البريكي في ساعة جديدة.
1: في صحيفة نيويورك تايمز، أشار ستيفن إيرلانجر إلى أن إدارة ترامب تعود إلى الضغط الاقتصادي على إيران بعدما أصبحت خياراتها العسكرية محدودة، لكن نجاح العقوبات يبقى موضع شك، إذ راكمت طهران منذ 1979 خبرة واسعة في التكيف مع العقوبات والالتفاف عليها. وأضاف: لا شك أن بعض القادة الإيرانيين يشعرون بقلق بالغ إزاء الأزمة الاقتصادية ويدعمون التوصل إلى اتفاق دبلوماسي أسرع مع واشنطن، لكن يبدو أنهم يجمعون على ضرورة إبقاء السيطرة على مضيق هرمز باعتباره أفضل وسيلة ضغط وردع. ورأى أن إيران تراهن على أن إغلاق المضيق سيزيد الضغط على ترامب للتراجع أولاً والتفاوض على اتفاق مقبول بالنسبة لها، كما أنها تراهن على تزايد المخاوف الاقتصادية لدى حلفاء واشنطن لدفع ترامب للعودة إلى طاولة المفاوضات. ونقل عن محللين أيضاً أن خيار إيران محصور بين الاستسلام التام أو خوض المعركة، ورهانها هو أن السبيل الوحيد للحصول على صفقة أفضل هو زيادة التكاليف على الاقتصاد العالمي وترامب. صحيفة بوليتيكو الأمريكية ناقشت استراتيجية ترامب بالضغط الاقتصادي على إيران، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي تتوعد فيه الإدارة الأمريكية إيران بعزلة اقتصادية غير مسبوقة، يحذر مسؤولون أمريكيون سابقون وخبراء من أن طهران قد تكون مستعدة لتحمل ألم أكبر بكثير مما تتوقعه واشنطن، وهم يشككون في أن تجديد الخناق الاقتصادي سيجبر إيران على التخلي عن رغبتها في فرض رسوم على السفن التي تمر عبر مضيق هرمز وتقديم التنازلات التي يطالب بها ترامب لإنهاء الحرب. ورأت الصحيفة أن قادة إيران ينظرون إلى الصراع على أنه وجودي، ما يعطي طهران دافعا أكبر لتحمل الألم الاقتصادي بدلا من قبول الشروط التي تعتقد أنها قد تعرض النظام للخطر. بدورها توقفت صحيفة وول ستريت جورنال عند الهجمات الإيرانية على السفن في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن إدارة ترامب التي تركز على الضغط الاقتصادي تتجنب الاستفزازات في الممر المائي الاستراتيجي، إذ تراهن على أن الجمع بين العقوبات الصارمة والحصار البحري سيدفع الاقتصاد الإيراني المتدهور إلى الانهيار ويجبر إيران على تقديم تنازلات. وأضافت أن تغيير نهج البيت الأبيض أثار مخاوف في المنطقة من استمرار خنق مضيق هرمز وسط مواجهة طويلة الأمد. ونقلت عن مسؤولين أن حلفاء أمريكا في المنطقة لا يرغبون في عودة الحرب، لكنهم يعتقدون أن إيران سترد عسكريا في نهاية المطاف على الضغوط الاقتصادية المتزايدة، ما سيعيد الصراع إلى ذروته. في صحيفة نيويورك تايمز أيضا، انتقد بيتر بيكر سياسة ترامب الخارجية، معتبرا أن نهجه في العلاقات الدولية بات يقوم على مهاجمة الأصدقاء ومصادقة الأعداء، فبينما تداعت التحالفات التقليدية من أوروبا إلى آسيا إلى الشرق الأوسط، يسعى ترامب إلى استمالة من كانوا يعتبرون خصوما له، مشيرا إلى أن تهديد سلطنة عمان بالقصف والتصعيد مع كندا وتقليص الدعم العسكري لكوريا الجنوبية تتزامن مع تقارب ترامب مع كوريا الشمالية. واعتبر أن الحرب على إيران عمقت هذا التحول، فالدول الحليفة التي رفضت الانخراط عسكريا في الحرب أو ضمان الملاحة في مضيق هرمز باتت تعامل كخصوم. ونقل عن محللين أن تصعيد ترامب ضد كندا وحلفاء الولايات المتحدة الآخرين نابع من عجز ترامب عن إنهاء الحرب على إيران، ويبدو أنه عالق في مأزق جيوسياسي دون مسار واضح للمضي قدما. في ملف أوكرانيا، استعرضت مجلة The Economist لبريطانيا الضرر البالغ الذي يتكبده الاقتصاد الأوكراني جراء الهجمات الروسية، مشيرة إلى أن الغارات الروسية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية كلفت الشركات الأوكرانية حوالي 500 مليون دولار. والأكثر إثارة للقلق هو التكتيك الروسي الجديد المتمثل في استهداف سفن الشحن المدنية التي تستخدم موانئ أوكرانيا على البحر الأسود، مما يهدد الاقتصاد بشكل أكبر. كما لفتت إلى أن أكثر ما يقلق أوكرانيا هو الحصار الروسي المفروض على صادراتها البحرية، إذ لا تستطيع الرد بالمثل بشكل كامل، ولذلك من المرجح أن تواصل موسكو هذا الحصار بغض النظر عن الجهود الدبلوماسية. وبينما أشارت إلى أن إنتاج روسيا من الصواريخ الباليستية يتزايد في الوقت الذي يتضاءل فيه مخزون أوكرانيا من الصواريخ الاعتراضية، خلصت المجلة إلى أنه ما لم تجد أوكرانيا مصدرا موثوقا للصواريخ الباليستية الاعتراضية، فإن اقتصادها وقدراتها العسكرية ستتعرض لضربة قوية، لذا سيحتاج الشركاء الغربيون إلى تكثيف دعمهم.
2: نشرة أخبارية من التلفزيون العربي، وهذه أبرز العناوين. 11 شهيدا منهم ضباط في الشرطة بعد قصف إسرائيلي على مدينة غزة ومخيم صيرات. حماس تقول إن حديث مصادر إسرائيلية عن ضوء أخضر أمريكي لتنفيذ اغتيالات يخالف الاتفاقات وتعهدات إدارة ترامب. رغم نفي أنقرة بعد الغارات على مطار أبو الظهور العسكري، نتنياهو يشدد على أن إسرائيل لن تتحمل أي تموضع تركي في سوريا يهدد مصالحها. قاليباف يقول من بغداد إن النظام الأمني الإقليمي يشهد تحولات، منها خطة انسحاب أمريكي. ومصادر للCNN تتحدث عن نية الإدارة الأمريكية تغيير استراتيجياتها تجاه إيران.

0: نبدأ من قطاع غزة مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على وسط القطاع وشماله، حيث كشف مصدر أمني إسرائيلي عن تلقي الاحتلال ضوءا أخضر أمريكي لارتكاب عمليات قتل في غزة، وهو ما عدته حركة حماس مخالفة لتعهدات الإدارة الأمريكية. يأتي هذا الكشف بالتزامن مع شن قوات الاحتلال غارات على القطاع أسفرت عن استشهاد 17 فلسطينيا.
1: بضوء أخضر أمريكي، وكأنها استجابة لدعوة أطلقها وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن كفير لقتل الفلسطينيين في قطاع غزة. جيش الاحتلال قتل ما لا يقل عن 17 فلسطينيا خلال 24 ساعة في غارات جوية على القطاع. استشهد منهم اليوم 11 فلسطينيا، منهم ضباط في الشرطة من جراء غارة استهدفت حي الرمال في مدينة غزة. وفي مخيم النصيرات وسط القطاع استشهد فلسطيني جراء غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية. وزارة الداخلية والأمن الوطني في القطاع ناشدت الوسطاء والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف التصعيد الإسرائيلي الذي وصفته بالخطير. وأما عن شهداء يوم الثلاثاء فكانوا كوادر غير مسلحة وقت الاستهداف، كانوا مجتمعين في إطار تحضيرات تجريها حركة حماس لحصر السلاح ضمن خطوات مرتبطة بتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ذاك ما أفاد به مصدر في الحركة للتلفزيون العربي. وبشأن المزرة التي ارتكبها الاحتلال باستهداف مقر الشرطة بغزة، فعدتها الحركة محاولة متعمدة لتقويض الجهود التي بذلت مؤخراً عبر الاتصالات مع الوسطاء والضامنين واللقاءات مع المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر. ضوء أخضر أمريكي اعتبره الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم مخالفا لكل الاتفاقات. قاسم حمل مجلس السلام مسؤولية هذا التصعيد، دعاه لاتخاذ موقف واضح من هذه المجازر والخروج من مربع الانحياز للموقف الإسرائيلي. قاسم قال للتلفزيون العربي إن مخالفة مسؤولي مجلس السلام لما جرى الاتفاق عليه تمنح الاحتلال غطاء لمواصلة ممارساته.

0: أن رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية وقيادات الحركة التطورات في غزة، شدد على ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية واستكمال تنفيذ اتفاق غزة، كما دعا المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها بشأن القطاع.
1: توالت الإدانات الدولية لتصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير التي دعا فيها إلى تنفيذ عمليات قتل يومية في قطاع غزة. وقال ستيفن دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن تصريحات بن غفير مروعة وفاضحة وخطيرة وتجرد الفلسطينيين من إنسانيتهم، مؤكدا إدانتها بشكل قاطع. وفي ألمانيا دان المتحدث باسم الحكومة الألمانية سيباستيان هيل تصريحات بن غفير، وقال إن المستشار فريدريش ميرتس يدين بشدة دعواته اللا إنسانية معتبرا أنها تنتهك القانون الدولي. بدوره وصف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو تصريحات بن غفير بأنها غير مقبولة ولا إنسانية، فيما أشار إلى إمكانية فرض مزيد من العقوبات الأوروبية على مستوطنين إسرائيليين متورطين في أعمال عنف ضد الفلسطينيين. قالت مؤسسة هند رجب إنها لا تثق بقرار جيش الاحتلال الإسرائيلي فتح تحقيقات جنائية بشأن تورط قواته بمقتل الطفلة هند رجب وأفراد من عائلتها ومسعفين في غزة عام 2024. وبحسب المؤسسة فإن التحقيقات تأتي وسط تصاعد الضغوط والتدقيق الدولي في الانتهاكات، وأنها غالبا ما تنتهي دون محاسبة أو عقوبات ذات معنى. وطالبت مؤسسة هند رجب الحكومات بالتحقيق واعتقال ومحاكمة ومعاقبة المسؤولين عن الجرائم الإسرائيلية. وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق فتح تحقيقات جنائية داخلية في ملابسات مقتل الطفلة الفلسطينية هند رجب في يناير عام 2024، إضافة إلى 15 من موظفي الإغاثة في مارس 2025. وقال الجيش إن قرارات فتح التحقيقات جاءت بعد مراجعات أجرتها آلية تقصي الحقائق والتقييم التابعة له، وشملت أيضا مقتل 7 من موظفي مؤسسة المطبخ المركزي العالمي في أبريل من عام 2024. استدعت أستراليا السفير الإسرائيلي بسبب رفض الجيش الإسرائيلي فتح تحقيق في مقتل عاملة الإغاثة الأسترالية وستة من زملائها في غارة على غزة في أبريل من عام 2024. ووصفت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانغ القرار بأنه لا يرقى إلى مستوى المساءلة التي تتوقعها بلادها، مؤكدة أن أستراليا غاضبة من القرار. قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا إن العاملين في المجال الإنساني يواجهون مستويات متصاعدة من العنف في العالم، مشيرا إلى أن غزة لا تزال أخطر مكان عليهم للعام الثالث على التوالي.
2: في ساحة الحروب تتسع دائرة الخطر لتطاول من يحملون رايات الإغاثة، وكما في كل مرة تتصدر غزة المشهد في صورة قاتمة لعمل إنساني بات محفوفا بالموت، قتلى وجرحى ومختطفون وعاملون يدفعون حياتهم ثمنا للوصول إلى المدنيين في أكثر مناطق العالم اشتعالا. تقارير الأمم المتحدة تؤكد تصدر غزة قائمة المناطق الأخطر على العاملين الإنسانيين بعدما تحولت إلى أخطر مكان في العالم عليهم للعام الثالث توالياً، إذ قتل فيها 186 عاملاً، تليها السودان ب71 قتلاً. أرقام أممية ثقيلة، رغم تأكيد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا أن انخفاض عدد العاملين الإنسانيين الذين قتلوا العام الماضي إلى 350 لم يصاحبه تراجع ملموس في مستوى العنف الذي يتعرضون له، إذ أصيب 322 عاملا في هجمات، فيما تعرض 235 آخرون للاختطاف. وفي السودان تقول

0: الأمم المتحدة إن ما لا يقل عن 165 من العاملين في المجال الإنساني معظمهم سودانيون قتلوا منذ اندلاع الحرب، ومنذ بداية العام الجارية قتل 82 من عمال الإغاثة وأصيب 97 حول العالم، فيما تعرض 39 للاختطاف، في مؤشر جديد على اتساع دائرة الخطر المحيطة بالعمل الإنساني. وتشير الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 1000 عامل إغاثة قتلوا خلال 3 سنوات فقط، وهو ما وصفه مسؤول الشؤون الإنسانية توم فيلشر بأنه أمر غير مقبول بتاتا. ولا تتوقف المخاطر عند الهجمات التقليدية، إذ تحذر أوتشا من الانتشار المتزايد للطائرات المسيرة التي تسببت في 80% من الضحايا المدنيين في السودان خلال الأشهر الأربع الأولى من هذا العام. حروب تتبدل أدواتها وتتسع دوائر خطرها، لكن قواعدها لا تتغير، وحماية من يهبون لإنقاذ الأرواح ليست خياراً بل مسؤولية عاجلة لا تتحمل التأجيل، كما تؤكد الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا.
1: وسط مرحلة إقليمية حساسة، وصل رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف إلى بغداد في زيارة رسمية تستمر 3 أيام تجمع بين البعد البرلماني والرسائل السياسية المرتبطة بتطورات المنطقة والعلاقات العراقية الإيرانية في هذه المرحلة.
2: من موقع اغتيال سليماني والمهندس قرب مطار بغداد، استهل رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف زيارته الرسمية إلى العراق، فيما قال إن المقاومة تمثل نقاط القوة في هذا البلد، موقف يعكس أهمية ملف الفصائل المسلحة لطهران بالتزامن مع توجهات حكومة بغداد لحصر السلاح بيد الدولة.
3: الكل يرى عناصر القوة في العراق وأن المقاومة من ضمن هذه العناصر، وبعد مضي سنوات من المقاومة في العراق وإيران تخطت هذه المقاومة حدود البلدين وصارت مقاومة عالمية.
2: بعد رسائل الموقع التذكاري، بدأت جولة قاليباف بلقاء الرئاسات العراقية، مستهلا مباحثاته مع رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي، ومن ثم رئيس الجمهورية نزار أميدي، واختتمها بلقاء رئيس الوزراء علي الزيدي. اللقاءات العراقية الإيرانية حضرت فيها ملفات الأمن والسياسة والاقتصاد والتطورات الإقليمية.
4: أكيد الجانب الإيراني سيساهم مساهمة إيجابية لدعم خطى الحكومة العراقية وخطى كذلك القوى السياسية العراقية في السيطرة على السلاح خارج الدولة، وكذلك بالمقابل دعم هذا المسار، لأنه مسار استقرار للدولة العراقية، مسار استقرار كذلك للدولة والقرار الأمني الواحد.
2: زيارة قاليباف للعراق التي تستمر 3 أيام لا تقتصر على اللقاءات الرسمية، وتحمل معها بحسب مسؤولين حكوميين أجندة أوسع لتعزيز مرحلة جديدة في العلاقات بين بغداد وطهران واتخاذ خطوات عملية لتعزيز الأمن المشترك.
5: تعاون ثنائي وتنسيق إقليمي أبرز مخرجات لقاءات رئيس مجلس الشورى الإيراني مع الرئاسات العراقية التي أكدت لقاليباف تمسكها بسيادتها ومصالحها الوطنية، فيما تسعى إيران إلى تثبيت علاقتها بالعراق في مرحلة تبدو مفتوحة على احتمالات متعددة في المنطقة. تحسين طه، التلفزيون العربي، بغداد.
1: وفي تعليقه على الوضع في الشرق الأوسط، قال قاليباف إن النظام الأمني الإقليمي يشهد تحولات، منها خطة انسحاب للقوات الأمريكية من المنطقة وفق قوله.
6: زيارتنا للعراق تأتي اليوم في إطار تعزيز النظام الجديد في المنطقة وتسريع وتيرة التعاون بين جميع دولها، حيث يتضاءل تدخل الأجانب في معادلاتها بشكل متسارع. الولايات المتحدة، القوات الأمريكية تسعى إلى الانسحاب، ولم يعد لإسرائيل مستقبل فيها.
1: نقلت شبكة CNN عن مسؤول أمريكي قوله إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من كبار مبعوثي الإدارة بمن فيهم نائبه جي ديفانس والمبعوثان ستيفن ويتكوف وجاريد كوشنر وقف محادثاتهم مع طهران. وبحسب الشبكة، فإن مسؤولين في البيت الأبيض أبلغوا حلفاء السياسيين مؤخرا أنهم بصدد تغيير استراتيجياتهم والانتقال من ضرب إيران بأسرع وقت ممكن إلى خنقها تدريجيا. في السياق أشارت CNN إلى أن ترامب لا يزال غير راض عن رفض طهران الاستجابة لمطالبه، بينما يرغب بانتظار تجديد قادتها استعدادهم لإبرام الاتفاق.
7: حالة من عدم اليقين تسيطر على أزمة مضيق هرمز ومجمل الصراع في الشرق الأوسط، فلا مؤشرات على تسوية قريبة. هذا ما يمكن استنتاجه من التصريحات الأمريكية والإيرانية. ترامب يعود إلى سيرته الأولى ويزيد بتصريحاته المشهد غموضا، إذ يقول إن بلاده لا تجري حاليا مفاوضات مع إيران، رغم إشارته قبل ذلك إلى وجود قناة اتصال خلفية مع الحرس الثوري. تقارير وتصريحات أمريكية تفيد أن البيت الأبيض سيواصل الضغط الاقتصادي والحصار البحري على إيران في هذه المرحلة، لكن ترامب لم يقدم إجابات حاسمة بشأن نتائج هذا الضغط أو فرص الحلول السياسية. في المقابل تجدد طهران شروطها، فتنقل عبر الوسطاء أنها لا تقبل وقف إطلاق النار بل إنهاء للحرب، بحسب وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي الذي قال إن الأمن في الخليج يجب أن يكون جماعيا ويشمل أبعادا اقتصادية، بموازاة تشديد رئيس البرلمان الإيراني على أنه لا فتح لمضيق هرمز قبل تنفيذ شروط بلاده. أما المضيق فتظهر بيانات أولية أن حركة الملاحة فيه تباطأت في الساعات 24 الماضية، إذ تجنب معظم مالكي سفن هذا الممر المائي الحيوي في ظل عدم وجود مؤشرات واضحة على إعادة فتحه. بحسب بيانات شركة كيبلر فإن 6 سفن عبرت المضيق الثلاثاء مقارنة ب9 سفن في اليوم الذي سبقه، وذلك أقل من المتوسط خلال الأيام 10 الماضية. على وقع الشد والجذب بين طهران وواشنطن، يحاول كل طرف إدارة الصراع دون بلوغ سقف التصعيد الشامل، لكن مسار الأزمة لا يزال مفتوحا على احتمالات عدة، في حين يظل مضيق هرمز أحد أبرز مفاتيحها.
1: أكد تقرير لصحيفة واشنطن بوست أن البنتاغون يجري تقييما لوجود القوات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط، ووفقا لمصادر أمنية ومسؤولين مطلعين، ذكرت الصحيفة أن الأضرار الكبيرة بالقواعد الأمريكية خلال المواجهة مع إيران دفعت واشنطن إلى التفكير في مراجعة وضع قواتها في المنطقة.
8: حرب إيران تخلط حسابات وزارات الحرب في واشنطن وتدفعها إلى إعادة النظر في تواجد قواتها في الشرق الأوسط. صحيفة الواشنطن بوست واستنادا إلى مصادر أمنية أكدت أن انتشار القوات الأمريكية في المنطقة يخضع للتقييم والمراجعة من البنتاغون، بما في ذلك إمكانية التقليص أو إعادة تموضع وحداته في الخليج العربي. تأتي هذه المراجعة بحسب الصحيفة بعد الأضرار الكبيرة التي لحقت بالقواعد الأمريكية خلال المواجهة مع إيران، ما دفع واشنطن إلى التفكير في عدم إعادة بناء بعض المنشآت بالشكل الذي كانت عليه قبل الحرب. الهجمات الإيرانية وفق التقرير أظهرت قدرة طهران على استهداف القواعد الأمريكية في الخليج وخارجه، ما أدى إلى مقتل جنود أمريكيين وتضرر أو تدمير أكثر من 200 منشأة عسكرية، بالإضافة إلى استنزاف مخزونات الدفاع الجوي الأمريكية. تؤكد المصادر وجود جدل داخل إدارة ترامب بين تيار يدعو إلى الإبقاء على حضور عسكري قوي في الشرق الأوسط، وتيار آخر يرى ضرورة تقليص الالتزامات الأمنية في المنطقة والتركيز على أولويات أخرى. والنقاش هنا مرتبط بمصير تواجد نحو 40,000 جندي تحت مظلة القيادة المركزية الأمريكية المسؤولة عن العمليات في نحو 20 موقعا على خط جغرافي يمتد من الأردن إلى سلطنة عمان.
1: الآن مشاهدينا ننوه إلى هذا الخبر العاجل. الآن بحسب التلفزيون السوري الرسمي دوي انفجار في ريف درعا الغربي. إذن التلفزيون السوري الرسمي يفيد بدوي انفجار في ريف درعا الغربي. إذن قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لن تقبل أي وجود عسكري تركي في الأراضي السورية. في المقابل قالت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية إن المزاعم التي أطلقها مكتب نتنياهو بحق تركيا تهدف إلى شرعنة الغارات الإسرائيلية غير القانونية التي تستهدف سيادة سوريا ووحدة أراضيها.
9: لم تعد إسرائيل تترك مجالا للتأويل بشأن أهداف غاراتها على مطار أبو الظهور شمالي سوريا. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعلن صراحة أن إسرائيل لن تقبل أي وجود عسكري تركي في الأراضي السورية، مضيفا أن تل أبيب أوصلت هذه الرسالة سابقا لكنها اضطرت وفق تعبيره إلى توضيحها بطريقة أخرى بعدما لم يفهمها بعض الأطراف.
10: لم نتحمل أي موضع تركي في سوريا يهدد إسرائيل. أوضحنا الرسالة بصورة جلية، على ما يبدو لم يسمعوا توضيحنا بصورة جيدة، فاهتممنا أن يفهموه بصورة أفضل.
9: تصريحات جاءت بعد الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مدرج مطار أبو الظهور بالتزامن مع معلومات عن أعمال لإعادة تأهيله وزيارة وفد عسكري تركي للموقع. لكن خلف التصعيد والغارات، تقول هارتس نقلا عن مصدر سياسي إسرائيلي إن تركيا حرصت حتى الآونة الأخيرة على عدم تجاوز الخطوط الحمراء الإسرائيلية في سوريا، كما أنها لم تتخذ إجراءات فعلية لنشر قواتها. من جهتها ردت أنقرة باتهام حكومة نتنياهو بمحاولة شرعنة الغارات التي وصفتها بغير القانونية، وربطت التصعيد بالانتخابات الإسرائيلية المقررة في أكتوبر. الرئاسة التركية أكدت أن أنقرة ستواصل تعاونها مع الحكومة السورية لإرساء الأمن والاستقرار، وأنها لن تسمح بزعزعة استقرار سوريا. المواجهة التي خرجت إلى العلن بعد غارات أبو الظهور سبقتها على ما يبدو رسائل واتصالات خلف الكواليس. فقد نقلت رويترز عن 3 مصادر مطلعة أن رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي الجديد أجرى اتصالا بوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في 14 أغسطس تناول تحديدا الوجود العسكري التركي في سوريا. وبحسب المصادر جرى الاتصال قبل أيام فقط من استهداف أبو الظهور، وكان الأول بين الشيباني ورئيس الموساد منذ تولي الأخير منصبه في يونيو. وبذلك تبدو غارات أبو الظهور أبعد من مجرد استهداف لمطار عسكري، إذ تكشف عن صراع متصاعد على حدود النفوذ التركي والإسرائيلي في سوريا الجديدة.
1: قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير تعليقا على الغارات في مطار أبو الظهور السوري إن إسرائيل لن تسمح لقوات معادية بالتمركز عند حدودها، على حد تعبيره. وجاءت تصريحات زمير خلال جولة في الأراضي السورية المحتلة، وهي أول زيارة له منذ العام 2024. وبخصوص ما يجري بين سوريا وتركيا من جهة وإسرائيل من جهة أخرى، تحدث مراسلنا من القدس أحمد دراوشة عن ما يسرب في الإعلام الإسرائيلي عن هذه التطورات.
11: بحسب ما تقول وكالة رويترز للأنباء أحمد، فإن الاتصال الهاتفي بين الشيباني ورئيس الموساد رومان غوفمان حدث يوم الجمعة الماضي. خلال تلك الفترة أو خلال هذا الاتصال، حذر غوفمان وزير الخارجية السوري من نشر تركيا لقواتها في الأراضي السورية. نتنياهو قال إن تركيا أو أن هذه الإشارة لم تفهم، لم يذكر تركيا بالاسم، لكنه قال أن هذه الإشارات وهذه التحذيرات لم تسمع جيدا من قبل الطرف الآخر، فأرسلت إسرائيل تحذيرا آخر وأقوى على حد تعبيره في إشارة إلى العدوان الإسرائيلي على مطار أبو الظهور العسكري يوم الثلاثاء الماضي، فجر يوم الثلاثاء الماضي. هذا ما تحدث عنه بنيامين نتنياهو وفق هذا الجدول الزمني. في المقابل مصدر سياسي إسرائيلي يتحدث لصحيفة هآرتس عن أن تركيا حتى الآونة الأخيرة راعت الخطوط الحمراء الإسرائيلية في الأراضي السورية، بالإضافة إلى أنها امتنعت عن نشر جنود لها في الأراضي السورية. طبعا هناك أراضي في سوريا خاضعة لسيطرة الجيش الوطني التابع لتركيا بحسب التقديرات الإسرائيلية، هناك بالفعل قوات تركية على الأراضي السورية، لكن الحديث طبعا عن مواقع جديدة تريد تركيا أن تنتشر فيها. طوال الفترة الماضية كان يجري الحديث عن مواقع في العمق السوري، عن مطار التيفور، عن مطار الطبقة العسكري، وحتى عن مواقع في العاصمة السورية دمشق مثل مطار المزة، لكن يبدو في نهاية المطاف أن التموضع الذي تخشى منه إسرائيل هو في شمال سوريا أيضا وليس فقط في العمق السوري، لأنه كان يبدو أن ما يزعج إسرائيل هو أن تنشر تركيا رادارات وبطاريات دفاع جوي على سبيل المثال في واحدة من المطارات القريبة من حمص. إسرائيل تعتقد أن هذا الأمر يقيد حرية الملاحة الإسرائيلية في هذه المنطقة المحورية على سبيل المثال استهداف الأراضي السورية وحتى استهداف الأراضي اللبنانية. ما يثير الخشية الإسرائيلية هو أيضا الأمور بعيدة المدى، إمكانية أن تحصل تركيا على طائرات F-35، لأن ما يقلق إسرائيل هو أن هذه الطائرات مزودة برادارات قادرة على كشف بعيد المدى، بالتالي قادرة على كشف الطيران الإسرائيلي، فهناك خشية بالتالي من أن تكون إسرائيل مكشوفة جويا أمام الرادارات التركية. نعرف كم تركز إسرائيل على سلاح جوها وعلى عملياته في المنطقة، ومسألة حرية العمل لسلاح جو إسرائيل تعتبره تل أبيب مسألة مهمة جدا، لكن حتى الآن لم يصدر أي تأكيد من المصادر الإسرائيلية عن الاتصال الهاتفي بين غوفمان وبين الشيباني، سرب الخبر إلى وكالة رويترز للأنباء. آخر اتصال علني معروف بين المسؤولين السوريين والإسرائيليين كان في المفاوضات المباشرة التي عقدت جلستها الأخيرة العام الماضي، ومنذ ذلك الحين لم يبلغ عن أي اتصال مباشر بين المسؤولين السوريين والمسؤولين الإسرائيليين.
1: وعقب استهداف جيش الاحتلال مطار أبو الظهور العسكري، كاميرا التلفزيون العربي رصدت الوضع في المطار الواقع في ريف إدلب.
12: نحن الآن على أسوار مطار أبو الظهور العسكري، هذا المطار الذي تعرض لثمان غارات جوية من طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي، والتي استهدفت حظائر للطائرات ومدرج الطائرات داخل هذا المطار، المطار الذي خرج عن الخدمة قبل 13 عاما وبدأت منذ مدة عمليات صيانة هذا المطار لإعادته إلى الخدمة. اتهامات متبادلة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي ومصادر تركية أو الجيش التركي، حيث اتهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الجيش التركي بأنه يقوم بإنشاء قاعدة جوية داخل هذا المطار، وأيضا قالت الجيش التركي صرح أن لا وجود لقوات في هذا له في هذا المطار، وأيضا الخارجية السورية أكدت أنه لا وجود لقوات تركية داخل هذا المطار أو حتى أي قوات أجنبية أخرى. تعرض مدرج هذا المطار للاستهداف والحظائر، يمتد هذا المطار على مساحة 16 ألف متر مربع، أيضا هذا المطار يعد من أهم القواعد الجوية في الشمال السوري، هو ثاني أكبر قاعدة جوية بعد مطار المروحيات في تفتناز، هذا المطار الحربي الوحيد أيضا في محافظة إدلب، ويعد واحد من أهم المطارات الحربية، والذي كان مخصصا لإقلاع طائرات الميج 23 وميج 21 من هذا المطار، استعملته قوات النظام السابق لعدة سنوات قبل السيطرة عليه. إعادة تأهيل هذا المطار بحسب المراقبين العسكريين سيكون له أهمية كبيرة جدا على صعيد العمليات اللوجستية والعمليات الجوية، كونه أيضا قادر على استقبال طائرات الشحن، وأيضا له أهمية استراتيجية لوقوعه بين محافظات إدلب وحماة وأيضا حلب وأيضا لقربه من الحدود التركية. يذكر أن الجيش السوري بدأ بعمليات إعادة التأهيل للمطار وأيضا إعادة التأهيل لكل مقدرات الجيش السوري. هذا الأمر الذي أثار مخاوف قوات الاحتلال الإسرائيلي ودولة الاحتلال الإسرائيلي من عودة قوة الجيش السوري وأيضا تفعيل القوى الجوية للجيش السوري. يذكر أن هذا الاستهداف أيضا هو الاستهداف الأول لهذا المطار منذ سقوط نظام الأسد وأيضا ضمن الحملة الممنهجة التي نفذتها دولة الاحتلال لتدمير القوى الجوية السورية. خالد أدلبي، التلفزيون العربي، من على أسوار مطار أبو الظهور شرق إدلب.
1: أعلنت السلطات الأوكرانية عن مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين في هجوم روسي على كييف. وقال عمدة المدينة أن الضربات استهدفت مبان سكنية ومنشآت في 3 أحياء في العاصمة، فيما اندلعت حرائق في عدد من المواقع من بينها مستشفى للأطفال. نهاية هذه النشرة، تتابعون الآن برنامج اقتصادكم.
13: الروبوت البشري يشهر سيف التحدي في وجه صانعه، واليابان تصطدم بجداري العملة والديون. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من اقتصادكم.

الروبوتات البشرية هل تهدد الوظائف والأعمال التقليدية التي نزاولها اليوم؟ أم أنها السبيل لتعظيم إنتاجيتنا الصناعية وغيرها؟ فليس بدءاً من مصانع BYD الصينية ولا انتهاءً بسلاسل توزيع أمازون الأمريكية، باتت القناعة السائدة اليوم أن الروبوت البشري قادم بقوة لا محالة لحجز مكانه، فمن خلاله يراهن رأس المال على زيادة الإنتاجية، تقليل الكلفة، حتى هامش الوقوع بالخطأ. حجم سوق الروبوتات الشبيهة بالبشر يبلغ هذا العام نحو 5.5 مليار دولار، لكن هذه القيمة مرشحة للارتفاع بواقع 10 مرات عام 2035 وصولا إلى 50 مليارا. بحلول منتصف العقد المقبل ستتحول الصين من مصنع عالمي لتصنيع الروبوتات إلى مقر رائد في منظومة الذكاء المجسد، ما يمنح صاحب الثاني أكبر اقتصاد في العالم قوة تفاوضية كبرى، لأنه حينذاك ستكون بكين قد أحكمت السيطرة على سلاسل توريد هذه الروبوتات. وعلى ذكر الصين، تذكرون الروبوت الذي يقلب إلى الخلف باك فليب، ينفذ حركات بهلوانية؟ اليوم تحديدا جرى إدراج أسهم الشركة المنتجة له في بورصة شنغهاي، حيث ارتفعت أسهم يونيتري روبوتكس بنحو 460%. في الولايات المتحدة عرضت شركة فونديشن على وزارة الأمن الداخلي روبوتا بشريا قادر على مساعدتها في مراقبة دوريات الحدود الجنوبية في المناطق الوعرة التي يصعب الوصول إليها، في حين صرح متحدث باسم الوزارة بعدم وجود عقود أو مشاريع تجريبية قائمة معها حتى الآن. بمجرد وصوله إلى الصين، لم يقم العاهل الأردني الملك الرئيس تشينجينج بينغ إنما قصد شنغهاي مباشرة، حيث مقر شركة أجيبوت العملاقة في إنتاج الروبوت البشري، كما التقى بمديري شركات تقنية صينية كبرى، حيث تسعى المملكة إلى الاستفادة من النهضة التي تحققها بلاد التنين الأسيوي في هذا الصدد. إذن الروبوت البشري قادم بقوة نحو مختلف المجالات الصناعية وغيرها، وهو الأمر الذي سنناقشه مع ضيفنا الذي سينضم إلينا بعد قليل.

0: للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو المهندس محمد رضوان، مستشار التحول الرقمي وحلول الذكاء الاصطناعي للأعمال. أهلا بك أستاذ. بداية، ما حجم الاستثمار العالمي في مجال الروبوت البشري، وما الدول المهيمنة في هذه الصناعة؟
1: حقيقة من أهم الأخبار كما ذكرت قبل قليل هو طرح أسهم شركة يونتري في البورصة شنغهاي لتصل 6 أضعاف، وهذا يدل على استثمار استثنائي وإقبال من المستثمرين على هذه الصناعة. في الحقيقة حجم السوق في سنة 2025 يصل إلى 5.4 مليار دولار، وقد يصل خلال 10 سنوات إلى ما يقارب 50 مليار دولار. هذا الإقبال هو استثمار على تكنولوجيا لها مستقبل، بناء على ما تقتضيه أن الصين تطورها في مجال صناعات الروبوتات وما تمتلك الولايات المتحدة من تكنولوجيا في الذكاء الصناعي المتطور، وما تمتلك بعض الدول مثل كوريا واليابان في هذا المجال.
0: لكن ما الذي جعل الصين تتقدم بسرعة في هذه الصناعة تحديدا؟
1: أعتقد أن تطور،
0: هل يعني صناعة السيارات الكهربائية مثلا؟
1: بالتأكيد بالتأكيد، تطور الصناعات السيارة الكهربائية في الصين مكنها من سوق أو من إمكانيات تجريبية كبيرة. الصين لا تمتلك مصنع سيارة واحد، تمتلك خطوط كبيرة جدا، فأعطاها إمكانيات وخبرات. لأن ما هو العامل المشترك بين السيارات والروبوتات الذكية؟ المكونات، البطاريات، الإمكانيات التكنولوجية، الحساسات، كل هذه الإمكانيات مكنت الصين من تصنيع روبوتات بتكلفة منخفضة وبتجارب عملية في سوق السيارات.
0: طب لماذا تأخرت الولايات المتحدة في هذا المجال أو في مجال تحديدا الروبوتات البشرية؟
1: لا أعتقد أن الولايات المتحدة تنطبق عليها كلمة تأخرت، لأنها هي عبارة عن حلقات متوازية. الولايات المتحدة تمتلك الأبحاث، الجامعات، الخوارزميات، منصات الذكاء الصناعي المتطورة، بينما الصين تمتلك تكنولوجيا التصنيع بما كنا الكهربائيات، الجزء الميكانيكي وما إلى ذلك، كما تمتلك اليابان تقنية المكونات الدقيقة هي وكوريا.
0: طيب برأيك ما أهم الاستخدامات الحالية للروبوتات البشرية؟ أين يمكن أن نراها؟ أين يمكن الاستفادة من وجودها؟
1: طبعا إذا تكلمنا على شكل عالمي، أعتقد أن هي في الموانئ، سلاسل الإمداد، المخازن، بالمهام المتكررة الصعبة التي يصعب على الإنسان أو الكادر البشري تنفيذها بشكل مستمر وجهد عالي، بالإضافة إلى الأماكن ذات المخاطر العالية.
0: طيب هناك أنواع عديدة من الروبوتات، ما الذي يميز الروبوت البشري عن الروبوتات الأخرى؟
1: طبعا في روبوتات بعجلات وفي روبوتات رباعية الأرجل، وهي مخصصة مثلا رباعية الأرجل مخصصة للتضاريس الصعبة والأرض غير ممهدة، العجلات مخصصة لمصانع على مسارات موحدة، بينما الروبوت البشري مخصص لطبيعة ومكونات الحياة البشرية الطبيعية في مهامها اليومية.
0: طيب برأيك هل الروبوتات البشرية جاهزة فعلا للعمل على نطاق أوسع؟
1: بالتأكيد، لكن يجب أن يكون هناك دراسة فعلية لحاجة هذه الروبوتات في هذا المكان، سواء كان هذا المكان هو عبارة عن جانب اقتصادي، جانب صحي، لأن يجب قياس العائد الاقتصادي بناء على التكلفة الخاصة بالروبوت وما هي واقعية استخدامه من حيث الصيانة والتطوير.
0: طيب هل هناك برأيك أي مخاطر من الاعتماد على الروبوتات البشرية، خاصة في المجالات الحساسة مثل الرعاية الطبية، الصحة؟
1: طبعا حد الآن الروبوتات الجراحية هي ليست روبوتات بالمعنى الكامل للتحكم، هي روبوتات تدار من قبل جراحين عقول بشرية، لأن هذه العملية فيها مسؤوليات قانونية ومسؤوليات بشرية، بينما الروبوت البشري لا زال في طور التطوير. هناك في نقطة الخصوصية، نقطة السلامة والأمان، نقطة أمن السبراني، نقاط تتعلق في مسؤولية وتحمل المسؤولية القانونية لهذه العمليات الجراحية أو العلاج الصحي، ربما يستخدم في مجال موازي اللي هي الرعايات الصحية في إحضار المعدات الدوائية، في تجهيز بعض الأمور الطبية، لكن ربما في المستقبل مع بعض المراقبة البشرية.
0: طيب برأيك ما القطاعات التي يمكن الروبوتات البشرية أن تحل محل الموظفين فيها؟
1: نقول في المهام اللي هي عالية الخطورة، وهذه مهم جدا، لتحمي الكوادر البشرية من هذه المخاطر. أيضا في موضوع الأعمال مجهدة طويلة الأمد التي تحتاج إلى جهد عالي واستمرارية طويلة. في هذه الحالة نحتاج إلى بديل روبوتات بشرية تقوم بهذه المهام، توفير اقتصادي وحماية للكادر البشري.
0: طيب خلينا نتحدث الآن عن الدول العربية، أين تقف الدول العربية اليوم من سباق الروبوتات البشرية برأيك؟
1: أعتقد أن الدول العربية قد بدأت فعلا في الدخول في هذا المضمار، لعل نموذج على ذلك ما قامت فيه دولة قطر من خلال توقيع اتفاقية لإنشاء مصنع للسيارات الكهربائية، إضافة إلى إنشاء مصنع لحافلات كهربائية في أم الحول. هذه ليست صناعات ذكاء أو روبوتات بشرية بقدر ما أنها صناعات مجاورة تجهز البنية التحتية للمكونات الرئيسية لصناعة هذه التكنولوجيا، لفهم هذه التكنولوجيا، نعم، للقدرة على تنفيذها أو فهمها في المستقبل.
0: طيب شاهدنا مؤخرا زيارة العاهل الأردني إلى شركة أجيبوت، أوكي، ماذا تعني مثل هذه الزيارات بالنسبة لمستقبل الصناعة في المنطقة؟
1: أعتقد أن زيارة جلالة الملك عبدالله لشركة أجيبوت صراحة زيارة نوعية ومهمة، وتوجيهه للجامعات والمؤسسات الأردنية للتعامل مع أو للتعاقد مع هذه المؤسسة هي خطوة غاية في الأهمية، لكن ليست لصناعة الروبوتات بقدر ما هي لنقل هذه التقنيات وهذه المعلومات وهذه الخبرات إلى المؤسسات العربية.
0: برأيك كيف يمكن لدول الخليج الاستفادة من نمو صناعة الروبوتات البشرية؟
1: أعتقد أنه في دول الخليج على خصوصيتها أن تستفيد منها في أماكن ذات حساسية عالية مثل الموانئ، مثل المستودعات والمخازن الكبرى التي ما سلفنا سابقا تحتاج إلى جهود عالية في هذه الأجواء الصعبة، مع دراسة الجانب الاقتصادي أعتقد أنها ستساعد كثيرا. وأعتقد أنه من المهم أفضل من شراء كمية كبيرة من الروبوتات فهم طبيعة هذه الروبوتات لجدواها الاقتصادية على الواقع.
0: طب يعني ما الذي يجب أن تفعله الدول العربية لتأهيل الشباب لهذه المرحلة تحديدا؟
1: جميل جدا هذا السؤال. هو ليس بالضرورة أن فقط نتركز على موضوع الشباب والمناهج، أيضا حتى الكوادر التي تعمل حاليا في أرض الواقع يجب تثقيفها وعمل نوع من التدريب لجعل هذه الكوادر على فهم كافي بربط هذه التقنيات بشيء عملي على أرض الواقع وتطبيق عملي ودراسة الجدوى العائدة من هذا الاستخدام، بحيث أن يكون الجيل القادم جاهزا لهذه التكنولوجيا مؤهلا لها من حيث المعلومات والتقنيات، وأيضا من يستخدم التكنولوجيا الآن هو أيضا قادر على استخدامها.
0: من هي الدول العربية الأكثر استعدادا لهذه لدخول في صناعة الروبوتات البشرية برأيك؟
1: كما أسلفت أن قطر فعلا قد بدأت في استخدام هذه التكنولوجيا المجاورة، وأيضا الأردن خلال هذا الخبر بدأ في جزئية نقل الخبرات والتعلم خلال تعاقدات مع الجامعات والمؤسسات التعليمية. أعتقد هي جميع الدول العربية لها مداخل في الموضوع هذا، وإن كانت لازالت
0: دول الخليج أكثر،
1: دول الخليج أكثر بسبب أن التكاليف الخاصة بهذه التكنولوجيا عالية جدا، لكن أعتقد أنها ستكون استخدام للفهم التقنية أكثر منه استخدام، يعني أن أشتري ريبوت واحد وأفهم تقنياته أفضل من أشتري 100 ريبوت للاستعراض. لا يهمني أن أسلم على ريبوت باللغة العربية قدر ما يهمني أن يكون هذا الريبوت يؤتي نتائجه وثمار استخدامه.
0: شكرا لك المهندس محمد رضوان، مستشار التحول الرقمي وحلول الذكاء الاصطناعي للأعمال، شكرا على هذه المداخلة.
1: شكرا لك.

اليابان تحتار في عملتها. نعم، أتحدث عن الين الذي يبدو أن كل محاولات دعمه باءت بالفشل. نعرف بأن البلد الآسيوي تعاون مع الولايات المتحدة على شراء كميات من الين لوقف مسلسل تدهوره، لكن العملة عادت إلى التراجع بعد التحسن الذي طرأ عليها عقب التدخل الثنائي المنسق لتستقر عند 159 ينا للدولار الواحد. لكن أي تدخل إضافي للعملة التي هوت مطلع أغسطس إلى أدنى مستوياتها في 40 عاماً قد يربك حسابات شركات صناعة السيارات العملاقة. حديث هنا عن قائمة لا تقتصر على تويوتا، هوندا، نيسان، فالين الضعيف يزيد من فرصها التصديرية. طوكيو وواشنطن وعدتا بمزيد من التدخل لدعم العملة، وهو الأمر الذي سيضع مصنعي السيارات اليابانيين أمام خيارين. فقوة الين ستجبر هؤلاء المصنعين على المفاضلة بين رفع أسعار مركباتهم المخصصة للتصدير أو الضغط على هوامش أرباحهم التشغيلية، وفي الحالتين لا يبدو الوضع مثاليا، لسيما أن هذه العملات تراقب اجتياح المركبات الصينية للأسواق العالمية بما يؤثر على مكانة الشركات اليابانية. محللون يرون أن تغير سعر الين بواقع 1% من شأنه أن يؤثر على أرباح شركات صناعة السيارات اليابانية بنحو 2%، لكن هذه النسبة قد تصل إلى 4% في حالة بعض الشركات. إذن تحدى جديد يقف أمام شركات صناعة السيارات اليابانية التي أضرت بها الحرب في الشرق الأوسط وزادت من تكاليفها التشغيلية. التحديات التي تواجه اليابان لا تقتصر على واقع عملتها الصعب ولا على ازدياد معدلة الشيخوخة بين سكانها، بل أن الأمر جاوزهما إلى العائد على سندات البلد الذي تصل فيه المديونية إلى نحو 250% من الناتج المحلي مقابل نسبة اقتصرت على 63% عام 1999. فقد بلغ عائد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى له في 3 عقود، مقتربا من مستوى 3%، وهو الأمر الذي عزاه محللون إلى تسارع التضخم نتيجة ضعف الين وارتفاع أسعار النفط بسبب الحرب في الشرق الأوسط، ما زاد القناعات بإقدام طوكيو على رفع أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل. لكن البلد الآسيوي يجد نفسه في ورطة، كيف سيقوم برفع الفائدة في الوقت الذي تراجع فيه الاستهلاك الخاص، الإنفاق الرأسمالي بفعل ضعف الطلب المحلي بحسب بنك جولدمان ساكس؟ أزمة اليابان متشعبة، لا سيما مع تراجع أعداد المواليد، نقص الشباب المنخرطين في سوق العمل، في حين أن الجيل الذي قاد معجزاتها الصناعية هو نفسه الذي يتقاضى اليوم معاشات التقاعد، يستفيد من الرعاية الصحية المكلفة التي تتحمل الحكومة جانبا كبيرا منها. في بلد تجاوز 30% من سكانه عتبة 65 عاماً.

0: للحديث عن المعضلة المالية لليابان ينضم إلينا في الاستوديو السيد مصطفى أبو العلا رئيس الاستراتيجيات في شركة فورتريس للاستثمار. أهلا بك أستاذ. بداية، كيف وصل الدين الياباني إلى نحو 250% من الناتج المحلي؟ يعني ما الأسباب برأيك؟
1: الأسباب تأتي، الدين تراكم عبر عقود وليس اليوم. ننظر خلال الأزمات، أزمة 2008، أزمة 2020 للكورونا، بالتالي هناك ازداد حجم الدين الياباني. الدين الياباني لم بلغ حتى الآن 7 تريليون دولار. كيف تكونت السبعة تريليون دولار؟ نرى أن الحكومة اليابانية تقوم بإنفاق تقريبا 770 مليار دولار كل عام. حجم الإيرادات التي تأتي للحكومة اليابانية حوالي 580 مليار دولار. إذن العجز تقريبا يأتي ما بين 180-190 مليار دولار. هذا الدين تراكم عبر عقود، فبالتالي ازداد حجم الدين الياباني. الحكومة تريد أن تعزز الإنفاق، تريد أن تعزز السوق المحلي الذي يواجه على فترات سابقة حالة من حالات الانكماش. لذلك حال أزمة الكورونا التي قامت معظم دول العالم تعزيز الإنفاق نتيجة التباطؤ أو الركود أو عمليات الإغلاق التي واجهها الاقتصاد العالمي. تكوين هذا الدين ضغط على السندات اليابانية، ضغط على الحكومة اليابانية، وضغط على الاقتصاد
0: الياباني. طب الآن من هي الأطراف التي تمول طوكيو وتدعمها؟
1: تمام، الأكبر دائن للحكومة اليابانية نرى في تكوين هذا الدين. نرى الدين تقريبا 7 تريليون. 7 تريليون تكوينهم كالآتي: 46% من هذا الدين يمتلكه البنك المركزي الياباني، باقي النسبة تقريبا قرابة 3 تريليون، قرابة 50 أو 53%، عبارة عن مستثمرين. من هم هؤلاء المستثمرون؟ مستثمرون صناديق التقاعد والمعاشات، صناديق التأمينات، ثم جزء مستثمرين محليين تقريبا قرابة 120 مليار دولار، ثم جزء للمستثمرين الأجانب قرابة 580-590 مليار دولار. لكن الجزء الأكبر هو داخل اليابان وليس خارجه.
0: طيب لماذا ارتفع العائد على السندات اليابانية إلى أعلى مستوى له منذ عام 1996؟
1: نعم.
0: يعني ولماذا هذا يعتبر مؤشر مقلق؟
1: لو عدنا إلى عام 2024، قام المركزي الياباني باتخاذ بعض الإجراءات. المركزي هو أكبر مشتري للسندات الحكومية وسندات وممول هذا العجز، قامت باتخاذ إجراءين. إجراء وهو خفض نسبة مشترياته من السندات الحكومية على مدار من 2024 وحتى 2027، وفي اتجاه آخر يقوم بخفض نسبة حيازته من هذه السندات. إذن المعروض سوف يزداد والمشتري الرئيسي سوف تنخفض نسبته. هذا بالتالي زاد حجم المعروض من السندات اليابانية، وهذا شيء هيكلي يجب أن ننظر إليه. ربما الأسواق الآن تنظر إلى ما يحدث فقط في عوائد السندات أو ما يحدث في عوائد السندات الأخرى عالميا، ولكن هذا شيء هيكلي. ضعف السندات اليابانية. الياباني ملزم أنه يقوم فيه من الآن، من عام 2024 وحتى 2027، بخفض نسبة حيازته من السندات وخفض نسبة مشترياته. هذا بالتالي رفع العائد. كلما كثر المعروض من السندات زاد حجم العائد. ولا نريد أن نغفل ما يحدث في الاقتصاد العالمي. الاقتصاد العالمي محيط الآن به تضخم، حروب جيوسياسية، ما يحدث في أسواق السندات العالمية. السندات الآن، السندات اليابانية ليس بمعدن عما يحدث في السندات الفرنسية، وهي عند العوائد تحديدا هي عند الأعلى منذ تقريبا 3 عقود أو تقريبا 15 عام. السندات الألمانية أيضا عند الأعلى منذ 15 عام. السندات الفرنسية، الدين الفرنسي تحديدا يزداد تقريبا من في خلال 3 عقود، يزداد كل ثانية تقريبا قرابة من 5000 إلى 6000 يورو في الثانية الواحد. هذا نسبة الدين. العالم يتحرك الآن بنسبة الدين تتخطى 300 تريليون. العالم قائم الآن، حجم الإنفاق المتزايد في هذا العالم قائم على الدين، فبالتالي انعكس على اليابان. اليابان أيضا محيط به عوامل داخلية: تضخم، ارتفاع أسعار طاقة، ضرائب تضغط على المستهلك. كل هذا انعكس على اليابان، انعكس على السندات اليابانية. ولكن هناك جزء أخير أريد أن نوعه. من يريد أن يشتري السندات الآن هو يشتري المستقبل، فبالتالي عندما أريد أن أقرض حكومة ما أمال معين، أريد أنا أعلم أن هذه الأموال ستكون داخل، يعني مقترضة ستأخذ هذه الحكومة لمدة 10 أو 20 عام. هذه الأموال قوتها سوف تنخفض بعد 10 سنوات أو 20 عام. التضخم سوف يأكلها، فبالتالي الأسواق الآن تسعر هذا التضخم وتسعر المخاطر وتسعر عدم الاستقرار القادم إلى العالم.
0: طيب إذا رفعت اليابان الفائدة في سبتمبر، نعم، كما ذكرنا، ألا يؤدي منطقيا إلى رفع سعر الين؟
1: بالتأكيد سيرتفع سعر الين، سنعكس هذا، ولكن الفائدة الآن ليس ارتفاع الفوائد أو انعكاس ارتفاع الفائدة في الين الياباني في الفترة القريبة سينعكس على العالم. كيف سينعكس على العالم؟ اليابان أكبر مقرض إلى العالم، هناك ليس الاستثمارات اليابانية، الاستثمارات المالية مباشرة تقريبا عالميا تتخطى 3 تريليون دولار، ولكن هناك شيء اسمه الكريت ريد. الكريت ريد وهو الأموال المقترضة بالين الياباني بسبب الفائدة المنخفضة. في عقود السابقة كانت الفائدة على اليابان هي صفر، على الين الياباني هي صفر تقريبا، الآن الفائدة عند 1% سوف تزداد في الفترة المقبلة. كان هناك العالم يقترن اليابان بفائدة منخفضة ويذهب إلى أسواق مثل الولايات المتحدة إلى أوروبا أو أيا كانت الأسواق ويستثمر بعائد أعلى مع وضع علاوة مخاطر للأموال المنقولة قرابة 2%. عندما ترتفع الفائدة الأموال المقترضة من اليابان بفائدة منخفضة سوف تعود إلى اليابان، هذا سوف يحدث هزة في الاقتصاد العالمي وفي أسواق الدين وأسواق السندات. لذلك هو ليس مفيد، وهذا لا تتمنى الحكومة الأمريكية ولا تتمنى الحكومة اليابانية ولا يتمنى الاقتصاد العالمي.
0: طيب سبق أن تدخلت طوكيو وواشنطن لدعم الين، لماذا يعني برأيك؟ هل يمكن أن يتكرر هذا الموضوع نراه في الأيام أو في الأشهر المقبلة؟
1: طبقا للبيانات لو عدنا بالتاريخ للخلف، الحكومة اليابانية قامت بتدخل منذ عام 1991 بناء على بيانات وزارة الخزانة الأمريكية بما توفر من معلومات، طبعا تدخلت أكثر من 365 يوم، بغض النظر عن حجم التدخل وعدد مرات التدخل في اليوم، وهذا منذ عام 1991، أي في خلال 35 عام 12900 يوم تقريبا تدخل المصرف المركزي الياباني للحد من قوة اليابان في بعض الأوقات أو لمحاولة عدم خفض قوة الين في بعض الأوقات أو عدم خفض الين. 321 مرة من هذه المرات تقريبا للحد من قوة الين، و44 مرة تقريبا للحد من انخفاض الين. فبالتالي التدخل مستمر، وهذا التدخل الذي قامت به الولايات المتحدة مؤخرا هي واليابان، الولايات المتحدة لم تتدخل لدعم الين ولكن حماية لأسواق السندات لديها. فاليابان تريد أن تحمي الين، تريد أن تحد من انخفاض الين، فماذا سوف تفعل؟ ستقوم ببيع السندات التي تملكها في الولايات المتحدة الأمريكية للحصول على الدولار للحد من انخفاض الين. فقامت الولايات المتحدة بفعل ذلك، ولكنها هناك شيء مهم، لم تبيع الدولار، قامت ببيع اليورو. فبالتالي مبيعات اليورو هي تعلم أنها لو قامت ببيع الدولار، الدولار يواجه تحديات كبيرة في الفترة الحالية والمستقبلية. فبالتالي ما قامت به الولايات المتحدة هو ليس محبة في اليابان ولكن حماية لأسواق السندات بتاعتها.
0: طيب الين، نذهب الآن إلى الشرق الأوسط. نعم. برأيك ماذا يعني نحن كعرب أو في الشرق الأوسط تحديدا، ماذا يعني ارتفاع أو انخفاض في الين؟
1: سنتأثر بحجم التبادل التجاري. هناك أكثر من نقطة نريد أن نركز عليها، مش هناك شيء بشكل مباشر وهناك بشكل غير مباشر. بشكل مباشر حجم التجارة ما بين الشرق الأوسط واليابان تقريبا حوالي 110 مليار دولار، يشكل 90% من هذا الرقم هي دول الخليج العربي من خلال تصدير الطاقة. فاليابان تعتمد بنسبة حوالي 85% على وارداتها من الطاقة من الخليج العربي. اليابان لديها 16% فقط اكتفاء ذاتي من الطاقة، فبالتالي هي تواجه معضلة في ذلك. ارتفاع الين أو انخفاضه أو عدم استقرار الين هو ليس مفيد للحكومة اليابانية في كل الأحوال، سواء كان للداخل الياباني أو في عملية التصدير أو للشركات اليابانية. فبالتالي ارتفاع الين هو أو انخفاضه هو ليس مفيد، فبالتالي نحن سوف نتأثر في النهاية. ولكن كما قلت من لحظات أن أي تحركات عنيفة في الين ستجبر المقترضين بالين الياباني في الكريت ريد تحديدا بسحب أموالهم من الخارج. ربما نرى صندوق يستثمر في دول الخليج العربي أو في الشرق الأوسط، صندوق بريطاني يستثمر هو مقترض من اليابان بفائدة منخفضة، سيضطر إلى تسييل أمواله لإغلاق هذه المراكز بسبب ارتفاع الفائد على الين. الجميع الآن يراقب ما يحدث داخل اليابان بشكل حذر، وأرى أن المفاجأة والأزمة القادمة لن تأتي الولايات المتحدة. الولايات المتحدة لديها دين كبير، نعم أكثر من 40 تريليون دولار، ولديها عوائد سندات هي سترهقها في الفترة المستقبلة. شيء مهم أريد أن أنوه عنه وهو أن الاقتصاد الأمريكي سيؤثر أيضا على ما يحدث في اليابان. الاقتصاد الأمريكي الآن داخل مربع النار. ما هو مربع النار؟ سياسات تجارية متخبطة، نمو متذبذب، تضخم مرتفع، دين مرتفع. فبالتالي كيف سينعكس ذلك على قرار صانع القرار في اليابان، السندات اليابانية، عوائد السندات الأمريكية، عوائد السندات العالمية، فهي موجة. انتهى عصر المال الرخيص باختصار.
0: طيب سؤال أخير وباختصار، يعني من هي، أكيد هناك دول مستفيدة من هذا الضعف، من هي هذه الدول المستفيدة من هذا الموضوع؟
1: لا نستطيع أن نقول هناك دولة سوف تستفيد، ربما قطاعات سوف تستفيد. لو نظرنا مثلا ممكن قطاعات في شرق آسيا سوف تستفيد، قطاع السيارات في الصين، قطاع السيارات في ماليزيا، قطاعات أخرى، قطاعات المواد البناء، ولكن لن تكون هناك دولة مستفيدة بشكل كبير. لو نظرنا إلى الصين، لو نظرنا إلى شرق آسيا، هناك تبادل تجاري مع اليابان بشكل كبير، ارتفاع الين أو انخفاض الين سيؤثر عليهم سلبا أو بأشكال مختلفة. أيضا هذه الدول تتأثر بما يحدث في الولايات المتحدة، اليابان ستؤثر بما يحدث في الولايات المتحدة، فبالتالي اليابان ستؤثر على ما يحدث في الولايات المتحدة، ستؤثر أيضا على القرار الاقتصادي في الصين الذي سوف تؤثر على شكلها في اليابان.
0: شكرا السيد مصطفى أبو العلا رئيس الاستراتيجيات في شركة فورتريس للاستثمار، شكرا على هذه المداخلة. وصلنا معكم إلى نهاية حلقة اليوم من اقتصادكم، اللقاء يتجدد بكم غدا، إلى اللقاء.

0: انتقام الينا من كاراكاس مراسل التلفزيون العربي معاذ موسى.
1: ماذا يعني ان اكون مراسلا للتلفزيون العربي في فنزويلا؟
2: تتواجد هنا امام القاعده العسكريه الجويه.
1: يعني انا اشهد لحظه تحول تاريخي.
2: مقابله حصريه للتلفزيون العربي مع الوزيره السابقه
1: وانقل صوت الهتافات التي تتغير وتطلعات الناس لمستقبل افضل. يعني انا احرص دوما على نقل الصوره الاوضح.

نشرة إخبارية من التلفزيون العربي، وهذه أبرز العناوين. 11 شهيدا منهم ضباط في الشرطة بعد قصف إسرائيلي على مدينة غزة ومخيم صيرات. حماس تقول إن حديث مصادر إسرائيلية عن ضوء أخضر أمريكي لتنفيذ اغتيالات يخالف الاتفاقات وتعهدات إدارة ترامب. رغم نفي أنقرة بعد الغارات على مطار أبو الظهور العسكري، نتنياهو يشدد على أن إسرائيل لن تتحمل أي تموضع تركي في سوريا يهدد مصالحها. وقالباف يقول من بغداد إن النظام الأمني الإقليمي يشهد تحولات، منها خطة انسحاب الأمريكي، وترامب يعلن بدء حرب اقتصادية وفرض عزلة على إيران على نطاق غير مسبوق.

0: نبدأ من قطاع غزة مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على وسط القطاع وشماله، حيث كشف مصدر أمني إسرائيل عن تلقي الاحتلال ضوءا أخضر أمريكي لارتكاب عمليات قتل في غزة، وهو ما عدته حركة حماس مخالفة لتعهدات الإدارة الأمريكية. يأتي هذا الكشف بالتزامن مع شن قوات الاحتلال غارات على القطاع أسفرت عن استشهاد 17 شهيدا.
1: بضوء أخضر أمريكي، وكأنها استجابة لدعوة أطلقها وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن كفير لقتل الفلسطينيين في قطاع غزة. جيش الاحتلال قتل ما لا يقل عن 17 فلسطينيا خلال 24 ساعة في غارات جوية على القطاع. استشهد منهم اليوم 11 فلسطينيا، منهم ضباط في الشرطة من جراء غارة استهدفت حي الرمال في مدينة غزة. وفي مخيم النصيرات وسط القطاع استشهد فلسطيني جراء غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية. وزارة الداخلية والأمن الوطني في القطاع ناشدت الوسطاء والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف التصعيد الإسرائيلي الذي وصفته بالخطير. وأما عن شهداء يوم الثلاثاء فكانوا كوادر غير مسلحة وقت الاستهداف، كانوا مجتمعين في إطار تحضيرات تجريها حركة حماس لحصر السلاح ضمن خطوات مرتبطة بتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ذاك ما أفاد به مصدر في الحركة للتلفزيون العربي. وبشأن المزرة التي ارتكبها الاحتلال باستهداف مقر الشرطة بغزة، فعدتها الحركة محاولة متعمدة لتقويض الجهود التي بذلت مؤخراً عبر الاتصالات مع الوسطاء والضامنين واللقاءات مع المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر. ضوء أخضر أمريكي اعتبره الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم مخالفا لكل الاتفاقات. قاسم حمل مجلس السلام مسؤولية هذا التصعيد، دعاه لاتخاذ موقف واضح من هذه المجازر والخروج من مربع الانحياز للموقف الإسرائيلي. قاسم قال للتلفزيون العربي إن مخالفة مسؤولي مجلس السلام لما جرى الاتفاق عليه تمنح الاحتلال غطاء لمواصلة ممارساته. احتلال أعلن رفضه لخريطة الطريق الرامية لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي لإنهاء النزاع في غزة والتي وافق عليها مجلس الأمن. رفض إسرائيلي جددت قطر والسعودية إدانتهما له. خريطة طريق أعرب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن أمله في أن تنهي معاناة الفلسطينيين.
2: أولويتنا الأولى.
1: ذاك ما أفادت به الخارجية القطرية في بيان ذكرت فيه أن رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث مع رئيس المكتب السياسي لحركة